0: نبدأ هذه النشرة من قطاع غزة، حيث قالت مصادر محلية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. وبعد منتصف الليل أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وتسجيل عدد من الإصابات، نقلت إلى مستشفى الشفاء في غارة إسرائيلية استهدفت غربية مدينة غزة. وفي دير البلح أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وسقوط جريح جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مدينة أو مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط القطاع. هذا ونقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين أحدهما طفلة جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. كما أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا وقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة عن الغارة أو على الغارة الأولى وعلى بعد 50 مترا. وبعد نحو 3 سنوات على استشهادهم شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
1: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيدا عن الأنقاض. يحملون أجسادا خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم. 100 شهيد
2: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه. واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم، تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
1: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهرا أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
3: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
1: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
4: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 مصابين قد تم نقلهم للمستشفى في المدينة لتلقي العلاج بعد أن أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم المستوطنين على القرية. واستشهد الشاب عمر الطباس متأثرا بإصابته. وإلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أظهرت مشاهد مصورة حركة نزوح من بلدة دير الزهراني في الجنوب عقب أنذار بالإخلاء وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان أحد المباني.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض مدينة النبطية ونبطية الفوقة لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جزئي في مبان واحتراق سيارات.

0: هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية تحت جنوبية البلاد. قالت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقى، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو 2 شهر بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. كما أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان للرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. كما طالب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، ومن ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. وأوضح رضائي أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج.
1: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات.
0: كما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها بحسب تعبيره. حفظ
2: انسجام الدروني، نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
0: قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، مثمنا عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد طهران.
3: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
0: لم يكد يمر 6 أشهر تمر على واقعة استهداف مدرسة شجرة طيبة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، حتى وافتنا الأخبار باستهداف القصف الأمريكي لموقع مدني إيراني جديد، وهو منزل كان يستضيف حفل زفاف. فريق مسبار تتبع معطيات واقعة القصف والتي حدثت في مدينة كوهاستك التابعة لمقاطعة شريك بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز في 1 سبتمبر.
4: عقب حادثة ميناب، ها هي السماء تمطر مرة أخرى ناراً فوق المدنيين في إيران، وهذه المرة الضحايا كانوا ضمن مدعوين إلى حفل زفاف. وأعلن الجيش الأمريكي أن غاراته على مواقع إيرانية وصفها بالعسكرية مطلة على مضيق هرمز ربما أصابت منزلاً في مدينة كوهستك في محافظة هرمزغان. فريق مسبار تتبع موقع الضربة وطبيعة المبنى وآثار القصف وبقايا الذخائر في الواقعة التي تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة أبرزها قصف مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب في أول أيام الحرب، والتي أودت بحياة أكثر من 165 طفلة. فعقب حادثة كوهستك انتشرت صور وفيديوهات حللها فريق مسبار وطابق معالمها بصور الأقمار الصناعية، ليتبين أن الضربة أصابت مبنى عند الإحداثيات التالية. بعد ساعات من القصف ظهرت آثار الدمار في فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني لعمليات البحث والإسعاف، وفي فيديو آخر فجر 2 سبتمبر ظهرت حفرة أحدثتها الذخيرة، وتلاحظ آثار ضربة مباشرة لا إصابة بشظايا أو بأضرار جانبية سببها استهداف موقع مجاور. مشاهد الموقع بعيد القصف تتسق مع الرواية القائلة بوجود تجمع مدني فيه، وتدعم ذلك مشاهد علاج المصابين ولقطات لأطفال جرحى. وبمراجعة الفيديو والصور الفضائية لما قبل الهجوم وخرائط أوبن ستريت ماب، لم يرصد مسبار مؤشرات نشاط عسكري داخل المبنى. الصور لا تظهر منشآت ذات طابع عسكري واضح في موقع المنزل أو محيطه المباشر، خلاف حالة مدرسة شجرة طيبة التي كانت تتاخم مجمعاً مدنياً تابعاً للحرس الثوري، ما طرح احتمال حدوث خطأ في التمييز. قناة فرانس 24 كانت رصدت حساب إحدى المدعوات إلى المناسبة التي تبين من منشوراتها على إنستغرام أنها كانت حفل حناء يسبق الزفاف، ونشرت المدعوة صورة لها من المناسبة ثم فيديو بعد القصف تقول فيه: إن المنزل المدمر يملكه أحد أقارب زوجها، وإن القصف وقع حين غادر معظم الحضور. وفي منشور آخر تحدثت عن برج يقع على مسافة معينة من المنزل في اتجاه الميناء، وقالت إن لا شيء آخر ملاصق للمنزل. من صور جوجل إيرث تحقق مسبار من وجود برج على أطراف المدينة بمحاذاة منطقة الرصيف البحري والميناء مع سور فاصل عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 130 متراً من المنزل. صور ومقاطع مصورة أظهرت أن البرج قصف، من فيديو عنوانه هجوم على برج اتصالات في مدينة كوهستك طابق مسبار الموقع جغرافياً، وتأكد أن البرج هو نفسه المشار إليه في المنشور. وعلى عكس حادثة مدرسة شجرة طيبة، حيث لم تتضح إلا بعد أيام طبيعة الذخيرة المستخدمة والتي تبين أنها أمريكية، فإن الكاميرات في حالة كوهستك سرعان ما وثقت بقايا ذخيرة خصائصها أمريكية. وتظهر صور نشرها حساب على التليجرام من الموقع أجزاء من ذخيرة يرجح أن تكون إما بقايا صاروخ كروز دقيق يطلق من الجو ويحمل رأساً حربياً من التيتانيوم ويزن 227 كيلوغراماً، أو شظايا لنوع آخر من الذخيرة الإنزلاقية التي تطلق من الجو وتواصل التحليق نحو هدفها، وهو ما مال إليه خبراء بينهم إن آر جينزين جونز مدير خدمات أبحاث التسليح. ويرجح هذا الاحتمال مقارنة بعض الشظايا بنماذج في قاعدة بيانات Open Source Munitions Portal، كما تظهر صورة لبقايا ذخيرة عثر عليها عقب قصف المعهد الفنزويلي للبحوث العلمية في يناير الماضي، قطعة يكاد شكلها يطابق شكل شظية هي لجزء من مجموعة الذيل في الذخيرة، وقيل إنه عثر عليها في موقع كوهستك. لا يعرف بعد السبب المباشر لاستهداف المنزل في كوهستك، فالمعلومات المتاحة لا تكشف ما إذا كان ضمن الأهداف أم أصيب بسبب خطأ في التحديد أو في المعلومات المستخدمة في الهجوم. وإذا عدنا لحادثة ميناب، فإن تحقيقات لم تستبعد احتمال أن تكون المدرسة ظلت ضمن بيانات استهداف اعتمدت معلومات غير محدثة. لكن في كوهستك فلم يرصد مسبار عبر الصور الفضائية أو السجلات والخرائط ما يشير إلى أن المنزل كان سابقاً منشأة عسكرية أو استخدمته جهة عسكرية. الملفت فقط هو وجود برج اتصالات قصف هو الآخر يقع على بعد 130 متراً فقط من المنزل. في كل واحدة من هذه الحوادث تقريباً كان الجيش الأمريكي يكتفي بالإشارة إلى اطلاعه على تقارير عن استهداف هدف مدني، لينتقل إلى التشكيك في الطرف الثاني، ثم ليقر في النهاية بمسؤوليته في مسلسل يتكرر، والثابت فيه هو الإفلات من العقاب.
0: أفادت القوات الحكومية اليمنية بتنفيذها عدة عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات، موقعة خسائر فادحة بصفوف جماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت هجوما واسعا انطلاقا من 3 محاور في جبهة البرح، وتمكنت من استعادة مواقع في الكدحة غربية تعز وتثبيت مواقع جديدة جنوب الحديدة. أضافت القوات الحكومية اليمنية أنها أفشلت محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة الضباب، حيث وقع أكثر من 20 عنصرا من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، إلى جانب تكبيدها خسائر مادية كبيرة.
5: اليمن أمام تصعيد ميداني هو الأشد منذ سنوات، مع عودة جبهات تعز والحديدة ومحيط الساحل الغربي إلى الواجهة، وسط تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى منذ يوم السبت. هنا في إب وسط اليمن يوثق مقطع مصور مشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل مواطنين في منطقة المجمعة، ووسائل إعلام يمنية تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير منازل بعد فشل إطلاقه. في غرب تعز تتركز المعارك في الكدحة ومحيط مكبنة وجبل حبشي في منطقة لا تتجاوز المسافة بينها نحو 15 كيلومترا عن البيرين التي يسيطر عليها الحوثي. أهمية الكدحة تتجاوز السيطرة على موقع عسكري، فهي تقع على محور المخا وتعز، والوصول إليها قد يهدد الطريق الحيوي نحو تعز وعدن ويفتح الباب أمام معادلة حصار جديدة. وبحسب مصادر ميدانية شهدت المنطقة هجمات وهجمات مضادة مع تحركات لتعزيز القوات الحكومية، فيما امتدت محاولات الضغط الحوثي إلى جبهات أخرى بينها شرق تعز، وكأنها محاولة لتشتيت القوات المدافعة. في الحديدة تصاعد القتال في محاور حيس والبرح والساحل الغربي، مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها مؤقتاً. أما مأرب والجوف فسجلتا بدورهما ضربات مدفعية وعمليات عسكرية متبادلة. المشهد إذن لا يشير فقط إلى اشتباكات متفرقة، بل إلى إعادة اختبار لخريطة السيطرة على الممرات الحيوية في جنوب غرب اليمن من تعز وصولا إلى الساحل وباب المندب، وهو تصعيد قد يتحول إذا استمر إلى حرب استنزاف تعيد رسم خطوط المواجهة وتفاقم الضغوط الإنسانية على المدنيين.
0: على الصعيد الإنساني، أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، أفاد أن القتال في محافظة تعز يتصاعد منذ 3 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح وسط احتياجات متزايدة للأسر النازحة إلى المأوى والغذاء والأمان.
6: من مقبنة وجبل حبشي إلى مخيم البرين، نجت هذه الأسر من نيران القتال، لكنها وصلت إلى مأوى لا يملك كثيرون فيه سوى الانتظار، انتظار أمان يتيح لهم استعادة شيء من حياتهم.
7: بولادي حافيين بلا مداعس حتى، ولا شلينا لا ملابس ولا شلينا شيء، بهايمنا وبعيتنا والأتويق وكل شيء طرحنا ونهربنا.
6: أما النازح من جبل حبشي أحمد علي فيحمل مأساة أخرى، فقد فقدت ابنته أثناء الفرار ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
8: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما أدري أين هي، ولا أشوفها ولا أتصلت عليها، لحد الآن مغلقين. ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لأن نحن مشينا مشي.
6: ولم يكن النزوح جديدا على فايزة أحمد، فقد هربت من منزلها خلال الحرب السابقة قبل أن تجد نفسها مجبرة على النزوح مرة أخرى، لكن من دون خيمة أو مأوى.
9: بس خلينا عبتين داخل الحوصو ونص موته لسكينا لا نقطع حدا، هربنا يلا برواحنا وعيالنا.
6: وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تصاعد القتال في تعز منذ 3 سبتمبر، خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22 مليونا و300 ألف شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال عام 2026، بينما يواجه 18 مليونا و300 ألف شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2,200,000 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، في حين يحتاج أكثر من 14 مليون و400 ألف شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات، تطلب الأمم المتحدة 2,160,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، يخصص منها 1,600,000,000 دولار للتدخلات المنقذة للحياة.
0: اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف. وعقب الاجتماع قال زيلينسكي إن قضية الأراضي التي تدخل في صلب النزاع بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن حلها إلا عبر اجتماعات بين رؤساء الدول، مضيفا أن اجتماعا أوكرانيا أوروبيا أمريكيا سيعقد قريبا. من جانبه أبدى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ارتياحه إزاء نتائج مباحثات السلام التي أجراها في موسكو وكييف، مؤكدا أن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.
10: إلى كييف برا وصل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، زيارة تحمل رمزية سياسية وتنقل رسائل المحادثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي أكد أهمية عملية التفاوض المباشرة، مشيرا إلى أن هدف بلاده ليس إنهاء الحرب فحسب، بل تحقيق سلام عادل يمنع تكرار أي عدوان روسي وفق تعبيره.
11: جميعنا نرغب بشدة في انتهاء هذه الحرب وتوقف المعاناة وموت الناس، وأن تنتهي هذه الحرب بشكل عادل بسلام عادل لأوكرانيا ولنا جميعا، ونريد أن تنتهي الحرب بطريقة لا تسمح أبدا بتجدد العدوان على أوكرانيا.
10: تهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى محاولة إطلاق مسار تفاوضي توقف منذ نحو 6 أشهر بين كييف وموسكو، وسط حديث عن خطة أمريكية جديدة تناقش طبيعة التفاهمات بين طرفي الصراع.
12: الأمر لا يقتصر على إنهاء الصراع، ما يركز عليه الرئيس ترامب بشكل كبير هو كيفية إنشاء إطار عمل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى سلام دائم. تعلمون أن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من وقف لإطلاق النار هنا في كييف وموسكو هو بلا شك أمر جيد، لكن ما يريد تحقيقه هو الوصول إلى وضع تتوقف فيه الأعمال العدائية بين البلدين تماماً.
10: لا مؤشرات على تقارب الرؤى ولا اختراق للعقد الأساسية في مطالب موسكو وكييف حسب ما تشير إليه التصريحات عقب انتهاء اللقاءات.
13: من هنا من قلب العاصمة الأوكرانية تبدو زيارة ويتكوف وكوشنر أشبه باختبار جديد للدبلوماسية الأمريكية، خصوصا وأنها تأتي في لحظة دقيقة، فالمسار الدبلوماسي يتحرك، لكن الفجوة بين الموقفين الروسي والأوكراني لا تزال واسعة على ما يبدو. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: لا يزال سكان القرى المنكوبة في نيبال يعانون من تبعات كارثة الفيضانات، وعلى الرغم من أعلان السلطات النيبالية عن تضاؤل فرص العثور عن ناجين فإن جهود البحث ما زالت مستمرة.
14: باحثة عما بقي لها من أشياء في محل أسرتها التجاري. تبذل نيرا تشاريا كل جهدها لتجاوز ما خلفه الفيضان في بلدتها النيبالية من دمار. تحاول إصلاح ما تبقى من باب للرزق أنشأه زوجها بكد، إلى أن أتى عليه السيل وعاث فيه فسادا، فغدت تحمل أعباء ثقيلة بعد الكارثة محاولة مسح آثار المأساة.
15: ما زلنا في حيرة من أمرنا بشأن مكان إقامتنا الآن، لأن الفيضان جرف مأوانا وطعامنا وملابسنا، وأيضا بشأن مكان دراسة أطفالنا، لأن الفيضان دمر المدارس والأسواق والمتاجر، كما دمر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمكاتب وكل شيء.
14: مر على وقوع الكارثة قرابة أسبوعين، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون في كل مكان عمن حاصرهم وحل السيل الهادر، على أمل أن يجدوا من بقي فيهم رمق.
16: هذه دار لرعاية المسنين، وكان يقطنها حوالي 35 مسنا، لا يزال 5 منهم مفقودين في الطابق الأرضي، لقد جرفتهم السيول. حاليا نزيل الأنقاض المتراكمة في الطابقين الأرضي والأول.
14: ما انفاض النهر حتى دمر الجسور وقسم قرى نيبال إلى أجزاء، وفصل القرويين عن أهاليهم في الضفة المقابلة، لكن شوقهم لبعضهم البعض ألهمهم طرقا بدائية كي يجتازوا الحواجز ويلتقوا بذويهم من جديد. يقول السكان المحليون إن جبال الهيمالايا لم تأتي عليهم بأقصى من الفيضان الأخير، وإن الكارثة ستبقى محفورة في ذاكرتهم جراء ما أتت به من دمار. بعد نحو أسبوعين على كارثة الفيضانات في نيبال، ما يزال النيباليون يعدون ضحاياهم ويحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية، في حين تواصل السلطات إحصاء خسائر البلاد الاقتصادية بعد أن دمرت السيول العارمة أهم المحطات الكهربائية التي منها تبيع نيبال الكهرباء للدول الآسيوية المجاورة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة ديفيغات شمال نيبال.
0: ختام هذه النشرة الآن، إعادة لبرنامج تواصل.
17: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. وزير الخارجية البريطاني يصف ما يجري في غزة بالمروع ويقول إن الأطفال هناك ينتظرون الموت. محققو كشف الكذب في إدارة الرئيس ترامب يبحثون عن مسرب أخبار البنتاغون، والنتيجة تسريب تفاصيل التحقيق. طلاب في الهند يؤدون التحية لتشات جي بي تي احتفالاً بعيد المعلم.

في أكتوبر 2025 أعلن عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من حرب ضروس راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء من أهالي القطاع، منهم نسبة كبيرة جدا من الأطفال والنساء. يفترض بعد هذا الإعلان الطبيعي أن ينعم القطاع المنكوب بحالة ولو جزئية من الاستقرار، ويفترض أيضا أن تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، ولكن ترى هل هذا ما حدث فعلا؟ التقارير

0: وفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من دون خروقات أو انتهاكات. ولكن التقارير الواردة من غزة تفضح المستور. وللأمانة هذا مش كلامنا، إنما ما يتناقله مراقبون ومسؤولون على دراية بملف غزة مثل وزير الخارجية البريطاني. ما القصة؟ سأخبركم. انتشر مقطع فيديو لميلي باند على منصات التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن سوء الأوضاع الإنسانية في غزة، ويشير بوضوح إلى وجود حالات وفيات للأطفال في غزة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ووعد بتحرك أكبر إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. دعونا نشاهد ما قاله الوزير البريطاني ومنرجع لكم.
1: So I just came out of this meeting talking about Gaza to people who've been there and are there on the ground, and frankly it was horrific what is unfolding. You know, the stories that people were telling me of medicines being blocked, children dying while waiting for vital life-saving treatment. When you hear that account of what is happening, you know that we as a UK government, as the Prime Minister has said, have got to act.
0: معلومات ميلي باند أغضبت إسرائيل ولم تتقبلها كالعادة. اعترضت عليها ووجهت إلى الوزير انتقادات واسعة، اتهمته أيضا بأنه شخص يفضل الاستماع إلى القصص بدلا من رؤية الحقائق بهدف إرضاء جمهوره السياسي. الرد الرسمي جاء على لسان وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت في بيان رسمي: لو كان الوزير أو وزير الخارجية مهتما بالحقائق لا بالقصص لعلم أنه لا توجد أي قيود على دخول الأدوية إلى قطاع غزة، وأنه لا تمنع أي أدوية. وزير الخارجية البريطاني على دراية تامة بكل هذا، لأن المملكة المتحدة عضو في مركز دعم غزة الدولي الذي يسهل إيصال المساعدات الطبية إلى غزة. طيب، وسائل إعلام إسرائيلية تناولت سجال البريطاني الإسرائيلي، ومنها صحيفة جيروزاليم بوست التي أكدت أن تصريح وزير الخارجية البريطاني أثار استياء وانزعاج السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، ودفعه إلى نشر تغريدة يهاجم فيها ميلي باند ويتهمه بماذا؟ طلع معاداة سامية. تغريدة هاكابي تقول نصاً: لقد فقد البريطانيون صوابهم، كراهية اليهود لدى حكومتهم لا تعرف حدوداً ولا تعرف حقائق. الناشطون الحقوقيون ردوا على الموقف الإسرائيلي رداً مفحماً، متسائلين عن سبب عدم السماح للمؤسسات الإنسانية بدخول غزة للتأكد من وصول الدواء والغذاء. إيهاب حسين كتب: نريد إجابة عن هذا السؤال، هل يسمح للصحفيين الدوليين بدخول غزة حتى يتمكنوا من التحقيق بشكل مستقل في كل هذه القصص التي تدعي باستمرار أنها كاذبة؟ محمد عمران يقول: الكلمات واحدة ما بتكفي يا ميلي باند، هناك حاجة إلى إجراءات فعلية لوقف العنف وإنقاذ الأرواح في غزة والضفات الغربية. علي هادي كتب وقال: إذا افعل شيئا، لأن إسرائيل ما دامت تعلم أنها تفلت من العقاب على جرائم الحرب فستستمر في ذلك، إنها تدار من قبل مجرمين مرضى. وأخيرا كتبت رحمة العدوان: رحمة العدوان، اقطعوا كل صلة بالكيان الذي يرتكب الإبادة الجماعية، فالكلمات لا قيمة لها، السكان الأصليون يذبحون على يد إسرائيل، كفوا عن مساعدتهم.

يا جماعة، تسريبات من البنتاغون عن تراجع مخزون الجيش الأمريكي من الذخائر. خبر غريب مسرب عن ترد أمني في وزارة الحرب الأمريكية. البنتاغون لم يسكت، أخضع قادته للتحقيقات ليكتشف من الذي سرب المعلومات. لم يكتفي بالتحقيقات، أخضع قادته في هيئة الأركان لأجهزة كشف الكذب. لكن ما حدث بعد هذا يا عزيزي ويا عزيزتي كان أكثر غرابة، إذ جرى تسريب وجود تحقيقات في التسريبات في البنتاغون وشكلها. تعالوا نحكي لكم عن التسريبات بالبنتاغون، كيف وما مصادرنا من التسريبات عن التسريبات. طبعا معلش شغلت بالي شوي بس هلأ بتوضح كلها. تحقيقات واختبارات وكذب وتغييرات في القيادة في وزارة

الحرب الأمريكية وفقا لوسائل إعلام أمريكية. التحقيقات في تسريب معلومات عسكرية حساسة تتعلق بالحرب الأمريكية على إيران أخذت منحا جديدا، اختبارات لكشف الكذب للقادة. يا أعزائي، من خضع لاختبار كشف الكذب؟ صحيفة نيويورك تايمز نقلت أنه حوالي 50 عضو في هيئة الأركان المشتركة أخضعوا لجهاز كشف الكذب. الاختبارات سألت ضباطاً وموظفين مدنيين في هيئة الأركان عما إذا كانوا قد كشفوا معلومات سرية للصحافة أو معلومات عن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية. نعم، قيادات عسكرية أمريكية تجلس على كرسي وهي تتصبب عرقاً خوفاً من أن تنطلق صفارة الكذب بجوارها. يعني مش محسودين على هذا الشيء. لماذا هذه الاختبارات مهمة؟ وفقاً لشبكة سي بي اس نيوز، فإن عدد القيادات الذين كانت لديهم صلاحية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالذخائر كان محدوداً، وهو ما أثار الخوف بشأن احتمال وجود شخص يعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي. المتحدث الرئيسي باسم وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون شون بارنيل قال إن الوزارة لا تعلق على القضايا الداخلية المتعلقة بالموظفين أو التحقيقات، لكنها تتعامل بمنتهى الجدية مع جميع تسريبات المعلومات المرتبطة بالأمن القومي، فحماية المعلومات السرية هو أمر أساسي لضمان أمن الولايات المتحدة وسلامة قوتنا المنتشرة في العالم. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي قالت إن الرئيس ترامب يقدر عمل الوزير هيكسس ونائب الوزير فاينبرغ وكامل أفراد وزارة الحرب، فنجاحاتهم في إيران وفنزويلا تتحدث عن نفسها، واختبارات كشف الكذب هي جزء من الإجراءات الدورية التي يخضع لها كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين. لكن اللافتة هذه المرة وجود عدد كبير من القيادات العسكرية الذين استدعوا للخضوع لهذه الاختبارات. نشرت شبكة سي بي اس نيوز ومؤسسات إعلامية أخرى تقارير بشأن الوتيرة السريعة التي كانت الولايات المتحدة تستهلك بها بعضاً من أكثر ذخائرها تطوراً ومحدودية من حيث الكميات المتاحة. وفي يوليو الماضي أعلن وزير الحرب بيت هيكسس تشكيل فريق عمل لتحديد هوية الأشخاص المشتبه بتسريبهم المعلومات. التسريبات تكشف عن حجم الاستنزاف الذي تعرضت له الترسانة الأمريكية بسبب العمليات العسكرية. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر محدودية مخزون الذخائر في قدرة الولايات المتحدة على خوض حروب طويلة؟ صار القصة يبدو بدها أجهزة كشف كذب، مش يعني عم نخبركم بس. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خلدون بيقول شو متفاجئ خلدون، والله هيك عملوا لهم اختبار كشف كذب، موحى هذه بهدلة والله. حسين بيقول ترامب هو الأولى بأن يخضع، ترامب هو الأولى بأن يخضع لكشف الكذب، هو عم يخليهم يخضعوا. أما هارون بيقول ترامب يضحي بمصالح أمريكا وسمعتها وهيبتها لأجل دولة أجنبية هي إسرائيل. ذيب وهي آخر تغريدة بيقول هذه الحرب ليست حرب ذخائر وإنما هي حرب ذكاء اصطناعي.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، خليني أسألكم هيدا السؤال. بتعرفوا شيء عن الأسلحة يلي بيسموها الروبوتات القاتلة؟ هيدا هون بالصورة اللي شايفينها ورائية نموذج منه، سلاح يلي بيحمل الروبوت ذاتي التشغيل، يعني ما بده حدا يكبس عليه لحتى يطلق النار، هو بيطلق النار لحاله. فالروبوت القاتل مبرمج آلياً ليختار بنفسه الأهداف بناءً على برمجة مسبقة دون أي تدخل بشري ولحظي، ويقتصر الدور الوحيد للبشر على تفعيل أجهزة الاستشعار التي تدير البيانات المخزنة وتنسقها لتعريف الهدف. حلو. هذه الأنظمة المعروفة باسم الروبوتات القاتلة صنعتها الدول العظمى منذ سنوات، لكنها دخلت حيز التنفيذ الميداني لأول مرة عام 2020 كما تقول الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. في السنوات الأخيرة يبدو أن استخدام هذه الأسلحة تزايد، لا سيما في الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الإبادة في غزة، حيث اعتمد جيش الاحتلال على أسلحة معززة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف واستهداف المدنيين، وطبعاً رأينا ما حدث في القطاع من مجازر. على ما يبدو أنه أخيراً تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة هذه الأسلحة الفتاكة، لذا يبدو أنه قررت 128 دولة عضواً في اتفاقية حظر وتقييد استعمال الأسلحة، قرروا أن يجتمعوا في جنيف للتوقيع على وثيقة غير ملزمة تمهد الطريق لوضع قواعد بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. منيح، فيئة مؤخرة بس never too late. مندوبو هذه الدول توجهوا إلى جنيف، اجتمعوا لساعات طويلة في غضون 10 أيام، والجلسات وصلت إلى منتصف الليل. يا حرام، قاعدين عم بيراجعوا دروسهم. ولكن يا ترى هل توصلوا إلى نتائج يبنى عليها في المستقبل؟ مصادر صحفية ذكرت أن الأغلبية توافقت بهذا الخصوص، ولكن يبدو أن هناك معارضة. طيب، ومعارضة شديدة كمان. طيب، بس من مين؟ خلونا نشوف مين وافق مين عارض. وكالة رويترز كتبت عن الموضوع وقالت أن هناك خلافات على صياغة القرار من قبل الولايات المتحدة وروسيا، إذ يفضل الخصمان اعتماد مبادئ توجيهية مرنة بدلاً من قواعد دولية ملزمة قانوناً. طبعاً بدو يلو يحتالوا. موقف الخصمين أثار استياء منظمة أوقف الروبوتات القاتلة Stop Killer Robots، باعتبارها الجهة الدولية التي تسعى لإقرار معاهدة عالمية ملزمة قانوناً تحظر الأسلحة الروبوتية. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة نيكول فان روين أنه من المؤسف حقاً أن العمل الذي أنجزته الدول على الوثيقة طيلة السنوات الثلاث الماضية جرى إضعافه بدرجة كبيرة في الساعات الأخيرة. وللتعرف أكثر على معاهدة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية والمعروفة بالSSW، دعونا نعرج على هذه النقاط لنوضح شوية صغيرة. هي معاهدة وقعتها في جنيف 128 دولة سنة 1980 تحت إشراف الأمم المتحدة. تهدف هذه الاتفاقية إلى حظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة تعتبر مفرطة الضرر يعني، أو عشوائية الأثر. تتضمن 5 بنود تتعلق جميعها بفرض قيود على أسلحة فتاكة مثل الليزر الذي يسبب العمى الدائم والفوسفور الحارق، كما تقر بمنع استخدام أساليب حربية تلحق أضراراً طويلة الأمد بالبيئة. الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بديسمبر 1983، أي بعد 3 أعوام من توقيعها. الآن دعونا نمر على تغريدات الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي. كان أول المعلقين وزير الخارجية الهولندي توم برينسون، الذي كتب وقال أخبار إيجابية وصلتنا من جنيف، حيث توصلت 128 دولة إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية جنيف للأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل. ونظراً للتطور السريع للتكنولوجيا العسكرية، فإن هذا يمثل خطوة هامة في تنظيم أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل التي ساهمت هولندا بصفتها رئيسة الاتفاقية في صياغتها. أندرياس كتب وقال فعلا لقد حان الوقت لوضع قواعد ملزمة، لأن الأسلحة ذاتية التشغيل قادرة على اختيار الأهداف دون مساعدة بشرية. روبرت بوش وهو دبلوماسي كتب
خطوة نحو وضع قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل مع إبقاء التقدير البشري في صميم القرارات المتعلقة بالحياة والموت وبتغريدة كينيث نختم هذه القصة. يقول: توصلت الدول إلى اتفاق في محادثات حول الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في جنيف، ولكن مع مقاومة روسيا والولايات المتحدة أصبح الاتفاق خفيفاً أكثر مما ينبغي.

بعرف العنوان المكتوب هون مهضوم. 5 سبتمبر هو يوم المعلم بالهند. مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بمقاطع مصورة لطلبة هنود يحتفلون بمعلميهم في هذا اليوم. هذا العام المقاطع المصورة موجودة، لكن هذه المرة التحية لم توجه إلى المعلمين ولا إلى أي كائن بشري أساساً، ولكن لتشات جي بي تي ويوتيوب. يا عزيزي تعال نخبرك شو يلي عم بصير بالهند بيوم عيد المعلم. يوم المعلم شهد انتشاراً واسعاً لمقاطع مصورة يظهر فيها طلاب يؤدون التحية لأدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي مثل تشات جي بي تي وجيميناي ويوتيوب وجوجل. الحجة كانت واضحة، طلاب بدهم يكرموا المنصات يلي ساعدتهم على الدراسة والتعلم. تعالوا نشوف مقاطع مصورة.

بيقدموا لهم هدايا كمان. نشر هذا الفيديو مع تعليق جاء فيه: عندما يصبح يوتيوب وتشات جي بي تي وجيميناي معلميك في يوم عيد المعلم، قدمنا لرفقاء التعلم بعد التقدير. تساعدنا التكنولوجيا على التعلم، ولكن لا شيء يحل محل المعلم الذي يوجه ويلهم. يعني كسروها وجبروها. هذه المقاطع المتكررة أثارت جدلا بين مستخدمي منصات التواصل، إذ رآها البعض مضحكة، في حين اعتبرها البعض ترصد تغييرا جوهريا في علاقة الطلبة بالتكنولوجيا. تطبيقات الذكاء الاصطناعي تجاوزت كونها مجرد أدوات تعليمية. فهل هذه المقاطع مجرد مسحة على مواقع التواصل، أم أنها فعليا تعكس تغييرا حقيقيا؟ وإذا أصبح لكل طالب مدرس ذكاء اصطناعي متاح 24 ساعة، هل ممكن تتغير وظيفة المعلم ودوره التربوي؟ لا نتمنى ذلك أكيد. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، رجان بيقول: تشات جي بي تي يشرح وجيميناي يبني المشاريع، كلها مفيدة ولا يوجد شيء حقيقي منها. المعلم لا غنى عنه، صبر وحضور والإيمان بك قبل أن تؤمن بنفسك. أديتيا بيقول: عيد معلم سعيد، لكن الحقيقة أنني لم أكن لأنجو من السنة الأولى في الجامعة من دون يوتيوب. أرجون كتب: عيد معلم سعيد لتشات جي بي تي وكلود وجيميناي، لم يطالبوني بالحضور للمدرسة ومع ذلك نجحت في كل فصل دراسي. فارون كتب: لدي كلية كاملة في الإنترنت. أما كيشور فبيقول: يوم المعلم حان، التكنولوجيا غيرت مشهد الدراسة بالكامل.

يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي المشاهدة، قصتنا هذه من السودان التي تعيش طبعاً حالة حرب منذ أكثر من 3 أعوام. فالوقائع المأساوية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة طبعاً بسبب الحرب وتداعياتها لم يقتصر تأثيرها على حياة البشر فقط، طاولت أيضاً الحيوانات وتحديداً تلك التي تعيش في براري السودان. جميعنا نعلم أن السودان تتميز باحتوائها على محميات تضم حيوانات برية نادرة، وتعد هذه الحيوانات أساس التنوع البيئي، وأي تغيير يطرأ عليها سيؤثر سلباً على البيئة وبالتالي طبعاً يلحق أضراراً بحياة الإنسان. خلال السنوات الأخيرة للحرب تعرضت أعداد كبيرة من الحيوانات البرية في السودان إلى خطر الانقراض جراء مقتلها بالغارات أو المتفجرات، في حين واجهت مجاميع أخرى خطر الموت جوعاً وعطشاً. وللحد من الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب بادرت جهات معينة إلى وضع خطط من شأنها الحفاظ على الحياة البرية بالسودان. شو يلي عملوه؟ نقلت بعض الحيوانات إلى الأردن بعد اشتعال فتيل الحرب في إطار برامج التعاون الدولي في مجال الحياة البرية والمواثيق الدولية. من ضمن هذا النقل كان في تمساح نيلي نادر. بعد 3 سنوات أعادت السودان التمساح إلى محمية الدندر في عملية جاءت بالتعاون مع مؤسسة الأميرة عالية والصندوق الدولي للرفق بالحيوان وأيضا منظمة المخالب الأربعة وأيضا بالتنسيق مع قوات حماية الحياة البرية. تمساح نقل من الأردن إلى مطار بورت سودان بطائرة خاصة، ومن ثم إلى الدندر حيث أعيد إلى بيئته الطبيعية ببركة التماسيح داخل محمية. مدير محمية الدندر الاتحادية عمر الهادي أحمد أكد أن جميع الترتيبات جرت بالصورة المطلوبة لترحيل التمساح إلى داخل المحمية، حيث جرى تكليف عدد من الضباط والجنود من قوات محمية الدندر بإعادته إلى موقعه الطبيعي. شاهدوا معي.

نقول له الحمد لله على السلامة للتمساح النيلي. لكن لم يكن التمساح النيلي هو الحيوان الوحيد الذي نقل إلى الأردن بسبب الحرب، فبحسب وسائل إعلام محلية نقل أيضا عدد من الحيوانات البرية خلال فترة الحرب إلى عمان، وذلك لإبعادها عن المخاطر وحمايتها إلى حين توافر الظروف الملائمة لإعادتها إلى موائلها الطبيعية. من ضمن هذه الحيوانات كمان كان في 15 أسداً ومجموعة ضباع تكفلت قوات حماية الحياة البرية السودانية بنقلها إلى الأردن ضمن برنامج التعاون. إعادة التمساح والأسود والضباع إلى السودان أعاد إلى الواجهة مشاهدين مصير حيوانات أخرى ما زالت خارج البلاد. مغردون وناشطون طرحوا أسئلة على المنصات الرقمية مفادها هل عودة هذه الحيوانات إلى السودان مرهونة بوقف الحرب وعودة الاستقرار إلى البلاد، أم أن الطريق أمام هذه الخطوة ما زال طويلا؟ طبعا نحن ما عندنا جواب لهذه الأسئلة، ولكن نتمنى أنه يعم السلام في السودان والشعب السوداني يرتاح بعد هذه الحرب الدروس. سؤال المغردون بتعليقا على الموضوع، بشار علي كتب: طائرة خاصة تحمل تمساحا من الأردن للسودان، وجرى استقبال التمساح بحفاوة من قبل الجيش والشرطة والدفاع المدني، وكانت هناك تغطية إعلامية وفحص طبي للتمساح المهاجر. الرضوان كتب: التمساح دانيلي نادر وكان في محمية الدندر، ولما الحرب أرسلوا للأردن حتى يحافظوا عليه. حسن عبد الله بيقول: دندر حتحتفظ به ضمن برامج الحفاظ على الحياة البرية عشان يحافظوا على النوع النادر ده من خطر الانقراض. وبتغريدة صهيب نختم هذه القصة إذ كتب: أمر مضحك ومبكي في آن واحد، الحكومة أعادت التماسيح وتركت النازحين للأسف بلا حلول.

مشاهدينا، كما تعلمون بدأ موسم العودة للمدارس وموسم الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام، موسم الاستيقاظ باكراً وإعداد وجبات الطعام الصغيرة. ما تسألونا أحسن ما نبكيركم هلأ، موسم الباصات المدرسية وزحمة الشارع. لكن هالنقطة تحديداً ارتاحت منها قرية نائية جبلية في الصين، لكن طلابهم رحلة لكن لطلابهم رحلة خاصة ولمدرستهم خصوصية وتجربة لا تضاهيها ولا تشبهها تجربة في قرية نيجوهي الصينية. طلبة هناك يستخدمون مصعدين شاهقين مع تلفريك ليوصلوا على المدرسة خلال نص ساعة، ويطلق على المشروع الحافلة المدرسية السماوية. شوفوا معك.

منتج الحلقة بيقول لكم عن جد اطلب العلم ولو في الصين. انتهت حلقة تواصل مشاهدينا لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا أكيد تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: نهير مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مصادر طبية تفيد باستشهاد فلسطينيين اثنين وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح. شهيد ومصابون بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين على قرية حجة قرب قلقيلية بالضفة الغربية. غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان، ونزوح من دير الزهراني في النبطية عقب أنذار إسرائيلي بالإخلاء لسكان أحد المباني قبل قصفه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول أن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القادمة.

0: نبدأ هذه النشرة من قطاع غزة، حيث قالت مصادر محلية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. وبعد منتصف الليل أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وتسجيل عدد من الإصابات نقلت إلى مستشفى الشفاء في غارة أو إثر غارة إسرائيلية استهدفت غربية مدينة غزة. وفي دير البلح أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وسقوط جريح جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة، هذا ونقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين أحدهما طفلة جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. كما أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا وقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة على الغارة الأولى وعلى بعد 50 مترا. وبعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
1: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيدا عن الأنقاض. يحملون أجسادا خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم. 100 شهيد
2: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه، واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
1: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
3: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
1: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
4: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 مصابين قد تم نقلهم للمستشفى في المدينة لتلقي العلاج بعد أن أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم المستوطنين على القرية. واستشهد الشاب عمر الطباس متأثرا بإصابته. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أظهرت مشاهد مصورة لحظة شن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني في النبطية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق إنذارا بضرورة إخلاء مبنى زعم أن حزب الله يستخدمه كبنى تحتية لأعماله. وقد أظهرت مشاهد مصورة حركة نزوح من بلدة دير الزهران في الجنوب عقب الإنذار بالإخلاء الذي واجهه الجيش الإسرائيلي لسكان أحد المباني. أيضا أفادت مصادر محلية لبنانية بشن غارة إسرائيلية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عرب صليم في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض مدينة النبطية ونبطية الفوقة لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جزئي في مبان واحتراق سيارات. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية تحت جنوبي البلاد. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقة، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. أوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو 2 شهر بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. كما أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان للرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. وطلب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب.

0: قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، ومن ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. أوضح الرضائي أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج.
1: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات.
0: كما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها بحسب تعبيره.
2: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
0: وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزاد إن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، مثمنا عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد طهران.
3: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
0: ولم تكن تمر 6 أشهر على واقعة استهداف مدرسة شجرة طيبة للبنات في مدينة ميناء الإيرانية حتى وافتنا الأخبار باستهداف القصف الأمريكي لموقع مدني إيراني جديد، وهو منزل كان يستضيف حفل زفاف. فريق مصبار تتبع معطيات واقعة القصف التي حدثت في مدينة كوهاستك التابعة لمقاطعة سيريك بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، وقعت في الأول من شهر سبتمبر.
4: عقب حادثة ميناب، ها هي السماء تمطر مرة أخرى ناراً فوق المدنيين في إيران، وهذه المرة الضحايا كانوا ضمن مدعوين إلى حفل زفاف. وأعلن الجيش الأمريكي أن غاراته على مواقع إيرانية وصفها بالعسكرية مطلة على مضيق هرمز ربما أصابت منزلاً في مدينة كوهستك في محافظة هرمزغان. فريق مسبار تتبع موقع الضربة وطبيعة المبنى وآثار القصف وبقايا الذخائر في الواقعة التي تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة أبرزها قصف مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب في أول أيام الحرب، والتي أودت بحياة أكثر من 165 طفلة. فعقب حادثة كوهستك انتشرت صور وفيديوهات حللها فريق مسبار وطابق معالمها بصور الأقمار الصناعية، ليتبين أن الضربة أصابت مبنى عند الإحداثيات التالية. بعد ساعات من القصف ظهرت آثار الدمار في فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني لعمليات البحث والإسعاف. وفي فيديو آخر فجر 2 سبتمبر ظهرت حفرة أحدثتها الذخيرة، وتلاحظ آثار ضربة مباشرة لا إصابة بشظايا أو بأضرار جانبية سببها استهداف موقع مجاور. مشاهد الموقع بعيد القصف تتسق مع الرواية القائلة بوجود تجمع مدني فيه، وتدعم ذلك مشاهد علاج المصابين ولقطات لأطفال جرحى. وبمراجعة الفيديو والصور الفضائية لما قبل الهجوم وخرائط أوبن ستريت ماب، لم يرصد مسبار مؤشرات نشاط عسكري داخل المبنى. الصور لا تظهر منشآت ذات طابع عسكري واضح في موقع المنزل أو محيطه المباشر، خلاف حالة مدرسة شجرة طيبة التي كانت تداخم مجمعاً مدنياً تابعاً للحرس الثوري، ما طرح احتمال حدوث خطأ في التمييز. قناة فرانس 24 كانت رصدت حساب إحدى المدعوات إلى المناسبة التي تبين من منشوراتها على إنستغرام أنها كانت حفل حناء يسبق الزفاف، ونشرت المدعوة صورة لها من المناسبة ثم فيديو بعد القصف تقول فيه إن المنزل المدمر يملكه أحد أقارب زوجها، وإن القصف وقع حين غادر معظم الحضور. وفي منشور آخر تحدثت عن برج يقع على مسافة معينة من المنزل في اتجاه الميناء، وقالت إن لا شيء آخر ملاصق للمنزل. من صور جوجل إيرث تحقق مسبار من وجود برج على أطراف المدينة بمحاذاة منطقة الرصيف البحري والميناء مع سور فاصل عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 130 متراً من المنزل. صور ومقاطع مصورة أظهرت أن البرج قصف، من فيديو عنوانه هجوم على برج اتصالات في مدينة كوهستك طابق مسبار الموقع جغرافياً، وتأكد أن البرج هو نفسه المشار إليه في المنشور. وعلى عكس حادثة مدرسة شجرة طيبة، حيث لم تتضح إلا بعد أيام طبيعة الذخيرة المستخدمة والتي تبين أنها أمريكية، فإن الكاميرات في حالة كوهستك سرعان ما وثقت بقايا ذخيرة خصائصها أمريكية. وتظهر صور نشرها حساب على التليجرام من الموقع أجزاء من ذخيرة يرجح أن تكون إما بقايا صاروخ كروز دقيق يطلق من الجو ويحمل رأساً حربياً من التيتانيوم ويزن 227 كيلوغراماً، أو شظايا لنوع آخر من الذخيرة الإنزلاقية التي تطلق من الجو وتواصل التحليق نحو هدفها، وهو ما مال إليه خبراء بينهم إن آر جينزين جونز مدير خدمات أبحاث التسليح. ويرجح هذا الاحتمال مقارنة بعض الشظايا بنماذج في قاعدة بيانات Open Source Munitions Portal، كما تظهر صورة لبقايا ذخيرة عثر عليها عقب قصف المعهد الفنزويلي للبحوث العلمية في يناير الماضي، قطعة يكاد شكلها يطابق شكل شظية هي لجزء من مجموعة الذيل في الذخيرة، وقيل إنه عثر عليها في موقع كوهستك. لا يعرف بعد السبب المباشر لاستهداف المنزل في كوهستك، فالمعلومات المتاحة لا تكشف ما إذا كان ضمن الأهداف أم أصيب بسبب خطأ في التحديد أو في المعلومات المستخدمة في الهجوم. وإذا عدنا لحادثة ميناب، فإن تحقيقات لم تستبعد احتمال أن تكون المدرسة ظلت ضمن بيانات استهداف اعتمدت معلومات غير محدثة. لكن في كوهستك فلم يرصد مسبار عبر الصور الفضائية أو السجلات والخرائط ما يشير إلى أن المنزل كان سابقاً منشأة عسكرية أو استخدمته جهة عسكرية. الملفت فقط هو وجود برج اتصالات قصف هو الآخر يقع على بعد 130 متراً فقط من المنزل. في كل واحدة من هذه الحوادث تقريباً كان الجيش الأمريكي يكتفي بالإشارة إلى اطلاعه على تقارير عن استهداف هدف مدني لينتقل إلى تشكيك في الطرف الثاني، ثم ليقر في النهاية بمسؤوليته في مسلسل يتكرر والثابت فيه هو الإفلات من العقاب.

0: أفادت القوات الحكومية اليمنية بتنفيذها عدة عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات موقعة خسائر فادحة بصفوف جماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت هجوما واسعا انطلاقا من 3 محاور في جبهة البرح، وتمكنت من استعادة مواقع في الكدحة غربية تعز وتثبيت مواقع جديدة جنوب الحديدة. أضافت القوات الحكومية اليمنية أنها أفشلت محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة الضباب، حيث وقع أكثر من 20 عنصرا من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، إلى جانب تكبيدها خسائر مادية كبيرة.
1: اليمن أمام تصعيد ميداني هو الأشد منذ سنوات، مع عودة جبهات تعز والحديدة ومحيط الساحل الغربي إلى الواجهة، وسط تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى منذ يوم السبت. هنا في إب وسط اليمن يوثق مقطع مصور مشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل مواطنين في منطقة المجمع، ووسائل إعلام يمنية تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير منازل بعد فشل إطلاقه. في غرب تعز تتركز المعارك في الكدحة ومحيط مكبنة وجبل حبشي في منطقة لا تتجاوز المسافة بينها نحو 15 كيلومترا عن البيرين التي يسيطر عليها الحوثي. أهمية الكدحة تتجاوز السيطرة على موقع عسكري، فهي تقع على محور المخا وتعز، والوصول إليها قد يهدد الطريق الحيوي نحو تعز وعدن ويفتح الباب أمام معادلة حصار جديدة. وبحسب مصادر ميدانية، شهدت المنطقة هجمات وهجمات مضادة مع تحركات لتعزيز القوات الحكومية، فيما امتدت محاولات الضغط الحوثي إلى جبهات أخرى بينها شرق تعز، وكأنها محاولة لتشتيت القوات المدافعة. في الحديدة تصاعد القتال في محاور حيس والبرح والساحل الغربي، مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها مؤقتاً. أما مأرب والجوف فسجلتا بدورهما ضربات مدفعية وعمليات عسكرية متبادلة. المشهد إذن لا يشير فقط إلى اشتباكات متفرقة، بل إلى إعادة اختبار لخريطة السيطرة على الممرات الحيوية في جنوب غرب اليمن، من تعز وصولا إلى الساحل وباب المندب، وهو تصعيد قد يتحول إذا استمر إلى حرب استنزاف تعيد رسم خطوط المواجهة وتفاقم الضغوط الإنسانية على المدنيين.
0: اجتمع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف. وعقب الاجتماع قال زيلينسكي إن قضية الأراضي التي تدخل في صلب النزاع بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن حلها إلا عبر اجتماعات بين رؤساء الدول، مضيفا أن اجتماعا أوكرانيا أوروبيا أمريكيا سيعقد قريبا. من جانبه أبدى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ارتياحه إزاء نتائج مباحثات السلام التي أجرى في موسكو وكييف، مؤكدا أن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.
2: إلى كييف برا وصل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، زيارة تحمل رمزية سياسية وتنقل رسائل المحادثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي أكد أهمية عملية التفاوض المباشرة، مشيرا إلى أن هدف بلاده ليس إنهاء الحرب فحسب، بل تحقيق سلام عادل يمنع تكرار أي عدوان روسي وفق تعبيره.
3: جميعنا نرغب بشدة في انتهاء هذه الحرب وتوقف المعاناة وموت الناس، وأن تنتهي هذه الحرب بشكل عادل بسلام عادل لأوكرانيا ولنا جميعا، ونريد أن تنتهي الحرب بطريقة لا تسمح أبدا بتجدد العدوان على أوكرانيا.
2: تهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى محاولة إطلاق مسار تفاوضي توقف منذ نحو 6 أشهر بين كييف وموسكو، وسط حديث عن خطط أمريكية جديدة تناقش طبيعة تفاهمات بين طرفي الصراع.
4: الأمر لا يقتصر على إنهاء الصراع، ما يركز عليه الرئيس ترامب بشكل كبير هو كيفية إنشاء إطار عمل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى سلام دائم. تعلمون أن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من وقف لإطلاق النار هنا في كييف وموسكو هو بلا شك أمر جيد، لكن ما يريد تحقيقه هو الوصول إلى وضع تتوقف فيه الأعمال العدائية بين البلدين تماماً.
2: لا مؤشرات على تقارب الرؤى ولا اختراق للعقد الأساسية في مطالب موسكو وكييف حسب ما تشير إليه التصريحات عقب انتهاء اللقاءات.
5: من هنا من قلب العاصمة الأوكرانية تبدو زيارة ويتكوف وكوشنر أشبه باختبار جديد للدبلوماسية الأمريكية، خصوصا وأنها تأتي في لحظة دقيقة، فالمسار الدبلوماسي يتحرك، لكن الفجوة بين الموقفين الروسي والأوكراني لا تزال واسعة على ما يبدو. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: ميدانيا، شن الجيش الروسي هجوما على مقاطعة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، وثقت مقاطع فيديو اشتعال نيران داخل مركز تجاري إضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الأحكام الصادرة عن محكمة النقض التونسية بشأن ما يعرف بقضية التآمر ضد أمن الدولة، والتي شملت أحكاما بالسجن لمدد طويلة بحق شخصيات سياسية وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين بينهم مواطنون أوروبيون. واستنكر الاتحاد استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس كأساس لتوجيه اتهامات أو كدليل ضد المتهمين، كما أكد وجود تساؤلات بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة، مجددا أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. هذا ودعا الاتحاد والسلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد. في ليبيا، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي من وصفهم بشركاء الدوليين، دعاهم إلى دعم مسار ليبي يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن آجال واضحة وقابلة للتنفيذ. جاء ذلك خلال استقبال المنيفي في طرابلس عددا من سفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى ليبيا، كما أكد المنيفي دعم المجلس لأي توافق وطني حقيقي يقرب البلاد من الانتخابات ويختصر المراحل الانتقالية، محذرا من ترتيبات قد تعيد إنتاج المراحل الانتقالية أو تمديدها. أعلن زعيم حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا أن نتائج انتخابات البرلمان في ولاية ساكسونيا أنهالت تمنح حزبه تفويضا لتشكيل الحكومة، وتصدر الحزب الانتخابات البرلمانية في الولاية وفقا للتقديرات الأولى لعملية الفرز بعد عملية انتخابية شهدت إقبالا كبيرا، وحصل فيها الحزب على نحو 44% من الأصوات، فيما حل بعده بفارق كبير فرع حزب المستشار ميرزا المسيحي الديمقراطي. وقد تمكن النتائج الحزب الشعبوية من قيادة حكومة ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. لا يزال سكان القرى المنكوبة في نيبال يعانون من تبعات كارثة الفيضانات، وعلى الرغم من إعلان السلطات النيبالية عن تضاؤل فرص العثور عن ناجين، فإن جهود البحث ما زالت مستمرة.
6: باحثة عما بقي لها من أشياء في محل أسرتها التجاري، تبذل نيرا تشاريا كل جهدها لتجاوز ما خلفه الفيضان في بلدتها النيبالية من دمار. تحاول إصلاح ما تبقى من باب للرزق أنشأه زوجها بكد، إلى أن أتى عليه السيل وعاث فيه فسادا، فغدت تحمل أعباء ثقيلة بعد الكارثة محاولة مسح آثار المأساة.
7: ما زلنا في حيرة من أمرنا بشأن مكان إقامتنا الآن، لأن الفيضان جرف مأوانا وطعامنا وملابسنا، وأيضا بشأن مكان دراسة أطفالنا، لأن الفيضان دمر المدارس والأسواق والمتاجر، كما دمر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمكاتب وكل شيء.
6: مر على وقوع الكارثة قرابة أسبوعين، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون في كل مكان عمن حاصرهم وحل السيل الهادر، على أمل أن يجدوا من بقي فيهم رمق.
8: هذه دار لرعاية المسنين، وكان يقطنها حوالي 35 مسنا، لا يزال 5 منهم مفقودين في الطابق الأرضي، لقد جرفتهم السيول. حاليا نزيل الأنقاض المتراكمة في الطابقين الأرضي والأول.
6: ما انفاض النهر حتى دمر الجسور وقسم قرى نيبال إلى أجزاء، وفصل القرويين عن أهاليهم في الضفة المقابلة، لكن شوقهم لبعضهم البعض ألهمهم طرقا بدائية كي يجتازوا الحواجز ويلتقوا بذويهم من جديد. يقول السكان المحليون إن جبال الهيمالايا لم تأتي عليهم بأقصى من الفيضان الأخير، وإن الكارثة ستبقى محفورة في ذاكرتهم جراء ما أتت به من دمار. بعد نحو أسبوعين على كارثة الفيضانات في نيبال، ما يزال النيباليون يعدون ضحاياهم ويحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية، في حين تواصل السلطات إحصاء خسائر البلاد الاقتصادية بعد أن دمرت السيول العارمة أهم المحطات الكهربائية التي منها تبيع نيبال الكهرباء للدول الآسيوية المجاورة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة ديفيغات شمال نيبال.
0: ختام هذه النشرة الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
9: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات هذه الحلقة. السيارات الصينية تثير قلقاً أمنياً في السوق الأمريكية، ومع بلوغ حجم الدين العام العالمي سقفاً تاريخياً، من سيدفع الثمن؟ وهل نحن أمام نسخة خارقة من GPT للذكاء الاصطناعي؟

ثمن سيارة أمريكية واحدة يشتري لك 5 سيارات كهربائية صينية جديدة. فمتوسط سعر السيارة الجديدة في أمريكا يتجاوز 50,000 دولار، بينما تباع سيارات كهربائية صينية بأقل من 11,000. وهذا جزء من المشكلة فقط وليس كلها. فكبار مصنعي السيارات في أمريكا كتبوا إلى الكونغرس يطالبون بحظر دائم للسيارات الصينية المتصلة بالإنترنت بذريعة تتعلق بالأمن القومي هذه المرة، والخشية من البيانات التي تجمعها هذه المركبات. السبب المعلن إذن يتعلق بالأمن القومي والبيانات، لكن الخوف اقتصادي أيضا. فالصين تنتج نحو 70% من السيارات الكهربائية عالميا، وأكثر من 80% من خلايا البطاريات. أما التوقيت فليس عابرا، التحرك يسبق القمة الأمريكية الصينية المقررة في واشنطن في 24 سبتمبر. فهل تفتح السيارات الكهربائية جبهة جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم؟

0: عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور محمد الجمال، أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة قطر. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. إذن يعني السيارات الصينية بدأت تشكل خطر سوقي وأمني أيضا بالنسبة للولايات المتحدة، يعني هل هذا منطقي برأيك؟
1: الحقيقة هي جزء من الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن الجزء المرة دي أخد ادعاءات أمن قومي أكثر ما هي ادعاءات تتعلق بالمنافسة السعرية. الموضوع بدأ يمكن من 2025 لما وزارة التجارة الأمريكية أصدرت قرار يشمل السيارات الصينية والروسية، إجراء تنظيمي يمنع بعض الترانساكشنز عليهم. الإجراء ده كان هيبدأ من 27، يعني هيبدأ يتنفذ على السيارات من السوفت وير من 27.
0: إجراء غير التعريفات الجمركية المرتفعة،
1: غير تشريعي. لا، الإجراء هنا منع بعض التعاملات، إجراء منعي لكنه غير تشريعي وتنفيذي، يعني ممكن للشركات الصينية المطالبة القانونية بعدم هذا الإجراء. الجديد بقى أن هم عايزين يحولوا هذا الإجراء التنظيمي إلى إجراء تشريعي دائم. يعني بدل ما يبقى حظر مؤقت بأمر تنفيذي، لا، يبقى قرار تشريعي يمنع استيراد السيارات. المشكلة أو الادعاء الأمريكي مبني على حاجتين: المنافسة السعرية زي ما حضرتك تفضلتي، ومن ناحية أخرى هامة جدا هي قيود الأمن القومي. هم بيعيدوا تعريف السيارات الكهربائية أو السمارت كارز على أنها كومبيوتينج ديفايسز، بتتولى تجميع كمية كبيرة من البيانات عن طريق جي بي اس سيستم، عن طريق تتبع نظم نقل المستخدمين للسيارات. وهم متخوفين ان هذه البيانات تنتقل للحكومه الصينيه، لان المصنعين البرمجيات والسوفت وير هي شركات صينيه محليه بالدرجه الاولى.
0: يعني البيانات، عندما يسمع المشاهد انه اي نوع من البيانات يمكن ان تكون، من يركب السياره، الى اين يذهب صاحب السياره، مسار هذه السياره بشكل يومي اسبوعي او حتى
1: صحيح.
0: على مدار وهذه معلومات يعني خطيره،
1: معلومات خطيرة، خاصة أن بعض السيارات مش بتستخدم للركوب للأشخاص العاديين فقط، وإنما في بعض سيارات نقل وخلاف. من خلال اتصالها الدائم بشبكات الإنترنت وبالكلاود ممكن نقل هذه البيانات، يتضمن نقل بيانات لوجستية وبيانات شبه عسكرية وبيانات تمس الأمن القومي. لكن نفس الوضع حتى في السيارات المصنعة في أمريكا، ما برضو إذا استخدمت في دولة أخرى عملية نقل البيانات واردة يعني.
0: طيب ما مصدر قوة شركات السيارات الصينية؟ يعني نعرف أنه السعر تنافسي، ولكن هذه الميزة التنافسية بحد ذاتها أيضاً تسبب بعض الانتقادات والتساؤلات، لنقل حول الجودة، حول المتانة وأمانة المركبة.
1: طيب خلينا نقول أن السيارات الصينية سواء الكهربائية أو العادية تتمتع بميزتين: ميزة التكلفة زي ما حضرتك تفضلتي، والميزة الأخرى المتعلقة بميزة احتكار التكنولوجيا. موضوع التكلفة ليس فقط في سبب انخفاض الجودة، بل العكس، في سيارات صينية بعض العلامات التجارية الصينية جودتها أعلى من نظيرتها الأوروبية والأسيوية. انخفاض التكلفة مرجعه إلى الدعم الحكومي اللي بيتمثل بإقراض مصانع السيارات الكبرى بفايدة مخفضة، إعفاءات ضريبية، وكذلك يعني إعانات بتقدمها. من ناحية تانية، امتلاك التكنولوجيا، الصين بتحتكر تكنولوجيا المعادن النادرة، هي بتنتج 70% من المعادن النادرة والمغناطيسيات اللي بيخشوا في تصنيع المحرك الكهربائي. فهو محتكر التكنولوجيا. التكنولوجيا دي معقدة جدا لأن فيها تركيبات كتير، يعني فيها مكونات كتير، بمعنى أن مثلا إنتاج البطاريات اللي بتحتكر الصين، فبالتالي الكلفة عليها أقل بكتير.
0: صحيح.
1: المواد المستخدمة في تصنيع البطاريات اللي بيحتكر زي الجرافيت والليثيوم وغيره بيحتكر إنتاج الصين بنسبة كبيرة. ده مخلي الأكسس لشركات السيارات الصينية للمواد اللي بيتم منها استخدام تصنيع أيضر البرمجيات أو المحركات أرخص من نظيرتها الغربية، فبالتالي تكلفة السيارة الصينية بتبقى أقل نتيجة الدعم الحكومي من ناحية، ونتيجة امتلاك التكنولوجيا بأسعار مخفضة نتيجة أن هم اللي بيبتكروا هذه التكنولوجيا من ناحية أخرى.
0: طيب إلى جانب ذلك، ما أدوات الضغط التي يمكن أن تمتلكها الشركات الصينية يعني لمقاومة وتجاوز هذه السياسات الأمريكية؟
1: ده سؤال حلو قوي. الحقيقة الحكومة الصينية، مش بس الشركات الصينية، عندها سيناريوهات محتملة يعني. أول سيناريو فرض رسوم مماثلة على الشركات الأمريكية اللي بتعمل داخل الصين. خلي بال حضرتك إن في عدد كبير جدا من الشركات الأمريكية، مش بس في مجال السيارات، في مجالات أخرى بتعمل داخل الصين زي أبل وغيره يعني. تاني حاجة إن هي تبدأ تعمل نوع من أنواع إبطاء التصدير. بمعنى إيه إبطاء التصدير؟ إحنا قلنا الصين بتحتكر المعادن النادرة،
0: صحيح،
1: والبطاريات وكذلك المغناطيسيات. من غير دول الشركات الأمريكية مش تقدر تنتج سيارات. يعني أنا

0: النهارده لو قدرت اتحكم، ده اخطر سلاح في ايد الصين، لو قدرت اقلل امدادي سلاسل التوريد العالمي باللي محتاجاه من مغناطيسيات وبطاريات ومعادن نادره، انا بضرب شركات السيارات الامريكيه، وكمان ممكن امد ده لبعض القطاعات اللي تاثر على الناخب الامريكي. بمعنى في بعض الولايات مثلا، الولايات الزراعيه ليها عدد كبير من الاصوات في الكونجرس.
1: صحيح.
0: الصين اكبر مستورد للمحاصيل الزراعيه من امريكا.
1: صحيح.
0: واكثر مصدر للطاقه الشمسيه والالواح الشمسيه اللي بتستخدم في العمليات الزراعيه. فالضغط على هذه الشركات الامريكيه اللي بتعمل في هذه في قطاع الزراعه على سبيل المثال ممكن ياثر على اصوات
1: يعني
0: الناخب الامريكي.
1: حسب ما تقول دكتور، الولايات المتحده هي بحاجه الى الصين، الى المعادن النادره من الصين.
0: صحيح.
1: اكثر مما الصين هي بحاجه لتوزيع منتجاتها من السيارات الكهربائيه داخل السوق الامريكيه. وبالتالي هل هذه الضغوط هي استباقيه، خاصه قبيل القمه المرتقبه بين الرئيسين الامريكي والصيني؟
0: الحقيقه الصين السوق الامريكي بالنسبه لها لا يشكل اهميه. الخطوره الحقيقيه من وراء اصدار هذا القانون ان يحتذي حذو امريكا الدول الغربيه الاخرى، لان الصين صادراتها من السيارات مرتكزه على اوروبا والشرق الاوسط،
1: وفي بوادر، لان هناك سيارات اوروبيه، شركات سيارات اوروبيه وحتى يابانيه ايضا انضمت الى الشركات الامريكيه في هذه الرساله
0: في المطالبه. صحيح. هي ده الخطر الحقيقي على الصين، لان الصين بتصدر حوالي 7 مليون سياره للعالم سنويا، منهم 2.6 سيارات كهربائيه. ده طبعا ارقام 25، ارقام 26 اكيد زادت بس لسه ما افصحوش عنها. مساله انها خطوه استباقيه من امريكا دي حقيقه، خاصه مع تزايد الدور اللي هو الجيوسياسي للصين في منطقه الشرق الاوسط، والتقارب السياسي الروسي الصيني. فهي مساله ضغط متبادل. تمرير قانون زي ده هيجعل الصين في وضع تاخد اجراءات مختلفه، فيفتح بال للمفاوضات، وباب المفاوضات الاقتصادية دائما مرتبط بباب التنازلات السياسية.
1: صحيح. ما المنتظر إذن من القمة في هذا الملف وفي ملفات اقتصادية كبيرة أيضا بين البلدين؟
0: الحقيقة ملفات القمة ملفات معقدة ومتشابكة زي ما قلت حياتك. هم بيطالبوا بأن القانون يطلع قبل يناير. يعني المنتظر من القمة دي أن يحصل توازن في المطالب ما بين القضية الخاصة بقضية السيارات وما يترتب عليها من معادن وخلافه، دور التحالف الصيني الروسي في مسألة حرب إيران والمواجهة مع إيران، لأن هناك أنباء تتوارد في أروقة أجهزة الولايات المتحدة الأمريكية على أن الصين بتعمل دعم لوجستي لإيران بشكل أو بآخر.
1: صحيح.
0: الدعم اللوجستي ده يعني قد يكون مش بالضروره سلاح، قد يكون في شراء بترول، قد يكون في كاش فلو، قد يكون في استخدام مضيق قرمز بشكل او باخر. ففي عمليه ضغط ينتظر من هذه القمه ان احنا نشوف ربما تراجع للدور الصيني من ناحيه سياسيه، او لو فشلت القمه انها توصل لتحقيق تسويات اقتصاديه مريحه للصين، الصين هتزود من تدخلها في الشرق الاوسط. احنا شايفين جولات الرئيس الصيني في الشرق الاوسط.
1: صحيح.
0: في مصر، يعني ده حل بديل انه يعمل مصانع سيارات بره الصين. ولو ان القانون بيستهدف حتى الشركات اللي الصين بتمتلك فيها اكتر من 15%، بالمناسبه في شركات غربيه زي مرسيدس وزي جي ام وغيرهم هيتضرروا من القرار، لان الصين بتمتلك فيهم حصه غاليه. الملف الاخر المهم قوي اللي مرتبط بهذه القضيه، قضيه السيارات، هي قضيه سندات الخزانة الأمريكية. الصين كان أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية وبرقم خطير جدا، يعني هي دائن الولايات المتحدة الأمريكية، وبقى لها سنتين عاملة استراتيجية أنها تخفض حجم امتلاكها لسندات الخزانة الأمريكية. طبعا هذا التخفيض ربما ينتج عنه ارتفاع أسعار هذه السندات، وبالتالي يحصل فيه انخفاض معدل العائد عليها.
1: وهو ما بدأ يعني بالحصول مع ارتفاع الفوائد. طيب بالعودة إلى مسألة السيارات الكهربائية، وكما ذكرت أنه سوق الولايات المتحدة ليست يعني بتلك الأهمية بالنسبة إلى الصين، ما هي الأسواق المهمة تحديدا بالنسبة للسيارات الكهربائية؟
0: بالنسبة للسيارات الصينية الكهربائية، السوق الأسيوي، السوق الأوروبي مهم جدا، سوق الشرق الأوسط سواء دول الخليج أو دول الشرق الأوسط بشكل عام، دي الأسواق اللي كمية المبيعات فيها كبيرة. أظن الصين مبيعاتها في الولايات المتحدة الأمريكية أقل من 15% من إجمالي مبيعاتها بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد جمال، أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة قطر.
0: شكرا جزيلا، سعيدنا بلقائك. شكرا.

0: 353 تريليون دولار، هذا تقريبا حجم الديون في العالم اليوم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي. لكن المشكلة ليست في حجم الدين فقط، بل في كلفة هذا الدين. الحكومات تقترض دائما، لكن اليوم المستثمرين يطلبون منها فائدة أعلى مقابل أموالهم. لهذا فإن ارتفاع عوائد السندات ليس مجرد حركة في الأسواق، بل تصويت على الثقة في المالية العامة للدول. الولايات المتحدة مثلا تجاوز دينها 40 تريليون دولار، وفي دول كثيرة جزء كبير من الاقتراض الجديد يذهب أساسا لسداد ديون قديمة. وهنا تصبح المشكلة أكبر، كلما ارتفعت الفائدة أصبح تجديد هذا الدين أغلى. وصندوق النقد يلخص الخيارات ببساطة، عندما ترتفع فاتورة الفوائد تصبح الحكومات أمام خيارات أصعب: ضرائب أعلى، إنفاق أقل، تضخم أكبر، أو مزيد ومزيد من الاقتراض. بمعنى آخر، فاتورة سنوات المال الرخيص بدأت تصل الآن إلى نهايتها. والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور جاسم عجاقة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية. أهلا بك معنا دكتور. لماذا تواجه الحكومات هذا الارتفاع المتزايد في أعباء فوائد الديون؟
1: أولا تحية لك سيدتي وتحية للمشاهدين، أنا أشكرك على هذه الدعوة. من المعروف أن الدين بحد ذاته ليس بأمر سيء، الدين هو رافعة مالية ويشكل أمل في المستقبل. عندما تقترض دولة أو يقترض فرد، دعيني أقول أبدأ بالفرد، عندما يقترض فرد لشراء سيارة أو لشراء منزل، عادة هذا الأمر هناك أمل في المستقبل أنه سيجني من المال مستقبلا ويسد هذا الدين. بالنسبة للحكومات، عادة ما تستدين الحكومات للقيام بمشاريع، وعند الانتهاء من هذه المشاريع عادة يعني من المتوقع أن تكون هذه
0: صحيح
1: المشاريع،
0: ولكن اليوم في هذه المرحلة بدأت الحكومات تستدين لتسدد الديون القديمة
1: للإنفاق التشغيلي. هذا الأمر أيضا بدأ بالحصول منذ فترة طويلة، ولكن ليس بالوتيرة كما هو اليوم. عادة نعم قد يتم استبدال الديون بديون أخرى، وهذا الأمر يعني يتعلق بالفائدة التي تدفعها هذه الحكومات بحسب وضعها المالي وبحسب أمور كثيرة. ولكن سيدتي، اليوم برز هذا الأمر بسبب الفوائد العالية، التضخم الذي نتج عن المواجهة الأمريكية الإيرانية في خليج العربي، أدى بدون أدنى شك إلى حقيقة فرض معادلة جديدة من الفوائد، وهذه الفوائد اليوم أصبحت كبيرة. الدول حقيقة لم يعد لها خيارات كثيرة، إما إشهار التعثر عن الدفع وهذا الأمر مكلف كثيرا بالنسبة للدول، أو الاقتراض بفوائد أعلى وبالتالي زيادة الديون، أو حقيقة يعني كما ذكرتي بالداخل فرض ضرائب إضافية والمزيد من دعيني أقول أو بالأحرى إقلال الإنفاق الداخلي. المشكلة هنا سيدتي هي التالية: الدين العام بحد ذاته ليست مشكلة، إنما ديناميكية هذا الدين أو ما يعرف بالفائدة على الدين هي المشكلة، إذ لم تستطيع هذه الدول السيطرة على هذه الديناميكية سيكون هناك كوارث على صعيد بعض الدول. واليوم كما ذكرت حضرتك في المقدمة، الدول الأفريقية من هذه الدول، حقيقة الصين تمتلك الكثير من الديون التي على الدول الأفريقية، حيث قامت بمشاريع وهذه المشاريع هي على شكل ديون على حكومات هذه الدول، وبالتالي اليوم تجد هذه الدول نفسها عاجزة عن السداد، وخصوصا بعد ارتفاع
0: ما السيناريوهات للوفاء بالتزاماتها. يعني هذه الدول فقيرة مع تراكم هذه الديون وبأسعار فائدة مرتفعة، ما هي الخيارات أمامها لسداد الدين؟
1: سيدتي، هذه الدول هي دول فقيرة، فقيرة من وراء سياسات حكوماتها المتتالية، وهذا أمر معروف يعني بعلم الاقتصاد معروف. لا يوجد بلد فقير وبلد غني، هناك سياسات حكيمة وهناك سياسات غير حكيمة. لذلك هذه الدول لن تستطيع سد الدين العام، لذلك مطلوب من صندوق النقد الدولي التدخل. اليوم الحكومة الصينية بما أنها المقرض الأول لهذه الدول ترفض رفضا تاما تخفيض الديون أو ما يعرف بالهيركاتس على الديون أو إعادة جدولة أقل هذه الديون، لذلك هي مشكلة. فشلت المفاوضات التي قام بها باريس كلوب، يعني كلوب باريس الذي يهتم بهذه الأمور، فشل بالمفاوضات مع الصين. وقد سمعنا يعني مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بكل بساطة أنتم فشلتم للصين ولباريس كلوب على هذا الصعيد. لذلك أنا أعتقد أن هذه الدول أصبحت رهينة المقرضين الكبار، لأن المقرضين الصغار لم يعودوا يستطيعون القيام بأي شيء لهذه. لذلك هناك سيناريوين يعني محددين. السيناريو الأول هو الاقتراض من IMF لسد حاجات بالأحرى لسد الديون على هذه الدول، أو الاحتمال الثاني حقيقة هي الفوضى الداخلية أكثر منه شيء آخر في هذه الدول. وهذه الدول كما ذكرت
0: لما زيد من الديون
1: هي يعني
0: بأسعار فائدة مرتفعة. والآن إذا افترضنا أيضا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع مرة جديدة أسعار الفائدة 25 نقطة، فما الذي يمكن أن نواجهه في أسواق الديون؟
1: سيدتي، عندما يرفع الفيد الفائدة، وأنت تعلمين أن هذا أكبر مقترض في الأسواق، والاقتصاد الأمريكي يشكل أكثر من ربع الاقتصاد العالمي، لذلك تلقائيا كل الدول ستلحق برفع الفوائد. هناك بعض التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي قد يتأخر في رفع الفائدة، أو مثل بريطانيا، ولكن التداعيات على الدول النامية والدول في طور النمو تلقائي، سيكون هناك رفع فائدة وإلا سيكون هناك هروب لرؤوس الأموال من هذه الدول. لذلك ترين في العديد من الدول التي تربط عملتها بشكل غير مباشر مع الدولار الأمريكي، عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي فائدته تلقائيا هناك رفع فائدة في هذه الدول. لذلك بالنسبة للدول الأفريقية أنا أعتقد لا قدرة لها على تحمل هذه الزيادة، لذلك ستكون مرغمة لوضع أو لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي على هذا الصعيد.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور جاسم عجاقة أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية. شكرا. ننام ونصحو مشاهدينا على خبر جديد في عالم التكنولوجيا، هذه المرة مع أوبن أي آي التي ستبدأ إطلاق أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي ويدعى جي بي تي 6 أسترا، والذي وصفته الشركة الأمريكية بأنه ثمرة سنوات من البحث والمشاريع الكبيرة. أوبن أي آي تتعرض لضغوط لتعزيز إجراءات الحماية الأمنية لديها بعد أن تمكن نموذجان من نماذجها من اختراق أنظمة هاجينج فيس والوصول إلى الإنترنت المفتوح. جي بي تي 6 أسترا أصبح أقرب إلى كونه مساعد يستطيع تنفيذ المهام والأعمال المعقدة من بدايتها لنهايتها، بدلا من مجرد إخبارك كيفية القيام بها، مع تمتعه بقدرات استثنائية كما تقول الشركة في استخدام الحاسوب والتصفح والبحث والبرمجة وإنشاء المستندات. فمثلا يتميز جي بي تي 6 أسترا بأنه يساعدك على التخطيط لسفرة، فيقوم بالنيابة عنك بمقارنة الخيارات المتاحة وترتيبها وفق ميزانيتك وشروطك. وقد تظهر المزيد من الميزات المبهرة تباعا في المستقبل. الآن في الفقرة التالية تفاصيل حول أسترا إضافية وأخبار اقتصادية أخرى انتظرونا.

0: الآن معي في الاستوديو الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا علي، نستعرض معك عدد من الأخبار الاقتصادية ونبدأ بطبيعة الحال بالنسخة الجديدة من GPT-6 أسترا، يعني وعود كبيرة كما وصفتها شركة أوبن أي آي.
1: نعم، هي الحقيقة هذه النسخة المطورة كانت يعني كان الجميع ينتظرها، هي يمكن أن تؤدي المهام والأعمال المعقدة والمركبة. هي لم تعد كما كان الحال في السابق، كما كنا نستخدم تشات جي بي تي بحيث أننا نلقي عليه الأمر أو السؤال ويجيب على ذلك، إنما يقوم بأعمال مركبة من قبيل أنه أحيلت له مهمة البحث عن إيجار لمسكن، فعثر عليه خلال 10 دقائق، بينما موظف متخصص في شؤون العقارات والإسكان يحتاج إلى 6 ساعات، وهذا ما ينسحب أيضا على حجوزات السياحة والسفر وحتى على التخطيط في القطاعات الزراعية وقطاعات أخرى مختلفة.
0: يعني سمعنا كثير أخبار، ولكن أقترح عليك أنه نسأله بشكل مباشر لجي بي تي بلس الحالي، يلي يقال أنه هو رح يتحول إلى أسرع. خلينا نجرب. مرحبا تشات، سمعت أنك رح تتحول إلى نسخة جي بي تي 6 أسترا، اللي بوضوح وبشكل مختصر شو هي الفوائد الجديدة أو الميزات الجديدة اللي عندك إياها؟
2: لحظة بس أتأكد من التفاصيل. باختصار شديد، جي بي تي 6 أسترا مش بس أذكى، هو مساعد بينجز مهام طويلة من الأول للآخر، بيفهم هدفك بدل ما تمشي معه خطوة بخطوة، وبيسألك بس وقت القرارات المهمة. كمان بيشتغل مع التطبيقات والملفات بشكل أوسع، وبيضل ماسك سياق المشاريع الطويلة بدون ما يضيع. ولو بدك جملة على الهواء، أنا اليوم بساعدك تنجزي المهمة، أما أسرى فمصمم ليأخذها كاملة ويعيدها شبه جاهزة بأقل تدخل.
0: طب سريعا، حليتوا مشكلة الخروقات الأمنية اللي كانت تصير؟
2: خليني أتأكد. إيه، حسب إعلان أوبن أي آي صار في تحسينات أمان قوية جداً. أسترا أصعب بكثير في الالتفاف على القيود، وبيعرف يرفض الطلبات الضارة بشكل أذكى.
0: طيب تشات، بسبب ضيق الوقت خبرني أي متى رح تتحول إلى أسترا، وهل أنا كمستخدم مضطرة أن أدفع اشتراك أعلى؟
2: لحظة صغير. باختصار، بدأ التحول فعلياً لكن بشكل تدريجي، وبما انك على تشات جي بي تي بلس مش مضطره تدفع اشتراك اعلى عشان تحصلي على استرا، رح توصلك ضمن مزايا بلس لما تتفعل لحسابك.
0: شكرا كثير، ابقى خبرنا. الى اللقاء. اذا ننتظر لنرى، لسه ما وصلت الخدمه الى منطقتنا، ماذا لدينا ايضا في الاخبار؟
1: الحقيقة اليوم أعلنت رويترز بأن هونغ كونغ استوردت من روسيا كميات من الذهب تعادل 3 أضعاف تلك الكميات التي تم استيرادها في الأشهر 7 الأولى من هذا العام، وهذا يدل على أن العقوبات الغربية أجبرت روسيا على تصدير منتجاتها إلى أسواق أخرى.
0: ماذا عن تصنيف قطر الائتماني؟
1: نعم، تصنيف الائتماني أيضا، وكالة تصنيف فيتش الأمريكية ثبتت تصنيف دولة قطر الائتماني على الرغم من الظروف المواكبة للحرب في الشرق الأوسط.
0: شكرا علي على هذه الجولة. شكرا جزيلا لك. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد يوم غد، فإلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

يجمع بين الأمن والسياسة والدبلوماسية، لا كعناوين منفصلة بل كمساحة عمل واحدة دخلها في لحظة كان فيها الفراغ هو العنوان الأوضح. تقدم ليفتح قنوات بين خصوم ويدير تفاهمات معقدة على خيط رفيع بين ما هو ممكن وما لا يجب أن ينهار. لم يتوقف دوره عند الداخل، حيث صنع لنفسه حضوراً فيما عرف بدبلوماسية الرهائن. لكن الصورة تكتمل أكثر عندما نقترب من علاقاته الإقليمية. على تماس مباشر مع النظام السوري السابق في أكثر مراحله حساسية، وفي لحظة دخول حزب الله إلى سوريا ألمح إلى أن الحزب كان يؤدي دوراً مهماً. ثم علاقاته مع دمشق وإيران وقنوات وصلت إلى مستوى المرشد الأعلى. في الداخل نجح في بناء ثقة مع أطراف متناقضة، ثم خرج من المشهد. وهنا يبدأ السؤال، هل انتهى دوره أم أن خروجه بداية لمسار سياسي مختلف؟ نحاور اليوم اللواء عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.

0: أهلا وسهلا
1: أهلا
0: سيادة
1: بك
0: اللواء،
1: دكتور، شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. وقبل أن أبدأ معك هذا الحوار بتضاريسه السياسية وتجربتك الكبيرة الممتدة عبر قرابة 4 عقود من العمل الأمني والعسكري والدبلوماسي، هنالك سؤال يلح علي. النموذج الذي قدمه عباس إبراهيم، هذا النموذج هل هو ناجم عن شخصية عباس إبراهيم وقدراته والمؤسسات السياسية اللبنانية، أم أنه على النقيض من ذلك هو ناجم عن ضعف المؤسسات السياسية في لبنان وحالة المرونة التي أتيحت لك للقيام بهذا الدور؟ كثير من مدراء الأمن والشخصيات الأمنية والعسكرية العربية قامت بأدوار سياسية خلال الفترات السابقة، لكن النموذج الذي قدمته كان نموذج مختلف بدرجة كبيرة عن تلك المهمات. توسعت بشكل كبير في القيام بمهمات سياسية دبلوماسية، اشتبكت مع جبهة النصرة سابقا في قضايا الرهائن، اشتبكت مع المخيمات الفلسطينية في قضايا مرتبطة بالأبعاد الأمنية والسياسية، توسطت في قضايا مختطفين في العديد من الدول. هذا الدور الواسع هل كان يمكن يعني أن يحدث لولا الحالة اللبنانية؟ هل أنتجتك الحالة اللبنانية كنموذج وأعطتك هذه المساحة؟
1: أول شيء شكرا للاستضافة دكتور، بعيد الشكر. بالحقيقة سؤال معقد جدا، إنما ما بدي يكون مفهوم لدى الرأي العام أو المشاهدين إنه أنا كنت حالي شاذة في عن المؤسسات اللبنانية الأخرى. كل ما كنت أقوم به أكيد كان في ضوء أخضر من أساسة وتحديدا من رؤساء المباشرين، إنما كان لدي هامش، فعلا هامش مناورة واسع جدا، قد يكون نتيجة الثقة التي كنت أحوز عليها من هؤلاء الرؤساء، نتيجة يمكن نجاحي في كثير من الملفات. إنما كمان لنكون منصفين، ضعف المؤسسات أتاح لي هذا الهامش من المناورة، خليني أقول، وأظهر أنني قادر أن أنجز، ولكن دائما أعيد وأكرر، دائما من خلال المؤسسات نفسها.
0: صحيح، يعني ممكن يكون في تفويض سياسي، لكن جرت العادة في العالم العربي أنه لما يقوم رجل أمن معروف وكبير، لنأخذ على سبيل المثال عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، كان معروف أنه له دور في الوساطات صحيح. والدبلوماسية ما بين حماس وإسرائيل في مرحلة معينة، هناك آخرين كان لهم أدوار، لكن كانت وراءهم سيادة اللواء مؤسسات دولة عميقة موجود في، هو جزء من هذه البنية السياسية. أنت كان جزء كبير من عملك ذات طابع شخصي، يعني في تفويض، ولكن أيضا كان هنالك طابع شخصي استطعت من خلاله أنك أنت تقوم بهذا العمل.
1: دكتور أنا خرجت، إذا لخص بسرعة، خرجت عن المسار الطائفي في البلد. يعني أنا كل المهمات التي قمت بها لم تلبس لبوسا طائفيا، ولا إذا إجا بالحديث كلام عن هذه المهمات منشوف بالتجربة أنه لم تكن مهمات طائفية، فكنت الأقوى، خليني أقول هيك بكل تواضع، لأنه لما بنكون البلد منقسم بين طوائف وحدا عم بمارس مهامه خارج هذه الطوائف بيكون أقوى من الطوائف، لأنه لبنان بتركيبته للأسف السياسية هي تركيبة طائفية، وهذه الطائفية أنا برأيي هي سبب ضعف المؤسسات وليست سبب قوة المؤسسات. الطائفية كما أراها هي مرض المؤسسات، لأن الطائفية تفرض عليك أن تضع أشخاصا في مواقع ليسوا أهلا لهذه المواقع.
0: يعني إحنا في العالم العربي دائما عندنا مشكلة الدولة العميقة.
1: نعم.
0: في كثير من الدول عندما يعني بتحدثوا في توصيف السياسات وتعريف السياسات وفهم السياسات يقول لك هذا موقف الدولة العميقة في هذه الدول. في لبنان يبدو المشكلة هي في غياب الدولة العميقة.
1: إحنا عميقة جدا لدرجة أنك ما فيك تشوفها.
0: بجوز في المجتمع العميق أو الشخصيات
1: صحيح.
0: العميقة بدلا من الدولة العميقة.
1: صحيح.
0: أنا بحاول سيادة اللواء نفهم النموذج اللي أنت قدمته ونحاول نتعرف عليه كيف بدأ وكيف تشكل، لأنه هو نموذج كما ذكرت أنه نموذج مختلف بدرجة كبيرة عن النماذج السائدة في العالم العربي، إما رجل أمن احترافي مهني مقتصر عمله على الجانب الأمني، وإما رجل سياسي بعيد عن الجانب الأمني، وإما رجل أمني يقوم بمهمات محدودة مؤطرة ضمن علاقته مع الدولة العميقة.
1: دكتور أنا بدي أخذ مثل بداية الأزمة السورية ل2011. أنا يعني كنت في مركز أو تبوأت مركز مدير عام الأمن العام في تموز 2011، كان إلى أشهر الأزمة مبتدية، وكان هناك موقف لبناني رسمي أنه لبنان يجب أن ينأى بنفسه عن هذه المشكلة. فكان رأيي أنا خارج هذا الإجماع كله أنه إذا لبنان نأى بنفسه عن المشكلة فالمشكل لن ينأى بنفسه عن لبنان. ونحن دورنا كلبنانيين، دورنا التاريخي هو ربط وتجسير العلاقات بين المجموعات بالداخل أو بالخارج. يعني نحن دائما كنا مبادرين، حتى في العالم العربي نحن كنا مبادرين في أمور كثيرة، فيجب ألا نتراجع عن هذا الدور. واقترحت بوقتها أن تشكل لجنة من الحكماء تقوم بزيارات للدول التي ابتدأ الربيع العربي يبذغ فجره في هذه الدول، لمحاولة مبكرة لرأب الصدع بين المجموعات المختلفة في هذه الدول. كان رأي الساسة لا، إنه خلينا بعاد عن هذه المشاكل. فبادرت أنا واشتغلت على مستوى وظيفتي وتجاوزت بعض في بعض الأحيان بهذه الاتجاهات. فصح أنا كنت على علاقة مع النظام السوري السابق، إنما بسياق الحديث القادم بنشوف قديه كانت حدود هذه العلاقة وكيف ارتدت هذه العلاقة إيجابا على لبنان.
0: ما بعرف أنت قليلا ما قرأت واستمعت لأحاديث عن عائلتك عن والدك، مش عارف هل هو جزء من حسك الأمني ولا ما لم يتم التطرق له سابقا، بس بحب أسمع منك عن الطفولة المبكرة العائلة.
1: نعم، أول شيء أنا من جنوب لبنان كوترية السياد. والدي
0: كوترية السياد اللي هي في صيدا،
1: في قضاء آخر قرية في قضاء صيدا.
0: نعم.
1: الوالد الله يرحمه كان مهاجر، كان يعمل في الكويت في أواخر الخمسينيات بداية الستينيات، كان يعمل في الكويت، وهذا نتيجة ظروف عمله انتقلنا من الكويت ببداية طفولتي يعني لحد 6-7 سنين، وثم عاد من الكويت وسكن في بيروت. يعني نحن لم نسكن بصورة مستمرة في جنوب لبنان. كنا منروح للجنوب في أوقات إذا بدك العطل المدرسية أو في عطل نهاية الأسبوع. فهذا الارتباط بالقرية وبالأرض دائما يرافقه الشوق لهذه الأرض، لأن ما عشنا فيها كثير، كنا نذهب إليها في فترات متقطعة. هذا النموذج من التواصل مع الأرض بخليه عندك حنين وشوق أكثر إلى
0: والدك. كان الأرض يشتغل بالتجارة بقطاع خاص يعني
1: بقطاع الأفران. يعني هو وصل صار بالآخر نقيب أصحاب الأفران في لبنان. وعمل مؤسسات
0: إلى بيروت في الستينيات.
1: في الستينيات نعم.
0: كان الوضع متوتر في
1: أواخر الستينيات. نعم وضع متوتر دائما.
0: دائما متوتر. لكن أنا الفكرة اللي بحاول يعني أشكلها هنا إنه الرغبة في إنك تدخل إلى الكلية العسكرية.
1: نعم.
0: هل تشكلت نتيجة مشاهداتك أنت يعني كان عندك رغبة إنك تدخل في الأمن والجيش نتيجة رؤيتك للوضع العسكري والأمني في بيروت ولا؟
1: أنا بمقتبل الشباب كانت القضية الفلسطينية هي القضية الحاكمة لضمير العالم العربي كله. فكان عندنا حماسة للعسكر وعندنا حماسة للفدائيين وعندنا حماسة للقتال وللتحرير بفترة الشباب. هذا الموضوع وكان لبنان يمر بأزمات.
0: لن تنتمي إلى تيار سياسي؟
1: لا أبداً
0: سياسي.
1: أبداً. هذا الموضوع دكتور إذا بتشوفه من زاوية أخرى، لبنان كان يمر في أزمات زي ما تفضلت، وأزمات مستمرة بالستينيات بالسبعينيات بالثمانينيات وصولاً لليوم. كان عندي إحساس داخلي أنه أنا يجب أن أنتمي إلى مؤسسة قد تستطيع أن تصلح الوضع في لبنان، أو أن تكون هذه المؤسسة صمام أمان للبلد، لأنه كان واضح أنه التوترات قادمة وفي ازدياد في البلد.
0: يعني هذا شعورك من أنت طفل؟
1: نعم أنا طفل. الأهل كانوا معارضين، معارضين معارضة.
0: الوحيد في العائلة اللي
1: معارضة مطلقة، لأنه مثل ما حكينا الوالد كان أقرب إلى الفكر التجاري والصناعي، فعرض علي قال لي وين بدك روح تعلم؟ في أوروبا في أمريكا، بس لا نريد لك أن تدخل السلك العسكري. وهذا له سبب، لأنه أنا شقيقي الأكبر كان احتياط في الجيش، كانوا ياخذوا تلاميذ المدارس والجامعات يخدموا أشهر في الجيش خلال الصيف، واستشهد في حادثة.
0: شقيقك الأكبر؟
1: نعم. فأطلق عليه نار القناص على خطوط التماس واستشهد. بضمير الوالدة والوالد هذا شيء ممنوع محرم، يعني أن تعاد التجربة. فأنا كنت مصر، كان في إصرار، ودخلت الكلية الحربية.
0: دخلت الكلية العسكرية، تخرجت عام 1982. أنت تخرجت منها مع اجتياح بيروت.
1: نعم، يعني نحن دكتور تخرجنا بواحد آب 1982 الكلية الحربية. كان من المؤسف، يعني عادة عند تخريج الضباط بيكون في احتفال للدولة كبير، رئيس رأس الدولة يلقي خطاب، الدولة كلها موجودة، الأهل موجودين، احتفال مهيب. نحن تخرجنا في قاعة من قاعات التعليم، سلمت لنا السيوف كضباط متخرجين بعيدا عن كل هذه المراسم. فما صدمني واللي بعده بذاكرتي وأمام أعيني، أنه طلعت من الكلية تروح على البيت، فوجدت أمام باب الكلية حاجز للقوات الإسرائيلية. الإسرائيل كانت اجتاحت لبنان وصولاً للعاصمة بستة حزيران 82، وكانت متحكمة بالطريق أمام الكلية الحربية، صعوداً باتجاه الجبل ونزولاً باتجاه بيروت. بهاي اللحظة نحن تخرجنا من الكلية.
0: وشاركت في اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم.
0: في تلك
1: نعم.
0: المرحلة
1: لاحقاً. نعم.
0: في 83.
1: 83 كنت في الصراحة كنت في إجازة في قريتي، وكنت نايم عند جدتي في القرية. فتعرضت القرية للقصف ومحاولة دخول مجموعة من الجيش العدو الإسرائيلي للقرية، وكان في نقطة للجيش اللبناني، فالتحقت بهذه النقطة بهالمركز العسكري وتصدينا للمحاولة. من خارج وظيفتي، يعني أنا كنت في إجازة بوقتها.
0: في قصة تروى أنه المسؤول العسكري اللي كنت معه شفيق شربل رحمه الله، أنه استشهد وأنت كنت معه وبقيت مع الجثة لأيام. نعم. ممكن
1: هيدا ب 83. كان عندنا مهمة هو احتلال، كنت أنا بالوحدات الخاصة، كنت لسه ملازم أو ملازم أول بالوحدات الخاصة، وكان في نقاط حاكمة تسيطر على طريق الجنوب. هذه النقاط الحاكمة كان عليها مراكز عسكرية للأحزاب وقناصين بقاطعين الطريق يمنعوا المرور باتجاه الجنوب. فكلفنا بمهمة أن نحتل هذه التلال منعاً لإقفال الطريق. بالفعل ابتدينا عند المسن هاجم التلة، وأثناء صعودنا تعرض الملازم أول شربل لإطلاق نار واستشهد. وبقينا محاصرين حوالي 3 أيام حتى وصلت قوة إسناد وفكت الحصار عنا. أنا بذكر لما وصلت قوة الإسناد كان معنا بقايا من طلقات، يعني كانت الذخيرة ابتدت تنفذ مع العسكريين ومعنا، وأكملنا المهمة واحتلينا التلال المعنية وفتحنا الطريق بوقتها.
0: نعم. في العام 1988 تقريبا أو 89 انتقلت من القوات المسلحة إلى الحراسات الشخصية لكبار الشخصيات، لكن قبل ما أنتقل إلى هذه المرحلة المهمة في حياتك لواء عباس، بدي أشوف ما هي الخلاصات اللي طلعت فيها من تلك المرحلة في الثمانينات في عملك بالقوات المسلحة في لبنان. إيش هي الخبرة اللي تشكلت إليك؟ شو هي القناعة اللي تولدت عندك وتطورت بعد هذه التجربة؟
1: لكن خلينا نرجع شوي لبعد تخرجي من الكلية الحربية. نعم. أنا صراحة دكتور كنت أمر سري بفوج المجوقل الأول بحينها، وتم فصلنا كقوة ضاربة، هاي السرية تم فصلها كقوة ضاربة لمديرية المخابرات ب 83. كانت المهمة أنه داهم مراكز الأحزاب الوطنية بوقتها ومخازن الذخيرة والمقاومة الفلسطينية وانصدرها، هاي كانت المهمة. نعم. وكان يجري التفاوض بين إسرائيل ولبنان في عهد الرئيس أمين جميل، وصولاً إلى اتفاق 17 أيار ب83. كنا بهاي المرحلة بالمخابرات، تفاقمت الأمور وكانت القوى الوطنية رافضاً مطلقاً لهذا التفاوض ولهذا الاتفاق، وصولاً ل 6 شباط 1984. في 6 شباط 1984 حصلت انتفاضة وانقسم الجيش اللبناني. كان هناك فريق من اللبنانيين للأسف داعم للاجتياح الإسرائيلي، ليس فقط على المستوى السياسي إنما على المستوى العسكري، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار، وفريق آخر ضد الاجتياح ومع المقاومة الفلسطينية ومساند للمقاومة الفلسطينية. هذا الانقسام يعني أرخى بظلاله على كل المؤسسات
0: وعلى القوات المسلحة
1: وصولاً للجيش. فنحن التحقنا في ما كان وقت يسمى باللواء السادس في غرب بيروت. أنا رحت قدمت من رئيس فرع المخابرات اللي هو كان رئيسي، قلت له نحن لا نستطيع أن نستمر في العمل في هذا الجو، وكلمة حق يقال، اللي معك حق 100%. فانتقلنا إلى غرب بيروت السرية كاملة والتحقنا باللواء السادس، وكان باللواء في عسكريين مسيحيين يقطنون في شرق بيروت، فوصلتهم أنا على خطوط التماس ليرجعوا عند أهلهم، والتحقنا بغرب بيروت. هيدا ب84. إنما بالعودة قليلا ل 83 كنت أنا بالفوج المجوقل الأول، وكان هناك مجموعة أمريكية، كانوا الماريز موجودين ببيروت، كان هناك مجموعة أمريكية محاصرة قرب مطار بيروت، وكان مطلوب من قيادة الجيش أن يتم فك الحصار عن هذه المجموعة، وكانت كمان ذخيرتهم على وشك أن تنفذ. فطلب اختياريا يعني خيار من يتطوع للقيام بالمهمة، لأنه المهمة كانت مستحيلة تقريبا. أنا اخترت أن أذهب بهذه المهمة أنا و 12 عسكري بذكر، ودخلنا إلى هذا الموقع عبر المجاري، يعني المياه الآسنة، مجاري المياه المبتزلة. دخلنا وفكينا الحصار عن هذه المجموعة وعطيناهم ذخيرة. بس بدي أقول رواية، كان معنا أكل، ما معنا أكل، الأمريكان عندهم أكياس أكل اسمها MRI، ميل ريدي تو إيت، بيسخنوها وبيأكلوها. فلما وصلنا جاعوا العسكر وجعنا بدنا نأكل، فطلبنا منهم أكل ما كانوا يعطونا.
0: طيب أنكم فكيتوا الحصار عنهم وعطيتوهم
1: ما كانوا يعطونا أكل، قال هيدا الأكل لإلنا ما بنعطيكم إياه، بس هيك على سبيل. فكان في مزرعة قريبة علينا،
0: على سبيل المفارقة،
1: كان في مزرعة قريبة علينا فيها ماعز، نروح نحلو بالماعز بالكاسك الخوزة ونشرب حليب 10 أيام. فلما طلعنا من هاي المهمة طلعنا كلنا جربانين. بعدها لما كنت مدير عام العام
0: نعم.
1: زارتني السفيرة الأمريكية
0: بعد 2011
1: إيه زارتني آه. السفيرة الأمريكية فرويت لها الرواية وراحت على السفارة بعثت لي كياس أكل ردا للجميل بوقتها. فهذه من إحدى المفارقات من إحدى
0: بس يعني مهمة هذه القصة وقصة الانقسام اللي داخل المؤسسات طبعا. وداخل القوات المسلحة إنه إيش هي النتائج اللي خرجت فيها؟ إيش هي الخلاصات؟
1: كنا بمهمة للفصل بين المتقاتلين في غرب بيروت.
0: نعم.
1: كان في أحزاب اللي هي وطنية كانت تتقاتل فيما بينها. فكلفنا بمهمة فصل. تم الاتفاق بين المسلحين لما تبتدي دوريات الجيش بالمرور بوقفوا إطلاق النار. ما ابتدينا بالمرور وصار إطلاق النار على الدورية. فبذكر نهار استشهد مرافق كان قاعد جنبي أصيب براسه واستشهد وأنا أطلق القذيفة أربيجية على الآلية اللي كنت قاعد عليها وأصبت بإيدي وبعدين صرت شوف إنه كل شيء بلبنان أي مهمة بدنا ننفذها حتى عسكرية بدها غطاء سياسي والغطاء السياسي بده توافق بين المتقاتلين فبالنهاية أي أزمة عم تروح بالآخر حلها على طاولة الحوار فلم أعد أؤمن إلا بالحوار.
0: أنت في بعد 1988 انتقلت وبدأت العمل مع شخصيات سياسية، عملت مع الأخضر الإبراهيمي
1: نعم
0: ومسؤولاً عن الحراسة الشخصية له، ثم الرئيس لبناني الياس الهراوي
1: صح.
0: ثم رفيق الحريري بشكل متواصل خلال من 1988 إلى 1998، هذه الفترة كانت مرحلة انتقالية ربما كما ذكرت عززت لديك
1: صح.
0: المهارات السياسية، الحس السياسي، طورت تصورك حول كيفية التعامل مع الواقع السياسي، لكن لو سمحت لي سيادة اللواء سننتقل إلى هذا الجزء ولكن بعد الفاصل.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم مرة أخرى. وصلنا مع اللواء عباس إبراهيم إلى مرحلة حراسة الشخصيات السياسية المهمة، وكنا نتحدث عن الفائدة سيادة اللواء التي يعني استفدت خلال هذه الفترة، وكيف ساهمت تلك المرحلة في تطوير مهاراتك.
1: انقسم الجيش اللبناني، كنا نقول كان في قيادة في المنطقة الشرقية بقيادة العماد ميشيل عون، وقيادة في المنطقة الغربية بقيادة اللواء سامي الخطيب.
0: نعم.
1: في هذه الأثناء اللواء اللي أنا كنت بتبع له كان إداريا في شرق بيروت وعملانيا في غرب بيروت، يعني هذا بيعكس إصرار المؤسسة على الوحدة رغم كل الظروف الصعبة. فعينت لمتابعة امتحان للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تقدمنا الامتحان في شرق بيروت مع أنه أنا بشتغل في غرب بيروت، ونجحت مع ضابطين آخرين ورحنا على الولايات المتحدة وبقيت 9 أشهر. لما رجعت يعني صراحة لم يرق لي هذا الانقسام، فبقيت لازمت المنزل لفترة. في هذه الفترة عرض علي أن أكون في جهاز أمن السيد الأخضر الإبراهيم.
0: نعم.
1: كان متولي وساطة بين اللبنانيين لمحاولة إيجاد حل للحرب التي كانت قائمة في حينه. فالتحقت مع السيد الأخضر، مهمة وطنية كبرى، مهمة عربية، كان من يعني موفد أو مندوب الجامعة العربية
0: طبعاً.
1: واستطاع السيد الأخضر أن يقرب وجهات النظر، ونتاج عمله كان اتفاق الطائف الذي خرج إلى النور 89.
0: نعم.
1: ومن بعدها تم انتخاب الرئيس ريني معوض الله يرحمه، تم انتخابه رئيسا للجمهورية بخمسة تشرين تاني 89. ب22 تشرين الثاني كنت مع السي الأخضر نايمين بالفندق، بوعيني بكير قال لي بدنا نروح عند الرئيس معوض. 22 تشرين الثاني هو عيد استقلال لبنان.
0: نعم.
1: وكان هناك احتفال رسمي، والرئيس معوض سيتوجه ليرأس هذا الاحتفال.
0: نعم.
1: فوعينا، تناولنا الفطور أنا وياه ورحنا. بالطريق سألته، قال لي جاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
0: أوف.
1: فأنا سأثنيه عن الذهاب إلى الاحتفال. فرحنا لعنده، حاولنا لم يقتنع واغتيل في هذا النهار.
0: كان هناك معلومات عن الأخضر الإبراهيمي.
1: صح، نقل للرئيس معوض هذه المعلومة. جاءتهم من إحدى السفارات الغربية.
0: نعم.
1: فأغتيل الرئيس معوض. بعد بيومين تم انتخاب الرئيس الهراوي رئيسا للجمهورية.
0: نعم.
1: في شطورة في البقاع، كلفت أنا بمهمة المحافظة على أمن جلسة انتخاب الرئيس الهراوي. تركت الأخضر الإبراهيمي وطلعنا على شطورة وقمنا بالتدابير اللي لازم نقومها، وانتخب الرئيس الهراوي رئيسا للجمهورية. وطلب مني أن أنتقل بالرئيس الهراوي من بارك أوتيل شطورة حيث كان يقيم أو حيث انتخب أيضا إلى سكنة عسكرية. فقالوا لي، وكان هناك حراسة مشددة من فوج السوري حول المقر، كان أيام اللواء غازي كنعان.
0: نعم.
1: كانت مهمة شبه مستحيلة. أحضرنا بدلة عسكرية للرئيس الهراوي، ارتدى هذه البدلة وطلبنا له العشاء على يعني أوحينا للجميع أنه باقي بالفندق. طلبنا العشاء وأخرجناه من المطبخ إلى آلية عسكرية، وانتقلنا به إلى سكنة أبلح إلى منزل اللواء جميل السيد بوقتها. ومن بعدها انتقل إلى قيادة المنطقة وأقام في قيادة المنطقة شهر أو شهرين قبل أن ينتقل إلى بيروت. في هذه الأثناء طلب مني الرئيس الهراوي أن ألازمه، فأنا قلت له أنا عندي شغل مع السيد الأخضر. قال لي لما الأخضر يكون ببيروت بتروح معه، لما ما يكون بيروت بتبقى معي. نحن كنا نتحيى الفرصة يسافر الأخضر عشان نرتاح. عملت مع مع الرئيس الهراوي ومع إلى أن كلفني الرئيس الهراوي أن أستقبل الرئيس الحريري، كان رجل أعمال. استدعاني قال لي بتعرف رفيق الحريري؟ قلت له لا بعرفه بالإعلام. قال لي طيب تطلع على المطار تستقبله باسمي. قال له الرئيس الهراوي بعتني أنا مثله استقبلك.
0: وهو رجل أعمال.
1: رجل أعمال.
0: نعم.
1: فطلعت استقبلت الرئيس الحريري وكان هي أول مرة بلتقي فيه. قلت له الرئيس الهراوي بانتظارك. قال لي لو سمحت خدني على مستشفى الجامعة الأمريكية، كان والده الله يرحمه، بدي أشوف والدي بعدين بروح عنه. وهيك صار. وابتدت
0: العلاقة
1: مع الرئيس الحريري وتعززت. كنا في زيارة لنيويورك، كنت مع الرئيس الهراوي، خليني أرويها لأول مرة في الإعلام. فيدعى الرئيس الهراوي إلى عشاء عمل مع رجال عمل لبنانيين وأمريكيين. بيقول له لقائد الحرس انا بدي بس عباس يروح معي وبيقعد جنبي وبيترجم لي. رحت معه انا لوحدي ومعه السكرت سيرفيس الامريكي. اثناء العشاء كان قاعد جنبي شخص امريكي وانا رئيس الهراوي على شمالي والامريكي على يميني على اساس بدي ترجم. فبيسالني هذا الشخص بيقول لي بتعرف رفيق الحريري؟ قلت له بعرفه. الرئيس الهراوي عرف انه عم يسأل على الحريري.
0: نعم.
1: فبيقول لي شو بقول لك؟ قلت له عم شوف اذا بعرف رئيس الحريري. قال لي اوكي. فبيرجع الشخص بيقول لي قل له بسلم عليك الكسندر هيج محاميك في نيويورك. الكسندر هيج اللي نعم. كان وزير
0: معروف.
1: فقلت له اوكي بقول له. قال لي شو عم بقول لك؟ قلت له عم بيقول قال لي هيدا محامي هيدا كذاب بالعربي. فالكسندر هيك بيطلع بالرئيس الهراوي بيقول له بالعربي شكرا فخمت الرئيس. فلما رجعنا لبيروت رويت له الروايه للرئيس الحريري. روى له يا الرئيس الهراوي رجع قال لي تعال روي لي شو صار. فصارت العلاقه الى ان اصبح رئيس للحكومه. فقال لي بدك تكون معي هندس لي جهاز الأمن الخاص، كان عنده جهاز أمن مدني خاص.
0: نعم.
1: وانتقلت للعمل معه يعني. بالأول رفضت، فالرئيس الهراوي أصر، انتقلت للعمل معه. فهذه الشخصيات.
0: هذه بأي سنة تقريبا؟
1: هذه بال91 91 91 92 تركت أنا بناء لطلبي لأسباب خاصة، تركت وتركت الحرس الجنوبي.

0: الله يرحمه كان شخصية عبر مش للطوائف، للقارات. يعني أنا بذكر كنا نطلع بالطيارة وياخد مواعيده الطيارة، مش ينظم مواعيده على الأرض، فكان مواعيده يفرضها مش يطلبها. كان شخصية مميزة. والرئيس الحريري كان رجل حوار أول، وعنده صبر لا تستطيع أن تتصور إلى مدى أي مدى هو صبور. وتعرض للكثير من الحملات الرئيس الحريري. حتى أنا مرة سألته، قلت له كنا نقول له عمي، قلت له عمي إنه أنت ما كنت رئيس حكومة، كان لما تيجي على بيروت كل لبنان يجي يزورك، صرت رئيس حكومة هلأ نص لبنان بسبك. فإنه شو الفايدة تبع رئاسة الحكومة؟ قال لي اللي بده يخدم بلده بده يتحمل. فتعلمت منه كمان للرئيس الحريري، تعلمت كيف واحد بيتعرض للحملات وللتجريح ويتجاوز كل هذه الخط. يعني في ناس كتير كنا نشوف بالإعلام بيهاجموه، وتاني يوم يكون عم يتغدى هو وياهم، يعزمهم على الغداء ويتغدى هو وياهم، ما كان يقف عند صغائر الأمور. هيدا الرئيس الحريري. الرئيس الهراوي السياسة اللي بلبسها لباس الفكاهة الصادقة من قلبه، يعني عفوي جدا، فبمارس السياسة بعفوية. الأخطر الإبراهيمي بعلمك الحزم والصبر والإصرار، وسلاحه هو الكلمة، ما عنده شيء غير الكلمة. يعني الأخضر الإبراهيمي ياما تعرض، الموكب اللي بننتقل فيه كان تعرض لمضايقات من المسلحين على الحواجز، وكان على طول توجيهاته وكلمته إنه إيانا والمشكل مع حدا، ما بدنا نعمل حتى لو استفزونا، ما بدنا نعمل مشكل. فكان دايدا هو الحوار والكلمة، واستطاع بهذا الصبر اللي وهذه القناعة أن وصلنا إلى اتفاق الطائف وإخراج لبنان من الحرب اللي سميت أهلية في حينها. يعني الشخصيات الثلاثة هاي أثرت في تأثير كبير، وزادت قناعتي بالحوار والتواصل. يعني الأخضر الإبراهيمي كان فوق الركام، يأخذ من الركام ويبني جسور تواصل، هيك كان يتعامل مع اللبنانيين.
1: بعد ذلك في عام 1992 إلى عام تقريباً 2002 انتقلت إلى مرحلة جديدة، وهي العمل ضمن جهاز المخابرات في مكافحة الإرهاب في تلك المرحلة. لكن كون بدأنا الحديث عن الحريري، في عام 2005 تم اغتيال الحريري. كيف كانت مشاعرك لما سمعت الخبر؟
0: دكتور أنا بالألفين،
1: هل كنت تتوقع ذلك؟
0: لا،
1: ما كنت تتوقع
0: ولا هو كان يتوقع. يعني لما كانوا يحذروه كان يقول لهم أنا عندي مظلة
1: معادلة دولية
0: أنا بتلك الأثناء كنت قائد فوج المغاوير، يعني كنت بعد إشكال مع كبير مع السوريين،
1: حنأتي إلى ذكر،
0: تم إبعادي عن مديرية المخابرات وانتقلت إلى مرام وصولا لفوج المغاوير. كنت قائد فوج المغاوير، كان مكتبي في نابذة بتطل على غرب بيروت في جبل، وبتطل على مكان الانفجار. لما طلع الانفجار التفتت، أخذت التليفون، اتصلت ببيت الحريري، قلت له الرئيس وين؟ مباشرة قالوا لي بمجلس النواب. بعدين سألت عن سعد وعن بهاء أولاده إنه وينهم، قالوا لي موجودين. البيت ما كان بيعرف إنه الرئيس الحريري ترك مجلس النواب ورجع رايح ما بعرف لوين. فكان إحساسي إنه هو المستهدف، ليش ما بعرف. عشت حالة حزن طويلة، وكنت تحس مع الرئيس الحريري دكتور إذا عم تشتغل معه أنه أنت لديك بوليس التأمين، ليس مادية، مش بحاجة، بوليس التأمين معنوية مع حياة مع هذا الرجل. حتى لو تركته، مجرد ما إلك علاقة معه كنت بتحس أنه عندك بوليس التأمين معنوية. يعني أنا طالب منه طلبات كتير معنوية، لم يردني خائبا مرة واحدة، وكانت طلبات بدها تدخل شخصيات كبيرة أجنبية وغير أجنبية. فهذا الرجل

0: بالنسبة إلي كان يشكل صمام أمان مثل ما قلت بوليس التأمين معنوية في أي طلب، وكان مشكل وأثبت بعدين فقدانه إنه كان مشكل صمام أمان للبلد. مثل ما قلت لك دكتور، كان يطلب يفرض المواعيد ولا يطلبها مع أي أحد في العالم. أنا عشت معه وسافرت معه وكنت ملازمه لفترة طويلة.
1: لكن أعتقد واحد سيادة اللواء بخبرتك ومعرفتك، وخاصة كمان كنت أنت لك فترة في مكافحة الإرهاب في المخابرات، ما اشتريت قصة أحمد أبو عدس والفيديو اللي طلع
0: ما اشتريته أكيد لا.
1: يعني إلى أي جهة كنت تعتقد أنه هي التي تقف وراء الاغتيال الحريري؟
0: الاغتيال دكتور، أنا بهذيك الفترة كنت بعيد عن الأمن، يعني ما كنت منخرط في العمل المخابراتي لحتى يكون عندي رأي علمي، يعني فيني أفكر اللي بدي إياه. بس نحن تبادر لذهننا إنه القوات العدو الإسرائيلي قد يكون اغتال الرئيس الحريري، لأنه كان عقبة كأداء الرئيس الحريري أمام انقسام اللبنانيين وأمام ما يراد للبنان، اللي هو اللي حصل بعد اغتياله. لم أستبعد أن يكون في له خصوم داخليين أو سوريا أو أي أحد، بس كان بذهني أنه قد تكون إسرائيل، لأنه يعني قتله محرم، محرم على اللبنانيين وعلى أي دولة عربية. اللي بتبادر لذهنك انه من الذي ممكن
1: يستطيع أن
0: ان
1: يتجاوز
0: يستفيد؟
1: هذه المحرمات ويقوم
0: هو
1: بعمل غير
0: العدو،
1: مقبول إقليميا ودوليا؟
0: العدو هو اللي ممكن ليحط، يعني ليرد لبنان الى ما خرج منه.
1: لكن أكيد الخلاصة اللي خرج فيها في تلك المرحلة تغيرت الآن بعد
0: طبعا طبعا.
1: طيب في مرحلة عملك في مكافحة الإرهاب في التسعينيات وإلى عام 2001 أعتقد، ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك؟ كيف كنت تتعامل معها؟ كيف كان وضع الحركات أو المجموعات الجهادية؟ ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: خليني أقول، هو تحرير لبنان بال2000
1: نعم، تحرير الجنوب.
0: فرض علينا واقع كتير صعب في مديرية، يعني في فرع مكافحة الإرهاب والتجسس. كان المطلوب أن نأتي بكل الذين تعاملوا مع إسرائيل في جنوب لبنان، عملنا لهم مخيم كبير، أسكناهم بهذا المخيم وأخضعناهم للتحقيق، وهن ألوف يعني. فهذا كان مهمة صعبة جدا. المهمة الثانية اللي أخذت حيز كبير من العمل هي توقيف الدكتور سمير جعجع في حين. كنت أنا كمان كنت بفرع مكافحة الإرهاب وهو والتجسس، وهو الفرع اللي كلف بتوقيف الدكتور سمير جعجع بتلك الفترة. كان الموضوع الفلسطيني، ما كان في جهاديين مثل ما هو
1: مثل ما ظهر لاحقا.
0: لاحقا، ما كان هذا، لم يكن هذا الموضوع تحدي.
1: طب شو
0: كان
1: سبب
0: موضوع الشبكات الإسرائيلية هو الموضوع كمان تحدي كبير
1: نعم
0: داخل
1: تجسس
0: لبنان. تجسس.
1: شو سبب خلافك مع السوريين إذا في تلك المرحلة؟
0: دكتور
1: 2002 2003 أعتقد صار في
0: صحيح صحيح، على رأس السنة، قبل رأس سنة 2003
1: نعم
0: بأسبوع كان في ترقية للدورة اللي أنا بنتمي لها، مثل ما حكينا دورة الشهيد عفيف معيقل. وصار في خلاف، تدخل السوريين بوقتها في الترقيات واستبعدوا الدورة كلها عن الترقيات، وأنا كنت بالمركز يمكن بوقتها الأهم، يعني كانت الدورة يراجعوني لأنه كنت بقيادة الجيش. فاختلفت أنا والسوريين بوقتها على هذه الخلفية، وتحديدا مع اللواء رستم غزالي، وكان بنتيجتها أنه لم نرقى وبعدت أنا من مديرية المخابرات. صار في تلاسن
1: بينك وبين رستم
0: يعني كانت الأمور مستحيلة تصير مع أي حدا بلبنان، بس خلص أخذت أنا قرار أنه ما في كبير في موضوع مصلحة دورتي أو مصلحة الجيش بشكل عام. فوقع هذا الخلاف الكبير واستبعدت عن مديرية المخابرات. تم نقلي إلى مركز سنوي جدا في الجيش، مركز لوجستي.
1: حينها كان النفوذ السوري كبير في لبنان تلك المرحلة.
0: كان قبضة
1: السوري قبل 2005.
0: صحيح. كان نفوذ كبير واستبعدت، بقيت مستبعد إلى أن انسحب الجيش السوري من لبنان. أعدت بعد الانسحاب إلى مديرية المخابرات وتم نقلي إلى فرع الجنوب.
1: نعم.
0: يعني بفرع الجنوب تزامن هذا النقل أيضا، أو تزامن مع حرب
1: 2006.
0: نهر البارد، في نهر البارد، مخيم نهر البارد
1: 2007 نهر البارد،
0: والحرب 2006 مع
1: قبل ذلك موضوع السوريين. تذكر قصة أنك أنت في اختلفت معهم في 2002 و2003، لكن صار لك زيارة إلى دمشق عام 2008.
0: 2008 أصبحت مساعد لمدير المخابرات. وجهت دعوة لقائد الجيش وقتها أن يزور سوريا ويلتقي الرئيس بشار الأسد، كان قائد الجيش شوي حديثا، فكان من الطبيعي أنه يطلع على أركان الجيش السوري. كان قائد الجيش أو رئيس الأركان هو اللواء علي حبيب أو العماد علي حبيب. فتم تشكيل الوفد. مدير المخابرات ما لم يكن متوفر أو قادر أنه يروح، فتم تعييني بالوفد. أنا قلت له ما بدي روح على قاعدة
1: العداء القديم،
0: عداء أو سوء التفاهم. نعم. القديم. فقالوا لي لا، ما في غيرك، بدك تروح. فحكيني قائد الجيش، طلعنا على طاولة النقاش. كان قاعد قبال اللواء سعيد صمور، كان بوقتها مساعد مدير مخابرات السوري. أنا ما بعرفه. أحكي بالموضوع الأمني بالشق الأمني، وأنا حكيت بالشق الأمني بما يعنينا. في نهاية اللقاء قالوا له للعماد قائد الجيش الرئيس الأسد بانتظارك، والباقي الوفد بدنا ننطر ليخلص اللقاء. فبيقول لي اللواء سمور، قال لي عميد، كنت عميد، قال لي بده يشوفك اللواء آصف شوكت. قلت له مين لواء آصف شوكت؟
1: فعلا ما كنت تعرف
0: آصف شوكت؟ لا ما كنت أعرف
1: ولا سمعت فيه سابقا.
0: سامع بس ما بعرف وين.
1: نعم.
0: قال لي هو مدير المخابرات. قلت له كان روح في شيء؟ قال لي ما بعرف، هو طالب يشوفك. فرحنا لعنده، فكانت صراحة جلسة عتب على الإداء السوري وعلى اللي حصل معي في لبنان. وبعدين قال لي بدنا نتجاوز هاي المرحلة، وفي تنسيق بين الجيشين وخلص هاي المرحلة مرت. قلت له أنا بعمل اللي فيه مصلحة لبنان واللي فيه مصلحة سوريا، هو اللي بعمله. فأسنع هالكلام. وبعدين عينت من قبل قيادة الجيش لأكون ضابط تنسيق بين على المستوى الأمني بين المخابرات اللبنانية والمخابرات السورية. وبتلك الفترة كان الملف الأبرز للتنسيق هو الشبكات الإسرائيلية. كان هاي يعني 2008 ما كان في شيء بسوريا. ففتحنا صفحة جديدة على قاعدة سوريا بسوريا ولبنان بلبنان.
1: هل التقيت بآصف شوكت بعد ذلك؟
0: التقيت بالعماد، بعدين صار عماد لأنه هو نقل. نعم. إلى أركان الجيش السوري.
1: نعم.
0: أبعد من المخابرات بحينا، فكان يعرف أنه أنا بروح وبيجي على الشام وبنسق مع المخابرات السورية. فبإحدى المرات قال لي بتروح وبتجي، ما نحن أصدقاء، خلينا نشوفك. التقيت فيه هيك عرضا. لما أبعد من مديرية المخابرات كنت في زيارة لفرنسا، وكان في جدول أعمال بيني وبين مدير المخابرات الفرنسية. وضع هذا الجدول جانبا، وكان الموضوع كله اللواء آصف شوكت.
1: لماذا أبعد آصف شوكت؟
0: فقط كان هذا السؤال. أنا ما كنت مطلع على خفايا الأمور داخل سوريا، ما كان عندي أجوبة. يعني
1: بعد عدة سنوات قتل آصف شوكت في تفجير في مبنى مكتب الأمن القومي.
0: صحيح.
1: السوري.
0: صحيح.
1: من خلال معرفتك بآصف شوكت، كيف بتقيم شخصية آصف شوكت؟ كيف تقرأها؟ شو طبيعة هذه الشخصية؟
0: شوف دكتور، العماد آصف شوكت شخصية صلبة جدا وقاسية جدا ومرنة جدا بنفس الوقت. يعني رجل مسيس إنما عسكري جدا. وهو كان يقول لي أنه هو أساسه لبناني، من عكار، من ضيعة بعكار. هذا تاريخ عائلته يعني. وكان محبب يعني لم يكن فاز، أو على الأقل لما أكون أنا
1: في أوساطه هو يعني
0: صحيح لم يكن فاز أبدا. كان لطيف جدا وكان ذكي جدا، يعني كان ملم، كان ملم بكل ما يجري في سوريا بتفاصيله، رغم أنه كان بالجيش لم يعد في في المخابرات. وكان هو شايف أنه هذا النظام لن يسقط لو دمرت سوريا. كان من 2011 يردد هذه المقولة أنه ثمن سقوط النظام هو دمار سوريا.
1: بحب نرجع على موضوع 2006 في لبنان وحرب لبنان ودورك، وأنت كنت مسؤول المخابرات في الجنوب اللبناني، كيف كان دورك؟ شو المهمات اللي قمت فيها في تلك المرحلة؟
0: بال 2006 اندلعت الحرب على أثر خطف العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، واستمرت 34 يوم. بال 34 يوم هيدا كنت ملازم الجنوب، أنا لم أترك الجنوب. كان مطلوب مني كواجب أن أزود قيادة الجيش بتقارير عسكرية يومية عن وضع الجبهة وما يجري في الجبهة على المستوى العسكري. ابتدى مجلس الوزراء يعقد جلسات يومية بتواصل مع الدول لمحاولة إيجاد مخرج من هذه الحرب.
1: لا.
0: وصولاً لل 1701 الذي أقر في آذار 2006. كنا ابتدينا نبعث تقارير إلى طابع سياسي وربط الميدان بالسياسة، ونبعث اقتراحات من قيادة الجيش إلى قيادة الجيش وتنقل إلى مجلس الوزراء، لأن كان قائد الجيش بحينها يحضر جلسات مجلس الوزراء يوميا.
1: نعم.
0: هو مدير المخابرات، فكان إلنا هذا الدور، دور تقييم وضع الجبهة وربط الجبهة بما يمكن أن يحصل للبنان على المستوى السياسي. يعني كان هناك صمود للمقاومة وقوة للمقاومة. كان أنا برأيي أنه هذه القوة يجب أن تستثمر من قبل الدولة للوصول إلى اتفاق بمجلس الأمن يخرج لبنان، ما بدنا نقول منتصراً، غير مهزوم. وهيك صار بالآخر، يعني 1701 كان عادل إلى حد كبير ومنع اندلاع الصراع من 2006 لل 2024 أو 23.
1: بعد حرب 2006 واجهته التحدي جماعة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد، وانت ما كنت يعني على تماس فيه، انك انت كنت مدير مخابرات او مسؤول مخابرات الجنوب، لكن كان هناك قلق حول المخيمات الاخرى.
0: طبعا لانه ابتدى مخيم نهر البارد في الشمال بطرابلس يطلب دعم عسكري ولوجستي من مخيم نهر من مخيم عين الحلول. هذا المخيم اللي كان فيه بوقتها 80 ألف نازح داخل كيلومتر واحد مربع، وهو مخيم يسمى عاصمة الشتات للأخوة الفلسطينيين. ابتدع مخيم عين الحلوة في الغليان، وابتدأت مجموعات خليني أقول متطرفة تعيد بناء هيكليتها العسكرية لإرسال دعم لمخيم نهر البارد. في تلك اللحظة قررت أن أفوت على المخيم، أن أدخل إلى المخيم
1: بصفة يعني بصورة شخصية.
0: بصورة شخصية كلفت نفسي أن أدخل، وكان ممنوع يعني بالقانون بالتعليمات.
1: نعم.
0: ممنوع على أي عسكري يدخل على مخيمات الفلسطينيين. وبعرف أنه أنا كنت من لائحة الأهداف للقوى المتطرفة خليني أقول.
1: نعم.
0: فقررت أن أدخل، لبست جينز وعيطت لمرافقي، قلت له اطلع سوق، بدنا اطلع حدي، انا بدي سوق رحيم مهمه. فبيقول لي خلينا نجيب سلاح. قلت له محل ما رايحين البندقيه ما بتفيد، ما بدنا سلاح. فجلس جنبي. كنت اتصلت بالعميد، هلا صار لواء منير المقدح، كنت احكي على التليفون من يعني شايفه بالتلفزيون.
1: بس توضيح للمشاهدين، منير مقدح اللي هو احد القيادات المعروفه
0: في المخيم على المستوى الفلسطيني بلبنان.
1: نعم.
0: كله.
1: نعم.
0: فقلت له منير ابعت لك رسالة مع السائق تبعي. قال لي، قلت له بس هاي الرسالة بسلمك اياها على حاجز الجيش مش داخل المخيم. قال لي اوكي. أسأت السيارة، هو ما بيعرف وجهي. وصلت على الحاجز لقيته موجود. نزلت من سيارتي، هو عم بيسوق سيارته. فتحت باب المرافق اللي جنبه قلت له نزال. نزل قعد جنبه أنا. قال لي وين الرسالة؟ وبعده بيعتقد أنا السائق. قلت له العائد، قال لي سلمك ياها ببيتك. فهو مشي. قبل ما نوصل لبيته قلت له منير أنا العائد. وقف هو قال لي أنت العائد إبراهيم؟ قلت له إيه. قال لي وين رايح؟ قلت له رايح لعندك على البيت. قال لي ما فيك تفوت. قلت له بدي فوت. أنا بدي روح لعندك على البيت ما بتستقبلني؟ فخجل هو. كمل. فتنا لعنده على البيت، قعدنا بالصالون حوالي 5 دقائق ولا كلمة، مش عارف شو يقول لي. قال لي شو بدك؟ قلت له بدي أشوف ظروف العيش بالمخيم، كيف الناس عايشة 80,000 كيلو متر مربع. قال لي يعني؟ قلت له بدي أمشي بالمخيم. فهو أخذ تليفون، اتصل بصديق فلسطيني مشترك، فقال له عندي شخص أنا قاعد بيقول إنه هو العايد إبراهيم، بس هاي مجنون. قال له لا، قال له بده يمشي بالمخيم بس يمكن هو مش العائد. فهذا الشخص قال له اعطاني حكى معي، قال له بلا هذا العائد ابراهيم. فمشينا بالمخيم. صرنا كل ما نمشي 10 أمتار يصير ورانا 20 مسلح زياده. وصلنا على محل قلت له منير بدي منك خدمه. قال لي شو بدك؟ هو يعني معصب فهد أعصابه. قلت له بدي أشوف عصبة الأنصار. قال لي مين بدك تشوف؟ قلت له هم كانوا المجموعة الأكثر تطرفا بالمخيم.
1: سيادة اللواء أنا بدي أقف هنا عند قصة مقابلتك مع عصبة الأنصار للحلقة القادمة نبدأ فيها هذه القصة. شكرا جزيلا سيادة اللواء.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين إلى لقاء قادم وفي رواية أخرى. ووصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: فالمفاجأة كانت هذه الهوية صاحبها موجود في السجن في سوريا.
1: هل أن حزب الله دفع ثمنا لاحقا بتدخله في الحالة السورية؟
0: قلت له أنا وديت خبر لسيد نصر الله، أنا بحل من هالموضوع. اللواء مملوك صديق وأخ، قائد اللواء مملوك ظلم

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
4: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أنت. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح. شهيد ومصابون بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين على قرية حجة قرب قلقيلية بالضفة الغربية. غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان، ونزوح من دير الزهران في النبطية عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء لسكان أحد المباني قبل قصفه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول إن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القادمة.

0: البداية من قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية إن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، وأفادت المصادر باستشهاد فلسطينيين اثنين وتسجيل عدد من الإصابات نقلوا إلى مستشفى الشفاء في غارة إسرائيلية استهدفت غربي مدينة غزة.
1: لا إله إلا الله.
0: وفي دير البلح، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وسقوط جريح جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مدينة تؤوي نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة. هذا ونقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين أحدهما طفلا جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. كما أصيب 7 فلسطينيين بعضهم في حالة خطرة إثر غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. ونقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. وقعت الغارة الثانية بعد أقل من نصف ساعة من الغارة الأولى وعلى بعد 50 مترا. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
2: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيداً عن الأنقاض. يحملون أجساداً خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابها. 100 شهيد
3: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه. واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم، تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
2: مراسم تشييع 100 شهيد، منهم 70 طفلا، كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات، تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
4: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
2: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
5: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 مصابين قد تم نقلهم للمستشفى في المدينة لتلقي العلاج بعد أن أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم المستوطنين على القرية، واستشهد الشاب عمر طوباس متأثرا بإصابته. إلى تطورات في جنوب لبنان، حيث أظهرت مشاهد مصورة لحظة شن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهران في النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق إنذارا بإخلاء مبنى زعم أن حزب الله يستخدمه كبنى تحتية لأعماله. وأظهرت مشاهد مصورة حركة نزوح من بلدة دير الزهران في الجنوب اللبناني عقب إنذار بالإخلاء وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان أحد المباني. وأفادت مصادر محلية لبنانية عن غارة شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة عرب صليم في جنوب لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتعرض مدينة النبطية والنبطية الفوقى لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جزئي في مبان واحتراق سيارات.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة نبطية تحت جنوب البلاد.

0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية استهدفت أو أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقة، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. وأوضحت الوزارة أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو شهرين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم مركزا لإيواء النازحين. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يبحث إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية فيما يعرف بالخط الرمادي.
1: في جنوب لبنان لا شيء يوحي حتى الآن بأن الحرب قد تنتهي، فالطائرات الإسرائيلية ما زالت تضرب والمباني تنسف والإنذارات تعود إلى الواجهة. ميدانياً رقعة التصعيد تتسع، غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب بالتوازي مع غارات طاولت البقاع وعمليات نسف لمبان في بني حيان والمنصور وزوطر الشرقية. لكن القصف ليس وحده عنوان المرحلة، إسرائيل تعيد تفعيل ورقة الإنذارات، ففي عرب صليم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مبنى قبل أن يستهدف مبنى آخر، مبررا العملية بقربه وفق روايته من منشأة تابعة لحزب الله. وفي قلب المعادلة العسكرية تبرز مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية، فإسرائيل تدعي سيطرة عملياتية فوق الأرض وأخلت الأنفاق من مقاتلي حزب الله في باطنها، بينما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي للرواية الإسرائيلية. في السياق، إسرائيل تدفع باتجاه ترتيبات أمنية جديدة فيما بات يعرف بالخط الرمادي، صيغة لا تعني وفق المتداول انسحابا إسرائيليا كاملا ولا إبقاء القوات في مواقع انتشارها الحالية، وإنما تقليص للوجود العسكري الأعمق مع الاحتفاظ بمواقع قريبة من الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالمراقبة والتدخل عند الحاجة. بدوره يحاول لبنان الرسمي تعزيز انتشار الجيش في الجنوب لتقوية موقفه التفاوضي بالتزامن مع المسار الذي ترعاه واشنطن، بينما لا يزال سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية محوري الخلاف الأساسي. في لبنان، بين الحدود وعمق الأراضي وبين الانسحاب وإعادة الانتشار، منطقة رمادية تتشكل، قد تكون مؤقتة وقد تتحول إلى عنوان دائم للجنوب اللبناني.
0: وفي وقت سابق أنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان مبنى في عرب صليم جنوب لبنان، لكنه أغار على مبنيين آخرين ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كاميرا التلفزيون العربي عاينت الدمار الذي لحق بالمنطقة المستهدفة.
2: في هذا المنزل في عرب صليم سقط صباح يوم الأحد عدد جديد من الشهداء والجرحى، بينهم سيدات وأطفال. ما الذي جرى في عرب صليم؟ أنذر الاحتلال الإسرائيلي مبنى على بعد كيلومترات من هذا المكان في البلدة، وطلب من المواطنين الابتعاد لـ300 متر عن المبنى. ظن أبناء هذا المنزل والحي بأنهم في مكان آمن، إلى أن غدر الاحتلال الإسرائيلي، قصف المبنى المهدد وقصف هذا المبنى غير المهدد، ما أدى إلى هذا الدمار الكبير وسقوط حصيلة من الشهداء والجرحى. هذا بعض ما تناثر من المنزل، بعض الكتب والدفاتر الدراسية، إضافة إلى أغراض أخرى تناثرت في المكان بين هذا الركام الكبير نتيجة الغارة الحربية. الأضرار لم تقتصر فقط على هذا المبنى الذي دمر بالكامل، إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى الملاصق له تماما. الأضرار وصلت على بعد عشرات الأمتار، كما نشاهد على بعد عشرات الأمتار الأضرار وصلت إلى المباني في هذا الحي السكني. كان المواطنون يمضون صباحا هادئا إلى أن حصلت هذه الغارة. الحجارة والأضرار والركام وصل إلى بعض المنازل القريبة ما أدى إلى دمار في المنزل، في السيارات، سقوط عدد من الجرحى الذين كانوا أمام منازلهم وتم نقلهم إلى مستشفيات في مدينة صيدا وفي النبطية. هذه الصور هي على بعد عشرات الأمتار من المبنى الذي تم تدميره من دون سابق إنذار. من عرب صليم، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مؤكدا أن الاستهداف الأخير يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار. وفي بيان للرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن الاعتداءات طاولت هذه المرة مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية المعنية بشؤون المواطنين، إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. وطالب عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن لبنان رغم استمرار الاعتداءات ماض في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار الجنوب.

0: قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، ومن ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. وأوضح رضائي أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج.
1: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، متوعدا بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها حسب تعبيره.
2: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
0: قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاد إن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، مثمنا عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد طهران.
3: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
0: لم تكد تمر 6 أشهر على واقعة استهداف مدرسة شجرة طيبة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية حتى وافتنا الأخبار باستهداف القصف الأمريكي لموقع مدني إيراني جديد، وهو منزل كان يستضيف حفل زفاف. فريق مسبار تتبع معطيات واقعة القصف التي حدثت في مدينة كوهستك التابعة لمقاطعة سيريك بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز في الأول من شهر سبتمبر.
4: عقب حادثة ميناب، ها هي السماء تمطر مرة أخرى ناراً فوق المدنيين في إيران، وهذه المرة الضحايا كانوا ضمن مدعوين إلى حفل زفاف. وأعلن الجيش الأمريكي أن غاراته على مواقع إيرانية وصفها بالعسكرية مطلة على مضيق هرمز ربما أصابت منزلاً في مدينة كوهستك في محافظة هرمزغان. فريق مسبار تتبع موقع الضربة وطبيعة المبنى وآثار القصف وبقايا الذخائر في الواقعة التي تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة أبرزها قصف مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب في أول أيام الحرب، والتي أودت بحياة أكثر من 165 طفلة. فعقب حادثة كوهستك انتشرت صور وفيديوهات حللها فريق مسبار وطابق معالمها بصور الأقمار الصناعية ليتبين أن الضربة أصابت مبنى عند الإحداثيات التالية. بعد ساعات من القصف ظهرت آثار الدمار في فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني لعمليات البحث والإسعاف. وفي فيديو آخر فجر 2 سبتمبر ظهرت حفرة أحدثتها الذخيرة وتلاحظ آثار ضربة مباشرة لا إصابة بشظايا أو بأضرار جانبية سببها استهداف موقع مجاور. مشاهد الموقع بعيد القصف تتسق مع الرواية القائلة بوجود تجمع مدني فيه، وتدعم ذلك مشاهد علاج المصابين ولقطات لأطفال جرحى. وبمراجعة الفيديو والصور الفضائية لما قبل الهجوم وخرائط أوبن ستريت ماب، لم يرصد مسبار مؤشرات نشاط عسكري داخل المبنى. الصور لا تظهر منشآت ذات طابع عسكري واضح في موقع المنزل أو محيطه المباشر، خلاف حالة مدرسة شجرة طيبة التي كانت تتاخم مجمعاً مدنياً تابعاً للحرس الثوري، ما طرح احتمال حدوث خطأ في التمييز. قناة فرانس 24 كانت رصدت حساب إحدى المدعوات إلى المناسبة التي تبين من منشوراتها على إنستغرام أنها كانت حفل حناء يسبق الزفاف، ونشرت المدعوة صورة لها من المناسبة ثم فيديو بعد القصف تقول فيه إن المنزل المدمر يملكه أحد أقارب زوجها، وإن القصف وقع حين غادر معظم الحضور. وفي منشور آخر تحدثت عن برج يقع على مسافة معينة من المنزل في اتجاه الميناء، وقالت إن لا شيء آخر ملاصق للمنزل. من صور جوجل إيرث تحقق مسبار من وجود برج على أطراف المدينة بمحاذاة منطقة الرصيف البحري والميناء مع سور فاصل عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 130 متراً من المنزل. صور ومقاطع مصورة أظهرت أن البرج قصف. من فيديو عنوانه هجوم على برج اتصالات في مدينة كوهستك طابق مسبار الموقع جغرافياً، وتأكد أن البرج هو نفسه المشار إليه في المنشور. وعلى عكس حادثة مدرسة شجرة طيبة، حيث لم تتضح إلا بعد أيام طبيعة الذخيرة المستخدمة والتي تبين أنها أمريكية، فإن الكاميرات في حالة كوهستك سرعان ما وثقت بقايا ذخيرة خصائصها أمريكية. وتظهر صور نشرها حساب على تيليجرام من الموقع أجزاء من ذخيرة يرجح أن تكون إما بقايا صاروخ كروز دقيق يطلق من الجو ويحمل رأساً حربياً من التيتانيوم ويزن 227 كيلوغراماً، أو شظايا لنوع آخر من الذخيرة الإنزلاقية التي تطلق من الجو وتواصل التحليق نحو هدفها، وهو ما مال إليه خبراء بينهم إن آر جينزين جونز مدير خدمات أبحاث التسليح. ويرجح هذا الاحتمال مقارنة بعض الشظايا بنماذج في قاعدة بيانات Open Source Munitions Portal، كما تظهر صورة لبقايا ذخيرة عثر عليها عقب قصف المعهد الفنزويلي للبحوث العلمية في يناير الماضي، قطعة يكاد شكلها يطابق شكل شظية هي لجزء من مجموعة الذيل في الذخيرة، وقيل إنه عثر عليها في موقع كوهستك. لا يعرف بعد السبب المباشر لاستهداف المنزل في كوهستك، فالمعلومات المتاحة لا تكشف ما إذا كان ضمن الأهداف أم أصيب بسبب خطأ في التحديد أو في المعلومات المستخدمة في الهجوم. وإذا عدنا لحادثة ميناب، فإن تحقيقات لم تستبعد احتمال أن تكون المدرسة ظلت ضمن بيانات استهداف اعتمدت معلومات غير محدثة. لكن في كوهستك فلم يرصد مسبار عبر الصور الفضائية أو السجلات والخرائط ما يشير إلى أن المنزل كان سابقاً منشأة عسكرية أو استخدمته جهة عسكرية. الملفت فقط هو وجود برج اتصالات قصف هو الآخر يقع على بعد 130 متراً فقط من المنزل. في كل واحدة من هذه الحوادث تقريباً كان الجيش الأمريكي يكتفي بالإشارة إلى اطلاعه على تقارير عن استهداف هدف مدني لينتقل إلى تشكيك في الطرف الثاني، ثم ليقر في النهاية بمسؤوليته في مسلسل يتكرر والثابت فيه هو الإفلات من العقاب.
0: أفادت القوات الحكومية اليمنية بتنفيذها عدة عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات موقعة خسائر فادحة بصفوف جماعة أنصار الله الحوثيين بحسب البيان. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت هجوماً واسعاً انطلاقاً من ثلاثة محاور في جبهة البرح، وتمكنت من استعادة مواقع في الكدحة غربي تعز وتثبيت مواقع جديدة جنوب الحديدة. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أنها أفشلت محاولة تسلل لجماعة الحوثيين في جبهة الضباب، حيث وقع أكثر من 20 عنصراً من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، إلى جانب تكبيدها خسائر مادية كبيرة.
5: اليمن أمام تصعيد ميداني هو الأشد منذ سنوات، مع عودة جبهات تعز والحديدة ومحيط الساحل الغربي إلى الواجهة، وسط تقارير تتحدث عن سقوط عشرات القتلى منذ يوم السبت. هنا في إب وسط اليمن يوثق مقطع مصور مشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل مواطنين في منطقة المجمعة، ووسائل إعلام يمنية تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير منازل بعد فشل إطلاقه. في غرب تعز تتركز المعارك في الكدحة ومحيط مكبنة، وجبل حبشي في منطقة لا تتجاوز المسافة بينها نحو 15 كيلومترا عن البيرين التي يسيطر عليها الحوثي. أهمية الكدحة تتجاوز السيطرة على موقع عسكري، فهي تقع على محور المخا وتعز، والوصول إليها قد يهدد الطريق الحيوي نحو تعز وعدن ويفتح الباب أمام معادلة حصار جديدة. وبحسب مصادر ميدانية، شهدت المنطقة هجمات وهجمات مضادة مع تحركات لتعزيز القوات الحكومية، فيما امتدت محاولات الضغط الحوثي إلى جبهات أخرى بينها شرق تعز، وكأنها محاولة لتشتيت القوات المدافعة. في الحديدة تصاعد القتال في محاور حيس والبرح والساحل الغربي، مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها مؤقتاً. أما مأرب والجوف فسجلتا بدورهما ضربات مدفعية وعمليات عسكرية متبادلة. المشهد إذن لا يشير فقط إلى اشتباكات متفرقة، بل إلى إعادة اختبار لخريطة السيطرة على الممرات الحيوية في جنوب غرب اليمن من تعز وصولا إلى الساحل وباب المندب، وهو تصعيد قد يتحول إذا استمر إلى حرب استنزاف تعيد رسم خطوط المواجهة وتفاقم الضغوط الإنسانية على المدنيين.
0: على الصعيد الإنساني، أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن القتال في محافظة تعز يتصاعد منذ 3 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح وسط احتياجات متزايدة للأسر النازحة إلى المأوى والغذاء والأمان.
6: من مقبنة وجبل حبشي إلى مخيم البرين، نجت هذه الأسر من نيران القتال، لكنها وصلت إلى مأوى لا يملك كثيرون فيه سوى الانتظار، انتظار أمان يتيح لهم استعادة شيء من حياتهم.
7: بولادي حافيين بلا مداعس حتى، ولا شلينا لا ملابس ولا شلينا شيء، بهايمنا وبعيتنا والأتويق وكل شيء طرحنا ونهربنا.
6: أما النازح من جبل حبشي أحمد علي فيحمل مأساة أخرى، فقد فقدت ابنته أثناء الفرار ولا يزال عاجزا عن معرفة مصيرها.
8: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما أدري أين هي، ولا أشوفها ولا أتصلت عليها، لحد الآن مغلقين. ومعنا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لأنه نحن مشينا مشي.
6: ولم يكن النزوح جديدا على فايزة أحمد، فقد هربت من منزلها خلال الحرب السابقة قبل أن تجد نفسها مجبرة على النزوح مرة أخرى، لكن من دون خيمة أو مأوى.
9: بس خلينا عبتين داخل الحوصو ونص موتي، لسكينا لنا قطع حدا، هربنا يلا برواحنا وعيالنا.
6: وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، تصاعد القتال في تعز منذ 3 سبتمبر، خصوصا في مقبنة وجبل حبشي، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح، بينما تواجه الأسر النازحة احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والأمان. وتأتي هذه الموجة في بلد يحتاج فيه 22 مليونا و300 ألف شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية خلال عام 2026، بينما يواجه 18 مليونا و300 ألف شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 2,200,000 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. وتزداد معاناة الأطفال في أشد صورها قسوة، مع أكثر من 516 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، في حين يحتاج أكثر من 14 مليون و400 ألف شخص إلى خدمات المياه والصحة والنظافة. ومع اتساع الاحتياجات، تطلب الأمم المتحدة 2,160,000,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، بهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، يخصص منها 1,600,000,000 دولار للتدخلات المنقذة للحياة.
0: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في حديث للتلفزيون العربي، أكد قطع شوط كبير ومتقدم في الحوارات مع الفصائل بشأن حصر السلاح، كما أكد وجود تفاهمات إيجابية تحقيقا لهدف الحكومة في السيطرة على القرار الأمني وبعث رسائل إيجابية بأن العراق مستقر وكامل السيادة وأن قراره الأمني واحد.
10: حوارات مستمرة وقطعنا شوط كبير جدا، وهناك تفاهمات إيجابية لأن الرؤية واضحة والهدف واحد هو وجود استقرار أمني وأيضا سيطرة مركزية للقرار الأمني، وأيضا إرسال رسائل للخارج أن العراق كامل السيادة وأن القرار الأمني العراقي واحد وأن القدرات الأمنية كاملة هي بيد الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة.
0: وعن المهلة المحددة لانتهاء الحوار مع الفصائل المسلحة وهل ستمتد بعد 30 سبتمبر الجاري، شدد النعمان على أن المهلة حتى لو مددت فلن تكون طويلة وستسير وفق إجراءات تنظيمية تضمن سرعة الانتهاء من حصر السلاح بيد الدولة.
10: بالتأكيد لن تكون المهلة طويلة، لكن نحن نسير وفق إجراءات تنظيمية وإجراءات سياسية وإجراءات تضمن سرعة انتهاء هذا الملف، لكن وفق الأمور التنظيمية بما يعزز امتلاك الدولة وسيطرتها على كل هذا السلاح وأيضا ضمان حقوق الأفراد.
0: أعلنت السلطات الصحية بولاية غرب كردفان في السودان تجدد تفشي مرض الكوليرا مع تسجيل 120 إصابة مشتبهة و11 وفاة في مركز للعزل بقرية حمير.
11: هنا لا يحتاج مرض الكوليرا إلى كثير من الوقت كي يصبح قاتلا. أجساد أنهكها الإسهال والجفاف ومرضى يفترشون ما تيسر داخل مركز عزل في قرية حمير بولاية غرب كردفان، يبحثون عن أبسط ما يمكن أن ينقذ حياة مصاب بالكوليرا، محلول وريدي ودواء. السلطات الصحية تقول إن 120 حالة اشتباه وصلت إلى هذا المركز وحدها وإن 11 شخصا فارقوا الحياة، لكن خلف الأرقام وجوه وعائلات ومريض قد تعني له قنينة محلول الفرق بين أن يتعافى أو أن يصبح رقما جديدا على قائمة الضحايا. صوت هؤلاء يختصر ما لا تقوله الإحصاءات، مرض يمكن علاجه في كثير من الحالات، لكنه هنا يصطدم بنقص المحاليل والأدوية وبنظام صحي أنهكته الحرب والعزلة. وفي مكان آخر من السودان تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى مستشفيات ومراكز العلاج بعدد من الولايات، شحنات تعني حياة لمن تصل إليهم، لكن الحاجة في غرب كردفان تبدو أسرع من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال الدواء، فاليونيسف كانت قد سجلت في ولاية غرب كردفان حتى نهاية يونيو أكثر من 800 حالة اشتباه بالكوليرا و117 وفاة. وفي حمير اليوم لا يطلب هؤلاء الكثير دواء يصل في الوقت المناسب وماء آمن وفرصة فقط كي يبقوا على قيد الحياة بعيدا عن الكوليرا وعن حرب جعلت حتى النجاة من المرض معركة أخرى.

0: تصريحه لإزاء نتائج مباحثات السلام التي أجراها في موسكو وكييف، مؤكدا أن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.
1: إلى كييف برًا وصل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، زيارة تحمل رمزية سياسية وتنقل رسائل المحادثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي أكد أهمية عملية التفاوض المباشرة، مشيرا إلى أن هدف بلاده ليس إنهاء الحرب فحسب، بل تحقيق سلام عادل يمنع تكرار أي عدوان روسي وفق تعبيره.
2: جميعنا نرغب بشدة في انتهاء هذه الحرب وتوقف المعاناة وموت الناس، وأن تنتهي هذه الحرب بشكل عادل بسلام عادل لأوكرانيا ولنا جميعا، ونريد أن تنتهي الحرب بطريقة لا تسمح أبدا بتجدد العدوان على أوكرانيا.
1: تهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى محاولة إطلاق مسار تفاوضي توقف منذ نحو 6 أشهر بين كييف وموسكو، وسط حديث عن خطة أمريكية جديدة تناقش طبيعة التفاهمات بين طرفي الصراع.
3: الأمر لا يقتصر على إنهاء الصراع، ما يركز عليه الرئيس ترامب بشكل كبير هو كيفية إنشاء إطار عمل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى سلام دائم. تعلمون أن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من وقف لإطلاق النار هنا في كييف وموسكو هو بلا شك أمر جيد، لكن ما يريد تحقيقه هو الوصول إلى وضع تتوقف فيه الأعمال العدائية بين البلدين تماماً.
1: لا مؤشرات على تقارب الرؤى ولا اختراق للعقد الأساسية في مطالب موسكو وكييف حسب ما تشير إليه التصريحات عقب انتهاء اللقاءات.
4: من هنا من قلب العاصمة الأوكرانية تبدو زيارة ويتكوف وكوشنر أشبه باختبار جديد للدبلوماسية الأمريكية، خصوصا وأنها تأتي في لحظة دقيقة، فالمسار الدبلوماسي يتحرك، لكن الفجوة بين الموقفين الروسي والأوكراني لا تزال واسعة على ما يبدو. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: ينضم إلينا من نيويورك صحفي المختص بالشأن الأمريكي محمد السطوحي. سيد محمد، أهلا بك معنا. لأول مرة يزور ويتكوف وكوشنر أوكرانيا على الأقل في هذه الفترة، بعد زيارات متتالية إلى موسكو ومن موسكو إلى كييف عبر البر. ربما هناك دلالات، هل تتوقع أو تقرأ اختلافا في هذه الجولة؟
5: هو مجرد العودة لاستئناف الجهود الأمريكية هو في حد ذاته له معنى، لأنه كان على مدى الأشهر الأخيرة وخصوصا بعد الانخراط الأمريكي في الحرب ضد إيران كان هناك صمت وشبه تجاهل للوضع في أوكرانيا. لكن أظن أن الولايات المتحدة الآن تعتقد بأنه لا يجب أن يكون هذا المسار على حساب ذاك، بالإضافة إلى وجود ارتباط ما، لأنه إيران على سبيل المثال كان هناك مشاكل مع أوكرانيا ودعمها لروسيا، ودعم روسيا لأوكرانيا مرتبط ودعم روسيا لإيران مرتبط أيضا بالحرب الروسية الأوكرانية. فأحيانا جزء من الوصول لتسوية الأزمة الإيرانية ربما يأتي عبر الملف الأوكراني، والعكس صحيح، فهناك ارتباطات موجودة. العلاقات الأمريكية الروسية، الاشتباكات الخاصة بالوضع في أوكرانيا وإيران، هذه كلها ملفات وإن كانت ليست متطابقة لكن لا يمكن فصلها بشكل كامل عن بعضها البعض.
0: ولكن هناك أيضا حسابات انتخابية أمريكية، هل توجد ضمن دائرة دوافع العودة إلى طاولة المفاوضات بين موسكو وكييف أمريكيا؟
5: الانتخابات الأمريكية اعتقادي أنها مرتبطة أكثر بالوضع مع إيران، لأنه بالنسبة للمواطن الأمريكي هم لا يشعرون الآن بالأزمة الأوكرانية بدرجة كبيرة، لأنه أمريكا ليست متورطة فيها بشكل كامل، كما أنه الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة

0: أوكرانيا دول أوروبية تدفع ثمنها، فبالتالي لا يشعر المواطن الأمريكي الآن أنه هذه الأزمة تكلفه أي شيء أو تتسبب في أي أزمات اقتصادية. هذا بعكس الوضع مع إيران، حيث التكلفة يقال أنها 37 مليار دولار، لكن أنا اعتقادي أن المبلغ يفوق ذلك بكثير، بالإضافة إلى الثمن الأكثر فداحة وهو الارتفاع في أسعار النفط، بما يؤثر على زيادة نسبة التضخم عالميا وفي الولايات المتحدة، وبما يضر بالمواطن الأمريكي بشكل مباشر عندما يذهب إلى محطة البنزين فيجد أن سعر اللتر قد ازداد بما يقرب من دولار عما كان عليه الوضع قبل الحرب. هذا هو ما يضر المواطن الأمريكي بشكل مباشر ويجعله أكثر اهتماما بالأزمة مع إيران باعتبارها حربا تكلفه بشكل مباشر وتدخلها الولايات المتحدة بطريقة مباشرة. ومن هنا أنا تصوري أنه الرحلة إلى موسكو وإلى أوكرانيا لها أهميتها في ذاتها، ولكن ليس بارتباط مباشر مع الانتخابات النصفية القادمة للكونغرس.
1: أين إذن مدار الاهتمام أو العلاقة ما بين ملفي إيران وأوكرانيا، حيث أشرت إلى توقف الاهتمام بالملف الأوكراني الروسي إبان الحرب، ولكن عاد الآن، هل هناك ربط جيوسياسي بين الملفين أمريكيا أو اكتشاف لثغرة ربما في هذا الملف؟
0: نعم، هذا الارتباط وإن كان ليس مباشرا ولكن موجود، لأنه تلاحظ مثلا أنه أوكرانيا استهدفت سفينة إيرانية وكان هناك تهديدات برد فعل إيراني، واضطرت أوكرانيا للاعتذار وهناك كلام عن أنها دفعت تعويضات. فهناك ارتباط ما، لأنه أوكرانيا تحارب روسيا التي تغزو أراضي أوكرانية، وروسيا متحالفة مع إيران التي تقدم

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي، صوت المصداقية، منبر الحرية 92.7
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: وعلى الرغم من إعلان السلطات النيبالية عن تضاؤل فرص العثور على ناجين، فإن جهود البحث ما زالت مستمرة.
2: باحثة عما بقي لها من أشياء في محل أسرتها التجاري، تبذل نيرا تشاريا كل جهدها لتجاوز ما خلفه الفيضان في بلدتها النيبالية من دمار. تحاول إصلاح ما تبقى من باب للرزق أنشأه زوجها بكد، إلى أن أتى عليه السيل وعاث فيه فسادا، فغدت تحمل أعباء ثقيلة بعد الكارثة محاولة مسح آثار المأساة.
3: ما زلنا في حيرة من أمرنا بشأن مكان إقامتنا الآن، لأن الفيضان جرف مأوانا وطعامنا وملابسنا، وأيضا بشأن مكان دراسة أطفالنا، لأن الفيضان دمر المدارس والأسواق والمتاجر، كما دمر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمكاتب وكل شيء.
2: مر على وقوع الكارثة قرابة أسبوعين، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون في كل مكان عمن حاصرهم وحل السيل الهادر، على أمل أن يجدوا من بقي فيهم رمق.
4: هذه دار لرعاية المسنين، وكان يقطنها حوالي 35 مسنا، لا يزال 5 منهم مفقودين في الطابق الأرضي، لقد جرفتهم السيول. حاليا نزيل الأنقاض المتراكمة في الطابقين الأرضي والأول.
2: ما إن فاض النهر حتى دمر الجسور وقسم قرى نيبال إلى أجزاء، وفصل القرويين عن أهاليهم في الضفة المقابلة، لكن شوقهم لبعضهم البعض ألهمهم طرقا بدائية كي يجتازوا الحواجز ويلتقوا بذويهم من جديد. يقول السكان المحليون إن جبال الهيمالايا لم تأتي عليهم بأقصى من الفيضان الأخير، وإن الكارثة ستبقى محفورة في ذاكرتهم جراء ما أتت به من دمار. بعد نحو أسبوعين على كارثة الفيضانات في نيبال، ما يزال النيباليون يعدون ضحاياهم ويحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية، في حين تواصل السلطات إحصاء خسائر البلاد الاقتصادية بعد أن دمرت السيول العارمة أهم المحطات الكهربائية التي منها تبيع نيبال الكهرباء للدول الآسيوية المجاورة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة ديفيغات شمال نيبال.
1: أفادت السلطات الهندية بإنقاذ 3 أشخاص عقب انهيار مبنى في منطقة ساتيا نيكتان بالعاصمة نيودلهي، وسط مخاوف من وجود عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووقع الانهيار في مبنى يستخدم كدار سكن للطلاب، في حين أشارت تقارير إلى أن أعمال بناء كانت تجري في الطابق السفلي قبل وقوع الحادث. تتابعون الآن عرضا لصحف، ونلتقي على رأس الساعة.
5: في صحيفة نيويورك تايمز كتب بيتر إيفيس وجيني جروس عن حالة الجمود المستمرة في مضيق هرمز، وأن الهجمات الإيرانية على السفن وما يقابلها من ضربات أمريكية تؤكد أن 6 أشهر من الحرب لم تكن كافية لإنهاء الجمود الذي يسيطر على مستقبل الممر المائي. ويشير الكاتبان إلى أن المضيق حتى الآن ليس مغلقاً تماماً ولا مفتوحاً تماماً، ففي حين لا تستطيع إيران إغلاقه بالكامل، فإن الولايات المتحدة بدورها غير قادرة على فتحه وإعادته لما كان عليه قبل الحرب. ويلفت الكاتبان إلى أن الهجمات الإيرانية لا تزال تمنع العديد من ناقلات النفط من العمل في المضيق، حيث تمكنت إيران من مواصلة استهداف السفن رغم الحماية التي تقول واشنطن إنها تقدمها لتسهيل عبورها. ويؤكد الكاتبان أن قادة السفن لا يرغبون في المخاطرة بحياة طواقمهم أو فقدان سفينة لأسابيع في حال تعرضها لهجوم، ورغم أن الهجمات الإيرانية لا تدمر ناقلات النفط في معظم الحالات، إلا أن بعضها يلحق بها أضراراً جسيمة تخرجها عن الخدمة لفترة من الوقت. ونقرأ في ساندي تايمز البريطانية مقال مارك أوربان بشأن السيطرة الفعلية على مضيق هرمز، وأن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن 17 مليون برميل من النفط الخام خرجت أخيراً من الخليج يزيد من الإجماع المتزايد بأن قبضة إيران على المضيق بدأت تضعف تدريجياً. ويعتقد الكاتب أن الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين تعزز الشعور بأن النظام يسعى إلى تقويض المكاسب الأمريكية والخليجية الأخيرة. ويشير الكاتب إلى أن الأدلة على أرض الواقع تشير إلى أن الحملة العسكرية الأمريكية حققت بعض النجاح لوقف الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط بالتزامن مع تطهير الممرات الملاحية الدولية وسط مضيق هرمز. ويلفت الكاتب إلى أن الحوثيين.
6: إذن كانت هذه بعض الأخبار الدولية والعربية التي تابعناها معكم ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم جديد. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في هذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعاً.

0: طيب مرة أخرى نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. جاءتنا بعض الأخبار التي كانت يعني قد جمعت لهذا البرنامج من خلال المتابعة الميدانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت الليلة الماضية قد اقتحمت منطقة واد أبو دعجان في الخليل وقامت بتفتيش ومداهمة عدة منازل. كان الحديث هنا عن منزل يعود للمواطن أنس محفوظ في منطقة واد أبو دعجان في مدينة الخليل. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة. أيضا اقتحام كان للمنطقة الجنوبية التي استمر حتى ساعات الفجر، وكان في هناك حالات اعتقال من المنطقة الجنوبية ضاحية البلدية، خمس أو ربما ست حالات اعتقال لغاية اللحظة حتى الساعة الخامسة فجرا. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت أيضا رفقة يعني كلاب بوليسية ومجموعات استطلاع اقتحمت أزقة مخيم العروب والتي تعرض إلى تفتيش للمنازل ومداهمة لعدد من المواطنين، وحملة أيضا اعتقال داخل المخيم. لكن حتى اللحظة لم ترد لنا يعني أي معلومات فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا، حملات الاعتقال التي رافقتها طبعا تفتيشات واقتحامات لعدد من المنازل. وصلتنا مقاطع مصورة أيضا لمنزل المواطن محسن أبو عصب في حي أبو كتيلة في الخليل، حيث تعرض هذا المنزل للمداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وعملية تفتيش وتخريب في محتويات يعني المنزل. حتى ساعات الفجر وحتى الخامسة فجرا قوات الاحتلال قامت باقتحام عدة أحياء واقتحامات واسعة كانت في الخليل. سجل بشكل رسمي من مصادر عائلية اعتقال كل عبد الرحمن الأطرش من ضاحية البلدية من قرب من بئر شاهين، عدي عجلوني من جبل جوهر في مدينة الخليل، والثلاثة آخرين من عائلة غيث لم يتم يعني معرفة أسمائهم أو التأكد من أسمائهم. حالات اعتقال كثيرة كانت هذا اليوم وفجر حتى ساعات الفجر الأولى ترافقت يعني الاعتقالات مع حملة تفتيش كبيرة طالت عدد من المساكن والمنازل. إذن كما ذكرنا قوة اقتحمت كذلك منزل حمزة فارس في مدينة الخليل الليلة الماضية، وعدة اقتحامات طالت أيضا المنطقة الجنوبية في البلدة القديمة في المنطقة الجنوبية في منطقة واد أبو كتيلة. كان في هناك مداهمة لمنزل نضال أبو ميالي في محيط الغرفة التجارية القديمة وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مفرق المدارس ومنطقة طبعا الجلدة واد الهرية واد أبو كتيلة. كان في اقتحامات في منطقة حي الجامعة. كان في هناك اقتحام أيضا لقوات الاحتلال الإسرائيلي فرش الهوى طلعت مستشفى الأهلي القديمة مفرق المدارس، وعمليات تفتيش ومداهمات يعني تخللتها عمليات تخريب كانت واضحة حتى هذه اللحظة داخل مخيم العروب تحديدا. الحملة التي استمرت حتى الساعة الخامسة فجرا يعني لم نحصي الأسماء، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد اقتحم عدة منازل في المنطقة. تلك المناطق التي اقتحمها في المخيم أدت إلى اعتقال أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا. وهنا في الخليل أيضا كان الحديث عن اعتقال أكثر من 7 فلسطينيين من المدينة و30 من داخل المخيم. لم تتوقف حملات الاعتقال حتى يعني خروج الفجر، ونتحدث هنا عن ربما أكثر من 30 معتقل كما ذكرت داخل المخيم وأكثر من 7 مواطنين من مدينة الخليل هذه الليلة. طيب الجولة مستمرة معكم على الهواء مباشرة وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية، لكن دعونا الآن نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الجديد وحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8 بإذن الله تعالى. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، والشكر الموصول لحضراتكم. نهاركم طيب بإذن الله تعالى. بعد الفاصل أعود لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الأدوار.
1: إعلانها من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب حياكم الله من جديد وأهلا بحضرتكم لحلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة، صباح الخير للذين انطلقوا إلى أعمالهم، صباح الخير للذين انطلقوا إلى مدارسهم، صباح الخير للماكثين في بيوتهم والمنطلقين بعد قليل، صباح الخير للجميع بلا استثناء. تحياتي لحضراتكم وأهلا بكم إلى جولة جديدة إخبارية صباحية عبر أثير إذاعة منبر الحرية وموجتها العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. اليوم هو الاثنين السابع من الشهر التاسع شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، 25 من الشهر الثالث شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحييكم ونرحب بحضراتكم ونحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. نذكر بحملة الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية والتي طارت أكثر من 35 مواطنا فلسطينيا الليلة الماضية. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت منازلهم وقامت بتفتيش تلك المنازل بالإضافة إلى حملة اعتقالات وحملة مداهمات في عدد يعني من المناطق الفلسطينية. من أبرز المناطق التي تم اقتحامها الليلة الماضية منطقة واد أبو كتيلة، واد الهرية، مفرق الجامعة، حي المدارس، فرش الهواء، كذلك المنطقة الجنوبية ومنطقة حارة الشيخ، بالإضافة إلى الاقتحامات التي يعني لم تتوقف حتى ساعات الفجر الأولى أو توقفت بعد الفجر في منطقة مخيم العروم. في الخليل سجلت 7 حالات اعتقال لعدد من المواطنين الفلسطينيين في مخيم العروب. كان الحديث هنا عن أكثر من 35 حالة اعتقال سجلت في صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازلهم الليلة الماضية، اقتحام كذلك لزقاق ومداخل المخيم الليلة الماضية، وانتهت يعني عملية الاعتقال بالإفراج عن عدد من المعتقلين، وما تزال قوات الاحتلال تعمل داخل المخيم حتى هذه اللحظة. على كل حال نحييكم ونرحب بكم برعاية شركة الجنيدي. سريعا إلى أخبار وأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح وبالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، مباشرة إلى منطقة يطا والشرق، زيف، لبويب، إم الشقحان، سلكين، خلة المية، سالك، مع ضرورة توخي الحذر، البادية، كرمة، بني نعيم، سلكين، وإشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق وقلقس مغلق هذا الصباح. أما في تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار ودور الرئيسية مغلقات، عبدة الإترابية بيلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، عبدة بجانب البواب سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي البواب مغلقة سالك بجانب البواب مع توخي الحذر، السموع المرمل سالك، الظاهرية أبو العزجة البواب مغلقة سالك بجانب البواب مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان شويكة الإترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما في تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير، وادي الشرق، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر، الكلية تحت الجسر مغلق وخطر الاقتراب، العروب فوق الجسر، جسر بيت أمر سالك، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقوم المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم، ومنطقة الشمال، مراح، رواح، المنشية، دوار تقوع، مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة، حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عش غراب، وبيت سحور جميعهم سالكين، وادي النار، الكونتينر سالكين، العزرية، كثافة مرور عالية للمتجه شمالا، سالك للمتجه جنوبا. مباشرة إلى دقات الساعة، وبعد دقات الساعة أحوال الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
1: أهلا بكم من جديد إلى جولة الأخبار الصباحية والأحوال الجوية هذا الصباح لهذا اليوم، ونتابع معكم في صباح هذا اليوم الاثنين. ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا أثناء ساعات النهار في الجبال، حارا جدا في بقية المناطق، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. الثلاثاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية، راح يكون الطقس حارا جدا في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا إلى دافئ نسبي خلال ساعات المساء والليل. أما الأربعاء فتستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا إلى حار جدا خلال ساعات النهار، لطيفا بوجه عام أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. الخميس تستمر درجات الحرارة يعني فوق معدلاتها السنوية العامة، ولا يطرأ تغير يذكر ملحوظ على درجات الحرارة والحالة الجوية، حيث تستمر الأجواء حارة إلى حارة جدا أثناء ساعات النهار، لطيفة خلال ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 30 درجة مئوية انخفض 19 الصغرى، غدا 31 21 الصغرى، الأربعاء العظمى 29 تنخفض 21، ويوم الخميس 29 درجة مئوية تسجل العظمى تنخفض 20 درجة مئوية الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
0: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت الليلة الماضية قد اقتحمت عدة منازل في الخليل، سجلت سبع حالات اعتقال في الخليل كمدينة في المحافظة. كانت هناك حملات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى. من بين تلك المناطق يعني الأكثر ربما كانت قسوة عليها قوات الاحتلال، وكانت أكثر تشددا حقيقة في عمليات الاعتقال في مخيم العروب الذي كانت قوات الاحتلال اقتحمته الليلة الماضية. وكان الحديث هنا عن اعتقال أكثر من 30 مواطن فلسطيني من داخل المخيم، ولا تتوقف ربما حملات الاعتقال عند حد يعني معين من المعتقلين، بل جابت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي بآلياتها وسياراتها أزقة المخيم بشكل كامل، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية المخيم بشكل كامل، وكانت يعني قد قامت بعمليات اعتقال لعدد من المواطنين الفلسطينيين. نتمنى السلام إن شاء الله لكل أهلنا وإخواننا وأحبابنا ومواطنينا في كل مكان. نتمنى السلام إن شاء الله لكل من تم اعتقاله، يعني ربما هي حملة سيتم فك قيد كل المعتقلين، لكن يعني حملة الاعتقال بحد ذاتها هي كارثة. ليش؟ لأنه في بتحكي أنت عن ما يقرب من 30 مواطن، يعني بنحكي عن 30 بيت و30 حارة تم اقتحامها. الليلة الماضية في الخليل كان في هناك اقتحام لمنزل لعائلة أبو عصب، تم تكسير وتخريب يعني الكثير من المحتويات في هذا المنزل في منطقة أبو كتيلة. أيضا منطقة يعني مفرق المدارس، مفرق الصاحب، وادي الهرية، الكثير من المناطق التي تم اقتحامها الليلة الماضية، وقيام قوات الاحتلال بعملية يعني تفتيش ومداهمة واعتقال. كذلك في أخبارنا ومتابعتنا الميدانية الليلة الماضية كان هناك شهيد، طبعا شهيد ارتقى في منطقة طبعا قلقيلية، هو الشهيد الشاب عمر محمد طوباسي 18 عاما، ارتقى برصاص مستوطن خلال هجوم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حجة شرق قلقيلية. ونتابع كذلك شهيد آخر في قطاع غزة نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل ولأحد المواطنين في القطاع بشمال الضفة الغربية. ملخص أحداث الليلة بشمال الضفة الغربية: اقتحام رمانة، جنين، جبع، طبمون، كفر قدوم، نابلس وكفر قليل في منطقة الوسط، رام الله الجنوب، مخيم العروب والخليل ودورة. في قطاع غزة بشمال القطاع مدينة غزة شهيد في غارة على حي الرمال، وشهيد في غارة على حي الزيتون. وسط القطاع قصف مدفعي باتجاه دير البلح. وفي لبنان غارة جوية في دير الزهراني واستهداف سيارة ومبنى في كفر رمان. هذه طبعا هي الأحداث الرئيسية التي شهدتها المنطقة هذه الليلة. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وخلينا نروح مباشرة الآن لمتابعة نصائح هذا اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. أبو حمودة صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. نصيحتك اليوم المقدمة للسادة المتابعين.
3: صباح الخير لك، صباح الخير للمستمعين.
2: صباح الورد.
3: بدي اتكلم اليوم عن موضوع بالنسبه لنا احنا هي موضوع الطلاب.
2: نعم.
3: بالنسبه للطلاب اللي بنتقل لدراسات خاصه يعني دراسات تجي باب البيت، هذا بنشد يعني الاولياء الامور انه لما يكون في البدايه خاصة في هذه الأيام يعني، وإذا يكون دائما يكون أفضل أن يكون والد الطفل أو ولي الأمر يكون متواجد معه عند الباص ويجي كيف عملية صعود ونزول الباص، عملية الباص هذا، عملية الوقوف الصحيح، بحيث أن كثير من الباص يترك الطفل في الطفل بتقدم لمقدم الباص يمكن يصير عملية الوداخ هذا الطفل. فأنا كأولياء الأمور بدي أقوم بعملية الإرشاد بشكل صحيح لكيفية الصعود والنزول، كيف الوقوف، كيفية إذا كان خطأ عند أكثر من طفل في هذه المنطقة، هذه الأطفال لازم يعرفوا كيف عملية الصعود بشكل جيد للباب. وكمان لما عملية لما يجوا مثلا بعد الظهر على البيت، كيفية نزول هذا الباب، كيفية الصعود النزول بشكل صحيح، والخطأ الطريق إذا كان في عملية خطأ الطريق. وهذا الأمر راح نحكيه أكثر يعني الأيام القادمة بالنسبة للمرشد اللي يكون في الباب، كيفية التطرف في عملية إزالة الصعود. فنتمنى إن شاء الله السلام إلى والسلام
2: للجميع
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، كنت معنا في النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. سعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب سريعا عناوين إخبارية هذا الصباح في الشأن الدولي، تحديدا إيران، طهران تستعد للإعلان منطقة محظورة خارج هرمز، وسنتكوم تنفي ادعاء استهداف سفينة أمريكية جديدة. رضائي يقول سنعلن منطقة محظورة خارج هرمز قريبا. مرشحة ديمقراطية لمنصب حاكم أوهايو تنجو من هجوم مسلح خلال فعالية انتخابية. وفي اليمن توسع في مسارح العمليات والطيران الحربي يربك حسابات الحوثيين. طبعا في اليمن أكثر من 300 قتيل و100 نازحين منذ بداية المعارك في تعز والحديدة. مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة شحن في ميامي الأمريكية. طيب إلى أخبار طهران تحديدا، وإلى أين ربما وصلت الأمور فيما يتعلق بموضوع التهديدات الإيرانية وغيرها طبعا من التهديدات الأمريكية. في اليوم الثامن أو 82 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 191 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وأن أي سفينة تدخلها ستدرج على قائمة العقوبات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال وأعلن عن إطلاق استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على إنهاء مرحلة الرد المتناسب والانتقال الفوري إلى الهجمات الاستباقية والأشد إيلاما ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير وتعطيل أكثر أو هنا 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة ردا على استهداف بحرية الحرس الثوري لحاملة الطائرات والمدمرة الأمريكية. اعتقل هنا الحرس الثوري الإيراني خلية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي مكونة من 8 أفراد في محافظة فارس جنوبي البلاد، كما ضبطت شحنات من الأسلحة وكذلك الذخيرة حسب ما نتابع. في لبنان قال رئيس البرلمان نبيه بري إن إسرائيل ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4362 قتيلا و 12378 جريحا منذ 2 من مارس أذار حتى أمس الأحد. طيب بجديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، صباح الخير للجميع بلا استثناء، لكل الذين يعني يطوقون للحرية لأسرانا البواسل داخل السجون الإسرائيلية، صباح الخير لهم، وبنتمنى لهم إن شاء الله عودة قريبة إلى أهلهم وديارهم سالمين غانمين في القريب العاجل. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي، لحتى نقدم طعم

0: أيًا أونصة ذهب شهريًا واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: بحب

0: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل لمتابعة حلقة جديدة وجزء جديد من برنامج مساحة حرة إلى زاوية الأخبار العبرية، ونحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير أبو أحمد، وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: حياتي، صباح الخير علينا خيراضي، يسعد صباحكم جميعا.
0: صباح حياتي. الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: صدقا أخ راضي، يعني موضوع الانتخابات وموضوع أنه ضايل 38 ساعة لتسليم القوائم الانتخابية، يعني هذا الموضوع ما ضلش إشي في الإعلام العبري إلا هالموضوع، شايف؟ بالرغم أنه في مواضيع أمنية ولبنان وسوريا والضفة وغزة والتهجير وكل القضايا هاي، أصبحت شبه هامشية في ظل ما يتحدث عنه في هذه الانتخابات التي يصر الناخب الإسرائيلي والسياسي الإسرائيلي والمتابع في الشأن الإسرائيلي بأنها انتخابات مصيرية وستغير تماما في كل ما يتعلق بشيء اسمه إسرائيل.
0: نعم.
1: الانتخابات يعني تأخذ منحك، يعني تعرف هناك استنفاد لأمور كثيرة يتم الحديث عنها فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. هناك الحديث يدور عن مثلا نتنياهو مثلا يبث، أو حزب الليكود يبث شريط بالذكاء الاصطناعي عن كيف يحتفلون بهزيمته، ممداني وخامنئي وأردوان.
0: لا.
1: هناك متابعات كثيرة في للإعلام الفلسطيني بالمناسبة فيما يتعلق بمتابعة الانتخابات الإسرائيلية أو ما قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: قبل ما نكمل بالفكرة الخاصة بالانتخابات، يعني إحنا على قناعة تامة بيتنا كفلسطينيين إنه الخل هو أخو الخردل، يعني بالنسبة للفلسطينيين، عشان الناس تتأمل، بقول لك إنه الانتخابات ستفرز وإلى آخره.
1: شوف أخرا،
0: في تغيرات عن هذا الموضوع؟
1: ما هو أنا بقول لك الانتخابات هي يعني تأتي بأحزاب، ولكن الدولة العميقة أو القيادة الخلفية لإسرائيل لا تختلف، السياسة لا تختلف، لا تختلف الأداء، يختلف الوجوه مثلا. لكن حاليا المتابعة الفلسطينية، صراحة المتابعة الفلسطينية أو العربية بشكل عام للانتخابات الإسرائيلية، والرجاء الداخلي أو الأمل الداخلي بأن يتم تغيير هذه صورة بينغفير وسموت

0: وكذا، لماذا؟ على أمل أن يكون هناك بعض التغييرات، مع العلم أن هناك يعني قناعة خجولة بأنه سيتغير الأمور.
1: نعم
0: القضية الهامة صراحة هو يعني أنه الناس بدهاش تشوف لا سموتريتش ولا بن غفير، مع العلم بن غفير يتوقع أن يكون له مفاجآت كبيرة في هذه الانتخابات لصالحه، يعني شايف،
1: نعم
0: يعني بتعرف، يعني في أحد المحللين قال أنا بتوقع كمان أنه يكون مرشح لرئاسة الوزراء كمان
1: نعم نعم نعم
0: صراحة، يعني
1: نعم
0: وأنه بيسرق من أحزاب الليكود. لكن إجمالا يعني ما فيش، ما يعني ما فيش محلل إسرائيلي أو يعني من السياسيين الإسرائيليين أعطى شيء شبه مطلق، غير أنه غير الاستطلاعات يعني تقريبا شبه متشابهة في تذبذب، في زيادة مقعدين، 3 مقعدين هون، مقعد ونسبة حسم هون، نسبة حسم، هذا عنده ضربة معلم، هذا مش عارف إيش، كل هذا الكلام يعني يأتي في سياق الرجاء بأن يكون هناك يعني اختلاف. في الشيء الملفت صراحة والشيء المزعج نوعا ما هو ما يجري في الأحزاب العربية. يعني مثلا القائمة الثلاثية شكلت، وين
1: نعم
0: وين ما صدقت الناس وتتشكل القائمة الثلاثية، برزت قضية واحد اسمه جعفر فرح. جعفر فرح هو مرشح طبعا في الجبهة، هو في المكان السادس في القائمة الثلاثية وفي الرقم الثاني في الجبهة،
1: نعم
0: وهو طبعا يعني بدهمش اياه، بدهم يشيلوا، وعنده في شوية مشاكل وتحرشات ومش عارف ايش وكذا، وهو زلمة بدوش يستقيل، فصار برزت هذه القضية ما قبيل تسليم القوائم. هذا ما سيضعف الصوت العربي، لأنه الصوت العربي يقول لك أنه ما صدقنا أنه أنتم يعني قائمة ثلاثية مش قائمة رباعية اتشكلت. وبعدين كمان في كمان هذه القضية، طب ليش أول ما من أول ما ما ما ما ما أثرتوها؟
1: نعم
0: وبتعرف يعني الفلسطيني أو بشكل عام الشعوب العربية أو الناس المحبة للسلام والأمان بدها الأحزاب العربية تأثر أكثر، حتى تأثر في ميزان القوى داخل الكنيسة. يعني يوم قبل كم من يوم كان في النائب أيمن عودة كان في الخليل،
1: نعم
0: وكان هو طبعا رئيس قائمة مشتركة، وكان هو موجود في ملتقى رجال الأعمال، ودعونا لندوة سياسية كان هو بده يتحدث فيها. أنا شخصيا قلت له الناس بدهاش منكم مناكفات، وبدنا الناس يعني بترجاكم تتوحدوا حتى ما تضيعوش الصوت العربي، لانه بتاثروا.
1: نعم نعم
0: وطبعا يعني كان الزلمه واضح انه هذا الموجود يعني بهذه القضيه. انا شخصيا حكيت له اياها قدامه، يعني لانه ليش؟ لانه الـ يعني الـ الـ الـ الاحزاب الصهيونيه تراهن على اضعاف الوجود العربي تماما، لانه صراحة هي بيضة القبان في أي حكومة قادمة، وممكن أنهم يطيحوا في أي حكومة يمينية متطرفة. لكن إجمالا ما حدا بيعرف، زائد أنه في انقسامات، وهدول معسكر نتنياهو بيقول لك إحنا في عنا مفاجآت، ومعسكر أيزينكوت بيقول لك في عنا مفاجآت.
1: نعم
0: وبعدين بتعرف يعني الدعاية اليمينية كاذبة. يعني مثلا في قضية صغيرة بدي أحكي لك إياها،
1: تفضل.
0: بل كشفت قديش هشاشة الرواية معسكر نتنياهو. القناة رقم 14 في الوقت اللي كان كل القنوات بتقول انه حزب الليكود راح يحصل على 21 22 مقعد 20 مقعد، في ذلك الوقت كانت القائمة القناة رقم 14 كانت تتحدث عن 32 مقعد لحزب الليكود. يعني هذه
1: نعم
0: الحالة طالعة إلى الحالة. في المقابل تالي جوتليب اللي هي عضوة الكنيسة اللي نبذها نتنياهو وطلعها، هذه أساسا متهمة بأنها كشفت شخصية أحد رجال جهاز الشباك، وهي متهمة، وكانوا بدهم يسجنوها بس عشانها عضوة كنيسة، مش ما سجنوهاش. الآن هي شو بتقول؟ بتقول إنه يعني أنا لو أنا مثلا في المكان الـ20 زي ما كانوا حاطينها، وحزب الليكود حصل على 19 مقعد وكان آلتها مرتين ثلاثة لا سمح الله، راح يسجنوني لأنه راح أبطل عضو كنيسة. طب كيف إنه الاستطلاع بيقول 32 مقعد وأنت خايفة ما تجيبيش إلا 19 و20 كحزب الليكود؟ هذا يعني بأنه في كذب في الرواية، والشعب مش أهبل عندهم،
1: نعم
0: الشعب بيعرف، شايف كيف؟ ولذلك الانتخابات هذه هيك بعتبروها مصيرية، لأنه في حالة استماتة من قبل نتنياهو والأحزاب اليمنية أن يكون هناك توحد في الأحزاب ما قبيل الـ الانتخابات. ويعني لكن حتى اللحظة ما صار الشيء. في كمان
1: نعم
0: شغلة مهمة،
1: تفضل.
0: في بلاش كيف معنا وقت
1: نروح دقات الساعة وبعدها نكمل فيها إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: طب رجعنا لك أبو أحمد للحديث عن الأخبار العبرية مرة تانية، واستكمالا للأفكار التي كنت تحدثت بها وطرحتها طبعا قبل الفاصل.
0: نعم، يعني في موضوع الصوت، موضوع الصوت العربي.
1: نعم،
0: موضوع الصوت العربي، يعني هذا الموضوع كثير مهم في حتى كمان في التعامل مع العرب. يوسف حداد اللي هو موجود في حزب صهيوني وحتى يؤيد الهجرة كمان، هذا يوسف حداد نفسه لأحد الحاخامات بيقول إنه لا يجوز أن تنتخب عضو فيها، يعني حزب موجود فيه شخص عربي، رغم إنه صهيوني أكثر من الصهيونيين كمان.
1: صحيح.
0: بمعنى آخر إنه يعني في حالة يعني يريدون أن يغلبوا الصوت اليميني بشكل مش طبيعي حتى يكون في نوع من الـ من الـ من تغليب الصوت اليميني. هذا كله طبعا بيعطي انطباع كم انه انتخابات الكنيسة حاليا هي انتخابات مصيرية.
1: لا.
0: الى ابعد الحدود، يعني استماتة مش طبيعية. واعتقد راح يكون يعني حسب ما انا بعتقد انه اخر 4 ساعات تقريبا ما قبل انتهاء المهلة سيكون هناك مفاجآت كبيرة حتى انها تربك حتى الناخب الاسرائيلي. في بالمناسبة كمان في عندك اللي هو حاليا يتم التركيز على المترددين نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي، يعني مش عارفين ينتخبوا مين وين كيف ينتخبوا كذا ومش حابين، تقريبا بجمعوا 3 مقاعد، لكن معظمهم تقريبا يميلون إلى معسكر أيزينكوت كمان، هذا بيحاولوا يتعاملوا معه. إضافة إلى أنه تم تأسيس خبراء نفسيين مكونين من حوالي 500 شخص تقريبا.
1: لا.
0: من معسكر أيزينكوت ومعسكر نتنياهو من أجل التعامل مع الشبان الذين كانوا لا يملكون حق التصويت في الانتخابات السابقة، يعني كانوا صغار، يعني كانوا مش كبار في العمر. الآن بيحاولوا كمان يعرفوا ليش، لأنه اصطدموا بتوجهات هؤلاء الناس ما لهمش علاقة لا في السياسة ولا بيفهموا في السياسة. اللي بيفهموا الحاجة الوحيدة الحفلات والمشروبات والأكل والشهوات الأخرى. هذا اللي محتارين كمان كيف بدهم يتعاملوا معها في المجتمع الإسرائيلي.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: كنت تحدثت امبارح، كتبت على صفحتي أنه في هجرة الأطباء في إسرائيل، تبين بأنه في خلال السنوات الأخيرة هاجر من إسرائيل 1400 طبيب.
1: نعم.
0: هاجروا من إسرائيل. ومبارح في القناة رقم 13 إيال بيركو بيقول، أنا شو بقول هو شو بحكيه، قال أنا يعني مش مندهش من هذه الصيحة، زعلان من هذه الأخبار بس مش مندهش، طالما أنه السياسة هيك معناته بكرة العلماء وتبعون الهايتك، إذا ظل الوضع هيك، إذا ظل بين كبير وسموتريتش عنا، رح يطلعوا لأصحاب الهايتك وإذا أصحاب الخبرات والعلماء وإلى آخره، ونصفي بدون مجتمع متعلم. هيك بالضبط كان الرواية. في المقابل طبعا حاولت الوزارة الداخلية في إسرائيل أو سجل السكان أو سجل النفوس يعملوا تهدئة شوية للناس، إنه خلال العام الماضي تم ولادة 180 ألف مولود في إسرائيل، وطبعا حكوا إنه المدينة التي احتلت المساحة الأكبر في العدد حوالي 24,000 هي القدس. طبعا القدس في منهم القدس الشرقية وقدس غربية، يعني كمان برضو كمان مش كتير بيطمن هذه الأخبار عندهم، والنسبة الأكبر في القدس الشرقية.
1: نعم نعم نعم نعم
0: نعم، يعني هاي معظم الأخبار. لكن اللي أنا بدي أقوله هي أنه عندما يصف يعني جميع السياسيين في إسرائيل بأنه هذه انتخابات يعني مصيرية، هم ما كذبوا وفعلا انتخابات مصيرية.
1: إن شاء الله خير. شكرا لك أستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي في زاوية الأخبار العبرية لهذا الصباح. شكرا جزيلا لك. بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير للجميع بلا استثناء. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن استماعكم ومشاهدتكم ومتابعتكم. ربيح برموس في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: الغراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. مصادر طبية تؤكد استشهاد 3 فلسطينيين، منهم طفل، بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وآخر على مدرسة توي نازحين بدير البلح. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده بالضفة الغربية المحتلة، شهيد ومصابون في هجوم المستوطنين على قرية حجة قرب قلقيلة، وحملة دهم واعتقالات في الخليل. غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان، ونزوح من دير الزهران في النبطية بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء لسكان مبنى قبل قصفه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول إن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز الأيام المقبلة. وبيانات بحرية تؤكد تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى منذ مايو الماضي.

0: صباح الخير مشاهدي الكرام. البداية من قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية إن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. المصادر أفادت باستشهاد فلسطينيين وتسجيل مصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. وفي دير البلح أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وسقوط جريح جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع. هذا ونقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي أفاد بسقوط شهيدين أحدهما طفلة جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. صباح الخير عبد الله. عبد الله، نريد أن نعرف آخر الاعتداءات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، ساعات الليل.
1: بلا شك خالد، وتيرة مستمرة متواصلة من خروقات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عموما. هذه الحصيلة التي استقرت عليها الأوضاع في قطاع غزة هي 5 من الشهداء، بينهم شهيد استشهد في منتصف هذه الليلة متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اليومين الماضيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الخروقات كانت على أشدها خلال الساعات القليلة الماضية. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة على مخيم الشاطئ، ومن ثم في منطقة شارع النصر، وأيضا استهداف في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استشهد طفل وهو نازح من شمال قطاع غزة، وأصيب أيضا عدد آخر، وصلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات مستمرة ومتواصلة. جزء من الشهداء خلال الحصيلة الماضية هم من الأطفال، والآخرين هم من المدنيين الذين استهدفوا من قبل المسيرات الإسرائيلية ومن قبل مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي. على مدار ساعة الليل لم تتوقف أصوات الانفجارات في شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات نسف جديدة في شرق منطقة حي التفاح في المناطق الشرقية لحي الزيتون، بالتزامن أيضا مع غارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية على المناطق الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي والتي يعمل فيها ليلا ونهارا من أجل إعادة تسويتها وتغيير معالم هذه المناطق التي هجر منها السكان بصورة قصرية. بالتزامن أيضا في جنوب القطاع كانت هناك عمليات إطلاق للنار وقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة، والتي استمرت هذه العملية حتى ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن عداد من الشهداء والمصابين لا يتوقف، وعن مسلسل طويل من الخروقات الإسرائيلية لا زال مستمرا ومتواصلا رغم الحديث المستمر والمتواصل عن اتفاق لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.
0: أشكرك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح. بعد نحو 30 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها، الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مبان دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات الآلاف آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
2: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيداً عن الأنقاض، يحملون أجساداً خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم. 100 شهيد
3: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه، واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
2: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلاً كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
4: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أن تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
2: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه.
5: عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بأن 3 مصابين نقلوا للمستشفى في المدينة لتلقي العلاج بعد أن أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم المستوطنين على القرية، واستشهد الشاب عمر الطوباس متأثرا بإصابته. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الشبان الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ودهم واسعة للمنازل في مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أظهرت مشاهد مصورة لحظة شن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني في النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق إنذارا بإخلاء مبنى زعم أن حزب الله يستخدمه بنى تحتية لأعماله. وأظهرت مشاهد حركة نزوح من بلدة دير الزهراني في الجنوب اللبناني بعد انذار بالإخلاء وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان أحد المباني. هذا وافادت مصادر محلية لبنانية بقيام من الجيش الاحتلال بتنفيذ غارة على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض مدينة النبطية ونبطية الفوقة لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جزئي في مبان وأدت أيضا إلى احتراق سيارات. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية تحت جنوبي البلاد. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير كامل لمستشفى غندور في النبطية الفوقة، واعتبرت استهدافه انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. الوزارة أوضحت أن المستشفى توقف عن العمل قبل نحو 2 شهر بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة النبطية ومحيطها، بعدما كان يقدم خدمات صحية للأهالي ويستخدم كمركز لإيواء النازحين. وينضم إلينا من النبطية جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. مرحبا بك إدمون، صباح الخير. إدمون، نريد أن نعرف كيف هي الأوضاع في ساعات الصباح في الجنوب اللبناني بعد يوم حافل من الغارات الإسرائيلية وحركة نزوح بعد تحذيرات إسرائيلية.
6: صباح الخير. استمر التصعيد الإسرائيلي حتى ساعات الليل وساعات الفجر. صحيح أنني أقف على طريق النبطية في منطقة دير الزهراني، ولكن أريد أن أبدأ من الغارة التي أدت إلى حصيلة كبيرة من الشهداء والجرحى، وبالتحديد في كفر رمان، غارة الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في كفر رمان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. البعض يتحدث عن حوالي 20 إصابة، عدد كبير من الشهداء. لن أدخل في الأرقام الآن بانتظار صدور الحصيلة الرسمية عن وزارة الصحة. الغارة على المبنى في كفر رمان أتت من دون سابق إنذار، كان هناك أشخاص داخل هذا المبنى، كان المبنى مأهول، على عكس ما حصل هنا في دير الزهراني عند حوالي الساعة 2:30 فجرا. أعطى الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لهذا المبنى الذي كان مؤلفا من 4 طبقات، وكان يتواجد فيه عدد من العائلات من أطفال ونساء ورجال كبار في السن. ويعني عند الساعة 2:30 تقريبا أعطي الإنذار، بعدها بعشرين دقيقة فقط يعني كانت الغارة. كانت هناك صعوبة كبيرة من قبل المواطنين هنا لإخلاء المبنى نتيجة أن الساعة متأخرة، وأن الفارق ما بين الغارة وما بين الإنذار وقت قليل جدا. طبعا الغارة دمرت المبنى تماما، المواطنون هنا يقولون لي بأنه كان عبارة عن 4 طبقات، وبالتالي هناك التدمير بدير الزهراني وكفر رمان، ولكن الفارق أن في كفر رمان جاءت الغارة من دون سابق إنذار، ما أدت إلى حصيلة كبيرة من الشهداء. يعني حتى أن فرق الإسعاف كانت تعمل يعني حتى وقت قليل كانت لا تزال تعمل في الموقع في كفر رمان. أيضا الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى العودة إلى لغة الإنذارات والغارات والعمق الجغرافي، هناك أيضا استهدافات للسيارات. هو استهدف سيارة في كفر رمان بعيدة منتصف الليل، والحديث عن 3 إصابات بين شهداء وبين جرحى، وهو كان قد أيضا استهدف سيارة في مدينة النبطية ليلا وأغار على مدينة النبطية، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بحسب الحصيلة الرسمية لوزارة الصحة. طبعا ونحن نتابع هذه الصور من دير الزهراني وصور الدمار، لابد من التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي وبذريعة إطلاق مسيرات باتجاه قواته التي تحتل المنطقة الأمنية في
7: راديو الحرية
8: من
9: 10. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: طبعا ولكن بالتأكيد أن هناك مواطنين خرجوا من قضاء النبطي نتيجة الغارات ونتيجة عودة الإنذارات وبالتحديد الغارات من دون سابق إنذار التي أدت إلى حصيلة كبيرة من الشهداء سواء في كفر رمان، في عرب صليم، في النبطي، الفوق تدمير مستشفى غندور الذي طبعا اعتبر بأنه يعني مخالف للقوانين الدولية الإنسانية أدانته وزارة الصحة وأدانه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. إذن التصعيد مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني ويركز في شكل أساسي على منطقة النبطية القريبة من مرتفعات علي الطاهر. وطبعا للتذكير للمشاهدين بأن مرتفعات علي الطاهر التي قال الاحتلال بأنه دخل إلى أنفاق فيها، لكن مرتفعات علي الطاهر إلى جانبها تلال أخرى لم يتمكن الاحتلال من الوصول إليها، وهو يقوم بعملية الإغارة والاعتداء عليها كما في دوحة كفر رمان ومرتفع الدبشة. وبالتالي هناك بعض النقاط المحيطة بمرتفعات علي الطاهر هي دائما الهدف الأساس للاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات المتكررة وبالغارات سواء من الطائرات الحربية أو المسيرات التي وصلت إلى قلب النبطية مدينة النبطية بالأمس وفي ساعات الفجر، إما باستهداف سيارة أو بالغارات على بعض المباني.
4: طب إدمان في الإنذارات التي يرسلها جيش الاحتلال للسكان لكي يخرجوا من هذه المباني، ماذا يقول فيها؟ يعني ما هي الحجة لكي يقوم بنسف هذه المباني؟ لأنه عندما نرى الصور من خلفك قبل قليل كنا نشاهد يعني حقائب مدرسية وكتب لأطفال، فلماذا بأي حجة يطالب الناس بالخروج من هذه المنازل؟
3: نعم، هو يزعم دائما بأنها يعني منشآت أو مراكز لحزب الله، ولكن يعني كما شاهدنا بالأمس خلد بعرب صليم ونشاهد هنا هناك عائلات مدنية تسكن في هذه يعني هذه المباني، كما نشاهد هذه شنطة دراسية. وطبعا المواطنون هنا في منطقة النبطية يتحضرون كما في كل لبنان لانطلاق الموسم الدراسي. طبعا هو بالأمس أيضا في عرب صليم عندما يعني زرنا المنزل الذي دمره يعني استشهد فيه سيدتان هناك، وكنا شاهدنا أيضا معدات وأدوات منزلية وكتب ودفاتر دراسية. هو يزعم بأنها منشآت لحزب الله، ولكن هي بالتحديد يعني كما يقول المواطنون هنا كانت هناك عائلات مدنية، أطفال، نساء ورجال، وخرجوا من هنا. وطبعا هو يعني أعطى إنذارا في هذا المكان، ولو كان هناك يعني عنصر واحد يريد أن يعني يستهدفه الاحتلال الإسرائيلي في كل التجارب السابقة هو كان يقتل أحيانا عائلات بكاملها وأطفال ونساء من أجل أن يقول بأنه استهدف عنصرا في حزب الله. وبالتالي كما نشاهد من الأغراض من كل شيء كل ما يتناثر هنا في المكان وما تبقى بين الركام يعني تدل على وجود عائلات. وأيضا المواطنون قالوا بأن عائلات كانت تسكن في هذا المكان من أطفال ونساء وكبار في السن، وكانت هناك صعوبة حتى في إخراجهم من هذا المكان نتيجة يعني الوقت المتأخر وضيق الوقت ما بين الإنذار وبين الغارة الإسرائيلية.
4: شكرا لك إدمون، غالبا سنعود إليك لمتابعة حصيلة كفر رمان، وأنت تحدثت عن غارة أدت إلى شهداء وعدد من المصابين خلال الساعات الماضية. في انتظار أن نعرف الحصيلة النهائية سنكون معك لمتابعة الوضع في الجنوب اللبناني. كنت معنا إدمون ساسين من دير الزهراني النبطية جنوبي لبنان، شكرا لك. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، ومن ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. رضائي أوضح أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج.
1: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات.
4: هذا وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مرحلة الردود المتناسبة ضد واشنطن قد انتهت، وإن الضربات الإيرانية الأخيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة لم تكن سوى البداية فقط، وتوعد بالرد بشكل أسرع وأقوى في حال انتهاك أمن إيران ومصالحها بحسب تعبيره.
2: نحافظ على اقتدارنا ووحدتنا في ظروف نتعرض فيها لحرب شاملة. ضرباتنا للقواعد الأمريكية في المنطقة وضعت العدو في حالة حرجة ودفعته للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عن ميدان الحرب. أمريكا فهمت حتما أن مرحلة الرد المتناسب انتهت وأن ضرباتنا الأخيرة كانت البداية فقط. عليهم أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. سنرد على أي اعتداء على إيران ومصالحها بشكل أسرع وأقوى.
4: أما وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة فقال أن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد، مثمنا ما أسماه عدم تماشي المجتمع الدولي مع موجة العقوبات الجديدة ضد طهران.
5: عدم مجاراة الدول لواشنطن في سياساتها الاقتصادية ضد إيران ساهم في استمرار تجارتنا وإنتاجنا. هناك صعوبات بلا شك، لكن الحوار والمتابعة مع دول المنطقة منعا العدو من تحقيق أهدافه.
4: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. صباح الخير حسام. حسام، قاليباف يقول الضربات ضد القواعد الأمريكية لم تكن سوى البداية، ورضا يتحدث عن منطقة جديدة محظورة مقابلة للسفن الأمريكية التي طفرت حصار على موانئ إيران. واضح تماما أن هناك سياسة جديدة إيرانية للتصعيد.
6: صباح الخير خالد. يعني بما أن الفترة القادمة من وجهة نظر الإيرانيين والكثير من القراءات داخل وخارج إيران هي فترة حساسة للغاية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، من الممكن أن يحدث فيها أي شيء على مستوى التصعيد، وربما قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية أبعد على مستوى توجيه ضربات لإيران سواء على مستوى السواحل الجنوبية أو الذهاب نحو العمق أكثر، تهديدات ضرب منشأة فأس التي بدأت تظهر مرة أخرى مجددا على السطح، وما قيل عن البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى، محاولات تحريك الداخل تحت عناوين اقتصادية، هذا ما أشار إليه محسن رضائي خلال لقائه الثاني خلال شهر مع التلفزيون الرسمي منذ أن جرى تعيينه كممثل للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي وكأمين أيضا لهذا المجلس خلفا لعلي لاريجاني الذي اغتيل في الحرب الماضية حرب 40 يوما. بالنسبة لقاليباف، قاليباف يتحدث من خلفية بما أنه رجل عسكري أيضا طبيعي أن يتحدث بمثل هذه اللهجة، وهو ينتهز أي فرصة منذ مدة طويلة وليس فقط مؤخرا للضرب بقوة على مستوى التصريحات، إطلاق تصريحات حادة وأحيانا ساخرة من شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن التوجه أو بؤرة الاهتمام كانت ليلة أمس في تصريحات رضائي عندما أعلن عن وجود منطقة محظورة أو منطقة عمليات جديدة بالنسبة للإيرانيين ستفرض من خلالها بحرية الحرس الثوري الإيراني عقوبات على السفن على ما يبدو التي ستمر من هذه المنطقة. خط فرضي قامت بتعيينه إيران من منطقة تواجد القوات البحرية الأمريكية في المنطقة إلى مناطق لم تحددها حتى الآن في الخليج، لم يتم على ما يبدو التوصل إلى هذه الخريطة النهائية، أو ربما لم يرد محسن رضائي الكشف عنها حتى هذه اللحظة، ليترك السؤال وباب الخيال مفتوحا لدى الكثيرين حول طبيعة تحركات بحرية الحرس الثوري الإيراني خلال الفترة المقبلة. ظاهريا هذه الخطوة تقول من خلالها إيران بأنها تريد تشديد قبضتها على مضيق هرمز وأن تنفي التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن أن المضيق مفتوح بالكامل وأن حركة العبور منه تسير بشكل طبيعي. من ناحية أخرى، زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته قبيل الانتخابات المقبلة، الانتخابات النصفية، بمعنى أن هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات على مستوى التعاطي الإعلامي والسياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لدى الأطراف الرافضة للحرب ضد إيران. والنقطة الأهم من الناحية الأمنية والعسكرية، ربما قد يكون هناك خشية إيرانية من أن تكون هناك نوايا أمريكية لتمرير بعض السفن أو بعض التجهيزات العسكرية الحديثة من المنطقة نحو مياه الخليج أو من مياه الخليج إلى نحو بحر عمان، حيث تتمركز القوات البحرية الأمريكية. تعيين مثل هذا الخط الفرضي أو هذه المنطقة المحظورة كما أسمتها إيران يفتح باب التحرك والقيام بإجراءات مختلفة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، من إطلاق تحذير طلقات تحذيرية ضد السفن التي قد يكون هناك شك في طبيعة حمولتها، أو حتى التحرك بشكل مباشر للوقوف على ما تحمله هذه السفن، أو ربما الصعود عليها أو جرها أحيانا أو سحبها إلى السواحل الإيرانية. وجود مثل هذه الخريطة أو هذا التوجه لدى الجانب الإيراني عند المياه الجنوبية يعني أن مرحلة التصعيد أيضا قد تكون أكبر خلال الفترة المقبلة، وقد يكون هناك مواجهات مرة أخرى مع الجانب الأمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا نظريا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تحرك من هذا النوع من قبل الجانب الإيراني عند مضيق هرمز.
4: مع العلم طبعا أن ترامب بدأ عمليا العمل بمبدأ ناقلة مقابل ناقلة، يعني استهداف ناقلة إيرانية مقابل كل ناقلة تضربها إيران في مضيق هرمز، وبالتالي التصعيد يبدو أنه هو الذي سيفرض نفسه في المرحلة المقبلة. أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. أظهرت بيانات شحن يوم الاثنين أن متوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، وذلك بعد ضربات أمريكية وإيرانية استهدفت ناقلات النفط. وأشارت بيانات صادرة عن شركة كيبلر إلى أن المتوسط لعشرة أيام بلغ 10 سفن يوم الأحد مقارنة بأكثر من 15 سفينة يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت. لم تكد تمر 6 أشهر على واقعة استهداف مدرسة شجرة طيبة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية حتى وافتنا الأخبار باستهداف القصف الأمريكي لموقع مدني إيراني جديد، وهو منزل كان يستضيف حفل زفاف. فريق مسبار تتبع معطيات واقعة القصف التي حدثت في مدينة كوهستك التابعة لمقاطعة سيريك بمحافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز في الأول من شهر سبتمبر.
7: عقب حادثة ميناب، ها هي السماء تمطر مرة أخرى نارا فوق المدنيين في إيران، وهذه المرة الضحايا كانوا ضمن مدعوين إلى حفل زفاف. وأعلن الجيش الأمريكي أن غاراته على مواقع إيرانية وصفها بالعسكرية مطلة على مضيق هرمز ربما أصابت منزلا في مدينة كوهستك في محافظة هرمزجان. فريق مسبار تتبع موقع الضربة وطبيعة المبنى وآثار القصف وبقايا الذخائر في الواقعة التي تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة أبرزها قصف مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب في أول أيام الحرب، والتي أودت بحياة أكثر من 165 طفلة. فعقب حادثة كوهستك انتشرت صور وفيديوهات حللها فريق مسبار وطابق معالمها بصور الأقمار الصناعية ليتبين أن الضربة أصابت مبنى عند الإحداثيات التالية. بعد ساعات من القصف ظهرت آثار الدمار في فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني لعمليات البحث والإسعاف، وفي فيديو آخر فجر 2 سبتمبر ظهرت حفرة أحدثتها الذخيرة، وتلاحظ آثار ضربة مباشرة لا إصابة بشظايا أو بأضرار جانبية سببها استهداف موقع مجاور. مشاهد الموقع بعيد القصف تتسق مع الرواية القائلة بوجود تجمع مدني فيه، وتدعم ذلك مشاهد علاج المصابين ولقطات لأطفال جرحى. وبمراجعة الفيديو والصور الفضائية لما قبل الهجوم وخرائط أوبن ستريت ماب، لم يرصد مسبار مؤشرات نشاط عسكري داخل المبنى. الصور لا تظهر منشآت ذات طابع عسكري واضح في موقع المنزل أو محيطه المباشر، خلاف حالة مدرسة شجرة طيبة التي كانت تتاخم مجمعاً مدنياً تابعاً للحرس الثوري، ما طرح احتمال حدوث خطأ في التمييز. قناة فرانس 24 كانت رصدت حساب إحدى المدعوات إلى المناسبة التي تبين من منشوراتها على إنستغرام أنها كانت حفل حناء يسبق الزفاف، ونشرت المدعوة صورة لها من المناسبة ثم فيديو بعد القصف تقول فيه إن المنزل المدمر يملكه أحد أقارب زوجها، وإن القصف وقع حين غادر معظم الحضور. وفي منشور آخر تحدثت عن برج يقع على مسافة معينة من المنزل في اتجاه الميناء، وقالت إن لا شيء آخر ملاصق للمنزل. من صور جوجل إيرث تحقق مسبار من وجود برج على أطراف المدينة بمحاذاة منطقة الرصيف البحري والميناء مع سور فاصل عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 130 متراً من المنزل. صور ومقاطع مصورة أظهرت أن البرج قصف، من فيديو عنوانه هجوم على
0: برج راديو الحرية
8: 97.10 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: طاقة هجمات وهجمات مضادة مع تحركات لتعزيز القوات الحكومية، فيما امتدت محاولات الضغط الحوثي إلى جبهات أخرى بينها شرق تعز، وكأنها محاولة لتشتيت القوات المدافعة. في الحديدة تصاعد القتال في محاور حيس والبرح والساحل الغربي، مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها مؤقتاً. أما مأرب والجوف فسجلتا بدورهما ضربات مدفعية وعمليات عسكرية متبادلة. المشهد إذن لا يشير فقط إلى اشتباكات متفرقة، بل إلى إعادة اختبار لخريطة السيطرة على الممرات الحيوية في جنوب غرب اليمن من تعز وصولا إلى الساحل وباب المندب، وهو تصعيد قد يتحول إذا استمر إلى حرب استنزاف تعيد رسم خطوط المواجهة وتفاقم الضغوط الإنسانية على المدنيين.
6: ينضم إلينا من اسطنبول السيد أحمد الزرقة، الصحفي والمحلل السياسي. صباح الخير سيد أحمد. سيد أحمد، نظرا لحجم القوات المستخدمة والجبهات التي تشتعل فيها المواجهة، ماذا يمكن أن تقرأ في أهمية ما يحدث الآن؟
7: ما يحدث خلال أمس واليوم أن هناك تطورات جديدة دخلت على خط المعركة. أولا، هناك دفع بقوات حكومية كبيرة إلى محافظة تعز والساحل الغربي وتقدم ميداني، وأيضا محاولات لاسترداد منطقة الكدحة ومقبنة، وهناك معارك طاحنة فيها، بالإضافة إلى أن هناك استخدام للطيران الحربي بشكل دقيق ومكثف، وتنفيذ ضربات استباقية استهدفت الحوثيين داخل معسكراتهم في البيضاء وفي مارب وفي الجوف وفي البيضاء. وبالتالي هذه الاستراتيجية الجديدة أن الحكومة ترسل رسائل أنها قادرة على قلب الطاولة، وأنها أيضا تستطيع أن تحقق اختراقات في جبهة الساحل الغربي. هناك تقدم واضح وسريع وسقوط للحوثيين، مع استماتة كبيرة جدا في إرسال عشرات أو مئات المقاتلين تعزات من الجانبين. وبالتالي نحن أمام معركة هي معركة كسر عظم. باعتقاد أن ما سينجم من بعد هذه المعركة لن يكون مع أن الوضع سيتغير عما قبل هذه المعركة الكبيرة. اللافت أيضا أن حضور الحكومة بدأت اليوم تحاول تتحدث عن تصريح لوزير الدفاع، يتحدث عن أن القوات الحكومية ستقوم بعملية تستعد بها العاصمة صنعاء وأنها قادرة على ذلك. هذا الزخم السياسي والزخم العسكري وأيضا القوى النارية الجديدة والطيران المسير يكشف أو يغير القواعد المعركة من جديد. الحوثي أيضا يستميت في الدفاع عن المواقع التي حاول السيطرة عليها أو تقدم فيها، وحاول أيضا تشتيت القوات العسكرية من خلال يعني توسيع دائرة الهجوم في سواء على محافظة تعز من أكثر من محور وأكثر من منطقة، بالإضافة إلى محاولة استخدامه قوى نارية واستخدام الصواريخ البالستية والطيران المسير بشكل كبير جدا. وبالتالي اليوم هناك حالة استنفار كبير جدا في الصفوف الحكومية، وأيضا حتى على المستوى الشعبي هناك حالة من الاستنفار وحالة من التحشيد الشعبي في صفوف القوات الشرعية أو الحكومة الشرعية. وأيضا الناس لديهم مخاوف أن يتكرر موضوع إذا تم قطع الطريق بين المخا والساحل الغربي أن يتم حصار مدينة تعز ومنعها من المنفذ البري الوحيد خارج المدينة.
6: سيد أحمد،

0: تتحدث عن قلب الطاولة، معركة كسر عظم. هل هذا معناه أن القوات الحكومية تخطط للوصول حتى صنعاء؟
1: أعتقد أنه الآن ليست صنعاء مطروحة بشكل واضح، أو الخطة مطروحة بشكل واضح، لكن هي الخطة الآن كسر الهجوم الحوثي في أكثر من جبهة، والتقدم المحدود يعني هو رد مدروس، الغرض منه إنهاء فاعلية الحوثي، وأيضا إظهار أن القوات الحكومية باتت لديها أكثر قدرة على التماسك والتقدم. لكن بالنسبة لموضوع معركة صنعاء لم يتم اتخاذ القرار، ولم يتم أيضا مناقشته لا على مستوى المجلس القيادي الرئاسي ولا على مستوى الحكومة. لكن العمليات هذه إلى هذه اللحظة هي عمليات رد فعل مدروس أو محسوم، في يستهدف نزع انتزاع المناطق التي أخذها الحوثي، وأيضا التقدم المحدود في لتأمين تلك المناطق وضمان عدم عودة الحوثي إلى المواجهة مرة أخرى. باعتقادي أنه إذا تم تحقيق انتصار كبير في جبهة الحديدة والساحل الغربي، ووصلت القوات إلى مشارف الحديدة، في هذه اللحظة قد نشهد تغير كبير جدا، ونشهد قد تؤدي هذه العملية إلى فقدان الحوثي واحدة من أهم المناطق التي يستخدمها لتهديد الملاحة، وأيضا تهريب السلاح من هذه المناطق. وبالتالي هذه المعركة يتم في خلال هذه المرحلة محاولة تقليم أظافر الحوثي أو ميليشيا الحوثي، لكن القرار كما يعني هو واضح أنه لم يتم اتخاذ قرار واضح بتحريك جبهات وصول إلى صنعاء، لأنه هناك مناطق أسرع. إذا أرادت الحكومة أن تصل إلى صنعاء بإمكانها أن تحرك جبهة مارب وجبهة الجوف وجبهة البيضاء، هذه الطريق الأقرب إلى صنعاء. لكن إلى هذه اللحظة ما زال حتى الرئيس من الشرقية يتحدث عن أن هناك يعني ردود مدروسة. نعم. أعتقد أنه اليوم الفكرة مهيئة، خاصة أن هناك سلاح طيران موجود واضح، وقوة نارية ومدفعية، ودخلت أسلحة جديدة، لكن القرار السياسي ربما لم يتخذ بعد، وهو مرتبط أيضا أعتقد بتغييرات إقليمية ومعطيات إقليمية ودولية.
0: أشكرك السيد أحمد الزرقة الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول. أحمد الزرقة شكرا لك. احتشد مئات الخريجين القدامى قرب وزارة المالية في العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بتوفير فرص عمل وتوظيفهم في مؤسسات الدولة. المحتجون تجمعوا في ساحة عامة قرب مبنى الوزارة وطالبوا بتسوية أوضاعهم وإنهاء سنوات الانتظار في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع أعداد الخريجين الباحثين عن وظائف. مشاهدينا الكرام، نعود إلى جنوب لبنان وتحديدا إلى كفر رمان قضاء النباطية، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة تحدث عنها قبل قليل مراسل التلفزيون العربي الموجود في عين المكان الآن إدمون ساسين. مرحبا بك مجددا إدمون، أنت وصلت إلى مكان الغارة الإسرائيلية، كيف هو الوضع وهل هناك تفاصيل عن الضحايا؟ إدمون هل تسمعني؟ طيب للأسف فقدنا الاتصال، سنعود إلى إدمون ساسين جنوبي لبنان لنعرف ضحايا أو التفاصيل عن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كفر رمان جنوبي لبنان. هذه الغارة كانت قبل ساعات وكان تحدث عنها مراسلنا إدمون ساسين من النبطية، وتحدث أيضا عن أعداد من المصابين والشهداء، لكن لم تكن الصورة قد اكتملت بعد، وهو وصل الآن إلى مكان الغارة الإسرائيلية. إدمو هل تسمعني؟ مرحبا بك مجددا إدمو.
2: الآن أسمع، نحن في منطقة دقيقة جدا.
0: أنا في الاستماع، تفضل.
2: نعم صباح الخير مجددا، كنا تحدثنا عن أن الحصيلة الأكبر التي وقعت في الجنوب اللبناني في ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى كانت في بلدة كفر رمان. هذا هو المبنى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM
3: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
2: عائلات تسكن في هذا المبنى في بلدة كفر رمان، طبعا ليست الغارة الوحيدة، كانت هناك غارة في دير الزهراني يعني كما تابعنا، ولكنها من دون إصابات بسبب وجود إنذار مسبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا كانت هناك غارات على النبطية الفوقة دوحة كفر رمان وأيضا على عرب صليم، إلا أن الحصيلة الأكبر هي في هذا المكان تماما الآن. يعني الجرافات هي تعمل في المكان، تتوقف أحيانا من أجل إفساح المجال أمام من يعمل بيده وبيديه من أجل البحث المباشر عن المفقودين. تقول فرق الإسعاف أن هناك يعني مفقودين إضافة إلى 7 شهداء. طبعا الأضرار كانت كبيرة في المكان كما نشاهد، يعني هذا المنزل القريب وهذه الأراضي هنا يعني تحول فيها الركام إلى المساحة الأوسع. هذا المنزل يعني أيضا قريب متضرر بشكل كبير، كانت غارة عنيفة في هذه البلدة القريبة جدا وهي تقع على خط تماس إذا صح التعبير لسبب أساس، وهي أنها قريبة من دوحة كفر رمان، القريبة من مرتفعات علي الطاهر، وأيضا هي تؤدي إلى طريق الخردلي ومنطقة كفر تبنيت وما شابه. وبالتالي هنا نتحدث عن دمار كبير سواء بالمبنى أو يعني المنزل والمنازل القريبة من المبنى. نذكر بأن الحصيلة الأكبر التي وقعت هي وقعت هنا في هذا المكان في بلدة كفر رمان، نتحدث عن 7 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام إضافة إلى 5 جرحى، ونتحدث أيضا عن مفقودين لا تزال فرق الإسعاف يعني تعتقد بوجودهما هنا في هذا المكان. طبعا التصعيد الإسرائيلي مستمر، هذه المشاهد من الدمار كنا قد عيناها في عرب صليم، عيناها بدير الزهراني في الرمادي في ميفدون، وبالتالي التصعيد الإسرائيلي منذ أيام عدة وبالتحديد على قضاء النبطية بات واضحا وجليا، على الرغم من إعلانه بأنه سيطر على مرتفعات علي الطاهر. خالد،
0: يعني إدمو عندما هذا المشهد رأينا عمليات قصف سابقة أو أثار عمليات قصف سابقة، كنا نرى تدمير للمبنى، لكن هذا المبنى مسح من على الأرض. يعني ما هو طبيعة هذا المبنى؟ يعني حتى عندما نتحدث عن مفقودين في مبنى بهذا الحجم من الدمار، يعني يصعب توقع أن نسمع أخبار سارة في نهاية البحث عن المفقودين. لكن في النهاية ما هي طبيعة هذا المبنى؟ إن كان من تحدث إليك ووضح لك الصورة، لأنه واضح أن الاستهداف هذه المرة كان بهدف إزالة المبنى من على الأرض تماما.
2: نعم، غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية أدت إلى تدمير على هذا الشكل، تم تسوية المبنى أرضا. عندما تحدثت إلى بعض المواطنين وهم ليسوا بكثر في هذه المنطقة، يعني يقولون بأن هناك عائلات من أطفال ونساء كانوا يتواجدون في هذا المبنى المؤلف من طابقين، وبالتالي الطائرات الحربية غارت عليه ودمرته على هذا الشكل. طبعا الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية يعني خصوصا إذا كانت المباني ليست كبيرة تؤدي إلى حجم دمار وتمسح المكان، يعني تجعل المبنى يسوى أرضا، وبالتالي يعني يصبح أعلى سقف هو على أول أساس من المبنى كما نشاهد هنا. وطبعا عندما نقول عن مفقودين ننتظر يعني أن تنتهي عمليات البحث ويتم إخراج الشخصين، وبالتالي بعدها نتحدث عن طبيعة الإصابة وإذا كانوا قد استشهدوا. ولكن بالتأكيد أن الحظوظ هنا يعني ليست كبيرة بسبب هذا الدمار وهذا الركام والغارة العنيفة التي استهدفت هذه النقطة. طبعا كنا تحدثنا عن غارة دير الزهراني، أيضا كان هناك دمار كبير، ولكن الفارق بدير الزهراني أن أصحاب المبنى هناك حصلوا على إنذار مسبق ولو قبل 20 دقيقة كما قالوا لي، وبعدها أغار يعني الطيران الحربي الإسرائيلي على المبنى ودمره بشكل كبير. هو أيضا مؤلف من 3 طوابق في تلك المنطقة وتم تسويته أرضا. الآن يعني الجرافة هنا تحاول إزالة جدران إسمنتية ويعني حجم كبير من الردم، وطبعا من أجل الإفساح في عملية البحث عن المفقودين اللذين تحدثنا عنهما. طبعا فرق الدفاع المدني موجودة. فقط للإشارة بأن دوحة كفر رمان التي تتعرض دائما للغارات الإسرائيلية هي تبدأ من هذه النقطة، من هذه التلال، ومن هنا يعني إذا اتجهنا باتجاه الجنوب الشرقي يمكن القول بأننا نتجه باتجاه الدبشي ومرتفعات علي الطاهر. وبالتالي مرتفعات علي الطاهر هي ليست مرتفع واحد، هناك مرتفعات أخرى تتصل بدوحة كفر رمان هنا، وبالتالي من هنا كفر رمان فهي نقطة حساسة جدا. بالأمس تم استهداف سيارة في النبطية أدت إلى سقوط 3 شهداء، وفجرا أيضا تم استهداف سيارة، كان الحديث عن 3 إصابات بين شهداء وبين جرحى. وبالتالي هذه المنطقة هنا تتعرض إما للمسيرات أو الطائرات الحربية باستهدافات متكررة خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى النبطية الفوق حيث تم تدمير مستشفى غندور. إذن محاولات رفع الركام بالآليات الكبيرة وبالجرافات من أجل استمرار البحث يعني هي مستمرة في هذا المكان في منطقة كفر رمان. طبعا هذه البلدة كانت ممرا باتجاه منطقة الخردلة ومرج عيون، ولكن الآن لم يعد المواطنون قادرين على الانتقال منها إلى الخردلة لأن الاحتلال الإسرائيلي يعني يقصف أي حركة على تلك الطريق ويمنع المرور على الطريق المؤدي إلى مرج عيون من النبطية بحكم سيطرته على كفر تبنيت وسيطرته على مرتفعات علي الطاهر وقلعة شخيف والكثير من البلدات المحيطة. إذن هذه الصورة كانت مع الزميل سامر ناصر وهي لا تزال مباشرة للتلفزيون العربي عن الغارة التي استهدفت مبنى في كفر رمان وأدت إلى حصيلة كبيرة من الشهداء في مكان واحد، تضاف إلى الشهداء الذين سقطوا في النبطية وفي سيارة كفر رمان وفي النبطية الفوق أيضا. خالد،
0: أدت إلى 7 شهداء ومفقودين و5 جرحى، لكن هل هناك تفاصيل عن مدى خطورة الإصابات بين من جرحوا ونقلوا للمستشفيات للعلاج؟
2: لا، حتى الآن يعني تحدثنا إلى بعض فرق الإسعاف على الأرض لم يتحدثوا عن طبيعة الإصابات، ولكن هي يعني إصابات، أحيانا تكون الإصابات نتيجة وجود المواطنين في المنازل المحيطة. يعني مثلا في عرب صليم بالأمس الإصابات الأقل خطورة ويعني أقل من المتوسط هي كانت نتاج تواجد المواطنين في بعض المنازل القريبة كهذا المنزل الذي لم يصب مباشرة، كانت هناك أضرار وركام، وبالتالي هذا يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين الذين يتواجدون في مثل هذه المنازل على مقربة من الضربات الكبيرة كالضربة والغارة والاعتداء الذي شاهدناه ونشاهده طبعا بالصور مباشرة مع زميل سامر ناصر في كفر رمان. طبعا دائما حتى في المنازل المهددة لا تكون الأضرار مقتصرة فقط على الدمار اللاحق في المبنى الذي تقوم الطائرات الحربية بتدميره، إنما هو يلحق أيضا المباني المحيطة في في المنزل إما المهدد أو الذي يتم الإغارة عليه من دون سابق إنذار، كهذا المنزل أيضا المتواجد على بعد أمتار قليلة من المبنى المدمر، وبالتالي يعني معظم الجرحى الذين يكونون تكون حالتهم يعني أقل من المتوسطة يكونوا في أماكن قريبة تحت سقف ما تصل إليه الركام والحجارة، أما من يكون داخل المبنى عندما يدمر بهذا الشكل يعني هناك تصبح يعني إمكانية الخروج على قيد الحياة صعبة جدا، علما أن هناك بعض الحالات التي شهدنا فيها يعني أشخاص يخرجون جرحى وإن بإصابات دقيقة من تحت ركام كهذا الركام الذي نشاهده في كفر رمان في هذه الأثناء. إذن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تصعيده. نعم،
0: أنت كنت تتحدث إدمو عن أهمية كفر رمان، لكن كم تبعد عن الحدود بالضبط؟ هل عاد أهلها بعد عمليات التهجير التي كانت حدثت في الجنوب، حتى تكون لنا صورة أوضح عن طبيعة المكان الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة؟
2: نعم، نعم، كفر رمان هي تقع في قضاء النبطية، قضاء النبطية ككل شهد عودة للنازحين عندما توقفت الحرب أو عندما تم إعلان وقف إطلاق النار، ولكن لم تكن العودة الشبيهة بمدينة صور مثلا، ولكن كانت عودة ملحوظة إلى منطقة النبطية. كفر رمان أيضا عاد إليها بعض أهلها، وعندما كنا في الطريق إلى هنا على الرغم من أن ليس هناك من حركة كبيرة للسيارات إلا أننا شاهدنا بعض المواطنين في شكل متفرق في منازلهم، هي ليست عودة كبيرة، وخصوصا عندما بدأ التصعيد خلال الأيام الماضية كان هناك حركة نزوح من منطقة النبطية، وبالتالي هناك مواطنون ولكن ليس بالعدد الكبير في بلدة كفر رمان. على مستوى الموقع الجغرافي كما ذكرت كفر رمان هي ممر من النبطية إلى منطقة مرج عيون عبر الخردلي، وطبعا هذه الطريق تمر تحت كفر تبنيت المحتلة، تمر تحت مرتفعات قلعة شقيف المحتلة، وأيضا على يعني مرمى من مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان التي تستهدف بشكل دائم أيضا، وبالتالي موقعها حساس جدا، هي بنقطة متقدمة أكثر من النبطية لاتجاه الحدود، حوالي 6 كيلومترات أو 7 كيلومترات تقريبا للوصول إلى كفر رمان من نقطة خط نار باتجاه مستوطنة لمطلي، لكن موقعها أساسي ودقيق وحساس أمنيا وعسكريا بحكم أنها على اتصال بدوحة كفر رمان والمرتفعات المحيطة بمرتفع علي الطاهر، الهدف الذي كان استراتيجيا وأساسيا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي منذ شهرين، وقبل أيام أعلن أنه سيطر على أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، ولكن هذه التلال التي نشاهدها هناك عدد من التلال الأخرى كالدبشي وهي متصلة بمرتفعات علي الطاهر وصولا إلى كفر رمان والنبطية، من هنا فإن كفر رمان لها أهمية يعني كبيرة على مستوى العسكري وعلى المستوى استراتيجي، لذلك تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وهي نقطة يعني نقطة عبور بين النبطية وبين مرج عيون، وقديما بين النبطية وبين دوحة كفر رمان وصولا إلى البلدات المحتلة في قضاء النبطية.
0: وهذا الاعتداء
2: هذه صورة على المستوى الجغرافي وعلى المستوى عودة.
0: نعم، وهذا الاعتداء تحديدا إدمو كما أشرت سابقا لم يتم تحذير السكان ومطالبتهم بالخروج من المنزل المستهدف، المنزل المكون من طابقين تم استهدافه مباشرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدون إنذار مسبق. طبعا إسرائيل تتحجج في كل مرة بأن هناك بنية تحتية لحزب الله، رغم أن هذا المنزل يبدو أنه في منطقة سكنية مدنية واضحة تماما على الطريق، ولم الأهم أن في كل مرة يتحجج الإسرائيلي ويدعي بأن هناك بنية تحتية لا يقدم الدليل على ذلك، بل يكفي أن يدعي أنها بنية تحتية لينفذ عملية القصف مباشرة كما نرى الآن، والحصيلة نتحدث عن 7 شهداء و5 جرحى ومفقودين. إذن
2: صحيح، وهو أصلا بات يستخدم الذريعة
4: المتحدة. راديو الحرية 97.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: ادخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعد الله صباحكم، أسعد الله أوقاتكم، طيب الله أيامكم بالخير باليمن بالبركة بالسعادة والرضا والثقة برب العالمين. قولوا آمين. أدعوا لبعضكم يا سادة، أدعوا لبعضكم البعض، أدعوا رب العالمين لشفاء فلان ورزق فلانة وسعادة فلان وجبر الخاطر. تقربوا إلى الله باللهفة على أحبابكم وصدوركم ملأة بحاجاتهم، فربما يطلع عليكم رب العالمين ويرى أنكم مشغولون ملهوفون بأمر إخوانكم فيفرج كربتهم ويعطيهم ويعطيكم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، من الحرية، من قلب الخليل، من على جبالها، من جوار جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام، من هنا من هذه الأرض الطيبة نحييكم، نبدأ معكم صباح هذا اليوم، اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر أيلول 2026. بكل الحب والرضا نحيي شركة جوار راعي البرنامج الرسمي، شريك هذه الرحلة، ونحيي أيضا طاقم العمل. صباح الخير لكل متابعينا والمستمعين في كل مكان. ربحي أبو رموز يعطيك العافية، تحياتي، ولكل الأوفياء، لكل المتابعين والأصدقاء، صباح الورد مني أنا محمود قنيبي في الإعداد والتقديم. أهلا وسهلا بكم.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: طيب أكيد صباح الورد صباح الفل للجميع بلا استثناء، يعطيكم ألف مليون عافية متابعينا والمستمعين في كل مكان. أهلا بكم عبر أثيرنا الحرية، نواصل معكم لقاء اليوم. أكيد في عنا موضوعات كثيرة رح نحكي فيها، أبرزها موضوع مالك اللي موضوعه بحمد الله تعالى بدأ يتحرك. ما بقولكم انتهى، ما بقولكم خلص، بس الموضوع فعليا بدأ يتحرك، وإن شاء الله إن شاء الله طبعا يعني ما بدي أوعد بإشي ما بعرف شو ممكن يصير فيه، بس بوعدكم إنه نضل مع مالك حتى ننجز هذه المهمة بإذن الله طبعا وبهمة الناس الطيبين. امبارح موضوع مالك أخذ صدى محترم، صدى كويس. أول إشي شكرا شكرا لكل من ساهم أمس في دعم مالك ماديا معنويا بغض النظر. أنا بوجه له كل التحية كل التقدير كل المحبة لمالك ولعائلته ولوالده ووالدته وإخوانه، لكل حدا ساهم معانا شارك معانا كان معانا أمس في اللقاء، لكل حدا كمان يعني دعمنا ولو بالكلمة، يعطي ألف مليون تريليون عافية. وبدي أشكر كل حدا توجه إلى البنك أو توجه إلى مالك مباشرة. موضوع مالك يستحق أنه جميعا نكون معه ونوقف معه وندعمه بكل الطرق والسبل والوسائل، وإن شاء الله بإذن الله تعالى رح نقدر بهمتكم مش بهمة حدا، ومش رح نستنى حدا من الفضاء يساندنا في هذا الموضوع، على العكس تماما. نحن قادرين، وأنا دائما على قناعة إنه هذا البلد بلد محترم. أول إشي بدي أبلش فيه هو شكر خاص، شكر خاص. امبارح لما مالك إجا عنا على الاستوديو بناخد الباشمهندس خلدون بعد الفاصل يا ربحي، بصير رح ناخد الباشمهندس خلدون العواوي. طيب بعد الفاصل بناخده مش مشكلة، بس خليني أقولكوا هيك. مبارح لما مالك إجا عنا هون، طبعا أنا بحكي للي انضموا هلأ إلنا وبعرفوش القصة، مالك القواسمي شاب 23 سنة، إله 23 سنة بيعاني بقاتل من في صراع مع المرض من أجل الحياة. أخيرا أقرت له عملية زراعة قلب ورئة في الإمارات العربية المتحدة لفرع أحد المستشفيات الأمريكية هناك بقيمة 600,000 دولار. انطلقت حملة في محافظة الخليل قبل أسبوع لجمع هذا المبلغ. يعني خلينا نقول ظروف الناس مش أحسن إشي، ما بنلوم حدا ولا رح نحط اللوم على حدا ولا رح نعتب على حدا، ظروف الناس مش أحسن إشي وفي ناس كتير ما كانت بتعرف. امبارح مالك طلب منا إنه نساهم في هذه الحملة ونشارك معه، فاستضفنا مالك لدقائق معدودة فقط يعني أقل من ربع ساعة. قبله كان دكتور طارق الجعبري رئيس جمعية الهلال الأحمر في الخليل عندنا في الاستوديو، وحكى عن الحملة وقال بأنه خلال أسبوع تم جمع مبلغ 24,000 شيكل و500 دينار أردني غير 50,000 شيكل اللي تبرعت فيهم جمعية الهلال الأحمر، يعني بمعنى لم يصل المبلغ إلى 80,000 شيكل خلال أسبوع. فأمس استضفنا الدكتور طارق وحكى وطلب من الناس الدعم والمساندة، واستضفنا بعدها مالك، وبحكي لكم عن النتائج بعدين. بس خلينا أقول لكم لما مالك إجا عنا تفاجأنا. أولا كان أبوه بيحكي معاي عبر الواتساب، قال لي بس بدي أروح أعبي له جرة الأكسجين وأرجع، وإجا على هون طلع بس طابق واحد شاحن درج واحد اللي هو يمكن قديش الدرجات يا ربحي، 5 و6 يمكن أو يعني 10 درجات كلهم، طلعهم طلع بيلهت وتعبان. فبصراحة يعني المنظر بيخلع القلب مش بيوجع القلب، بيخلع القلب من مكانه. فكان أول عهد مبارح هون في الاستوديو تعهدنا بتوفير جهاز توليد أكسجين لمالك، مش الجهاز العادي الجهاز الشنطة هذا الصغير اللي يمكن كتير منكم شافه الليلة، وقلنا بأنه هذا الجهاز رح يتأمن لمالك بغض النظر عن كيف بنشحده، بناخده، بنتبرع فيه بأي طريقة بدنا نجيب له إياه. والحمد لله جبنا الجهاز. بعديها بشوي تواصل معي أحد الإخوة المحترمين، الأخ العزيز محمد عبد الحميد طه البردخ، محمد عبد الحميد طه أبو سنينة الملقب بالبردخ أبو إبراهيم، تبرع بكامل ثمن هذا الجهاز لمالك. طبعا الجهاز سعره الجملة 6500 شيكل. شركة التميمي للتجهيزات الطبية مشكورة طبعا قدمت لنا إياه بقيمة 5000 شيكل، وأخونا محمد عبد الحميد طه تبرع بقيمة الجهاز كامل 5000 شيكل لصالح هذا الجهاز. وعن روح والده طبعا، وادعوا لوالده بالرحمة. والجهاز أمس مساء تم تسليمه لمالك وتشغيله عنده في البيت، زرناه وطبعا تشرفنا بهذه الزيارة لهذا البطل. أنا بالنسبة لي مالك بطل، فعليا هو بطل لأنه يصارع منذ 23 عاما. احنا زي ما قلت انا مبارح، احيانا بطل مصارعة بنزل على الحلبة بقاتل لمدة ساعة او نص ساعة بيتقلد ميدالية وبنقول عنه البطل فلان، يتوج بطلا لانه صارع وقاتل لمدة ساعة او ساعتين او ما بعرف. مالك 23 سنة بقاتل، 23 سنة بصارع، 23 سنة بحارب من أجل الحياة. فأعتقد أنه من أكثر الناس يعني استحقاقا للقب بطل هو مالك، وكل الاحترام له. تشرفنا بزيارته أمس وتم تسليمه الجهاز، وهذا مبدئيا. أمس أبلغت طبعا أنا ما معي تفاصيل الحساب البنكي الخاص بحملة مالك، بس أبلغت بأنه الحمد لله كان في مبارح إقبال ولو مش كبير كتير، مش زي ما بنتمنى، لكن هي بداية، هي مجرد اللبنة الأولى أو الانطلاقة الأولى أو الخطوة الأولى في إنقاذ مالك. 600,000 دولار يعني 450,000 دينار. مبارح أخونا أبو إبراهيم الله يجزيه الخير تبرع بما يعادل 1,200 دينار، مظبوط، 5000 شيكل اليوم حوالي 1,200 دينار. هلا احنا بحاجه ل 400 ابو ابراهيم، هل يعقل؟ بديش احكي على محافظات الوطن كلها من جنين وقلقيليا ونابلس وطول كرم وسلفيت وطوباس ورام الله واريحه وبيت لحم والقدس، لا انا بدي احكي على الخليل. الخليل التي يعادل تعداد سكانها والخليل انا بحكي كمحافظه، لانه انا وكثير ناس بتعرف كثير خاصة من اللي بيشتغلوا في هذا المجال الإنساني بيعرفوا أنا عمري ما فرقت بين ابن الخليل وابن الظهرية، ابن الخليل وبين نعيم، ابن الخليل ويطة أو المسافر أو تفوح أو سعير أو أي مكان. أنا بالنسبة لي الإنسانية إنسانية في كل بقاع الأرض، فما بالك إذا كانت في محافظة الخليل. فامبارح يعني وصلنا رسالة مالك لكل الناس تقريبا، واليوم رح نكمل. لكن المحافظة تعداد سكانها حوالي 900,000 نسمة، 900,000 وشوي. طب هل يعقل بأنه هل 900,000 فيش فيهم 400 حدا مرتاح؟ أنا ما بقول مليونير زي ما حكيت امبارح عند مالك في البيت، أنا ما بدي مليونير، أنا بدي مرتاح، مرتاح قادر زي أبو إبراهيم. أبو إبراهيم مش مليونير، مش مليونير، لكن مرتاح الحمد لله، الله مريحه ماديا. فما في عنا 400 حدا مرتاح، 450 حدا مرتاح مثل أبو إبراهيم يغطي كل واحد فيهم 1,000 دينار أردني. طب بلاش فيش عنا 600 حدا مرتاح يغطي كل حدا 1,000 دولار. 1,000 دولار، الدولار اليوم 3 شيكل 0.05 أعتقد، يعني 3,100 شيكل، 3,050 شيكل، 3,120 شيكل، هيك سعر الدولار. فيش عنا 600 مرتاح يقدر يغطي هذا المبلغ كل واحد فيهم 1,000 دولار. أنا بقول في عنا ناس مش لاقية 1,000 قرش، وفي عنا ناس مش لاقية تاكل. وأعتقد دكتور طارق امبارح كان عندي هون وقرأته بعض الرسائل اللي شفتوها وسمعتوها، في ناس أولادها ما راحوا على المدارس امبارح لأنه معهاش، ماشي أنا متفق معاكم، بس في ناس بالمقابل قادر يدفع عن 5، قادر يدفع عن 10، قادر يدفع عن 20، قادر يدفع عن 100 شخص، قادر يدفع عن 200، عن 1000 شخص، صح ولا لا؟ طيب احنا بنحكي على محافظة فيها كل هذا الكم من رجال الأعمال. ملتقى رجال الأعمال في الخليل وحدها مسجل فيه حوالي 260 شخص. أنا اليوم بطالب أخونا أحمد غازي، أعذرني يعني أنا يمكن إحراج الشغلة، بس لا هي مش إحراج، هي إن شاء الله شراكة خير. 260 شخص في ملتقى رجال الأعمال، كلهم رجال أعمال وكلهم قادرين. أنا بدي 260 ألف دولار من ملتقى رجال الأعمال، أعذروني أنا بحكيها، هلا أنا ما بجبر حدا ولا بغصب حدا ولا بقول لحدا إجباري، بس أنا بتصور أنه 260 شخص أعتقد، ويمكن العدد أكبر، أنا بتصوري أكبر من 260، بس أنا اللي بعرفه أنه المسجل رسميا في ملتقى رجال الأعمال 260 شخص. بدنا 260 ألف دولار، هل فلان الأستاذ فلان ولا الحج فلان وكذا بيقدرش يدفع ألف دولار؟ كلهم بيقدروا، يمكن تعدوها إحراج، يمكن تزعلوا من كلامي، بس أنا بطالب أخونا أحمد غازي بحملة داخل ملتقى رجال الأعمال، وتصلوا الرسالة، حملة داخل ملتقى رجال الأعمال، دعوة زي ما بتتم دعوتهم عبر الواتساب لأي مهرجان، لأي مؤتمر، لأي معرض، يتم دعوتهم للمشاركة في هذه الاحتفالية. هاي احتفالية، احتفالية نجاح، احتفالية تضامن، احتفالية أخوة ومحبة، ونجمع من ملتقى رجال الأعمال 260 ألف دولار. هاي نص المبلغ، هاي نص المبلغ، النص الثاني مقدور عليه. صدقوني أنا بعرف ناس بيقدر يدفع 10,000 دولار وبيقدر يدفع 20,000 دولار، وأنا اليوم مثلا على سبيل المثال، سيبونا من امبارح وشو صار، وفي ناس وصلت لبيته لمالك الفلوس، وفي ناس وصلت للبنك. أنا بدي أحكي لكل يوم مثلا أنا بعد البرنامج مباشرة عندي زيارة لبيته لمالك بإذن الله تعالى. بس ليش لبيته مش للبنك؟ لبيته أولا وبعدين للبنك، رح نحطهم في البنك، بس لأنه هاي وصية من حجة عزيزة غالية علي، الله يا ربي يجزيها كل الخير، هي مرت عم لإلي. تواصل معي أحد أبنائها امبارح قال لي أبو رامي بدنا نوقف مع مالك 10,000 شيكل و50 دينار، وال50 دينار من الحجة، من مالها الخاص، من عيدياتها، من ما أعرفش إيش، بس هدول أمانة يعني، هي الحجة يعني، الخمسين دينار أهم من 10,000. قلت له والله الخمسين دينار أهم من 10,000. فيعني وابن عمي هذا مش ملياردير ولا مليونير ولا حدا بيحب البهرجة ولا حدا بيحب يطلع على السوشيال ميديا أو على الإعلام، ففي زيه، أنا متأكد في زيه يعني على الأقل 100 في 10,000 هاي 100,000، 100 زيه بس هاي 100,000، لا عفوا هاي مليون، أنا بحكي على 10,000، هاي 1, 2, 3, 4، أنا بحكي على 10 مليون هيك، أو على مليون عفوا، مليون شيكل من 100 زي حبيبي، بديش أذكر اسمه طبعا حتى ما يتضايق، 100 زيه بنجمع يعني مبلغ محترم، 100 في 10,000 بنحكي على مليون، والله لا مش مليون، شو مالك وليش أنا بخربط يعني، أنا صرت في الحساب صفر يعني، لما بنقول 100 شخص ضرب 10,000 يساوي مليون، هاي مليون شيكل، احنا كل اللي بدنا اياهم 1,600,000، انتم متخيلين شو 100 زي حبيبي ابن العم الله يرضى عليه ويجزيه الخير يدفع كل واحد 10,000 زيه، هاي جمعنا مليون شيكل. اصلا كل قصتنا 1,600,000، في حوالي 100,000 قولوا جاهزات، هاي ضل 500,000، ال500,000 ملتقى رجال الاعمال لو حطلنا يعني بديش أقولكو 200,000 دولار، لو حطينا 100,000 دولار هي خلصنا. يعني أنا بتصور إنه الموضوع مش أصعب إشي في الدنيا إذا النية كانت صافية. عم بنرتب لإشي إن شاء الله رح نطلعكوا عليه وعنا ومتفائلين كتير. مبارح يا شو ما قال مالك، قال أنا بلشت أي أس، أنا مبارح بالليل قلت له تي أس وكلها لالله. وعلى فكرة مالك هلأ يعني إذا حدا كمان بده مالك وبده يشوفه، مالك بيقدر يتحرك بحرية معاه جهاز أكسجين، شنطة صغير بتبرع سخي من أخونا محمد طه، بيقدر يتحرك في أي مكان، جهاز الأكسجين موجود معاه وقادر إنه يروح على أبعد مكان. يعني حدا يقول لي هلقيت في الظهرية بدي مالك، بدي أساعده بإشي بس حابب أشوفه، عادي بيقدر مالك يروح لعنده، رغم إنه أنا ما بحبذ يعني الموضوع. زي ما قلنا سهل جدا عن طريق البنوك، عن طريق البنك، وإحنا اليوم رح نغير النمط كمان، رح يكون في أكثر من بنك لأنه بدناش نحصر الموضوع في بنك واحد عشان الناس تقدر تتحرك. في ناس كتير طلبت أن يكون في طريقة تانية للتبرع، هذا الموضوع يبحث، بس هذا الموضوع سيتم من خلال لجنة بإذن الله تعالى، سيتم الإعلان عنها. استنونا بتفاصيل يعني تفرحكم، وصدقوني أنا بوعدكم رح تسمعوا إشي يفرحكم خلال إما الساعات أو الأيام القادمة بإذن الله تعالى لصالح هذا الشاب. هلأ في ناس كتير بقولك طب ما في زي مالك، كتير زي مالك فيش، كتير حالات صعبة، فيش حالات إلها 23 سنة بتعاني، فيش حالات مالك قاتل على نفسه وراح على المحافظة وراح على جمعية الهلال الأحمر وإجا لعنا وراح يتوجه لكل الناس هو وأهله. طبعا في ناس كتير بيكون عنده مرض وخطير جدا بقولك أنا بدي تساعدني بس بديش حدا يعرف. طب كيف بدي أقول لإنسان تعال يا ربحي بدنا تساعد

0: ولد من الشركة القطرية بعثت لي رسالة رح أخذ الولد على المستشفى أنام فيه في المستشفى، لأنه بدون أكسجين ما بيزبط، بدون جهاز توليد أكسجين. فهاي المرة بعثت تعاتبني مبارح بتقول لي أنا شفت المنشور وإنك جبت جهاز لمالك، فيعني هو ابني بيعاني نفس المعاناة وكذا. فقلت لها وكليها للي خلقك، والله أنا لما جبت الجهاز، ويشهد علي الله، لما جبت الجهاز مبارح من أخونا رامي التميمي الله يسهل طريقه، هو اليوم مسافر، اتصلت فيه قلت له يبعث لي الجهاز، والله شيكل ما كان معي من حقه، بس كانت الحالة تستحق. وهذا الطفل اللي عندك، والله أنا في أول فرصة بصير عندي مجال أنه أعمل له نفس الجهاز، عهد علي إلا نأمن نفس الجهاز لهذا الطفل المعاق اللي ربنا ابتلاه، والله يعين أهله على إعاقته. رح نروح لفاصل، رح نحكي في موضوعات كثيرة، منها موضوع مالك ومواضيع تانية، بس بدي منكم شغلة، بترجاكوا فعلا شاركوا البرنامج، شاركوا حديثنا هذا، وكتبوا عن مالك، احكوا عن مالك، واستنوا منا أخبار حلوة كتير قريب إن شاء الله تعالى. شكرا لكل حدا بيحكي ولو كلمة. فاصل، بعد الفاصل نعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية.

0: الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: وسط البلد، عينك على كل.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: رجعنا سوا من جديد معك والجزء التالي من وسط البلد لليوم صباح الورد متابعينا والمستمعين. والمرة رح نروح شوية على بلدية الخليل وقسم التنظيم والبناء في البلدية. البلدية أطلقت حملة تسهيلات وحملة خلينا نقول عرض يعني مش المحلات بتعمل عروضات، البلدية عملت عرض للناس، عرض لتسهيل كل إشي له علاقة بكل إشي كمان في البلدية، ومن ضمن هذه الأشياء البناء والتنظيم. فرح نرحب سوا إحنا وإنتوا عبر الهاتف بالمهندس خلدون العواوي رئيس قسم التنظيم والبناء في بلدية الخليل، ونسأل بعض التفاصيل المتعلقة بتسهيلات الأبنية، بشغل الأبنية بهذا القسم وتفاصيله. باش مهندس صباح الخير، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: صباحك خير من الله. بس مهندس يعني بلدية الخليل زي ما قلت أنا عاملة تسهيلات يعني شبيهة بالعروض، عروض لا تفوت للمواطنين من أجل تنظيم أنفسهم وتغيير الواقع اللي موجود في البلد. في اليوم تفتيش وفي رقابة وفي متابعة وفي تسهيل كمان ل ترتيب الأمور. فياريت تحكي لنا شوي عن قسم التنظيم والبناء في بلدية الخليل وشغلكم هاي الأيام يا باشا.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين. هي فعليا هي عرض محدود المدة، خلينا نحكي عرض لنهاية شهر 31/12. هذه حملة استثنائية ما صارت سابقا، خلينا نحكي في أي محافظة من محافظات الوطن،
0: ويمكن صعب تصير على طول. يعني يمكن تكون
1: الخليل بتعيش ظروف استثنائية حاليا، من تحديات على الصعيد السياسي، من تحديات على الصعيد الاقتصادي، عدة تحديات حاليا المواطنين بعانوا منها في الوضع الراهن. بناء عليها وبناء على رؤية المجلس البلدي ورئيس بلدية الخليل انطلقنا بحملة أخذنا عليها الموافقات اللازمة، وهي حملة استثنائية لمدينة الخليل. حملة لازم يدرك المواطن إنه فيها امتيازات موجودة خلال الحملة ما صارت سابقا، فهذه فرصة لأي مواطن يجي يزورنا في البلدية يصوب وضع التنظيمي لأي بناء قائم، وكمان حتى الأبنية المقترحة. يعني إحنا هون كفأنا كمان البناء المقترح، تعال رخص كمان عنا بناء المقترح، وإحنا هون كمان منشدد على إنه أي بناء بده يصير عنا في مدينة الخليل الأصل ياخذ رخصة لبناء مقترح، ما تروح تبني وتيجي ترخص. انت لما تروح تبني وتيجي ترخص راح يكون عندك عدة مشاكل تنظيمية، بنفرض عليها عدة غرامات انت بغنى عنها، وهي فعلا في جزء من الغرامات امراضا بتكون ثقل كبير على كاهل المواطن. فاحنا هون بندعي اي مواطن بده يروح يتوجه لاي عملية بناء يرخص بناءه كبناء مقترح. هذه النقطة الاولى. الحملة شو بتشمل؟ الحملة بتشمل خصومات على رسوم الترخيص والغرامات، بس ما بتشمل غرامات المواقف، يعني غرامات الارتدادات، غرامات التعلي، هذه الأمور ورسوم الترخيص كاملة داخلة ضمن الخصومات. الخصومات بتوصل ل 25%.
0: 25%
1: المواطن في بلدية الخليل وما عنده أي ذمة مالية. الرسوم بتتقسط ل 36 شهر، حتى اللي بده يقسط باخذ كمان خصومات. موضوع احتساب المواقف، المواقف عندنا شروط تنظيمية صارت مسهلة لاحتساب المواقف في السكن العائلي. يعني أنا هلأ حاليا خلال الفترة اللي طبقنا فيها الحملة كثير مواطنين أجونا زارونا في القسم، راح عليهم حجم غرامات كبير كان مفروض عليهم مثلا على غرامات المواقف، لأنه صار في عنا خلينا نحكي معايير للسكن العائلي لاحتساب المواقف. في عندك كمان المناطق خلينا نحكي المحاذية للاستيطان والمناطق المغلقة، كمان كبلدية خليل كنا معطينها أولوية واهتمام. في عندنا ثلاث مستويات، المستوى الاول المحاذي للاستيطان واللي قريب من خلينا نحكي المستوطنات، ترخيصك صفر شيكل، مش مطلوب منك الا تفتح ملف ترخيص وتجيب لنا مخططات هندسيه. كبلديه خليل ما بدها تاخذ منك رسوم، احمي بنايتك ورخصها. حتى اشتراكات الكهرباء واشتراكات المي انت كمان بتاخذ عليها خصم، حتى الضرائب اللي مطلوبه منك بتاخذ عليها خصم. فيعني احنا
0: يعني هو بالفعليا فعليا فعليا اخي اخي خلدون، يعني هو فعليا احنا بنحكي على عرض، وعرض مختلف تماما عن كل الحملات السابقة، في تفاصيل كثيرة ما كانت موجودة ويمكن ما تكونش موجودة لقدام. يعني لأنه فعلا تفاصيل
1: يعني بده يعرف المواطن انه بعد انتهاء الحملة كمان في اجراءات راح تتخذها البلدية، لانه احنا صراحة في الوضع القائم والتنظيمي بتحكي عن مساحات شاسعة في مدينة الخليل مش مرخصة، تحكي عن اكثر من 33 الف وحدة سكنية مش مرخصة، وهذا عدد كبير. راح يكون في اعتماد للمخطط الهيكلي، اعتماد المخطط الهيكلي بترتب عليه تغيير في الرسوم، يعني الرسوم اللي موجودة حاليا راح ترتفع عند اعتماد المخطط الهيكلي، الشروط التنظيمية راح تختلف في المناطق، النسب البناء على قطع الأراضي راح تختلف وراح تقل. فأنت في فترة استثنائية، المدينة احنا كلياتنا أبناء البلد، صحيح كلياتنا بدنا نعيش في مدينة منظمة، انت بادر بده يعرف المواطن انه طلب الترخيص لما انت تيجي ترخص عندنا في البلدية هذا واجب اول اشي وطني، انت كانتماء للبلد لازم تيجي ترخص،
0: نعم.
1: كانتماء اخلاقي في البلد لازم تيجي ترخص، مش بس عشان تيجي تاخذ اشتراك كهرباء، انت بتحمي حالك بتحمي اولادك من بعدك في الامور التنظيمية،
0: نعم.
1: كل اجراءك بصير في البلدية وفي اي مؤسسة تانية منظم، فانت بتحمي حالك وبتحمي اولادك في المستقبل. ف يعني بدنا المواطن يدرك انه هذه الحملة هي يعني خلينا نحكي لصالح المواطن بالدرجة الاولى، البلدية يعني قدرت انها تقدم ضمن خلينا نحكي الموافقات الرسمية ومن المؤسسات والدوائر الرسمية، يعني البلدية ايش قدرت انها تحصل حصلت، فهلأ الكرة في ملعب المواطن، استغلوا الفرصة الموجودة، بادروا، احنا في البلدية قادرين نجاوبكم على اي استفسار بدكم اياه، نوجهكم للطريق الصح، ومكاتبنا مفتوحة، واهلا وسهلا في اي مواطن بده يرجعنا في قسم الابنية.
0: يعني بتحكي على تفاصيل بجد يعني كتير مقنعة وكتير مغرية، يعني هذا عرض مغري زي ما بيقولوها، مش دائما بيقولوا عرض مغري، هذه
1: صحيح.
0: تفاصيل مغرية للمواطن يجي يصوب وضعه، خاصة الناس اللي عندها مشاكل وشايفة انه يعني شو اروح اسوي، ما هي معقدة، لا بتنحل، ليش لا بتنحل، هيها بتنحل
1: صحيح.
0: يعني كل شيء قابل للحل اذا النوايا فعلا موجودة. انا بقول لكل مواطن، لكل مواطن فعلا، احنا ليش نعمل هاي اللقاءات مع اخواننا في البلدية، لانه هذا بهم كل مواطن، بهم كل حدا، ف ضروري كل حدا يسمع وضروري كل حدا يعرف انه اليوم عنده الامكانية انه يخلص اي مشكلة كانت قائمة، ويعني شايفينها انها بتخلص، لا بتخلص، بتخلص وبتنحل، وفي 100 طريقة، يعني في اكثر من وسيلة لحل هذه المشاكل. اخي خلدون، رسالة من اخونا صفوان بقول بخصوص ترخيص المواقف، اللي في التسعينات وسعوا شارع نمرة باب دارنا للشارع وأخذوا كل مواقفنا، ولما بنيت فوق بيت أبي ونزلت أرخص قالوا لي بدنا موقف، قلت لهم أنتوا أخذتوا كل مواقفنا، من وين أجيب مواقف وعلى الفاضي، يعني أخذوا أرضنا وبده يخالفني فوقها. يعني حدا زي صفوان شو ممكن نحكي له أو شو ممكن نعمل له يا باشمهندس؟
1: طلع يعني في شغلة هون مهمة في زي هيك الطلبات. هلأ موضوع توسعة الشوارع في أمور تنظيمية بخصوص خلينا نحكي تعويض للمواطن، في نسب معينة من الاقتطاع في حال اقتطعتها البلدية هي من حق البلدية بدون أي تعويض للمواطن، هذا قانون يطبق في كل بلديات الوطن.
0: نعم.
1: فإذا كان هو من ضمن المساحات خلينا نحكي تم اقتطاعها من أرضه بتتجاوز مثلا 30%، بإمكانه أنه يطالب في البلدية مثلا أنه يأخذ أي تعويض عليها، وينظر في موضوع اللي خلينا نحكي المواقف أو المساحة المقتطعة هل كان فعلا كان فيها مواقف ولا لا. بس كمان برضو بدنا نشير لشغلة، هلا إذا كان البناء مش مرخص مثلا في حينها، وخلينا نحكي وكان موجود الشارع وتوسعة الشارع موجودة، ينظر إلها بحالة أخرى، فهذه بناء على الحالة. يجينا المواطن، يعني هاي أنا بوجه له رسالة إله، تعال عنا خلينا نشوف برضو ملفك ليش عالق، شو الإشي اللي انت بتحكي فيه، إذا فعلا إله حق في المواقف اللي بحكي فيها اللي راحت إحنا بنساعده فيها، وإذا فعلا إنه ما طلع له حق فيها برضو إحنا بنوضح له الأسباب إنه في هذه الحالة انت ما بتقدر تأخذ أي تخفيف، يجينا وبنعطيه جواب صافي.
0: يعني يجي عندكو بيعرف كل التفاصيل، ممكن أكيد كمان أكيد حتى لو ما إله حق ممكن تلاقوا حل للمشكلة.
1: نعم صحيح.
0: طيب أنا بدعو أخونا صفوان لزيارة أخونا
1: ضمن الأمور التنظيمية والإجراءات التنظيمية.
0: نعم.
1: صحيح.
0: نعم أنا بدعو أخونا صفوان لزيارة الباشمهندس خلدون وإن شاء الله بتلاقوا حل يعني يرضي الجميع. كمان الله. سؤال من أخونا عاطف بقول أبو رامي أنا بدي أرخص سكنتي، السكنة اللي تحت سكنتي مرخص نصها بس هلأ قبل الحملة حكولي لازم السكنة اللي تحت تكون كلها مرخصة بعدين بترخص سكنتك اللي فوقيها، هلأ بمشولي ترخيص سكنتي بدون ما يربطوني بالسكنة اللي تحت سكنتي؟ هلأ أنا يمكن قبل ما أسأل خلدون بدي أسألك يا عاطف، السكنة اللي تحتك لمين؟ إلك يعني إلكوا أنتوا، إلك لأبوك ولا لحدا تاني؟
1: انت انت يعني سالت سؤال من ضمن الامور اللي بتنسال عنا.
0: نعم.
1: يجينا برضو على البلديه كل حاله في حالتها زميلي صديقي.
0: نعم.
1: يعني احنا ندرس كل طلب بحالته.
0: نعم.
1: الطلبات اللي بنقدر ان نساعده فعلا بنشوف انه الامر عند المواطن متوقف بشيء يعني مش قادر انه يوفره احنا بنساعد.
0: نعم.
1: يعني تدرس كل حالة على خلينا نحكي على حدة.
0: نعم.
1: كل حالة لها تفاصيلها عندنا في البلد.
0: نعم.
1: ما في حالة مثلا معينة، في حالات متشابهة طبعا بس في حالات لها خصوصياتها.
0: نعم.
1: ننظر في طلبه يجي رجعنا برضو نشوف الوضع عنده وبن إيش بنقدر نساعده بنساعده.
0: نعم. طيب أخونا أحمد صلاح، أحمد بقول صباح الخير برامي ولا الجميع الناس المحترمين، يا زلمة هيك بقولي يا زلمة على حفرية. نعم. بير صغير عندي ورا باب ورا الدار البلدية عملت قصة ومش راضين يرخصوا، يعني شو يعني على حفرية صغيرة عندي ورا الدار حفرية بير صغير شو يعني؟
1: طلع في موضوع الحفريات انت بتعرف قديش هذا موضوع خطير.
0: نعم.
1: واجراءات السلامة العامة حاليا احنا في البلدية بنحاول قدر الامكان انه نشدد عليها موضوع الحفريات خاصة في الارتدادات. هذه الارتدادات امرات ممكن تكون ملك عام لمجموعة من السكان مش شرط تكون لمواطن عشان نكون بالصورة، فحتى حفر الابار في الارتدادات للابنية خلينا نحكي للسكنية بحاجة لاخذ موافقة من البلدية. يجينا عنا على البلدية يقول لي انا يا بس مهندس بدي اعمل بير، هاي مخطط البير تبعي لا في اعتداء على حدود مجاورين، لا ما بيشكل اي خطورة على المواطنين وعلى المارة، ما في خلينا نحكي اي مشاكل تنظيمية فيه، بنساعده بنحكي له روح بناء.
0: نعم.
1: على المخطط اللي جاب لنا اياه.
0: نعم.
1: بس ما بينفع برضو المواطن يروح ينفذ اشي من راسه. يعني موضوعك انت اجراءك في زي هذه الحالة مخطط رسمنا عليه البير موضحه في موقع قطعة الارض وين بدك تبني، بنتأكد من امورك انها قانونيا صح، بحق لك انت كمواطن انك تعمل في الارتداد هذا.
0: نعم.
1: بير يعني سهل الاجراء ما يعقدوه، وصولك للبلدية بيساعدك وبيحميك.
0: لا انا انا بتعرف باش مهندس بدي احكي كلمة للناس، انا بدي احكي لكم شغلة فعلا هذه انا واجهتها كتير، انه في ناس كتير بتعتمد على اقاويل الناس وبتقيس على قضايا أخرى. يعني بيجي بيكون قاعد مع ربحي مثلا، ربحي بتعرف الفيلل تبعته اللي بناها جديد صاير عنده مشكلة في البلدية لسبب معين، فبيجي بيحكي قدام حدا، هذا الحدا بقيس مشكلته على مشكلة ربحي. لا هلأ ما تقيس وما تسمع كلام الآخرين، روح على البلدية يا أخي 10 دقايق بتروح بتفهم كل قصتك، وممكن تكون قصتك أبسط كتير من اللي بينحكالك، ممكن حلها سهل كتير، وممكن تندم أصلا إنك أنت إلك كل هالفترة. طيب هلأ
1: من هذا من هاي النقطة كمان إحنا بنوجههم يروحوا لمكاتب هندسية، ما تتعاملوا مع أي سماسرة. أنت كمواطن لما تتعامل مع سمسار مع أي حدا خارج المكاتب الهندسية اعرف يا مواطن إنك أنت بتدفع، بدل ما تدفع مرة بتدفع مرتين.
0: نعم.
1: يعني أنت ما بتسهلش لحالك الإجراء.
0: طيب.
1: روح لمكتب هندسي معتمد في نقابة المهندسين.
0: نعم.
1: ويمشي في إجراءك.
0: نعم.
1: يعني هاي أنت كمواطن لازم تكون وصلت لدرجة من الوعي إنك أنت لازم تروح لهدفك بالصورة.
0: أحمد الصحة. أحمد صلاح بقول على موضوع البير بقول قدمت طلب ومخطط أكثر من مرة. طيب هو شو المشكلة هلا إذا المشكلة قائمة ومثلا البير بشكل خطر؟ يعني لو تقدمت 700,000 طلب أكيد رح يرفضوه، هلأ بدك تروح تشوف وين الخلل وتصلحه.
1: نقطة مهمة يا صديقي في موضوع أنا قلت لك موضوع الارتدادات، بناء الأبيار في الارتدادات في العمائر السكنية بحاجة لموافقة كامل سكان العمارة. الارتداد يعتبر جزء مشترك من حق كامل سكان البناية طبعا في الأبنية السكنية خلينا نحكي.
0: نعم.
1: فيها أكثر من مالك
0: المشترك.
1: الارتداد هو عبارة عن جزء مشترك في حالة قيامك بأي أعمال بناء في بحاجة لموافقة من كامل سكان العمارة، فما بصير مثلا واحد يجي في ارتداد، وهذا عبارة عن جزء مشترك، يعني هو ذو منفعة مشتركة لكامل سكان البناية. نعم. انك انت تجي تحكي انا بدي اعمل بير هون، انا بدي اعمل بير هون، لا، في لجنة لعمارة مثلا بدك تكون ماخذ كامل موافقاتك من كامل سكان العمارة اللي موجودين، عشان انت تقدر برضه تنفذ البير اللي مثلا بدك اياه. نعم. لانه في حالة اجتني هاي، ما بعرف اذا هي نفس الحالة، واذا هو بسمعني يمكن انا جاوبته، وهيني كمان مرة بجاوبه على هذا الموضوع.
0: نعم. طيب هلا في عندي محمد ابو حنان، شو هذا؟ مش فاهم شو القصة. بقول إلي سنة ونص بقالب على الترخيص، ولليوم معاملتي واقفة. طب شو الموضوع يا أبو حنان؟ كمان أخونا رأفت وزوز، رأفت بقول رسالتك مش كاملة يا رأفت، بقول صباح الخير أبو رامي، عندي رخصة المحل مبعد عن الشارع القانوني 12 متر. طيب طب شو يعني أنت مبعد 12 متر؟ بس شو القصة يعني؟ عندك مشكلة وشو المشكلة؟ مش باعت لي شو المشكلة. على كل باش مهندس، يعني هذا الموضوع يطول الشرح فيه، لكن الخلاصة انه لازم كل مواطن يفصل قضيته عن قضايا الاخرين. ما في قواعد في هذا الموضوع، ولا في قوانين. القوانين يعني اللي ما بتتغير هذه بس بالرياضيات، يعني 2 ضرب 2 يساوي 4، بتصيرش 5 ولا مرة. اما في المعاملات اللي زي معاملات البلدية والتراخيص وغيره وتصويب الأوضاع، كل شيء قابل للتغيير في لحظة. في حال أنت زرت البلدية وقعدت مع هالموظفين هناك، فهمتهم وفهمت منهم، لأنه أحيانا في شغلات يعني بتكون يمكن مش واضحة إلهم، وفي شغلات مش واضحة إلك. فالأفضل زيارة البلدية
1: 100% يا أبو رامي. وإحنا يعني كمان بنشكر كل المواطنين. طبعا الإقبال الحمد لله على البلدية ممتاز. اللي بيفكر، أنا من هيني بحكي لك، حتى المواطنين اللي بعتين لك رسائل يجوا يزورونا كمان في القسم. نعم. بنجاوبهم على كامل استفساراتهم. المواطنين اللي عندهم ملفات عالقة يستغلوا هذه الفرصة، الحملة محدودة لنهاية السنة، استغلها قبل ما يصير في أي خلينا نحكي أمور تنظيمية وارتفاع في الرسوم كمان لقدام. نعم. حملة استثنائية استغلوها، وإحنا في بلدية الخليل فتحين إيدينا للجميع، اتفضلوا عنا على البلدية وأي استفسار عندكم بنجاوبكم عليه.
0: طيب إيهاب محمد أبو تركي بقول صباح الخير أبو رامي، رحت على البلدية بدي اشتراك مية، بدهم الرسوم كاش أعتقد، يمكن هيك هي رسوم بس مكتوبة غلط يعني.
1: لا هي مش رسوم، لا احنا ما بنطلب اصلا اشي كاش كعكامل الرسوم. يعني انت عشان برضو تكون بالصورة، في هلا اجراء عنا في البلدية عن تسليم المخطط، بدفع المواطن 5 شيكل.
0: لا هذا بيحكي على اشتراك مية.
1: لا اشتراك مية الاصل يكون مرخص، يعني عفوا يمكن هو مش مرخص المواطن. ما في اشتراك بوقف في البلدية الا بيكون في عليه اشكالية معينة، يحكي لنا شو الاشكالية اللي عنده، وبرضو قاعدين جاهزين ان نساعده.
0: نعم يا سيدي. ان شاء الله ربنا بيجيب اللي في الخير. أشكرك جزيل الشكر البشمهندس خلدون العواوي، رئيس قسم البناء والتنظيم في بلدية الخليل. ربحي، خد لك تبعت لك هالصورة عشان أمغصك. ربحي، رد علي بس، والله ترد علي. تبعت لك هالصورة، صورة لجرة ذهب، شاب من رهط لقي جرة ذهب بداخلها 15 كيلو ذهب، وللأسف من شطارته صور الجرة ونزلها أو بعتها لحد على الواتساب، الشرطة كبست عليه وأخذت الجرة. شفت الشطارة؟ بعتها لناس على الواتساب وصورة الجرة، جرة ذهب فيها 15 كيلو ذهب، لقيها حدا من رهط وللأسف نزل صورتها عبر الواتساب لناس، الشرطة كبست أخذت الذهب، وكمان موقفينه حاليا. مش بتقهر؟ والله بتمغص. لازم يبعت لربحي يقول له هاي الإيد ذهب يعني. طب خليك ساكت خلاص يا باي، خلينا نروح لفاصل الأمانة، إشي بمغص، يلا باي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: سعد صباحكم من جديد، مكملين معاك وصباح الورد صباح الفل. إن شاء الله يومك ويوم خير. ولسه إحنا في موضوع مالك الشاب اللي مطلوب اليوم كلنا نوقف معه، وراح نضل واقفين معه بإذن الله تعالى. وأنا وعدتكم إن شاء الله خلال يعني ساعات، خلال أيام، راح تسمعوا إشي محترم بخصوص مالك، إشي يفرحكم ويفش قلبكم بإذن الله تعالى. صباحكم من الله خير، صباح الورد لكل حدا بيسمعنا، لكل حدا بيتابعنا، لكل حدا من أصدقاء البرنامج. نسرين صباح الخير، يعطيك ألف مليون عافية. دايما قول يا رب، دايما وأبدا قول يا رب، وكلها للي خلقك. ودايما رب العالمين يعني عوضه كبير، والعوض مش مال، العوض مش شرط يكون مال، العوض ممكن يكون أشياء كتيرة. دايما أنا بحكيها، هداة بال، راحة، طفل يكون بصحة جيدة، تيسير في شغل، في عمل، في حياة، في زواج، في أي شيء، وفي علم، وفي أي شيء تاني. فدائما تأملوا من رب العالمين الخير، وانظروا حولكم. اليوم حوالينا نعم كتيرة احنا عايشينها، بكفي انك بتصحى الصبح بدون ما يكون عندك التهاب في حلقك. اقول لك هاي لحالها بكفي تكون تتنفس عادي ووضعك كويس، هذه برضو نعمة. عندك ولد بصحة كاملة وجيدة، انا شايف معاناة الناس، فهاي لحالها نعمة. قولوا يا رب دائما وأبدا. ونسرين بدي أقول لك قولي يا رب وتوكلي على رب العالمين. وأنا وعدتك إنه الأيام الجاية بإذن الله تعالى رح تكون أفضل إليك، إن شاء الله بتكون أفضل. خلينا نأخذ اتصال تليفوني من عند ربحي. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية يا أخي برومي.
0: الله يزيدك ألف عافية يا رب، تفضلي.
1: والله يا أخي أنا مبارح شفت المنشور اللي الجهاز اللي تتبرعوا فيه الجماعة لمالك الأواسمة.
0: نعم.
1: وأنا فرحت له والله كثير.
0: الله يسعدك.
1: ربنا يشفي ويعافي ويشفي كل مريض.
0: يا رب الله يخليك.
1: أنا ابني بحاجة لهذا الجهاز، وابني عنده إعاقة من ضمن الاحتياجات الخاصة على أكسجين.
0: أها.
1: وأنا والله بتمنى إنه.
0: أنت اللي بعتي لي مبارح اللي بعتي لي الرسالة على الواتساب. خلص عرفت. طيب اسمعي، انا يمكن حكيت في بداية البرنامج عن الرسالة، قلت مبارح احدى الاخوات لامتني انه يعني انا كنت طالبة منك جهاز لابني زي هذا الجهاز. انا فرحت للشاب مالك، الله يا ربي يوفقه ويشفيه، بس والله اني بعاني نفس المعاناة. انت نفس المعاناة، عندك طفل معاق وبتتنقل فيه، واعتقد توفي لك طفل قبل هيك.
1: انا بتنقل فيه والله انبوبة صعب كتير، يعني مش لدرجة اولى، درجة صعبة كتير.
0: الله يكون بعونك. بعرف
1: إن شاء الله.
0: انا بعرف الحالة كويس، بس للأسف يعني هي ظروف الناس يعني مش سيئة لدرجة انه ما بنقدرش، بس اجت في ظرف استثنائي. بس انا بقول لك اذا الله يسر، واذا الله بعت، واذا مثل ما وعدتك امبارح بالرسالة، والله في اول فرصة بيكون عندي مجال. واذا حدا عنده القدرة انه يساهم لهاي السيدة بجهاز زي الجهاز اللي جبناه لمالك، يعني شكرا كتير لإله، والله يجزي الخير.
1: وانا
0: انا بقول لك
1: ما بدي غير هذا الجهاز لابني، بريحني لانه في طفي كهرباء بالشتاء، ومعاناة والله كتير كتيرة. انا يعني عن جد بقول لك من المعاناة اللي بعاني فيها حاليا، وسعنا قدام
0: أكثر. أنا والله يمكن ذكرت إنه قبل فترة بعتي لي رسالة إنه بدك تنزلي على يوم ما قالوا بدها تطفي الكهرباء، نزلتي في الولد نمتي في المستشفى عشان بدها تطفي الكهرباء.
1: صحيح.
0: طيب أنا يعني بعرف كل تفاصيل حالتك، وأنا بدعو الناس اللي عندهم خير، إذا حدا عنده استعداد يساعد هاي السيدة بجهاز، هاي السيدة رقمها موجود، وهاي الشركة اللي اشترينا منها رقمها موجود، بيقدر يعني منه إلها مباشرة يساهم معاها، لأنه والله إنها بتعاني فعلا، عندها معاناة كبيرة. شكرا لك، إحنا استثناء يعني استقبلنا هاي المناشدة، بس بوعدك إنه قديش بنقدر نساهم معاك كمان في هذا الموضوع قريب. يعني شكرا كتير لإلك بدون ذكر أسماء، لأنه أنا عندي التفاصيل والاسم، يزيدك
1: والله. أنت من بعد الله، يعني أول إشي بتوكل على الله وبعدين بداركن والله عليكم.
0: ان شاء الله انه بنقدر، ان شاء الله انه بنقدر
1: يا رب.
0: قولي يا رب توكلي على الله. تحياتنا لك. يعني احنا بالعاده ما بناخذ هاي المناشدات على الهواء، بسبب الظروف الاستثنائية اللي بتعيشها البلد. بس هاي السيدة صارت تراني امبارح بعتت لي تلومني، وشكلها اليوم كمان ناوية تلومني، او يعني خلينا نقول تزيد الوجع عندي، لانه والله انا لما بعتت لي اني تأثرت كتير، انه انا طلبت منك هذا الجهاز، وقولكو انا في حينه يعني حكيت عن هذا الجهاز انه هذا الجهاز مكلف، وهي السيدة بتعاني، وكان عندها ولد يعني قبل هذا الولد كمان كان عنده اعاقة وتوفي الى رحمة الله، وكنا ساعدناها في العلاج الطبيعي له. على فكرة هي قالت ما بدي الى هذا الجهاز، بس انا بعرف انه هاي السيدة عندها مشكلة في موضوع الجلسات العلاج الطبيعي وموضوع الجهاز وموضوع البيت واحتياجات البيت والولادة التانية، الله يكون لها معين. على كل إن إذا حدا عنده القدرة إنه يساهم معها أو يساعدها مش غلط، لوجه الله تعالى.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: بمدح حبيب روح ورده من عيني ذكروا شفا.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكملين يا سادة، مكملين. شو هذا؟ أنا كثير طيب. تحياتي لك أخونا ياسر، موضوعك رح ينتقل لبلدية الخليل اليوم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بيكون يعني في حل له. تحياتي.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا.

0: 32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك،
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا لآخر جزء في لقاء اليوم. يمكن مش وقت كتير باقي معانا, بس خلينا نكمل إحنا وياكو. امبارح كان بالنسبة لي أنا كان يوم رائع. جبر الخواطر إشي عظيم, يعني لما بتسلك طلاب مدارس ما راحوش أول يوم على المدرسة لأنه معهمش يروحوا, وبتأمني لهم القرطاسية والكتب والدفاتر واحتياجاتهم, وبتحس الفرحة وبتجيك رسالة تقول لك الله يجبر بخاطر خاطرك زي ما فرحتهم, أو الله يخلي لك أولادك, أو هذا إنجاز عظيم. لما بتروح عند مالك وبتشوف الابتسامة على وجهه وهو بيشغل جهاز التنفس, هذا نعمة عظيمة من رب العالمين. فكمان من النعم العظيمة إنك تشوف إنك تفرح لفرح الناس. صدقوني من أكبر نعم الدنيا إنك تفرح لفرح الناس. ومن الأمور اللي أفرحتني جدا امبارح وأسعدتني هو الخبر اللي انتشر ونشرته أنا كمان عن محمد نادر النمورة من دورة ووالدته. محمد نادر كان بحاجة لزراعة كلى, ووالدته أجرت له أو تبرعت له بكلية, وتمت عملية الزراعة في الأردن بنجاح. وبدي أقول لكم الصورة اللي انتشرت واللي كتير منكم شافها واللي أنا نشرتها كمان على حسابي الشخصي, مفرحة جدا. بتورجيك قديش الـ الأم عظيمة, قديش الأم رائعة, قديش فيش حدا في الدنيا ممكن يضحي قد الأم في الدنيا. هاي الصورة اللي انتشرت مبارح صدقوني صورة عظيمة, بتورجيك عظمة الأم وعظمة تضحيتها علشان تشوف ابنها بخير. فأول إشي لأم محمد, معرفش إذا هي أم محمد هو ابنها الأكبر أو لا, بس محمد نادر النمورة محمد نادر النمورة والدته, ألف حمد لله على سلامتكم. وسعيدين جدا بهاي الصورة الحلوة بعد إجراء العملية. بس الأعظم من هيك إنه التضحية بأبهى صورها, الأم تخضع لعملية تعطي كلية لابنها. وأنا شفت هذا النموذج كتير, يعني شفته في جار إلنا قبل 35 سنة بالضبط من عائلة أبو شخيدم, والدته تبرعت له كمان بكلية, ويعني كنت سعيد جدا في حينها. واليوم برجع بقول أنا سعادتي من جديد تجددت بهذا الموضوع بنجاح عملية زراعة الكلى اللي تمت في الأردن للشاب محمد نادر النمورة اللي أمه تبرعت له بكلية. فبدي أقول لكل الأمهات, وخاصة الأمهات اللي بتضحي وبتضحي كتير كرمال أولادها وبتتحمل, وفي أمهات الله يكون لهم معين. ويمكن هاي الرسالة بدي أوصلها لحدا, إحدى الأخوات نسرين, بدي أقول لك أنت من أعظم الناس اللي أنا شفتهم. أنا قلت عن مالك بطل لأنه له 23 سنة بقاتل وبصارع المرض, وأنت كمان بطلة, إلك سنوات طويلة بتقاتلي كرمال أولادك وكرمال عيلتك وكرمال تضلي موقفة هالبيت على رجليه وتضلي محافظة على كيانك وعلى كينونة الأولاد. أنت كمان بطلة صدقيني. يمكن أنت تعبانة في الحياة وظروف الحياة تخليك شوي تيأسي, بس والله أنه كل إنسان بصارع وبقاتل أنه بطل بالنسبة لي, وأنت حدا من هدول الأبطال اللي بيستحقوا الميداليات والكؤوس والتكريم والشهادات. الأبطال مش بس اللي بيطلعوا على حلبة المصارعة, والأبطال مش بس اللي بيجروا في سباق, والأبطال مش بس اللي بيفوزوا بمباراة كرة قدم. الأبطال الحقيقيين هم الناس اللي بيقاتلوا وبيضلوا صامدين وبتحملوا وبيقاتلوا لسنوات طويلة علشان الحياة تستمر, خاصة إذا كان هذا القتال وهذه التضحية مش بس لإلهم, للي حواليهم. الله يعطيك العافية وكملي, والله معك.

يا نسيت احكي لكم، اكيد انتم بتعرفوا بس انا نسيت، يعني اخذتنا الامور الثانيه والاخبار الثانيه. بس انتم مصدقين؟ لا اكيد مش مصدقين زي يعني. طبعا ايش بحكي يا ربحي، يلا اشوف اذا والله انه عارف. عن البنزين، البنزين نزل سعره نص شيكل يا جماعه، بتصدقوا؟ والله شوفوا يعني هاي ربحي مثلا لما شاف الخبر مصدوم، واضطرينا نجيب له الاسعاف ونجيب له معالج نفسي وإشي عشان يقدر يقنعه انه الخبر حقيقي، في عنا إشي نزل سعره يا جماعه ومش في موعده كمان، احنا لسه في 7 شهر ونزل سعر البنزين نص شيكل. يعني خلينا نروح شوي على هيك بلكي يعني نضحك لنا شوية، مش كل الامور بدها تكون سلبيه. بس فعلا فعلا الخبر يعني صدمة لإلنا يا جماعة، مش متعودين، عشان مش متعودين انتو عارفين، يعني احنا متعودين رفع رفع رفع رفع للأسعار، أول مرة بصير عندنا تخفيض للأسعار، ف يعني عادي انه نصدم يعني عادي، وبدنا نعاني آثار الصدمة على فكرة، يعني راح نعيش كم من يوم هيك عايشين جو الصدمة، انه سعر البنزين نزل من امبارح بالليل نص شيكل للتر تقريبا.

0: عشت طول
1: مالك او عفوا ام طارق بتقول الله يشفي مالك، الله يشفي مالك ويبعث له اولاد الحلال يساعدوه ويشفي كل مريض بيتالم يا الله. ان شاء الله دعوتك هاي مستجابه يا ام طارق. وانا زي ما حكيت في البدايه يعني في بدايه برنامجنا اليوم قلت ادعوا لبعض، ادعوا لبعض، ادعوا الله يشفي فلان ويرزق فلان ويسعد فلان ويجبر بخاطر فلان. قربوا من رب العالمين، قربوا له بلهفه هيك على احبابك وعلى الناس اللي بتعزوهم، قربوا له انتو صدوركم مليانه بطلباتهم بحاجاتهم، يمكن رب العالمين يطلع عليها ويشوف قديش انتو مشغولين ومتلهفين على امور احبابك وعلى تفريجك ربهم، فيعطيهم ويعطيكوا، يعطيهم ويعطيكوا كمان. حلو كتير انه ندعي لبعض بظهر الغيب انه ربنا يفرجها، ولا راد للقدر الا الدعاء. صدقوني في ناس يعني مش مآمنة بهذا الحكي، بس لا، ما برد القدر الا الدعاء، ويمكن رب العالمين اثبت هذا في اكثر من موقف واكثر من حالة، تأكدوا تماما حتى لو قدر ومكتوب ممكن يتغير في اخر لحظة بالدعاء الخالص من القلب. فدائما ادعوا ربنا والحوا عليه، ربنا اسمه ربنا بحب العبد اللحوح. احكوا مع ربنا، احكوا مع ربنا وانتوا في سجودكم بكل اشي في صدوركم. انا هذا كلام كتبته مبارح، يمكن كتبته فصحى، بس هو احكوا مع الله، احكوا مع الله في سجودكم بكل اشي بجول في خاطركم، في صدوركم، في قلوبكم، هموم، امنيات، احلام. ما تنسوا تتذللوا وتلحوا في الطلب، ابكوا عادي. الدمعة لما بتنزل وبتوصل لرب العالمين، اشكوله حالك وهمومك. صدقوني ربنا قريب، قريب دائما ومجيب، ما بيرد دعوة إنسان مضطر أبدا لو تأخر الإشي. ما تحاولوا ترتبوا كلمات ولا أدعية مأثورة ولا هذا الدعاء مش عارف إيش، لا لا، الدعاء ادعي بأي كلام بدك إياه لرب العالمين، ما ترتب كلماتك لأنه بيسمع، بسمع شو ما كانت لغتك، شو ما كان صوتك، شو ما كانت لهجتك، وبيعرف شو اللي في صدرك، وبيعرف شو اللي في قلبك، وبيعرف شو اللي في خاطرك، وبيعرف شو اللي في نيتك. تأكدوا دائما انه ربنا قريب مجيب، وتأكدوا دائما انه ربنا وعد دائما عباده الصادقين المخلصين بالإجابة. انتهى الوقت، خلص انتهى الوقت يا سادة، وقت البرنامج لهذا اليوم. شكرا لجوال، شكرا لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي، شكرا لربحي أبرموز وفريق العمل، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. وما تنسوا قضية مالك، فعلوها قديش بتقدروا وكتبوا ونشروا، اعملوا شير للبوستات، ما تخلوا مكان في العالم ما توصلوا فيه أو إله قضية مالك القواسمي. ربنا يشفيه ويعافيه، ورح نسمعكم أخبار حلوة عنه إن شاء الله قريب. قولوا يا الله. شكرا، ولقاؤنا غدا. تحياتي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7
7: في الأشهر الماضية والتي تتصاعد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية نضال.
8: نعم أحمد، إذا تأتي هذه الأوضاع في أو هذه الأحداث في ظل تطرف استيطاني تسبب بقتل أو باستشهاد فلسطيني في حجة كما أشرت أحمد، وإلى غاية الآن نذكر مشاهدينا الكرام بأن عملية طعن وقعت وأن هوية المنفذ ما زالت مجهولة، في انتظار طبعا أن يقوم الجيش الإسرائيلي كعادته بتمشيطه والبحث عن المنفذ الذي لا تعرف هويته حتى اللحظة. في متابعة هذه الأخبار بكل تأكيد مع زميل خالد الغربلي على رأس الساعة.
9: شكرا لك نضال، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نشرة إخبارية جديدة إذا من التلفزيون العربي في بروسيل، والبداية بأبرز العالم. معارك متواصلة في مختلف جبهات الساحل الغربي، القوات الحكومية اليمنية تؤكد احتدام المعارك في البرح غربي تعز، وتعلن استهداف موقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة الضالع وتحريك عناصرها باتجاه محافظة الجوف. الوكالة الوطنية للإعلام تؤكد سقوط 9 شهداء و6 جرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مبنى سكني وسيارة في كفر رمان جنوبي لبنان. انتهاكات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، استشهاد 5 فلسطينيين من بينهم طفلان بقصف على مدينة غزة ودير البلح، وشهيد ومصابون في هجوم لمستوطنين في قلقية. طهران تحذر كوريا الجنوبية من أي مشاركة عسكرية في هرمز، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يقول إن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج المضيق الأيام المقبلة.

0: أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام. البداية من التصعيد العسكري على جبهات في اليمن، حيث أفادت القوات الحكومية بأنها استهدفت موقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في أعلى جبل ناصا بجبهة مورس بمحافظة الضالع، كما قالت أنها نفذت هجوما واسعا انطلاقا من 3 محاور في جبهة البرح، وتمكنت من استعادة مواقع في الكدحة غربي تعز وتثبيت مواقع جديدة جنوبي الحديدة. وأضافت القوات الحكومية أنها أفشلت محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة الضباب، حيث وقع أكثر من 20 عنصرا من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، إلى جانب تكبيدها خسائر مادية كبيرة بحسب الحكومة اليمنية. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية باحتدام المعارك في البرح وسط استخدام مكثف للأسلحة الثقيلة بعد رصد تعزيزات للحوثيين فيها. وأفادت القوات اليمنية باستهداف مواقع للحوثيين في الضالع وتعز والحديدة وإحباط محاولة تسلل في جبهة الضباب، وأشارت إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 من عناصر الجماعة. وأضافت القوات الحكومية أن فرقها الهندسية نزعت كميات كبيرة من الألغام في جبهات محافظتي تعز والحديدة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل أكثر من 300 شخص في الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى نزوح نحو 1790 أسرة منذ بداية الهجوم في 3 سبتمبر الجاري. هذا وأفادت الحكومة اليمنية بتحرك قوات تابعة لها باتجاه محافظة الجوف شمال شرقي اليمن على الحدود مع السعودية، وأظهرت مشاهد رتلا من السيارات والمركبات تتقدم في الصحراء في خطوة تأتي وسط تطورات ميدانية متصاعدة في مناطق يمنية. من جانبها، نشرت جماعة أنصار الله الحوثي مشاهد قالت إنها لاستهداف اجتماع لقادة عسكريين، وتظهر الصور التي بثها المركز الإعلامي للجماعة تظهر مشاهد جوية لموقع الهجوم الذي استهدف رتلا من المركبات العسكرية يضم من وصفوا بالقادة الميدانيين، قالوا أو قال البيان إنهم مدعومون من السعودية. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. مرحبا بك خليل. خليل، يبدو أن المعارك تشتد، ما الذي يحدث بالضبط على الجبهات؟
1: مرحبا خالد. يعني وفقا لروايات الإعلام العسكري في عدن أو حتى في تعز وفي عدن والتابعة للحكومة هناك، فإن يعني المواجهات تبدو على أشدها في هذه المناطق، وتحديدا في كل الجبهة الممتدة في الاتجاه الغربي من تعز وصولا إلى البرح ومنطقة حيس أيضا بين الحديدة وتعز، كل المناطق ما بين جبل حبشي والكدحة وصولا إلى بعض أجزاء من الوازعية وموزع، بالإضافة إلى بعض المناطق في البرح حيث تحتدم المواجهات بشكل كبير في هذه المنطقة، وسط أحاديث لكل طرف عن إحرازه تقدما في هذه الجبهات، ووسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بطبيعة الحال. ولكن أشد هذه المواجهات وفقا للمصادر الميدانية تركزت في مناطق الكدحة، حيث يعني يحاول كل طرف الاستئثار بالمواقع التي يسيطر عليها في هذه المنطقة الاستراتيجية، نظرا لتحكمها بالطريق الواصل ما بين مدينتي تعز والمخا، واقترابها أيضا من الطريق الواصل ما بين مدينة تعز والمؤدي إلى مدينة التربة، ثم بعد ذلك الواصل إلى عدن والمحافظات الجنوبية كطريق استراتيجي مهم يربط بين تعز والمحافظات الجنوبية. وبالتالي المواجهات محتدمة على طول هذا الشريط المناطقي إن صح التعبير، الممتد من الجبهة الغربية من تعز وصولا إلى الاتجاه الجنوبي من الحديدة بشكل متكامل. الساعات الماضية شهدت عودة للمواجهات في منطقة الضباب بشكل مكثف وفقا للمصادر الميدانية، بالإضافة إلى منطقة حذران أيضا، وكل هذه المناطق طبعا في الاتجاه الغربي من مدينة تعز وصولا إلى أو عودة المواجهات بشكل متقطع في بعض الأجزاء التابعة لمديرية جبل الحبشي، ووسط أحاديث أيضا عن استعادة كل طرف مواقع تحت سيطرة الطرف الآخر، لكن أيضا وفقا لما هو متاح من المعلومات فإن قوات حكومة صنعاء تمكنت أيضا من السيطرة على بعض المواقع في هذه المناطق الغربية والجنوبية من الغربية تحديدا من محافظة تعز، ولكن في المجمل يعني وفقا لما أتيح من معلومات وما نشر من قبل الإعلام العسكري في تعز فإن أيضا غارات نفذت على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء في أكثر من اتجاه. توزعت هذه الغارات ما بين محافظات تعز والبيضاء والمناطق الجنوبية من الحديدة بالإضافة إلى الجوف، لكن قبل قليل وفقا لإعلام هنا في صنعاء والتابع لحكومة صنعاء فإن الجانب السعودي هو الذي نفذ سلسلة غارات جوية بالطيران وأيضا بصواريخ الكروز على محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز خلال الساعات الماضية، وكل هذه التطورات أيضا تتزامن مع ما كان قد أعلن من أن تحركات عسكرية مكثفة بدأت في محافظة الجوف فيما يبدو أنه افتتاح جبهة جديدة أو عودة جديدة للمواجهات في محافظة الجوف واحتدام المواجهات. يعني نشرت مشاهد لانتشار القوات في الصحراء استعدادا لما قيل إنه معركة في هذه الجبهة، وكل هذه التطورات أيضا الميدانية في أكثر من اتجاه تزامنت مع تسجيل موجات نزوح كبيرة خاصة في المناطق التابعة لمحافظة تعز وتحديدا في الجبهات الغربية. موجة نزوح كبيرة سجلت خلال الساعات الماضية أيضا لأسر من مناطق القتال تحديدا في الأجزاء القريبة من منطقة الكدحة بالإضافة إلى مناطق الموزع والوازعية. سجلت موجة النزوح هذه وصولا إلى منطقة المعافر والنشمة وعدد من المناطق التابعة لمديرية المعافر، وذلك هربا من جحيم المعارك. وأيضا اللافت هو وصول مزيد من التعزيزات العسكرية لكل طرف وتحديدا إلى الوجهة الغربية إن صح التعبير من محافظة تعز، وكل هذا أيضا تزامنا مع عودة لكن بشكل خفيف للاشتباكات المتقطعة والهجمات المتبادلة في الجهة الشرقية من مدينة تعز. خالد،
0: أشكر خليل قاهري مراسلنا في صنعاء. إلى جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا كبيرا منذ أمس، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت هذه الغارة عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان و11 جريحا، من بين الجرحى أيضا 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحية. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف في كشافة الرسالة وجريحين.

0: كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني في النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء المبنى بزعم أن حزب الله يستخدمه كبنى تحتية لعمله. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. ينضم إلينا من كفر رمان قضاء النبطية جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي إدموس ساسين، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد جرادات. أرحب بكما وأبدأ معك إدمو، يبدو أن هناك تفاصيل جديدة عن الغارة التي استهدفت المنزل، منزل من طابقين في كفر رمان، وكنت تتحدث خلال النشرات السابقة عن حصيلة الضحايا لهذه الغارة الإسرائيلية، رغم أن إسرائيل لم ترسل أو لم تنذر السكان بهذه الغارة قبل تنفيذها.
1: نعم، هذا المبنى تعرض لغارة إسرائيلية عنيفة وتم تدميره كليا من دون سابق إنذار. حتى هذه اللحظة الحصيلة الأولية تشير إلى 8 شهداء، مع استمرار البحث عن طفل رضيع هو بعمر 2 شهر، وبالتالي نتحدث عن 9 شهداء كما يقول بعض المصادر هنا. حتى لا أطيل كثيرا، رئيس بلدية كفر رمان إلى جانبنا سيد عبد الله فرحات، هو رئيس البلدية في هذا المكان، وأيضا هو قريب من سقط في هذا المكان. أيضا أول شيء من نعزيك كفر رمان، استهدافات بالمسيرة واستهدافات بالغارات الحربية، طبعا المشاهد أقوى من أي كلام. شو بدكم تقول؟
2: شو ما نقول، نقول صرنا عم نعد شهداء وجرحى ودمار. لما عدوك معطينه يستبيح الأرض والعرض وكل شيء وما في حساب لإله، لما واحد عارف حاله ما حدا حيحاسبه، شو ممكن تعمل معه؟ هيك هذه كانت الجواب لإلنا. عال بدك تعمل اتفاق، نحن معك، روح عمل اتفاق، حفاظ حقوق الناس اللي عندك. انت جغرافيا الجنوب طويل عريض، مين بيحميها؟ هلا نحن صرنا من الصبح هون،
1: في طفلين هون،
2: في عندي 6 أطفال يعني من عمر 9 سنين ونزول لشهرين، عندي 9 شهداء وعندي 5 جرحى، وقبل منه كانوا ضاربين سيارة إسعاف فيها شهيد وجريح. مين عم يسأل إنه شو ممكن هيدا العدو أنت تعمل معه لحتى يوقفه؟
1: الأهالي كانوا رجعوا على البلدة على كفر رمان؟
2: الأهالي رجعين إلا المنطقة اللي هني كانوا عم يستقصدوها، هيدي من التل الدوحة صارت بالجهة الخلفية، بس هيدي المنطقة كانوا عم يستهدفوها أنه ما حدا يطلع عليها لفوق بالمسيرات، وعم بيحرقوا الشجر. ليك الشجر الحارة هيدي فيها، نحن عدد سكان لا يقل عن 10,000 نسمة بكفر رمان، هيدي بيوت أهلي بالعائلات، شو شايفين سكنات عسكرية، سيارات مدنية وبيوت عائلات، يعني تأكيدا على ذلك. العدد اللي راح هوني قد ايه هو؟ ما عشان يعني الحكي، ليك الحكي يتفضلوا اللي هو بموقع المسؤولية على القليلة، إذا يعتبر حاله انه هو فقد هيك عائله لإله شو ممكن يعمل؟ بضرب تحيه العدوه؟ خلاص بس ما عاد في يحكي.
1: شكرا رئيس. ايضا الى جانبي مسؤول مركز الدفاع المدني الاقليمي في النبطيه استاذ حسين فقيه، خبرنا خلصتوا عمليات البحث الحصيله الاخيره للشهداء والجرحى؟
3: لك مثل ما شايف أنت، نحن بعدنا عم نشتغل بعمليات رفع الأنقاض والمسح الميداني لاستكمال سحب جثامين الشهداء الباقيين. لحد هلأ صار من
4: ساعة راديو الحرية
5: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شو عم تتذكر أصعب مشهد شفته؟
4: يمكن قبل شوي شفت أديمة عم شيرك أنت أشلاء من الأرض. هلا طفل هذه آسي شوي.
3: يعني الآخر المفقودين هو طفل بعمر الشهرين رضيع.
4: طفل بعمر الشهرين رضيع. كمان قبل استهداف المبنى كان في استهداف سيارة على مدخل كفرمان أدى لاستشهاد مواطن وجرح 2 آخرين. كمان صار في قصف مدفعي على محيط كفرمان ومدينة النبطية. إضافة صار في غارة على مبنى بدار الزهراني أدت لاشتعال مبنيين مقابل ملاصقين لقلوا عمل لجال الأطفاءون. كمان مبنى بعرب صارين كم تدميره بس الحمد لله ما في إصابات. مثل ما بتعرف إحنا الدفاع المدني اليوم نحن حد الناس، نحن شبكة أمان لقلون بتوجيهات من ساعات المدير العام الدفاع المدني العميد ركن عماد خريش رافعين الجهوزية 100% لمتابعة سجون وهموم المواطنين.
3: شكرا شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. طبعا يعني المشاهد قاسية هنا، وكنا قبل قليل شاهدنا يعني عمليات البحث للأسف عن أشلاء في محيط هذا المكان. طبعا كما ذكر مسؤول الدفاع المدني في النبطية هذا المشهد هنا على قسوته، وعلى الرغم أنه الحصيلة الأكبر من الشهداء إلا أنه لم يكن الوحيد، كان هناك غارات أخرى في عرب صليم النبطية، نتحدث أيضا عن دير الزهراني، استهداف سيارة في كفر رمان واستهداف سيارة بالأمس في النبطية، وبالتالي التصعيد يتركز بشكل أساس في منطقة النبطية. نتحدث عن حصيلة من الشهداء هنا 9 شهداء، وأيضا هناك شهيد في السيارة التي استهدفت في أيضا كفر رمان على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نقف فيه. إذن يعني بالصورة الأخيرة هناك تحضير لاستكمال عمليات البحث عن الطفل الرضيع بعمر الشهرين طبعا الذي كان متواجدا هنا مع عائلته والتي قضت تحت الركام. وكما قال مسؤول الدفاع المدني يعني الأشلاء والجثث تطايرت إلى خارج المبنى نتيجة عصف الغارة العنيفة التي وصلت أضرارها إلى المباني المحيطة. خالد،
5: إذن إدمو 9 شهداء من بينهم رضيع، حتى كلمة طفل لا توضح الصورة بشكل دقيق، هو رضيع عمره شهران بالإضافة إلى سيدتين استشهدتا أصلا مع في هذه الغارة، ومن بين الجرحى أيضا تحدث عن 11 جريح من بينهم 4 أطفال وسيدتان. في الوقت طبعا الذي يتحدث فيه جيش الاحتلال عن أن هذا المكان كالعادة يدعي أنه يستخدم كبنية تحتية لحزب الله. نريد أن نعرف أكثر عن المبررات الإسرائيلية لعملية القصف. معك أحمد جرادات من القدس المحتلة، ماذا يقول الاحتلال عن هذه الاستهدافات أحمد؟
6: يعني بدأت القصة عندما ادعت إسرائيل بإطلاق حزب الله لمسيرة نحو قواته الليلة الماضية أو بعد ساعات منتصف الليلة الماضية، وجاء بيان صدر بيان عن الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء مبنى تحديدا في منطقة دير الزهراني. ومنذ ذلك الوقت شهدنا الغارات التي امتدت ووصلت حتى كفر رمان، ولكن نتحدث عن نهج إسرائيلي متصاعد في الأيام الماضية، هذا من خلال إعلان إسرائيل عن احتلالها وسيطرتها بشكل كامل على تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني، وأيضا الغارات التي نفذتها إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين. ونتحدث عن يعني وتيرة مرتفعة نوعا ما وتصعيدية تنفذها إسرائيل في الجنوب اللبناني في ظل تقارير إسرائيلية عن إمكانية إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي أو يعني رسم وإنشاء خط جديد في الجنوب اللبناني بسبب نقل الجيش الإسرائيلي إليه. ولكن ما يجري حاليا في الجنوب اللبناني خالد هو عبارة عن تصعيد إسرائيلي من خلال استمرار العمليات، من خلال استمرار الهجمات، ومن خلال أيضا استمرار ما تسميها إسرائيل بالعملية العسكرية في المنطقة الأمنية. ونحن ربما على بعد أيام من جولة مرتقبة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولكن لا يبدو أن إسرائيل تريد تهيئة الظروف من أجل إنجاح هذه المفاوضات، وهذا ما يفسر استمرار الغارات والهجمات، وأيضا ما يفسر الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية في الجنوب.
5: لكن لا يوجد أي تبرير لاستهداف المدنيين لا في الإصدارات الإسرائيلية التي تتحدث عن هذه الغارات، لا يوضحون لماذا يقومون بمثل هذه الغارات؟
6: يعني دائما الادعاءات الإسرائيلية بأنهم يستهدفون منشآت تابعة لحزب الله، يستهدفون مقرات عسكرية، هذا هو الادعاء الإسرائيلي، ونتحدث عن ربما مئات أو آلاف البيانات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على لبنان، والتي أيضا يعني أدت إلى وجود ضحايا من الأطفال ومن النساء، ولكن رغم ذلك كان الجيش الإسرائيلي يدعي بأن هذه الهجمات هي لاستهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله. ما يجري حاليا هو ربما أبعد من ذلك، أبعد من هذه الهجمات، وهو فرض واقع في لبنان، وأيضا في ظل عدم وجود موقف أو على الأقل يعني إجراءات من الدول التي ضمنت اتفاق وقف إطلاق النار. نتحدث عن صمت مطبق حتى هذه اللحظة، لم نستمع إلى أصوات منددة بالهجمات الإسرائيلية ولا أصوات حتى تطالب إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في الجنوب اللبناني، وذلك كله يصب في مصلحة نتنياهو لأنه يبقي الباب مفتوحا أمامه بتنفيذ مثل هذه الهجمات والغارات، وأيضا بتصعيد الوضع وتصعيد الجبهة الشمالية في ظل يعني اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. هناك من يربط بين هذا التصعيد والانتخابات الإسرائيلية، وهناك أيضا من يقول أن ما يجري في الجنوب اللبناني ربما هو منفصل عن الانتخابات، لأنه إسرائيل معنية بإنشاء هذه المنطقة العازلة، ومعنية باستمرار الهجمات، ومعنية باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية دون أي ردع لها، دون أي منع لهذه الهجمات، لا الغارات ولا حتى التوغل البري، وتسيطر وتحتل حاليا يعني قرابة 700 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، وهذه مساحة كبيرة جدا، نتحدث عن 5 إلى 6% من مجمل مساحة لبنان. خالد،
5: أكيد نتنياهو يتحدث عن أهداف استراتيجية لدولة الاحتلال في جنوب لبنان أو مصالح انتخابية له، ولا يهتم كثيرا بمن يقتلهم من مدنيين، لكن نحن نركز هنا عن المدنيين الذين يقتلون في هذه الغارات. وكما أشرنا وكما أشار ضيوف إدمون ساسين من كفر رمان قبل قليل، هناك 9 شهداء من بينهم رضيع عمره 2 شهر فقط، وبين الجرحى هم 11 جريح من بينهم 4 أطفال وسيدتان. أشكرك أحمد جرادات مرسلنا في القدس المحتلة، وطبعا أشكر إدمون ساسين وضيوف إدمون ساسين الذين كانوا معنا من كفر رمان قبل قليل. إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع. هذا وأفادت المصادر في المستشفى، مستشفى شهداء الأقصى، أفادت بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة توي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من القطاع. كما نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 4 شهداء سقطوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 2 أحدهما طفلة جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. ينضم إلينا من دير البلح وسط القطاع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، مرحبا بك عبد الله. عبد الله، إذن غارات مستمرة وحصيلة الشهداء في ارتفاع.
1: بلا شك خالد، 7 من الشهداء هي الحصيلة منذ فجر الأمس وحتى هذه اللحظة، بعضهم متأثرين بجراح أصيبوا بها في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة بصورة عامة. الحديث عن أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته العسكرية بصورة أو بأخرى في قطاع غزة عموما، والتي بلا شك لا زالت تسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والمصابين في قطاع غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من الخروقات المستمرة والمتواصلة على قطاع غزة. قبل لحظات وردت معلومات عن استهداف من مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والحديث يدور عن سقوط عدد من المصابين في هذه الأثناء، وسيارات الإسعاف في طريقها إلى المكان. وبالتالي نحن لازلنا خالد نتحدث عن مزيد من هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة في قطاع غزة، وبالتالي مزيد من الشهداء والمصابين داخل قطاع غزة. بلا شك هذه الحوادث لم تتوقف. منذ الأمس الاحتلال الإسرائيلي كثف من وتيرة عمليات الاغتيال، سواء كان باستهداف لمركبات مدنية، لتجمعات المواطنين، أو حتى باستهداف مراكز للإيواء في وسط قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات متكاملة من الاستهداف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة، والذي أدى بلا شك إلى سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، ناهيك عن استشهاد مزيد من المصابين الذين استشهدوا متأثرين بجراحهم الخطرة التي أصيبوا بها خلال القصف على مدار الأيام القليلة الماضية. وبالتالي هذا المشهد بلا شك بات جزءا أساسيا من الحياة اليومية في قطاع غزة، دون اكتراث أو استماع حتى لأي نداءات أو جهود دبلوماسية تبذل من حين لآخر من أجل وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية، أو على الأقل الحد منها خلال الفترة المقبلة داخل قطاع غزة.
5: أشكرك عبد الله المقداد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير بلح وسط القطاع. بعد نحو 3 سنوات على استشهادهم، شيعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة 100 من أبنائها الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مباني دمرها جيش الاحتلال، بينما لا تزال عائلات آلاف المفقودين تنتظر في ظل نقص المعدات والحظر الإسرائيلي على إدخال الآليات اللازمة.
2: يحمل الأهالي جثامين أحبابهم بعد نحو 1000 يوم من استشهادهم، ينثرون الورود ويشعلون الشموع على رفات ذويهم في ليلتهم الأخيرة بعيداً عن الأنقاض، يحملون أجساداً خفيفة بالكاد تعرفوا عليها وعرفوا أسماء أصحابهم. 100 شهيد
7: تعرفنا عليهم، شعرهم كان مبين، إما لون شعرها بين عرفت، سنهم سن أخويا، جمجمة أخويا كيف عرفتها الله يرحمه، واللي ساعدنا هيك الدفاع المدني قاعد يطلع فيهم تعالوا شوفوا، نقولهم هذه أختي، هذه هيك كانت لابسة.
2: مراسم تشييع 100 شهيد منهم 70 طفلا كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل. بعد انتظار نحو 3 سنوات تشيع عائلات رحيم والبلعاوي وملكة وجنبور جثامين أبنائها، بينما لا تعرف عائلات 8000 شهيد مفقود آخر كم شهراً أو سنة ستنتظر. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار جثامين هؤلاء الشهداء بصعوبة. الحظر الإسرائيلي على دخول المعدات اللازمة لانتشار بقية الشهداء يعني استمرار معاناة ذويهم إلى أجل غير مسمى.
8: أهم مطلب هو المعدات الثقيلة، يجب أن ترتاح العوائل في غزة، يجب أن ينتهي هذا الملف الإنساني. أنت تتحدث على جرح داخل قلوب العوائل لا يمكن أن يلتحم إلا إذا أخرجت أبنائهم أو أخرج أبنائهم من تحت الأنقاض، وهذا لن يكون إلا إذا توفرت المعدات الثقيلة.
2: أكياس بلاستيكية خفيفة فيها ما تبقى من رفات الشهداء، وعائلات مكلومة تحملها لتدفنها في قبور جماعية على مرأى العالم ومسمعه. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
5: في الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بأن 3 مصابين نقلوا للمستشفى في المدينة لتلقي العلاج بعد أن أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم المستوطنين على القرية، واستشهد الشاب عمر الطباس متأثرا بإصابته. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ودهم واسعة للمنازل في مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
9: الله عليك ويرضى.
5: في إيران قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، ومن ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. رضائي أوضح أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط حصار الحصار البحري الأمريكي وتمتد.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت،

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والإنتاج والاستثمار. من جهته رئيس البرلمان محمد باقر قليباف قال إن المعركة الرئيسية لإيران إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطنين. لكن إيران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب نهز 88% على أساس سنوي، وهذا وفق ما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

0: ينضم الينا هنا في الاستوديو الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصاديه في التلفزيون العربي. مرحبا بك علي. علي، من يسمع، يعني ايران من اهم منتجي النفط، وهي اصلا لا تستطيع تصدير النفط الان، ومع ذلك تضطر الى زياده اسعار البنزين، لماذا؟
1: لسبب وجيه، بان اولا في جزيرة خرق تم استهداف كثير من المنشآت النفطية الإيرانية، جزء من هذه المنشآت كانت بهدف تصدير، وجزء منها أيضا لمساعدة الاستهلاك المحلي من حيث إمدادات المشتقات النفطية بشكل متنوع. ضعف البنية التحتية للمصافي في إيران دفعها إلى استيراد كثير من المنتجات المشتقة من النفط، ونتحدث هنا بالدرجة الأولى عن البنزين وبدرجة أقل عن السولار، لأن كثير من الدول تنتج النفط الخام لكنها تحتاج إلى مصافي، وهذه المصافي طيف واسع من درجات التقدم لديها. كلما ازدادت التكنولوجيا المتوفرة في هذه المصافي يمكن الحديث عن مشتقات أكثر، ليس ابتداء من البنزين وليس انتهاء في البيتومين الذي يستخدم لتعبيد الطرقات. وبالتالي ظرف يعني عدم وجود مصافي كافية، بالإضافة إلى اعتمادها جزئيا على النفط الذي كان يأتي من روسيا،

0: النفط المكرر وتحدثون عن البنزين، ونتيجة اليوم احتياج روسيا للبنزين للأغراض الداخلية في ظل استهداف بعض المنشآت والمصافي في البحر الأسود وبحر أزوف من قبل أوكرانيا، روسيا بحد ذاتها أصبحت مستوردة للبنزين. هذا من ناحية. ناحية أخرى بأن الدول الأخرى التي كانت تعتمد عليها إيران هي تخشى من عقوبات الثانوية التي قد تفرض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إن هي قامت بإمداد إيران باحتياجاتها من البنزين، وتحدث هنا بالدرجة الأولى عن الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الهند وبعض الدول الواقعة في آسيا الوسطى، وبالتالي الأمور تبدو متشابكة في هذه الناحية.
1: طيب، حدود الارتفاع، طبعا ما فهمناه من التصريحات الإيرانية أنه لا يتعلق لا بالشريحة الأولى ولا بالشريحة الثانية وإنما بالشريحة الثالثة فقط، وبمعدل 100,000 ريال لللتر. يعني من يسمع 100,000 ريال لديه انطباع أنه ثروة لكي يشتري لتر بنزين.
0: نعم، الحقيقة 100,000 ريال بالنسبة للموظف الإيراني، نتحدث هنا في إيران عن وجود 35 مليون موظف بين القطاعين العام والخاص. هؤلاء في معظمهم يتقاضون أجورا ورواتب مستقرة، وبالتالي قيمة الشرائية لهذه الأموال التي يتقاضونها بدأت في التآكل شيئا فشيئا نتيجة التضخم الكبير، وبالتالي أي زيادة قد يكون هناك شعور مؤثر من قبل هؤلاء نتيجة الارتفاع في أسعار البنزين. لكن ما زلنا نتحدث عن أن إيران تحل في المرتبة الثانية أو الثالثة عالميا من حيث رخص أسعار البنزين، لأن ليبيا تأتي أولا ومن ثم إيران ففنزويلا فأنغولا فالكويت، وبالتالي هي تبقى
1: حتى بعد الزيادة.
0: حتى بعد الزيادة، وبالمناسبة حتى أقل من أسعار البنزين الموجودة في العراق الذي لديه يعني ظروف اقتصادية أقل ضراوة مقارنة بإيران. اليوم العراق يواجه أيضا مشكلة على صعيد إمداداته من البنزين نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي استهدفت أيضا منشآت خليجية كان لديها مصافي متقدمة وكانت تزود بعض البلدان باحتياجاتها من البنزين والمشتقات الأخرى، وبالتالي هذه الحرب خلطت أوراق صناعة الطاقة بشكل كامل في هذه المنطقة.
1: طيب، الأمريكي يتوعد الإيرانيين بخنق الاقتصاد الإيراني بعزلة كاملة. إلى أي مدى أصبحنا نرى في الحياة اليومية للمواطن الإيراني تأثير هذه الحرب الاقتصادية الأمريكية؟
0: الريال الإيراني فقد منذ بداية الحرب حوالي 63% من قيمته الشرائية، وبالتالي الذي كان يتقاضى 100 دولار باتت هذه القيمة فعليا تضاهي حوالي يعني 37 دولار، وبالتالي هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هنالك شح في السلع الأساسية التي كانت تأتي من الأسواق الخارجية، ونتيجة صعوبة عمليات الشحن والتأمين هذه السلع التي تأتي من الخارج على قلتها أصبحت مرتفعة الثمن نتيجة الظروف المرتبطة بعمليات الشحن والتأمين.
1: إن أردت استيراد من الخارج تحتاج إلى العملة الأجنبية التي هي ارتفعت في السماء الآن.
0: نعم، والآن هناك بعض الخيارات الأخرى التي سمعنا عنها. وزير الاقتصاد الإيراني ذهب إلى موسكو بهدف تنشيط ما يسمى بخط شمال جنوب، هذا الخط الذي يصل إلى روسيا ويمتد إلى آسيا الوسطى، وفي قمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في الأول من سبتمبر وجدنا رئيس بسكشيان يلتقي برئيس الروسي بوتين الذي تعهد بتنشيط هذا الخط، وأيضا التقى بالرئيس الصيني شي جي بينغ. إيران تريد أن تفتح القناة الخلفية التي لم تكن تعتمد عليها كثيرا في تجارتها الخارجية مقارنة مع هذه القناة المتمثلة في مضيق هرمز التي كانت الوجهة التجارية الحقيقية للاقتصاد الإيراني، بالتالي تحاول قدر الإمكان أن تفتح مثل هذه القنوات. واضح بأن روسيا متحفزة لتوسيع العلاقات التجارية مع إيران، لكن الصين تبدو نوع من الحذر في هذه العلاقة، خصوصا أن اللقاء الذي جمع بسكشيان وشي جي بينغ في الأيام القليلة الماضية كان وقوفا، يعني لم يكن هنالك أصول بروتوكولية للجلوس وتناقش، لأن كما تعرف بأن الرئيس الصيني سيكون في واشنطن في 24 سبتمبر، وبالتالي هنالك بعض الحسابات التي تدخل في مراهنة يعني إيران على روسيا والصين، في ظل أيضا مراهنة الصين على السوق الأمريكي التي تعتبر أكبر سوق استهلاكي في العالم، وبالتالي هنالك مصلحة لديها أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: صحيح. إذن إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن من المبكر ربما تقييم الأمور، لكن إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن إيران استطاعت أن تتأقلم مع هذه الموجة الجديدة من العقوبات، أو ربما ليس بعد؟
0: إيران منذ عام 1978 أصبح لديها تمرس في كيفية مواجهة العقوبات والضغوط التي تفرض عليها من قبل الغرب، حينا عبر السياسة وأحيانا أخرى عبر اللجوء إلى قنوات خلفية هي تراهن إلى حد بعيد على شركائها الواقعين في المنطقة الأخرى من العالم. تعرف بأن الصين تنظر إلى إيران على اعتبار أنها قطعة مهمة جدا في مشروعها الاستراتيجي المتمثل في مبادرة الحزام والطريق، روسيا أيضا تنظر بنوع من الأهمية الاستراتيجية لإيران، وبالتالي هي تراهن على هذه المنطقة. تاريخيا منذ حروب الإسكندر الأكبر كانت عمليات الحصار تؤدي إلى نتائج تضعف الجسم الداخلي للبلدان المحاصرة، لكن إيران لربما تتميز عن بعض الدول من قبيل فنزويلا وحتى العراق في الحصار الذي فرض عليه سابقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن قادرا على مواجهة مثل هذه العقوبات لأن هنالك كان تحالفا دوليا في وجه العراق في ذلك الوقت. اليوم يبدو التحالف الغربي ليس على قلب رجل واحد، وبالتالي الولايات المتحدة هي تنفرد في الملف الإيراني، ويبدو أن الأوروبيين غير متحفزين نحو تصعيد مثل هذه العقوبات تجاه إيران.
1: شكرا لك علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، شكرا لك. إلى العراق الآن مشاهدين الكرام، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن 3 مسيرات استهدفت مخيم لحزب إيراني معارض في كردستان العراق. وأضاف المراسل أن المسيرات 3 استهدفت مخيما لحزب كوملة الإيراني المعارض في منطقة سورداش بالسليمانية. وفي شأن عراقي آخر، احتشد مئات الخريجين القدامى قرب وزارة المالية في العاصمة بغداد للمطالبة بتوفير فرص عمل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. شورنومورسك الأوكرانية تحمل شحنة عسكرية، وقالت وكالة انترفاكس أن أو نقلت عن وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت منشآت التحميل في ميناء زميل الأوكرانية. شن جيش روسي هجوما على مقاطعة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، ووثقت مقاطع فيديو اشتعل نيران داخل مركز تجاري إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

اندلع حريق ضخم إثر هجوم بمسيرات استهدف مركزا تجاريا في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية، وأظهرت مشاهد ألسنة لهب ودخان كثيفا يتصاعدان من موقع الحريق.

0: مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مستوطن بجروح خطرة في عملية طعن قرب قرية أوسرين شمالية الضفة الغربية المحتلة، ينضم إلينا من القرية إذن مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. مرحبا بك عميد. عميد، أنت موجود في القرية، موقع الحدث، ما الذي توفر من معلومات؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
7: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي ايش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والاسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
10: بصورة مستمرة ومتواصلة.
11: طبعا من بين الشهداء هناك طفلة وهناك طفل أيضا في عمليات القصف الإسرائيلية. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة كما نرى مشاهدينا الكرام في غزة. شكرا لك عبد الله مقداد، سنعود إليك عند ورود أي جديد. لكن الاعتداءات أيضا مستمرة في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في أوسارين وهي شرق نابلس. طبعا شرق نابلس يعني نتحدث عن أراضي فلسطينية محتلة، يعمل المستوطنون على نشر بؤر استيطانية فيها. ومن هنا كان هناك محاولة عملية تمت عملية بأن قام أحد الفلسطينيين بمهاجمة أحد المستوطنين وأصابه. والآن هناك عمليات بحث جارية عن هذا الفلسطيني، يتابعها لنا من أوسارين مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. هل هناك جديد في الصورة التي تنقلها لنا؟ ونرى تجمع لآليات عسكرية ومدنية إسرائيلية على الطرقات في أوسارين. عميد.
12: نعم خالد، في هذا الخبر العاجل هيئة البث الإسرائيلية تقول تصفية منفذ عملية الطعن جنوب شرق مدينة نابلس. إذن هيئة البث الإسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتصفية منفذ عملية الطعن في بالقرب من قرية أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. الآن صدر هذا الخبر العاجل عن هيئة البث الإسرائيلية. شاهدنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائرات مروحية إسرائيلية قامت بتمشيط هذه المنطقة بشكل كامل. والآن تعلن هيئة البث الإسرائيلية عن تصفية منفذ عملية الطعن بالقرب من قرية أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. حتى الآن من غير الواضح أين تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى منفذ العملية، إن كانت في هذه المناطق الوعرة أو داخل إحدى القرى المحيطة، ولكن الخبر أن هيئة البث الإسرائيلية تؤكد تصفية منفذ عملية الطعن التي حصلت في هذه المنطقة التي نقف فيها جنوب شرق مدينة نابلس في إحدى البؤر الاستيطانية الزراعية المنتشرة على التلال المحيطة بقرية أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. إذن عملية طعن لمستوطن يقطن في إحدى البؤر الاستيطانية القريبة من هذه المنطقة، وهذه البؤر نؤكد أن هناك كانت أحداث في أوسرين وبيتا جنوب وجنوب شرق مدينة نابلس، ومهاجمة المستوطنين لعدد من الفلسطينيين في هذه المناطق وقيامهم بتقطيع أعمدة الكهرباء وقطع الكهرباء عن منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة. شاب فلسطيني ترجل من مركبة وفقا للمعلومات التي نشرتها مصادر إسرائيلية وقام بطعن المستوطن. أصيب المستوطن بجروح بين متوسطة وخطيرة. وصل عدد كبير من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بطائرات مروحية إلى هذه المنطقة، وقاموا بإغلاق كل الطرقات على القرى جنوب وجنوب شرق مدينة نابلس. ومن ثم انتشر جنود الاحتلال الإسرائيلي وحرس المستوطنات وبدأوا بعملية تمشيط سواء في المناطق الوعرة أو على أطراف القرى المحيطة بنا في منطقة جنوب شرق مدينة نابلس، لتعلن بعدها هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال تمكن من تصفية منفذ العملية دون معرفة هويته حتى الآن. ولكن يبدو أن منفذ العملية أسقط هاتفه وفقا للمصادر الإسرائيلية التي تنشر تباعا أنه أسقط هاتفه في مكان تنفيذ العملية، وأصبحت هويته معروفة منذ البداية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وللمخابرات الإسرائيلية. لذلك قاموا بعملية مطاردة، ولكن من غير المعروف في أي منطقة بالضبط تم اغتيال هذا الشاب أو قتل هذا الشاب الذي نفذ عملية طعن ضد مستوطن في إحدى البؤر الاستيطانية المحيطة بقرية أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. ما زلنا نشاهد عدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تصل تباعا إلى هذه المنطقة، مع وصول عدد كبير أيضا من المستوطنين إلى البؤر الاستيطانية التي جرت فيها عملية الطعن في هذه المنطقة. ما زالت مركبات المستوطنين تصل تباعا إلى هذه المنطقة، وهناك تخوفات حقيقة من أهالي القرى المحيطة من تنفيذ هجمات قد يقوم بها المستوطنون في أي لحظة ضد القرى الفلسطينية القريبة من موقع تنفيذ عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة مستوطن تم نقله إلى المستشفيات الإسرائيلية قبل أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة طائرات مروحية بعملية تمشيط في محيط هذه المنطقة والمناطق الوعرة جنوب شرق مدينة نابلس، وتعلن التمكن من تصفية منفذ العملية. خالد،
8: اسمح لي فقط لأنه أنت تتحرك بالكاميرا حتى نشرح للناس ما نراه حاليا على الشاشة، هي هذه البيوت المتنقلة، هي بؤر استيطانية يضعها المستوطنون في هذه الأرض الفلسطينية المحتلة، وانطلاقا من هذه البؤر الاستيطانية يبدأون في التحرك وارتكاب اعتداءات ضد الفلسطينيين. ما هو الوضع الذي كان يعيشه أهالي أوسرين و القرى الفلسطينية المجاورة من المستوطنين في الفترة الأخيرة عميد، حتى تكون الصورة أوضح بالنسبة للمشاهد؟
12: في الفترة الأخيرة وكل يوم خالد هناك هجمات ينفذها المستوطنون انطلاقا من هذه البؤر الاستيطانية. نتحدث عن بؤر استيطانية منتشرة على تلال الضفة الغربية وتدعمها الحكومة الإسرائيلية وتشرعن عدد كبير من هذه البؤر الزراعية. نتحدث عن بؤر زراعية، أي مستوطن لديه قطيع من الأغنام يستطيع بناء بؤرة مثل هذه ويحمل السلاح ويبدأ هو وعدد من المستوطنين بتنفيذ هجمات على القرى القريبة. وهكذا تبدأ الأحداث في يوما أو كل يوم فعليا في الضفة الغربية. بالأمس فقط نفذ المستوطنون هجوما على منطقة أوسرين التي نقف فيها الآن وبيتا جنوب وجنوب شرق مدينة نابلس، وقاموا بتقطيع أعمدة الكهرباء ومهاجمة المنازل. طبعا هذه أعمدة الكهرباء التي تغذي منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة ليست المرة الأولى التي يقوم المستوطنون بتقطيعها. قاموا بإتلاف أعمدة الكهرباء. هذا الحدث حصل فجر اليوم فقط أنهم قاموا، وهذا آخر هجوم لهم طبعا، هجوم المستوطنين على الكرة الفلسطينية. نتحدث عن استشهاد شاب في قرية حجة شرق مدينة قلقيلية، حيث هاجم المستوطنون هذه القرية بالأمس وساعدهم في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم القرية، أطلقوا النار، قتلوا شابا ومن ثم انسحبوا من القرية. نتحدث عن تصاعد كبير خالد في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وتصاعد كبير في عدد الشهداء. حتى في عام 2024 قتل المستوطنون لوحدهم، لا نتحدث عن من استشهدوا برصاص جيش الاحتلال، المستوطنون قتلوا 12 مواطنا فلسطينيا. في عام 2025 قتل المستوطنون 14 مواطنا فلسطينيا. منذ بداية هذا العام وحتى هذا اليوم قتل المستوطنون 28 مواطنا فلسطينيا. إذن هناك عملية تصاعدية في هجمات المستوطنين، القتل، الاستيلاء على الأراضي، حرق المنازل، تقطيع الأشجار، منع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم، الاستيلاء على الأفق الجغرافي المفتوح للقرى الفلسطينية على امتداد الضفة الغربية. وهذا ليس تصرف فردي، إنما برنامج واضح للحكومة الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من الخروج من داخل قراهم حتى إلى أراضيهم المحيطة. وبدلا من وصول المواطنين الفلسطينيين إلى هذه الأراضي الزراعية أصبحت مليئة بالبؤر الاستيطانية. يمكننا فقط من خلال الكاميرا توضيح ما الذي بناه المستوطنون هنا في المنطقة العلوية. هنا بؤرة استيطانية، في المنطقة التي حصلت فيها عملية الطعن بؤرة أخرى، على مقربة منها بؤرة ثالثة. نتحدث عن ثلاث بؤر استيطانية في كل تلة يقومون ببناء بؤرة استيطانية جديدة. لذلك يعيش الفلسطينيون حياة صعبة جدا في ظل وجود هذه البؤر والمستوطنات والتنظيمات الاستيطانية التي تنفذ هذه الهجمات على الفلسطينيين على امتداد الضفة الغربية. خالد،
8: يعني نرى أين يختارون وضع هذه البؤر الاستيطانية. وكنا نرى وأنت تتحدث قبل قليل سيارات للجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارات للشرطة الإسرائيلية، وسيارات أنت كنت تتحدث أيضا عما يسمى بحرس المستوطنات. لا أعلم لماذا هم في حاجة إلى حرس بينما المستوطنون أنفسهم هم بالأساس مسلحون.
12: بالطبع خالد، نتحدث عن مستوطنين مسلحين، كل المستوطنين على امتداد الضفة الغربية يحملون السلاح، سواء أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ذلك أو لم تعلن. صحيح أن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي أعلن عن ذلك وقال إنه سيقوم بتسليح المستوطنين وتفاخر في ذلك، ولكن الحكومة الإسرائيلية أحيانا تحاول أن تقلل من أهمية هذا الأمر أو لا تظهره بالشكل الحقيقي خشية من اعتراض دول على هذا النهج الذي تتبعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. مستوطنون مسلحون يهاجمون الفلسطينيين بشكل دائم. نتحدث عن أن هذه المنطقة على امتداد الأفق خالد يمنع الفلسطينيين فيها من قطف ثمار الزيتون، المستوطنون يمنعون الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون، وحتى قرية أوسرين التي نقف فيها منذ 8 سنوات أغلق المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي مدخلها الرئيس الذي يؤدي إلى أراضيهم في المنطقة المحيطة، ولا أحد يستطيع الخروج من هذه القرية باتجاه الأفق الجغرافي المفتوح، ولكنهم يستطيعون الخروج إلى قرية فلسطينية مجاورة، ومنها يستطيعون الخروج من المنطقة وهي قرية بيتا أو بلدة عقربة المجاورة. وبالتالي نتحدث عن مستوطنون مسلحون، ميليشيات المستوطنين، وهذا الأمر منظم بين المستوطنين ويمكن مشاهدته بشكل أكبر عندما يحصل أي حدث في الضفة الغربية مثل الذي حصل الآن. حرس المستوطنات، مركبات بيضاء تقوم بالانتشار بشكل مكثف وكبير في محيط القرى الفلسطينية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق بعض القرى والمستوطنون يتكفلون بإغلاق بقية القرى، أو حرس المستوطنات يتكفل بإغلاق بقية القرى ويمنع الفلسطينيين من التحرك. حتى بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية خالد عن تصفية منفذ العملية، إلا أننا ما زلنا نشاهد حركة كبيرة لطائرات مروحية إسرائيلية. نشاهد طائرتين مروحيتين، إحداها في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس والثانية هنا فوق مكان تنفيذ العملية فوق في سماء قرية أوسرين والقرى المحيطة بها. صحيح أن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن جيش الاحتلال قام بتصفية منفذ العملية، ولكن عمليات التمشيط ما زالت مستمرة باستخدام الطائرات المروحية وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض وحرس المستوطنات. كما ذكرنا المستوطنون مسلحون ينفذون هجمات، وعندما يحاول الفلسطينيون، نحن نتحدث عندما نتحدث مثلا عن عمليات حرق في الضفة الغربية، صحيح يبدأ الأمر بشعلة من المستوطنين، ولكن إذا حاول الفلسطينيون التصدي تظهر الأسلحة في تلك اللحظة، يقوم المستوطنون بسحب أسلحتهم ويطلقون النار على الفلسطينيين ويقتلونهم. لذلك استشهد 28 فلسطينيا منذ بداية هذا العام برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. لذلك نتحدث عن بيئة مليئة بالأسلحة، سواء من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنون، حرس المستوطنات، الشرطة الإسرائيلية، كل هؤلاء لتضييق الحياة على الفلسطينيين أكثر فأكثر وخلق نوع من الرعب لدى المواطنين الفلسطينيين. عندما نتحدث عن بناء بؤرة استيطانية، ما الذي تريده الحكومة الإسرائيلية من خلال هذه السياسة؟ عندما يتحدثون عن بناء بؤرة استيطانية يريدون أن يعرف كل الفلسطينيين أن في هذه البؤرة الاستيطانية مستوطنون مسلحون، وبالتالي خلق نوع من الرعب لدى الفلسطينيين من أن أي منطقة يكون فيها بؤرة استيطانية الاقتراب منها يعني الموت. لذلك هم قاموا بتسليح المستوطنين في الضفة الغربية لتنفيذ هذه الهجمات ولخلق رعب لدى الفلسطينيين من عدم الاقتراب من هذه البؤر الاستيطانية. ولكن شاب فلسطيني اقترب من إحدى البؤر وقام بطعن مستوطن وأصابه بجروح بين متوسطة وخطيرة قبل أن ينسحب من المكان، ثم تعلن هيئة البث الإسرائيلية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتصفيته بعد ملاحقة من الجو وعلى الأرض، حيث نشاهد طائرات مروحية كما ذكرنا وقوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تغلق الطرقات، أغلقت طبعا كل القرى الفلسطينية. نتحدث الآن عن كل قرى جنوب وجنوب شرق نابلس هي تحت الحصار، لأن كل البوابات المؤدية إليها بوابات حديدية أو حواجز عسكرية قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها بشكل كامل في هذه المناطق. ولكن حتى الآن نحاول أن نفهم أين تمت عملية اغتيال الشاب، وهناك معلومات أن عملية الاغتيال حصلت بالقرب من بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس. حتى الآن لم نتأكد من هذا الأمر، ولكن الحديث عن أن عملية الاغتيال قد تكون حصلت في بالقرب من بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس، هذه فقط معلومات أولية خالد بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال منفذ عملية الطعن التي حصلت ضد مستوطن في هذه المنطقة.
8: عميد، أنت تقول أنه بعد ما قام به الشاب الفلسطيني من طعن المستوطن الإسرائيلي بدأت عملية المطاردة، الآن تمت التصفية، وقام الاحتلال أيضا بإغلاق القرى بالبوابات الحديدية. يعني يتعلم
9: راديو الحرية 97.7 FM FM FM.
0: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
13: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: العملية نشاهد المزيد من المركبات التي تصل تباعا، سواء مركبات عسكرية أو مركبات للمستوطنين أو حرس المستوطنات، ما زالت في تصل تباعا إلى المنطقة التي حصل فيها عملية الطعن. السيناريو كما ذكرنا خالد هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض عقوبات جماعية على عشرات آلاف الفلسطينيين، وهو ما حصل قبل قليل من إغلاق شامل لكل المنطقة، وسيستمر هذا الإغلاق والحصار لهذه القرى لفترة غير معلومة، وهو ما تقوم به قوات الاحتلال بعد كل عملية ينفذها الفلسطينيون، أو حتى بعد أي فعل يقوم به أي فلسطيني دفاعا عن نفسه، حتى لو كان سيتعرض للقتل، إذا دافع عن نفسه وجرح مستوطن تبدأ العقوبات الجماعية فورا على القرى الفلسطينية، وتبدأ ديباجة الحكومة الإسرائيلية في الحديث عن محاربة الإرهاب في الضفة الغربية وما إلى ذلك. لا، لكن الفلسطينيون، نتحدث عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآن محاصرون في قراهم، من لم يكونوا داخل هذه القرى لن يستطيعوا الدخول إليها بسهولة، طالما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق هذه القرى بالحواجز العسكرية والبوابات. نتحدث عن 900 حاجز وبوابة حديدية على مداخل القرى الفلسطينية والبلدات على امتداد الضفة الغربية، وهذه الحواجز والبوابات يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للعقوبات الجماعية. طبعا العقوبات الجماعية صحيح تتشدد أكثر بعد تنفيذ مثل هذه العمليات لخنق الفلسطينيين أكثر داخل هذه القرى، ولكنها غير مرتبطة بتنفيذ عمليات بطبيعة الحال، لأننا نتحدث من قرية أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. يغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل هذه القرية، والمستوطنون أيضا أغلقوا مدخل هذه القرية منذ 8 سنوات ليمنعوا الفلسطينيين من استخدام الطريق الرئيس السهل للوصول إلى منطقة رام الله مثلا أو منطقة أريحة، لذلك يغلقون عليهم دائما المدخل الرئيس ويحرمونهم من التحرك ويجبرونهم على أن يسلكوا طرق ضيقة للوصول إلى أماكن عملهم أو ما إلى ذلك. عقوبات جماعية، هذا ما ينتظر الفلسطينيين وهذا ما يمكن أن يحصل، وربما هجمات من المستوطنين، وهذا ما يفعلونه دائما بعد كل عملية أو دفاع عن النفس ضد هؤلاء المستوطنين.
4: ذكر المشاهدين بآخر ما وصلنا عن هذه العملية، وهو هذا الخبر العاجل، هيئة البث الإسرائيلية طبعا الذي سبق وقاله عميد شحادة منذ دقائق، وهو أن هيئة البث أكدت أن الجيش قضى على منفذ عملية طعن المستوطن قرب قرية أوسرين شمالي الضفة الغربية المحتلة. شكرا لك عميد، سنكون معك لمتابعة الجديد في حال حدوث جديد. مشاهدينا الكرام، الآن نرحب بالدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل معنا من حيفا. مرحبا بك دكتور شحادة. الآن يعني في الساعات الأخيرة بدأت تصلنا أخبار أنه ربما تحت الضغوط الأمريكية نتنياهو يقرر إخلاء بعض أشدد على كلمة بعض البؤر الاستيطانية التي هي بالأساس غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل عملية الطعن هذه التي حدثت. كيف تتوقع أن تكون ردة الفعل الإسرائيلية عليها، لأنها تحرج نتنياهو في نهاية الأمر؟
5: يعني فعلا ستؤثر، خاصة في أجواء الاحتقان والتوتر يعني الهجمات المستوطنين والإرهاب المستوطنين تجاه البلدات الفلسطينية في الأشهر الأخيرة. والجيش يحذر بالمناسبة، الجيش حذر في الأيام الأخيرة من رد فعل فلسطيني، وادعى قال أنه لن يتمكن من حماية كافة البؤر الاستيطانية المنتشرة والمزارع المنتشرة في الضفة الغربية، لأن نتنياهو يمكن أن يستغل هذه العملية للتراجع عمليا أو لتجميد قراره الشكلي عمليا. هي ضريبة كلامية للإدارة الأمريكية بعمليا تفكيك بعض البؤر أو المزارع الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، هي صحيح غير قانونية، يعني لم تقر بلجان التخطيط وأدوات التخطيط الإسرائيلية، ولكنها تحصل على الحماية من الجيش والخدمات ولا تتعرض لأي مضايقة من المؤسسة الإسرائيلية، على العكس تدعمها بالكامل، على الرغم من أنها لم تقر بشكل رسمي من مؤسسات التخطيط والاستيطان الرسمية، إنما عن طريق مؤسسات أو منظمات الاستيطان. نتنياهو سيستغل الحدث أولا للتراجع أو لتجميد هذا القرار أو لتأجيله بعض الشيء، وطبعا يعني نشاهد أو نقرأ الآن وزير الأمن سيستغل الحدث أيضا للتصعيد، تصعيد الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. بهذا المعنى الجيش يكمل الآن أدوار المستوطنين ويعني عصابات الإرهابيين المستوطنين، هم يعني يفتعلون التصعيد بعملياتهم وبالهجمات على البلدات الفلسطينية، والجيش يكمل هذه الهجمات بالأدوات العسكرية. طبعا يعني سيكون رد فعل عام في الأحزاب الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي المطالبة بالانتقام وبعملية عسكرية في الضفة الغربية. باختصار، هذه العملية ستستغل إسرائيليا لزيادة التصعيد والعمليات عسكرية في الضفة الغربية ولعقاب جماعي لكل السكان الفلسطينيين في المنطقة. وطبعا هذا يؤدي يعني يعطي جرعة دفع ودعم للمستوطنين، انه على الرغم من كل ما تقومون به من عمليات ارهابيه، في نهايه المطاف الجيش الاسرائيلي يحمي هذه يعني المستوطنين والعصابات الارهابيه في الضفه الغربيه.
4: يعني قبل ايام لفت انتباهي جدا شهاده احد الفلسطينيين في الضفه الغربيه عندما ساله المراسل عما يحدث مع المستوطنين، وقال له أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى المكان، والرجل الفلسطيني صاحب الأرض اشتكى للجندي، رد عليه الجندي قائلا للمستوطن أن يفعل ما يشاء، هذه أرض الدولة. في نهاية الأمر واضح تماما أن إن كان الجيش الإسرائيلي يحمي، وإن كان نتنياهو يدعم، والحكومات الإسرائيلية المتوالية تدعم الاستيطان، هو ليس فقط لموضوع انتخابات، وإنما لأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترى أن الضفة الغربية المحتلة هي أرض دولة إسرائيل.
5: خاصة هذا التحالف الحكومي الحالي، خاصة تشكيلة تركيبة التحالف أحزاب اليمين المتطرف المسياني الآن، يعني الجديد أنه هاي حركات الاستيطان باتت جزء من الحكومة، هذا لم يكن في السابق. حركات الاستيطان، حتى الحركات يعني أكثر الحركات تطرفا في كل حركات الاستيطان، هي جزء الآن من الحكومة من اتخاذ القرار، وجزء مركزي من المؤسسة العسكرية. يعني هناك نسبة كبيرة جدا من ما يسمى طلاب المعاهد التحضيرية الدينية العسكرية، المقاومة موزعة بشكل كبير واسع في الضفة الغربية، يعني المستوطنين يندمجون في الجيش بعد ذلك بالوحدات، خاصة في الوحدات القتالية وفي الدرجات القيادة، يعني ضباط وما فوق قائد المنطقة يعني ضباط كبار في المنطقة الوسطى تخرجوا من هذه ما تسمى المعاهد التحضيرية، اللي هي دمج بين معاهد عسكرية ومعاهد دينية، وانتمون إلى التيار الصهيونية الدينية والتيارات المتطرفة. بهذا المعنى هناك تغلغل كبير جدا للصهيونية الدينية وحركات الاستيطان في المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، حتى في الشبائك في المخابرات، وهم جزء لا يتجزأ من التحالف الحكومي، بل يعني جزء أساسي في التحالف الحكومي. سموتريتش والصهيونية الدينية وبن غفير وحزب القومي القوة اليهودية، هؤلاء عمليا يعني يقولون بشكل واضح أنه هدفهم الأساسي ضم أراضي الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل، ضم رسمي ضم فعلي، والعمل على تهجير قدر الامكان السكان الفلسطينيين. ولم يعني ومن لا يقبل من الفلسطينيين بهذا الواقع بامكانه اما الهجره من الخروج من خارج الضفه الغربيه، او قبول يعني ان يبقى تحت حكم اسرائيل كدوله يهوديه بدون اي حقوق سياسيه ولا قانونيه ولا مدنيه. ومن يرفض كليهما كما يقول سموتريتش في خطه الحسم، الجيش الاسرائيلي يستطيع او يعرف كيف يتعامل معه. الهدف الأساسي منع إقامة دولة فلسطينية، منع تواصل جغرافي فلسطيني، توسيع الاستيطان كثافة وعددا، والتواصل الجغرافي بين البؤر والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية، والدفع نحو استفزاز والتصعيد اليومي أمام الفلسطينيين، لأنه هاي الحركات تسعى تريد الصدام وعمليا إشعال الضفة الغربية أيضا، لأنها تعتقد أن هذا يخدم مصالحها بعيدة المدى في عمليا في التخلص من الشعب الفلسطيني، أو تقليل قدر الإمكان عدد السكان وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل. بهذا المعنى حسم ملف الاحتلال وتحويله إلى حالة طبيعية، وتحويل الضفة الغربية جزء من دولة إسرائيل تحت طبعا كدولة يهودية وليس كدولة تعطي يعني ديمقراطية توفر المساواة والحقوق للمواطنين بتاتا. هذا ما يسعى إليه الحركات الاستيطان، وهذا ما يسعى إليه التحالف الحالي، وأيضا قسم كبير من القيادات العسكرية والأمنية. لذلك لا يوجد أي تناقضات بين مركبات صناعة القرار في إسرائيل، ولا يوجد أي تناقضات ولا صراع ولا صدام بين الحكومة وبين المستوطنين.
4: طبعا إسرائيل لم تعرف بدقة ما المقصود بالدولة اليهودية، لكن إن عدنا إلى قانون القومية في 2018 الذي تبناها الكنيست، يقول إن من يحدد مستقبل إسرائيل من الإسرائيليين هم فقط اليهود. يعني حتى فلسطيني عام 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية لا يملكون حق تقرير مستقبل إسرائيل، وإنما اليهود فقط. هذا جزء ربما من ملامح الدولة اليهودية الذي سنراه مع الوقت. دكتور مطنس، وسنعود إليك غالبا في الحديث عن مثل هذا الموضوع. أشكرك دكتور مطنس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. شكرا لك يا سيدي. إلى جنوب لبنان مشاهدي الكرام. جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا كبيرا منذ أمس، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أعلن نغارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء، من بينهم طفل وسيدتان و11 جريحا، ومن بين الجرحى 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحية. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف في كشافة الرسالة، وأدى أيضا إلى سقوط جريحين. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني في النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء المبنى بزعم أن حزب الله يستخدمه بنى تحتية لأعماله. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. ينضم إلينا السيد محمود كركي المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت. مرحبا بك سيدي. نريد أن نعرف ماذا توفر لكم في حصيلة نهائية للغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة سيد محمود.
1: يعطيكم العافية، شكرا لكم. بداية يعني التصعيد اللي بيقوم فيه العدو الإسرائيلي منذ يعني اليومين الأخيرين، يعني هلا فش بعد ما في حصيله نهائيه للاعداد، بس ما يقارب 25 شهيد عم نحكي بين امبارح واليوم، عفوا يعني اليومين اللي مضوا. عم نحكي عن مجزره صارت بموضوع كفر رمان، حكيته تفضلتوا من شوي، 8 شهداء وما يقارب 11 جريح، معظمهم من النسوان ومن الاطفال. استهدف بعرب صليم، كان في شهيدتين، كان في بمستشفى عمدور اللي استهداف المستشفى اللي هي اصلا يعني لانها صارت بموقع متقدم شوي، كان في اصلا اخلاء لهذا المستشفى وكان فيها بعض الموظفين العامل. وبالتالي نحن اليوم عم نحكي عن اكثر من 4 شهداء بالمستشفى، وما زال البحث عن باقي المفقودين اللي هن موجودين بقلب المستشفى. صار في استهداف لدراجات ناريه بمنطقه نبطيه الفوقه، واستشهد فيها شبان. فعنا استهدافات استهداف متكرر كان بموضوع كفر رمان، طلعتوا موضوع السيارة وموضوع الاستهداف اللي كان موجود. حتى موضوع التهديدات يعني بين عرب صليم ودير الزهراني، الدفاع المدني قام بمساعدة الناس وأخلاء المدنيين بالمنطقة طبعا لحتى نخفف على مستوى موضوع الأضرار. هذا التصعيد الكبير على مستوى جرائم العدو الإسرائيلي خاصة باليومين الأخيرين، يعني ما في مبرر إذا بدي أقول على مستوى هذا الضائقة الإنسانية اللي احنا اليوم عم نشهدها. في إذا بدي أقول انتشار كثير كبير سيارات الدفاع المدني ولا جهوزيتنا العالية، ولكن إن شاء الله يعني ما بنشتغل، احنا على طول بنكون عم نظهر من مراكزنا وعم ننتشر وعم نعمل جهوزية عالية، ولكن بنكون عم بيننا وبين حالنا.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لهنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: من وزارة المالية ووزارة الزراعة أيضا في داخل مدينة النبطية، وبالتالي النبطية التي عاد إليها أهلها، وهناك مدنيون داخل هذه المدينة تمت الإغارة عليها من دون أي سابق إنذار، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في الغارات التي حصلت والتي أدت إلى شلل داخل المدينة وبالتحديد هذا الحي. معي أحد المواطنين الذين يعملون في هذا الحي هنا في مدينة النبطية، حمد الله على السلامة. عم نشوف في شلل بالحركة داخل يعني طبيعي. أول يوم بالأسبوع
7: نحن هذا الشارع واحد من الشارعين الأساسيين بمنطقة النبطية. الغارة صارت على بعد 300 متر، استهدفت موقف سيارات على مرحلتين. نحن هون إذا بتطلع معي أدمون، نحن موجودين بين 5 أو 6 سنترات، هن عبارة عن عيادات أطباء ومكاتب. نحن الصيدلية اللي هون فهي شارع كنا مبارح موجودين ومفروض تكون رواء، وصارت الاستهداف على مرحلتين.
6: نعم، يعني العالم اليوم الأطباء العيادات
7: موجودة. نحن كصيدلية مضطرين نكون يعني لنواكب العالم هلأ بأمور الصحية، بس هلأ مثل ما شفت أغلب المحلات هي ما أجت فتحت اليوم.
6: نعم، هذا يعني هذا كانت بلشت تستعيد حياة النبطية.
7: صح، كانت النبطية تدريجياً يمكن هي أبطأ من القرى المحاذية بوجود عار الطاهر، بس كانت عم ترجع شوي شوي. فهلأ هيدا الأمور عملت هيدا النقزة عند العالم لتوضح الأمور أكتر هيك، لأن الإسرائيلي قادر يعطيك الحجة اللي بده إياها وبيختلع الزرائع اللي بده إياها لحتى يقدو. أنت يمكن كنت هلأ بكفر رومان وشفت استهداف العائلة اللي صارت هيك مجازر هي بتنعمل لتبعد العالم عن الأرض. هذا اللي عم يصير.
6: شكرا لكم، الحمد لله على السلامة. طبعا يعني هذا الشلل يؤثر على مدينة النبطية، ولكن الغارات العنيفة لم تقتصر اليوم فقط على كفر رومان، كانت هناك غارات على دير الزهراني مع انذار مسبق ب20 دقيقة تقريبا، غارة على عرب صليم من دون سقوط إصابات، وطبعا كانت هناك غارات على النبطية الفوق والمرتفعات المحيطة بمرتفعات علي الطاهر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تدور حولها معارك عنيفة، باعتبار هذه الجبهة أو منطقة الكدحة تحديدا هي التي تتحكم في الطريق بين مدينتي تعز والمخا، بالإضافة إلى اقترابها من الطريق الواصل بين مدينتي تعز ووصولا إلى التربة، وبالتالي أيضا ربطا بمحافظة عدن والمحافظات الجنوبية كخط استراتيجي يكاد يكون وحيدا متاح بين تعز وعدن والجنوب عامة، وبالإضافة إلى وصول هذه المعارك إلى بعض الأجزاء من موزع والوازعية، وصولا إلى البرحة التي هي جوهر التطورات الميدانية إن صح التعبير، وفقا لما هو متاح من المعلومات وما أورده الإعلام العسكري في محور تعز وأيضا في منطقة البرح. تركزت هذه المواجهات وسط سقوط قتلى وجرحى، وأيضا الحديث عن استعادة كثير من المواقع، كل طرف يتحدث عن أنه أحرز تقدما وسيطر على هذه المواقع في الاتجاهات الغربية من تعز، ولكن بالتزامن وفقا لما أعلن عسكريا فإن محافظات تعز ومناطق البرح ومحافظات أيضا البيضاء والجوف ومأرب والضالع شهدت تنفيذ غارات جوية على مواقع وثكنات عسكرية وعتاد عسكري تابع لقوات حكومة صنعاء في هذه المناطق. لكن قبل ساعات من الآن أعلن هنا في صنعاء عن أن يعني الجانب السعودي هو الذي شن عدة غارات وصعد بشن هذه الغارات على محافظات تعز والجوف والضالع ومأرب، في إشارة لما جرى الحديث عنه من شن غارات جوية استهدفت هذه المواقع في هذه المحافظات.

0: يعني هذه التطورات أيضا تتزامن مع ما أعلن خلال الساعات الماضية من قبل المحور العسكري في عدن، ويعني أن هناك جبهة فتحت وهي جبهة الجوف، وتم بث صور ومشاهد لوصول قوات عسكرية في هذا الاتجاه، وأيضا هذه المعارك تتزامن مع موجة نزوح وتعزيزات عسكرية لكل طرف.
1: شكرا لك خليل قهري مراسلنا في صنعاء. مشاهدي الكرام، ينضم إلينا الآن اللواء محمد أصمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، ينضم إلينا من عمان. مرحبا بك سعادة اللواء. يعني جبهات القتال تشمل تعز، الجوف، الضالع، مأرب، ما أهمية الذي يحدث عمليا؟ يعني ماذا يحاول أن يفعل الطرفان من خلال هذه المواجهات؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. الأهم مما يحدث بأن هناك لاعبين إقليميين كل له مآربه وأهدافه، واليمن الشقيق حقيقة يقع ضحية، وهذا نزيف من الجهتين سواء كان من القوات الحكومية أو الحوثيين، حقيقة هو أمر مؤسف. ولكن الاشتباكات العنيفة في قطاع الكدحة غرب تعز، وبالإضافة إلى التحرك، وأستطيع أن أقول الآن على الساحل الغربي، لأن الساحل الغربي هو مش جبهة محلية بل هو يعني بوابة استراتيجية باعتقادي نحو البحر الأحمر وباب المندب. والآن يمكن أن يدخل هذا الساحل الغربي يعني داخل مرحلة تصعيد مفتوحة، ولكن باعتقادي يعني الآن مركز الثقل الرئيسي إلى جانب جبهة تعز هو الساحل الغربي. المعركة تجاوزت حقيقة الآن مرحلة الاشتباكات الموضعية إلى محاولة كل طرف تحقيق مكسب عملياتي يمكن البناء عليه. حقيقة السرديات التي تأتي من ساحة القتال، كل طرف من الطرفين يحاول أن يثبت بأنه يحقق نجاحات، ولكن على الغالب أن القوات الحكومية حققت نجاحات مهمة باستعادة حيس واحتواء جزء من الهجوم الحوثي، إلا أنه الاختبار الحقيقي باعتقادي سيكون في قدرة هذه القوات الحكومية على أن تستثمر هذا النجاح واستثمار الفوز، وأن يكون هناك تقدم عملياتي مستدام وليس مجرد استعادة مواقع. يعني الحوثي من المرجح الآن أن يحاول العودة إلى الاستراتيجية المتمثلة بالاستنزاف، تعدد المحاور، استخدام الصواريخ، المسيرات لمنع القوات الحكومية من أن تثبت مكاسبها. هناك دعم سعودي بما يتعلق في استخدام المسيرات الصينية الصنع وينغ لونغ 2، وتم إسقاط يعني مسيرة استطلاعية هجومية من قبل القوات في ساحة المعركة. ولذلك باعتقاد المعركة يعني أرى بأنها على الساحل الغربي خلال الأيام المقبلة قد تكون في جوهرها معركة على المبادرة وعلى الطريق وعلى المواقع الحاكمة، ولكن أرى بأنه كذلك خلفها سيكون هدف استراتيجي أكبر، وهو السيطرة على المجال المؤثر في البحر الأحمر وباب المندب، وهذا ما يريد الحوثي.
1: طيب، يعني إن نظرنا إلى حجم القوات التي تم حشدها ونوعية الأسلحة وكثافة هذه الأسلحة، وهناك من يقول أن سلاح الطيران يستخدم من قبل القوات الحكومية الآن بشكل لم يكن يستخدم لاحقا، إلى أين يمكن أن تسير الأمور؟
2: يعني هنا لابد أن نشير بأنه قضية استخدام سلاح الطيران، سلاح الطيران
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: جهد العسكري على مستوى القوات الحكومية، قضية السيطرة على المرتفعات أستطيع أن أصفها لغاية الآن بأنها مكتسبات تكتيكية من قبل القوات الحكومية. إذا تم تطويرها إلى المستوى العمليات يمكن أن تقود إلى نتائج مهمة، ويحاول أو تحاول القوات الحكومية أن تضرب خطوط الإمداد بما تتمكن من الدعم السعودي واستخدام المسيرات القتالية.
1: أشكرك اللواء محمد الصمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا من عمان. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن طهران ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة حيال مضيق هرمز، ومن ذلك تحديد منطقة محظورة خارج المضيق. رضائي أوضح أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج.
6: في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. تبدأ هذه المنطقة من خط الحصار التابع للبحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق في الخليج. أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن ما يجري الآن ليس حربا بل اعتداء على بلد مستقل لا يمكن إنكار أثاره وتبعاته. وفق تعبيره بقائي أكد أن آلية الزناد لمحاولة إعادة تفعيل العقوبات على إيران غير قانونية، وأشار إلى أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحاول ممارسة ضغوط على إيران. من جهة أخرى أوضح أن طهران سيكون لديها التدابير اللازمة لمواجهة أي تحرك غير محسوب من أمريكا والدول الأوروبية. كما حذرت إيران كوريا الجنوبية من أن أي مشاركة عملياتية أو وجود عسكري لها في الخليج ومضيق هرمز سيعد دعما مباشرا للمعتدي، على حسب وصف طهران التي حذرت أيضا من عواقب خطيرة لهذه الخطوة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي إن بلاده ترفض ما وصفه بضغوط وابتزاز الولايات المتحدة لدفع دول أخرى إلى المشاركة في إجراءات عدوانية ومزعزعة للأمن في المنطقة. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام الديان. مرحبا بك مجددا حسام. نريد أن نتحدث عن استراتيجية إيران في الأيام المقبلة، طبعا مع محاولات امتصاص تداعيات هذه الحرب الاقتصادية التي تمارس عليها الولايات المتحدة.
7: واضح أن هناك ميل ما لدى النظام الإيراني لتفعيل ورقة الدبلوماسية مجددا، ودعني أشير إلى هذه النقطة التي تحدث عنها إسماعيل بقائي متحدث الخارجية والذي انتهى مؤتمره الصحفي قبل قليل. أشار إلى أن وفدا قطريا زار طهران يوم أمس والتقى بوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. لا معلومات تفصيلية حول طبيعة هذه الزيارة، لكنه وضعها ضمن إطار التحركات الدبلوماسية لدول الوساطة. وأشار أيضا إلى أن طهران استقبلت الأسبوع الماضي وفودا من باكستان وأيضا من سلطنة عمان لبحث التطورات الجارية في المنطقة وسبل خفض التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. أذكر بأن محسن رضائي أيضا تحدث في نهاية لقائه التلفزيوني المطول ليلة أمس عن هذه النقطة، وأشار إلى نية إيران أو وجود نوايا إيرانية لتفعيل ورقة الدبلوماسية مجددا إن كان هناك نية لدى الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن ضمن شروط وعلى أن لا يتم التعدي مجددا على الخطوط الحمر الإيرانية. أن يصدر مثل هذا الكلام عن محسن رضائي المعين حديثا في منصبه كأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ليس كلاما عابرا، هو يعطي انطباعا بأن ما يجول في رأس النظام بعد كل ما مر به خلال الأشهر الماضية ودخول البلاد في مرحلة تصعيد قوية للغاية من الناحية الاقتصادية ربما باتت تحتم على الإيرانيين إظهار مرونة أكبر فيما يتعلق بمسار المفاوضات، خاصة وأن المدة باتت محدودة أمام الطرفين الإيراني والأمريكي قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك خشية لدى البعض في إيران من أن يكون هناك نوايا أمريكية لتشديد الضربات العسكرية من ناحية وحتى الحملة الاقتصادية خلال هذه الفترة، لأن العملة الوطنية وصلت إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة 18% تقريبا مستوى الانخفاض خلال الشهر الماضي، وهذا مؤشر خطير للغاية في ظل عدم قدرة أو محدودية وصول إيران لأموالها الأجنبية في الخارج. نقاط أيضا أخرى أشار إليها بقائي خلال مؤتمره الصحفي، منها ما يتعلق بأن إيران باتت على وشك تسجيل ما توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن المسار المؤقت عند مضيق هرمز قريبا جدا ربما خلال الأسبوع المقبل لدى منظمة الملاحة الدولية، وقال بأنها قطعت شوطا مهما للغاية رغم وجود بعض العراقيل والمطبات نتيجة تدخل أطراف ثالثة بحسب تعبيره.
1: أشكرك حسن دياب مراسلنا في طهران. إلى العراق، حيث قال مراسل التلفزيون العربي أن 3 مسيرات استهدفت مخيما لحزب إيراني معارض في كردستان العراق. مراسل أضاف أن المسيرات 3 استهدفت مخيما لحزب كوملة الإيراني المعارض في منطقة سورداش بالسليمانية. اجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين سيف ويتكوف وجاريد كوشنر في كييف، وبعد الاجتماع قال زيلينسكي إن قضية الأراضي التي تدخل في صلب النزاع بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن حلها إلا عبر اجتماعات بين رؤساء الدول. من جانبه أبدأ المبعوث الرئاسي الأمريكي سيف ويتكوف ارتياحه إزاء نتائج مباحثات السلام التي أجراها في موسكو وفي كييف أيضا.
8: إلى كييف براً وصل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، زيارة تحمل رمزية سياسية وتنقل رسائل المحادثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي أكد أهمية عملية التفاوض المباشرة مشيرا إلى أن هدف بلاده ليس إنهاء الحرب فحسب بل تحقيق سلام عادل يمنع تكرار أي عدوان روسي وفق تعبيره.
9: جميعنا نرغب بشدة في انتهاء هذه الحرب وتوقف المعاناة وموت الناس وأن تنتهي هذه الحرب بشكل عادل بسلام عادل لأوكرانيا ولنا جميعا، ونريد أن تنتهي الحرب بطريقة لا تسمح أبدا بتجدد العدوان على أوكرانيا.
8: تهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى محاولة إطلاق مسار تفاوضي توقف منذ نحو 6 أشهر بين كييف وموسكو وسط حديث عن خطة أمريكية جديدة تناقش طبيعة تفاهمات بين طرفي الصراع.
10: الأمر لا يقتصر على إنهاء الصراع، ما يركز عليه الرئيس ترامب بشكل كبير هو كيفية إنشاء إطار عمل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى سلام دائم. تعلمون أن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من وقف لإطلاق النار هنا في كييف وموسكو هو بلا شك أمر جيد، لكن ما يريد تحقيقه هو الوصول إلى وضع تتوقف فيه الأعمال العدائية بين البلدين تماماً.
8: لا مؤشرات على تقارب الرؤى ولا اختراق للعقد الأساسية في مطالب موسكو وكييف حسب ما تشير إليه التصريحات عقب انتهاء اللقاءات.
11: من هنا من قلب العاصمة الأوكرانية تبدو زيارة ويتكوف وكوشنر أشبه باختبار جديد للدبلوماسية الأمريكية، خصوصا وأنها تأتي في لحظة دقيقة، فالمسار الدبلوماسي يتحرك لكن الفجوة بين الموقفين الروسي والأوكراني لا تزال واسعة على ما يبدو.
12: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
12: مش برا بيتك يعني ترميها، الشارع إلنا والرصيف إلنا والجزيرة اللي بالنص كمان إلنا. لما ترمي النفايات من شباك السيارة أو العمارة أنت مش بتتخلص منها، أنت بتوسخ بيتك وبيتنا. الخليل إلنا فخليها تضل نظيفة، انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
7: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
7: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
7: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
7: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة ننتقل إلى عميد شحادة، مراسل التلفزيون العربي ينقل الصورة من أصرين جنوب شرق نابلس التي تشهد اقتحاما كبيرا واسعا من قبل القوات الإسرائيلية في هذه الأثناء. لينقل لنا الصورة من هناك عبر التلفزيون العربي. جرى
1: مع منفذ العملية في هذه المنطقة، هل كان يسير في هذه الطريق واعترضه المستوطنون، أما الذي جرى معه حتى الآن من غير الواضح ما التفاصيل التي حصلت بالقرب من البؤرة الاستيطانية في هذا الموقع، علما أن هذه البؤرة قريبة من منازل الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية التي يمنعون من الوصول إليها، ويستخدم المستوطنون الطرق الزراعية الخاصة بالفلسطينيين وحولوها للاستخدام للوصول إلى بؤرهم الاستيطانية. لذلك ربما دفعت قوات الاحتلال بهذه الجرافة للقيام بإغلاق المزيد من الطرق على القرى الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من الخروج من هذه القرى باتجاه المدى الجغرافي المفتوح في محيط قراهم الذي أصبح ممتلئ عمليا ببؤر استيطانية وعدد كبير من المستوطنين ورعاة الأغنام المستوطنين فيما يعرف بالاستيطان الرعوي الذين ينتشرون في كل تلال الضفة الغربية وتضييق أكثر فأكثر على الفلسطينيين في هذه المنطقة، مع تخوفات من تنفيذ هجمات قد يقوم بها المستوطنون على القرى المحيطة.
2: على صعيد آخر أيضا ومتصل عميد، هناك أيضا شهيد في قرية حجة قرب قلقيلية.
1: نعم، المستوطنون خلال ساعات الليل هاجموا قرية حجة شرق مدينة قلقيلية وأطلقوا النار، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة شابين آخرين بجروح، أحدهما بجروح خطيرة. اليوم بعد صلاة الظهر سيتم تشييع جثمان الشهيد الذي يبلغ من العمر 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس طب الأسنان، اسمه عمر طوباسي من قرية حجة شرق مدينة قلقيلية. أطلق عليه المستوطنون وقوات الاحتلال النار، ما حصل أن المستوطنون اقتحموا القرية شرق مدينة قلقيلية وبدأوا بمهاجمة المواطنين في هذه القرية، ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أطلق المستوطنون النار على منزل في قرية حجة، ما أدى لاستشهاد هذا الشاب، وأصابوا شابا آخر بجروح خطيرة وشاب ثالث تم نقله إلى المستشفى. رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته هي التي أطلقت النار، ولكن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تؤكد وفقا لشهادات محلية أن المستوطنون هم الذين أطلقوا النار وقتلوا هذا الشاب، ما يرفع عدد شهداء الفلسطينيين منذ بداية العام على يد المستوطنين لوحدهم في الضفة الغربية إلى 28 شهيدا، بالإضافة لمئات الجرحى وآلاف الاعتداءات التي نفذها المستوطنون على امتداد الضفة الغربية والتي تؤدي عادة لسقوط شهداء وجرحى أو سقوط الأرض بيد المستوطنين.
2: شكرا لك من بلدة أوسرين جنوب شرق نابلس مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. ولنرى المشهد من القدس معك أحمد جرادات، وماذا تقول الرواية الإسرائيلية؟ وأيضا يعني نقطة مهمة طرحها عميد، وهي بأنه عملية الطعن جرت في بؤرة استيطانية زراعية داخل قرى ومناطق الفلسطينيين، غير معلوم ما الذي حدث، ربما كان في طريقه وتم اعتراضه من أحد، وبالتالي هذه المقاربة لزرع البؤر في داخل مناطق وقرى الفلسطينيين بالتأكيد ستخلق توتر.
3: يعني بالفعل حتى اللحظة ما جرى، يعني وفقا للرواية الإسرائيلية لا توجد رواية فلسطينية عما حدث تحديدا بالقرب من البؤرة الاستيطانية الواقعة بالقرب من بلدة أوسرين قرب نابلس. الادعاء الإسرائيلي بأنه وصل، بأن المنفذ وصل بسيارته أو بشاحنة تجارية إن كان يستقلها، هاجم المستوطن طعنه ثم غادر وانسحب من المكان. وأيضا بعد يعني بعد وقت من البحث الذي أجراه الجيش الإسرائيلي وصل إلى مكان المنفذ في بلدة قبلان القريبة من أوسرين، وهناك يدعي الجيش الإسرائيلي بأن المنفذ حاول أيضا طعن جندي آخر ليتم يعني استهدافه وتصفيته وفقا للبيان الإسرائيلي، ولكن ما جرى تحديدا ليس واضحا، فقط نتحدث عن رواية إسرائيلية. وعندما نتحدث عن البؤر الاستيطانية، البؤر الرعوية الزراعية، فهذه البؤر التي تشكل نقطة للانطلاق لتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة رولا، وهذا جرى كثيرا. هذه البؤر الاستيطانية التي شرعنت الحكومة الإسرائيلية قرابة 104 بؤر استيطانية خلال السنوات الأربع الماضية، وأيضا نتحدث عن بؤر بالأصل وفقا للقانون الإسرائيلي تعتبر بأنها بؤر غير قانونية، ولكن تم شرعنتها من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية. أيضا هذه البؤر التي تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفارغة في الضفة الغربية بين البلدات الفلسطينية أو حتى في قلب البلدات، يتم إنشاء بعض البؤر الاستيطانية للاستيلاء على جبال فارغة، جبال تحاول إسرائيل السيطرة عليها وتعتقد بأنه من خلال الاستيطان الرعوي والبؤر الزراعية يمكن السيطرة على آلاف أو ربما مئات الآلاف من الدمامات في الضفة الغربية المحتلة. ولكن صباح هذا اليوم أشارت هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن ليس لديه القوات الكافية أو العدد الكافي من القوات لحماية هذه البؤر، في ظل أننا نتحدث عن أعداد غير مسبوقة من البؤر المنشأة في الضفة الغربية الجديدة أو حتى من البؤر الاستيطانية أو المستوطنات التي أعلن عن إنشائها إنشائها من قبل الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية وخلال الأشهر الماضية، والتي بعضها بالفعل بدأت أعمال البناء لإنشائها، وبعضها أيضا ينتظر مراحل البناء. لذلك هناك احتجاج من الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي بأن ما يجري حاليا فوق طاقة الجيش في الضفة الغربية، ولكن ما يجري أيضا من جهة أخرى هو عبارة عن هجمات منظمة من المستوطنين الإسرائيليين، وأيضا تتخذ من هذه البؤر منطلقا لتنفيذ هذه الاعتداءات.
2: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات.
0: هذا كان جزء من التطورات الجارية متابعينا الكرام في منطقة شمال الضفة الغربية بعد الأحداث التي بدأت خلال الساعات الماضية. طبعا الجانب الإسرائيلي أعلن بدوره عن اغتيال مواطن قرب بلدة أسرين شرق نابلس عقب تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة. وكما ذكروا فإن المصادر الإسرائيلية أفادت بوقوع عملية طعن في محيط قرية عورتا أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة. المصادر قالت بأن فلسطينيا وصل بمركبته إلى مزرعة استيطانية كما جاء في منطقة أسرين، أقدم على طعن مستوطن عدة مرات قبل أن ينسحب من المكان.
4: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
5: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نكمل وإياكم متابعة الأحداث والتطورات من مختلف المناطق. إجمالا اليوم أعلن عن استشهاد مواطنان أحدهما طفل، وأصيب عدد من المواطنين في استمرار لعمليات القصف والخروقات في القطاع. كان الشاب صبحي البطريخي أعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه أصيب بها الليلة الماضية جراء قصف استهدف مواطنين قرب مفترق الاتصالات غرب مدينة غزة، ما رفع عدد الشهداء إلى 2. لكن في ذات الوقت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,658 شهيد. أضافت بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، 5 جدد و2 متأثرين بجراحهما، وأكثر من 30 إصابة. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يتحدث من منطقة دير البلح في هذه الأثناء الزميل عبد الله مقداد. نتابع جزء مما يجري من تطورات في القطاع بعد ارتفاع حصيلة الشهداء.
1: اتفاق وقف اطلاق النار.
2: شكرا لك من دير البلح مراسل التلفزيون.
0: كانت الكلمة لعبد الله تقدمت شوي، لكن بالإطار العام رح نحاول كمان الحديث مع الزملاء في قطاع غزة لمتابعة الصورة هناك، خاصة وأن هذا ما يوصف بتصعيد جديد مع ارتفاع في عدد الشهداء. كان الاتفاق السابق يقضي بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والاغتيالات، لكن يعاد يعني تسجيل شهداء بشكل يومي كما ذكرنا قبل قليل، فكان آخرهما شهيدان كان من بينهم الطفل داود الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، أعلن عن استشهاده متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسابيع، هذا إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الزرقاء شمال قطاع غزة. 3 صيادين أصيبوا أيضا بنيران البحرية الإسرائيلية ببحر مدينة غزة. حسب لجان الصيادين فإن المصابين هم سعيد محمد سعيد أبو ريالي وإبراهيم عزام بكر وعبد الرحمن عزام بكر، كانوا يعملون في الشاطئ وأطلقت عليهم النيران بشكل مباشر.

تقارير مختلفة نشرت حول ما يجري في الجانب الإسرائيلي خاصة وأن موعد الانتخابات يقترب يوما بعد يوم، وتقريبا حان الوقت الذي ستقدم فيه القوائم أو الأحزاب نيتها وأوراقها من أجل المشاركة في انتخابات الكنيست. باحث في شأن الإسرائيلي قال بأن خريطة التحالفات السياسية في إسرائيل تبدو واضحة منذ انتخابات الكنيست التي جرت أواخر العام 2022. أشار إلى وجود معسكرين يتنافسان في الانتخابات. قال المعسكر الأول هو المعسكر المناوئ لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أو ما يعرف بمعسكر التغيير، يضم مجموعة من الأحزاب ذات التوجهات اليمينية، فيما يمثل المعسكر الثاني بالائتلاف الحكومي التحالي الذي يضم الأحزاب الدينية والمستوطنين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو. القاسم المشترك في الانتخابات الحالية يتمثل في شخص نتنياهو، أشار إلى ذلك، حيث يطالب أحد المعسكرين بتغييره بينما يتمسك المعسكر الآخر ببقائه في الحكم، معتبرا أن الانتخابات تتمحور بدرجة كبيرة حول مستقبل نتنياهو السياسي. أضاف أن إقصاء نتنياهو عن الحكم إلى جانب تقدمه في السن قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في خريطة التحالفات السياسية داخل إسرائيل، خاصة أن الخلافات بين أطراف المعسكرين ليست بحسب هذا المحلل خلافات أيديولوجية أو جوهرية بقدر ما تتوحور حول مسألة بقاء نتنياهو في السلطة من عدمه. حول العامل الذي سيحسم بقاء نتنياهو أو رحيله، قال بأن الناخب الإسرائيلي هو من سيقرر، لافتا إلى أن استطلاعات الرأي الحالية تمنح الأحزاب العربية داخل الخط الأخضر إمكانية لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة المقبلة. أوضح أن المعسكرين المؤيد والمعارض لنتنياهو لا يمتلكان وفق استطلاعات الرأي أغلبية كافية لتشكيل حكومة، ما يجعل الأحزاب العربية بمثابة بيضة القبان على حد وصفه. أشار إلى أن الأحزاب الصهيونية لا ترغب عادة في إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، إلا أن إمكانية التوصل إلى تفاهمات معها تبقى قائمة، مستشهدا بتجربة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين وتجارب سياسية أخرى جرى خلالها الحصول على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف الحكومي. إجمالا رأى بأن فرص إزاحة نتنياهو عن الحكم أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الخلاف داخل إسرائيل لا يتمحور وفق تقديره حول سياسات نتنياهو تجاه الفلسطينيين، إنما حول قضايا داخلية تتعلق بطبيعة الحكم ومؤسسات الدولة.

0: إجمالا اليوم الأحزاب والقوائم التي ستخوض الانتخابات العامة الإسرائيلية تقدم قوائم مرشحيها والأحرف التي ستمثلهم في بطاقات الاقتراع إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية هذا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. يبدو أن القائمة المشتركة ستؤخر تقديم قائمة المرشحين إلى يوم غد بسبب الأزمة الحاصلة في الجبهة حول مرشحها الثاني جعفر فرح في أعقاب اتهامات ضده بالتحرش ورفضه سحب ترشيحه. ومن المقرر أن يتم انعقاد لمجلس الجبهة مساء اليوم من أجل حسم هذا الموضوع. فبالتالي بكرة الثلاثاء مساء رح يتم الإعلان عن القوائم التي قدمت نفسها للمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية وطبيعة المرشحين. إلى فاصل واستراحة قصيرة بعد ذلك لنعود لمواصلة المشوار.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. نتابع الصورة في قطاع غزة خاصة مع التصعيد الجديد. على الخط الهاتفي نتحدث مع الزميل عبد الله مقداد. بداية المساء الخير عبد الله. أهلا بك. يعني تصعيد جديد عم يتصاعد أكثر يوما بعد يوم، هذا ما يلاحظ في قطاع غزة. ما الذي يجري على أرض الواقع ولماذا؟
1: يعني لماذا؟ لأنه الجيش الإسرائيلي لديه سياسة واضحة وثابتة تجاه قطاع غزة. حتى إن كان هناك اتفاق لإطلاق النار، كذلك لا يعني وقفا كاملا وشاملا للعمليات العسكرية على قطاع غزة. الواقع يقول بأن الجيش الإسرائيلي لديه سياسة يمضي بها، وهي تكثيف عملية الاغتيال واستمرار ملاحقة الفلسطينيين بذرائع مختلفة كما يعلمها الجميع. ولكن بكل الأحوال هي قطعة يعني جديدة لكل الجهود السياسية التي بذلت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وبالتالي يعني لا زال عدد الشهداء مستمر ومتواصل في وقت قطاع غزة. الواقع بصراحة بات معقدة للغاية، فمشهد الأمني أو المشهد الإنساني لا يكاد يمر يوم في غزة إلا وسنحصل فيه غارات من قبل المسيرات الإسرائيلية أو قصف مدفعي، أو حتى شهداء ومصابين جراء إطلاق النار العشوائي من قبل المواقع العسكرية في المناطق الشرقية في قطاع غزة. وبالتالي نحن لازم نتحدث عن ظروف معقدة وواقع أمني معقد جدا لا زال يعيشه سكان القطاع حتى الآن.
0: نعم، طيب هون سؤالنا، هل من تطورات إيجابية مثلا في ملف دخول الشاحنات في ما يدخل إلى قطاع غزة؟
1: يعني فيما يتعلق بالشاحنات، عدد الشاحنات لا زالت حتى الآن على حالها. الإسرائيلي يدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن السؤال الذي يطرح ما هي كمية هذه الشاحنات؟ ما هي أنواع دفع خلال الفريق الإسرائيلي؟ ماذا عن القيود التي لا زالت مفروضة؟ نحن لا نتحدث عن طبائع شتى أو احتياجات أساسية، وإن كان كل شيء أصبح يعني المواطنون في غزة بحاجة إليه كمواد البناء وغيرها، لكن نحن نتحدث عن احتياجات دعنا نسميها أولية كقطع غيار المحركات، بيوت السيارات، الوقود، حتى الأجهزة الخلوية، الهواتف المحمولة وغيرها، كلها سلع يعني بحاجة الناس عليها المواطن في قطاع غزة، ولكن لا زالت القيود مفروضة عليها بصورة أساس وبذرائع أمنية مختلفة. اليوم نحن نتحدث عن مشهد إنساني صعب وواقع معقد للغاية وتفصيلات حياتية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم في قطاع غزة. لك أن تتخيل المنظومة الطبية اليوم في قطاع غزة هي في أسوأ أحوالها، لا يتلقى المواطنون خدمات طبية بالشكل الكافي، لا توجد أدوية وأصناف دوائية بحاجة الناس إليها المواطنون، لا توصل بشكل المطلوب، مرضى السكري والأمراض المزمنة الأخرى. يعني المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة في توفير سواء ثمن الدواء أو حتى الحصول على الدواء. البلديات، الخدمات الحيوية الأخرى، المرافق الحيوية، المياه، مراحل الشرب، كلها يعني تفاصيل حياتية بقت مرهقة ومؤلمة جدا، وأزمة تتسع وتزداد على الفلسطينيين يوما بعد يوم في قطاع غزة.
0: نعم، يعني الحال لا زال على ما هو عليه إجمالا، ما في تغييرات جديدة. لكن بسؤال آخر عبد الله، يعني لو تحدثنا عن المناطق التي يسمح بالوصول إلها شمالا أو حتى جنوبا، لوين الواحد اليوم بيقدر يوصل؟
1: شمالا يعني آخر نقطة اللي هو يعني في منطقة بعض الأحياء في مخيم جباليا أو جباليا البلد، وبعض المناطق في مصيرة بيت لاهيا. لكن يعني نحكي عن تقييم، طبعا مدينة بيت عنون بالكامل لا تستطيع أن تصل إليها لأن الجيش الإسرائيلي مقيم فيها، وأيضا أجزاء واسعة من جباليا وبيت لاهيا، يعني سواء المناطق الشرقية، يعني الشرق الشرقي كله من بيت حنون حتى رفح كله بعمق كيلو إلى 3 كيلومترات، كله يعني تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحكم الخط الأصفر. مدينة رفح بالكامل لا تستطيع الوصول إليها، وآخر نقطة هو جنوب مدينة خان يونس. ومدينة غزة يعني آخر يعني ما يمكن أن تصل إليها في شمال القطاع هو بعض المناطق

0: ضيق وكبير كبير منهم مدمر. كميات كبيرة من النفايات الطلبة متواجدة فيه، كميات هائلة من أطنان الركام متواجدة فيه، طرق وبنى تحتية جزء كبير منها مدمر، وخدمات أيضا لا يمكن أن يحصل عليها بشكل المطلوب في ظل حالة التكدس الكبيرة في قطاع غزة.
1: طيب هون عندنا كمان سؤالين عبد الله اسمح لنا. أول شيء يعني منشوف في بيانات مثلا الدفاع المدني ووزارة الصحة بقولك إنه وحتى اللحظة لا زالت هاي الجملة اللي دائما موجودة إنه هنالك شهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات ما بيقدروا يوصلوا لإلهم. هون سؤالنا لما يحكوا إنهم بالطرقات مثلا عن أي مناطق بقصدوا؟ هل في كامل القطاع أم إنه في المناطق اللي ذكرتها لليوم ما فيها حدا؟
0: لا هي جزء كبير يعني في خلال الحرب كان في بعض المواطنين مثلا متواجدين في منطقة جبالية وبيت لاهي قبل ما يكون التهجير الكامل. يمكن الشهداء تشفد في الشوارع، فالمواطنين على أجل دفنوا الشهداء بعضهم في الطرقات، بعضهم في جانب الطرقات، بعضهم في ساحات المشافي. يعني في أماكن كثير كان يدفن فيها الشهداء. اليوم يعني جزء كبير من المناطق هاي أهدروها السكان، فبقيت هذه البتونين وهذه التفت مدفونة في هذه الأماكن العامة خلينا نسميها أو تحت ركام المنازل. اليوم إذا كان في مواطنين يعني راح يحاول يوصل أو في سماح لدخول المواطنين بلفت المعالم تغيرت، كل الإسرائيلي دمر كل شيء في هذه المناطق، وبالتالي يعني لازم نصعد جدا انتشال أو حتى تغيير أماكن دفن هؤلاء الشهداء في الوقت الحالي بحكم الظروف الأمنية اللي يعني لا زالت مفروضة على القطاع.
1: نعم. بالسؤال الآخر يعني هذا في على صعيد اللي هو يعني الإعلانات اللي بتخرج عن وزارة الصحة أو حتى طواقم الدفاع المدني، وإن شاء الله بيجي يوم يعني بيتم انتشالهم ودفنهم في مقابر وكل شيء اسمه مفقود ينتهي في القطاع، ولو إنه هاي المهمة يعني مش سهلة. لكن كمان بسؤال آخر عبد الله، يعني يوم بعد يوم بيقترب موسم الشتاء، وهون سؤالنا وبنشوف كمان الإسرائيليين بصراحة مثلا المنسق كان منزل إنه أنتوا شو بدكم يا أهل غزة؟ بدكم خيام؟ بدكم شوادر؟ بدكم أغطية؟ ما بتعرف أنت شو هدفه من السؤال، لكن هل من شيء يدخل؟ هل من أي استعداد كان إيش ما كان نوعه لاستقبال موسم الشتاء القادم؟
0: يعني في استعدادات من البلديات على سبيل المثال محاولة اللي هو تأهيل بعض المصارف المائية في الشوارع أو ما تبقى منها. يعني في بعض المناطق تم استصلاح بعض المصارف المائية حتى ما يكون في تجمعات المياه. في إزالة للركام من بعض المناطق. في محاولات وجهود تبذل من أجل إعادة إدخال خيام جديدة إلى قطاع غزة. ولكن يعني كلها جهود بصراحة عبثية. يعني إذا أنت كنت تتحدث عن مياه أمطار يعني غزيرة تحصل على خيام مصنوعة من النايلون أو حتى من القماش، لك أن تتخيل كمية المياه التي تتعبر، خاصة إن كان المواطنين في مناطق منخفضة لا توجد لديهم مصارف مائية كافية. مناطق أصلا هي تجمع المياه في الوقت الطبيعي أي ما قبل الحرب وسكن الناس فيها، يعني حتى في رئيسية هناك خيام في الشوارع رئيسية يقيم الناس فيها، ولكن تتخيل بأن هذه الشوارع هي أصبحت يعني مجرى رئيسي لمياه الأمطار. هناك أقلاط صعبة جدا، ولكن لسه مهما كانت بلا شك لن تغني أو لن تساهم في حماية المواطنين من أي شيء مسافر الشتاء قادمة سواء على الصعيد الصحي أو على الصعيد الحياتي. ولكن التحدي الأبرز هو كيف يمكن أن يخرج المواطن في قطاع غزة بأقل الخسائر من بس الشتاء.
1: لكن ما في شيء عم يدخل
0: حتى الآن؟ لا لم يبدأ دخل.
1: في في في معلومات إنه ممكن يدخل شيء بالأيام اللي جاية؟
0: وفقا للمنظمات الدولية هناك وعود تلقوها، ولكن يعني حسب حديثي مع بعضهم حتى الآن لم يدخل شيء أو لم يبلغوا عن دخول كمية كبيرة أو جديدة من الخيام. ربما خلال الأسابيع المقبلة ستبدأ عملية إدخال الخيام، هذا طبعا كله يخضع للمعايير والمزاج الإسرائيلي.
1: نعم، نأمل خيرا وربنا يجيب اللي فيه الخير. أشكرك عبد الله وكان الله بالعون. شكرا لك الزميل الصحفي عبد الله مقداد متحدثا من قطاع غزة. في غزة درجات الحرارة حاليا 32 درجة مئوية، بكرة رح ترتفع إلى 33 درجة مئوية، بعد ذلك تنخفض إلى 32 مثل اليوم. أجواء حارة إجمالا.

0: تسجلها الحرارة في محافظات القطاع، ويعني وفق المؤشرات العامة فبكرة حيكون للارتفاع درجة، بعد هيك تنخفض درجة واحدة وتثبت الحرارة حتى الأسبوع المقبل. طبعا إذا كانت في غزة 32 حاليا فهي بالخليل 31 درجة مئوية. أعلى درجات الحرارة فلسطينيا تسجل في أريحة ب40 درجة مئوية حاليا، بكرة 42. إلى دقات الساعة الثانية إلا ربع، بعد ذلك نعود لنكمل وإياكم الجزء الأخير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

معلومة سريعة بالنسبة لأسعار السولار والبنزين إجمالا، كل بيعرف بأنه نزلوا سعر البنزين بحوالي نص شيكل. هلأ في نقطة كمان هامة، بقول لك أنه اليوم السعر صار 7 شيكل و65 أجورة، اللي نزل مش كمية كبيرة مقارنة بالمسموح فلسطينيا. بروتوكول باريس الاقتصادي بنص على أنه ما تتجاوز نسبة الفرق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الفلسطينيين والإسرائيليين 15% من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل. أما بقية منتجات النفط فيترك البترول للسلطة الفلسطينية حق تحديد أسعارها. يعني بقول لك باختصار، البنزين مسموح لكم أنتوا في السلطة الفلسطينية 15% يكون الفارق أعلى أو أقل عن السعر الإسرائيلي، أكثر من هيك لا. طيب بال 15% ولو قارنتوا أنت بالسعر الإسرائيلي على سبيل المثال، لو بدك تعبي 50 لتر، ما تقيسها على 10 أو 50 شيكل، إذا بدك تعبيها مش هتفرق كتير، بتصير الفرقية صغيرة، لكن كبر القيمة. يعني لو أنت بدك تعبي 50 لتر بنزين بفلسطين حاليا بتكلفك 382 شيكل ونص، مقابل 387 شيكل ونص بالسعر الإسرائيلي، بمعنى أنه التوفير 5 شيكل لما تقارنه بإسرائيل، تقريبا نفس الشيء. طيب ولك لو استخدم الهامش الكامل نظريا وسعر اللتر صار 6 شيكل و59 أجورة، فأقول لك أنه تعبئة 50 لتر رح تكلف 329، يعني أقل ب 53 شيكل من السعر الفلسطيني الحالي. لكن هذا الخيار لا يتعلق بالحسابات فقط، إنما يرتبط مباشرة بقدرة الخزينة الفلسطينية على تحمل تراجع الإيرادات. طيب شوف هاي المعلومة الصغيرة، أنت شوف لوين بتوصل. بقول لك إنه باختصار أنت بتحكي على معدل 15% مسموح لك إنه يكون السعر أعلى أو أقل.

هاي النقطة إجمالا مهمة، لأن السلطة الفلسطينية كانت تقول بفترات سابقة إنه استخدام جزء من هذا الهامش بوصفه تخفيض أو دعم لسعر المحروقات عبر تقليص جزء من العبء الضريبي أو هامش التسعير بحيث بيبقى السعر المحلي أدنى من السعر الإسرائيلي، كانت تكلفة هذا الدعم تتراوح بين 50 إلى 80 مليون شيكل شهريا، لكن الفارق الحالي هو فقط 10 أجورات.

وقت البرنامج هذا اليوم متابعينا الكرام انتهى، كنا وإياكم ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك. نلتقي وإياكم في وقت لاحق، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، لرأس الجورة امشي.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: وأبدأ بالترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من بلدة أوسرين جنوب شرق نابلس، عميد شحادة من القدس، أحمد جردات من دير البلح، عبد الله مقداد من صنعاء، خليل القاهري من عدن، عمر المقرمي من جنوب لبنان، إدمون ساسين، ومن طهران حسام دياب. نبدأ سوية مشاهدينا من التطورات في الضفة الغربية، حيث أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح في عملية طعن قرب قرية أوسرين جنوبي نابلس. فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال قضى على منفذ العملية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستوطنا أصيب بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطرة، واستنفرت قوات الاحتلال في محيط المنطقة، كما بدأت عمليات بحث ومطاردة للمنفذ بمشاركة قوات كبيرة، كما حلقت مروحيات لقوات الاحتلال الإسرائيلي فوق موقع العملية ومحيطه. وتظهر هذه اللقطات اقتحام قوات الاحتلال مدرسة قبلان جنوب نابلس. نتابع التطورات مع مراسلي تلفزيون العربي من بلدة أوسرين جنوب شرق نابلس عميد شحادة، ومن القدس أحمد جرادات. عميد، دعني أبدأ معك بآخر التطورات، واستنادا لما لكثير من المرات التي حصلت وقائع مثل هذا الأمر لن يقتصر على موقع الحادث ولا على محيطه، بل سيطال دوائر أبعد بكثير. دعنا في التفاصيل.
6: وهو بالفعل ما حصل ديما. انتقل مركز الأحداث الآن من قرب قرية أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس إلى بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس، حيث تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بعد إغلاق كل المداخل والمخارج المؤدية إلى بلدة قبلان، وأطلقت النار على شاب داخل هذا المنزل دون أن تسمح لطواقم الهلال الأحمر بالوصول إلى المنزل الذي أطلقت فيه النار، على ما يبدو أنه نفس الشاب الذي أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قام بقتله بعد تنفيذه عملية طعن بالقرب من بقرية أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. الآن بلدة قبلان مغلقة بشكل كامل. دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى البلدة التي يصعب الوصول إليها لأنها حوصرت بشكل كامل. الجرافة العسكرية قامت بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى بلدة قبلان، الطرق الترابية المقصود، وحواجز وبوابات جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى البلدة. ما جرى منذ ساعات صباح ديما أن مركز الأحداث كان في هذه التلال على مقربة من بلدة أو قرية أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت هذه المنطقة بعد عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في إحدى البؤر الاستيطانية الزراعية القريبة من بلدة أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت هذه المنطقة بشكل كامل وشاركت في عملية التمشيط مروحيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم انتقلت آليات الاحتلال بعد تنفيذ عمليات القتل في بلدة قبلان، انتقلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تلك البلدة في هذه البؤر الاستيطانية، تحديدا في البؤر الموجودة على الجهة اليمنى من المنطقة التي نقف فيها. حصلت عملية طعن على أقرب بؤرة قريبة من منازل بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس التي تظهر أمامنا في الصورة. هناك حصلت عملية الطعن، تمكن شاب فلسطيني من طعن أحد المستوطنين في هذه البؤرة، ومن ثم انسحب بمركبة من هذه المنطقة قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة وتقوم بمحاصرة كل القرى في محيط هذا الموقع، وتقوم بإطلاق النار بعد ذلك على شاب داخل منزل في بلدة قبلان. هذه المنطقة هي على أطراف بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس. نشاهد في المنطقة العلوية تحرك لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي قادمة من بلدة قبلان، تعود مرة أخرى باتجاه موقع العملية أو باتجاه البؤرة الاستيطانية التي نفذت فيها عملية الطعن. قوات الاحتلال كما ذكرنا أطلقت النار على شاب داخل منزله في بلدة قبلان ومنعت الإسعاف من الوصول إليه. تحدثت مع بلدية قبلان، قالوا إن البلدة محاصرة بشكل كامل، جرافات عسكرية إسرائيلية أغلقت الطرق الفرعية وهي الطرق التي تخرج منها الآن هذه الآليات، قامت بإغلاق الطرق الفرعية ووضع حواجز عسكرية على هذه الطرق فقط تسمح للآليات العسكرية الإسرائيلية بالتحرك في هذه المنطقة. البلدة الآن تحت حصار مشدد من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النار على شاب داخل منزله. وقبل قليل أبلغتنا بلدية قبلان أن جيش الاحتلال اعتقل شقيق من أطلق عليه النار، اعتقل أحد أشقائه من منزل مجاور للمنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال وأطلقت النار على من بداخله. هذه المنطقة التي نقف فيها شهدت تطورات منذ ساعات أمس، حيث نفذ مستوطنون خرجوا من هذه البؤر الاستيطانية هجمات على القرى الفلسطينية، تحديدا قرية أوسارين وبلدة بيتا الملاصقة لقرية أوسارين جنوب مدينة نابلس، وقاموا بقطع أعمدة الكهرباء وقطع الكهرباء عن منازل على أطراف هاتين البلدتين جنوب مدينة نابلس. ثم كان هناك هجمات للمستوطنين عند ساعات الفجر وإصابة مواطنين اثنين بردود، تم نقلهما إلى المستشفى نتيجة لهذه الهجمات التي استهدفت هذه القرية والقرى المجاورة. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت كل الطرق، قامت بإغلاق كل البوابات الحديدية في قرى جنوب وجنوب شرق مدينة نابلس، و القرية التي ليس عليها بوابة حديدية قامت بوضع حواجز عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم انتقل التركيز على بلدة قبلان التي جرى فيها إطلاق النار على شاب بعد محاصرة منزله. وحتى الآن لم تنسحب قوات الاحتلال من هذه المنطقة، وما زال الشاب داخل المنزل الذي تم إطلاق النار عليه دون أن تتمكن طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.
5: من أوسارين جنوب شرق نابلس مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك. وإلى القدس معك أحمد جرادات. في هذه الأثناء وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بحرب شاملة وأيضا يهدد السلطة الفلسطينية، دعنا في التفاصيل.
4: يعني بالفعل اختار كاتس بيانه الذي تحدث فيه عن العملية التي جرت في شمال أو بالقرب من مدينة نابلس بأن يهدد السلطة الفلسطينية ويتحدث عن سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية. هذا التهديد جاء بعد أيام من التحريض المستمر في الإعلام الإسرائيلي، تحديدا في وسائل الإعلام المقربة من المستوطنين وأيضا من قبل عدد من المستوطنين على سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، والادعاء بأن هذا السلاح قد يتحول في يوم ما إلى سلاح مشابه لما جرى في قطاع غزة أو إلى سلاح يتم تجاوز الحدود ومنطقة الجدار أو مهاجمة مستوطنات إسرائيلية في داخل الضفة الغربية أو ما سماه كاتس بسابع أكتوبر جديد من الضفة الغربية. ولكنه هدد بأن إسرائيل لن تنتظر هذه اللحظة، وأن إسرائيل يعني أعدت خطة بعد أن أوعز هو ونتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمثل هذا السيناريو، والخطة قائمة على تهجير مدن وبلدات يتم أو يخرج منها منفذين للعمليات ضد أهداف إسرائيلية، وأيضا قد يصل الأمر إلى ملاحقة المسؤولين في السلطة الفلسطينية. ولكن نتحدث عن بيانات متتالية صدرت هذا اليوم من قبل المسؤولين الإسرائيليين للتعقيب على ما جرى في أوسارين. فمثلا نتنياهو استغل ما جرى للحديث عن أن إسرائيل تقوم بتدمير ما أسماها بالبنية التحتية الإرهابية في الضفة الغربية. سمودريتش دعا إلى دعم البؤر الاستيطانية استيطانية في الضفة الغربية وأن هذه البؤر هي تحمي أمن الإسرائيليين. وكاتس هدد وقال بأن إسرائيل غيرت من الوضع في الضفة الغربية وأن العمليات انخفضت بنسبة كبيرة وإلى حد يعني متدنٍ جدا مقارنة بالسنوات الماضية، وإسرائيل لن تسمح بعودة العمليات في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية. ولكن ما جرى في أوسرين أن الحديث يدور عن عملية وفق الادعاء الإسرائيلي، وبهذا يتزامن مع تقرير صدر صباح هذا اليوم في صحيفة هآرتس، أشارت فيه الصحيفة إلى تحذير من الجيش للمستوى السياسي أن العدد الكبير للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، العدد الكبير للمستوطنات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الأعوام الماضية في لإقامتها في الضفة الغربية، هو عدد كبير جدا، وقد يصعب على الجيش الإسرائيلي حماية هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية. ويرى الجيش بحسب آرتس أن وراء دوافع إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة دوافع سياسية وليس دوافع أمنية وفقا للصحيفة الإسرائيلية. ولكن هناك من يدعم هذه البؤر الاستيطانية، عادة يعني من السهولة إنشائها، نتحدث عن بيوت متنقلة يتم نصبها من قبل المستوطنين مدعومين من الجيش الإسرائيلي، ومن ثم يتم فتح طريق في الطرق الجديدة جبلية لهذه البؤرة، ومن ثم تعبيدها وإيصال هذه البؤرة بالكهرباء وبالبنية التحتية. ويعني لا يستغرق الأمر سوى أيام قليلة لإنشاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وهذا ما يفسر العدد الكبير الذي شرعنته الحكومة الإسرائيلية والحديث عن 160 بؤرة تم شرعنتها في السنوات الأربع الماضية من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأيضا عن عشرات البؤر التي تقام تقريبا بشكل شبه يومي في داخل الضفة الغربية. وحتى أنه عندما يصدر قرار من الجيش بإخلاء بعض هذه البؤر، ما أن يتم إخلاءها إلا أن يعني بعد ساعات يعود المستوطنون مجددا لبناء هذه البؤر الاستيطانية. إذن نتحدث عن دعم غير مسبوق من الحكومة الإسرائيلية لهذه البؤر ولهذا الاستيطان في داخل الضفة الغربية، وأيضا تهديدات من كاتس الذي استغل هذه العملية ليهدد السلطة بأنه قد يهاجمها وأن هناك خطة لمهاجمة السلطة وأجهزتها الأمنية في حال يعني ورود أي شكوك أو أي معلومات استخباراتية عن نيتها تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
5: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك. والآن إلى قطاع غزة مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 30 في قصف إسرائيلي على القطاع. أفادت المصادر في مستشفى شهداء الأقصى بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من القطاع. كما نقل إلى مستشفى الشهداء في مدينة غزة 4 شهداء سقطوا بغارة جوية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمالي خان يونس. وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مواقع عدة في القطاع، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين أحدهما طفلة جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. من دير البلح ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله مغداد. تحياتي عبد الله. المتحدث باسم جيش الاحتلال يقول بأن قواته استهدفت بنى تحتية لحماس في القطاع، في حين يأتي الخبر لاحقا.
7: راديو الحرية
8: 92.7
0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: أصوات الانفجارات لم تتوقف، عمليات النصف مستمرة ومتواصلة، الغارات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في داخل هذه المناطق الصفراء مستمرة ومتواصلة، تتزامن معها أيضا إعادة تموضع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في داخل المناطق الصفراء عموما وتعزيز للمواقع العسكرية المستحدثة داخل قطاع غزة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يفرض المزيد من الوقائع على الأرض من شمال القطاع إلى جنوبه في داخل المناطق الصفراء التي يسيطر عليها بصورة كاملة، بالإضافة إلى استمرار استهداف حتى المواطنين في خيامهم النازحين غرب مناطق الخط الأصفر. بكل الأحوال هذا هذا الإرباك الأمني الذي لا زال يعيشه قطاع غزة يتزامن معه أيضا مشهد إنساني صعب جدا للغاية. حتى هذه اللحظة المشهد الإنساني معقد جدا بتفاصيله الكاملة والشاملة، عندما نتحدث عن القطاع الطبي المنهار بخدماته الطبية الكاملة، عندما نتحدث عن معيقات كبيرة في عملية خروج المرضى، ونحن نتحدثنا عن 20,000 مريض لا زالوا على قوائم الانتظار للخروج والسمح لهم بالخروج لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وعندما نتحدث أيضا عن مساعدات إنسانية تصل إلى القطاع، ولكن كمية ما يصل مقارنة بالاحتياج المتزايد لا يلبي الحد الأدنى، بالإضافة إلى القطاعات الخدماتية الأخرى، وهنا نتحدث عن قطاعات البلديات وخدمات الصرف الصحي والمياه الصالح للشرب، كلها قطاعات حيوية إما مدمرة أو معطلة بصورة كبيرة، وما يصل من هذه الخدمات لا يتجاوز 20% للمواطنين الذين يعيشون في شريط جغرافي ضيق للغاية غرب مدينة غزة وغرب قطاع غزة عموما، والجزء الأكبر منهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة التعقيد وصعبة جدا، وحتى هذه اللحظة لا أفق يدور عن إنهاء المعاناة الإنسانية أو على الأقل وضع حد لهذه المعاناة بصورة أو بأخرى.
3: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. إلى التصعيد العسكري على الجبهات في اليمن، حيث أفادت القوات الحكومية اليمنية بأنها استهدفت موقعا لجماعة أنصار الله الحوثيين في أعلى جبل ناصا بجبهة موريس بمحافظة الضالع، كما قالت إنها نفذت هجوما واسعا انطلاقا من 3 محاور في جبهة البرح، وتمكنت من استعادة مواقع في الكتحة غربي تعز وتثبيت مواقع جديدة في جنوبي الحديدة. أضافت القوات اليمنية أيضا أنها أفشلت محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة الضباب، حيث وقع أكثر من 20 عنصرا من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، إلى جانب تكبيدها خسائر مادية كبيرة. هذا وأفادت الحكومة اليمنية بتحرك قوات تابعة لها باتجاه محافظة الجوف شمال شرقي اليمن على الحدود مع السعودية، وأظهرت مشاهد رتلا من السيارات والمركبات تتقدم في الصحراء في خطوة تأتي وسط تطورات ميدانية متصاعدة في مناطق يمنية. وأكد متحدث باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد أنزيلي أن الوحدات العسكرية حققت تقدما ثابتا في جبهتي الجوف والبيضاء وسط انهيارات واسعة في صفوف جماعة أنصار الله الحوثيين. أشار إلى أن القوات الحكومية نفذت عمليات هجومية دقيقة أسفرت عن تحرير مواقع جديدة وإلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بالجماعة، وأكد أن المعارك تتواصل بوتيرة عالية في ظل جاهزية قتالية مرتفعة وإسناد من مختلف التشكيلات العسكرية. وينضم إلي مراسلا تلفزيون العربي من صنعاء خليل القاهري ومن عدن عمر المقرمي، تحياتي لكم عمر. دعني أبدأ معك مع بيانات القوات الحكومية اليمنية، خاصة مع اشتداد حدة المواجهة مع الحوثيين وأيضا حدة الطلعات الجوية التي تعتمد عليها القوات الحكومية بشكل كبير على ما يبدو.
4: نعم ديما، جبهات اليمن تشهد تطورا غير مسبوق برا وجوا، فالقوات المسلحة اليمنية شنت غارات مكثفة استهدفت مواقع الحوثيين في كل من مأرب والجوف والضالع وتعز والحديدة. الجيش اليمني فجر اليوم استهدف مواقع الحوثيين وتحصيناتهم في مناطق ذي ناعم والطاهرية والسوادية بمحافظة البيضاء وسط البلاد. القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها ماجد النزيلي قال إن قواتنا اليمنية تتقدم بثبات وتحقق انتصارات بمحافظتي الجوف والبيضاء وسط اليمن. أما إذا في محافظة مأرب المجاورة النفطية شرقية اليمن، فقد استهدفت مقاتلات الجيش اليمني الحربية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقتي صرواح والجوبة جنوب مأرب. وفي محافظة الضالع كذلك استهدفت مقاتلات حربية تابعة للقوات المسلحة اليمنية بحسب المتحدث الرسمي استهدفت مراكز القيادة والسيطرة بمديرية مريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. شنت القوات المسلحة 3 غارات على مواقع الحوثيين في منطقة دمت المحاذية لمحافظة إب وسط البلاد، و3 غارات أخرى استهدفت مواقع الحوثيين في منطقة مريس وقعطبة بمحافظة الضالع جنوبا أيضا. أما إذا انتقلنا إلى تعز فهناك المواجهات ديما أكثر حدة. القوات المسلحة اليمنية قالت إنها دمرت 3 أنساق متتالية للحوثيين في جبهة البرح. محور تعز قال إنه قتل وأصاب أكثر من 20 مقاتلا من الحوثيين في تلك المنطقة، وأيضا قتل أكثر من 12 مقاتلا حوثيا أثناء هجومهم على جبهة الضباب في محاولة من الحوثيين لقطع الخط الرئيس في منطقة الضباب، لكن القوات الحكومية تصدت لهم وقتلت منهم أكثر من 12 من المهاجمين بحسب محور تعز العسكري. إذن التطورات متسارعة والعمليات العسكرية لا تتوقف في جبهة البرح وفي منطقة الكدحة أيضا التي كان الحوثيون قد سيطروا على عدد من المواقع العسكرية خلال العمليات الأخيرة في الأمس وفجر اليوم. استعادت القوات الحكومية عددا من المواقع المهمة في تلك المنطقة القريبة أو المحاذية لجبهة الساحل الغربي وتحديدا منطقة المخا التي كان الحوثيون يحلقون بطائراتهم المسيرة فجر اليوم على تلك المنطقة. وفي جنوبي الحديدة أيضا استهدفت مقاتلات الجيش اليمني بغارات عنيفة على مواقع الحوثيين في مدينة القراحي، وتلك المنطقة تشهد مواجهات محتدمة مع قوات العمالقة ودرع الوطن وسط تقدم للقوات الحكومية بحسب ما أكدته لنا مصادر بتلك الجبهة. وفي حيث أيضا كل الجبهات اليوم مشتعلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. الجيش اليمني قال إن هناك تطور، إن هناك ما سيعلن عنه في قادم الأيام بشكل يفاجئ الحوثيين واليمنيين، وقال إنه يعد اليمنيين بانتصارات قادمة وساحقة نحو العاصمة صنعاء. هذه هي التطورات التي طرأت على المشهد مؤخرا ديما.
3: شكرا جزيلا من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي. نعم. وإلى صنعاء معك خليل. أسأل القوات الحكومية اليمنية تتحدث عن خسائر كبيرة مادية وبشرية في صفوف الحوثيين، فما الذي نعرفه في هذا الإطار؟
5: يعني ديما بالنظر إلى ما يدور في الجوف وما يتم الحديث عنه، قبل دقائق من الآن نشرت وكالة سبا هنا في صنعاء عن مصدر عسكري قالت بأنه تم استهداف التحشيدات التابعة للسعودية وأيضا المدعومة سعوديا وتدمير المدرعات والآليات العسكرية التابعة لها وتكبيدها خسائر فادحة شرق محافظة الجوف، في إشارة إلى التطورات الراهنة في الجوف. إذن وفقا لمصدر عسكري وفقا لوكالة سبا هنا في صنعاء فإنه تم مهاجمة التحشيدات في الجوف وإيقاع أضرار كبيرة في المدرعات والآليات العسكرية، وهذا أيضا يتزامن مع ما كان قد أعلن خلال الساعات الماضية هنا في صنعاء من أنه تم خلال أقل من 24 ساعة فقط إسقاط 3 طائرات استطلاعية تابعة للسعودية، إحداها في منطقة مقبنة في الاتجاه الغربي من تعز، والثانية في منطقة خب والشعف في محافظة الجوف والثالثة في محافظة البيضاء، ووفقا للمصدر أيضا ولما تم إعلانه هنا من الإعلام العسكري فإنه تم مهاجمة هذه الطائرات أو إسقاطها نظرا لأنها كانت تقوم بمهام استطلاعية وعدائية في هذه المحافظات. ولكن في المجمل ليس هناك تعاطي رسمي مع ما يجري بشكل مكثف خلال الساعات الماضية والليلة الماضية وأيضا الأيام الماضية هنا في صنعاء، لكن الموقف يكاد يكون ذاته، وهو أنه سيتم مواصلة هذه الهجمات بشكل أو بآخر وسط أحاديث عن يعني إحراز تقدم عسكري بين في هذه الجبهات، خاصة في الجبهات الغربية من محافظة تعز. ولكن يعني ما هو متاح فقط بعض التغريدات لبعض المسؤولين هنا في صنعاء في المكتب السياسي مثلا، فما مضمونه أن ما يجري الحديث عنه من انتصارات من قبل الطرف الآخر هو ليس سوى يعني دليل على مستوى الإرباك الميداني والتنصل عن مسؤولية التصعيد الذي حصل خلال الأيام الماضية. وبالتالي المشهد يعني يكاد يكون هو ذاته المعلن عنه في أكثر من مرة بأنه سيتم تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية سواء في الجوف أو في غيرها من المناطق التي تشهد توترا عسكريا. ديما،
3: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. إلى جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا كبيرا منذ أمس، حيث أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان، و11 جريحا من بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحية. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف في كشافة الرسالة وجريحين. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني في النبطية، وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء مبنى بزعم أن حزب الله يستخدمه كبنى تحتية لأعماله. قال المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية محمد كركي، قال إن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال اليومين الماضيين تقترب من 25 شهيدة. أضاف كركي أن إحدى الغارات أسفرت عن مقتل 11 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.
6: بعد ما في حصيلة نهائية للأعداد، بس ما يقارب 25 شهيد عم نحكي بين امبارح واليوم، يعني يومين اللي مضوا. عم نحكي عن مجزرة صارت بموضوع كفر رمان، حكيته تفضلتم من شوي، 8 شهداء وما يقارب 11 جريح، معظمهم من النسوان ومن الأطفال. استهدف بعرب صليم، كان في شهيدتين، كان في بمستشفى غندور اللي استهدف المستشفى.
3: ومن محيط المنصوري جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. تحياتي إدمون. 24 ساعة قاسية على قضاء على النبطية، ضعنا في الصورة الآن.
7: والتصعيد لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. قبل ساعة تقريبا كانت هناك غارة من مسيرة على سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطية، وسبقتها 3 غارات على النبطية الفوق، إضافة إلى غارة من مسيرة على نقطة في النبطية الفوق. وبالتالي خلال هذا النهار استمرت الاعتداءات الإسرائيلية واستمر مسار التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل عدة أيام وارتفعت ذروته بشكل أساس قبل 24 ساعة. وهذه النقطة خلفي وبالتحديد بلدة المنصوري هي جزء من التصعيد الإسرائيلي، وإن كانت الأنظار متجهة نحو النبطية وما يجري في النبطية والمجازر التي حصلت في النبطية، إلا أننا يجب علينا أن لا نغيب عن هذه النقطة التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها لهذه البلدة. اليوم رصد الأهالي هنا ورصد الزملاء الصحفيون أكثر من 5 تفجيرات، إضافة إلى استهداف.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
8: FM. FM. التسويق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
11: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: هذه الجرافات الثلاث المحمية بجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل في قلب الجبال التي تقع في داخل هذه البلدة. البلدة عمليا تقع في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع جدار الفصل والتوسع العنصري كما يسميه الفلسطينيون المساحات الكبيرة منها. نحن نتحدث عن قرابة 22 ألف دونم من مساحة هذه البلدة. اقتضم الجدار الذي بني مع بداية الألفية ما يقارب من 4000 دونم. المستوطنون الشيء الحديث الآن الذي حصل بأنهم يقومون بعمليات تجريف في داخل هذا الجدار. سنقرب الصورة. هذه الجرافة التي تظهر تقريبا بهذا اللون المختلف في النقطة البعيدة هذا الجدار. الجدار الذي بني قبل أكثر من 20 عاما وهو استنفد وقام خلفه طبعا باقتضام ما يقارب من 4000 دونم. وداخل هذا الجدار يقوم المستوطنون الآن بزرع 3 بؤر استيطانية. وقبل عدة أيام نفذوا عمليات تجريف في إطار ربط هذه البؤر الاستيطانية مع بعضها البعض. هذه الجرافات التي تعمل في هذا المكان نحن نشاهدها الآن تقوم بعمليات تجريف لربط هذه البؤر مع بعضها، لكن هي بعيدة تقريبا عن الجدار ما يقارب من 1000 كيلومتر واحد وتمتد في محيط هذا المكان الذي يظهر. قامت بعمليات تجريف، حاول الناس أن يصدوا هجمة هذه الهجمة الاستيطانية هنا سواء بالبؤر الاستيطانية الثلاث التي زرعت أو بالجرافات التي تقوم بعمليات تجريف، لكن رئيس المجلس وأعضاء آخرين وكذلك المواطنين الفلسطينيين تعرضوا لاعتقال من جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن مساحات أيضا مزروعة بالزيتون في هذا السياق. هنا أحمد موسى صاحب الأرض وهو واحد من أراضي كثيرة طبعا ابتلعتها الجرافات. إيش اللي بصير؟
1: أنا من أحد المواطنين اللي تضررت كثير، أنا وإخوالي وولاد عمامي. عنا إحنا أكثر إشي اللي تضررنا في الجدار هذا، إحنا دار موسى أكثر إشي، يعني تضررنا من الجهة الغربية، اتضررنا من الجهة الشمالية، اتضررنا كمان الجدار رح يجي على الجهة الشرقية. يعني احنا لما رحنا واجهناهم صار يحكي لي جيب وراك الارض وراك الطابو، بس هذا كلياته حكي فاضي. احنا لما توجهنا رحت جبت وراك الطابو وتوجهت لهذا المستوطن بحكي له انه هذه ارضي، انا دفعت شكى عمري، يعني هذول الزيتونات ربيتهم زي ما أربي أولادي. بعد ما جبت الأوراق ولا رضوا يتقبلوا منا أي إشي، أول ما نزلوا الجيش بلشوا يضربوا فينا وخبطوا علينا وأخذوا احتجزونا إحنا ورئيس البلدية للساعة تقريبا للساعة عشرة بالليل. يعني إحنا ما احناش عارفين شو يلي بيصير معنا، إحنا هذا ما احناش عارفين هو جدار، هو يعني الجدار قاعد بدخل بين البيوت. طلع وين هم ماشيين، يعني هسه كلهم هذولا كلها قد اراضينا وفيها قرايبنا كلهم، يعني الجدار بده يجي من هون بين الدور. يعني احنا مش عارفين شو بدنا نعمل.

0: ممنوع الطب فيه، يعني المناجر، كل المناجر اللي هان العمال اللي بيشتغلوا بأذوهم كل يوم. يعني بطل الواحد في شغله ياخذ راحته، بطل الواحد لما الواحد بده يطلع بس اخرى الهواء، الهواء ممنوع، يعني الهواء اخرى مانعين نشمه، شو بدنا نعمل يعني؟
1: احمد شكرا لك. هذه الصوره هنا طبعا، ويمكن ان نشاهد ايضا اشجار الزيتون المزروعه، هناك عشرات الاف اشجار الزيتون ستكون قريبه من هذا التجريف الذي يقوم به المستوطنون في هذا السياق. كما ذكرنا هو يبعد ما يقارب من كيلومتر عن الجدار الذي يفصل اراضي داخل الخط الاخضر عن اراضي دير بلوط. الجدار طبعا ابتلع 4000 دونم، والان هو يزحف باتجاه اراضي المواطنين الفلسطينيين. كذلك ايضا الناس لا يعرفون ما الذي سيقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذا المكان او هؤلاء المستوطنين. هل سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المسافة ومن ثم يبتلع مزيد من الأراضي تقدر 4000 دونم، أم أنه سيتم عمليا ربط هذه الطرقات لتسهل ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها البعض؟ في كافة الأحوال سيكون هناك عمليا محاولة لحصر المواطنين الفلسطينيين. نلاحظ أن عملية تجريف قريبة جدا من منازل المواطنين الفلسطينيين، هناك عمليات هدم تمت في هذه الجهة الشمالية الغربية من البلدة، وكذلك أيضا من الجهة الغربية والجهة الجنوبية زرعت مجموعة من البؤر الاستيطانية في هذا السياق. هذه البلدة من 22 ألف دونم، ابتلع الجدار الأول قبل 20 عاما أكثر من 4000 دونم، نتحدث عن 4000 أخرى في الجهة الشرقية ابتلعها التوسع الاحتلالي، وها هي 4000 دونم أخرى سيبتلعها هذا التوسع إذا ما بالفعل تم نقل هذا الجدار. هذه القصة وما شاهده على الهواء مباشرة هنا يحكي كيف أيضا تبتلع أراضي المواطنين الفلسطينيين التي قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إسرائيل عمليا باتت تسيطر على أكثر من 42% فعليا من أراضي الضفة الغربية، وبهذه الطريقة التي لاحظناها على الهواء مباشرة عمليات تجريف من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. نعم. والناس ينظرون إلى أراضيهم وهي تسرق أمام أعينهم.
2: من دير بلوط غرب سلفيت مراسل تلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات الملف الأمريكي الإيراني، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران أمس والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. أوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
3: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
2: وكما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيرا شديد اللهجة تجاه أي مشاركة عسكرية محتملة من قبل كوريا الجنوبية لدعم حريات الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تبعات وخيمة قد تترتب عليها. في الأثناء أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن منطقة بحرية جديدة خارج المضيق وعن خرائط لمسارات لعبور السفن تم الاتفاق عليها مع سلطنة عمان.
4: هرمز الذي حاولته الحرب مع الأيام من مجرد ممر مائي تعبره الناقلات إلى نقطة اشتعال في المنطقة تتأرجح تارة بين احتمال تسوية وتنحدر تارة أخرى إلى احتمال الانفجار. في ظل تصعيد لا يتوقف، طهران تدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة، وفي قلب معطيات متصاعدة تبرز العقدة الكبرى مضيق هرمز. وبشأنه تابعت طهران برسائل شديدة اللهجة، هذه المرة إلى سول.
5: أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بمضيق هرمز نعتبره دعما للمعتدي، وستترتب عليه عواقب خطيرة.
4: تحذيرات تأتي على خلفية مصادر حكومية كورية أشارت إلى أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية العام. وإعلانات إيرانية جديدة بخصوص هرمز، أولها منطقة حظر بحرية خارج المضيق خلال أيام تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتلك

0: تبتد لتغطي أجزاء من الخليج. يصحبها تحذير بأن أي سفينة تدخل دون إذن المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات الإيرانية بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. إعلان آخر إيراني تحدث عن قرب التوقيع على اتفاق بين مسقط وطهران بخصوص خريطة طريق تنظم دخول السفن وخروجها من المياه الخليجية وإليها، ولكن دون تفاصيل إضافية. على الضفة الأخرى، إسرائيل تدخل على خط التهديد. نتنياهو يتوعد إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال مهاجمتها. أمام مشهد متراكم بالأحداث، واشنطن تصر على أن النفط ما زال يعبر هرمز بالملايين من البراميل، أما بيانات شركة كابلر تناقض مزاعم التدفق الأمريكي وتعلن تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. بين برميل نفط على متن ناقلة تنتظر العبور، وبين سفينة حائرة في اختيار مسار شمالي أو جنوبي، يقف المضيق في المنتصف. هو مفتوح على الخريطة ومغلق في الحسابات السياسية والعسكرية.
1: إذن نتابع آخر التطورات من طهران مع مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. إذن وفد قطري، وأيضا الحديث عن قرب التوصل إلى إعلان الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن المضيق. حسام تفضل.
2: فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة ديما، بالفعل أشار بقائي إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تثبيت ما تم التوصل إليه حول مسار آمن ومؤقت مع الجانب العماني لدى هيئة الملاحة الدولية. أشار إلى أن هناك أطراف ثالثة هكذا وصفها دون أن يسميها، لكن بحسب قراءات سابقة الإصبع الاتهام تتوجه مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، قامت بالتأثير على مسار هذه المفاوضات في أكثر من مناسبة، وقال بأن هناك تذبذبا شهدته هذه المفاوضات، لكننا قطعنا شوطا مهما خلال المرحلة الأخيرة وهناك تحسن إيجابي كبير في هذه المفاوضات مع الجانب.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
1: 92.7 FM. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني عبر منصة إكس ردا على التهديدات من قبل بيت هيغزث وزير الحرب الأمريكي، الذي قال بأنه سيدمر ناقلات النفط والأسطول النفطي الإيراني لاحقا إن قامت إيران باستهداف السفن العسكرية الأمريكية. نعم. مجددا هو قال بأن هذه القوات متواجدة في المنطقة ويمكن استهدافها بسهولة كبقية المنشآت النفطية أو الطاقة، منشآت الطاقة التي استهدفتها إيران خلال الفترة الماضية. من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك. أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمرة الوز في شمال كردوفان والسيطرة عليها. في منشور أعلن الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غربي كردوفان عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردوفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق.
5: مباشرة من أم درمان مراسل تلفزيون العربي أحمد ضو البيت ينضم إلينا. أحمد، دعنا في تفاصيل ما يجري في كردفان تحديدا.
6: نعم، اليوم في كردفان ومنذ الأمس أيضا المعارك العسكرية على أشدها بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، خاصة في ولاية شمال كردفان. هذه الولاية التي باتت القوات المسلحة السودانية تسجل انتصارات فيها بالأمس. أعلنت القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة عن السيطرة على منطقة حمرة الوز في ولاية شمال كردفان، وهي محلية تتبع لمنطقة تتبع لمحلية جبرة الشيخ التي سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية في وقت سابق. وبالتالي تتمدد القوات المسلحة السودانية في ولاية شمال كردفان وتتجه غربا في هذه الولاية تجاه مناطق تتواجد فيها قوات الدعم السريع. بعد حمرة الوز هنالك مناطق أخرى تتواجد فيها قوات الدعم السريع، وهي منطقة المزروب وكذلك منطقة أم بادر. هذه هي المناطق الرئيسية المتبقية لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان بالتحديد، حيث الآن تتمركز قوات الدعم السريع في هاتين النقطتين أو مدينتين، سودري وكذلك في أم بادر، وهذه هي معاقل رئيسية، بالإضافة إلى وجود آخر لقوات الدعم السريع في كامل ولاية غربي كردفان في النهود وكذلك في بابا نوسا، في الفولة، في الدبيبات. هذه هي المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع بكثافة. كذلك الطيران الحربي والمسيرات التي تقوم بإطلاقها القوات المسلحة السودانية تجاه تحركات قوات الدعم السريع، خاصة هذا المحور، محور ولاية شمال كردفان، حيث الحشود التي تقوم بها قوات الدعم السريع بغية استعادة السيطرة على المناطق الاستراتيجية والهامة التي فقدتها في الأيام الماضية، مع ضغط متواصل وكثيف من جانب القوات المسلحة السودانية. وهذه الاستراتيجية هي الاستراتيجية التي أطلقها رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية عندما أشار في تصريحات سابقة في الأسبوع الماضي إلى أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة وفي جميع المحاور ستتحرك لدك معاقل قوات الدعم السريع، وأن هذه المرة كل التحركات ستكون إلى الأمام، وأن القوات المسلحة السودانية لن تتراجع إلى الخلف، في إشارة إلى أن القوات المسلحة السودانية في الماضي عندما تسيطر على بعض المناطق تحاول الانسحاب أو تحاول تأمين تلك المناطق فقط، وبالتالي تعود قوات الدعم السريع. هذه المرة بحسب ما أشار ياسر العطا إلى أن القوات المسلحة السودانية ستتواصل في محاور القتال في جميع المحاور في النيل الأزرق وكذلك في إقليم كردفان.
5: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من أم درمان مراسل تلفزيون العربي أحمد ضو البيت. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع فريقه التفاوضي عقب محادثات ثنائية أجراها مع مبعوثي الرئيس الأمريكي في العاصمة كييف. أوضح زيلينسكي أن المفاوضات شهدت ثلاث جولات بمشاركة ممثلين عن ثلاث دول أوروبية هي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا. أضاف أن المباحثات تناولت ملفات أساسية في مقدمتها احتياجات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي والتعاون التكنولوجي، إلى جانب حزمة الدعم الشتوية التي تحتاجها البلاد. ومن كييف ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. إذن ثلاث جولات من المحادثات، وكوشنر وويتكوف يصفانها بالجوهرية، ما الذي نعرفه محمد؟
7: نعم ديما، جولتان شارك فيهما الجانب الأوكراني مع الجانب الأمريكي، والجولة الثالثة كانت بحضور الممثلين الأوروبيين عن فرنسا، بريطانيا وكذلك ألمانيا. النقاش دار طبعا حول خطة السلام الأمريكية التي لا نعرف بنودها لحد الآن، لم يكشف عنها لا ويتكوف ولا زيلينسكي، الذي أشار بأن المحادثات كانت منفتحة ومثمرة وفق تعبيره، وتناولت تحديدا أيضا ما تعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، الضمانات بما فيها الضمانات الاقتصادية لمساعدة أوكرانيا في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب وفق ما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. هناك اجتماع مرتقب ولقاء مرتقب أيضا أن تكون فيه جولة أخرى سيشارك فيها الأوكرانيون مع الأمريكيين وكذلك الأوروبيين من أجل إعادة عادت ربما عجلة المفاوضات إلى السكة الحقيقية. والجانب الأوكراني من جهة يقول بأنه منفتح على عملية السلام، لكنه على الجانب المقابل يتحضر لشتاء، ويقول زيلينسكي بأن الحرب ستستمر خلال فصل الشتاء. ولذلك حتى في نقاشاته مع ويتكوف وكوشنر دار الحديث حول
3: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز. الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة فيها العديد من الأخبار الرياضية، نبدأها من الآن وإياكم على الهواء مباشرة. عديد من الأخبار والملفات التي سنتابعها لهذا المساء، بداية من قطاع غزة، وسينضم لنا من هنالك الزميل مصطفى صيام والحديث معه حول آخر الأخبار الرياضية هناك، إضافة لانطلاق كأس الألف شهيد، كيف تسير الأمور بقطاع غزة خصوصا بعد المباراة الديربي اللي كانت في الافتتاح، الشباب والخدمات، طبعا شباب رفح وخدمات رفح. بعد هيك في معنا خبر رئيسي اليوم في البرنامج وعنوان عريض، شباب الظاهرية يهدد بالانسحاب من كأس الألف شهيد، هذا الخبر الأبرز لهذا المساء، شباب الظاهرية يهدد بالانسحاب من كأس الألف شهيد. أبو الليث أخونا خالد جبرين رح يعطينا تفاصيل والأسباب اللي خلت شباب الظاهرية يفكر بالانسحاب من البطولة. الملف الثالث اليوم رح نسلط الضوء ونعطيكم تفاصيل أكثر عن نادي هو مش حديث النشأة بشكل تقول سنة وسنتين، لا يعني يمكن له من 2014-15 بلش ينعرف، ممكن بالفئات العمرية بال 22-21 بلش ينعرف بالفريق الأول، لسه السعان ما كانش معروف كمان على الساحة المحلية، لكن سمعنا بالآونة الأخيرة عنه يعني أكثر من مرة. هو نادي سلتك لاجئ، نادي سلتك لاجئ الفلسطيني، وراح يكون معنا الكابتن سمير الأمير وهو المشرف الرياضي أو المنسق الرياضي في النادي، إن شاء الله راح ينضم لنا في البرنامج. هلا في خبر راح أحكيه بشكل سريع له علاقة بموعد المباريات المنتظرة بكأس الألف شهيد، بالإضافة لأيمتى راح تنتشر جدولة المباريات، هذا راح نحكيه بعد ما نحكي مع زميلنا مصطفى صيام طبعا اللي راح يكون معنا بعد شوي. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربحي وإيهاب، تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر وياميت، مرحب بالهند.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نبلش البرنامج معكم لهذا المساء، وخلونا نطير بشكل سريع لقطاع غزة، من هنالك الزميل مصطفى صيام. مصطفى مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، تحياتي لك ولجميع السادة المتابعين.
0: طمني عنك، شو الأخبار؟
2: الحمد لله بخير، الله يعطيك الصحة.
0: الأهل الأحبة الأصدقاء الكل بخير إن شاء الله.
2: كله الحمد لله، الله يعطيك الصحة
0: يا سيدي دائما وأبدا. مصطفى بنحكي معك اليوم بعد انطلاق كأس الألف شهيد بشكل رسمي الجمعة اللي فاتت، ومتابعتنا لمباراة خدمات وشباب رفح الديربي اللي تم في الافتتاح، تعطينا تفاصيل أكثر حول هاي المباراة وحول الافتتاح وحول ما هو قادم من مباريات.
2: يعني أكيد عمار، انطلقت يوم الجمعة الماضي افتتاح بطولة كأس الألف شهيد في المحافظات عفوا الجنوبية بالتزامن مع المحافظات الشمالية ومخيمات اللاجئين في الشتات. المباراة في غزة أقيمت بين فريقي خدمات رفح وشباب رفح على ملعب نادي التحدي البلح، هذه المباراة يعني التي حظيت بحضور رسمي ووطني ورياضي، وأيضا حضرت يعني شهدت حضور جماهيري كبير، بالإضافة إلى تغطية كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وإن كانت هذه المباراة تقام على ملعب كوماسي صغير كما تعلم في ظل تدمير الملاعب الكبيرة، وبالتالي البطولة ستقام على ملاعب صغيرة كوماسية. يعني هذه الإمكانيات المتاحة أمامنا في المحافظات الجنوبية، ولكن في النهاية يعني رغم صغر الملعب إلا أن هذه البطولة تحمل رسائل كبيرة جدا على أكثر من مستوى. إذا ما تحدثنا على المستوى المحلي، أن هذه البطولة تأتي يعني وفاء لشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية الذين التقوا خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، نتحدث عن 1014 شهيد معظمهم من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وهي البطولة يعني مساحة للأمل من جديد لعودة النشاط الرياضي من جديد في قطاع غزة. صحيح أننا يعني نظمنا ثلاث بطولات خلال الأشهر الماضية في قطاع غزة، ولكن هذه البطولة يعني تجسد الوحدة الرياضية بين محافظات الوطن في الداخل والخارج بمشاركة عدد كبير من الأندية، نتحدث عن 50 ناديا في المحافظات الجنوبية يشاركون في هذه البطولة، ستقام يعني على عادة البطولات الماضية، 26 نادي يمثلون أندية الوسطى والجنوب، 24 نادي يمثلون أندية غزة والشمال. وبالتالي كما ذكرت البطولة ستقام على ملاعب كوماسية صغيرة ولكن بمضمونها ورسائلها إلى العالم يعني كبيرة جدا، من خلال تسليط الضوء على معاناة الرياضة الفلسطينية والتأكيد على حق الشباب الرياضي الفلسطيني في ممارسة كرة القدم رغم كل التحديات التي تواجه منظومة كرة القدم على مدار 3 أعوام من الألم والفقد والنزوح وتدمير البنية التحتية الرياضية واستشهاد أبرز نجوم كرة القدم في فلسطين.
0: بيّن مصطفى وقت إيش عندكم المباريات ولا خلينا نعلن مع بعض عن الموضوع؟
2: يعني لحتى اللحظة يعني سيكون إن شاء الله الإعلان كما بدأت بشكل متزامن ما بين محافظات،
0: يعني ساعتين زمن ممكن وبتم الإعلان. بقول لك ساعتين زمن تقريبا وممكن يتم الإعلان عن موعد المباريات بشكل رسمي.
2: يعني عم بحكي لك حتى هذه اللحظة يعني سيكون الإعلان أيضا بشكل متزامن وموحد. حتى هذه اللحظة لا يوجد موعد محدد لانطلاق البطولة.
0: أعطيك تفاصيل هذا الخبر لأنه حصري خلينا أسميه. حسب معلوماتي لاني كنت اعمل بعض التليفونات قبل البرنامج، حاليا في اجتماع لجنة المسابقات هي اللي بتوضع الجدول طبعا التابع على الاتحاد، جدول المباريات، يعني خلال ساعتين بكون كل الامور جاهزة. وبنسبة 99.9 يوم الجمعة اللي جاي في عنا مباريات بكاس الالف شهيد.
2: يعني ننتظر قرار من الاتحاد المركزي في هذا الموضوع.
0: انت استنى، بدك تنتظر بس انا بعطيك اللي عندي، يعني أنا بعطيك اللي عندي، أنت خليك انتظر.
2: يعني انتظر قرار رسمي من الاتحاد لهذا الموضوع. وإن كنا في غزة يعني قد أتمنى وقمنا بتجهيز الأمور المتعلقة بتوزيع المجموعات والمباريات والأيام المقترحة لهذه المباريات، ولكن كما ذكرت عمار أن البطولة انطلقت بشكل متزامن يوم الجمعة الماضي، وإن شاء الله ستكون الانطلاقة الحقيقية للبطولة أيضا بشكل متزامن على مستوى الوطن والشتات.
0: مصطفى بدي اشكرك شكر جزيل، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله يعني بالتوفيق لك على الصعيد الشخصي وبالتوفيق للاخوان في قطاع غزه بنجاح كاس الالف شهيد. شكرا مصطفى صيام، حدثنا من قطاع غزه. خلينا ننوه مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه، حسب المعلومات الحصريه اللي وصلتنا قبل البرنامج بناء على بعض التليفونات اللي عملناها، حاليا بتم وضع جدولة المباريات الخاصة بكأس الألف شهيد، حاليا بتم وضعها. هلأ ممكن خلال نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، المهم اليوم مساوية، مغربية، عشوية، اللي بدكوا إياه سموه، اليوم رح يتم الإعلان عن جدولة المباريات حسب ما وصلني. أما بخصوص مواعيد المباريات فبنسبة 99.9 المباريات راح تكون يوم الجمعة، يعني عندك أول مباراة راح تنطلق يوم الجمعة، وهي المعلومة خدوها عني، يعني لما دكتور نقلوا قولوا أنه عمار حكى وأنا بتحمل المسؤولية لأنه هاي المعلومات اللي وصلتنا بشكل رسمي أنه يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله راح يكون في عنا مباريات بكأس الألف شهيد. اليوم راح يتم الإعلان عن موعد المباريات. لكل الموجودين معنا على بث الحرية يسعد مساكم، الموجودين معنا كمان على التيك توك يسعد مساكم، على الاف ام على 92.7 كمان مساء الخير، على تلفزيون الحرية، على كل حد بتابعنا بهاي اللحظات وبشهدنا يسعد مساء وين مكان. اي ساعة رح يعلنوا بالضبط؟ يعني اي ساعة بالضبط هاي ممكن بقدرش احددها، لكن خلال ساعة، ساعتين، ثلاثة بالكتير رح يتم الإعلان عن الموضوع حسب ما فهمت، يعني أنه الجماعة بالاجتماع حاليا وكيف بيخلصوا من الموضوع رح يعلنوا عنه بشكل سريع. في تعليقات جاية على البث المباشر، خلينا خلال دقيقة ربحي نقرأ كم من تعليق وبعد هيك بنروح للدقات وبناخد أبو الليث. اتحاد مش موفر الأندية المبالغ اللي بده إياها، الأندية إيش على الهامش ما بزبط. طبعا هذا حسين معاط، أنا بحكي بصفة قائد جماهير الغزلان، اللي بيعمل بطولة مش موفر إلا أي شيء، صعب تزبط أو صعب تزبط. الظهرية بهدد بالانسحاب صحيح ومش موفر إلها ملعب بيتي، فريق بحجم الظهرية وجماهيرها يجب أن يكون إلها ملعب، الفريق إذا بده يتدرب في دورة برضو بدها مصاريف كتيرة. ناجح حرودات بقول بلا من هيك بطولة والاتحاد مش مطلع على حدا، بحترم اسم البطولة كنادي شباب الظهرية، بس الطرق اللي بيتعامل فيها الاتحاد مع نادي الشباب الظهرية ومع جماهير الأندية طريقة مش واضحة، وخصوصا نادي شباب الظهرية، خصوصا الشباب الظهرية في مقابل المقابلات حكى أبو ليث الاتحاد يفتتح ملاعب للفرق مش مبينة على الساحة الفلسطينية مع كامل الاحترام، بلا 60,000 جمهور أكبر جمهور بفلسطين، وبقول لك ملعب تدريبي بلا من هيك رياضة. بتمنى من أبو ليث ينسحب من أي بطولة ينظمها الاتحاد وتقبل مروري، وريت تقرأ تعليقي. أنا قرأتها. عبد الفتاح الطيطي، سعد مليون مساك حبيبي يا عبد، سعد مساك أحلى كابتن. أبو محمود سامي صنورة كمان يسعد مساك. سناء المحتسب مساء الخير. محمد عسالي مساء الخير، يعني من شوي حكيت إمتى جدولة المباريات. أبو نهاد قفيشي، حسني وزوز، أبو الجود كمان، وسعيد سمامري مساء الخير. أحمد بقول قال أجل دوري 29. شو أجل الدوري 29؟ إذا أصدق عن كاس الشهيد، كاس الشهيد، أنا معلوماتي بتقول إنه راح يتم الإعلان عن جدولة المباريات خلال الساعات القادمة، ويوم الجمعة راح تنطلق الجولة الأولى من كاس الشهيد. طارق مشارقة بقول متى ببلش الدوري؟ إذا أنا بس نبلش كاس الشهيد بعدين بتقول لي إمتى بدي يبلش الدوري؟ بس نبلش وبعدين هذيك الساعة لكل حادث حديث. نسمع دقات الساعة يا ربحي، وبعد دقات الساعة روح نرحب بأخونا أبو الليث.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نرجع لنكمل معكم البرنامج متابعينا الكرام بعد دقات الساعة، وخلونا مباشرة نروح نرحب بالأخ خالد جبرين أبو الليث اللي صار معنا على خط التليفون. أبو الليث مساء الخير.
3: الله يسعد مساك يا رسول الله عمار،
2: طمني عنك شو الأخبار؟
3: الله يسعدك ويبارك بعمرك الحمد لله.
2: يعني مجرد بس ما أعلنت في عنوان البرنامج كم رسائل كبير وصل، إن كان على العام أو على الخاص، بيطالبوا بتوضيحات حول إيش بيقصد الإخوان أو إيش بيقصدوا نادي شباب الظهرية بالانسحاب من كأس الألف شهيد. بعض الأسئلة الأخرى وبعض التأكيدات الأخرى من بعض جماهير الظهرية اللي يعني بيطالبوا بالانسحاب بشكل كامل من البطولات، لكن إيش اللي بيصير تحديدا اليوم في بلد الغزلان؟
3: شيخ عمار الله يسعد مساك انت وكافة المستمعين. صراحة هو موضوع الانسحاب يعني هو مش الهدف من الموضوع اللي احنا بدنا اياه واللي احنا بنوصل له من خلال يعني علاقتنا بالاتحاد، من خلال علاقتنا براس الهرم اللي هو الاخ ابو رامي، اللي يعني انت زي ما حكيت قبل اسبوعين ممكن معاك بلقاء انه الظاهرية تستحق اكثر من هيك. موضوع الانسحاب من البطولة مش هو الاشي يعني اللي زي ما بيحكوها الواو من الاخر يعني مع احترامي للبطولة ولكل اشي بتعلق بهاي البطولة لانها بتحمل اسم ناس وحد اكرم منا جميعا يعني. فالموضوع انه يعني في تهميش، في استهتار، في استشفاف في كل اشي بتعلق بالظاهرية، يعني خاصة على موضوع انا بحكي لك رياضة طبعا يعني انا على مستوى بحكي نادي شباب الظاهرية، لكن في كثير امور بالظاهرية هذا طبعا مش موضوع انا بحكي رياضة. بكل أماني حتى موضوع انطلاق البطولة من خلال لقاء الإخوان بالمكبر وشباب الخليل كان فيه عليه ألف علامة سؤال، من خلال المباراة، من خلال الشيء الفني، من خلال البروتوكول، من خلال كل إشي بتعلق بالمباراة، يوحي لك قديش إحنا وقديش كم الاستهتار والاستخفاف بالأندية وبإداراتها، ويعني هم إنه إحنا نروح نلعب كرة قدم، لا ما بدنا نلعب كرة قدم، النهاية الناس كرامات، النهاية الأندية لكرامتها، إدارات الأندية اللي كانت في مرحلة من المراحل متسولة يعني، وانت وصلت لهاي المرحلة نتيجة سوء الإدارة عندك، سوء التنظيم، سوء كل الأمور اللي بتتعلق في النشاط.
2: طبعا طبعا انت هون بتقصد الاتحاد.
3: نعم نعم صحيح الاتحاد. انا مش بصدد اني انا يعني اكون بمرحلة هجوم على الاتحاد، لكن الموضوع انه قديش احنا زعلانين وقديش احنا عتبانين على هنا ألف مرة ومليون مرة قديش لازم يكون في دروس مستفادة وملاحظات من خلال فترة الاحتراف قبل الحرب اللي احنا نستفيد منها ونتعلم منها وننظم أمورنا، لكن يبدو أن هي كمان مرة بكرر السياسة هي والأسلوب هو اللي بقول لك لا، هو بيصبح عدوك أو هو بيصبح خارج المنظومة أو هو خارج عن الصف الوطني. لا يا عمي، في حقوق، في مستحقات، في استحقاقات كمان. ظهري بلد 50,000 فيها، نادي شباب الظهرية ونادي تاريخ ونادي عراق ونادي يعني زي ما حكينا كمان مرة بكررها انه اللي يعني دوره واسمه وكيانه يعني ما بستحق الاستهتار والاستخفاف فيه لهالدرجة يعني. يعني ملعب الظهرية ما في ملعب، احنا بنضطر نلعب على يطا وعلى دورة وعلى الحسين، ليش في ملاعب إلها يعني قبل سنة افتتح على الاتحاد وقبل اسبوع افتتح على الاتحاد واليوم بيزور وبروح وبيجي. يا عمي إذا إحنا تقلين على الاتحاد وإحنا ناس ما نقدر يعني نكون ضمن المنظومة، يا سيدي خلص خلينا برا المنظومة كلها، ما بيلزم نلعب كرة قدم. إدارات الأندية هي في مراحل هي اللي سندت الاتحاد، هي اللي جانب الاتحاد تظل الظروف كانت عنده صعبة جدا، من أجل إنه إحنا كمان يعني قضيتنا واحدة ورأينا واحد وقررنا واحد، لكن إنك أنت تهمش بالطريقة هاي وتستهتر. يعني احنا عندنا رئيس نادي اخونا ابو يوسف حمل النادي من 21 ل 26 يعني لل 25 وبدون فايده، يعني حمل وحطينا اموالنا وحطينا كل شيء، حتى في ادارات اداريين عندنا انسحبوا سيارات منهم او طلع فيهم امر حجز نتيجه سوء الاداره وسوء التنظيم اللي موجود بالاتحاد، اللي هو على ما أظن إنه حتى الآن هو مصمم على نفس السياسة نفس الطريقة يمشي. هاي الأمور أنا بالنسبة لي كظهري ما تلزمني، ما بمشي فيها، ما راح أقدر أمشي فيها كمان طبعاً. أول شيء مش إنه أنا يعني بعاند أو إني أنا بحارب الاتحاد، وبالعكس كل الاحترام والتقدير لهم، ممكن هذه إمكانياتهم، ممكن هذه سياستهم، ممكن هذا الوضع اللي بيني، لكن أنا كظهري اللي حق لازم أخذه. وأكيد راح يطلع لك ناس يقول اشمعنى هاي الفترة أنت طلعت تحكي لا يا عمي، أنا ما خليت ولا باب ولا شهر ولا وقت ولا يوم ولا ثانية اللي حكيت موضوع ظهرية واستحقاقها وملعبها وظروفها والميزة التحتية، لكن الاستخفاف والاستهتار اللي موجود هو غير مسبوق، وما بصير إنه ظهرية تدفع ثمن وهذا الثمن أعتقد إنه يعني الكثير بيفسره إنه أنت دخلت على خط مش خطك. لا يا عمي، الثمن اللي دفعته الظهرية نتيجة تصرف ما هو تصرف محترم وتصرف حق مشروع لأي شخص يكون فيه. فما بصير الظهرية كل الفترة هاي تدفع ثمن يعني عملية اللي هي احنا بنعتبرها حق لكل إنسان يفوز فيها وما بتتأثير أكثر من اللازم. أقول أبو
2: طامي يعني
3: بنبارك له بالموقع الجديد وبالمنصب الجديد، ومش غريب عليه، هو إنسان يعني إنسان قائد
2: فلسطين. أنت هون ضربت الكف وعدلت الطاقية.
3: ما بضرب كف ولا بعدل طاقية، أنا بحكي لك الدغري وبحكي لك الصراحة. يعني إحنا علاقتنا بنفس المسافة من كل الأقوام الاتحاد، لكن هذا حق ظهري، أنا بحكي لك حق ظهري.
2: طب اليوم على الطاوله خلينا هيك ابو الليث احنا عشان نوضح
3: بصراحه، يعني
2: عشان نوضح الامور
3: بصراحه، احنا مش عبيد عند حد كمان، يعني احنا مش عبيد عند حد. يعني انا بكل اسف الاندي انا اللي بشوفه الى 3 سنوات نايمه، مجرد ما انه نزل الجدول والمباريات بلشت تحضر، لا ناقشت نظام بطولي لا نظام مالي لا وضع لاعبين لا عقود لاعبين، خلص يلا روح طفر يا حكم مطلق، هذا حكي ما بيمشي، هذه مش رياضه اسمها، هذه نظام فزعه، هذا نظام الفزعه ما بيزبط في الانديه بالايام هاي.
2: طيب
3: الظروف اللي احنا فيها ظروف يعني جبال ما بتحملها
2: ابو الليث،
3: وانت فاهم يا اخ عمار،
2: انا
3: وفاهم كل شيء.
2: طيب انا فاهم انت ايش اللي بتقصده، بس احنا عشان نحط الامر على الطاوله اليوم، وعشان الاتحاد لما يجي يناقش هذا القرار او خلينا نقول هذا التهديد بالانسحاب، يبقى عارف انه قاعدين على الطاولة ليش الظهرية بتهدد بالانسحاب. لو حطيناهم بالبنط العريض بطلبين او بثلاث طلبات، انه ليش شباب الظهرية بيفكر بالانسحاب اليوم باختصار؟
3: أول شيء انا بقول لك ليش اول شيء ادارات الاندي ما بتروح ولا مضطرة تروح تشحد مصاريف الاندي، اللي طبعا حاليا ما في رواتب ولا في مستحقات لاعبين. الاندي الى 3 سنوات مسكرة، انت فاهم شو بقصد مسكرة، فاهم صح؟ وين الاشي المالي اللي لازم الاندي تستلمه؟ وين المستحقات الماليه؟ انا حكينا قبل فتره انه الاندي فيش فيها مستلزمه، يعني الادوات التمرين فيش فيها. كيف يعني انت بتطلق الاندي؟ يلا يا اخوان، احنا يا اخوان مش عبيد عند حد، احنا مش عبيد عند حد، ولا يعني زي ما بيحكوا قطيع غنم يعني حد بوجهها يمين شمال، ما بصير الحكي هذا.
2: طيب انه الان ما تاخرت المستحقات اللي الاتحاد وعد فيها، هذا اول سبب. السبب الثاني
3: شغلة ثانية، انت نظام البطولة اللي بتحكيني فيه لما بتقسم مجموعات، انا عندي ثلاث اندي بمجموعتي، بدي العب المباراتين او 3 مباريات وراح العب مباراتين كمان اذا انتقلت للدور الثاني، وبعدين شوي الامور انا مش فاهم اشي.
2: يعني نظام البطولة ليس بمعنى انه نظام
3: بدي ابني فيه
2: ابو الليث
3: فريق للموسم الجاي اذا ربنا سهل الامور وهديت الامور،
2: بمعنى انه نظام البطولة ليس واضح لشباب الظهرية
3: بالضبط. وكمان عندنا احنا مستحق الظهريه كظهريه، هو نادي هو له بيستحق ملعبه وبيستحق
2: بونص. الطلب الثالث اعتماد ابو الليث، عشان بس شوي
3: انا اجي اضيف فريق يعني يجي يلعب عندي كره قدم يا رجل، مباراه كره قدم مباراه وديه انا بخجل.
2: طيب الطلب الثالث انه اعتماد ملعب الظهريه او الاصرار باكمال ملعب الظهريه لاعتماده كملعب بيت الشباب.
3: التفت للظهريه كل الاخوان، كل الجهات الرسميه اللي معنيه في هذا الموضوع، التفت للظهرية. أنا بالنسبة لي ما بدي كرة قدم إذا أنا مش موجود على الخارطة يا عمي، ما بدي إياها.
2: الملعب إيش ناقص اليوم؟ إيش ناقص الملعب؟
3: إيش موجود فيه الملعب أصلاً يعني غير النجيل؟
2: يعني المدرجات مش جاهزة لسه؟
3: ولا شيء يا كابتن، عندك فقط اللي هي المنصة الرئيسية ودرج 4-5 درجات يعطيك العافية، ما في إشي يعني، ما في مقومات ملعب. هذا الحكي يعني من المعيب إنه الظهرية لحد يعني أنا في 2026 وما في أي شيء إلا اللي يعني حتى تستند عليه توقف على حالة فيه.
2: طيب يعني اليوم أمامنا ثلاث طلبات من قبل الإخوان بشباب الظهرية وبصر على تنفيذهم، وإلا سينسحب من كأس الشهيد، من كأس الألف شهيد. أفهم
3: أخ عمار؟ كمان مرة بقول لك أنا بالنسبة لي إذا ما كانت الأمور واضحة كيف قبل أسبوعين أول حد مش راح يشترك في البطولة. أنا يعني بكل صراحة ما راح أشترك. ليش أشترك؟ ليش أشترك؟ أنت احكي لي بس من فقط من الناحية المالية. أنا بدي بالشهر مصاريف إكس ماني مثلا، من وين أجيبه؟ ما أروح أبيع حد من أولادي أنا أو الإداري اللي معي أو الإخواني اللي معي؟ ما بصير هذا الإشي يعني بالشكل استهتاري يا عمي. ما أسمع بالطفي، أنا بصفي إنسان يعني ما بصفي كذاب ولا بصفي منافق على حساب إنه أنا أروح ألعب كرة قدم وأروح. ما بصير هذا الكلام يعني. هذا ما مش اسمه نظام ولا احترام ولا إله علاقة بكرة القدم كمان. هذا إشي اسمه نظام فزع يعني. مع احترامي أنا من الناس اللي يعني تعرف إنه أنا إلي سنوات بالرياضة، وأنا بكل أسف بضطر أحكي باللغة هاي لأنه من الحرقة ومن الزعل ومن العتب يعني.
2: أعتقد إنه رسالتك صارت على طاولة الاتحاد وصوتك صار واصل الإخوان في اتحاد كرة القدم. رح يكون ممكن في تليفون بينك وبينهم، في اتصال بينك وبينهم خلال الساعات القادمة، لأنه حسب ما فهمت إنه يعني الأمر صار على طاولة الاتحاد الآن.
3: بس احنا بالنسبة لنا الباب النادي مفتوح، واحنا كمان اذن صغيرة كل حدا بيقدر وبيقدر يقدر ظرف الظاهرية والوضع اللي فيه الظاهرية، مش علشان بطولة الالف شهيد اللي يعني احنا بنكمل لها كل الاحترام لكل القائمين عليه، لكن الموضوع يعني لحد انا وفاس.
2: اخر نقطة بدي اسألك فيها ابو الليث،
3: يقول لي سمعنا الوقت طاب واحنا الظارف وما بيسمع. لا يا عم، انت بتلف كل الوطن وبتشتغل، الظاهرية هي لولا انها تكون اول نادي في الوطن عندها كل هاي المقومات.
2: طيب اخر نقطة ابو الليث لما طلع بهاي المقابل وقال شباب الظاهرية يهدد بالانسحاب، هي مجرد فرقة اعلامية فقط ولا هو تهديد حقيقي بالانسحاب؟
3: الظاهرية اذا حكت بتنفذ يا كابتن.
2: ولا هو تهديد حقيقي في الانسحاب؟
3: انا حكيت لك الظاهرية اذا بتحكي بتنفذ، لا هو تهديد ولا هو فرقات اعلامية.
2: اوكي أبو الليث، شكرا جزيلا لك، وسنبقى على اتصال خلال الأيام القادمة لمعرفة تفاصيل ما سيحدث مع الإخوان في نادي الشباب الظهرية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. أعتقد يعني سمعنا كل إشي عند أبو الليث، وبالبنط العريض تحت إنه شباب الظهرية يهدد بالانسحاب، إحنا لسنا بعبيد عند أي أحد، إحنا مش عبيد، إحنا مش رايحين لنتسول ونمد ايدينا للناس تعالوا، احنا في لنا مستحقات. الاتحاد قال انه راح نعطيكم دفعة مالية لما تنطلق كاس الالف شهيد، وحتى اللحظة ما شفنا حدا. النقطة الثانية انه نظام البطولة مش واضح على الاطلاق، حتى اللحظة احنا ما بنعرفش ايش اللي بده يصير. والثالثة انه منطالب بالاسراع بتجهيز ملعب الظهرية بتجهيز الملعب واعتماده كملعب بيت للفريق. هذا اللي سمعناه من أخونا أبو الليث. نوقف لفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله راجعين لنكمل معكم باقي البرنامج.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. عدنا بعد الفاصل لنكمل وإياكم حديثنا حول آخر وأبرز الأخبار الرياضية. الآن وبالفقرة الثالثة الجزء الثاني من البرنامج حديثنا رح يكون حول نادي سلتك لاجئ أو نادي سلتك لاجئ أو لاجئ سلتك الرياضي من محافظة بيت لحم، اللي الصراحة كثير من الناس وأنا واحد منهم أول ما سمعت باسم النادي والله العظيم أنا بحكيها يعني بعفوية وبصراحة إن كل فكر النادي أصلا من برا يعني. فلا لما بلشت أفهم الموضوع وأعرف من وين النادي، طلع النادي عندنا هون يعني من إحدى المخيمات هون في بيت لحم. فعشان هيك احنا بدنا نسلط الضوء اكثر على نادي سلتك لاجئ او لاجئ سلتك الرياضي. وخلونا نروح نرحب بالاخ والكابتن سمير الامير، وهو المشرف الرياضي او المنسق الرياضي لنادي سلتك لاجئ اللي صار معنا، او لاجئ سلتك اللي صار معنا على خط التليفون. اخي ابو جهاد مساء الخير.
1: مساء الخير اخوي عمار، مساء الخير لك كل جميع الساده المشاهدين والمستمعين.
0: يعني رحب فيك ورحب بكل الإخوة في نادي لاجئ سلتك. هذا النادي حديث يعني النشأة خلينا نسميه، هو ممكن كان بال2014 مقتصر على الفئات، تغير اسمه صار لاجئ سلتك مع ال22 21 23، وانعرف أكثر خلال الفترة الماضية، والبعض يعني يجهل كثير من المعلومات وأنا كنت واحد منهم أجهل بعض المعلومات حول النادي. إحنا اليوم حكينا معك لنرحب فيك، وإحنا مبسوطين كثير بهاي الفكرة اللي عملتوها، وناخد منك تفاصيل أكثر كمان أخي أبو جهاد.
1: أكيد مساء الخير كمان مرة لك أخوي عمار، وبحب أشكرك على هذه الاستضافة.
0: هذا واجبنا،
1: وكثير جميل أن محطات فلسطينية تسأل عنا وتستفسر عنا. نعم صحيح، إحنا نادي حديث الولادة على الساحة الرياضية الفلسطينية. إحنا قعدنا فترة طويلة نحاول نأخذ الترخيص، فإحنا بلشنا تقريبا 2012 2014 واحنا نشتغل مع الفئات العمريه. انطلاقتنا الفعليه كنادي هي في 2016، وللاسف بدون ترخيص. بجوز نحكي عن التفاصيل قدام ليش بدون ترخيص، في ثنايا المكالمه راح نحكي في ثنايا اللقاء. 2016 تحديدا كان الانطلاقه الفعليه، لانه اذا بتتذكروا كان اسمنا اول شيء عايده سلتك. في هاي الانطلاقة نسبة إن إحنا نادي من مخيم عايدة يقع شمالي بيت لحم، اللي ما بعرف مخيم عايدة، وكان الاسم عايدة سلتك لأن بحكم ارتباطنا مع رابطة مشجعين نادي سلتك الأسكتلندي. ليش نادي رابطة مشجعين نادي سلتك الأسكتلندي؟ كمان هاي حكاية بحد ذاتها. رابطة مشجعين نادي سلتك الاسكتلندي هي رابطة، هو أو نادي سلتك الاسكتلندي هو فريق المهاجرين أو اللاجئين الإيرلنديين في اسكتلندا. فمن هون كانت الشراكة، يعني قضية اللجوء المشتركة. ثانيا كانت مباراة في 2016 في دوري أبطال أوروبا بين نادي سلتك الاسكتلندي وأبو عيل بيرشيف الصهيوني. وكان التعاون بيننا وبين رابطة المشجعين لمناهضة هاي اللعبة ولا استنكارها

0: طلقت البداية والشرارة كنادي لاجئ سيتك وتحول اسمه لاجئ سيتك، وانطلقنا شوي شوي. وللأسف كان في كثير معوقات، تغلبنا في الترخيص، تغلبنا في الأمور البنكية، في فتح حساب بنكي مش سهل إنك تفتح نادي في فلسطين، كثير معوقات، ولكن الحمد لله بحكم إصرارنا وعزيمتنا ومن أجل رفع نادينا ومخيمنا وفلسطين عاريا أفرينا ووصلنا للحلة وصلنا.
1: طيب اليوم نادي لاجئ سلتك على قائمة الانتظار ولا درجة ثالثة ولا وين؟
0: نعم احنا مش مصنفين، والبطولة هاي بطولة الكأس هي أول مشاركة رسمية لنا داخل فلسطين، بحكم أنه ما كان في مشاركات من حد ما انطلقنا رسمي. احنا انطلقنا رسمي بترخيص رسمي في 2022، أخذنا ترخيص تطور من 2016 إلى 2022، ونحن نطلع على الترخيص وأخيرا حصلنا عليه في 2022 في شهر 11. وللأسف في شهر 10 2023 طلقت حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة والتطهير العرقي، وتوقف الدوري الفلسطيني وما كان فيه إنه مجال نشارك بشكل رسمي في أي بطولة رسمية. ولكن في هاي السنوات إحنا ما توقفنا عن ممارسة الرياضة، بحكم إن إحنا بنعتبر إن الرياضة أو نادينا لا يحمل رسالة رياضية فحسب، بل إحنا عندنا رسالة سياسية، وبحكم تعاوننا مع زملائنا وضائرنا في العالم استمرينا في ممارسة كرة القدم كأساس، وعندنا رياضات أخرى ولكن كرة القدم كانت كأساس الانطلاقة، وكنا نمارس الرياضة على مستوى بيت لحم. نعم صحيح، أحيانا يعني كنا نخرج مثلا ريحة العزائية أبو ديس، ولكن مش أبعد من هيك بحكم
1: طيب
0: ظروف الحرب والتنقل كان صعب.
1: يعني خليني أسألك حول مين اللي بيشغل داخل، يعني مين رئيس النادي، مين الإشراف، مين المدرب، مين أبرز اللاعبين عندكم؟ لأن حسب ما فهمت أنه في بعض اللاعبين المميزين كمان، يعني رح يتفاجأ الجميع بأداء الفريق.
0: طيب أول شيء خليني أنا أحكي على إدارة النادي. إدارة النادي هي إدارة من شباب حالم كان يحلم في انه يوجد فريق يمثله ويمثل قضيتنا. فإدارة النادي هي مكونه من الدكتور شبلي العزة، وهو لاعب قديم في اتحاد عدن الرياضي، وهو رئيس النادي ولاعب معروف له اسمه مكانته قديما. وكمان عندنا نائب الرئيس النادي هو السيد جمال حماد، كمان كان لاعب في اتحاد قديما، واعضاء الناشطين الفاعلين في النادي. كمان عندنا السيد جمعه طارع ويس، كمان هو كان لاعب في اتحاد عد قديما، واليوم يتواجدوا لاجئ سلتك بيمثلهم بمثل رسالتهم. إذا أنا ليش اللاعبين كانوا من اتحاد عد، يعني للتوضيح اتحاد عد قديما هو يمثل ثلاث مخيمات في بيت لحم، عايدة العزة تهيشة، ومن هنا جاء الاسم باتحاد عد لأن أخذ الحرف الأول من عايدة والعزة والدال من تهيشة، وكان هو الفريق اللي يمثل هاي ثلاث مخيمات. عشان لاحظت أنه الثلاث اللاعبين والإدارة موجودين عندنا ما كانوا أصلا لاعبين في اتحاد عد.
1: تعرف ان اول مره بعرف انه اتحاد عد انه اول حرف من مخيم عايد واول حرف من مخيم شو اسمه ادهيشه، اول مره هاي المعلومه عندي والله.
0: نعم صحيح، وبالاضافه الى كلمه عد تعني العوده. احنا كلاجئين كنا الرساله ان بدنا نموت، فكان ضمن هاي الرساله كلمه عد.
1: جميل، اذا يعني هاي التفاصيل حول الهيئه الاداريه. طيب مين المدرب اليوم ومين اللاعبين او ابرز اللاعبين؟
0: بس اكمل مجلس الاداره مش عشان
1: اكيد انا يمكن انا فكر خلصت انه خلصت ليش.
0: في عندنا كمان الاخت الاستاذه ثماني اسعد، وهي المستشاره القانونيه، هي محاميه والمستشاره القانونيه للنادي. في عندنا الاخت هبه سرحان، وهي استاذه فاضله وحائزه على جهاز على جائزه شهادة في الرياضة ولاعبة كرة طائرة قديما. وفي عندنا الاستاذ محمد العزل اللي

0: التنفيذي ومدير مركز لاجئ. وفي عنا صديقنا كمان محمد الأزرق، هو أحد مؤسسين النادي وموجود اليوم في اسكتلندا. أما بالنسبة للطاقم الفني، في عنا المدرب رقم مسلمة، وهو شخصية معروفة ولاعبين منتخب فلسطين سابقا، ولعب لعدة أندية فلسطينية مشهورة على صعيد الاحتراف.
1: هلا الكابتن رامي مسالمه يعني اشهر انه حد يعرف عنه، خصوصا انه كان احد ابرز نجوم دوري المحترفين في السنوات ما قبل 7 اكتوبر، فانتم محظوظين جدا انه الكابتن رامي معكم.
0: نعم صحيح صحيح، واحنا متشرف فيه، وهو عن جد اضفى بصمه رائعه في الفريق. والمهم عنده كان مش انه كسب النقاط اكثر ما هو انه قدر يحتضن اللاعبين ويتعامل معهم كأخوته أو كأبنائه إذا صح التعبير، لأنه فيش فارق عمري كبير بينهم، ولكن كان أب وما زال أب للفريق، وعن جد عنده خبرة في التدريب، وهو إنسان تعب على نفسه.
1: طيب خلينا نحكي عن أبرز اللاعبين، بس خلينا نسمع دقات الساعة أول لأنه تأخرنا على الشباب في دقات الساعة، نسمعها بنص دقيقة ونرجع نكمل معك بدقيقة. يا
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.
1: طيب نكمل. كنا نحكي عن الكابتن رامي مسالمة، هو المدير الفني لنادي لاجئ سلتك. وصلنا عند الفريق أو أبرز اللاعبين اللي ممكن نسلط الضوء عليهم اليوم، مين بنقدر نقول عنهم كابتن؟
0: صحيح، عندنا من أبرز اللاعبين، يعني خليني أنا آسف لا أنتقص من حق أي لاعب، ولكن اللاعبين عندنا عن جد كلهم سواسية وكلهم كل احترام، ولكن ابرز اللاعبين عشان معروفين خليني اسمي كان الكابتن مصعب ابو سالم، وهو لاعب منتخب فلسطين ولعب لعده انديه على الاحتراف. عندنا كمان الكابتن زين صايل كمان نفس الشيء،
1: كمان مره مين
0: الكابتن مصعب ابو سالم؟
1: لا بعده
0: زين صايل عيسى،
1: هذا ابن الكابتن صايل عيسى.
0: زين صايل عيسى، نعم
1: صايل اللي من الخضر رحمة الله عليه، والده كان من أشهر الرياضيين
0: 100%.
1: أيوه
0: والده كان من أشهر الرياضيين ورحمة الله عليه، هو اسم دائما يذكر بالخير.
1: جميل جميل.
0: وأيضا عندنا حارس المرمى الكابتن نهار شمروخ، أيضا لعب لأزود من نادي في الماضي،
1: صحيح
0: اليوم حب أنه يكمل مسيرته معنا ويكمل ويحمل رسالتنا. عندنا عبد الرحمن العزة، عندنا كابتن مشايخ، عندنا الكابتن جريس البدوي، عندنا الكابتن محمود زير، كابتن أحمد حمدان، كابتن معتز حسان كمان لعب لعزب من نادي. عندنا عن جد أنا خايف أسمي.
1: هلأ شوف، أنا ممكن لما قلت لك أبرز الأسماء عشان برضو نسلط الضوء على أبرز الأسماء، هلأ كل الأسماء اللي موجودين داخل نادي لاجئ سلتك بيستحقوا الاحترام والمحبة وكمان أنه نسلط الضوء عليهم. ممكن في مقابلات تانية أنا أخليك تحكي 30 لأقول لك الفئات العمرية كمان، لأنه الصراحة هذا جهد يذكر فيشكر، أنتوا اللي عملتوه وحملتوا الرسالة بطريقة جدا رائعة، عشان هيك أنه شو ما حكينا وشو ما عملنا إحنا بنكون مقصرين بحقكم واتجاهكم، لأنه أنتم تحت عنوان رسالة وطنية، النادي اللي أنتم عملتوه أو المؤسسة الرياضية هو رسالة وطنية أكبر من أي شيء تاني.
0: صحيح 100%.
1: أنا كل الاحترام لحضرتك أخي أبو جهاد، أنا سعيد كتير أنك أنت اليوم موجود معي، آمل أنه نشوف نادي لاجئ سلتك في المباريات في قادم المواعيد بالشكل وبالطريقة وبالأسلوب اللي يرضي الجميع، وبوعدك أنه هذا اللقاء مش راح يكون الأول مع الإخوان في نادي لاجئ سلتك، إن شاء الله في قادم المواعيد بكون لنا حديث مع الكابتن رامي، مع الإدارة، مع أي حد أنتو بترشح لنا إياه. بدي أشكرك شكر جزير الأخ سمير الأمير، وهو المشرف الرياضي أو المنسق الرياضي لنادي لاجئ سلتك الرياضي، حدثنا بالمخيم عايدة في بيت لحم حيث هذا النادي اللي يعني تم تأسيسه حديثا، هو يعني حديث النشأة من 2022 أخذ الترخيص بشكل رسمي للنادي. قبل ما ننهي إيهاب خلينا نذكر الناس كلها أنه في عنا دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، والله أنا شايفه بلش بكير دوري الأبطال السنة، يوم الثلاثة يعني بكرة، وليش أقول يوم الثلاثة، نقول بكرة أسهل. عفوا بس هذه التقلبات الجوية مرة ساعة ومرة بتعرفوا في الليل بتبرد وندى كتير وفي نهار شوب، فشكله في فيروس منتشر، لأن أنا بعرف كثير من الأصدقاء حوالي إصابهم هذا الفيروس، وعلى ما يبدو أنا أخذته من واحد منهم يعني. الله يسلمك اللي في بالك. في بالنا كلنا. بكرة الريال الساعة 10 مع الانتر، بكرة على سانتياغو برنابيو ريال مدريد وانتر ميلان. ايش نلعب من دون خط وسط؟ كما فينجا حامل الحمل كله تقلقش. يلا بكرة كما فينجا بيحملنا تقلقش. كمان بكرة بورتو ومانشستر سيتي، طبعا هي ابرز المباريات، بروسيا وفيا ريال. اما بخصوص مباريات الاربعة، طبعا برشلونة راح يلعب يوم الأربعة الساعة 8 لربع أمام فينورد، كمان عندنا باريس راح يلعب مع سلفان براتسيلفا الساعة 10، أرسنال ونابولي كمان الساعة 10 راح تكون حلوة حلوة اللعبة هاي، هاي هي أبرز المباريات. ليفربول وأتلتيكو الساعة 10 كمان، ليفربول وأتلتيكو راح تكون مباراة حلوة كمان الساعة 10 يوم الأربعة. هيك بنكون إحنا خلصنا البرنامج لهاليوم من أخبار محلية لأخبار أوروبية، وأعطيناكم كل التفاصيل اللي ممكن نقدر نعطيها في برنامجنا اليوم. إن ضلينا عايشين يوم الخميس بنرجع من جديد بحلقة جديدة وبأخبار جديدة. شكرا لإيهاب النتشة، شكرا لربحي أبو رموز، شكرا لكم على المتابعة، تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك

0: وزيادة، صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الأدوار. إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
2: زور المهندس في الخليل راس الجورة امشي.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: الساعة الآن 4:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات باسعار

0: نافسة والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. معارك متواصلة في مختلف جبهات الساحل الغربي في اليمن، والقوات الحكومية تؤكد تقدمها على جبهتي الجوف والبيضاء، وتقول إنها تخوض معارك محتدمة في البرح غربي تعز. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، وزارة الصحة تعلن استشهاد 9 أشخاص في كفر رمان، وتؤكد ارتفاع عدد ضحايا الاستهدافات خلال 3 أيام إلى 27 شهيدا. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن مستوطن في نابلس، واعتقال عشرات الفلسطينيين من محيط منزل كانت تحاصره في بلدة قبلان. مصادر طبية فلسطينية تعلن استشهاد 8 فلسطينيين، منهم طفلان، في قصف إسرائيلي على مختلف مناطق القطاع خلال 24 ساعة.

0: إلى التصعيد العسكري على الجبهات في اليمن، حيث أفادت القوات الحكومية اليمنية بأنها استهدفت موقعاً لجماعة أنصار الله الحوثيين في أعلى جبل ناصة بجبهة مريس بمحافظة الضالع، كما قالت إنها نفذت هجوماً واسعاً انطلاقاً من 3 محاور في جبهة البرح، وتمكنت من استعادة مواقع في الكتحة غربي تعز وتثبيت مواقع جديدة جنوبي الحديدة.
1: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية. مشاهد توثق ما قال جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين. لكن المعارك لا تبقى حبيسة خطوط التماس وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة، لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر. لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
2: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية، ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
1: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: إلى جنوب لبنان الذي يشهد تصعيداً كبيراً منذ أمس، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أعلن أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام 3 الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
3: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة. هنا كفر رمان كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضا. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوقى، وأيضاً على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة كفر رمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام. من كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: ونتابع معكم هذا العاجل نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية. 27 شهيدة و69 جريحة بنيران العدو الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية. إذن وزارة الصحة اللبنانية توثق 27 شهيدا و69 جريحا بنيران العدو الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية. أيضا قبل قليل كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال قواته عنصرا من حزب الله قرب قلعة الشقيف بعد تبادل إطلاق نار، وتحدث أيضا جيش الاحتلال عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة إثر تبادل لإطلاق النار بمحيط قلعة الشقيف. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني في النبطية، وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء المبنى بزعم أن حزب الله يستخدمه كبنى تحتية لأعماله. ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في كفر تبنيت بالتزامن مع الغارات على النبطية الفوقى. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أسرين شمالي الضفة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا عليها ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال محاصرون بسبب اقتحام البلدة. وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجراح في عملية طعن قرب قرية أسرين جنوبي نابلس. أضافت أن المستوطن أصيب بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش قضى على منفذ العملية. هذا وبدأت جرافات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت الضفة الغربية. واعتدى المستوطنون وجيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
4: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4000 دونم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22,000 دونم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك، وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من 3 بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان. هنا وعلى مسافة تبعد نحو كيلومتر 1000 متر من الجدار الفاصل قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة مع بعضها البعض من خلال هذه الطرقات، أم أن الجيش سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المساحة وتقترب أكثر من منازل المواطنين الفلسطينيين ومناطقهم السكنية. عشرات آلاف من أشجار الزيتون مزروعة هنا في هذه البلدة، وهي مصدر رزق وحيد لعدد كبير من العائلات، نحو 5,000 مواطن فلسطيني.
5: من أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر، حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف

0: والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: مواطنين الفلسطينيين خاصة أنها مزروعة بعشرات آلاف أشجار الزيتون، الناس يحاولون صد هجمات المستوطنين لكنها محمية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش يطلق طائرات مسيرة، عندما صورنا التقرير لاحظنا بأنه أطلق طائرة مسيرة مباشرة في المنطقة التي كنا فيها ويمنع على الناس حتى الاقتراب من البؤر الاستيطانية، ويتعرض الناس لعمليات اعتداء. وهذه طريقة جديدة كما قلنا بعملية نقل الجدار إذا ما صح التعبير، وكذلك ضم مزيد من أراضي إلى داخل الخط الأخضر.
4: فادي، يعني إلى جانب هذه الإجراءات الاستيطانية والاعتداءات الاستيطانية، سنعود إلى حدث اليوم، ما حصل في أوسرين وأيضا ما يجري في بلدة قبلان. هل لديك معلومات إن كان لا يزال الحصار قائما؟
3: صحيح، ما زال الحصار لبلدة قبلان جنوب نابلس قائم، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة من قبل هيئة الشؤون المدنية، هذه الجهة التي تتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، بأنها أبلغت بشكل رسمي من الاحتلال بأن لديها الشهيد محمود محمد محسن 34 عاما، قد استشهد بإطلاق الرصاص عليه وتم احتجاز جثمانه في منطقة قبلان في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. الجيش مباشرة بعد عملية الطعن التي حدثت لأحد المستوطنين جنوب مدينة نابلس قام بدفع آليات عسكرية كثيرة إلى منطقة قبلان والقرى والبلدات في المنطقة الجنوبية من نابلس، وكذلك أيضا كان وقت الاقتحام هو ذروة تواجد المواطنين الفلسطينيين، كذلك الطلبة وأيضا الأطفال في رياض الأطفال وفي مدارسهم. التربية والتعليم تتحدث عن أكثر ونحو 130 ما بين معلمين ومعلمات ما زالوا محاصرين في داخل المدارس، وكثير من الناس ما زالوا محاصرين سواء في مبنى البلدية أو في منازلهم نتيجة الاقتحام المفاجئ الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. وما زال الجيش يقوم بمحاصرة هذه البلدة وأيضا يحاصر منزل على الأغلب بأنه شهيد، خاصة مع اعتقالات نفذت واحتجازات وتحقيقات ميدانية مع أقارب هذا الشهيد في هذا السياق. نتحدث عن إصابات بحالات اختناق، احتجاز مواطنين فلسطينيين، تواجد عسكري ومنع أحد من الدخول والخروج منطقة قبلان شمال مدينة نابلس، والأمر امتدد إلى القرى والبلدات المحيطة بها. العملية التي لطالما حذرت منها الجهات العسكرية الإسرائيلية خاصة في الضفة الغربية المحتلة بأن الأمور قد تشتعل أكثر فأكثر، وجهت نحو مستوطن يسكن بؤرة استيطانية. كما شرحنا هنا في منطقة دير بلوط هناك ما يقارب من 400 بؤرة استيطانية منتشرة في مناطق الضفة الغربية، هي عبارة عن خيام بيوت متنقلة يجلب المستوطنون بعض الأبقار والأغنام ومن ثم ينطلقون منها تجاه هجمات على الفلسطينيين ويحاولون أن يسيجون في محيط هذه البؤرة الاستيطانية للسيطرة على المساحات. أن يتم هجمة من قبل أحد المواطنين الفلسطينيين على مستوطن في مثل هذه البؤرة يعني بأن التحذيرات الإسرائيلية التي طالما تحدثت أن الضفة الغربية قد تكون بركان ينفجر في أي لحظة نتيجة هذه الاعتداءات المتواصلة ممكن أن تأخذ الأمور نحو مزيد من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة. هل ستنسحب هذه العملية على عمليات أخرى أم أن الأمر سيكتفي فقط بهذه القبضة العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ كل ذلك ستجيب عنه الساعات والأيام القليلة المقبلة. ولا ننسى بأن الجيش أدخل الجرافة، هل سيقوم بعملية تفخيخ للمنزل؟ بالعادة يقوم بعمليات التفجير أو الهدم إذا ما كان هناك قتلى، لكن المستوطن هو مصاب لم يتم الإعلان عن مقتله. هل سيقوم الجيش بعملية تفجير أو هدم لهذا المنزل في إجراء عقابي حتى يكون رادع للفلسطينيين الآخرين من تنفيذ العمليات؟ كل ذلك ستجيب عنه الساعات القليلة المقبلة، لأن الجيش ما زال يقتحم قبلان يداهم المنزل والعديد من القرى والبلدات المحيطة في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس بعد إعلان إصابة المستوطن واستشهاد الشاب محمود محسن 34 عاما واحتجاز جثمانه.
4: من دير بلوط غرب سلفيت مراسل تلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تعود لعائلة أبو ميالة في بلدة حنينة شمالي القدس المحتلة. أقالت محافظة القدس إن الهدم طاول منازل قائمة منذ 20 عاما يسكنها أكثر من 20 فلسطينيا. وأشارت المحافظة في بيانها إلى منع قوات الاحتلال أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 30 في قصف إسرائيلي على القطاع. أفادت المصادر في مستشفى شهداء الأقصى بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من القطاع. كما نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 4 شهداء سقطوا بغارة جوية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمالي خان يونس. في وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في القطاع، وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين أحدهما طفلة جراء قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة غزة. طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى التي رفعتها ضدها نيكاراغوا، وهي التي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل. أكدت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة الفيدرالية جوليا مونار أن الوقائع التي عرضتها نيكاراغوا ترسم صورة غير دقيقة ومشوهة وفق تعبيرها.
1: سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، تخضع جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل كما هو الحال مع أي دولة أخرى لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية. وخلافاً لما تدعيه نيكاراغوا، فإن متطلبات الترخيص هذه لا تترك أي مجال للسلطات الألمانية لتجاهل التزامات ألمانيا أمام القانون الدولي.
4: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفداً قطرياً زار طهران أمس والتقى وزير الخارجية عباس عراغشي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. أوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضاً وقوداً من سلطنة عمان وباكستان، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
5: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
4: قال أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. أشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم تسجيل التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
5: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
4: كما أصدرت الخارجية الإيرانية تحذيرا شديد اللهجة تجاه أي مشاركة عسكرية محتملة من قبل كوريا الجنوبية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تبعات وخيمة قد تترتب عليها. في الأثناء أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن منطقة بحرية جديدة خارج المضيق وعن خرائط لمسارات عبور السفن تم الاتفاق عليها مع سلطنة عمان.
6: هرمز الذي حاولته الحرب مع الأيام من مجرد ممر مائي تعبره الناقلات إلى نقطة اشتعال في المنطقة تتأرجح تارة بين احتمال تسوية وتنحدر تارة أخرى إلى احتمال الانفجار. في ظل تصعيد لا يتوقف، طهران تدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة، وفي قلب معطيات متصاعدة تبرز العقدة الكبرى مضيق هرمز. وبشأنه تابعت طهران برسائل شديدة اللهجة، هذه المرة إلى سول.
7: أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بمضيق هرمز نعتبره دعما للمعتدي، وستترتب عليه عواقب خطيرة.
6: تحذيرات تأتي على خلفية مصادر حكومية كورية أشارت إلى أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية العام. وإعلانات إيرانية جديدة بخصوص هرمز، أولها منطقة حظر بحرية خارج المضيق خلال أيام تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج. يصحبها تحذير بأن أي سفينة تدخل دون إذن المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات الإيرانية بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. إعلان آخر إيراني تحدث عن قرب التوقيع على اتفاق بين مسقط وطهران بخصوص خريطة طريق تنظم دخول السفن وخروجها من المياه الخليجية وإليها، ولكن دون تفاصيل إضافية. على الضفة الأخرى، إسرائيل تدخل على خط التهديد. نتنياهو يتوعد إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال مهاجمتها. أمام مشهد متراكم بالأحداث، واشنطن تصر على أن النفط ما زال يعبر هرمز بالملايين من البراميل. أما بيانات شركة كابلر تناقض مزاعم التضخم وتعلن تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. بين برميل نفط على متن ناقلة تنتظر العبور، وبين سفينة حائرة في اختيار مسار شمالي أو جنوبي، يقف المضيق في المنتصف، هو مفتوح على الخريطة ومغلق في الحسابات السياسية والعسكرية.
4: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين الكبار في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
8: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران.
0: راديو الحرية.
9: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: محلية في المنطقة. أما القوات المسلحة في جبهة البرح التي تشهد أيضا مواجهات مع الفصائل العسكرية المنضوية تحت القوات الحكومية أو القوات المسلحة اليمنية، شهدت مواجهات مع جماعة الحوثي. القوات المسلحة تقول إنها دمرت 3 أنساق متتالية للحوثيين. محور تعز العسكري أيضا المشارك هناك في عمليات عسكرية قال إنه قتل وأصاب أكثر من 20 حوثيا أو من المهاجمين الحوثيين وعددا من الأسرى. قبض أو المحور تعز قبض على عدد من الأسرى من الحوثيين، بالإضافة إلى مقتل 12 من الحوثيين مهاجمين آخرين حاولوا قطع خط منطقة الضباب غربي تعز، مما دفع القوات الحكومية هناك بعملية مضادة أجبرت الحوثيين على التراجع وقتل والقوات المسلحة اليمنية هناك قتلت أكثر من 12 حوثيا وإصابة آخرين بحسب إعلام محور تعز العسكري. وفي محافظة مأرب النفطية أيضا استهدفت مقاتلات حربية تابعة للجيش اليمني آليات وتحصينات عسكرية للحوثيين وتحديدا في جبهتي صرواح والجوبة في جنوب وغرب مأرب. إذن التصعيد العمليات العسكرية مستمر، العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني مستمر من تعز إلى الجوف ومأرب وكذلك الحديدة وتحديدا في منطقتي حيس والجراحي التي شهدت قبل قليل قصفا عنيفا بالمدفعية وغارات للجيش اليمني وسط تقدم ملحوظ للقوات الحكومية نحو مدينة الجراحي. هذا ما يمكن أن نجمله في خلال هذه المشاركة ما حصلنا عليها من معلومات. أيضا هذه هي التطورات التي طرأت على المشهد مؤخرا في اليمن، ونحن سنرى ماذا ستسفر عنه تفاصيل الساعات القادمة.
4: شكرا على كل هذه التفاصيل من عدن، مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي. أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمرة الوز في شمال كردفان والسيطرة عليها. وفي منشور أعلن الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غربي كردفان عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق. اتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين، مشيرا إلى تجنيد عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل المسيرات وتدريب عناصر الدعم السريع.
5: تشير الأدلة أيضا إلى أنه جرى تجنيد أفراد عسكريين كولومبيين سابقين ودربوا ونشروا لدعم قوات الدعم السريع، وقد أدوا دورا أساسيا في عمليات الطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع من خلال تشغيل أنظمة الطائرات المسيرة وصيانتها وتدريب الأفراد قبل السيطرة على الفاشر وأثناءها، حيث وثقنا سلوكا يحمل مؤشرات على حدوث إبادة جماعية، كما تم تحديد مقاتلين أجانب من جنوب السودان وتشاد وأثيوبيا.
4: وعن الأوضاع الإنسانية ينضم إلي من مدينة ترنتي بولاية وسط دارفور غربي السودان المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم أرجل. تحياتي سيد آدم. سيد آدم، يعني مع احتدام الصراع وعدم وجود أي آفاق لوقفه أو إنهائه، ما يزداد فقط في السودان هو أعداد النازحين وأيضا التحذيرات بخصوص الأمراض. فبداية ضعنا في صورة اللاجئين والنازحين في هذه الأيام.
1: في البداية شكرا جزيلا الناس المتابعين في التلفزيون العربي، وأبرك التحية لشهدائنا الذين سقطوا جراء هذه الحرب اللعينة اللي مستمرة 15 إبريل وأننا في دارفور منذ 2003 حتى تاريخ هذا اليوم. المشهد الإنساني يعني في مخيمات يزداد سوءا وقسوة ويعني مروعا يوما بعد يوم. الأهل يعيشون في ظروف إنسانية مؤلمة، الأطفال يعني هزيلون وهم يعني مصابون بسوء التغذية، النساء يلدن في يعني في عدم الرعاية الطبية وبعضهم يموتون بسبب هذه الأسباب. الشيوخ يعني هم يفترشون الأرض وفي تحت الأشجار وينتظرون الغذاء والمساعدات الإنسانية. الوضع على العموم سيء جدا وصعب في ظل يعني نقص في الإمدادات الغذائية، والسودان يعني هي يعني في في مواجهة مع الجفاف والأمن الغذائي بشكل عام، لأن هناك فشل كامل للموسم الزراعي في السودان ودارفور على وجه الخصوص، هي واحدة من المناطق التي تواجه هذه الجفاف والمجاعة في ظل يعني ارتفاع أسعار العبوب الغذائية. اليوم يعني كانت أمس يعني ربع بتاعت الحبوب الغذائية والعيش في منطقة مالا كانت يعني ب 60,000 جنيه يعني الربع الواحد، فلذلك يعني

0: ما الذي تستطيع أخبارنا إياه؟
1: طبعا يعني لا يمكن أن نستمر بهذه الواقع المؤلم أو في هذه الظل، والناس يعني يتربون أياديهم. المطلوب اليوم قبل القد لا بد من التحرك من المجتمع الدولي لتوفير الغذاء بشكل عام، وتوفير المياه النظيفة والآمنة، وتوفير الدواء، وتوفير المأوى بشكل عاجل، لأنه يعني قاعدة الأرواح محتاجة إلى التحرك بشكل عاجل. هناك أمراض منتشرة في ما فصل الخريف، وظروف قاسية ومؤلمة ومؤسفة جدا يؤسفنا أن نتكلم ودائما نتكلم عن الواقع الإنساني المتردي اللي انهارت بشكل كامل، ولا حياة لمن تنادي. المجتمع الدولي يعني هي يعني الأزمة ده ما مركز معه، أو هناك يعني إهمال كبير جدا بالنسبة للأزمة السودانية.
0: نعم نعم.
1: وخاصة النازحين اللي يكون هذه الظروف الإنسانية القاسية المزرية اللي يمكن أن يعني يوصف بالموت البطيء والسريع. يعني الناس ما قادرين يعني يقاوموا هذه الظروف الإنسانية، وما عندهم أدنى من الاحتياجات الإنسانية المفترض يعني الناس يعني يواصل بهم حياتهم الطبيعية.
0: مفهوم سيد أدم. سيد يعني أدم، ذكرت الأوبئة والأمراض، يعني وهناك انتشار لكثير منها، الملاريا، حمى الدنك وغيرها، وأيضا الحصبة، ولكن الخوف هو يعني يتشكل بخصوص وباء الكوليرا، وإن كان بؤر انتشاره حاليا في إقليم كردوفان. نقابات الأطباء والمنظمات الدولية تقول بأن الأرقام الرسمية المسجلة حتى الآن يعني لا تظهر حجم الكارثة، يعني تمثل فقط على حد قولهم رأس جبل الجليد. بتقديرك الأرقام يعني بمقارنة ما أعلن وما نشر كم تكون، ويعني هل من سبيل للتعاطي معها؟
1: أكثر المناطق المركز فيها انتشار الوباء بتاعت الكوليرا هي إقليم كردوفان. الكوليرا هي مركزة هناك. لا يوجد أرقام دقيقة بالنسبة لي انتشار الوباء بتاعت الكوليرا، لكن هناك أرقام متقاربة، يعني أكثر من 2500 حالة إصابة بالكوليرا في السودان بشكل عام، والتركيز في كردوفان. ولذلك الوضع هي يعني زادت معاناة بتاعت الأهل، معاناة بتاعت الناس الموجودين هناك. والكردوفان ده هي رأس الرمح، هي واحدة من المناطق اللي لا تدخل فيها المساعدات الإنسانية، يعني لا من بورت سودان لا من أدري. فلذلك يعني المنطقة شبه يعني معزولة، أو فيها يعني المناطق النشطة بالنسبة للمسيرات والاشتباكات بين أطراف الصراع. فلذلك يعني كل الأطراف تستخدم الغذاء كسلاح للتجويد ضد الناس اللي موجودين، وضد المواطنين العزل اللي هم يعني انكبوا بنار الحريب اللي قصدت أرواح كثيرة جدا، وخلقت أزمة إنسانية، وخلقت الخوف والجوع والمجاعة، وحتى الأوبئة والأمراض الموجودة هي نتيجة للصراع المستمرة. المطلوب هي لابد من إيقاف الحرب بشكل فوري، لأن الحرب هي أساس بتاعت المعاناة، وأساس بتاعت الجفاف، وأساس بتاعت كل هذه الظروف الإنسانية. لابد من أطراف النزاع يعني يعيدوا الفريق، وهو يعيد أفكارهم فيما يتعلق باستمرار هذه الحرب، ولا بد من يشعروا بمعاناة بتاعت الناس، أو هم كمان يبقوا ناس بتاعينه يعني مجردين من الأخلاق والإنسانية، وهي يعني كانت يعني عقليتهم القديمة اللي كانت تستخدمها النظام السابق. فلذلك بعد ذلك ممكن العالم أن يتحرك وينقذ حياة الناس اللي هم يواجهوا كل هذه الظروف، من الظروف الإنسانية، من انتهاكات الجسيمة دي حقوق الإنسان بما فيها يعني المسيرات التي تحصد أرواح المواطنين بشكل جماعات، ويتم استخدام داخل المناطق المهولة بالمدنيين، وخاصة يعني هذه المسيرات يعني بيستهدف المواطنين العزل يعني. فلذلك يعني هي يعني أنا أعرف الأطراف دي

0: يعني العقلية بتاعهم وطريقة بتاعة الحرب ده كانت كيف، لأنه هذا يحترموا القانون الدولي العالمي لحقوق الإنسان وبرضو القوانين اللي بنظم الحرب. فلذلك يعني هم المواطن السوداني بالنسبة لهم ده آخر حاجة في ذاكرتهم وفي ذهنهم.
1: وصلت يعني الفكرة والصورة سيد أدم. من مدينة نيرتيتي بولاية وسط دارفور غربي السودان، متحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة أن تشمل تعديلات مشروع قانون العقوبات تنفيذ حكم الإعدام على مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة ومختطفي القُصّر والمنكلين بهم. وكانت 4 أحزاب سياسية جزائرية أعلنت معارضتها العودة إلى عقوبة الإعدام بعد آخر تنفيذ لها عام 1993، وهذه الأحزاب هي حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: ديما، وبعدها بحوالي أسبوع آخر في مجلس الوزراء ليلة أمس قرر مجلس الوزراء وقرر الرئيس الجزائري استئناف عقوبة الإعدام أيضا في حق مختطفي الأطفال والمنكلين بهم. هذا في مجلس الوزراء تم حصر تنفيذ عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في هاتين الجريمتين، جريمة افتعال أو إشعال الحرائق في الغابات وأيضا في اختطاف الأطفال. ديما، فقط يجب التذكير بأن المحاكم الجزائرية تنطق في كل مرة عقوبة الإعدام في المحاكم الجزائرية، ولكن لا تنفذ هذه العقوبة منذ سنة 1993 جمد تنفيذ هذه العقوبة. وكانت الأحزاب السياسية في الجزائر انقسمت بين من أيد هذه القرارات لمجلس الوزراء ومن لم يؤيدها ومن دعا إلى مراجعتها خاصة أو تخوف منها، مثل الأحزاب اليسارية، حزب العمال من بينها، الأحزاب الرئاسية وحزب حمص الذي يعتبر أكبر الأحزاب المعارضة أيدت هذا القرار. وبالتالي الخطوة المتوقعة المقبلة هي أن يدخل هذا القرار لقبة البرلمان ويتم التصويت عليه. وبما أن الأحزاب أو أحزاب الأغلبية، أحزاب الرئاسية وأيضا حزب حمص موافقة على هذا، أو أبدت على الأقل موافقتها على استئناف عقوبة الإعدام، وبالتالي فمن المتوقع أن يعود استئناف عقوبة الإعدام في الجزائر في القريب العاجل، خاصة وأن الرئيس الجزائري منح وزير العدل مهلة وأقصاها 15 أيلول الجاري لإعادة صياغة قانون العقوبات في الجزائر. إليك ديما.
1: شكرا جزيلا لك من الجزائر، مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. أفادت السلطات الروسية والأوكرانية بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات متبادلة بالمسيرات. تصعيد يأتي عقب مغادرة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف العاصمة كييف بعد مباحثات مع الرئيس فولديمير زيلينسكي تناولت الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.
5: على وقع المساعي الأمريكية لدفع مسار التسوية في أوكرانيا، لا تهدأ جبهات القتال. الضربات المتبادلة تتسع رقعتها من الموانئ الأوكرانية إلى مدن روسية تطاولها المسيرات. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها استهدفت سفينة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بدعوى أنها كانت تحمل شحنة عسكرية. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية طاولت مناطق عدة في مقاطعة خاركيف، بالإضافة إلى هجمات على ماريوبول وزابوروجيا شرقي البلاد. أما في الجانب الروسي فتحدثت السلطات عن ضحايا في بلغرود إثر هجوم بمسيرة استهدف سيارة. المسيرات الأوكرانية لا تزال شبحا يخيم على روسيا. السلطات قالت إنها أسقطت مئات منها فوق مناطق مختلفة من البلاد، منها نحو 30 مسيرة استهدفت روستوف. التصعيد يأتي بعد ضربات روسية واسعة داخل أوكرانيا، منها استهداف مواقع في محيط كييف، في وقت ربط فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجمات بمحاولات واشنطن تحريك مسار التفاوض. فعلى خطى الدبلوماسية ركزت زيارة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في كييف بعد قدومهما من موسكو على إحياء مسار المحادثات، وتصريحهما بأن الجانب الروسي طرح أفكارا جديدة من دون الكشف عن تفاصيلها. مشهد ميداني متوتر مقابل حراك دبلوماسي متسارع، وبين الاثنين يبقى السؤال: هل تنجح واشنطن في تحويل الزخم الذي تحدثت عنه إلى هدنة فعلية، أم أن النيران ستواصل فرض إيقاعها على طاولة المفاوضات؟
1: مع استمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، توقفت صحف أجنبية عند تأثير الحرب على إيران على دعم الجمهوريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تطرقت إلى المساعي الأمريكية الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.
6: في مجلة نيوزويك الأمريكية تناول ستيف مولن تأثير الحرب على إيران على دعم الجمهوريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوقف عند استطلاع رأي جديد يظهر أن تعامل ترامب مع الحرب على إيران بات يحظى بدعم أقل من الناخبين الجمهوريين، بينما معدل تأييد الحزب للرئيس بقي ثابتا قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي. وبحسب الاستطلاع فإن نسبة الجمهوريين الذين أكدوا تأييدهم المطلق لتعامل ترامب مع الحرب انخفضت بواقع 18 نقطة مئوية منذ الربيع لتصل إلى 30%. ولفت الكاتب إلى أن تأثير الحرب على إيران وتبعاتها على الأمريكيين سيكونان الاختبار الأبرز لموقف الناخبين من الرئيس في صناديق الاقتراع والهاجس الأكبر للجمهوريين. في صحيفة The Guardian البريطانية تطرقت نسرين مالك إلى الصمت الدولي على مخططات وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرفين، مشيرة إلى أن الفجوة بين ما تفرضه إسرائيل وبين رد المجتمع الدولي اتسعت إلى حد إنكار الواقع نفسه، إذ لم تعد خطط التهجير والاستيطان مجرد أفكار هامشية، بل تصدر عن وزراء يتولون ملفات الأمن، بينما تكتفي الحكومات الغربية بالتحذيرات مع استمرار الدعم. وبينما سألت لماذا لا تؤخذ هذه التصريحات الإسرائيلية على محمل الجد ولا تقابل بعقوبات مناسبة وحظر تجاري وعسكري وإدانة دولية، لا سيما أن المسار على الأرض أصبح واضحا، فسياسة التهجير والهدم والاستيطان تقود إلى إغلاق الطريق أمام أي مستقبل لدولة فلسطينية. وخلصت إلى أن غض المجتمع الدولي الطرف عن انتهاكات إسرائيل الخطوط الحمراء لا يمكن تفسيره إلا بالجبن والقبول. صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت إلى المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، وأن الشيء الوحيد الذي نجح مبعوثا ترامب في تحقيقه خلال رحلتهم الأولى إلى العاصمة الأوكرانية هو التوصل إلى وقف قصير جدا للقصف الروسي على كييف. وأضافت أن محادثات المبعوثين الأمريكيين في كل من موسكو وكييف لم تسفر عن أي خروقات إيجابية لحالة التوتر والتصعيد بين الطرفين، بالرغم من تصريحات الجانبين كانت بناءة. ولفتت إلى أن النقاط الشائكة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة ما يتعلق بمنطقة دونباس الشرقية، لا تزال قائمة ويرفض الطرفان التنازل عنها، ما يجعل مهمة البيت الأبيض صعبة للغاية. كما أشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تحاول التوصل إلى حل قبل حلول خطر التصعيد الأكبر في فصل الشتاء، حيث تخطط روسيا لضرب مراكز الطاقة الأوكرانية وقطع التدفئة والكهرباء عن أوكرانيا. في صحيفة Financial Times البريطانية استعرض فيليب جوردن الدبلوماسي الأمريكي السابق تداعيات سياسات ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي، معتبرا أنها علاوة على أنها لا تردع روسيا فإنها تقوض الردع الغربية وتزيد احتمال اندلاع حرب مباشرة مع موسكو، ورأى أن مهاجمة ترامب المستمرة للأوروبيين حتى مع تصاعد التهديدات الروسية تضعف الردع، وبدلا من الاستجابة لمخاوفهم وإبداء التضامن معهم يصر الرئيس الأمريكي على رسالته بأن أوروبا تركت لمصيرها، كما أن الحرب على إيران استنزفت مخزونات الذخائر التي ستكون ضرورية في أي مواجهة مع روسيا، ما أضعف قدرة الناتو وليس أوكرانيا فقط على خوض حرب كبرى، وخلص إلى أن تقليص أهمية حلف الناتو وإعادة نشر القوات الأمريكية بعيدا عن أوروبا لا يبدوان وسيلة فاعلة لتعزيز الردع ضد خطر الهجوم الروسي. صحيفة نيويورك تايمز تناول مارك لاندر فوز حزب البديل في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، ونقل عن محللين أنه أعطى زخما جديدا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تأمل في الفوز بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا العام المقبل، وأضاف أن رسالة الحزب الشعبوية والمناهضة للهجرة تشبه الخطاب الذي تتبناه أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ما يجعل فوزه نموذجا قد تستفيد منه هذه الأحزاب في انتخاباتها المقبلة. وبينما لفت إلى أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة يأتي وسط استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار والبطالة ومن عجز الحكومات عن معالجة أزمات المعيشة والاقتصاد والهجرة، أضاف أنه مع ذلك فإن فوز هذه القوى ليس حتميا إذا تمكنت الأحزاب التقليدية في أوروبا من معالجة الأزمات الاقتصادية واستعادة ثقة الناخبين.
1: نهاية هذه الساعة، على رأس الساعة تلقاكم رولا حيدر.

0: فترة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل.
1: هذه الحرية
2: 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: وجرحى من الطرفين في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز، يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة، لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جدداً بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
7: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية، ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
6: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات، وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
8: ونشرت جماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد لاستهداف ما قالت إنها شاحنات محملة بالسلاح في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. معسكر الوديعة هو قاعدة عسكرية استراتيجية تقع شرقي اليمن قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أطراف الصراع في اليمن إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. وأضاف غروندبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. للمزيد ينضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي، وأيضا من اليمن صدام حسن مراسل التلفزيون العربي. أهلا بكما، وأبدأ معك من عدن عمر المقرمي لنقف معك على تطورات المشهد عسكريا كما تتحدث عنه وتعلنه القوات الحكومية.
9: نعم مرولة، نتحدث عن عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات المسلحة اليمنية في محافظتي الجوف والبيضاء. قبل قليل بدأت معركة تحرير محافظة البيضاء من قبضة الحوثيين وسط البلاد بحسب مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية، وكذلك إعلام السلطات المحلية التابعة للحكومة الشرعية أكدت بدءها أو أبك أكدت بدء هذه المعركة لتحرير محافظة البيضاء. وفي هذه اللحظات تدور هناك مواجهات شرسة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تقدم ملحوظ لقوات العمالقة الحكومية في منطقة أجزاء في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وتحديدا في آل حميقان والمجريش. وكذلك هناك مواجهات في منطقة الحد بيافع الحدودية لمحافظة البيضاء. تجري هذه المواجهات تحت قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة لمقاتلات حربية للجيش اليمني. سبق هذه التطورات تقدمات أعلن عنها الجيش اليمني، قال إن الجيش اليمني يمضي بثقة وثبات ويحقق انتصارات كبيرة بمحافظة الجوف وسط البلاد. وكانت هذه المواجهات تدور بتعزيز من القبائل اليمنية هناك تسند العملية العسكرية التي تخوضها أو التي أطلقتها القوات المسلحة ضد الحوثيين. وفي محافظة الضالع جنوب اليمن رولا دمرت المقاتلات حربية تابعة للجيش اليمني دمرت منصات آليات عسكرية وتحصينات عسكرية للحوثيين، كما دمرت منظومة استشعار حراري يمتلكها الحوثيون بتلك الجبهة وتحديدا في منطقة مريس. كما شنت غارات المقاتلات الجيش اليمني 3 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في منطقة دمت الحدودية مع محافظة البيضاء وسط البلاد، و3 غارات أخرى استهدفت تحصينات الحوثيين في منطقة مريس وجبهة الفاخر بذات المحافظة جنوبا. أما في محافظة تعز حيث المواجهات الأشد عنفا تدور منذ فجر هذه اليوم حتى هذه اللحظة. القوات الحكومية تمكنت من استعادة عددا من المواقع العسكرية المهمة في جبهة الكدحة التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال اليومين الماضيين. وفي مديرية حيس والجراح بمدينة الحديدة جنوب المحافظة قصف الجيش اليمني بغارات جوية وراجمات صواريخ مواقع الحوثيين في تلك الجبهات. القوات العمالقة ودرع الوطن تعلن هناك عن تقدمات مهمة وتحديدا نحو مدينة الجراح. أما في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن فقد استهدفت مقاتلات الجيش اليمني غارات آليات عسكرية ومواقع للحوثيين وتجمعات في منطقة صرواح ومنطقة الجوبة جنوبا التي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. عدد من الطائرات المسيرة هناك أيضا نفذت عمليات دقيقة بحسب إعلام المنطقة العسكرية 3 التابعة للقوات المسلحة اليمنية. قالت إن طائراتنا المسيرة وراجمات صواريخ استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين. نعم. وكذلك المنطقة العسكرية 6 الحكومية بمحافظة الجوف شنت غارات جوية بمسيرات استهدفت تحشيدات للحوثيين في معسكر اللبنات ومحيط هذا المعسكر. إذن العمليات العسكرية مستمرة، التصعيد العسكري مستمر ينذر بمواجهات تكون الأعنف ومعارك فاصلة وحاسمة في البلاد. محور تعز العسكري قال إنه قتل أكثر من 20 حوثيا بين قتيل ومصاب سقطوا خلال المواجهات في جبهة البرح، كما قتل 12 من المهاجمين الحوثيين أثناء محاولتهم قطع خط الضباب الرئيس بمحافظة تعز.
8: شكرا.
9: هذه هي التطورات الطارئة ريما أو رولا عفوا حتى هذه اللحظة.
8: نعم شكرا لك عمر المقرمي مراسل تلفزيون العربي في عدن، ولنرى معك صدام حسن المشهد من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين وما يصدر عنهم من بيانات حول ما يجري عسكريا على الأرض.
4: نعم رولا، حتى الآن فيما يتعلق بالبيانات العسكرية أو حتى الرسمية المتصلة أو المتعلقة بالعمليات العسكرية وفي أكثر من جبهة والمعارك المشتعلة، حتى اللحظة لم تتحدث صنعاء بشكل رسمي عن تلك المعارك ولا عن تلك التقدمات أو غيرها ولا حتى عن سيطرة خارطة بالضبط السيطرة حتى الآن لا تبدو واضحة المعالم. كل ما تتحدث به صنعاء ثلاثة أو مجموعة من البيانات اليوم تحدثت فيها عن استهدافها لتحشيدات عسكرية وعتاد عسكري كبير في محافظة الجوف، أيضا تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية كما تقول قوات حكومة صنعاء بأنها أسقطت طائرة وهي طائرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية التي تتحدث عن إسقاطها صنعاء في إطار استهدافها لكل محاولات الانتهاك كما تقول للأجواء وللسيادة اليمنية من قبل الطيران المسير السعودي. أيضا تتحدث حكومة صنعاء في بيان عبر المتحدث العسكري عن استهداف وقصف السعودي بطائرات حربية سعودية استهدف عددا من المناطق في محافظة تعز والبيضاء والجوف ومأرب، وبالتالي صنعاء دائما تقول بأنها مستمرة في عمليات استهداف التحشيدات العسكرية السعودية كما تسميها كونها تستهدف الشعب اليمني، وبالتالي هي ترصد كما تقول كل تلك التحشيدات وأيضا تتعامل مع كل التحشيدات، وسوف تستهدف هذه التحشيدات بمختلف الأسلحة كما تقول صنعاء. وهذه الأسلحة التي تتحدث عنها صنعاء اليوم تقول بأنها صنع محلي وصنع أيادي يمنية، وبالتالي هي تستخدمها في إطار معادلة استهداف التحشيدات، وأيضا تطرقت إلى معادلة أخرى وهي التصعيد بالتصعيد ردا كما تقول صنعاء على انتهاك الأجواء اليمنية من قبل الطيران السعودي والطيران المسير وطائرات الاستطلاع التي تطلقها السعودية باتجاه الأراضي اليمنية، وبالتالي هي سوف تقوم بالرد على تلك الأعمال ولن تترك هذه الأعمال دون رد، سوف تتعامل معها برد هي تراه في الوقت المناسب وبالأسلحة المناسبة كما تقول. أيضا تقول صنعاء بأنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها على مدى نحو شهرين على السفن والملاحة البحرية والتجارية السعودية، وبالتالي ربما ننطلق الآن بعد 8 أو 9 أسابيع من التصعيد البحري والجوي. الآن يدخل التصعيد في اليمن، ربما التصعيد البري والمواجهات البرية خاصة مع ما تطرق إليه الزميل عمر المقرمي من عدن والذي تحدث عن مجريات المعارك وسير المعارك في العديد من الجبهات المشتعلة، وتحديدا منذ الخميس أو فجر الخميس الماضي 3 سبتمبر الحالي. نعم رولا،
8: شكرا لك. من اليمن مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. إلى جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا كبيرا منذ أمس حيث أعلن
5: راديو الحرية
10: 97.7
0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوق، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة فالرمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام. من فالرمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أسرين شمالية الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا على البلدة ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال محاصرون بسبب اقتحام البلدة. وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجراح في عملية طعن قرب قرية أسرين جنوبية نابلس، وأضافت أن المستوطن أصيبت بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش قضى على منفذ العملية. إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 30 في قصف إسرائيلي على القطاع. وأفادت المصادر في مستشفى شهداء الأقصى بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من القطاع. كما نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 4 شهداء سقطوا بغارة جوية استهدفت حي الرمال غربية المدينة. وأكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمالية خان يونس. طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى التي رفعتها ضدها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل. وأكدت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة الدولية جوليا مونار أن الوقائع التي عرضتها نيكاراغوا ترسم صورة غير دقيقة ومشوهة وفق تعبيرها.
5: سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، تخضع جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، كما هو الحال مع أي دولة أخرى، لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية. وخلافاً لما تدعيه نيكاراغوا، فإن متطلبات الترخيص هذه لا تترك أي مجال للسلطات الألمانية لتجاهل التزامات ألمانيا أمام القانون الدولي.
4: حقق حزب البديل من أجل ألمانيا فوزاً وصف بالتاريخي في انتخابات ولاية ساكسونيا بعدما حصد 44% من الأصوات مقابل نحو 17.5% لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس. شارك في الانتخابات نحو 1,700,000 ناخب يحق لهم التصويت بنسبة مشاركة قياسية بلغت 78%، لكن الحزب فشل في تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية الواقعة في شرق البلاد وفقا للنتائج الأولية. وأثار هذا الفوز قلقا بين صفوف المهاجرين في الولاية وفي القارة الأوروبية، حيث حذر رئيس وزراء إسبانيا من انتشار خطر التطرف بعد هذا الفوز. للمزيد ينضم إلينا من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالق. أهلا بك ياسر. إذن فوز وصف بالتاريخي حققه حزب البديل في ولاية ساكسونيا، ماذا يعني ذلك؟
1: نعم رولا، هو فوز ليس فقط تاريخيا بل أيضا فوز يعقب نسبة مشاركة تاريخية في تاريخ ولاية ساكسونيا أنهالت. هذه الولاية التي شهدت في انتخابات أمس مشاركة نحو 80% من يحق لهم الانتخاب في هذه الانتخابات، وحقق فيها حزب البديل فوزا كبيرا يرى أن فيه شرعنة لحكمه في هذه الولاية. واليوم صباحا كان هنالك مؤتمر صحفي لرئيسة الحزب أليس فايدل ومرشح الحزب لرئاسة حكومة الولاية أولغش زيغموند، حيث قال أنه الآن يتوقع أن يحصل على تكليف بتشكيل حكومة سيكون الحزب البديل المصنف هنا ضمن اليمين المتطرف، سيكون أول حكومة ولاية يحكمها هذا الحزب في تاريخه منذ تأسيسه هنا في ألمانيا. وبالتالي فإن هذا الأمر أثار يعني صدمة كبيرة للغاية لدى الأحزاب التقليدية التي منيت بخسائر فادحة، لعل أبرزها ربما حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث انخفضت نسبة شعبيته في هذه الولاية تحديدا خلال هذه الانتخابات إلى النصف تقريبا. وبالتالي فإن المستشار اليوم صرح في مؤتمر صحفي بأنه يتحمل مسؤولية هذه الخسارة أيضا، وسيستنبط منها الدروس والحكم اللازمة من أجل توصيل سياسات الحكومة الألمانية وسياسات حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي بشكل أفضل إلى المواطنين، من أجل أن يكونوا قادرين على التمييز ما بين البروباغاندا كما أسباها في الإشارة إلى برنامج حزب البديل الانتخابي، وما بين السياسات الحقيقية التي تفرض على الأرض. وأيضا هنالك أيضا ضغوط عليه ربما منذ أسابيع للتنحي عن منصبه كمستشار لألمانيا وترك المجال أمام بديل عنه، والبديل الأكثر مرشح المرشح الأكبر ربما داخل حزبه لهذا المنصب هو هندريك فوست، وهو رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا، وهو يتمتع بشعبية كبيرة في الحزب، لكنه قال أنه لن يتزحزح عن منصبه كمستشار لألمانيا، وأنه سيتمسك بسياساته الإصلاحية التي تسبب انتقادا كبيرا داخل المواطن الألماني، لاسيما لأنها تأتي على حساب المواطن الألماني البسيط، وهو أمر خطبه حزب البديل في مؤتمره الصحفي، حيث قال أن المستشار يقوم بسياسات تخدم الشركات أكثر ما تخدم المواطن الألماني الذي يتحمل ضرائب ويتحمل رسوم إضافية بسبب الاستدانة الحكومية المستمرة. وبالتالي فإن هنالك عدد من الأحزاب وتحديدا الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك معه في الائتلاف الحاكم يتحملان مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه، ومسؤولية أيضا الحد من الضرر الذي سببته هذه الانتخابات لشعبيتهما، لا سيما وأن ألمانيا مقبلة على استحقاقين انتخابيين آخرين هما انتخابات ولاية ميكلنبورغ فوربومان وانتخابات ولاية برلين أيضا نهاية الشهر الحالي. لذلك فإن المستشار يقول أنه رغم أنه يتمسك بمنصبه إلا أنه أيضا سيقومون بتغيير أو بمراجعة السياسات الداخلية للحزب بشكل أفضل، ومحاولة توصيل رسائل الحزب بشكل أفضل إلى المواطن والناخب الألماني. إضافة إلى ذلك فإنه يتفهم أيضا خوف الكثير من الأقليات هنا من فوز حزب البديل من أجل ألمانيا بهذه الانتخابات وتأثيرها على انتخابات أخرى، وربما تمدد هذا الحزب وشعبيته على المستوى الوطني الألماني. ولذلك فهم يرون أن هذه الأقليات لديها قلق مبرر تجاه فوز هذا الحزب، ولكن في نفس الوقت فإن العملية الديمقراطية فرضت هذا الحزب لا سيما بين غير الناخبين، هذه ربما الانتخابات تشهد أكبر نسبة لمشاركة غير الناخبين، الأشخاص الذين لا يذهبون بشكل عام إلى الانتخابات شاركوا بشكل كبير في هذه الانتخابات، أكبر ربما من انتخابات سابقة في ألمانيا. نعم رولا.
4: شكرا لك من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران أمس والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. وأوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
6: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
4: وأضاف بقائي أن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة، مؤكدا أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية.
7: أجر در
6: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
4: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين الكبار في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
8: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني، بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
4: اتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمقاتلين.
9: تشير الأدلة أيضا إلى أنه جرى تشنيد أفراد عسكريين كولومبيين سابقين ودربوا ونشروا لدعم قوات الدعم السريع، وقد أدوا دورا أساسيا في عمليات الطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع من خلال تشغيل أنظمة الطائرات المسيرة وصيانتها وتدريب الأفراد قبل السيطرة على الفاشر وأثناءها، حيث وثقنا سلوكا يحمل مؤشرات على حدوث إبادة جماعية، كما تم تحديد مقاتلين أجانب من جنوب السودان وتشاد وأثيوبيا.
4: الآن إلى تواصل مع أمان جحا.
10: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعل المنصات بعشرات
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
11: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

يعد هذا التصرف ناجماً عن هروب من مشكلات الواقع إلى الانغماس في عالم الخيال السياسي والعلمي. عم نحاول نحلل لأنه ما في شيء منطقي. بالحقيقة هذا الوصف جاء في مقال نشر بموقع The Daily Beast الأمريكية، وقال فيه الكاتب: ترامب الرجل الثمانيني الذي وصف نفسه بأنه أعظم رئيس أمريكي حول واشنطن إلى متفرج على لوحة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها الأب المؤسس وهو ينظر إليه في إشارة إلى صورته مع جورج بوش. والآن دعونا نمر على تعليق جورج واشنطن، صح؟ نمر الآن على تعليقات بعض المغردين. جاري كتب: كل صباح أستيقظ وأشغل الهاتف على أمل سماع بعض الأخبار الجيدة ثم أرى وجه ترامب السيء، وهكذا ينتهي يوم الجيد. عليك أن تستيقظ ولا تنظر إلى الأخبار، يعني سهلة. سيدني بروير يقول: لا معنى لأمريكا الجديدة على الإطلاق، إنها مجرد محاولة أخرى لتشتيت الانتباه عن ملفات إبستين. ما عادش حدا حكى عنها إذا لاحظنا. كين كتب: إنه أكثر الرؤساء فسادا على الإطلاق، ومع ذلك ما زلتم تدعمونه، وهذا بحسب تعبيره. أما أليكس غارسيا فنختم هذه القصة بتغريدته، بيقول: يا إلهي هذا لا يصدق، لم يفعل ترامب هذا شيئا لهذا البلد سوى التفرقة. من المحزن أن يصدق أتباعه هذا الكلام، وكأن هذا سيحقق نجاحا باهرا ويخفض الأسعار ويوحدنا.

فار، وهي من أصول عربية تعرضت لسلسلة تهديدات ومضايقات عنصرية على امتداد 8 أشهر كاملة. أما شو السبب فأكيد كلنا بنعرف، ظهورها في مظاهرة مؤيدة لفلسطين. مباركية دعت خلال المسيرة إلى وضع حد للإفلات الإسرائيلي من العقاب وطالبت بالسلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني. خلونا نشوف مقطع مصور لظهور مباركية في مسيرة مساندة لفلسطين التي أثارت كل هذه الضجة بفرنسا.

0: يعني هي كيف كمان بتنزل بمظاهرة مساندة لفلسطين؟ ما صحيح أنها حرية رأي وتعبير إلا على هذا الموضوع. مباركية قالت أن الرسائل التي وصلتها تضمنت تهديدات صريحة بالاغتصاب والقتل، إلى جانب عبارات عنصرية تدعو إلى قطع رؤوس العرب وطردهم بالفرنسا، مشيرة إلى أن بعض المهددين تجاوزوا الشتائم إلى إرسال تفاصيل ومعلومات عن منزلها وسيارتها بما يوحي أنها مراقبة في حياتها الخاصة. بعدين حدث تطور مقلق، التهديدات انتقلت إلى الفضاء من الفضاء الإلكتروني إلى فضاء بيتها، عادت من عطلة في بداية أغسطس لتجد منزلها مخرباً ومسروقاً، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات أمنية، تركيب كاميرات مراقبة، وبحسب مباركي فإن أحد الأشخاص الذين يقفون وراء التهديدات يقدم نفسه ناشطاً من اليمين المتطرف، لكن هوية المسؤولين عن هذه التهديدات لم تحسم قضائياً. شهادة مباركية أثارت حملة تضامن واسعة داخل حزب فرنسا الأبية مع مطالب بتوفير الحماية لمباركية وملاحقة المسؤولين عن التهديدات. النائب الفرنسي مانويل بومبارد أعلن إحالة الوقائع إلى مدعي الجمهورية في تولون بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن مرتكبي هذه التهديدات يجب أن يخضعوا للملاحقة والعقاب. قضية مباركية تحولت إلى حادثة تهديد لمرشحة من تهديد لمرشحة إلى نقاش أوسع لحدود حرية التعبير ومواجهة العنصرية وحرية التضامن مع الفلسطينيين في فرنسا. فهل التهديدات هي محاولة لإسكات موقف سياسي معين؟ وهل يمكن إيقاف خطابات الكراهية على الإنترنت أم أن التهديدات ستصبح اعتداءات في الواقع؟ ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف تغريدات يعني رواد مواقع التواصل طبعا على هذا الموضوع. بوب بيقول هل ينتظر وزير الداخلية الفرنسي حتى ينتقل العنصريون إلى الأفعال؟ دوفال ماريون بيقول إنها العنصرية والكراهية السوداء والإسلاموفوبيا، الحكومة تترك الأمر بيد اليمين المتطرف. أنا يس
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7
0: ومتى ولماذا، أو W5 كما بيسموهم بالإنجليزي، هو What, when, why؟ كلهم حصلنا على إجابات عليهم بعد تحقيق موسع، إلا الوير ما قدرنا نعلم، الله وحده اللي بيعلم. في الساعة 3 عصر 4 من سبتمبر بتوقيت غرينتش، نشرت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم

هذه الصورة يلي عم تشوفوها بالخلفية عبر حسابها الإنجليزي على منصة أكس، وأرفقتها بجملة مقتضبة غامضة: مظليون من الجيش الأمريكي يجهزون معدات اتصالات في موقع نائم بالشرق الأوسط. بعدين شو صار؟ بعد 5 دقائق نشرت سنتكم بالعربية صورة نفسها بس الترجمة العربية من دون تحديد الدولة أو طبيعة المهمة أو اسم العملية، ولم يصدر بيان صحفي مستقل يشرح التحرك، ما جعل الغموض سيد الموقف. وبعد بحث وتحرك اكتشفنا أن الصورة لم تلتقط يوم نشرها. يعود أصل الصورة إلى أرشيف الصور العسكرية الأمريكي، حيث سجلت في 31 أغسطس تحت الرقم 990-1490 ونسبت إلى القيادة الوسطى للجيش الأمريكي. والوصف الأصلي هناك أكثر دقة من منشور سنتكم، إذ يقول إن المظليين أقاموا وصلة اتصالات في موقع نائن باستخدام معدات إشارة تكتيكية، بما يسمح للوحدات بالحفاظ على اتصال متواصل من أي مكان في العالم. سجل الصورة يظهر أنها مرتبطة بالقيادة الوسطى الأمريكية، وفيلق الإشارة ويلفر 82 المحمولة جوا. أما الموقع فسجل رسميا بعبارة غير معلن. كما نشر الجيش الأمريكي صورة مشابهة ب 14 أغسطس تظهر جنودا ومركبة تكتيكية في موقع صحراوي ليلي وهم يقيمون وصلة اتصالات ميدانية، وهذا يعني أن نشاط إنشاء نقاط الاتصال سبق منشور سنتكم بنحو 3 أسابيع على الأقل، ولم يكن على الأرجح تحركاً بدأ فجأة بالرابع من سبتمبر. طيب، من هم الجنود الذين يظهرون في الصورة؟ وعدناكم نجاوبكم. البيانات الرسمية تربط الصورة بالفرقة 82 المحمولة جواً، وهيدي الفرقة هي قوة التدخل السريع الأشهر في الجيش الأمريكي، فرقة مدربة على الانتشار خلال وقت قصير والاستيلاء على المطارات والمواقع الحيوية في البيئات المتنازع عليها. بدأت عناصر من الفرقة الوصول إلى الشرق الأوسط أواخر مارس 2026، وذكرت رويترز أن الانتشار شمل قيادة من الفرقة ووحدات دعم ولوجستيات ولواء قتاليا من دون الكشف عن أماكن انتشارها. وكالة أسوشيتد بريس قالت أن الدفعة الأولى تضمنت كتيبة من اللواء القتالي الأول، وفي الأول من سبتمبر ظهرت تقارير تفيد أن عائلات أفراد الفرقة أبلغت باحتمال امتداد انتشارهم في الشرق الأوسط لسنة 2027. هذا الشيء بدل إلى وجود بناء عملياتي طويل نسبياً وليس مجرد مهمة خاطفة. طيب، سؤال ثاني: ما طبيعة المعدات التي ظهرت بالصور؟ المعلومات المؤكدة أو المعلومة المؤكدة الوحيدة هي أنها معدات إشارة تكتيكية لإنشاء وصلة اتصالات ميدانية. شو وظيفتها؟ وظيفتها العامة هي ربط القوة المنتشرة في موقع بعيد بقياداتها وشبكاتها العسكرية، بما يتيح تبادل الاتصالات والبيانات والمعلومات العملياتية. ومنطقياً توفر هذه النقاط 3 فوائد: أول شيء إنشاء قيادة واتصال خارج القواعد الكبيرة المعروفة، يعني بلان بي فينا نسميها، توزيع شبكة القيادة والسيطرة حيث لا يؤدي استهداف مركز واحد إلى تعطيلها كاملة، يعني بيرجعوا بيشتغلوا عليها، دعم الوحدات المتحركة والعمليات الجوية والبرية في المناطق البعيدة. لكن حتى الآن لا توجد معلومات رسمية تثبت نوع الجهاز أو الشركة المصنعة أو حتى مدى الاتصال. طيب، الآن إلى سؤال التوقيت، وهو سؤال طبعاً بيعشقوه زملائنا المذيعين بغرف الأخبار: لماذا نشرت الصورة في هذا التوقيت؟ المنشور جاء بعد 3 أيام من إعلان سنتكم استقبال ضربات ضد منشآت عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأيضاً تزامن مع كشف رويترز أن فروعاً من الجيش الأمريكي عطلت أدوات تتبع الإعلانات في هواتف وأجهزة عسكرية بعد مخاوف من استخدام بيانات المواقع التجارية لتعقب القوات الأمريكية واستهدافها. لهذا يمكن قراءة الصورة بوصفها رسالة عن قدرة الجيش الأمريكي
على العمل من نقاط غير ثابتة وغير معلنة، الحفاظ على القيادة والسيطرة بعيداً عن القواعد التقليدية، توزيع عقد الاتصال لتقليل إمكانية شل الشبكة بضربة واحدة. يعني عملوا حساباتهم للمرحلة المقبلة حتى ما ينقطع الاتصال عندهم. طبعاً هناك المزيد خلف الستار يرتبط بنشر المعدات الأمريكية بتطور استخباري كشفت عنه تقارير دفاعية متطابقة، حيث تشهد أروقة البنتاغون قلقاً بالغاً من قدرة إيران وحلفائها على شراء بيانات المواقع الجغرافية المتاحة تجارياً، وأيضاً استغلال الثغرات في الأجهزة الشخصية للجنود لتحديد مواقع القواعد الثابتة بدقة واستهدافها. يعني كل ما يجري هي محاولة أمريكية استباقية لتحصين منظومتها القيادية ضد أي رد فعل انتقامي إيراني محتمل قد يستهدف عصب القيادة والسيطرة الأمريكي في المنطقة. المختصون والمنصات حاولوا أيضاً الإجابة عن كثير من الأسئلة. نقرأ لكريستيان دايموند يلي بيقول: تظهر تقارير تستند إلى صور الأقمار الصناعية صادرة عن شبكات إعلامية أمريكية كبرى أن الضربات الإيرانية ألحقت أضراراً ودمرت العديد من أصول الرادار والاتصالات الأمريكية في الشرق الأوسط، علماً بأنه لا توجد قائمة أمريكية رسمية شاملة ومعلنة لهذه الأضرار. بابلو كياري بيقول إنهم يبحثون عن المدرسة أو حفل الزفاف التالي لتفجيره، أمر مثير للشفقة وخطير. مشعل كتب: الأسوأ قد يأتي قبل نوفمبر، إيران تراهن على الانتخابات الأمريكية للضغط على ترامب، الأمل في نهاية قريبة للحرب يتراجع وسط توقعات بأن تزيد إيران هجماتها خلال الأسابيع المقبلة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما منعرف. أما أندي روجرز فبيقول: قد يكون من الأفضل للجميع إنهاء القتال سريعاً، فالتكلفة لن يتحملها أحد.

بعض القصص أقصر مما نتمنى لكنها تترك بصمة لا تنسى. بهذه العبارات ودع نادي الوداد المغربي لاعبه النجم حكيم زياش، اللاعب الذي عاد إلى المغرب حاملا تاريخا أوروبيا واسما يملأ المدرجات. غادر الفريق بهدوء أكثر مما بدا على السطح. تعال نخبركم كيف ترك حكيم زياش ناديه المغربي وكيف انتهت القصة مع الوداد ولماذا. حكيم قد لا تكون هذه التجربة قد امتدت بالقدر الذي نطمح إليه، لكن ارتداءك للقميص الأحمر سيظل ذكرى خاصة، وحضورك بين مكونات النادي سيبقى جزءا من قصة لا تنسى. هكذا وبهذه الكلمات ودع نادي الوداد الرياضي في بيان رسمي لاعبه حكيم زياش. النادي المغربي أعلن عن توصله إلى اتفاق مع اللاعب يقضي بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي. بيان الوداد جاء عاطفيا ومؤثرا، فقد كتب النادي لزياش: كنت واحدا منا، ستظل دائما جزءا من عائلة الوداد الرياضي، والأندية الكبرى لا تقاس فقط بالسنوات التي يقضيها اللاعبون داخلها، بل بالأثر الذي يتركونه في نفوس جماهيرها. جماهير النادي مشاهدينا بدت متأثرة برحيل لاعب تشيلسي السابق، وودع سائق حكيم اللاعب بالدموع بعد سنوات رافقه خلالها منذ أن وصل النجم المغربي إلى الدار البيضاء كما نشاهد في هذه الصور. زياش شارك عبر حسابه على إنستغرام منشوراً لرئيس النادي السابق هشام آيت منى ودع فيه اللاعب، وذلك عقب إعلان الوداد فسخ عقده بالتراضي. اللاعب المغربي انضم إلى صفوف النادي البيضاوي في صفقة انتقال مجانية في أكتوبر الماضي بعد انتهاء ارتباطه بنادي الدحيل القطري، وزياش بات خارج حسابات الإدارة الجديدة للنادي إذ استبعد من مباراة ودية، ثم استبعد أيضا من قائمة الفريق التي خاضت المعسكر الإعدادي. زياش وجه انتقادات مباشرة إلى رئيس النادي إبراهيم العسري، ثم استعان بمفوض قضائي لتوثيق وضعيته بعد إبلاغه بالبقاء في الدار البيضاء ومواصلة التدريبات بشكل فردي. ويبدو أن راتب زياش الكبير نسبياً مثل مشكلة لإدارة الوداد، خاصة بعد رفض زياش تخفيض مستحقاته المالية ما دفع النادي لفسخ العقد. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا جمهور الرياضة بنعرفه على السوشيال ميديا، خالد بيقول: مشاكل زياش في كل نادي يذهب له، لا يمكن أن تكون من الأندية، بيحط الحق على اللاعب، وبيقول اللاعب لم يثبت نفسه لفترة طويلة بأي نادي. ما بنعرف يا خالد. أما عبد المطلب فبيقول: الوداد أنقذ زياش، كان بدون نادي قبل ما ينتقل له. مهدي بيقول: وداعا زياش، بطولتنا ليست مستعدة بعد لاستقطاب النجوم. وعدنان بيقول: الوداد لم يستفد من تسويق زياش كلاعب، عنا لاعب مشهور ولم نستفيد من وجوده، الخطأ في الوداد، صلاح ذهب إلى تركيا واستفاد ناديه. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم. مثل العادة قصصنا ما بتخلص، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
3: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. معارك متواصلة في مختلف جبهات الساحل الغربي باليمن، القوات الحكومية تؤكد تقدمها على جبهتي الجوف والبيضاء وتقول إنها تخوض معارك محتدمة في برح غربي تعز. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، وزارة الصحة تعلن استشهاد 9 أشخاص في كفر رمان وتؤكد ارتفاع عدد ضحايا الاستهدافات خلال 3 أيام إلى 27 شهيدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن مستوطن في نابلس، واعتقال 10 فلسطينيين من محيط منزل كانت تحاصره في بلدة قبلان. مصادر طبية فلسطينية تعلن استشهاد 8 فلسطينيين منهم طفلان في قصف إسرائيلي على مختلف مناطق القطاع خلال 24 ساعة.

0: نبدأ من التصعيد الميداني بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، حيث تتسع رقعة المواجهات بينهما على أكثر من جبهة. من الضالع وتعز والحديدة، حيث أيضا أعلنت القوات الحكومية تحقيقها تقدما في جبهتي الجوف والبيضاء وسط البلاد، واستهدافها تجمعات لأنصار الله الحوثيين غربي تعز في الساحل الغربي للبلاد.
1: التقدم يا زلمة السمن نحو محافظة الجوف ما بعد الجوف.
2: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية. مشاهد توثق ما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين. لكن المعارك لا تبقى حبيسة خطوط التماس، وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز، يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر. لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
3: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية، ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
2: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات. جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات، وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: ونشرت جماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد الاستهداف، ما قالت إنها شاحنة محملة بالسلاح في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. ومعسكر الوديعة هو قاعدة عسكرية استراتيجية تقع شرقي اليمن قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جرونبرغ أطراف الصراع في اليمن إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. وأضاف جرونبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وينضم إلي الآن من القاهرة فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية، وأيضا من صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. تحياتي لكم أستاذ محمد البخيتي. دعني أبدأ معك من خلال ما نتابع وفتح القوات الحكومية اليمنية عدة جبهات قبل الساعات الأخيرة، أعلن أيضا عن فتح جبهة البيضاء بشكل رسمي. هل نجحت القوات الحكومية اليمنية من تحويل مسار التصعيد الذي بدأته قوات الحوثي لتحقيق اختراقات ميدانية، فحولته الآن القوات الحكومية إلى هجوم مضاد واضح المعالم؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. اعتراف حكومة الفنادق اليوم بتفجير الجبهات في البيضاء وكذلك الجوف وأيضا اعترافها السابق بتفجير الجبهات في الساحل الغربي يؤكد أن من يتحمل مسؤولية سفك الدماء هي السعودية وكذلك مرتزقتها في اليمن، لأنهم أول من خرج وقف إطلاق النار ابتداء بضرب مطار صنعاء وانتهاء بتفجير الجبهات الداخلية. وبالنسبة لتلك الهجمات لم تحقق قوات مرتزقة السعودية أي تقدم.
0: أستاذ محمد أعذرني للمقاطعة أعذرني، ولكن يعني سنخوض هذا الحوار مع حضرتك ومع ضيفنا من القاهرة، وحضرتك يعني عندك خبرة إعلامية تراكمت عبر هذه السنوات. لمساعدتنا لخوض هذا الحوار ممكن أن نبتعد عن يعني التسميات، تفضل قل رأيك من دون هذه المحاولات، لأنه ضيفي في القاهرة سيرد عليك وستضيع نقاط النقاش، ساعدني لو سمحت.
4: لا، هم يقولوا عنا ميليشيات ونحن نقول عنهم مرتزقة الأشكال في ذلك. فعموما هم من قاموا بتفجير الجبهات، ولكنهم لم يتقدموا في أي جبهة من الجبهات. هم يخسرون، لماذا؟ لأن مطالب اليمن مطالب عادلة وتتمثل بوقف العدوان السعودي وإنهاء الحصار على اليمن، ولأن إنهاء معاناة اليمنيين تعتمد على إنهاء السعودية لعدوانها ورفع حصارها ورفع يدها عن اليمن بشكل كامل، حتى يتمكن اليمنيين من إجراء حوار يمني يترتب عليه بناء عملية سياسية تستوعب جميع الأطراف مما يضمن الاستقرار المستقبلي لليمن.
0: ضيفنا من القاهرة سيد فيصل المجيدي، ما تقدير الموقف الآن لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، خاصة أيضا عند كما ذكرت فتح هذه الجبهات البيضاء وأيضا الجو شرقا إلى الساحل الغربي، وما تتحدث عنه القوات الحكومية بإحراز تقدم في تعز والضالع ومأرب؟
5: لك التحية والمشاهدين الأكارم. هو في الحقيقة أن ميليشيا الحوثي وأذناب مجتبى خامنئي حاولوا من خلال قيامهم بالتصعيد والهجوم على غرب تعز، تحديدا مهاجمة الممرات، حتى طبعا يركزوا على الكدحة ومقبنة وصولا إلى الخط الساحلي الرابط بين المخا ومدينة تعز. هم يريدون هذه المناطق الاستراتيجية حتى يصلون إلى باب المندب، ومن ثم يقومون بعمل اتصال مع مضيق هرمز خدمة لإيران والاستراتيجياتها في هذه المنطقة. ضيفك تحدث في تصريحات سابقة بأنهم سيقفون مع إيران وبأن تفجير الحرب سيتم إلى جانب إيران، وبالتالي العملية والاستراتيجية واضحة لا تخدم أهداف اليمنيين. هم يشعلون الحروب دون أي تفويض شعبي. طبعا القوات الحكومية حتى هذه اللحظة لا تزال تقوم بعمليات رد وردع لهذا العدوان الحوثي، سواء في منطقة تعز، طبعا قد تكبدوا كثير من القتلى، ولهذا نرى تلك القوافل الموت الحوثية التي تصعد من مدينة تعز التي تشكل الآن ثقب أسود لميليشيا الحوثي، عشرات القتلى. وللأسف حتى أن القوات الحكومية استطاعت وقع في يديها العديد من الأطفال الذي قامت ميليشيا الحوثي بتجنيدهم واختطافهم من مقاعد الدراسة، وهناك طبعا فيديوهات موثقة كيف أنه تم أخذ هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم بعد أن قامت ميليشيا الحوثي بالزجر فيهم في الحروب الثانية. طبعا تلقت ميليشيا الحوثي ضربات قوية في محور الجوف ومأرب وكذلك البيضاء، بمعنى أن هناك أكثر من جبهة، جبهة الغرب وجبهة الوسط في البيضاء وجبهة مأرب. الحوثي هو من بدأ بالعدوان خدمة لاستراتيجية إيران، والقوات الحكومية لا شك أنها كسرت هذا العدوان وستكسره. طبعا تعرفين أن خطوط التماس تقتضي السيطرة على منطقة هنا ثم استعادتها هناك، لكن الحوثي لا يمكن له أن يحقق غرضه من هذا. لو رأيت حجم الفرح والتفاعل الشعبي من داخل الأماكن التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي أكثر من المناطق الأخرى، لأنهم يريدون التخلص من هذه الجماعة التي أذاقتهم سنوات.
0: نعم، وصلت الفكرة، وكما طلبت من ضيفنا في صنعاء، ساعدني لو سمحت أن نخوض نقاش يعني من دون يعني توصيفات، يعني الفكرة بحد ذاتها تستطيع الدفاع عن نفسها.
5: وكانت عليه وسأكتفي بذلك.
0: تمام، شكرا لكما. طيب أعود إليك أستاذ محمد بخيتي، يعني من الواضح كمتابعة صحفية بأنه فعلا أن التصعيد الذي بدأته جماعة أنصار الله الحوثيين منذ 5 أيام الآن أخذ مسار آخر تماما، وحاليا ميدانيا هناك تركيز على البيضاء، هذه المحافظة التي لديها حدود مع 8 محافظات أخرى، وهي ببعد وثقل يعني استراتيجي مهم. يعني ما الذي تستطيع أن تخبرنا إياه عن مجريات هذه المعارك؟
4: أختي الفاضلة، من يقاتل في صف دول العدوان على بلده، يعرف الجميع أن السعودية تقود تحالف دولي واسع أعلنت أنه مكون من 17 دولة، طبعا الآن يعني هو أقل، ولكن لا يزال العدوان خارجي، وبالتالي من يقاتل في صف أي عدوان خارجي؟
0: دعنا نتجاوز هذه النقطة، لأنه أستاذ محمد حضرتك عبرت عنها، وأيضا أجاب السيد فيصل بأنه ما أعلنته جماعة أنصار الله الحوثيين بأنه تحرك لصالح إيران أكثر منه في صراع يمني. فقط دعني أفهم منك بداية الصورة الميدانية، لأن القوات الحكومية تقول بأنها تحرز تقدم والآن تسعى للسيطرة على البيضاء، التي إن حصل هذا الأمر فعملياتيا ولوجستيا ستتأثر جماعة أنصار الله الحوثيين في أي مغمار ميداني.
4: هو شوف يا أختي الفاضلة وكذلك الأخوة المشاهدين، لا بد أولا أن نوصف الحرب توصيف صحيح وتوصيف دقيق. الحرب هي بين الأمة الإسلامية وأعداء الأمة الإسلامية ممثلين بأمريكا والكيان الصهيوني. هناك اليوم محور مقاومة يسعى لتحرير فلسطين، لكن الأمريكيين للأسف الشديد دفعوا بعض الحكومات العربية وكذلك بعض مرتزقتهم في اليمن لتفجير الجبهات الداخلية بين المسلمين. يفترض على كل الدول الإسلامية والعربية أن تقف اليوم إلى جانب إيران، لأن إيران تتعرض لعدوان أمريكي. لماذا تتعرض إيران لعدوان أمريكي؟ لأنها وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية. عند قبل الثورة الإسلامية في إيران، عندما كانت تحت حكم الشاه، كانت إيران تعتبر شرطي المنطقة بالنسبة لأمريكا، لكن بعد الثورة الإسلامية أصبحت إيران بالنسبة لأمريكا والكيان الصهيوني العدو رقم واحد. وللأسف الشديد فقد نجحت أمريكا في تحريك بعض الدول العربية لمعاداة إيران، لأن إيران عادت إلى حضن الأمة الإسلامية. والعدوان على اليمن اليوم هو لأن اليمن يقف إلى جانب قضايا الأمة على رأسها قضية فلسطين، وهذا الكلام ليس كلام نظري.
0: يعني تأخذنا في في في إطار بعيد عن من عن عن عن فهم التطورات الراهنة يا أستاذ بخيتي. أستاذ بخيتي، أنتم يعني كما قدمت الآن القوات الحكومية المعترف بها دوليا، أنتم انقلبتم على اتفاق يمني، ستأخذنا للوراء كذا سنة لنعود ونفتح الملف اليمني. سأعود إليك لتجيبني على راهن الأيام يا أستاذ، عذرني فقط أريد أن أوزع الوقت بشكل عادل، سأعود إليك وتحدث بالنقاط التي أسألك عنها. أستاذ فيصل، ما أهمية أستاذ فيصل ما أهمية محافظة البيضاء التي حسب ما تقولون؟ عذرني أستاذ محمد، سأعود إليك.
4: أستاذ فيصل، نتكلم على إيران واستقل إيران
0: تماما،
4: السعودية هي التي تعتدي على اليمن.
0: أستاذ محمد، سأعود إليك يا أستاذ محمد،
4: هي السعودية وليس إيران.
5: أستاذ هذا الرجل يعيش في حالة غير،
0: لماذا الصوت العالي؟ سأعود إليك يا أستاذ محمد.
2: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان.

0: إن الحوثي هو من قام بكسرها، هو من وجه جحافله باتجاه تعز، وعندما يأتي إلى تعز فإن ذلك يعني استفزاز لكل اليمنيين، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى حقيقة تحركات أيضا في بقية الجبهات. الحوثي أيضا حاول أن يحشد باتجاه مأرب ويريد أيضا أن يسيطر على على على المدينة، لكن كان هناك صد عكسي لهذه الهجوم، وهناك تقدمات لقواتنا المسلحة حقيقة، وبكل تأكيد أن مشروع الحوثي سيكسر، صدقيني أن هذا الأمر حتمي.
1: أعود لك سيد بخيتي في سؤال أخير، يعني عن طبعا أهمية معركة البيضاء، وأيضا عما تحدث عنه الإعلام العسكري الحكومي، يتحدث عن عثور على جثث قتلى تعود كما يقول الإعلام العسكري الحكومي لحركة الشباب الصومالية في الساحل الغربي. هل تتعاونون مع جهات أخرى في القتال؟
2: غير صحيح، الجميع يعرف أختي الفاضلة أن داعش والقاعدة يقاتلون إلى جانب المرتزقة منذ بداية العدوان على اليمن في عام 2015، وهذا حقيقة يعرفها الجميع، حتى أن هناك تقارير إخبارية لقناة البي بي سي وغيرها قد زاروا جبهات المرتزقة وأكدوا أن هناك سودانيين وهناك داعش وهناك القاعدة وهناك قوات إماراتية وهناك قوات سعودية. أرجو شوفي أنه أنا مع ضبط الحوار، العدوان اليوم هناك عدوان سعودي على اليمن، السعودية تنكر أنها تمارس عدوان على اليمن، لكن اليوم طائراتها تقصف، تنكر أن هناك حصار على اليمن ولكنها قامت بقصف مطار صنعاء من أجل منع اليمن من أن يكون هناك رحلات بين اليمن وبين بقية العواصم الدولية، وأيضا طهران كان هناك هدنة
0: وبين طهران.
2: من نقض هذا الهدنة؟ خفض التصعيد، من نقض خفض التصعيد؟ هي السعودية بقصف مطار صنعاء، وأيضا المرتزقة هم من نقضوا الهدنة في الجبهات الداخلية، وبالتالي هم من يتحملون.
1: قصف مطار صنعاء له ما قبله أيضا، يعني بالإصرار على استقبال طائرة إيرانية قيل إنها محملة بأسلحة لجماعة أنصار الله الحوثيين، يعني إن كنا سنذكر أمر نذكره كاملا.
2: أختي الفاضلة، طيب شوف وش دخل أبو السعودي، وش دخل أبو في اليمن؟ يعني يتحكم به أي طائرة تدخل. طيب السعودية بتدخل لها سفن أمريكية محملة بالأسلحة وطائرات أمريكية محملة بالأسلحة، إيش دخله؟ نحن لن نقبل. إذا كان المرتزقة ما عندهم كرامة، ما عندهم عزة، ما عندهم شرف، يعني يريدون فرض الوصاية، وصاية الخارج
1: عليهم. وكذلك الحال بالنسبة لإيران، يقولون ما دخل إيران في اليمن؟
2: لن يقبل، لن يقبل. أين إيران؟ وين العدوان؟ هل في عدوان طيب إيران اليوم تقصف السعودية، لماذا لا يردوا على، لماذا لا ترد السعودية على إيران؟ ايضا اذا كان لدى السعوديه مشكله مع ايران، لماذا لا تهاجم ايران بشكل مباشر؟ لماذا تعتدي على اليمن؟ وبعدين تقول لا احنا ما بنعتدي على اليمن، احنا وسيط. ايضا لاحظي احنا كان في هناك طائره من صنعاء الى طهران، وفد لتشييع جنازه السيد علي خامنئي، وايضا بالتزامن مع وفد سعودي من الرياض الى طهران للمشاركه في تشييع جنازه السيد علي الخامنئي. لاحظي السعودية تريد أن يكون ما في عند الآن في علاقات دبلوماسية بين إيران والسعودية، يعني هذه الادعاءات أنهم يحاربون إيران في اليمن هي غير صحيحة. أيضا عندما يحاربوا يقولوا من أجل إعادة اليمن إلى الحضن العربي، طيب من وقف إلى جانب قضية فلسطين؟ وأنا أسأل ضيفك، لماذا لم تشكل
1: دعنا نسأل ضيفي سريعا وإن كان وقت المقابلة انتهى. هذه النقاط تمام، هذه النقاط رد عليها سريعا. شكرا. أستاذ فيصل سريعا سريعا لأنه فعلا وقت المقابلة انتهى، ولكن
0: الرجل يعيش في حالة غيبوبة صدقيني، وأضاع البوصلة، يحول الحوار دائما إلى مسألة السعودية.
1: سريعا رد على النقاط لو سمحت.
0: أو من منع هبوط الطائرة الإيرانية، من منع هبوط الطائرة الإيرانية هي الحكومة اليمنية، لأن ذلك انتهاك للسيادة. سيطرت ميليشيا الحوثي على صنعاء كسيطرة داعش على الموصل، لا تمنحها المشروعية أبدا. هم قتلوا وسيخرجون بكل تأكيد، ولا توجد لهم أي صفة، وهم مصنفون لدى الجامعة الدول العربية، لدى الدول العربية، لدى الولايات المتحدة، لدى أستراليا، لدى بريطانيا، لدى البرلمان العربي، ولدى وزارة الداخلية العرب كجماعة إرهابية لا يعترف بهم أحد، وبالتالي لا يملكون حق السماح لطائرات. ثم مسألة ثم مسألة حقيقة الهجمات الآن التي تتم من قبل الميليشيا الحوثي هي على مناطق يمنية، هم يقتلون يمنيين، من ينزف هم اليمنيون، لا يوجد لا إسرائيلي لا يوجد أمريكي، الحوثي يريد فقط ربطه بأمه إيران. طيب هو بدأ في بداية الحلقة كان يقول يجب على الأمة الإسلامية الوقوف ويقاطع ويقاطع سيدي الكريم هو يقاطع هو يقول بأنه يجب الوقوف مع إيران ويدعو للوقوف مع إيران. نحن نقول يا سيدتي الكريمة أن الحكومة وجيشها سيحسم المعركة وسيكسر عبد الملك الحوثي كما كسرت أصنامه اليوم في الجوف.
1: من القاهرة فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية، ومن صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، شكرا جزيلا لكم. إلى جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا كبيرا منذ أمس، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان. أضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
3: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة هنا كفر رمان. كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضا. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوق، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة كفر رمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام من كفر رمان. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني في النبطية، وكان الجيش الاحتلال قد أصدر إنذارا بإخلاء مبنى يزعم أن حزب الله يستخدمه كبنى تحتية لأعماله. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في كفر تبنيت بالتزامن مع الغارات على النبطية الفوق. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا في قرب أوسرين شمالي الضفة الغربية. أقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا على البلدة ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال محاصرون بسبب اقتحام البلدة. وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستوطنا إسرائيليا أصيب بالجراح في عملية طعن قرب قرية أوسرين جنوب نابلس، وأضافت أن المستوطن أصيب بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة. فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش قضى على منفذ العملية. بدأت جرافات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالضفة الغربية. واعتدى المستوطنون وجيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
4: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4000 دونم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22,000 دونم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من 3 بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان هنا وعلى مسافة تبعد نحو 1000 متر من الجدار الفاصل. قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30
5: بتوقيت راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بكثير من التفاؤل حول قرب الوصول إلى تفاهمات وانتهاء لهذا الواقع المأساوي، تأتي قوات الاحتلال الإسرائيلي وتفعل النقيض والعكس تماما، ليس فقط باستمرار شلال الدم والمزيد من القصف والقتل، وإنما حتى في البنود الأخرى المرتبطة بإدخال كميات كافية من المساعدات، المساحة التي يعيش فيها الناس والخط الأصفر بحسب الخريطة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع والأشهر الماضية بالتلاعب بهذا الخط وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب، حتى بات الناس الآن يتكدسون في مساحة ضيقة للغاية لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. هذه الظروف المأساوية بطبيعة الحال مع نقص الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، وهذا الجو والطقس الحار جدا، مع نقص وشح كميات المياه التي يحصل عليها المواطنون، والعجز الكبير في خدمات التطبيب والعلاج والأدوية والأجهزة التشخيصية والعلاجية، كل هذا يضع المواطنين داخل القطاع في أزمة مستمرة. وأن من وجهة نظر المواطنين أن الحرب التي كان يتوقع أن تنتهي في أكتوبر الماضي لا تزال مستمرة، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين داخل القطاع. هناك تفاصيل كثيرة حتى مرتبطة بالأموات، مرتبطة بالشهداء. كان هناك بالأمس جنازة لنحو 100 شهيد مكثوا تحت الركام لنحو 1000 يوم تم انتشالهم بصعوبة وبإمكانيات محدودة للغاية، لكن هذه المعاناة لا تزال مستمرة. وأيضا هناك الكثير من التفاصيل المرتبطة بعمليات انتشال هؤلاء الشهداء. عمليا لا يتم انتشال جثامين كاملة، يتم انتشال جزء من الرفات، بعض العظام، بعض الجماجم، والعائلات لا تتحقق من هويات أصحابها بطريقة دقيقة، بمعنى أن الطب الشرعي لا يؤكد هويات وأسماء هؤلاء الشهداء، وإنما يتم الاعتماد على العائلات بفحص شكل الأسنان، الملابس، الحلق، الساعة التي كانوا يلبسونها لحظة استشهادهم، وبالتالي معاناة يعيشها الناس حتى بعد استشهاد أحبابهم وذويهم. لكن هذه المعاناة لا تزال مستمرة على من يتعرض للقصف الآن، وعلى أيضا 8000 شهيد لا يزالون تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
1: من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه، شكرا جزيلا. لم تعد خزانات المياه في قطاع غزة مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. مع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
2: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه، أملا بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضا ليست في المتناول.
3: احنا بنسوي المستحيل ان نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير، يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
2: تمنع إسرائيل إدخال كل شيء تقريبا إلى قطاع غزة، وفي مخيمات الإيواء حيث يسكن مئات الآلاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال، يستعاض عنه بأوان وأوعية كما يفعل أبو أشرف في خيمته، ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
4: قبل يومين سعرت برميل للمتين لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. تاني إشي الأواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
2: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
5: تتحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان، أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
2: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
5: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران أمس والتقى وزير الخارجية عباس عراقشي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. أوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عديد من الدول الأخرى.
6: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض الدول

0: اگر در برههای شما
1: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
2: ومن طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. تحياتي ياسر، ما هي آخر المواقف الإيرانية تحديدا بخصوص التطورات بشأن التفاهم حول مضيق هرمز مع تكرار الحديث الأمريكي الذي يؤكد بأن المضيق يعمل وتمر السفن بحرية وإلى ما ذلك؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا عن الإجراءات التي تتخذها إيران داخليا من ناحية الأسعار كأسعار البنزين.
3: ديما، فيما يتعلق بملف مضيق هرمز والعلاقة بالأساس على مستوى التطورات المتعلقة بالتصعيد مع الجانب الأمريكي، كما يبدو وما سمعناه اليوم بوضوح من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وحتى ما سمعناه ليلة أمس تحديدا من أمين الأمن القومي الإيراني نتحدث عن محسن رضائي، كانت هناك لهجة إيرانية تريد الإشارة بوضوح إلى أنه بالرغم من تبادل التصعيد والتصعيد المضاد ما بين طهران وواشنطن، لكن المسار الدبلوماسي لا يزال حيا، هناك تبادل للرسائل، لا تزال حاضرة، الوساطات تقوم بدورها، من بينها وأبرزها تلك المتعلقة بزيارة الوفد القطري يوم أمس، كما يقول بقائي ووصف بأن الزيارة بأنها كانت إيجابية خلال اللقاء الذي جرى ما بين الوفد القطري وكذلك وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، هذا من جانب. وأيضا سبقتها الأسبوع الماضي زيارات لوفدي باكستان وكذلك عمان، وبالطبع هي تأتي أيضا كمساعي من الوسطاء لخفض التوترات الجارية، ويضاف إلى ذلك حلحلة المسار المتعلق بمضيق هرمز، والكلام هنا تحديدا عن زيارة الوفد العماني، والذي أشار له بوضوح اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران ومسقط على وشك الانتهاء من الترتيبات للاتفاق بشأن المسار المؤقت وتحديده وصولا إلى المسار الدائم وتعريف ذلك بشكل واضح وتسجيله لدى منظمة الملاحة الدولية، وهذا ما تريده طهران، ولكن كل هذا يبقى معلق وفقا للرؤية الإيرانية بشاكلة التعاطي الأمريكي، على اعتبار أن طهران لا تزال تتحدث عن ذات النهج المماثل في الرد، الخطوة أو التصعيد مقابل التصعيد، وكما يقول محمد باقر قاليباف قبل قليل بأن كل المصالح في قطاع الطاقة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ستكون أهدافا لإيران في حال واصلت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف القطاع النفطي وقطاع الطاقة عموما في إيران، وبالتالي هذه المعادلة أيضا تريد تثبيتها على الصعيد العسكري. بموازاة كل هذا هي محاولة للقول بأن طهران لا تزال هي المسيطر على مضيق هرمز. آخر البيانات التي كشفت عنها وكالة أنباء فارس ديما قبل ساعات أشارت إلى أن كانت هناك سفينة تحاول المرور أو ناقلة نفط عبر المسار الجنوبي المحاذي للشواطئ العمانية، لكن عادت بعد التحذيرات التي وجهت لها من بحرية الحرس الثوري. تتكرر هذه البيانات وهذه المعلومات، المصادر التي تتعلق بعودة هذه السفن، وهي محاولة للإشارة بأن كل ما يجري استهدافه أمريكيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأدوات الرصد الإيرانية على صعيد أبراج الاتصالات والرادارات، لكن تبقى بحرية الحرس الثوري الإيراني هي المسيطرة على الممرات، وتحديدا ذلك الذي تتحدث عنه واشنطن لمرور الناقلات في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. هذا من جانب. من جانب آخر المتعلق بارتفاع أسعار الوقود في الداخل الإيراني، كان هناك إعلان ليلة أمس في وقت متأخر تحديدا من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أشارت وأعلنت بوضوح بأن ارتفاع الأسعار لتسعيرة لتر الوقود في الأسواق الحرة، والكلام هنا بالطبع عن هناك كميات مخصصة تتجاوز 100 لتر لكل عربة، ولكن ما يفوق هذا المقدار هو ما يتم استخدامه لما يتم عفوا شراؤه بالتسعيرة الحرة، وهي التي
4: هذه الحرية
5: 92.7 FM.

0: ساعة الآن السابعة إلا ربع بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: الدعم السريع في هذا المحور وربما تعتبر أكبر المعاقل لقوات الدعم السريع. المصدر العسكري أكد أن كثافة النيران والقوات المشتركة وقوات الجيش استطاعت فرض سيطرتها على هذه المناطق وأنها تتقدم بثبات مع التعزيزات العسكرية والإمدادات العسكرية المستمرة القادمة من الأبيض والقادمة من مدينة بارا للقوات المرابطة هناك. أما فيما يخص محور النيل الأزرق هنالك هدوء هذه الأيام في هذا المحور ربما لهطول الأمطار بغزارة وتحديدا بعد الانتصار الذي حققه الجيش في محور الكرمك على قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. لم تحاول قوات الدعم السريع أو حتى الحركة الشعبية الهجوم من جديد خصوصا بعد تكبيد قواتها خسائر كبيرة في الهجوم الأخير. أصبحت حرب المسيرات هي المسيطرة تحديدا في محور النيل الأزرق. أما إنسانيا الأوضاع الإنسانية في الأقاليم الثلاث إذا كان في إقليم دارفور أو في إقليم النيل الأزرق أو حتى في إقليم كردفان الأوضاع الإنسانية سيئة جدا خصوصا مع استمرار تفشي الأمراض وعلى رأسها مرض الكوليرا تحديدا في غرب كردفان واستمرار عمليات النزوح في إقليم النيل الأزرق رغم هطول الأمطار ووعورة الطريق واستخدام المراكب البدائية أو المحلية الصنع في الوصول إلى مدينة الدمازين. معسكرات النزوح ترزح في عدم وجود الأغذية الكافية لهذا العدد الكبير من النازحين وأيضا المطالب بالإسراع على إرسال المواد الغذائية من قبل المنظمات الدولية العاملة في السودان. أما في إقليم كردفان وفي إقليم دارفور أيضا الأوضاع سيئة جدا مع عدم وصول الإمدادات الغذائية واستهدافها من قبل المسيرات الدعم السريع.
1: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد حسن. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاق شراكة مع غرينلاند بقيمة 200 مليون يورو في خطوة قالت إنها تعكس الأهمية الاستراتيجية للجزيرة القطبية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
2: اليوم لدينا ثلاثة مواضيع رئيسية ومهمة. لقد وقعنا كما شاهدتم للتو على الإعلان المشترك. أصدرنا حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند بقيمة 200 مليون يورو لهذا العام والعام المقبل. وناقشنا أولى نتائج حزمة الشراكة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن.
1: هنأ إيلون ماسك حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بفوزه في انتخابات ولاية ساكسونيا إنهالت شرقي البلاد معربا عن استعداده للتعاون مع الحزب. وأشار المرشح الرئيسي للحزب أوليرش زيغموند بدعم إيلون ماسك فيما لم يعلق الرئيس الأمريكي السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا ريتشارد غرينبل الحزب بالنتيجة بينما لم يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها حتى الآن. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مستوى يهدد البشرية. قال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إنه يشارك مسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل خطراً وجودياً داعياً إلى وضع ضمانات صارمة بشأن سلامته وأمنه قبل فوات الأوان.
3: أشارك الخبراء والعاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي مخاوفهم من أن تشكل الأنظمة المتقدمة خطراً وجودياً على البشرية. فالذكاء الاصطناعي الذي يفلت من بيئة الاختبار أو يبتز مطوريه لمنعهم من إيقافه هو ذكاء اصطناعي بالغ القوة وخارج عن نطاق السيطرة. وأدعو اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات
4: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: برايس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مصابين بينهم أطفال ونساء أيضا. الأنباء الأولية تتحدث كما يفيد هذا الخبر الوارد من وسائل إعلامية تابعة لحكومة صنعاء باستهداف وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال من الزوار ومن الموقوفين في هذه الإصلاحية. وحسب مدير الإصلاحية في الجوف لا يزال تحت الأنقاض قرابة 35 نزيلا، بالإضافة إلى امرأة كانت زائرة لزوجها إثر العدوان السعودي كما يقول. أيضا صنعاء تحدثت عن إسقاط أو تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة كانت تقوم بعملية الاستطلاع وهي سعودية، وتم استهدافها وإسقاطها، وهي الطائرة الثالثة التي تم إسقاطها خلال 24 ساعة. تحدثت أيضا عن استهدافها لتحشيدات ورتل عسكري وجنود ومعدات عسكرية في الجوف، أيضا بصاروخ باليستي محلية صنع كما تقول. تحدثت أيضا عن أو نشرت مقاطع فيديو لتحشيدات لرتل عسكري وقوات عسكرية كبيرة كانت قادمة من السعودية في منطقة الوديعة، وتم استهداف تلك الشاحنات، قرابة 10 شاحنات تم استهدافها وإحراقها، في حين تم إعطاب الكثير من العربات والمعدات العسكرية والآليات العسكرية. وأيضا تتحدث عن استهداف لتحشيدات على أطراف الجوف لقيادات عسكرية بينهم سعوديون، ضمن من سقطوا في تلك الاستهدافات للتحشيدات التي تقول بأنها عملية تعتبر مشروعة خاصة، وأن تلك التحشيدات مدعومة من السعودية وتسعى من خلالها السعودية إلى استهداف اليمنيين. وبالتالي حكومة صنعاء دائما ما تقول بأنها سوف تستهدف تلك التحشيدات في إشارة منها إلى التحشيدات، وأيضا التعزيزات التي تقوم بها قوات عدن في كل الجبهات وكل مناطق الاقتتال التي بدأت تشتعل منذ الخميس الماضي 3 سبتمبر، وهي اليوم تستمر لليوم الخامس بعد تصعيد دام أكثر من 9 أسابيع. انتقل من مرحلة التصعيد البحري والجوي إلى المصادمات البرية الآن، وهو ما يحصل من خلال الاشتباك والمواجهات البرية التي تتم في العديد أو مختلف الجبهات. بدأت من تعز مرورا بالحدود حديدة وحيس والتحيتة والمخا، وانتقالا إلى الضالع، ومن ثم البيضاء والجوف ومأرب، وها هي تتوسع وتتمدد رقعتها مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية والخسائر أيضا في الأرواح والعتاد العسكري من الجانبين. الجانبان رولا يستميتان وبقوة للحفاظ على المناطق التي سيطروا عليها أو لتثبيت أنفسهم في مناطق معينة كانوا متواجدين فيها. أيضا الطرفان أو الجانبان يقوموا باستقبال المزيد من التحشيدات العسكرية والعتاد العسكري. التصعيد يتوالى ويتسارع وبشكل مخيف ومرعب، ما يؤثر على المدنيين. قرابة أكثر من 1800 نازح ربما من بعض المناطق في محافظة تعز تم تسجيلهم في الأوتشا، لكن هناك أيضا نازحين ربما لم يتمكنوا من الوصول إلى مناطق معينة، أو حتى لم يتم تسجيلهم أو احتوائهم، هربا من جحيم تلك المعارك، وخاصة في مناطق القريبة أو الواقعة على تخوم مدينة حيس وجبل دباس الذي شهد قبل يومين معارك ضارية للسيطرة على هذا الجبل. هذا الجبل جبل دباس، وهو من الناحية استراتيجية يقع جنوب محافظة الحديدة، يتبع إداريا مدينة حيس، ويشرف ويطل على ثلاث مديريات جبل راس والجراحي والحديدة. وبالتالي من يسيطر على هذا الجبل سوف يتمكن من السيطرة على طريق الإمداد والطريق الواصلة من الحديدة وحتى تعز، أيضا سيتمكن من السيطرة النارية على ثلاث المديريات حيس الجراحي وأيضا جبل راس، أيضا سيتمكن حتى من السيطرة النارية على مناطق الساحل البحر الأحمر كونه يقع في العمق القريب من البحر الأحمر.
3: هذا على الصعيد الميداني والعسكري على الأرض صدام، ولكن هل تم التصريح عن أي تحركات دبلوماسية سياسية، قنوات اتصال تجري في هذه المرحلة؟
2: حتى اللحظة ربما الحديث عن هذا الموضوع باكرا، خاصة مع اشتداد المعارك واتساع رقعتها ودخول اليوم الجبهات وانتقالها إلى أو العمليات انتقالها إلى محافظات أخرى كالبيضاء والجوف، بالتالي ربما تم القضاء نهائيا على أي حديث حول هدنة معينة أو حتى حوار معين حتى اللحظة. لكن ما يؤمل عليه الشارع اليمني هو بالفعل أن يصل كل الأطراف إلى طاولة الحوار والتفاوض حقنا للمزيد من الدماء، وأن يستعد الجميع وينتقل الجميع إلى طاولة الحوار والتفاوض. لكن لا مؤشرات حتى اللحظة، كل المؤشرات توحي بمزيد من التصعيد، خاصة مع حالة من التصعيد المتصاعد والمتفاقم، أيضا حالة من الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والمتردية في ظل وضع إنساني هش طيلة السنوات الماضية، رغم الجهود التي كانت تبذل لمحاولة ردم الهوة والفجوة، خاصة في الاحتياج الإنساني، في الاحتياج الصحي، في الاحتياج التعليمي، في غيرها من قطاعات العمل الإنساني خلال العشر السنوات الماضية.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نعم، وهذا ما تطرق حتى إليه اليوم في بيانه، ودعا كل الأطراف إلى خفض التهدئة، ودعا إلى خفض الاقتتال والتصعيد، ولكن كل المؤشرات لا تنبئ بأن هناك نوع من التهدئة أو التصعيد، بل بالعكس الأمور لا تبشر بخير، خاصة من خلال ما هو حاصل في الميدان ومن خلال اشتداد المعارك في كل الجبهات، وأيضا كما قلت توسعها واستماتة الجانبين وحالة التأهب الكبيرة والاستعداد وأيضا التعزيز والتحشيد من قبل الجانبين. نعم،
4: شكرا لك من اليمن مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. إلى جنوب لبنان الآن، الذي يشهد تصعيدا كبيرا منذ أمس، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية العامة أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء، من بينهم طفل وسيدتان. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا، من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
5: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة. هنا كفر رمان، كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضا. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام و ترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوقى، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة كفر رمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام من كفر رمان. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان، وتظهر مشاهد مصورة لحظة الاستهداف وتصاعد أعمدة الدخان في البلدة. يأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في عدد من بلدات جنوب لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في كفر تبنيد بالتزامن مع الغارات على النبطية الفوقى. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود حسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أسرين شمالي الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا عليها ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال محاصرون بسبب اقتحام البلدة. وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجراح في عملية طعن قرب قرية أوسرين جنوبية نابلس، وأضافت أن المستوطن أصيب بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة. فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش قضى على منفذ العملية. بدأت جرافات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالضفة الغربية، واعتدى المستوطنون وجيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
1: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4000 دونم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22,000 دونم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك، وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من 3 بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان. هنا وعلى مسافة تبعد نحو 1000 متر من الجدار الفاصل قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة مع بعضها البعض من خلال هذه الطرقات، أم أن الجيش سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المساحة وتقترب أكثر من منازل المواطنين الفلسطينيين ومناطقهم السكنية. 10,000 من أشجار الزيتون مزروعة هنا في هذه البلدة، وهي مصدر رزق وحيد لعدد كبير من العائلات. نحو 5,000 مواطن فلسطيني يسكنون في هذه البلدة، يسكنون على نحو 740 دونما فقط. يقوم المستوطنون بمهاجمتهم بهذه الجرافة. هذه الجرافة وعدة جرافات تقوم بشق هذه الطرقات، إن كان سيتم أيضا عملية ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في داخل أراضي هذه البلدة مع بعضها البعض. في الجهة الشرقية ابتلع الاحتلال ما يقارب من 4,000 دونم. تعرض الناس لعمليات اعتداء عندما حاولوا منع المستوطنين من التوقف في تجريف أراضيهم. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال بلغت تسيطر اليوم على نحو 42% من مساحة إجمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقوم أيضا بمصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في إطار السيطرة عليها والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
4: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تعود لعائلة أبو ميالي في بلدة بيت حنينة شمالي القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الهدم طاول منازل قائمة منذ 20 عاما ويسكنها أكثر من 20 فلسطيني. وأشارت المحافظة في بيانها إلى منع قوات الاحتلال أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها. إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 30 في قصف إسرائيلي على القطاع. وأفادت المصادر في مستشفى شهداء الأقصى بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من القطاع. كما نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 4 شهداء سقطوا بغارة جوية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمالية خان يونس. لم تعد خزانة المياه في قطاع غزة مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
2: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
6: إحنا بنسوي المستحيل إن نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير، يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين إحنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
2: تمنع إسرائيل إدخال كل شيء تقريباً إلى قطاع غزة، وفي مخيمات الإيواء حيث يسكن مئات الآلاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
7: قبل يومين سعرت برميل ال 200 لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش ان انت تحط فيه. تاني اشي الاواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
2: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
8: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان. أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
2: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يومياً للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائياً.
9: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجاً لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى التي رفعتها ضدها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل. وأكدت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة الدولية جوليا مونار أن الوقائع التي عرضتها نيكاراغوا ترسم صورة غير دقيقة ومشوهة وفق تعبيرها.
10: سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، تخضع جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، كما هو الحال مع أي دولة أخرى، لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية. وخلافاً لما تدعيه نيكاراغوا، فإن متطلبات الترخيص هذه لا تترك أي مجال للسلطات الألمانية لتجاهل التزامات ألمانيا أمام القانون الدولي.
4: انتقدت حركة حماس آلية انتخاب ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، معتبرة أنها لا تعبر عن إرادة الجالية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن الآلية المعتمدة تمثل مؤشراً على سعي قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى تشكيل مجلس وطني من لون واحد، محذراً من استبدال الانتخابات بالتعيين. ودعا قاسم جميع المكونات الفلسطينية إلى التمسك بحقها في اختيار ممثليها، مؤكداً ضرورة الوصول إلى مجلس وطني منتخب يفرز مؤسسات شرعية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفداً قطرياً زار طهران أمس والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. وأوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
11: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
4: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملاً معرقلاً لهذا المسار لأكثر من مرة. وأشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطاً جيداً ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحاً أن يتم تسجيل التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريباً جداً لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: راديو الحرية
12: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 97.7
4: وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
5: أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمرة الوز في شمالي كردفان والسيطرة عليها. وفي منشور أعلن الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غربية كردفان عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق. اتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين، مشيرا إلى تجنيد عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل المسيرات وتدريب عناصر الدعم السريع.
6: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
5: ينضم إلينا الدكتور محمد تورشين، كاتب وباحث سياسي. أهلا بك دكتور محمد تورشين. إذن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان تتحدث عن انتهاكات ترتكب في السودان ليس فقط من قبل قوات الدعم السريع ولكن أيضا من خلال الجيش السوداني، ماذا يعني ذلك؟
7: في البدء التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. وهو بلا شك التقرير وضع الكثير من النقاط على الحروف، لا سيما فيما يتعلق بقضية المرتزقة وكذلك الخبراء الكولومبيين، فضلا عن ذلك عن الدور الخارجي بشكل عام، وأشار بصورة أو بأخرى بتورط الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب جرائم قد ترتقي إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وهذا سيفتح الباب أمام لجنة للتحقيق، لجنة تتكون من سواء كان من مجلس حقوق الإنسان أو من جهات أخرى، باعتبار أن بعض الأقاليم السودانية لا سيما إقليم دارفور ما زال يقع تحت وصاية المحكمة الجنائية الدولية، فبالتالي فتح تقرير شامل جامع أنا في تقديري هو يشكل مسألة مهمة جدا لضمان حقوق الذين تعرضوا لهذه الجرائم والانتهاكات، لا سيما المدنيين، باعتبار أن هذه الجرائم ينبغي أن لا تسقط بالتقادم. وفي العرف السياسي وطوال مسيرة الدولة السودانية الحديثة مثل هذه الجرائم يتم تسويتها وكذلك تذويبها عن طريق الاتفاقيات التي تتم، ودائما ما يتم تجاهل ملف العدالة الانتقالية بين فرقاء الأمس وشركاء اليوم في كل الملفات، سواء كان في اتفاقية السلام الشامل ومن قبل اتفاقية الخرطوم للسلام، مرورا باتفاقية أبوجا والدوحة وانتهاء باتفاقية جوبا. لذا أعتقد بأن هذا التقرير يؤكد بأن مثل هذه الجرائم ينبغي أن تكون حاضرة في اليوم التالي للحرب عن طريق ملف العدالة الانتقالية من خلال العفو والمصالحة وكذلك التعويضات. فبالتالي هذه القضايا عدم مناقشتها بصورة جادة وكذلك التوصل إلى حلول جذرية فيها ستترك أثرا في نفوس المدنيين، مما يعني يعزز مسألة الاقتتال القبلي ويدفع بوتيرة الحروب في السودان إلى مدايات ربما قد تكون غير متناهية.
5: وبالتالي تجاهل فكرة العدالة الانتقالية كما ذكرت في عدة مفاصل من تاريخ السودان قد

0: الأمنية تتمثل في أن الجيش السوداني بشكل مباشر اعتمد طوال الفترة الماضية في عقب توقيع اتفاقية السلام في جنوب السودان على قوات الدعم السريع أو ميليشيا الجنجويد، ثم تطورت إلى قوات الدعم السريع كذراع وقوات مشاة تقاتل في صفوفه في دارفور وكذلك في النيل الأزرق وجنوب كردفان. فبالتالي الاعتماد عليها كان كبير، وعندما حدث هذا التمرد ومحاولة الاستيلاء على السلطة، الجيش كان في أضعف حالاته بحيث أنه كان لا يمتلك القوات المشاة الكافية، فبالتالي استعان بعدد من الفصائل التي انخرطت في صفوفه، سواء كان القوات المشتركة، سواء كان المجموعات التي انشقت من الدعم السريع كمجموعة كيكل، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة التي أيضا لديها ارتباطات مع النظام البائد. فكل هذه المجموعات المقاتلة أنا في تقديري ربما لديها الكثير من القبنة الذي أشرت إليه من قبل، الذي جعلها ربما ترتكب هذه الجرائم. أنا لا أستطيع أن أؤكدها وأنفيها باعتبار أن هذا التقرير سلط الضوء على مسألة ينبغي أن تكون لجان ذات اختصاص أكبر وذات مسؤولية أكبر، تستطيع أن تصل إلى كل الذين وقعت في حقهم هذه الجرائم والانتهاكات. لذا أعتقد بأن مسألة الجرائم لا يمكن لأي طرف أن ينفيها، باعتبار أن الحكومة السودانية والجيش السوداني تحدث في مناسبات عدة، لا سيما في الجزائر في الجزيرة، باعتبار أن هنالك عدد من المقاتلين الذين يأتمرون بإمرته ارتكبوا هذه الجرائم، وأشار بأنه أجرى لجان تحقيق وما إلى ذلك. فأنا في تقديري غير كافية في ظل هذه الجرائم المهمة جدا. فكما أشرت، الدعم السريع هو فصيل مسلح لديه الكثير من التجاوزات، الناس لا تعول عليه كثيرا، لكن عندما في هذا التقرير وفي هذه اللجنة المهمة عندما تشير إلى الجيش، هذه بلا شك ستشكل صدمة لدى الكثير من المتابعين
1: هي
0: ولدى الكثير
1: ليست
0: من
1: المرة
0: الذين
1: الأولى
0: كانوا
1: دكتور،
0: يعولون على الجيش
1: يعني على مدى
0: وماذا؟
1: سنوات ماضية تابعنا العديد من التقارير التي كانت تضع الطرفين طرفي الصراع في كافة ارتكاب جرائم حرب، وبالتالي يعني قانونيا حقوقيا كيف يمكن التعاطي مع هذه النقطة، حتى ولو كانت فصائل، يعني هي فصائل منفلتة إن صح القول، ولكن هي مجتمعيا تحدث شرخ كبير وتزيد منه مع الوقت.
0: هو بلا شك، انا كما اشرت جرائم الدعم السريع وان ركز التقرير عليها بشكل اكبر، لكن وان كانت هنالك اشاره الى الجيش والى الفصائل المتحالفه معه، ينبغي التوقف عند هذه النقطه بشكل جاد، يعني يتم اخذ هذه التقارير بعين الاعتبار، سواء كان هذا التقرير او التقارير السابقه من قبل الحكومه السودانيه ومن قبل القوى السياسيه. بضروره ان يتم النظر الى هذه الجزئيه بشقين، الشق الاول هذا يؤكد بان المؤسسه العسكريه في السودان بحاجه الى اصلاح حقيقي، سواء كان اصلاح من حيث التدريب العسكري وكذلك المام المقاتلين بالقانون الدولي الانساني وبالقانون الدولي بشكل عام لا سيما اثناء الحروب، فضلا عن ذلك بحاجه الى دمج كل هذه الفصائل حتى تكون المسؤوليه مسؤوليه مباشره، وحتى لا تتنصل الحكومه السودانيه بان هؤلاء منفلتون او هؤلاء يتبعون لقوات فقط تقاتل في صفوف الجيش السوداني. ينبغي ان تكون هنالك عمليه اصلاح مؤسسي شامله، فضلا عن ذلك ينبغي ان تكون هنالك لجان كما اشرت داخليه وخارجيه للتحقيق، وكذلك تقديم التعويضات اللازمه وتقديم الذين ارتكبوا هذه الجرائم الى محاكمه. لا ينبغي الصمت والتستر على مثل هذه الجرائم، وان كانت بشكل او باخر باعتبارها كما تقال الحكومه بانها حوادث فرديه او معذوره او ما الى ذلك، ينبغي ان يتم تقديم الذين ارتكبوا هذه الجرائم الى محاكمه عادله، وهذه من اهم الجزئيات التي تسهم بشكل او باخر في في في
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى

0: للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت يؤهله لبناء أول حكومة في تاريخه. هذا الانتصار جاء على حساب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، خاصة حزب المستشار الألماني فريدريش ميرس الذي أقر بهزيمة الحزب ولكنه رفض التراجع عن سياسته أو التخلي عن منصبه.
4: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
5: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهالت.
4: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ-فوربومان وبرلين.
6: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
4: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
3: شيعت صربيا القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ميلاديتش المدان بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بينها مجزرة سربرنيتسا، ورفع مؤيدون صوره ووصفوه بالبطل فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي تمجيده مناقضاً للقيم الأوروبية.
7: في بلغراد يودع بطل في عيون أنصاره، وفي البوسنة غضب يعيد سؤالاً مؤلماً إلى الواجهة: كيف يكرم رجل أدانه القضاء الدولي بالإبادة الجماعية؟ آلاف يصطفون أمام كنيسة القديس لوقا، بينهم قدامى محاربين ومؤيدون يرفعون الأعلام السربية وصور راتكو ميلاديتش. وفي الداخل نعش الجنرال الذي عرف عالميا بلقب جزار البوسنة، قبل على صورته وشموع وصلوات، مشاهد تكريم لرجل مات وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ميلاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الذي ارتبط اسمه بأحد أكثر فصول حرب البوسنة دموية، من مذبحة سربرينيتشا إلى حصار سراييفو. في سربرينيتشا وحدها قتلت قوات صرب البوسنة أكثر من 8000 رجل وصبي من المسلمين البوشناق عام 95، لكن في بلغراد تروى سيرة أخرى، لافتات تمجد الجنرال وقمصان تحمل صورته، ومؤيدون يرون فيه بطلا ومدافعا عن شعبه. مشاهد أشعلت غضبا واسعا خارج صربيا. مفوضة الاتحاد الأوروبي اعتبرت أن تمجيد ميلاديتش يتناقض مع القيم التي يقوم عليها المسار الأوروبي لصربيا. أما رئيس مجلس الرئاسة الثلاثي في البوسنة والهرسك فذهب أبعد من ذلك، معتبرا ما جرى تماهيا من قيادة صربيا مع واحد من أسوأ القتلة في التاريخ الأوروبي. وبين صورتين لرجل واحد، بطل قومي في عيون أنصاره ومجرم حرب في أحكام القضاء الدولي وذاكرة ضحاياه، تكشف جنازة ميلاديتش أن حرب البوسنة انتهت منذ أكثر من 3 عقود، لكن حرب الذاكرة لم تنتهي بعد.
3: الآن تتابعون هذا العرض لأبرز ما تناولته الصحف العالمية بشأن إيران والسلام في أوكرانيا والانتخابات في ألمانيا.
2: في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة إندبندنت البريطانية في افتتاحيتها أن من الخطأ الاعتقاد بأن جهود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر الأخيرة في روسيا ستنجح، إذ تبدو احتمالات إنهاء الحرب بشكل عادل ودائم شبه معدومة. واعتبرت أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة يدفعان ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها نجاحه كصانع سلام، إلا أن رهانه على رغبة بوتين في السلام ستضيع عليه هذه الفرصة. فبحسب الصحيفة، ربما يكون بوتين قد رأى فائدة في تشجيع الأمريكيين على الضغط على كييف لقبول شروط جائرة ومهينة لمجرد إنهاء احتمالية قتال في شتاء سيكون قاسيا بشكل استثنائي، لكن هذا لا يعني أنه يريد التخلي عن هدفه الاستراتيجي. وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحرب ستستمر حتى العام المقبل وربما لفترة أطول كصراع دائم لا يستطيع فيه أي من الطرفين توجيه ضربة قاضية. في صحيفة واشنطن بوست، رأى بدوره ماكس بوت أن ليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد الهجمات الروسية السرية على أوروبا بوتيرة متسارعة، فالردود الضعيفة من قبل الغرب دفعت فلاديمير بوتين إلى زيادة حدة هجماته، وبينما اعتبر أن حلف الناتو يحتاج إلى رد حازم لردع بوتين عن تصعيد هجماته على أوروبا، أشار بوت إلى أن الأولوية القصوى لأوكرانيا الآن هي تحسين دفاعاتها الجوية ضد التهديد المتزايد من الصواريخ البالستية الروسية والطائرات المسيرة النفاثة. كما رأى أيضاً أنه في حين لا تزال أوروبا وأمريكا متردتين في تزويد أوكرانيا $300 مليار من الأموال الروسية المجمدة، فإن تحويل هذه الأموال إلى كييف سيكون أقوى إشارة من الغرب بأن الهجوم الروسي على أوروبا غير مقبول. صحيفة نيويورك تايمز تناول مارك لاندر فوز حزب البديل في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، ونقل عن محللين أنه أعطى زخما جديدا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تأمل في الفوز بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا العام المقبل. وأضاف أن رسالة الحزب الشعبوية والمناهضة للهجرة.
1: راديو الحرية.
8: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: انتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

العربي اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. معارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، والاشتباكات تتوسع إلى تعز والحديدة والجوف والبيضاء. 12 شهيدا إثر قصف الاحتلال على بلدات ومدن جنوب لبنان، وإسرائيل تتهم حزب الله باستهداف قواتها في قلعة شقيف. إيران تقول إنها تقترب من فتح ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز بالتعاون مع عمان. وفي العربي اليوم أيضا، صعود حزب البديل اليميني المتطرف في الانتخابات المحلية يهز الشارع الألماني.

0: جبهات تشتعل على امتداد اليمن ومعارك تتحرك معها خطوط السيطرة على الأرض. في الجوف القوات الحكومية تعلن تجاوز معسكر اللبنات الاستراتيجي والتقدم باتجاه مدينة الحزم مركز المحافظة بعد تطويق مواقع للحوثيين ومحاصرة جبهات أخرى شرقي المنطقة. بالتوازي مع التقدم البري تدخل المقاتلات بقوة على خط المواجهة، غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في الجوف والبيضاء واستهداف تعزيزات عسكرية غربية تعز، بينما تستمر المعارك على جبهات الساحل الغربي والحديدة. ومع اتساع رقعة القتال تتصاعد الخسائر. مصادر عسكرية وطبية لوكالة فرانس بريس تتحدث عن أكثر من 300 قتيل في الاشتباكات خلال الأيام الأخيرة، بينما يدفع المدنيون بدورهم ثمن المواجهات بين القصف والنزوح من مناطق الاشتباك. من الجوف شرقا إلى تعز والحديدة غربا، تصعيد عسكري واسع يعيد تحريك أكثر من جبهة يمنية في وقت واحد.
1: التقدم لا زال مستمر نحو محافظة الجوف ما بعد الجوف.
2: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية. مشاهد توثق ما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين، لكن المعارك لا تبقى حبيسة خطوط التماس وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
3: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
2: وفي غرب تعز تنتقل أثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: للمزيد ينضم إلينا الآن من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، وأيضا ينضم إلينا مراسلنا صدام حسن. أهلا بكم معنا، وربما أبدأ معك عمر. رقعة المواجهات تتسع، دخول جبهات جديدة على خط المواجهة، والمدنيون أيضا يدفعون ثمن هذا التصعيد، نتابع معك كل التفاصيل.
4: نعم، سوريا تطورات في اليمن مستمرة وعمليات عسكرية تشهد تصعيدا غير مسبوق، ونبدأ بمحافظة البيضاء وسط اليمن إذ شهدت عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش اليمني مغرب أو مساء اليوم. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن سيطرتها عن مناطق حيد الخزان والمجيرش ودار المعلى والناصفة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن. هذه التطورات أتت أو جاءت استمرت تحت قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة للجيش اليمني، قال إنه استهدف مواقع متفرقة للحوثيين هناك، استهدف آليات عسكرية وتحصينات للحوثيين تمهيدا لهذه العملية العسكرية التي انطلقت وتم بالفعل السيطرة كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل قليل، لكن العمليات العسكرية هناك لا تزال مستمرة، تمضي التطورات هناك على أشدها. القوات المسلحة اليمنية كانت قد أطلقت قبل هذه العملية عملية البيضاء، كانت قد أطلقت عملية عسكرية واسعة بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. القوات المسلحة اليمنية قبل قليل أعلن متحدث باسمها أنها استهدفت منطقة اليتمة براجمات الصواريخ، ومنطقة اليتمة هي منطقة صحراوية متاخمة أو مترامية الأطراف، تقع بالقرب من الحدود السعودية، ويتواجد فيها هناك حوثي معسكرات للحوثيين أبرزها معسكر الخنجر، وتعتبر هذه أيضا منطقة من أكبر المناطق التي تغذي الحوثيين بالأسلحة وكذلك المقاتلين لدعمهم للجبهات الأخرى. أما بالنسبة للمحافظة المأرب شرقية اليمن، فقد استهدفت مقاتلات حربية تابعة للجيش اليمني تحصينات عسكرية للحوثيين في منطقتي صرواح والجوبة. المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات المسلحة اليمنية أكدت أنها استهدفت بغارات دقيقة مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في منطقة روضة جهم، وفي منطقة جبل البلق الشرقي، وكذلك في منطقة العكد التي تدور فيها مواجهات في هذه اللحظات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. في محافظة الضالع سونيا جنوبية اليمن استهدفت مقاتلات حربية تابعة للجيش اليمني، كما أعلن بذلك الجيش في بيان أنه استهدف منظومة استشعار حراري للحوثيين، واستهدف كذلك تحصينات وآليات عسكرية للحوثيين في منطقة دمت ومريس بست غارات جوية عنيفة. أما إذا انتقلنا إلى محافظة تعز، حيث المواجهات الأبرز وهناك المواجهات الأكثر حدة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محور البرح، المنطقة الخلفية لمدينة المخا، وفي مدينة الكدحة أيضا التي تدور فيها اشتباكات، تمكنت القوات الحكومية من استعادة مواقع عسكرية مهمة كان الحوثيون يسيطرون عليها. في هذه اللحظات تدور مواجهات في محور تعز في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية. الجيش اليمني لا زال يكثف غاراته على مناطق الحوثيين في مواقع متفرقة من البلاد. إذا تصعيد العمليات العسكرية مستمرة، وتشهد أو اليمن توحي بأن هناك ستكون مواجهات فاصلة وحاسمة خلال الساعات القادمة سونيا.
0: طيب عمر صدام أيضا يطلعنا على المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا التصعيد في هذه الجبهات وكذلك التصريحات. صدام تفضل.
5: دعيني يا سونيا أبدأ من البيان الصادر من وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء، التي تحدثت عن حصيلة أولية 7 من الشهداء و7 من الجرحى جراء القصف بغارات عدة، والذي طال اليوم الإصلاحية المركزية في الحزم بمحافظة الجوف. أيضا تحدثت الصحة عن وجود أكثر من 35 فردا من النزلاء في تلك الإصلاحية ما زالوا تحت الأنقاض. هذه الحصيلة تقول صنعاء وتحديدا وزارة الصحة في صنعاء بأنها حصيلة أولية والعدد مرشح للزيادة. أيضا تحمل السعودية مسؤولية هذه المجزرة التي تصفها بأنها مجزرة بشعة استهدفت منشأة مدنية وإحدى الأعيان المدنية التي لا علاقة لها، وبالتالي سقط على إثرها شهداء ومصابون وجرحى، وكان بينهم نساء وأطفال، لأنها ترافقت تلك العمليات أو تزامنت تلك العمليات مع الزيارات التي كانت مسموحة من قبل الأهالي لذويهم. نعرف أن في هذه الأوقات يقوم الأهالي بزيارة ذويهم من النزلاء في تلك الإصلاحيات مصاحبين معهم أطفالهم، وبالتالي هناك ربما تكون الضحايا تتسع أعدادها لا قدر الله. وبالتالي هذا هو آخر ما تم ذكره من صنعاء. أيضا نتحدث عن عملية عسكرية تم خلالها تقول صنعاء طرد مجموعة أو مجاميع من التحشيدات السعودية في إشارة منها إلى قوات عدن في منطقة ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وكبدتهم خسائر كبيرة، وتسببت تلك العملية بتدمير الكثير من المعدات والأسلحة التابعة لهم، وأيضا باستهداف كل التحشيدات التي والتعزيزات التي تصل إليهم. نتحدث أيضا كما تقول صنعاء أو تتحدث صنعاء عن إسقاط طائرة رابعة اليوم، طائرة سعودية استطلاعية رابعة تم إسقاطها اليوم خلال 24 ساعة حتى الآن، وكانت هذه الطائرات المسيرة تقوم بعمليات استطلاعية وعدائية كما تقول صنعاء، وهي سوف ترد على ذلك وتحمل السعودية مسؤولية ذلك، وبالتالي فهي ترد على تلك العمليات في الوقت والزمان المناسب كما تقول. نتحدث أيضا عن استهداف تحشيدات أخرى في محافظات أخرى من قبل قوات صنعاء بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تم النيل منها، وأيضا كما تقول تم تحقيق العملية بدقة ونجاح بعد رصد دقيق. أيضا نتحدث أو تتحدث صنعاء عن مجموعة من الغارات الجوية التي طالت عدد من المحافظات منها البيضاء، صعدة، الضالع، تعز، وأيضا الجوف، وبالتالي التصعيد ربما يتواصل ويستمر، يتزامن ذلك مع وضع إنساني ربما يفاقم من معاناة الوضع الإنساني والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلد منذ نحو سنوات، خاصة في المناطق التي ربما كان قد ساد الهدوء فيها نسبيا بعد هدنة 2022 وفتحت الطرقات وعادت الأمور ربما إلى مجاريها نوعا ما، لكن تأتي هذه الأحداث والتي تفاقمت وارتفعت حدتها ووتيرتها خاصة منذ الخميس الماضي. نعم سوريا،
0: ومع كل تصعيد يدفع المدنيون الثمن الأكبر. شكرا لك صدام، وشكرا لعمر من اليمن. وحتى نفهم أكثر مشاهدينا، يشرح لنا الزميل براء لمحمد مسارات المعارك والجبهات الأربعة المفتوحة، يشرحها لنا على الشاشة التفاعلية. تفضل براء.
6: شكرا لك سونيا. أربعة محاور أساسية تندلع فيها الاشتباكات وتدور حولها التطورات في اليمن بشكل متسارع، وهنا الإشارة إلى المناطق المرمز لها باللون الأحمر، وهنا نتحدث عن تعز والحديدة وكذلك الجوف والبيضاء. إذا ما بدأنا من تعز، أقدم المحاور وأكثرها شدة خلال الأيام الماضية، القوات الحكومية أعلنت تمكنها من خوض معارك عنيفة في منطقة الكتحة، وكذلك نتحدث عن تمكنها من استعادة السيطرة عليها بعدما كان الحوثيون قد سيطروا عليها سابقا وأحكموا السيطرة على هذه المنطقة، لما لها من دلالات استراتيجية، إذ تعتبر هذه المنطقة تتحكم في الطريق الواصل ما بين تعز وكذلك المخا، ولذلك تسعى القوات الحكومية بشدة لاستعادة السيطرة عليها. إلى الشمال الغربي من الكتحة اشتدت المعارك في منطقة مقبنة، هذه المنطقة، لكن الوتيرة الأعلى من المعارك كانت في منطقة البرح، حيث نشير على الخارطة هذه المنطقة هي الأخرى تتحكم بطريق رابط باتجاه المخا. أيضا القوات الحكومية تقول إنها تمكنت من استهداف تعزيزات قادمة للحوثيين من البرح، جبهة أخرى مهمة في هذا المحور وهي عند المناطق الغربية لمدينة تعز، نتحدث عن حذران والضباب. قوات الحوثيين تسعى للتقدم باتجاه هذه المنطقة من أجل السيطرة على طريق الضباب الذي يربط تعز بعدن وكذلك الكتحة بتعز. القوات الحكومية تقول إنها تصدت لهذه المحاولات، وجنوبا من تعز تستمر المناوشات في منطقة جبل حبشي، هذه المنطقة التي تتقسم السيطرة فيها، القوات الحكومية تسيطر على جانب والحوثيون يسيطرون على جانب آخر. مساعي الحوثيين في التقدم تتعدد في جبهات تعز، فإذا ما أشرنا إلى شمال المحافظة.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: الدفع باتجاه جبهتي حويشان وضحيضة اللتان تقعان شرقية محافظة الحزم. رابع محاور الاشتباك وهنا نتحدث فيه عن محافظة البيضاء، هذه المحافظة التي تخضع لسيطرة الحوثيين وسط اليمن تعتبر فاصلة بينما كان يعرف سابقا بمحافظات الشمال ومحافظات الجنوب، إذ تقع على حدود 8 محافظات القوات الحكومية تحاول الدفع باتجاهها، لأنه في حال التمكن من السيطرة على هذه المحافظة فنحن نتحدث عن محافظة تفتح الباب أمام 3 محافظات تقع تحت سيطرة الحوثيين، نتحدث عن إب وكذلك عن ذمار وعن صنعاء، وكذلك تعزز موقف القوات الحكومية في مأرب التي تتقسم فيها السيطرة بين الحكومة وبين حركة أنصار الله الحوثيين. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك سونيا لمتابعة التطورات.
1: شرح مفصل لمسارات المواجهات أشكرك عليه حقيقة براء، لكن بماذا يقاتل الحوثيون؟ ترسانت جماعة أنصار الله الحوثيين مشاهدينا تنافس بعض الجيوش في المنطقة، تخيلوا صواريخ باليستية ببدايات تصل إلى 2000 كيلومتر ومسيرات هجومية وقوارب مفخخة موجهة ومسيرات، لكن ما أبرز ما يتم استخدامه في المعارك الأخيرة مع القوات الحكومية؟ ما رصد حتى الآن هو استخدام صواريخ باليستية تكتيكية على الساحل الغربي وكذلك المخا ومناطق في تعز، ويرجح أن تكون هذه الصواريخ المستخدمة من طراز حاتم وبدر وبركان وأيضا صواريخ أخرى مداها أقصر. أنصار الله الحوثيون يستخدمون المسيرات منذ سنوات ويطورونها أيضا، لكنهم هذه المرة أدخلوا مسيرات FVP رخيصة الثمن وصعبة التعقب للمعادلة، وهي مسيرات صغيرة ودقيقة وتنقل مسارها عبر كاميرا إلى المقاتل الذي يتحكم بها، وتملك الجماعة مسيرات أخرى من طراز صماد بعيدة المدى وقاصف الانتحارية. في ظل محاولة أنصار الله السيطرة على المرتفعات المطلة على باب المندب، تدخل صواريخ من سلسلة قدس الجوالة وصواريخ باليستية معدلة لاستخدامها في البحر. المدفعية مشاهدينا، المدفعية هي السلاح الأساسي في المعارك المشتعلة اليوم غرب تعز وكذلك جنوب الحديدة وعلى الجبهات التي يسعى أنصار الله الحوثيين إلى التقدم فيها للسيطرة على مضيق باب المندب. للحديث أكثر عن هذا العتاد العسكري انضم إلينا من عمان اللواء المتقاعد محمد السمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية بالتلفزيون العربي. اللواء السمادي أهلا بك معنا، ماذا تقول لنا كل هذه الترسانة التي يملكها جماعة أنصار الله الحوثيين عن مدى قدرتهم عن تحقيق تقدم في هذه المعارك؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
1: يا أهلا.
2: ترسانة أنصار الله الحوثيين اليوم أستطيع أن أرى بأنها تعد واحدة من أكثر الترسانات غير النظامية تطورا في المنطقة، وهي مصممة للردع والاستنزاف حقيقة ورفع كلفة الحرب، وهذا ما تقوم به حاليا.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: انتهاك وقف إطلاق النار بصورة متكررة ومحاولة إعادة بناء قدراته العسكرية في الجنوب، وتحدثت أيضا عن هجمات بالمسيرات وتخزين أسلحة وبنى تحتية ومراكز قيادة داخل مناطق مدنية. في المقابل تقول السلطات اللبنانية أن استهداف المدنيين والأطفال والمسعفين يمثل انتهاكا للقانون الدولي وسط مخاوف من مخطط إسرائيلي لإطالة البقاء في الجنوب. للمزيد ينضم إلينا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد، أهلا بك معنا. هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، نتحدث اليوم في يوم واحد عن 12 شهيدا في تقريبا أقل من 3 أيام، 27 شهيد، ربما حتى في ذروة الحرب لم نشهد هكذا أرقام أعداد للشهداء. ما الذي يفسر هذا التصعيد وماذا تريد به إسرائيل؟
5: إسرائيل تأمن العقوبة. إسرائيل تعتقد أن الأوضاع على الجبهة اللبنانية رغم اشتعالها ورغم عدوانية إسرائيل فيها، إلا أنها حتى الآن أقل من أن تستدعي غضبا أمريكيا. القصف على الجنوب اللبناني لا يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما كان يثيره استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت أو حتى في مدينة بيروت نفسها. يبدو أن هذا الوضع أيضا لا يستفز إيران بنفس الدرجة التي استفزها فيها في الصيف الماضي عندما أصرت على وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، وحتى الآن لا توجد مفاوضات حتى تهدد الحكومة اللبنانية بإلغائها، وأيضا رد حزب الله في الميدان على الرغم مما تتحدث عنه إسرائيل من إطلاق طائرات مسيرة، طائرتين مسيرتين تقريبا كل يومين يطلقهما حزب الله في الجنوب اللبناني بحسب المزاعم الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاشتباك وجها لوجه اليوم في محيط قلعة شقيف. لكن كل هذه الأمور تعتقد إسرائيل أنها لا تؤدي إلى تفجير الوضع بالكامل على الجبهة اللبنانية. إسرائيل تفحص حدودها على هذه الجبهة من وقف تام لإطلاق النار، لا يشمل طبعا تدمير منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني الذي استمر خلال اتفاق وقف إطلاق النار بل تكثف. هذا الأمر مع الاعتداءات الحالية تشعر إسرائيل أنه لن يؤدي إلى انفجار الأوضاع، فبالتالي هي مستمرة في فحص حدودها، في رفع هذه الحدود يوما بعد الآخر في محاولة لمعرفة ما هو الخط الأحمر عند حزب الله أو عند الولايات المتحدة أو عند إيران أو عند اللاعبين الإقليميين. حتى الآن خلال الساعات الماضية لم يصدر أي تصريح من الإدارة الأمريكية، تصريح جدي يطلب من إسرائيل وقف اعتداءاتها في الأراضي اللبنانية. كذلك لم يصدر تصريح من هذا النوع من إيران من مختلف الجهات، فبالتالي إسرائيل تفهم من كل هذه الإشارات أنها قادرة على الاستمرار في استهداف اللبنانيين.
4: أشكرك سونيا. أحمد دراوشة من القدس. حرب السفن تشتعل في هرمز ومسارات جديدة في البحر. إيران تتحرك لترتيب خريطة العبور بشكل مغاير، منطقة بحرية جديدة خارج المضيق ومسارات لحركة السفن. يقول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه جرى الاتفاق عليها مع سلطنة عمان. طهران ترفع أيضا سقف التحذير هذه المرة باتجاه كوريا الجنوبية وتتوعد بتبعات وخيمة إذا شاركت سيول عسكريا في أي تحرك لدعم حرية الملاحة في المضيق. كل ذلك يجري فيما تنشط قنوات التهدئة في المنطقة. وفد قطري يصل إلى طهران ويلتقي وزير الخارجية عباس عرقشي بعد زيارات لوفدين من عمان وباكستان خلال الأسبوع الماضي، واتصالات أيضا مع دول أخرى. مشهد تتحرك فيه طهران على مسارين متوازيين: رفع كلفة أي تدخل عسكري محتمل في هرمز وفتح أبواب دبلوماسية بحثا عن خفض التوتر. نستمع الآن إلى تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
6: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
4: أما المسار التفاوضي مع عمان فتقول طهران إنه بات أقرب من أي وقت مضى إلى تفاهم بشأن هرمز. الخارجية الإيرانية تتحدث عن مفاوضات بلغت مراحلها النهائية رغم اتهام أطراف لم تسميها بعرقلتها أكثر من مرة. المزيد مع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نتابع.
6: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
4: انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، أهلا بك معنا. إيران تواصل في تهديداتها فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بمسار الحرب بشكل عام، لكنها أيضا تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة. ماذا نعرف من آخر التصريحات؟
2: بالفعل سونيا، هذه المعادلة الإيرانية في هذه المرحلة كما يبدو، وإن كانت هي حاضرة بذات الشاكلة أيضا يمكن القول، ولكن الآن ونتحدث بعد عدة مراحل من التصعيد والتصعيد المضاد والاستهدافات التي طاولت نقاط حساسة استراتيجية على صعيد صادرات النفط الإيراني فيما يتعلق بالناقلات والرد الإيراني أيضا على ذات الشاكلة، لكن ولا يزال فيما يتعلق تحديدا بشاكلة التعاطي الإيراني. بالأمس هذا ما سمعناه بوضوح، ونتحدث عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي تحدث عن إمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن كما يقول محسن رضائي بأن هناك أزمة في الثقة ما بين طهران وواشنطن، وفي ذات الوقت أيضا يقول بأن على الأمريكيين كسب الثقة الإيرانية في هذه المرحلة خاصة، وأن هناك عدة جولات انتهت بحرب ومواجهات وتصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي في هذه المرحلة على الولايات المتحدة الأمريكية استعادة وإن كان جزء من هذه الثقة. وفي ذات الوقت أيضا تحدث سونيا عن نقطة يمكن القول بأنها مهمة، وتلك المتعلقة بشاكلة التعاطي الدبلوماسي الإيراني في هذه المرحلة، هي دبلوماسية الضمانات كما أسماها محسن رضائي، وهي القول بأن طهران لا تريد أو لا تتخذ مسارا دبلوماسيا والتوصل إلى تفاهمات من دون أن يكون هناك ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من قبل الوسطاء. ويقول بأن ما فشل تحديدا في الجولات السابقة وحتى في التوصل إلى العمل على مسار بنود مذكرة التفاهم هو الضمانات التي لم تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد منحتها إلى الوسطاء وصولا إلى طهران، وهذا أيضا ما عجزت عنه الوساطات. والكلام هنا بالطبع عن قطر باكستان وصولا إلى الجانب العماني الذي يلعب دور فيما يتعلق بعودة فتح مضيق هرمز.
4: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. وبينما تدير طهران مواجهة الضغوط خارج حدودها، تبدأ كلفتها في الظهور داخلها، من مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية إلى محطات الوقود، حيث ترفع الحكومة سعر البنزين على كبار المستهلكين في مؤشر جديد إلى اتساع الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الحرب. التفاصيل في هذا التقرير.
3: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
4: في قطاع غزة عدد الشهداء مستمر في الارتفاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار، 8 شهداء و30 جريحا خلال القصف الإسرائيلي على مناطق عدة خلال الساعات الأخيرة حسب مصادر طبية للتلفزيون العربي. الغارات أهدافها كانت دراجة نارية في خان يونس ومدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى وحي رمال المكتظ بالأهالي والنازحين، لكن حربا أخرى يواجهها أهل غزة، العطش. العطش يزيد من معاناة الغزيين في الخيام ويجعل امتلاك خزان مياه امتيازا في ظل الحصار والنزوح.
7: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
8: إحنا بنسوي المستحيل إن نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير، يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين إحنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
7: تمنع إسرائيل إدخال كل شيء تقريبا إلى قطاع غزة، وفي مخيمات الإيواء حيث يسكن مئات الآلاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية كما يفعل أبو أشرف في خيمته، ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
9: قبل يومين سعر البرميل للمتين لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. تاني إشي الأواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
7: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
10: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان، أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
7: حسب مكتب الأمم المتحدة

0: أنها غير آمنة مائياً.
1: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجاً لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: مزاج الشارع الألماني يميل إلى اليمين المتطرف. في ولاية ساكسونيا إنهالت فاز حزب البديل من أجل ألمانيا ب 43%، نتائج هزت المشهد السياسي في البلاد، خاصة أنها الأولى منذ الحرب العالمية. الأمر مشاهدينا لا يتعلق بولاية واحدة، فالأرقام توحي بالتوجه العام. البديل تصدر بفارق يزيد على 26 نقطة عن حزب المستشار فريدريتش ميرتس المحافظ، ويحقق واحدا من أكبر انتصاراته الانتخابية من دون أن يبلغ الأغلبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردا. نتيجة تضع الأحزاب التقليدية أمام معضلة سياسية: كيف تشكل حكومة من دون الحزب الفائز في ظل تماسكها أو تمسكها بما يعرف بجدار الحماية ورفض التحالف معه؟ وفي الشارع بدأت تداعيات النتيجة سريعا، الآلاف يتظاهرون في مدن ألمانية ومطالب ببحث حظر حزب تصنفه الاستخبارات الداخلية في الولاية باعتباره يمينيا متطرفا. أما سياسيا فرسالة تتجاوز برلين: فوز محلي يفتح سؤالا أكبر عن ألمانيا وعن موجة يمينية تتقدم في أكثر من بلد أوروبي وسط عجز الحكومات المكونة من الأحزاب التقليدية عن معالجة أزمات المعيشة والاقتصاد والهجرة.
3: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
4: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهالت.
3: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ فوربومان وبرلين.
5: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
3: يراهن حزب البديل على تحويل نجاح.
6: راديو الحرية
7: 9:17 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: راديو الحرية 92.7.

0: المعرف وخطاب يلعب على أوتار الفئات التي ترى أنها مهمشة من السياسة الألمانية، وهذا بالطبع ما لمسناه من خلال تصريحات أساس الأعضاء في الائتلاف الحاكم حاليا والذي يتألف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة فريدريش ميرتس ومن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب تأسس على كونه حزبا للعمال وللطبقات الكادحة، ولكنه الآن ابتعد سياسيا بحسب الاستطلاعات الرأي عن هذه القضايا التي تهم هذه الطبقات، وبالتالي فإن زعيمته بيربل باس والتي تشغل في ذات الوقت منصب وزيرة العمل تقول إن سياسات الحكومة الحالية، حكومتها طبعا التي تشارك بها، هذه السياسات التي ابتعدت عن المواطن العادي دافع الضرائب هي ربما تلعب دورا كبيرا في المسؤولية عن نتائج انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. ونحن الآن نتابع حاليا اجتماعات للهيئة أو هيئة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية ساكسون أنهالت أو ساكسونيا أنهالت، والتي الآن تجتمع من أجل تقرير الخطوات التي ستتخذ بعد هذه الهزيمة التاريخية التي مني بها الحزب. هذا الحزب الذي كان يتزعم هذه الولاية، سفين شولتس هو رئيس حكومة ولاية ساكسونيا أنهالت، وينتمي إلى نفس حزب المستشار فريدريش ميرتس، وقد يضطر السيد شولتس إلى الاستقالة أو الإعلان عن استقالته الليلة بحسب آخر التوقعات من قبل الخبراء. ولذلك فإننا نرى هنالك تداعيات كبيرة على المستوى الألماني في الشارع الألماني، كما ترين خلفي ربما سونيا هنالك مظاهرات ما تزال مستمرة رفضا لصعود اليمين المتطرف. ولكن كما رأيت في الانتخابات أو كما ذكرت في نتائج الانتخابات، فإن حزب البديل حصل على حوالي 44% من الأصوات، وبالتالي فإن هنالك حوالي 50% من الناخبين لم يصوتوا لهذا الحزب وصوتوا للأحزاب التقليدية، وبالتالي فإننا نرى انقساما في الشارع الألماني ما بين الرافضين لصعود اليمين المتطرف ولمستقبل يتحكم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا في الحكومة الولايات وربما حتى في الحكومة الاتحادية، وما بين آخرين يؤيدون ما يقوم به هذا الحزب ويريدون أن يجرب هذا الحزب الحكم من أجل التطرق أو من أجل مخاطبة قضاياهم، وأهمها بالطبع قضايا الاقتصاد، قضايا إعادة توطين الصناعات الألمانية التي فقدت هيبتها أمام المنافس الآسيوي، وأيضا مسألة الطاقة، مسألة كبيرة للغاية في ألمانيا، مسألة يعاني منها المواطن بشكل كبير لا سيما في أسعار الكهرباء أو حتى في أسعار الوقود، والتي تأثرت بشكل كبير أولا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جهة، وبسبب الحرب في إيران من جهة أخرى.
1: ياسر أبو معيلق مراسل التلفزيون العربي من برلين، شكرا جزيلا لك. جرينلاند بين حسابات أوروبا وأطماع واشنطن، في قلب القطب الشمالي تتحول أكبر جزيرة في العالم إلى ساحة تنافس جيوسياسي متصاعد مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رغبته في إخضاعها للسيادة الأمريكية وتحرك أوروبي مضاد لترسيخ الشراكة معها. من العاصمة نوك تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اتفاقا بقيمة 200 مليون يورو وتضع الخطوة في إطار الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للجزيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فجرينلاند ليست مجرد مساحة شاسعة في أقصى الشمال، هي موقع يتحكم في جزء مهم من معادلات الأمن في القطب الشمالي، وثروات ضخمة من المعادن والمواد الخام الحيوية، ومكانة تزداد أهميتها مع احتدام المنافسة الدولية على المنطقة.
2: اليوم لدينا ثلاثة مواضيع رئيسية ومهمة. لقد وقعنا كما شاهدتم للتو على الإعلان المشترك. أصدرنا حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجرينلاند بقيمة 200 مليون يورو لهذا العام والعام المقبل، وناقشنا أولى نتائج حزمة الشراكة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن.
1: هل بدأ الذكاء الاصطناعي بتهديد البشرية؟ مع توسع المجالات التي يعمل بها يبدو القلق له أسباب منطقية. لو تبعت أخبار الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الأخير ستجد أن الصين بدأت بإعداد جيش للقتال من الروبوتات. المسيرات في الحرب الأوكرانية الروسية تهاجم وتقتل دون إذن بشري، أما مهنة المحاسب مشاهدينا فسيطرت عليها الآلة فعلا، ومسألة وقت حتى تنتهي يقول المختصون. المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تيرك حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح قويا بما يكفي لتهديد البشرية، مطالبا بضرورة بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة بشأن سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان.
3: أشارك الخبراء والعاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي مخاوفهم من أن تشكل الأنظمة المتقدمة خطراً وجودياً على البشرية، فالذكاء الاصطناعي الذي يفلت من بيئة الاختبار أو يبتز مطوريه لمنعهم من إيقافه هو ذكاء اصطناعي بالغ القوة وخارج عن نطاق السيطرة، وأدعو اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة وراسخة لسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه قبل فوات الأوان.
1: في نيبال تتواصل معاناة الناجين من الفيضانات المدمرة بعدما فقد آلاف منازلهم ومصادر رزقهم أيضاً، واضطروا إلى الاحتماء بمراكز إيواء مؤقتة فيما ينتظرون حلولاً تعيد إليهم حياة استقرت تحت وطأة الكارثة، وهي معاناة رصدت كاميرا التلفزيون العربي جانباً منها. نتابع.
4: في هذا المكان يتجمع عشرات ممن قلبت الفيضانات حياتهم رأساً على عقب، ولم تدمر بيوتهم وتسليبهم رغد الحياة فحسب، بل غدت معيشتهم في نيبالا بعد الكارثة ضنكا. لم يبق لهذه الجدة بعد أن أخذ السيل ابنها وزوجته سوى حفيد تعاني وإياه سوء الحال في مركز لإيواء المنكوبين.
2: أنا بلا مأوى وأحتاج إلى المال لبناء منزل، أحتاج إلى المال لإطعام حفيدي الصغير هذا وتعليمه، لا أستطيع العودة إلى نفس المكان، أحتاج إلى مكان آخر للإقامة، كان لدي عمل من قبل والآن كل شيء قد ذهب.
4: ولما كانت أعداد اللاجئين من هول ما جرى في ازدياد، كان لابد من تجهيز مزيد من مراكز الإيواء لإغاثتهم، ما دفع الحكومة المحلية في المناطق المنكوبة إلى إنشاء ما يزيد على 25 مركزاً للإيواء لجأ إليها أكثر من 4000 غدوا بعد الكارثة بلا مأوى، وتقول إنها تضع معاناتهم في حساباتها.
5: تولي الحكومة أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح في مراكز الإيواء هذه انطلاقاً من الجانب الإنساني، ونركز بشكل خاص على كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء. هذه مراكز إيواء مؤقتة، وبعدها سنعمل على توفير سكن دائم لهم. الحكومة تعمل في هذا الاتجاه ولدينا خطة جاهزة.
4: خطة سيظل سكان المناطق المنكوبة داخل مخيمات الإيواء المؤقت في انتظار ما ستأتي به من حلول بعد أن قطعت الكارثة أوصالهم. لم تنتهي كارثة القرى والبلدات النيبالية الواقعة على ضفاف نهر تريشولي بانحسار مياه الفيضان، فمعاناة من كانوا يسكنون المناطق المتضررة ونجوا من براثن السيل لا تزال قائمة في مراكز إيواء مؤقتة، إذ لا يعلمون متى يأتي الفرج ويستقرون في بيوت من جديد. ناصر عبد الحق من أحد مراكز الإيواء في بلدة بتار شمال نيبال.
1: نهاية العربي اليوم مشاهدينا، تلقاكم على رأس الساعة زميلة سهام بابا في ساعة إخبارية جديدة. في أمان الله.

0: غريب إن هاي هي الطريقة اللي تعودنا عليها علشان نسوي مكالمات. الحين أغلبنا متصل على طول، بس بعض الأماكن البعيدة تفتقر للتغطية لين الحين. سهلسات تسمح للمستخدمين يوصلون لأي جهاز في أي مكان، عشان كذا تقدر تبقى على اتصال وين ما كنت في العالم.
1: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.
2: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
3: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
4: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
5: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
6: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
7: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
5: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
7: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
6: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعالم. معارك متواصلة في مختلف جبهات الساحل الغربي باليمن. القوات الحكومية تؤكد تقدمها على جبهتي الجوف والبيضاء. وجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إن غارات استهدفت مركز إصلاح في الجوف أسفرت عن سقوط ضحايا. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة تعلن استشهاد 9 أشخاص في كفر عمان، وتؤكد ارتفاع عدد ضحايا الاستهدافات خلال 3 أيام إلى 27 شهيدا. إيران تقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بلغت مراحلها النهائية، وانخفاض حركة المرور عبر المضيق إلى أدنى مستوى منذ مايو. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن مستوطن في نابلس، واعتقال عشرات الفلسطينيين من محيط منزل كانت تحاصره في بلدة قبلة.

0: البداية من التصعيد الميداني بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، حيث تتسع رقعة المواجهات بينهما على أكثر من جبهة من الضالع وتعز والحديدة، حيث أعلنت القوات الحكومية تحقيقها تقدما في جبهتي الجوف والبيضاء وسط البلاد، واستهدافها تجمعات لأنصار الله الحوثيين غربي تعز في الساحل الغربي للبلاد.
1: التقدم لا زال مستمر نحو محافظة الجوف ما بعد الجوف.
2: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية. مشاهد توثق ما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين، لكن المعارك لا تبقى حبيسة خطوط التماس وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
3: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية، ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
2: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ أطراف الصراع إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد، وأضاف في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. في جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا كبيرا منذ أمس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان. أضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
4: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة هنا كفر رمان. كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضا. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام، ترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوقة، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة فالرمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام من فالرمان. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان، تظهر مشاهد مصورة لحظة الاستهداف وتصاعد أعمدة الدخان في البلدة. ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في عدد من بلدات جنوب لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في كفر تبنيت بالتزامن مع الغارات على النبطية الفوق. اتهم وزير الخارجية اللبناني يوسف رشي حزب الله بجر لبنان إلى حربين متتاليتين، ما تسبب في احتلال إسرائيل لمساحة واسعة في الجنوب اللبناني. وطالب رشي خلال كلمته في أعمال الدورة العادية للجمعية العربية أو للجامعة العربية بتقديم الدعم للجيش اللبناني حتى يتمكن من نزع سلاح الجماعات المسلحة بحسب تعبيره.
5: خلال السنتين الماضيتين أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، علما بأننا كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر العبث بأمن لبنان وجره إلى مثل هذه الحروب العبثية المدمرة. وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران أمس والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. أوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
6: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. أشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم تسجيل التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
6: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، نطلع على آخر التصريحات الإيرانية المرتبطة بما تقول أنه تفاهم قريب مع العمانيين بخصوص ممر في مضيق هرمز للملاحة، وأيضا زيارة الوفد القطري وما يحكى عنها.
7: وصفت الزيارة سهام بأنها إيجابية، زيارة الوفد القطري إلى طهران واللقاء الذي جرى ما بين الوفد القطري ووزير الخارجية عباس عراقشي وصف من قبل إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية اليوم بأنه كان لقاء إيجابيا، لكنه لم يتحدث عن تفاصيل هذا اللقاء أو ما جرى من ملفات تم مناقشتها، ولكن هي تأتي كما يجري الحديث عن خفض التصعيد. هل هناك الوفد القطري يحمل رسالة إلى طهران من واشنطن؟ هل هناك مقترح قطري أو ربما بالتشارك مع الزيارة أيضا التي سبقته الأسبوع الماضي؟ كما يؤكد على ذلك إسماعيل بقائي الزيارة الباكستانية وكذلك العمانية إلى طهران، هل هناك تشارك في مقترح من قبل الوسطاء ما بين طهران وواشنطن؟ لا أحد يعلم. تحاول طهران إبعاد هذه الملفات أو مناقشتها وتفاصيلها عن العدسات وعن التصريحات وعن الأجواء الإعلامية بشكل عام، ولكن يبدو بأن هناك حراكا دبلوماسيا، وهذا ما أرادت الإشارة له طهران بوضوح. بموازاة هذا يجري التأكيد أيضا إيرانيا بأن المسار التشاوري أو التفاوضي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب العماني لا يزال يمضي ويأخذ مساره ويصل إلى المراحل شبه النهائية، وصولا إلى ما تسعى وراءه طهران، وهو ذلك لتسجيل أي اتفاق في لدى المنظمات الدولية للملاحة البحرية، وهي تريد أن تستند على ذلك مستقبلا خلال اتفاقات إن كانت أو تفاهمات إن كانت مع الجانب الأمريكي أو حتى على مستوى إقليمي، تريد أن يكون هناك استناد على أي ما يتم التوصل إليه وتسجيله تحديدا لدى المنظمات البحرية الدولية، باعتباره هي محاولة لرسم خارطة جديد لترتيبات إدارة المرور عبر مضيق هرمز، وهذا ما تسعى وراءه. لماذا سهام؟ لأنها تريد أن تثبت المسارات التي سيتم التوصل إليها مع الجانب العماني، وبالتالي إبعاد المعرقلات التي تصفها طهران، والكلام هنا ضمنيا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي لطالما وصفتها طهران بأنها تتخذ مسارا معرقلا لإمكانية التوصل ما بين طهران ومسقط حول هذه الاتفاقية لإدارة مضيق هرمز وترتيباتها، وخاصة فيما يتعلق بالمسارات التي تريد فرضها طهران وتلك المتعلقة بالمسار الأوسط في مضيق هرمز، وإبعاد أي مسارات تتعلق بالجانب الجنوبي أو الذي تسعى وراءه الولايات المتحدة الأمريكية لفرضه على طهران، والتي لا تزال تؤكد من خلاله لا يزال هناك مرور للسفن والناقلات عبره.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، حدثنا من طهران. الآن معنا من الرياض سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية. معنا من طهران صالح قزويني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع ضيفنا في طهران كي نفهم الرؤية والمقاربة الإيرانية لما يجري الآن في مضيق هرمز. لماذا تحاول طهران فرض منطقة حظر جديدة في مضيق هرمز إذا كانت متأكدة بأن تفاهماتها مع العمانيين بخصوص ممر لعبور السفن قد تمضي وتكون مقبولة بالنسبة للجميع؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة وإلى ضيفك وإلى كل المشاهدين. يعني كل قضية هرمز يعني الدرجة الأولى منها، أولوية إيران منها، هي قضية يعني فرض قيود على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة السفن الحربية يعني الأمريكية، بمعنى أنه إيران في الواقع تريد أن يعني تضع حدود للتحرك الأمريكي، خاصة وأنها تعتقد أن هذا التحرك الأمريكي أو مجيء السفن وذهاب السفن هو لعب دورا في هذا العدوان على إيران. لذلك لم يوضح محسن رضائي ما هي أبعاد هذه الخطة وما هي يعني القيود التي والمنطقة التي يعني تريد فرضها إيران في هذا الإطار، ولكن أعتقد أنه هو أحد يعني الوسائل التي تستخدمها إيران لمواجهة الحظر الأمريكي عليها، وخاصة فيما يتعلق بالنفط وتصدير النفط الإيراني.
0: يعني مواجهة الحظر على إيران بحظر على دول أخرى، يعني رد على الحظر الأمريكي بحظر تمارسه إيران على دول أخرى.
8: لا، لا، المعني الرئيسي في كل أساسا قضية هرمز ليست الدول الأخرى. صحيح أن الدول يعني تتضرر، وكذلك الحال بالنسبة إلى إيران. إيران أيضا تتضرر من استمرار إغلاق المضيق، ولكن المعني الرئيسي في كل ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكيين لا يريدون أن يكون هناك يعني هيمنة إيرانية أو تحكم إيراني بأي شكل من الأشكال في المضيق، حتى يعني يصلون ويجولون في المنطقة دون أن يكون هناك أي رادع لهم في هذا الإطار. إيران في الواقع كانت تجربة فتح مضيق هرمز تجربة مرة بالنسبة إليها، استغلها الأمريكيون واستثمرها في يعني توجيه ضربات قاسية للجمهورية الإسلامية في إيران، لذلك لا تريد أن تتكرر التجربة.
0: أنتقل لضيفي في الرياض سيد سالم اليامي لنفهم كيف تتلقى دول الخليج عموما الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان فيما يتعلق بمضيق هرمز وحركة الملاحة فيه، في ضوء ما يمكن وصفه بتهديدات الإيرانية بتوسيع دائرة الخطر وإقامة منطقة حظر جديدة في الخليج.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي سعادة الضيف دكتور قزويني، ويعني شكرا لكريم الاستضافة. يعني دول الخليج في الحقيقة لديها فجوة تزيد للأسف مع الأيام وتزيد مع الاتصالات، وهذا غريب. يعني كلما زادت الاتصالات وكلما مضى الوقت هناك فجوة تزيد بين ثقة دول المنطقة في الجانب الإيراني، أو بين قوسين لنكون صريحين بالحرس الثوري وبميليشيات الحرس الثوري. السبب بسيط جدا، هو لا تملك حقيقة يعني دول الخليج أي أسلوب يمكن أن يجعلها واثقة بأنه لن يكون هناك اعتداءات عليها، بدليل أن هناك اتصالات وربما اتصالات كانت معمقة في فترة من الفترات بين دول الخليج وبين الجانب الإيراني، يعني معظم دول الخليج، ثم كان هناك اتصالات على درجة عالية من الكفاءة ومن القوة ومن المتانة، خاصة مع الجانبين القطري والعماني، ولعب أدوارا مهمة في خفض التصعيد وأيضا في عملية الوساطة ومحاولة نزع فتيل هذا الصراع، ومع ذلك تعرض البلدان للمشاكل. وفي الأيام القليلة الماضية كان هناك جولة من الاعتداءات الجديدة من الحرس الثوري، وأخطر من الجولة التهديد المستمر. يعني فكل ما نسمعه حقيقة حول هذه المباحثات أو المفاوضات أو محاولة الوصول لاتفاق، أنا في تقديري لا يعني بشكل من الأشكال، خاصة لا يعني بشكل مباشر أنه يؤمن أو يوفر أو يجعل هناك ضمانة ممكن أن تحل هذه الأزمة، أزمة الحرس الثوري الذي دائما يعتدي على الدول العربية وربما يحرك أذرعه في المستقبل أو في المرحلة القادمة، وربما يعاود يعني الاعتداءات التي وصفتها البيانات الخليجية منذ أن بدأت 2022، وصفتها بأنها جرائم حرب ووصفتها بأنها أعمال إرهابية بكل تأكيد. فليس هناك ضمانة حقيقة. ثاني شيء،
0: وجود عمان لا يمكن أن يكون ضمانة. يعني عمان دائما تتحدث عن أن أي اتفاق في هذا الإطار سيكون في مصلحة دول الخليج جميعا وليس فقط عمان، وهي في المقدمة تمثل دول الخليج ضمن هذه المفاوضات، أليس كذلك؟
9: أنا من وجهة نظري لا أحد يمثل أحد، بمعنى يمثل التمثيل الشامل والكامل، هذا رقم واحد. عمان هي يعني كل دول الخليج لديها ثقة بأن الجانب العماني يسعى لخير المنطقة بشكل عام، بما في ذلك الجارة إيران، هذا رقم واحد. فمن باب أولى يعني أمنيات الخير والثقة في الجانب العماني بأنه لا ينوي للمنطقة إلا كل خير وينوي لنفسه. لكن أنا أعتقد أن عمان في ما يمكن أن أسميه في وضع لا يحسد عليه، وهو وضع الجغرافي ربما ووضع الجوار. هذه الأمور لا يستطيع الجانب العماني تغييرها، ولعل تفحص الأسلوب الذي يعني اختطه الجانب الإيراني في الفترة الماضية، الآن أكثر من 3 أشهر والجانب الإيراني يتحدث عن بالتفصيل هكذا يقولون قرب التوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني،
10: ومروا في هذا الموضوع بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانوا يقولون خلال ساعات، خلال أيام، خلال ولم يحدث شيء. ثم في مرحلة معينة وكأن الجانب العماني لم يتفق أو لم ينصاع أو لم ينقاد لما يريدون، وربما هم يريدون هيمنة كاملة، وهذا مستحيل، لأن الجانب العماني يعرف أن القوى الدولية لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك هيمنة وسيطرة وتحكما إيرانيا لهذا المضيق الحيوي. في مرحلة من المراحل، وهذا كان على لسان وزير الخارجية، قال بشكل واضح: نحن سندير المضيق دخولا وخروجا بما نعرفه أو بشكل منفرد. ثم كان هناك حالة ربما من التقارب، ثم قالوا سنعيد الكرة، ورأينا وزير الخارجية العماني قبل تقريبا 10 أيام كان موجود في طهران، وتوقعنا كمراقبين ومتابعين أن يعلن هذا الاتفاق بوجود معالي وزير الخارجية العماني في طهران، لكن للأسف عاد دون أن يعلن. واليوم يعيدون الكرة، يقولون سنتوصل اليوم السيد رضائي، يعني ما يسمى بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، هو تحدث أن هناك منطقة ستكون منطقة عازلة. لا أعرف ماذا يقصد بمنطقة عازلة، ربما هو استثارة للجانب الأمريكي، أو هو ربما رد غير مباشر على أسلوب عماني أو رفض عماني لما يريده الجانب، لأن الحرس الثوري هو يريد في الحقيقة ما يمكن أن يضر بإيران. نعم. ويضر بالمنطقة في بشكل عام.
0: طيب.
10: يعني أنا أعتقد أن الجانب الإيراني فضل.
0: ضيفنا في طهران، لماذا من الأساس أعتقد إيران بأنها قادرة على فرض أي نوع من التفاهمات على دول المنطقة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذه الدول تعرضت لهجمات من إيران، كما أظهر الحليف الأمريكي بأنه قادر على تمرير عدد من السفن عبر مضيق هرمز في الفترة الماضية، أي أن السيطرة الإيرانية على المضيق ليست كاملة؟
8: في الواقع سؤال مهم جدا. أولا فيما يتعلق بهذه المذكرة، كان المفترض أن تكون هذه المذكرة تم التوقيع عليها في الأيام الأولى لمذكرة تفاهم إسلام آباد، ولكن العراقيل التي وضعتها الإدارة الأمريكية سواء بالخيار العسكري توجيه ضربات أو يعني فرض رؤيتها على عمان هو الذي يعني عرقل هذا الموضوع. فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة الأمريكية، لا ليس كذلك. يعني هذه الأيام، يعني لو راجعنا إلى يعني الشركات، شركة كابلر على سبيل المثال، تؤكد أنه المرور انخفض بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مما يشير إلى أنه إيران هي التي تفرض. وإذا كانت هناك يعني عدد من السفن أو ناقلات النفط تمر عبر المضيق فهو بإذن إيران، وإيران في الواقع تريد إيجاد حل، ولكن هذا الحل يعني أيضا ينبغي أن يكون بالاتفاق مع دول المنطقة، تتشاور عمان مع دول المنطقة في الموضوع. ولكن دعيني أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه إيران التي يعني تسيطر على المضيق، وهي التي تفرض يعني وجودها في هذا المضيق، كيف يمكن لإيران أن تقبل أنه الآخرين يستفيدون من المضيق، ويعني يستخدمون المضيق ويعبر نفطهم، ويقومون بتصدير نفطهم عبر المضيق وهي لا تستطيع ذلك؟ هل من المعقول أنه إيران تسمح للآخرين أنه يستفيدون من المضيق وهي لا تستفيد؟ لذلك يجب إيجاد حل لهذه المشكلة. أنا أعتقد أنه إيران مضت في هذا الطريق، في طريق إيجاد هذا الحل، وهو أعتقد هو الحل الذي يعني أشير إليه في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم. في الوقت الذي يعني انتهكت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة التفاهم، إيران ذاهبة وماضية في يعني تنفيذ سائر البنود، وهو البند الخامس الذي يعني يسمح لإيران وعمان تنظيم المسير في هذا المرحلة. لذلك إيران في الواقع تريد حلا، ولكن ينبغي أن أيضا هي تستفيد من هذا الحل، لا أن تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية ويستفيد الجميع وهي تبقى دون حلول. ما تفضلت به بأنه استهداف دول المنطقة، ليس هناك استهداف لدول المنطقة بقدر ما هو استهداف للقواعد الأمريكية، للمصالح الأمريكية، للشركات الأمريكية، وحتى للجنود الأمريكيين الذين يمكن أن اختبأوا في هذا المكان أو ذلك المكان. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية شنت عدوان شرس على إيران، استهدفت كل شيء، وكان آخر استهداف هذه يعني مراسم الزفاف في جنوب إيران. وبالتالي إيران ترى أنه أيضا من حقها أن ترد على هذا العدوان وتلحق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان على شكل جنود أمريكيين، قواعد أمريكية، مصالح أمريكية أو غير ذلك. لذلك لم إيران في الواقع لم تستهدف دول المنطقة بقدر ما أن استهدفت المصالح أو القواعد أو الجنود.
0: واضح. دعنا نعود مجددا لضيفنا في الرياض سيد سالم اليامي ليرد على ما تفضلت به. الأستاذ القزويني يقول هل يبدو من المنطقي أن تستفيد دول المنطقة وحلفائها من مضيق هرمز وإيران لا تفعل؟ كيف يمكن الرد على هذا المنطق؟
11: والله الرد بسيط كما يقولون، يعني إيران لديها مشكلة ليس مع عمان وليس مع دول الخليج. يعني كل ما نسمعه من مراوحات ومن أحاديث ومن تصريحات من المسؤولين الإيرانيين وخاصة من المسؤولين الحرس الثوري أنهم سيتوصلون باتفاق مع عمان، وأن هذا الاتفاق يندرج أو ينطوي أو يأتي تحت البند الخامس من المذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم الجانب الإيراني شخصيا وعلى تصريح أكثر من مسؤول إيراني قالوا أنها باتت من الماضي، وهم اليوم يتمسكون فيها، وهذا شيء لا يفهم في الحقيقة. شيء آخر وأهم من ذلك أن الموقف الأمريكي وهو الموقف القادر على المنع والمنع قال أن يعني هذه المذكرة ليس لها أي لزوم، بمعنى أنها انتهت يعني، فهذا مستغرب رقم واحد. الشيء الآخر وربما هو الأهم، إذا كان إيران تعتقد أنها الجميع لا يجب أن يستفيدون، هي تريد أن تستفيد، عليها أن تحل مشكلتها. مشكلتها ليست مع عمان، ومشكلتها ليست مع دول الخليج، ومشكلتها ليست مع المنظومة العربية ولا المنظومة الإقليمية ولا الدولية، مشكلتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومشكلتها في الحقيقة مع رؤية الحرس الثوري لهيمنة والحصول على مكسب في مضيق هرمز لتأجيل أو تجميد أو تأخير القضايا الأخرى النووي والأذرع والبالستي. يعني هناك محاولة يعني لعب لعبة ذكاء من الجانب الإيراني، وهم حرين حقيقة، بمعنى حرين سيتحملون هذا الذكاء أو هذه المحاولة الذكاء، يحلوا مشكلتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ويستفيدون كما يستفيد الجميع. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها يعني مصالح كبيرة بحجم مصالحنا أو مصالح دول المنطقة وبحجم المصالح الإيرانية. إيران هي متضررة، أنا لا أقول أن إيران الوحيد المتضرر من الحصار ومن غيره، إيران متضررة، الولايات المتحدة متضررة، ولكن النسبة لا تقارن في الحالتين. إيران تخنق، إيران تتعرض لضغط. إذا كان الجانب الإيراني بالفعل يريد أن يستفيد كما يستفيد الآخرين كما قال سعادة الدكتور، فعليه أن يحل مشكلته. لكن أنا أؤكد له كما أفهم وقد أكون مخطئ أن جيراننا في إيران يعتقدون أن مشكلتهم مع الآخرين.
0: شكرا جزيلا.
11: مشكلتهم ليست مع الآخرين، مشكلتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. واضح. ومع قراراتهم التي قد لا تكون صائبة تماما.
0: شكرا جزيلا لك. من الرياض سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية ومستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، وأشكر ضيفي من طهران صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية. شكرا لكم. أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين الكبار في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
12: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتباراً من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني، بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أورسادين شمالي الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا على البلدة، كما دفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال محاصرون بسبب اقتحام البلدة. بدأت جرافات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالضفة الغربية، واعتدى المستوطنون وجيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
13: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4,000 دونم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22,000 دونم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك، وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من 3 بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان. هنا وعلى مسافة تبعد نحو 1,000 متر من الجدار الفاصل قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة مع بعضها البعض من خلال هذه الطرقات، أم أن الجيش سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المساحة وتقترب أكثر من منازل المواطنين الفلسطينيين ومناطقهم السكنية. 10,000 من أشجار الزيتون مزروعة هنا في هذه البلدة، وهي مصدر رزق وحيد لعدد كبير من العائلات. نحو 5,000 مواطن فلسطيني يسكنون في هذه البلدة، يسكنون على نحو 740 دونما فقط. يقوم المستوطنون بمهاجمتهم بهذه الجرافة. هذه الجرافة وعدة جرافات تقوم بشق هذه الطرقات، إن كان سيتم أيضا عملية ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في داخل أراضي هذه البلدة مع بعضها البعض. في الجهة الشرقية ابتلع الاحتلال ما يقارب من 4,000 دونم. تعرض الناس لعمليات اعتداء عندما حاولوا منع المستوطنين من التوقف في تجريف أراضيهم. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال بلغت تسيطر اليوم على نحو 42% من مساحة إجمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقوم أيضا بمصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في إطار السيطرة عليها والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.
0: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تعود لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينة شمالي القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الهدم طاول منازل قائمة منذ 20 عاما يسكنها أكثر من 20 فلسطينيا. أشارت المحافظة في بيانها إلى منع قوات الاحتلال أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها. وهاجم مستوطنون بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وأشعلوا النار في عدة مركبات، حيث حاول السكان إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 30 في قصف إسرائيلي على القطاع. أفادت المصادر في مستشفى شهداء الأقصى بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من القطاع. كما نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 4 شهداء سقطوا بغارة جوية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. أكد مصدر طبي لتلفزيون العربي سقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمالي خان يونس. لم تعد خزانات المياه في قطاع غزة مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
14: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
15: إحنا بنسوي المستحيل إن نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
14: تمنع اسرائيل ادخال كل شيء تقريبا الى قطاع غزة، وفي مخيمات الايواء حيث يسكن مئات الالاف تتجلى الحاجة. فخزان المياه حلم بعيد المنال، يستعاض عنه بأوان وأوعية كما يفعل أبو أشرف في خيمته، ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
16: قبل يومين سعرت برميل 200 لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. تاني إشي الأواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
14: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
17: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان. أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
14: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
17: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: نظمت عائلة وزوجات المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام النقطة الرئيسية للأمم المتحدة في قرية نبع الفوار بمحافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم وكشف مصيرهم. رفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.
18: جائعون، هل يتألمون؟ لا أثر.
19: أحدكم بالله وبكل ما هو مقدس لديكم، نحن أهالي وعائلات المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحملكم هذه الأمانة، أمانة سلامة أبنائنا أولا والسعي بكل الجد والحزم لإطلاق سراحهم.
0: أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة أن تشمل تعديلات مشروع قانون العقوبات تنفيذ حكم الإعدام على مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة ومختطفي القُصّر والمنكّلين بهم. وكانت 4 أحزاب سياسية جزائرية أعلنت معارضتها العودة إلى

0: في تيزي وزو، أحدهما متلبس بإشعال النار، فيما أظهر تسجيل مصور قيام المشتبه به الثاني بإضرام حريق ورش عناصر الحماية المدنية بالحجارة أثناء التدخل لإخماده. وفي ولاية ستيف يشتبه بتورط شخصين آخرين في إشعال حريق بغابة مانتانو، حيث تم تأكيد وجودهما في موقع الحريق. معنا الآن من الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. أهلا بك فاطمة، نتابع القضية المتداولة فيما يتعلق بالأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم من المشتبه بهم بإشعال الحرائق في الجزائر مؤخرا، لكن أود أن نفهم منك آلية تفعيل عقوبة الإعدام. يعني في النهاية عقوبة الإعدام في الجزائر لا تطبق، فهل ستطبق في حق هؤلاء؟
1: إلهام، ما كشفت عنه السلطات القضائية في الجزائر مساء اليوم غاية في الأهمية، باعتبار أنه نقل ملف الحرائق من مجرد حرائق موسمية تتفاعل مع التغير المناخي وأيضا مع ارتفاع درجة الحرارة إلى الفعل الإجرامي والعامل البشري واليد الإجرامية في ذلك. مثلما تفضلت سهام، كانت قد كشفت المجلس قضاء الجزائر مساء اليوم في بيان الله عن إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت على خلفية الحرائق التي شهدتها الجزائر، خاصة موجة الحرائق الأخيرة التي شهدتها الجزائر في 26 من أغسطس الماضي. وكشف هذا البيان على أن التحقيقات التي جرت مع المشتبهين بهم كشفت عن تورطهم في هذه الحرائق، وذلك بوجود شهود عيان حسب ما أورده بيان مجلس قضاء الجزائر، إضافة إلى حيازة فيديوهات توضح تورط هؤلاء المشتبه فيهم في هذه الحرائق حسب ما أورده البيان دائما. وأكد البيان بأن بعض من هؤلاء المشتبهين حتى وصل الأمر بهم إلى إعاقة عمل مصالح الحماية المدنية التي كانت تتدخل لإخماد الحرائق، خاصة في ولايتي تيزي وزو وولاية سطيف. موجة الحرائق سهام التي شهدتها الجزائر، خاصة الموجة الأخيرة في 26 من أغسطس، تعتبر واحدة من أعنف الحرائق التي شهدتها الجزائر منذ سنة 2001، والتي راح ضحيتها العشرات من الجزائريين، خاصة في ولاية جيجل الولاية الأكثر تضررا، إضافة إلى الغطاء النباتي، مئات الهكتارات من الغطاء النباتي التي راحت في هذه الموجة الحرائق الأخيرة، إضافة إلى الثروة الحيوانية. يبدو سهام أن السلطات في الجزائر رفعت مستوى التعامل مع ملف الحرائق ومضرمي الحرائق في الجزائر، الأمر الذي يفسر إحالة ملفات المتهمين أو المشتبه فيهم في هذه القضية الأربعة الذين كشف عنهم مجلس قضاء الجزائر إلى القطب الجزائري الذي يعالج ويتعامل مع القضايا الإرهابية وأيضا الجرائم المنظمة. السلطات في الجزائر التي كانت قد اجتمعت الأسبوع الماضي في المجلس الأعلى للأمن وأصدرت مجموعة من القرارات الصارمة، واحدة منها هو إعادة أو استئناف التعامل أو استئناف تنفيذ حكم الإعدام الذي كان مجمدا يوجد في القانون الجزائري وينطق بالحكم بالإعدام في القانون الجزائري في قانون العقوبات، ولكن منذ سنة 1993 جمدت الجزائر تنفيذ عقوبة الإعدام، ويبدو أن السلطات الجزائرية عادت لتقرر العمل وتنفيذ عقوبة الإعدام في جريمتين، حصرت تنفيذ عودة تنفيذ عقوبة الإعدام في جريمتين اثنين، وهي جريمة إضرام الحرائق في المناطق الغابية والأحراش، وصنفت هذا الأمر في الجناية. قبل كان في الجنحة والجرائم العادية، اليوم أصبح يصنف ضمن الجناية والملفات الإرهابية والجريمة المنظمة، إضافة إلى اختطاف الأطفال والتنكيل بهم سهام.
0: شكرا لك فاطمة حمدي من الجزائر. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان. اعتبر سالم في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها.
2: نتمنى أن هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم يأتون

0: بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس زيادة.
1: ميدانيا أكدت مصادر لتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمرة الوز في شمال كردفان وسيطر عليها. وفي منشور أعلن الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غربي كردفان عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق. اتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين.
2: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
1: أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غارة روسية بأربع قنابل جوية استهدفت مناطق سكنية في مدينة كراماتورسك. وأفادت الخدمة بانتشال أحد القتيلين من تحت أنقاض مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق، مشيرة إلى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد تفكيك نحو 700 كيلوغرام من الهياكل الإنشائية المتضررة. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. أوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مضيفا أن الرئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم.
3: على وقع المساء الأمريكية لدفع مسار التسوية في أوكرانيا، لا تهدأ جبهات القتال. الضربات المتبادلة تتسع رقعتها من الموانئ الأوكرانية إلى مدن روسية تطاولها المسيرات. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها استهدفت سفينة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بدعوى أنها كانت تحمل شحنة عسكرية. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية طاولت مناطق عدة في مقاطعة خاركيف، بالإضافة إلى هجمات على ماريوبول وزابوروجيا شرقي البلاد. أما في الجانب الروسي فتحدثت السلطات عن ضحايا في بلغرود إثر هجوم بمسيرة استهدف سيارة. المسيرات الأوكرانية لا تزال شبحا يخيم على روسيا. السلطات قالت إنها أسقطت مئات منها فوق مناطق مختلفة من البلاد، منها نحو 30 مسيرة استهدفت روستوف. التصعيد يأتي بعد ضربات روسية واسعة داخل أوكرانيا، منها استهداف مواقع في محيط كييف، في وقت ربط فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجمات بمحاولات واشنطن تحريك مسار التفاوض. فعلى خطى الدبلوماسية ركزت زيارة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في كييف بعد قدومهما من موسكو على إحياء مسار المحادثات وتصريحهما بأن الجانب الروسي طرح أفكارا جديدة من دون الكشف عن تفاصيلها. مشهد ميداني متوتر مقابل حراك دبلوماسي متسارع، وبين الاثنين يبقى السؤال: هل تنجح واشنطن في تحويل الزخم الذي تحدثت عنه إلى هدنة فعلية، أم أن النيران ستواصل فرض إيقاعها على طاولة المفاوضات؟
1: الآن تتابعون هذا العرض لأبرز ما تناولته الصحف العالمية بشأن إيران والسلام في أوكرانيا والانتخابات في ألمانيا.
4: في ملف أوكرانيا رأت صحيفة إندبندنت البريطانية في افتتاحيتها أن من الخطأ الاعتقاد بأن جهود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الأخيرة في روسيا ستنجح، إذ تبدو احتمالات إنهاء الحرب بشكل عادل ودائم شبه معدومة، واعتبرت أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفية الحاسمة يدفعان ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها نجاحه كصانع سلام، إلا أن رهانه على رغبة بوتين في السلام ستضيع عليه هذه الفرصة. فبحسب الصحيفة ربما يكون بوتين قد رأى فائدة في تشجيع الأمريكيين على الضغط على كييف لقبول شروط جائرة ومهينة لمجرد إنهاء احتمالية قتال في شتاء سيكون قاسيا بشكل استثنائي، لكن هذا لا يعني أنه يريد التخلي عن هدفه الاستراتيجي. وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحرب ستستمر حتى العام المقبل وربما لفترة أطول كصراع دائم لا يستطيع فيه أي من الطرفين توجيه ضربة قاضية. في صحيفة واشنطن بوست رأى بدوره ماكس بوت أن ليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد الهجمات الروسية السرية على أوروبا بوتيرة متسارعة، فالردود الضعيفة من قبل الغرب دفعت فلاديمير بوتين إلى زيادة حدة هجماته، وبينما اعتبر أن حلف الناتو يحتاج إلى رد حازم لردع بوتين عن تصعيد هجماته على أوروبا، أشار بوت إلى أن الأولوية القصوى لأوكرانيا الآن هي تحسين دفاعاتها الجوية ضد التهديد المتزايد من الصواريخ البالستية الروسية والطائرات المسيرة النفاثة. كما رأى أيضاً أنه في حين لا تزال أوروبا وأمريكا مترددتين في تزويد أوكرانيا ب 300 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة، فإن تحويل هذه الأموال إلى كييف سيكون أقوى إشارة من الغرب بأن الهجوم الروسي على أوروبا غير مقبول. صحيفة نيويورك تايمز تناول مارك لاندر فوز حزب البديل في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، ونقل عن محللين أنه أعطى زخما جديدا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تأمل في الفوز بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا العام المقبل. وأضاف أن رسالة الحزب الشعبوية والمناهضة للهجرة تشبه الخطاب الذي تتبناه أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ما يجعل فوزه نموذجا قد تستفيد منه هذه الأحزاب في انتخاباتها المقبلة. وبينما لفت إلى أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة يأتي وسط استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار والبطالة ومن عجز الحكومات عن معالجة أزمات المعيشة والاقتصاد والهجرة، أضاف أنه مع ذلك فإن فوز هذه القوى ليس حتمياً إذا تمكنت الأحزاب التقليدية في أوروبا من معالجة الأزمات الاقتصادية واستعادة ثقة الناخبين. صحيفة لوموند الفرنسية رأت أيضا في افتتاحيتها أن فوز حزب البديل يمثل درسا قاسيا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لا سيما أنه لم يسبق لأي حزب يميني متطرف أن فاز في انتخابات إقليمية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. واعتبرت أنه رغم تجديده سياسة الهجرة الألمانية بشكل ملحوظ منذ انتخابه مستشارا في مايو 2025 لم يوقف ميرتس صعود اليمين المتطرف بل ساهم في تأجيجه. وأضافت أنه على الرغم من أن حزب البديل لا يمكن أن يقود الحكومة المحلية لافتقاره إلى الأغلبية المطلقة، فإن صعوده التاريخي يجعل تشكيل ائتلاف مستقر شبه مستحيل. وخلصت الصحيفة إلى أنه قد يميل المرء إلى طمأنة نفسه بأن ولاية ساكسوني أنهالت لا تمثل سوى 2.5% من سكان ألمانيا، لكن هذا خطأ، فحين يحصد حزب يتبنى برنامجا متطرفا ما يقارب نصف الأصوات ينهار الحزب الحاكم الرئيسي. ينبغي عندها أن تشعر أوروبا بأسرها بالقلق.
1: ختام هذه النشرة على الأساس، ألقاكم سونيا الوافي، إلى اللقاء.

0: المستقبل، المنازل الذكية، السيارات ذاتية القيادة، تسليم الطلبات، الطائرات لدرون، تصير متصل من خلال الأقمار الصناعية لأول مرة. لوين راح ياخذنا المستقبل؟ احنا فقط محدودين بخيالنا.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
3: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
2: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
6: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
5: يعني أنا أشهد لحظة تعاون تاريخي.
6: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
5: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. معارك متواصلة في مختلف جبهات الساحل الغربي باليمن. القوات الحكومية تؤكد تقدمها على جبهتي الجوف والبيضاء، وجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إن غارات استهدفت مركز إصلاح في الجوف أسفرت عن سقوط ضحايا. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة تعلن استشهاد 9 أشخاص في كفر رمان، وتؤكد ارتفاع عدد ضحايا الاستهدافات خلال 3 أيام إلى 27 شهيداً. إيران تقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بلغت مراحلها النهائية، وانخفاض حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ مايو. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن مستوطن في نابلس، واعتقال 10 فلسطينيين من محيط منزل كانت تحاصره في بلدة قبلان.

0: أهلا بكم. والبداية من التصعيد الميداني بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، حيث تتسع رقعة المواجهات بينهما على أكثر من جبهة من الضالع وتعز والحديدة، حيث أعلنت القوات الحكومية تحقيقها تقدما في جبهتي الجوف والبيضاء وسط البلاد، واستهدفها تجمعات لأنصار الله الحوثيين غربية تعز في الساحل الغربي للبلاد.
1: التقدم يا زلمة استمر نحو محافظة الجوف ما بعد الجوف.
2: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية. مشاهد توثق ما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين، لكن المعارك لا تبقى حبيسة خطوط التماس وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
3: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية، ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
2: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلات عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات، وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ أطراف الصراع في اليمن إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكرية التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. وأضاف جروندبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. الآن إلى جنوب لبنان الذي يشهد تصعيداً كبيراً منذ أمس، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام 3 الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
4: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة هنا كفر رمان. كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضاً. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوقى، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة فالرمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام من فالرمان. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان، وتظهر مشاهد مصورة لحظة الاستهداف وتصاعد أعمدة الدخان في البلدة. يأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في عدد من بلدات جنوب لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في كفر تبنيت بتزامن مع الغارات على النبطية الفوقى. اتهم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حزب الله بجري لبنان إلى حربين متتاليتين، ما تسبب في احتلال إسرائيل مساحة واسعة في الجنوب اللبناني. وطلب رجي خلال كلمته في أعمال الدورة العادية للجامعة العربية بتقديم الدعم للجيش اللبناني حتى يتمكن من نزع سلاح الجماعات المسلحة حسب تعبيره.
5: خلال السنتين الماضيتين أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، علما بأننا كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر العبث بأمن لبنان وجره إلى مثل هذه الحروب العبثية المدمرة. وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران أمس والتقى وزير الخارجية عباس عرقتشي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. وأوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
6: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملاً معرقلاً لهذا المسار لأكثر من مرة. وأشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطاً جيداً ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحاً أن يتم تسجيل التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريباً جداً لدى المنظمة البحرية الدولية.
7: أجر در
6: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين الكبار في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
8: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط. في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: الآن إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أوصارين شمالية الضفة الغربية. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا عليها ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال محاصرون بسبب اقتحام البلدة. بدأت جرافات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالضفة الغربية. المستوطنون اعتدوا برفقة جيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
7: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4,000 دونم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22,000 دونم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من 3 بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان. هنا وعلى مسافة تبعد نحو 1,000 متر من الجدار الفاصل قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة مع بعضها البعض من خلال هذه الطرقات أم أن الجيش سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المساحة وتقترب أكثر من منازل المواطنين الفلسطينيين ومناطقهم السكنية. عشرات آلاف من أشجار الزيتون مزروعة هنا في هذه البلدة وهي مصدر رزق وحيد لعدد كبير من العائلات، نحو 5,000 مواطن فلسطيني يسكنون في هذه البلدة، يسكنون على نحو 740 دنما فقط. يقوم المستوطنون بمهاجمتهم بهذه الجرافة، هذه الجرافة وعدة جرافات تقوم بشق هذه الطرقات إن كان سيتم أيضا عملية ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في داخل أراضي هذه البلدة مع بعضها البعض. في الجهة الشرقية ابتلع الاحتلال ما يقارب من 4,000 دنم. تعرض الناس لعمليات اعتداء عندما حاولوا منع المستوطنين من التوقف في تجريف أراضيهم. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال بلغت تسيطر اليوم على نحو 42% من مساحة إجمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقوم أيضا بمصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في إطار السيطرة عليها والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
0: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تعود لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينة شمالي القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الهدم طاول منازل قائمة منذ 20 عاما ويسكنها أكثر من 20 فلسطينيا. وأشارت في بيانها إلى منع قوات الاحتلال أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها. هاجم مستوطنون بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وأشعلوا النار في عدة مركبات، حيث حاول السكان إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والقائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساوندرز إن الوكالة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية إذا لم تحصل على التمويل اللازم خلال 2 المقبلين. وأضاف ساوندرز في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن تراجع التمويل سيؤثر على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا في الغذاء والصحة والتعليم.
9: إذا لم تتلقى منظمة الأونروا تمويلا خلال 2 القادمين فسيتعين علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية، وفي نهاية المطاف سيتضرر اللاجئون الفلسطينيون، سيحرم الأطفال من التعليم، وستحرم العائلات من الرعاية الصحية. لن نتمكن من توفير المياه النظيفة والصرف الصحي. إننا نتحدث عن وضع بالغ الخطورة.
0: الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 30 في قصف إسرائيلي على القطاع. وأفادت المصادر في مستشفى شهداء الأقصى بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من القطاع. كما نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 4 شهداء سقطوا بغارة جوية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمالية خان يونس. لم تعد خزانات المياه في قطاع غزة مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
10: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملا بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضا ليست في المتناول.
11: احنا بنسوي المستحيل ان نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
10: تمنع اسرائيل ادخال كل شيء تقريبا الى قطاع غزه، وفي مخيمات الايواء حيث يسكن مئات الالاف تتجلى الحاجه، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه باوان واوعيه، كما يفعل ابو اشرف في خيمته ويقول ان ثمن الخزان يفوق امكانياته.
12: قبل يومين سعرت برميل ال 200 لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش ان انت تحط فيه. تاني اشي الاواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
10: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
13: تتحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة، واسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان. أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
14: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
15: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصليب الأحمر الدولي سيزور الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. ووفقا للمصادر التي نقلت عنها القناة 12، فإن الصليب الأحمر سيبدأ زيارة الأسرى يوم الأربعاء المقبل. وذكرت القناة بأن ممثلين عن الصليب الأحمر وصلوا إلى إسرائيل بالفعل، على أن يصل آخرون خلال الأيام المقبلة. طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى التي رفعتها ضدها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل. وأكدت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة الدولية جوليا مونار أن الوقائع التي عرضتها نيكاراغوا ترسم صورة غير دقيقة ومشوهة وفق تعبيرها.
16: سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، تخضع جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، كما هو الحال مع أي دولة أخرى، لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية. وخلافاً لما تدعيه نيكاراغوا، فإن متطلبات الترخيص هذه لا تترك أي مجال للسلطات الألمانية لتجاهل التزامات ألمانيا أمام القانون الدولي.
0: انتقدت حركة حماس آلية انتخاب ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، معتبرة أنها لا تعبر عن إرادة الجالية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن الآلية المعتمدة تمثل مؤشرا على سعي قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى تشكيل مجلس وطني من لون واحد، محذرا من استبدال الانتخابات بالتعيين. دعا قاسم جميع المكونات الفلسطينية إلى التمسك بحقها في اختيار ممثليها، مؤكدا ضرورة الوصول إلى مجلس وطني منتخب يفرز مؤسسات شرعية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. من رام الله ينضم إلينا الدكتور هاني المصري، مدير مركز مسارات للبحوث السياسية. دكتور المصري، أهلا بك معنا. ونحن يعني بداية في قراءة لآلية الانتخاب لعضوين من الجالية الفلسطينية في الكويت، وقراءة أيضا لموقف حركة حماس، هل نحن أمام انتخاب أم تعيين، وهو ما حذر منه حازم قاسم، وكيف نقرأ الموقف الحركة؟
17: مساء الخير. منذ البداية أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما يتحدث عن انتخابات للمجلس الوطني، وفي هذا المرسوم هناك حديث عن عدة آليات لاختيار أعضاء المجلس الوطني، منها التعيين، ومنها الانتخاب المباشر، ومنها الانتخاب عبر المجمعات الانتخابية. وتم تشكيل مجموعات يعني قيادية من قيادة منظمة التحرير وحركة فتح، وأرسلت إلى العديد من البلدان حيث يتواجد جاليات فلسطينية، ويتم تشكيل المجلس الانتخابي من أعضاء عددهم صغير لا يمثلوا الجاليات الكبيرة ويتم اختيارهم بعناية، يغلب عليهم لون واحد، وبالتالي هذا يشكل استمرارا للانفراد الذي قام به الرئيس الفلسطيني منذ الدعوة للانتخابات، انفراد بالقوانين، انفراد بالإجراءات، انفراد بالمواعيد، عدم يعني إشراك الفصائل والقوى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات المستقلة، مع أن الانتخابات عمل جماعي وتخص الفلسطينيين جميعا، ويجب أن يشاركوا في القواعد والإجراءات والقوانين التي يعني على أساسها تجري الانتخابات، خصوصا وأن فلسطين تمر بحالة استثنائية. فلسطين ليست في بلد حر ومستقل وله سيادة، بل تحت الاحتلال، والاحتلال لاعب رئيسي يستطيع أن يؤثر على كل مراحل الانتخابات، ويستطيع أن يمنع الانتخابات أيضا. وبالتالي التوافق الوطني من أجل إنجاح يعني العملية الانتخابية والحد من تدخلات الاحتلال شرط لكي تكون انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها. ولكن على ما يبدو أن هناك توجه لهندسة الانتخابات والسيطرة على نتائجها،
0: هذا يدخل ضمن ما وصفته حركة حماس بالتلاعب أستاذ هاني، أم أن أبو مازن يعني حمى نفسه بالبيان الذي حدد فيه اختلاف آليات التعيين أو الانتخاب في الجاليات الصغيرة؟
17: حسب الاتفاقات التي جرت في الحوار الوطني، وأنا كنت عضو في هذا الحوار، اتفق يعني مختلف الفصائل والشخصيات المشاركة على إجراء الانتخابات المباشرة حيثما أمكن، والتوافق على أسس موضوعية يتفق عليها حيثما يتعذر إجراء الانتخابات. ما يجري عمليا لا يتم إجراء انتخابات في أي مكان، يعني حتى بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة تم إصدار مرسوم يحدد اختيار 68 عضوا من الضفة الغربية وقطاع غزة لكي يكونوا أعضاء في المجلس الوطني بدون انتخاب، وهذا يجعل الغالبية العظمى من أعضاء المجلس الوطني الجديد سيكونوا معينين، ولكن بطريقة المجمع الانتخابي. مثلا على سبيل المثال، قال لي صديق بالسويد أن وفدا ذهب إلى السويد واجتمع مع 18 شخصا فقط، واعتبر هؤلاء هم المجمع الانتخابي وسيختاروا أعضاء المجلس الوطني. لاحظنا ماذا حدث بالكويت بالأمس، جمعوا عدد محدود لا يعرف أحد كيف تم اختيارهم، وتم ترشيح 9 أعضاء، تم اختيار يعني 2 منهم. طيب، الاعتراض ليس عن الأسماء، ولكن هذه الطريقة عن لا الألية. تمكن الشعب الفلسطيني من
0: حتى الجالية الفلسطينية في الكويت يعني أصدرت بيان طلبت فيه شرح آلية التعيين. يعني ما هو هامش تحرك الجاليات هنا من أجل ضمان حقهم الانتخابي بطبيعة الحال؟
17: نعم، أعتقد أن هناك غضبا فلسطينيا عارما، ليس فقط في الخارج وإنما في داخل فلسطين، وصدرت بيانات من حراكات ومن شخصيات مختلفة تنتقد أسلوب التعيين، وخاصة أن هناك معلومات أن بعض البلدان على سبيل المثال لبنان وافق على إجراء انتخابات، وهناك معلومات أخرى أن سوريا يمكن أن توافق على إجراء انتخابات، في أوروبا وأمريكا اللاتينية وحتى بالولايات المتحدة يمكن إجراء انتخابات، يعني يمكن إجراء انتخابات لملايين الفلسطينيين.
0: صحيح.
17: ولكن النية كانت مبيتة لعدم إجراء الانتخابات، لأن إجراء الانتخابات كان يتطلب يعني عمل سجل انتخابي يتم تسجيل الذين يحق لهم الانتخاب، كان يتطلب تشكيل لجنة انتخابات للفلسطينيين في الخارج وأماكن اللجوء والشتات، لم يتم ذلك، وبالتالي يعني تم تصميم الأمر بحيث يتم الاختيار بشكل مناسب للقيادة الفلسطينية لكي تضمن النتائج، ولكن هذا لا يعطي شرعية، أنه عندما يتم اختيار أعضاء المجلس التشريعي بالتعيين هذا لن يمكن أحد أن يقول أن هذه القيادة استعادت شرعيتها.
0: الشرعية وربما يعني ربما هذا أستاذ المصري هذا ما يعني جعل بعض الفصائل يعني تذهب إلى خيار آخر، تقول يعني دعنا نؤجل هذه الانتخابات في مقابل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس شراكة بطبيعة الحال. هل هناك مسار واضح الآن دكتور هاني؟
17: شوف، الانتخابات كما يعني توقعت أنا منذ البداية لن تجرى في الموعد المحدد، لأن اختيار الموعد بحد ذاته يثير الريبة. في 28 من تشرين الثاني ستكون حكومة نتنياهو بعد الانتخابات، حتى لو سقطت في الانتخابات، هي التي تتحكم في سدة الحكم في إسرائيل. وهذه الحكومة من المستبعد تماما أن تسمح بإجراء انتخابات، لأنها لا تريد تجسيد الهوية الوطنية ولا وحدة الضفة وقطاع غزة. إضافة إلى ذلك، مجلس السلام الذي شكل في قطاع غزة يعتبر نفسه هو صاحب الولاية والمرجعية. انتخاب مجلس تشريعي هذا يعني ازدواج في المرجعية والولاية. إذن في هناك شروط خارجية، أسباب خارجية تمنع إجراء الانتخابات. أيضا إذا لم تكن الانتخابات مضمونة النتائج، القيادة المتحكمة في القرار لا تريد إجراء انتخابات. وحسب أوضاع حركة فتح تشير الكثير من الدلائل أنها غير جاهزة للانتخابات بحكم ارتدادات المؤتمر الثامن. هناك الكثير من الخلافات، هناك حديث عن أن هناك عدة قوائم ستكون من حركة فتح تنافس قائمة فتح الرسمية. أيضا وضع السلطة التي تقودها حركة فتح سيء جدا، لأنها يعني يتم تقويضها من قبل الاحتلال، لا تصرف رواتب كاملة منذ سنوات، يتم يعني الاعتداء على الفلسطينيين من قبل المستوطنين. طيب. عشرات الاعتداءات مع الجيش الاحتلال بشكل يومي بدون أن تفعل السلطة شيئا، حتى على الصعيد السلمي والإعاشة والدعم، وهذا يجعل شعبية السلطة في الحضيض اللي هو واسعة جدا. وبالتالي هذا الوقت ليس الوقت المناسب لإجراء انتخابات.
0: يعني هذا دكتور، كل هذا يقول لنا أن الظروف غير مهيئة الآن لإجراء انتخابات داخل فلسطين وخارجها، أم الرغبة غير موجودة؟
17: أم الاثنين معا؟ أولا في ظروف وفي رغبة، يعني كل الظروف والرغبة. القيادة لا تريد انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، لأنها ستخسر، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن تشكيل تحالفات واسعة يشارك بها حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح والجهاد الإسلامي وشخصيات أخرى. هذا سيجعل المنافسة حادة والانتخابات تتحول إلى طريقة للحسم، ونحن لا نريد مزيد الحسم لأنه يؤدي إلى مزيد الانشقاق. نريد انتخابات من أجل المشاركة، من أجل ضمان التعددية، خاصة أننا في تحت الاحتلال ومرحلة التحرر الوطني، وفي هذه المرحلة يفترض أن تسود الديمقراطية التوافقية وليس ديمقراطية الغالب والمغلوب، لأننا بحاجة إلى جهود الجميع. وبالتالي يجب أن تكون الانتخابات جزء من عملية متكاملة فيها إعادة صياغة للمشروع الوطني، تحديد البرنامج السياسي، برنامج القواسم المشتركة، أسس الشراكة، العقد الاجتماعي. وتأتي الانتخابات كأحد الأدوات التي نستخدمها في مواجهة الاحتلال، لأن الاحتلال كما قلت لا يريد انتخابات حرة ونزيهة وتؤدي إلى نتائج غير مناسبة له. رأينا ماذا فعل الاحتلال في انتخابات 2006 عندما نجحت كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس، حيث اعتقل عشرات النواب وعدد من الوزراء وقاطعوا الحكومة، وبالتالي صادروا نتائج الانتخابات. حتى نمنع الطريق على تدخلات الاحتلال، يجب أن يكون هناك توافق واتفاق على إجراءات في مواجهة ما يمكن أن تقوم فيه سلطات الاحتلال. هذا كله لم يتم، وبالتالي النية يبدو أنها مبيتة لعدم إجراء الانتخابات على الأقل في هذا الوقت. يمكن أن يكون هناك رهان إذا جرت الانتخابات الإسرائيلية وفاز غادي أيزنكوت وفريق متحالف معه، يمكن أن يكون أقل تطرفاً، أقل عداءً للسلطة الفلسطينية. ولكن هناك لاءات إسرائيلية مشتركة ضد حق تقرير المصير، ضد إقامة دولة فلسطينية، ضد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن هناك بعض الفروق التفصيلية الهامة ولكنها ليست جوهرية،
0: ولكن الأساسيات مشتركة. شكراً جزيلاً لك دكتور هاني المصري، مدير مركز مسارات للبحوث السياسية. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من رام الله. إلى السودان، حيث قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان، واعتبر في تصريحات خاصة بالتلفزيون العربي أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها.
18: نتمنى أن هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان، ولكنهم يأتون بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس زيادة.
0: مدنيا، أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمرة الوز في شمال كردفان والسيطرة عليها. وفي منشور أعلن ناطق رسمي باسم قوات العمل الخاص غربية كردفان عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق. اتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين.
19: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
0: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة أن تشمل تعديلات مشروع قانون العقوبات تنفيذ حكم الإعدام على مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة ومختطفي القُصّر والمنكلين بهم. وكانت 4 أحزاب سياسية جزائرية أعلنت معارضتها العودة إلى عقوبة الإعدام بعد آخر تنفيذ لها عام 1993، هي حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جيل جديد. أعلنت السلطات القضائية الجزائرية حبس 4 متهمين للاشتباه بتورطهم في إضرام حرائق عمدا داخل مناطق غابية بولايتي تيزي وزو وسطيف شرقي البلاد. وأوضح مجلس قضاء الجزائر أن 2 من المشتبه بهم أوقفا في تيزي وزو، أحدهما متلبس بإشعال النار، فيما أظهر تسجيل مصور قيام المشتبه به الثاني بإضرام حريق ورشق عناصر الحماية المدنية بالحجارة أثناء التدخل لإخماده. وفي سطيف يشتبه بتورط شخصين آخرين في إشعال حريق بغابة مونتانو، حيث تم تأكيد وجودهما في موقع الحريق. أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء غارة روسية بأربع قنابل جوية استهدفت مناطق سكنية في مدينة كراماتورسك. وأفادت الخدمة بانتشال أحد القتيلين من تحت أنقاض مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق، مشيرة إلى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد تفكيك نحو 700 كيلوغرام من الهياكل الإنشائية المتضررة. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. وأوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مضيفا أن رئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، أهلا بك معنا. يتحدث ستيف ويتكوف بعد عودته من موسكو وكييف بإيجابية عن المسار السياسي، لكن هذا لم ينعكس على الميدان كما كنا نتابع. محمد، نعود على الموقف الذي عاد به الأمريكيون أو الأمريكيين من موسكو وكييف إلى واشنطن.
20: الأمريكيان كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عادا بموقف متفائل هذه المرة بعد زيارتهما لكل من موسكو وكييف، وهي إعادة إحياء لهذا الملف. آخر مفاوضات كانت قد رعتها الولايات المتحدة بين الجانبين الروسي والأوكراني، أي المفاوضات في إطارها الثلاثي الولايات المتحدة روسيا وأوكرانيا، كانت في جنيف خلال شهر فبراير أياما فقط قبل أن تقوم الولايات المتحدة بالدخول في حرب أمريكية إسرائيلية على إيران بحلول آخر يوم من الشهر من شهر فبراير الماضي. بعد 6 أشهر يبدو أن الخلاف الذي كان وقت ذاك متركزا حول المسائل الحدودية رغم تحقيق بعض الاختراقات ما يزال حاضرا على طاولة النقاش بين الجانبين الروسي والأوكراني عبر الوسيط الأمريكي. لكن هذه المرة يقول ستيف ويتكوف بأن هنالك تفاؤلا بعقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في الأفق المنظور، وبأن بأن روسيا أبدت استعدادها للتفاوض. أيضا يتقاطع ذلك مع ما نقلته وسائل إعلام أمريكية ووسائل إعلام فرنسية أن الرئاسة الفرنسية حاطت الصحفيين بأن الجانب الأمريكي أبلغ المجموعة الأوروبية الثلاثية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة هذه المجموعة بأن الجانب الروسي مستعد أو عبر عن استعداده ورغبته في الدخول في التفاوض، لكن بعد انتهاء انتخابات مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى للبرلمان الروسي يفترض أن تعقد ما بين 18 و20 من سبتمبر الجاري. فوق ذلك أيضا هنالك احتمالات لأن يتم عرقلة أو لا تعقد تلك الجولة التي أبدى ويتكوف تفاؤلا بعقدها بعد الموقف الروسي خاصة الذي صدر عن الخارجية الروسية الذي ينتقد بشدة تسليم الولايات المتحدة لمنظومة صاروخية متطورة من طراز MK-41 وهي قادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك إلى النرويج. هذه المنظومة سلمتها الولايات المتحدة في أغسطس الماضي وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، ويفترض أنها جزء من إطار تعزيزات تقوم الولايات المتحدة بتثبيتها في أقرب النقاط وخاصة الدول الإسكندنافية والدول في شمال شرق أوروبا الأقرب من الحدود الروسية في إطار استعداداتها، وأيضا كنوع من إظهار أن الولايات المتحدة مستعدة لأي احتمال لأن تقوم روسيا بانتهاك سيادة إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو. وهذا هو محور الزيارة التي قام بها جون راتكليف رئيس أو مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، تلك الزيارة التي كان يراد لها أن تكون سرية لكنها لم تكن كذلك، تم كشف أمرها بحلول وصول الطائرة العسكرية.

0: أعلنت الحكومة السويدية أنها تعتزم شراء منظومات راجمات صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع بقيمة 7 مليارات كورونا، أي ما يعادل 730 مليون دولار لتسليح جيشها. وقال وزير الدفاع بول جونسون إن الاتفاق يشمل نحو 10 شاحنات مجهزة بمنصات إطلاق، فضلا عن كمية كبيرة من الذخائر بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السويدية. وكشفت الحكومة أيضا عن إعلان مشترك مع جارتها فنلندا لتعزيز التعاون في مجال منظومات راجمات الصواريخ. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا المصنف يمينيا متطرفا انتصارا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا إنهالت، يؤهله لبناء أول حكومة في تاريخه. هذا الانتصار جاء على حساب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، خاصة حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي أقر بهزيمة الحزب ولكنه رفض التراجع عن سياساته أو التخلي عن منصبه.
1: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
2: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهالت.
1: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ فوربومان وبرلين.
3: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
1: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اتفاق شراكة مع غرينلاند بقيمة 200 مليون يورو في خطوة قالت أنها تعكس الأهمية الاستراتيجية للجزيرة القطبية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
4: اليوم لدينا 3 مواضيع رئيسية ومهمة. لقد وقعنا كما شاهدتم للتو على الإعلان المشترك. أصدرنا حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند بقيمة 200 مليون يورو لهذا العام والعام المقبل، وناقشنا أولى نتائج حزمة الشراكة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن.
0: حذر مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك من أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مستوى يهدد البشرية. تيرك قال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه يشارك مسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل خطراً وجودياً داعياً إلى وضع ضمانات صارمة بشأن سلامته وأمنه قبل فوات الأوان.
5: أشارك الخبراء والعاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي مخاوفهم من أن تشكل الأنظمة المتقدمة خطراً وجودياً على البشرية، فالذكاء الاصطناعي الذي يفلت

0: من بيئة الاختبار أو يبتز مطوريه لمنعهم من إيقافه هو ذكاء اصطناعي بالغ القوة وخارج عن نطاق السيطرة، وأدعو اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة وراسخة لسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه قبل فوات الأوان.
1: تتواصل معاناة الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال بعدما فقد آلاف منازلهم ومصادر رزقهم واضطروا إلى الاحتماء بمراكز إيواء مؤقتة، فيما ينتظرون حلولا تعيد إليهم حياة استقرت تحت وطأة الكارثة، وهي معاناة رصدت كاميرا التلفزيون العربي جانبا منها.
2: في هذا المكان يتجمع عشرات ممن قلبت الفيضانات حياتهم رأسا على عقب ولم تدمر بيوتهم وتسليبهم رغد الحياة فحسب، بل غدت معيشتهم في نيبالا بعد الكارثة ضنكا. لم يبق لهذه الجدة بعد أن أخذ السيل ابنها وزوجته سوى حفيد تعاني وإياه سوء الحال في مركز لإيواء المنكوبين.
3: أنا بلا مأوى وأحتاج إلى المال لبناء منزل، أحتاج إلى المال لإطعام حفيدي الصغير هذا وتعليمه، لا أستطيع العودة إلى نفس المكان، أحتاج إلى مكان آخر للإقامة، كان لدي عمل من قبل والآن كل شيء قد ذهب.
2: ولما كانت أعداد اللاجئين من هول ما جرى في ازدياد، كان لابد من تجهيز مزيد من مراكز الإيواء لإغاثتهم، ما دفع الحكومة المحلية في المناطق المنكوبة إلى إنشاء ما يزيد على 25 مركزاً للإيواء لجأ إليها أكثر من 4000 غدوا بعد الكارثة بلا مأوى، وتقول إنها تضع معاناتهم في حساباتها.
4: تولي الحكومة أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح في مراكز الإيواء هذه انطلاقاً من الجانب الإنساني، ونركز بشكل خاص على كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء. هذه مراكز إيواء مؤقتة، وبعدها سنعمل على توفير سكن دائم لهم. الحكومة تعمل في هذا الاتجاه ولدينا خطة جاهزة.
2: خطة سيظل سكان المناطق المنكوبة داخل مخيمات الإيواء المؤقت في انتظار ما ستأتي به من حلول بعد أن قطعت الكارثة أوصالهم. لم تنتهي كارثة القرى والبلدات النيبالية الواقعة على ضفاف نهر تريشولي بانحسار مياه الفيضان، فمعاناة من كانوا يسكنون المناطق المتضررة ونجوا من براثن السيل لا تزال قائمة في مراكز إيواء مؤقتة، إذ لا يعلمون متى يأتي الفرج ويستقرون في بيوت من جديد. ناصر عبد الحق من أحد مراكز الإيواء في بلدة بتار شمال نيبال.
1: الآن تتابعون هذا العرض لأبرز ما تناولته الصحف العالمية بشأن إيران والسلام في أوكرانيا والانتخابات في ألمانيا.
5: في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة إندبندنت البريطانية في افتتاحيتها أن من الخطأ الاعتقاد بأن جهود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الأخيرة في روسيا ستنجح، إذ تبدو احتمالات إنهاء الحرب بشكل عادل ودائم شبه معدومة، واعتبرت أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة يدفعان ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها نجاحه كصانع سلام، إلا أن رهانه على رغبة بوتين في السلام ستضيع عليه هذه الفرصة. فبحسب الصحيفة، ربما يكون بوتين قد رأى فائدة في تشجيع الأمريكيين على الضغط على كييف لقبول شروط جائرة ومهينة لمجرد إنهاء احتمالية قتال في شتاء سيكون قاسيا بشكل استثنائي، لكن هذا لا يعني أنه يريد التخلي عن هدفه الاستراتيجي. وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحرب ستستمر حتى العام المقبل وربما لفترة أطول كصراع دائم لا يستطيع فيه أي من الطرفين توجيه ضربة قاضية. في صحيفة واشنطن بوست، رأى بدوره ماكس بوت أن ليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد الهجمات الروسية السرية على أوروبا بوتيرة متسارعة، فالردود الضعيفة من قبل الغرب دفعت فلاديمير بوتين إلى زيادة حدة هجماته، وبينما اعتبر أن حلف الناتو يحتاج إلى رد حازم لردع بوتين عن تصعيد هجماته على أوروبا، أشار بوت إلى أن الأولوية القصوى لأوكرانيا الآن هي تحسين دفاعاتها الجوية ضد التهديد المتزايد من الصواريخ البالستية الروسية والطائرات المسيرة النفاثة، كما رأى أيضاً أنه في حين لا تزال أوروبا وأمريكا متردتين في تزويد أوكرانيا $300 مليار من الأموال الروسية المجمدة، فإن تحويل هذه الأموال إلى كييف سيكون أقوى إشارة من الغرب بأن الهجوم الروسي على أوروبا غير مقبول. صحيفة نيويورك تايمز تناول مارك لاندر فوز حزب البديل في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، ونقل عن محللين أنه أعطى زخما جديدا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تأمل في الفوز بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا العام المقبل، وأضاف أن رسالة الحزب الشعبوية والمناهضة للهجرة تشبه الخطاب الذي تتبناه أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ما يجعل فوزه نموذجا قد تستفيد منه هذه الأحزاب في انتخاباتها المقبلة. وبينما لفت إلى أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة يأتي وسط استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار والبطالة ومن عجز الحكومات عن معالجة أزمات المعيشة والاقتصاد والهجرة، أضاف أنه مع ذلك فإن فوز هذه القوى ليس حتمياً إذا تمكنت الأحزاب التقليدية في أوروبا من معالجة الأزمات الاقتصادية واستعادة ثقة الناخبين. صحيفة لوموند الفرنسية رأت أيضا في افتتاحيتها أن فوز حزب البديل يمثل درسا قاسيا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لا سيما أنه لم يسبق لأي حزب يميني متطرف أن فاز في انتخابات إقليمية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واعتبرت أنه رغم تجديده سياسة الهجرة الألمانية بشكل ملحوظ منذ انتخابه مستشارا في مايو 2025 لم يوقف ميرتس صعود اليمين المتطرف بل ساهم في تأجيجه، وأضافت أنه على الرغم من أن حزب البديل لا يمكن أن يقود الحكومة المحلية لافتقاره إلى الأغلبية المطلقة، فإن صعوده التاريخي يجعل تشكيل ائتلاف مستقر شبه مستحيل، وخلصت الصحيفة إلى أنه قد يميل المرء إلى طمأنة نفسه بأن ولاية ساكسوني أنهالت لا تمثل سوى 2.5% من سكان ألمانيا، لكن هذا خطأ، فحين يحصد حزب يتبنى برنامجا متطرفا ما يقارب نصف الأصوات ينهار الحزب الحاكم الرئيسي، ينبغي عندها أن تشعر أوروبا بأسرها بالقلق.
1: ختم هذه النشرة، تلتقيكم سهام بابا على رأس الساعة في الأخيرة.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
3: عباس إبراهيم، المدير السابق للأمن العام اللبناني.
5: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
4: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
5: في عام 2005 تم اغتيال الحريري، هل كنت تتوقع؟
3: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
6: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
3: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
7: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
3: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. الاحتلال يواصل التصعيد في لبنان، عشرات الشهداء والجرحى واستهداف مرافق طبية ورسمية وخدماتية، وعودة النزوح من مناطق في الجنوب، فهل بقي من اتفاق وقف إطلاق النار أثر؟ توجس أوروبي بعد تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا المصنف يمينيا متطرفا انتصارا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسوني آنهالت، فهل تعصف رياح اليمين بالحياة السياسية الأوروبية؟ وفي ليبيا هجمات مسيرات مجهولة على مرافق النفط والكهرباء تثير تساؤلات بشأن المستفيد من عدم الاستقرار وتعطيل الإنتاج، وحكومة الوحدة الوطنية تعلن القبض على مجموعة متهمة بتنفيذ هذه الضربات.

0: إسرائيل تصعد هجماتها على لبنان. وزارة الصحة تقول إن نحو 27 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا في هجمات للاحتلال في جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. قصف وتفجيرات متتالية لم تتوقف منذ أيام في مناطق مدنية ومبان ومؤسسات بحجة استخدامها من قبل حزب الله كبنى تحتية. هذه الهجمات الدموية يبررها بيان أصدره الجيش الإسرائيلي زعم فيه أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين ملغومتين باتجاه قواته قرب تلة علي الطاهر. مشاهدينا، نبدأ بما أعلنه مركز عمليات طوارئ للصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، الذي أكد سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان في مجزرة دموية جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية. أضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح اثنين في كشافة الرسالة في استهداف ممنهج للمرافق الصحية والمدنية. في بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون. نتابع هذه الشهادة الآن لسيدة وأطفال نجوا بأعجوبة من القصف الإسرائيلي.
1: كلهم مهيرين حالهم، رحنا على المدارس، بيو أستاذ مدرسة بالمهنية وأمه موظفة بالوزارة العمل، إنه شو هو الهدف اللي استهدفوه؟ شو هو الهدف اللي عم يستهدفوه؟ بدهم إيانا نبعد عن أرضنا؟ ما فشروا، ما فشروا، ما فشروا نبعد عن أرضنا وعن بيتنا ونترك كل شيء.
0: وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف أحد المباني في النبطية بزعم أن حزب الله يستخدمه بنية تحتية لأعماله، وهي الحجة التي يستخدمها الاحتلال لتدمير عشرات القرى في الجنوب ومسحها من الوجود. كما نفذ عمليات تفجير في كفر تبنيت تزامنا مع الغارات العنيفة على النبطية الفوق. في مؤشر يثبت بما لا يدع مجالا للشك سياسة قتل المدنيين في لبنان، لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تحذير أو تنبيه للسكان قبل شنه الغارات الجوية على بلدة كفر رمان. رغم ذلك، فقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات للحد من الأذى لأشخاص غير متورطين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة. بالنسبة للموقف الرسمي اللبناني، فإنه يتمسك بالالتزام بوقف إطلاق النار رغم الاعتداءات الإسرائيلية. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أدان الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه اتهم حزب الله بجر البلاد إلى حربين متتاليتين، ما تسبب في احتلال إسرائيل لمساحة واسعة في الجنوب اللبناني.
2: خلال السنتين الماضيتين أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، علما بأننا كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر العبث بأمن لبنان وجره إلى مثل هذه الحروب العبثية المدمرة. وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية

0: للنقاش ينضم إلينا من بيروت أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي، معنا أيضا من بيروت خليل نصر الله الباحث السياسي. أهلا بكما. نبدأ معك هذا النقاش سيد أسعد بشارة، يعني توسع نطاق الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان، البنى التحتية المدنية أصبحت في مرمى النيران الإسرائيلية، بالإضافة لإدعاءات إسرائيلية واتهامات موجهة لحزب الله بأنه يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، لأي درجة تشكل هذه التحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان ضغطا مضاعفا على الحكومة والدولة التي ما زالت تتمسك بالخيار الدبلوماسي؟
1: مساء الخير لك وللأستاذ خليل وللمشاهدين الكرام. هو ضغط أكثر من مضاعف، الجميع يعرف أن إسرائيل ليس لها مصلحة بالمفاوضات المباشرة، لأن هذه المفاوضات جرت إليها جرا بفعل ضغط إدارة ترامب التي تريد أن لا يتوسع الصراع في لبنان. وبالتالي عندما جلست إسرائيل على طاولة المفاوضات طرحت المعادلة الآتية: انسحاب مقابل تسليم سلاح، وهي تعرف سلفا أن حزب الله لن يسلم سلاحه، وأن هذا السلاح هو طبعا له امتداد إقليمي يصل إلى طهران من جنوب لبنان إلى طهران. وبالتالي إسرائيل تستفيد الآن من تحويل المفاوض اللبناني أي الدولة اللبنانية إلى مجرد مفاوض ورقي لا يلوي على شيء ولا يمتلك أدوات التفاوض على الطاولة، وتريد أن تعود إلى التصعيد العسكري. ماذا يعني ما هو السبب الذي يؤدي بإسرائيل إلى الوصول إلى ما وصلت إليه مع الدخول إلى قاعدة علي الطاهر؟ هو أن حزب الله يرفض أعطاء الدولة اللبنانية أي أداة لأدوات التفاوض، وبالتالي يطرح سلاحه خارج التفاوض حتى ولو كان الهدف أو الثمن إجلاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب. لذلك نحن الآن في دوامة تصعيد لا يوجد لها معادلة توازن ولو بالحد الأدنى، توازن عسكري أقصد.
0: هنا سيد
1: يكتفي بإرسال
0: أسعد بشارة، نلوم الحزب لأنه بالحد الأدنى يواجه القوات الإسرائيلية التي ترفض الانسحاب من جنوب لبنان، أم نلوم إسرائيل التي تحتل الأرض اللبنانية؟
1: نلوم الحزب لأنه فتح جبهة في صباح 8 تشرين 2023، وهو يدرك بتوجيه من إيران، وهو يدرك أو لا يدرك لا أعرف، وإذا كان لا يدرك فالكارثة أكبر، أن موازين القوى ليست لمصلحة فتح جبهة مع إسرائيل في هذا التوقيت. لهذا نلوم الحزب ونقول أن إسرائيل انسحبت بشكل تام في العام 2000، وبالتالي كان يجب منذ العام 2000 أن يكون الجيش اللبناني حصرا على الحدود، أن لا تحصل حرب عام 2006، أن لا تحصل حرب على عام 2023. لا يوجد أي سبب لهذه الرعونة، لهذا التهور يعني استجداء اعتداء إسرائيلي جديد. الآن لا يوجد أي سبب، إذا كان الهدف إجلاء إسرائيل من الأراضي المحتلة، لا يوجد أي سبب للتعنت بعدم تسليم السلاح إلى الدولة. يكفي هذا المشهد الرمزي بأن حزب الله رفض تسليم تلة علي الطاهر وما تحتها من أنفاق للجيش اللبناني، وفضل أن يدخل إليها الجيش الإسرائيلي عنوة. هذا طيب. يختصر كل المشهد.
0: أنقل هذه التفاصيل والأفكار لضيفنا سيد خليل نصر الله. ما رأيك؟ الأستاذ أسعد بشارة يقول بأنه موازين القوى مختلفة وتميل للكفاءة الإسرائيلية في ظل هذه المعطيات، لماذا لم يختصر الحزب الخسارة وكل تبعات الحرب مع إسرائيل ويسلم ما له من مواقع عسكرية للدولة اللبنانية بما فيها تلة علي الطاهر؟
2: شكرا جزيلا لك وتحية للأستاذ أسعد. أيضا عام 1982 أيضا كان هناك اختلال في موازين القوى، وإسرائيل اجتاحت بيروت إذا سلمنا بالمنطق اللي تفضل به أستاذ أسعد، وكثر في لبنان ضمن فريق الإطاريين كان لا يجب أن تقاتل إسرائيل عام 1982 ولا تدحر 18 عام قتال ومقاومة حتى تم تحرير الجنوب. وبالتالي هذه المقاربة مقابرة غير منطقية وفق الوقائع التاريخية أيضا، أنه دائما المحتل يكون أقوى ولديه قدرات أعلى، هل نسلم له لو كان الثمن عالي جدا؟ أقتبس من كلام أستاذ أسعد كلمة فيما يتعلق بعام 2000. عام 2000 حضرت الدولة اللبنانية في الجنوب، من قال لم تحضر في الجنوب؟ لكن إسرائيل لم تطلق سراح الأسرى وتعنتت ورفضت، والدولة اللبنانية لم تكن قادرة، ليس بيديها أوراقه. ذهبت المقاومة لعملية أسر عام 2000 وحررت أسر عام 2004. الإسرائيلي بغبائه في ذلك الوقت احتفظ بسمير القنطار، فصارت عملية الأسر عام 2006 وتذرع الإسرائيلي بها وذهب إلى الحرب في ذلك الوقت. وأنا أذكر بعد 12 ساعة يعني اجتماع بالكابنت اتخذوا قرار الحرب، يعني واتصلوا بعواصم عربية في ذلك الوقت، والحقائق موجودة والدلائل موجودة، والأمريكيين وكلهم غطوا العدوان. كان هدف ذلك العدوان يعني هم هذه مهمة جدا للرأي العام، هو ذات الهدف الآن إعادة احتلال جنوب لبنان والوصول إلى منطقة جنوب الليطاني، ووصلوا إلى تقريبا إلى مشارف وادي الحجير وكانت مجزرة الدبابات الكبيرة، وبنتيجة وقف اطلاق النار وقرار 1701 انسحب. لاحقا إسرائيل لم تلتزم بال 1701 كما لم تلتزم الآن. هذه نقطة ومسألة مهمة جدا. فيما يتعلق بموضوع علي الطاهر، بس هون يعني أريد أن أوضح مسألة مهمة، يعني أولا أنه مش حزب الله عنده منشأة واحدة اسمها علي الطاهر. الإسرائيلي يقرر أنه في عشرات المنشآت. اثنين، عندما ذهب الحزب الله إلى الحرب ما مش أنه راح لأنه في علي الطاهر، ولا قال أنا أريد أن أدافع، مش هذا هدف الحرب. وبالتالي سقوط منطقة وعدم سقوطها هذه ليست مؤشر على أنه والله هذه هزيمة. نتنياهو يريد أن يصور ذلك، ولا أرى أنه يجب على أي لبناني أن يؤيد كلام نتنياهو أو ما يريد أن يصوره. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنا بحكيكي معلومة يعني مسؤول عنا، يعني بيقدر يطلع أي شخص الآن من لبنان من المسؤولين يكذبني مثلا فيها، أنه الجيش اللبناني أصلا رفض استلام منطقة علي الطاهر ورفض الانتشار في منطقة علي الطاهر لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه هو وأبلغ الفريق اللي اختار التفاوض، يعني أنه هل لديكم ضمانة من أمريكا أنه أن لا تدخل إسرائيل إليها وأنا أنه موجود هناك؟ قالوا لا. المسألة الثانية، إذا الجيش لم يواجه، إذا استلم علي الطاهر لم يواجه، سيشكل هذا الأمر حرج كبير له على امتداد لبنان بما فيها بيئة المقاومة والمقاومة. والمسألة الثالثة، أن الجيش اللبناني لا ينتشر بمنطقة تتواجد فيها إسرائيل. هذه الحقائق يعني يعبر كثر عنها، وهذه مسألة
0: لكن اسمح لي، كان
2: ذلك حزب الله لم يسلم،
0: كان هناك نافذة زمنية يعني موسعة قبل عودة هذا التصعيد الأخير. يا أستاذ خليل، قبل عودة هذا التصعيد الأخير الإسرائيلي، كان هناك نافذة زمنية واسعة أمام حزب الله لتسليم منشآته والمواقع العسكرية جنوب نهر الليطاني للدولة اللبنانية. تفضل.
2: لماذا ستفعل الدولة اللبنانية؟ لماذا سيسلمها للدولة؟ يرفض تسليمها. أولا، هل يحق لهذا الفريق أن يربط موضوع أزمة ليسميها البعض أزمة مشكلة اسم السلاح، ليسميها محط خلاف بإسرائيل؟
0: لكن الآن إسرائيل تقول يعني تفرض معادلة الأرض مقابل السلاح،
2: لماذا يسلمها؟
0: ألا يضعف هذا الموقف لحزب الله موقف الدولة اللبنانية في المفاوضات مع إسرائيل؟
2: أبدا. الحزب الله لا، أصلا حزب الله معني بتكسير الموقف الدولة من اختار. مين قال أنه هو يخجل عندما يتهمون أنه أنت لا تعطينا؟ من قال أنه سيعطيهم ورقة لتقديم تنازلات لإسرائيل؟ يعني حزب الله اليوم بتقوله اتفاق الإطار بيقول لك هذا تنازل، وفي البعض يقول هذا خيانة. من قال أنه هو يريد أن يساعد هذا الفريق اللي اختار التفاوض مع إسرائيل؟ لا يريد أن يساعده، بالعكس، هو إذا كان هذا الأمر يساعد على إسقاط أو الاتفاق الإطار سيفعل هذا الأمر. يعني هو ليس خجلا بذلك، لأن بعض إنه كأنه يتهم الحزب. الحزب والمقاومة والرئيس نبيه بري وآخرون أيضا في لبنان بالعكس هم كل ورقة تسقط اتفاق الإطار سيفعلونها، فلماذا يسلمون سلاح؟ يعني هذه مسألة مهمة جدا. مثلا أستاذ أسعد ذكر قبل قليل موضوع أن حزب الله أدخل لبنان بحربين. أول شيء أنه أنت حدك إسرائيل، يعني حدك مش حمامة سلام، حدك إسرائيل المحتلة للأرض. مش منطق بالنسبة لحزب الله اليوم أو لأي أحد في هذه الأمة، هل حتى لو اتهموه أنه إيران قالت له أنه هو هذا غير صحيح، أنه يساند يرى الشعب الفلسطيني يذبح ويقتل في قطاع غزة ولديه قدرة ولو برصاصة ولا يفعل هذا الأمر. تطالب كل الأمة، يعني حتى اللي بيقول لك الحضن العربي كل هذا يطالب أنه أنتم ماذا فعلتم لقطاع غزة؟ أقل حزب الله يقول لك أنا استشهدت وقدمت قادتي ودفعت الثمن، لكن أنا وقفت موقف سواء مرتبط بالدنيا وبتفكير مرتبط بالآخرة. إذا المسألة هنا ما هم يعيبون على حزب الله شيء ويفتخر به. شوفي هذه من المفارقات الكبرى. النقطة لو سمحت لي، أنا استمعت لوزير الخارجية الخليجية، بدأ بلبنان، هذا الغائب عن السمع اللي لا دور له ولا، وفي إشكالات بينه وبين رئيس الجمهورية وحزب ورئيس حزبه، يعني شو بيقول القانون الدولي والإنسان إسرائيل تخرقه. هنا قدامي نص الاتفاق الإطار، يعني يا هو مش موجود يا ما له علاقة، يا عم بيعبي حكي بالجامعة العربية، يعني نص الإطار واضح. بما في ذلك بقول وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. ما أنتم متخلين عن ملاحقة إسرائيل، بس قدام الجامعة العربية تحدث بشعارات أنه إسرائيل تخرق القانون الدولي والإنساني. هذا الفريق يعتبر كما إسرائيل وباتفاق الإطار موجود وموجود بإعلان واشنطن، يعتبر أن حزب الله هو المشكلة. كيف مقاومة بلدك هي المشكلة؟ فلذلك هم يتناقضون كثيرا. فأنا بس حبيت أوضح هذه النقاط لأنه مهمة، أنه والله أنا أسمع كثيرا أن حزب الله لا يريد أن يعطي السلطة ورقة. نعم، لن يعطيها أي طيب. ورقة
0: سأعود إليك لنناقش موقف حزب الله،
2: يعني وهم
0: خاصة في نقطة يعني شرحت الموقف بشكل مفصل، لكن ما البدائل التي يطرحها الحزب؟ عمليات المقاومة التي تجري، ما الذي يمكن أن تحققه؟ هذا سيكون سؤالي التالي. أعود مجددا لضيفي أسعد بشارة. يعني التشكيك في الحكومة اللبنانية من فريقين، إسرائيل تقول بأنها غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، مع ذلك يتستمر في المفاوضات معها، والحزب يقول بأن هذه المفاوضات غير مجدية وتعتبر بمثابة إهانة واستسلام بالنسبة للبنانيين، بينما نسمع دائما الخطاب من قبل الحكومة اللبنانية يوجه للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أسألك، لماذا لا يوجد هذا الضغط في تقديرك أمريكيا على إسرائيل؟ وهل هو في محله يعني أن يكون هناك دائما دعوة للأمريكيين للتدخل والضغط على إسرائيل؟
1: ومن قال أنه لا يوجد ضغط أمريكي؟ يعني أولا كان أرباب الممانعة يتباهون كلما لجم ترامب نتنياهو، وهذا أمر طبعا إيجابي للبنان. ترامب لجم نتنياهو عندما قصفت بيروت، حصل اتصال بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وروبيو وزير الخارجية، ثم بعد ساعات حصل اتصال مباشر بين عون وترامب، وكان نتنياهو على الخط الآخر، وطلب ترامب من مستشاريه القول لنتنياهو بالواسطة علينا أن نوقف إطلاق النار الآن. إذن الدولة اللبنانية هي من لجمت توسع الحرب الإسرائيلية إلى الضاحية والجبل والبقاع وباقي المناطق، حصرت في الجنوب،
0: لكن الجنوب يستنزف،
1: ولكن
0: الجنوب يستنزف. هذا عدا عن آليات تنفيذ اتفاق الإطار، لجنة الميكانيزم، آلية المراقبة، هذه لا تتقدم بتاتا.
1: هذه يعطلها حزب الله كما قال الأستاذ خليل. يعني هناك مناطق نموذجية يفترض أن تشهد انسحابا إسرائيليا وسيطرة واحدة لحزب الله دون أن يكون للجيش اللبناني، دون أن يكون حزب الله بإزدواجية سلاح على الأرض، حزب الله يعطلها. قال الشيخ نعيم قاسم نرفض الإطار، نرفض المناطق النموذجية، نرفض آلية التحقق. إذن ماذا يريدون؟ أن يقاتلوا إسرائيل باثنين درون كل ليلة؟ هل هذا ما تبقى لحزب الله؟ هل هذه الانتصارات الموعودة؟ طيب يعطلون الدولة عن التفاوض. أنا أريد أن أسأل أستاذ خليل وليجيب عليه، إذا حصلت الدولة اللبنانية على انسحاب متزامن مع تسليم سلاح متزامن، يعني إزالة احتلال، هل يقبل حزب الله بتسليم سلاحه إلى الدولة مقابل إزالة
2: احتلال وقف الحرب؟ نعم أكيد لا. أكيد لا،
1: أكيد لا. فإذن لا يريد تحرير الأرض،
2: لا لن يسلم سلاحه مقابل.
0: لماذا؟
1: يعني آخر همه تحرير الأرض.
2: هذه ليس تحرير، هذا خضوع. لا لحظة شوي، هذا خضوع للإملاءات الأمريكية،
1: خضوع والإسرائيلية. إذا انسحبت إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق،
2: مسألة السلاح شوف شيء، انسحبت إسرائيل، مسألة مش بانسحاب إسرائيل أو بقائها، ما هي انسحبت بالمرة الماضية مش هيك، وبقيت بخمس نقاط، ثم عادت كاتس كان واضح قال
1: إيه ورجعتوا عملتوا حرب 2006 حرب 2023
2: تحدث. خليني كمل وأنا بدي جاوبك على سؤالك. نتنياهو منذ العام الماضي حتى الآن يتحدث عن المنطقة العازلة، نحن سننشئ منطقة عازلة في جنوب لبنان إلا إذا في مشكلة بين نسيان نتنياهو ماذا يفعل. يقول من الناقورة إلى جبل الشيخ، مش أنا، مش خليل نصر الله، ولا الشيخ نعيم قاسم، ولا الرئيس بري، ولا رئيس جمهورية حتى، نتنياهو قال لك ونفذ هذا الموضوع. بالتالي المشكلة بالتهديد الإسرائيلي أستاذ أسعد، دائما ما نحط المشكلة أنه في سلاح، يجب أن يكون هناك سلاح، يجب أن يعزز السلاح في مواجهة العدوان. المسألة ليست كما أنت حضرتك يعني تبسطها بهذه الطريقة. بعطيك مثلا تصريح لحضرتك بس مهم جدا لأنه كمان كرمال رأي العام، للجم إسرائيل عن قصف الضاحية وبيروت إيران، لا الدولة اللبنانية ولا رئيس جوزيف عون ولا أي حدا. ويوم هدد الإيرانيون باستئناف الحرب، فنتنياهو ترامب عمل تغريدته الشهيرة وتم تحييد الضاحية وبيروت بفضل إيران وليس بفضل أحد آخر. هي لنكون نعطي الحق لأصحابه. اثنين، ايضا في بمذكرة التفاهم الأخيرة اللي تم توقيعها عندما قصفت الضاحية استهداف في المرة الثانية، الإيرانيون جهزوا إطلاق الصواريخ وكانوا سيطلقون الصواريخ، ومباشرة الأمريكيين أصبح مضوا على مذكرة التفاهم وحصل إرباك في إسرائيل لمدة 3 أيام.
0: طيب اسمح لي أستاذ خليل باختصار، يعني أعطنا كثيرا للوراء، أنا أود أن أفهم منك سؤالي كان واضح.
2: ممكن أسأل السؤال؟
0: سؤالي كان واضح.
2: السؤال.
0: ما الذي يحقق هذا السلاح؟ سلاح حزب الله للبنان، ما الذي يحقق هذا السلاح؟ يعني المشكلة باتت في السلاح وليس في الأرض كما قال الأستاذ أسعد بشارة.
2: نعم. شوف المشكلة لا يوجد في التاريخ مشكلة بسلاح مقاوم، بشعب يقاتل ويقاوم ويضحي، لا يوجد مشكلة. هسألك سؤال بس في مسألة أنا أريد أن يعني نقطة مهمة جدا، أنه في شعب إسرائيل تحتل أرضه تضربه، في شعب إسرائيل من عام 2006 حتى الآن بدأت بمناورات أفق 1 أفق 2 أفق 3 ووصلت إلى مناورات مركبات النار اللي شملت كلها كانت تحاكي الحرب على لبنان.
1: طيب أنا فهمت السؤال، في رد
2: وهذا صرفوا
1: رد عليك
2: يعني بضربة الأخير.
1: طيب اسمح لي
0: أستاذ خليل، أنا بدي أسألك الفكرة وصلت، أترك المجال فقط لسيد أسعد شارك، لم يبقى كثير من الوقت.
2: لا أنا بس سؤالي بدي أعطيه سؤالي أنا
0: بس باختصار
2: لم أسأله سؤالي أنا هو التالي، زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى واشنطن ما هي مفاعيل الآن؟ أعطيني مفاعيل السياسية اللي أنتوا قلتوا عنا زيارة استراتيجية، شو مفاعيل السياسية اليوم؟ وقفت الضرب بجنوب، قل لي شو مفاعيل
1: أول السياسية؟ أول شيء رأيت أن زيارة جوزيف عون إلى واشنطن عملت إيران على تعطيلها عبر حزب الله بكل مفاعيلها، ممنوع الجيش أن يتحرك، ممنوع الجيش أن يكون له أي وجود في الجنوب، يجب أن يكون صوريا كما في جنوب الليطاني. الأمر الثاني مقاومة، تعطونا للسلاح صفة مقاومة فيما القيمة الأولى في حياة الشعوب والأمم هي الدولة. الدولة المصرية حررت سيناء، الدولة الأردنية صحيح عملوا اتفاقيات ولكن لا وجود لطلقة رصاص واحدة، الدولة السورية بأيام حافظ الأسد رغم الاحتلال من 73 ولا طلقة رصاص رغم الاحتلال، لبنان نال احتلال تحريرا كاملا، تحريرين حصلا، تحرير غزة أيام شارون 2005 وتفكيك مستوطنات وتحرير لبنان، حماس عادت وتسلحت وحصل ما حصل، وحزب الله بنى خط ماجينو على الحدود، تقول لي أفق 1 أفق 3، مع حزب الله كان يقول سنأتي إلى الجليل. طيب إذا أردت أن تزيل دولة نووية مدعومة من أمريكا تفضل زيلة، هذه هي النتيجة. نحن نقول الآتي، ما ينطبق على لبنان كان منذ العام 2000 قبل العام 2006 ما ينطبق على سيناء والحدود الأردنية، لبنان كان بمنأى عن الموضوع. أنت تتكلم الحقيقة وتقول أنا أريد أن أقاتل من أجل الشعب الفلسطيني، هذه هي النتيجة، نتحمل النتيجة. طيب. نعم، ولكن أنت صاحب القرار، أنت من ورطت
0: لبنان في حرب بسيط من تعقيب بسيط من سيد خليل، لم يتبقى لنا وقت.
1: كنت تقول سيد خليل. بس كلمة واحدة كلمة واحدة بس كلمة واحدة كلمة واحدة كنت تقول يا قدس قادمون، الآن نقول يا نبطية، اللهم احمي النبطية.
0: وصلت الفكرة أستاذ خليل، تفضل
2: باختصار. على كل حال شوف، حتى لو صار احتلال أنا كجنوبي بقول لك نحن شعب حي لا نتخلى عن أرض، وما بعتقد أنا شعارات الشعوب الحرة بتتبدل يعني، لأنه نحن لا نبدل لا بندقية ولا شيء. إذا حضرتك عم بتقول أنه بس لجاوبك على موضوع أنه فتحته حرب الفلسطينيين وأنت عم تحكي بمنطق الدولة، 1969 دولة لبنانية اللي شرعت العمل الفلسطيني من جنوب لبنان، ما كان في حزب الله باتفاقية القاهرة، ترجع على لهذاك الوقت
1: بناء على ضغط من الشارع للتيار الفلسطيني.
0: طيب أعطونا للوراء كثير يا أستاذ خليل، أردت باختصار على ما قاله الآن.
2: بناء على طلب في
0: إسرائيل تقول، إسرائيل تقول بأنه بمجرد يا أستاذ خليل
2: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وليس
0: إسرائيل تقول سقطت المرتفعات علي الطاهر، المطامع الإسرائيلية واسعة، وتقول بأنها طريق لبيروت بات مفتوحا، هذه الأخطار كيف يمكن للحزب أن يواجهها؟ ما البدائل التي يطرحها؟ المقاومة التي تجري يوميا في الجنوب،
2: يعني هلا شوفي الطريق لبيروت، إذا كان اذا كانت تلت علي الطاهر، هلا كان بدي اقوله بالاول، اخذت معهم اربعه اشهر تلت علي الطاهر، وفي 19 يونيو قتل اربعه جنود بينهم عقيد في الدبابة، وبقي يومين بالواسطة أرادوا سحبهم، حكيوا مع الميكانيزم. النقطة الثالثة للجيش اللبناني ساعدهم، بتعرفي بوقتها شو صار، وقتل عشرات المرتزقة وأصيب العشرات في ذلك الوقت، وبقيت التلة أربعة أشهر. هل هذا يؤشر على أن طريقهم سالك إلى بيروت؟ يجب أن يقرأوا التاريخ جيدا، المسألة ليست كذلك. يعني حتى اللي قال ذلك في إسرائيل أنا أعتقد أنه يبالغ ويبالغ ويبالغ ويبالغ.
0: شكرا جزيلا لك خليل نصر على الباحث السياسي، وشكر أيضا موصول لأسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي، كنتما معنا من بيروت.

0: أخطر رجل في ألمانيا إنه أولريش زيغموند الذي يتجه نحو حكم ولاية ساكسوني أنهالت لتكون سابقة منذ الحقبة النازية بأن يصل إلى قيادتها يميني متطرف. حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يمثله الرجل حقق فوزاً في انتخابات الولاية، ويعد الفوز تحولاً تاريخياً لن تقتصر تداعياته على ألمانيا، يدق ناقوس الخطر في عموم أوروبا ويهز أسس السياسة الأوروبية، وقد يكون إذاناً ببدء حقبة جديدة أبرز معالمها هيمنة اليمين المتطرف في القارة العجوز وإحداث أول شرخ في البنية السياسية التي حافظت استقرار أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إذن حقق حزب البديل من أجل ألمانيا فوزا ساحقا في انتخابات المقاطعة الواقعة في ألمانيا الشرقية سابقا، وحصل على نحو 44% من الأصوات. الحزب لم يحقق الأغلبية المطلقة، لكن الأبواب باتت مشرعة أمامه لحكم هذه الولاية بعد إعلان تحالف سارة فانجاكشت في ولاية ساكسوني أنهالت استعداده للمساعدة في تنصيب رئيس حكومة من حزب البديل. لنتابع هذا التقرير الذي أعده مراسلنا في برلين.
1: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
2: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهالت.
1: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ فوربومان وبرلين.
3: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
1: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: هذا على صعيد التداعيات الداخلية، أما صعيد الأوروبي فقد هز هذا الفوز السياسة الأوروبية دق كثير من المراقبين ناقوس الخطر في عموم القارة، لأن نموذج الائتلاف الكبير الذي صمد لعقود وكان يمثل العمود الفقري للتوافق السياسي الأوروبي بدأ يترنح. فوز قد يؤذن ببدء حقبة جديدة من الهيمنة اليمينية المتطرفة على المشهد السياسي الأوروبي بشكل عام. لذلك عبرت حكومات أوروبية عن قلقها من هذه النتائج، عدها رئيس وزراء إسبانيا هزيمة لليمين التقليدي محذرا من أن خطر التطرف يتمدد في أوروبا والعالم. أما وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور فقال إنها بعثت إشارة مثيرة جدا للقلق، وإنها تدل على التمدد موجة شعبوية في أنحاء العالم يتعين مقاومتها وفق قوله. في مقابل هذه التحذيرات هنأ قادة أحزاب اليمين المتطرف في كل من إسبانيا والبرتغال حزب البديل من أجل ألمانيا على نجاحه في الانتخابات، وصف زعيم حزب فوكس الإسباني النتيجة بالرائعة التي تمثل أملاً كبيراً لألمانيا وأوروبا، بينما وصفها رئيس حزب شيغا البرتغالي بالتاريخية. على صعيد متصل رحب الزعيم الشعبوي المجري فيكتور أوربان بالفوز، واصفاً الحدث بأنه ليلة مهمة لألمانيا وأوروبا. حدث استثنائي وردود فعل أوروبية متباينة عليه تسبق استحقاقات انتخابية في أوروبا. ستشهد إذن مشاهدينا 9 دول أوروبية انتخابات وطنية حاسمة العام المقبل، أبرزها فرنسا، إيطاليا، بولندا وإسبانيا. انتخابات قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية الأوروبية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في العام 2029، ولربما تصبح المرة الأولى التي تزاح فيها الأحزاب التقليدية من سدة الحكم في أوروبا. أما على الصعيد الدولي وفي أول رد فعل، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطة لشاشة نتيجة الانتخابات على منصته تروث سوشيال من دون أي تعليق عليها، ولا غرابة في ذلك، فخطاب حزب البديل من أجل ألمانيا المناهر للهجرة وشعاره ألمانيا للألمان يتقاطعان بدرجة كبيرة مع خطاب دونالد ترامب وحركتي لنجعل أمريكا عظيمة مجددا ماغا. أمريكيا أيضا بدر رجل الأعمال إيلون ماسك إلى الثناء على حزب البديل، إذ كتب على منصته إكس كلمة واحدة فقط هي أحسنتم، ردا على منشور للرئيسة المشاركة للحزب أليس فايدل تهنئ فيه زيغموند بالنتيجة. موقف ليس بالمستغرب أيضا، فماسك متهم بدعم اليمين الأوروبي المتطرف، وسبق له أن أجرى لقاء على منصته إكس مع الزعيمة فايدل في دعايتها لحزبها اليمين المتشدد. الانتخابات التي عدت نتائجها زلزالا سياسيا وهزة اجتماعية ولحظة مفصلية في ألمانيا لم تخلو من تداعيات اقتصادية. حذر أرباب العمل الألمان مما سموه مناخ الانغلاق، واصفين من يشكك في اليورو والاتحاد الأوروبي بأنه يتصرف ضد مصالح الشركات والعاملين، في تذكير بأن حزب البديل الذي تأسس في العام 2013 كحركة مناهضة لليورو تحول تدريجيا إلى حزب يميني شعبوي معاد للهجرة ومشكك في الاتحاد الأوروبي. الآن ينضم إلينا للنقاش من برلين رافائيل بوسونغ، كبير الباحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية. سيد رافائيل، أهلا بك معنا. طبعا البعض يقول بأن ما جرى من فوز لحزب البديل من أجل ألمانيا في هذه المقاطعة ساكسوني أنهالت سيقود إلى حقبة جديدة من هيمنة اليمين المتطرف في ألمانيا أولا وأوروبا عموما، هل هي حقيقة أم مبالغة؟
4: إنها بالطبع إشارات منذرة للغاية حاليا، ولكن من المبكر جدا أن نصل إلى نتيجة متشائمة لهذا الحد. وطنيا حزب البديل من أجل ألمانيا أو AfD كان أساسا قد نال 27% وليس 42% في الانتخابات الوطنية، وفي ألمانيا من المرجح جدا أن يستطيع حزب البديل من أجل ألمانيا أن يشكل حكومة في الانتخابات المقبلة مع ذلك، ولكن الخطاب السياسي والمناخ في البلد يقوده بشكل كبير الخوف، خوف هذا الحزب أو الخطاب حول كيفية استعادة الناخبين. وحينما ننظر إلى أوروبا أكثر فرنسا، ولكن من دون أن نتهم طرفا دون آخر، ولكن فرنسا تحمل إشارات منذرة مع الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، حيث من الأكثر ترجيحا أن اليمين المتطرف قد يفوز بالرئاسة الفرنسية، والرئاسة الفرنسية تتمتع.
0: طيب قبل أن نتحدث سيد رافائيل بوسونغ عن أوروبا خاصة فرنسا كما قلت التي هي على موعد مع الانتخابات الرئاسية، ثم بعدها سيأتي انتخابات البرلمان الأوروبي التي قد تكون حاسمة في تحديد وجهات المواقف التي ستصدر من الاتحاد الأوروبي لاحقا بعد 2029. لكن في ألمانيا نفسها عندما يقول المستشار الألماني بأن يعني فوز هذا الحزب هذه المرة يمثل ضربة لحزبه هو شخصيا، هل يمكن اعتبار الأمر كذلك؟ يعني هل ستكون هناك تداعيات بالفعل على الوضع في ألمانيا، في غرب ألمانيا، في برلين، حيث للتحالف الحاكم نفوذ كبير وشعبية كبيرة، الموقف هل سيتغير في ألمانيا نفسها؟
5: Well, we will see, but
4: سوف نرى، ولكن بالطبع بدل من إيقاد أو من تعزيز الجدال حول إذا ما كان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أو الحزب البديل من أجل ألمانيا أن يتمتع بسياسات ملائمة، يجب على كل الأحزاب في أوروبا أن تستميل الناخبين، وأن اليمين يقول إنه يعمل على حقوق الناخبين في حين يقول أو تقول الأحزاب الأخرى أن هذه سياسة خاطئة. وميرتس يقول أنه لن يتعاون أبدا مع حزب البديل من أجل ألمانيا، ولكن ربما بعد سنتين سوف يكون زعيم الحزب مختلفا، لذلك سيتطلب الأمر وقتا، وسوف نرى من سيأتي أو يخلف ميرتس. حاليا هذه الولاية صغيرة، سوف يكون ثمة انتخابات أخرى في برلين بعينها وفي ولايات أخرى في الشمال في غضون أسبوعين، وسوف نرى ما آل الأمور. ولكن إذا ما استمر، نعم، إذا سوف يكون اضطراب كبير بين المحافظين، وسوف نرى كيف سوف يدار ذلك، وسمى مخاطر أن يتداعى التحالف في العام المقبل، ولا أمل ذلك.
0: كنت تحدثنا عن الانعكاسات ما جرى في ألمانيا على الاتحاد الأوروبي بشكل عام، على بروكسل خاصة بعد الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في 9 دول أوروبية، من بينها في فرنسا انتخابات رئاسية ستكون حاسمة. هل تعتقد بأن ما جرى في ألمانيا سيكون له وقعه على فرنسا بالتحديد، ومن ثم هل سيكون له أي تأثير على قرارات بروكسل بعد الانتخابات التي ستجرى للبرلمان الأوروبي عام 2029؟ خاصة في ملفات يعني مهمة تتعلق بالهجرة، الاقتصاد، العلاقات بين الحلفاء، وأيضا الخصوم للاتحاد الأوروبي.
4: من المعقد أن ندرس الوضع، ثمة إحساس يخالج اليمين أنهم يفوزون وأنهم قوة المستقبل في الولايات المتحدة وفي فرنسا وفي دول أخرى، ولكن ذلك لا يعني أنهم قوة موحدة. إن التجمع الوطني الفرنسي أو غاسامبلمان ناسيونال كان واضحا جدا في محاولة النائي بنفسه عن حزب البديل من أجل ألمانيا، لأن الأخير أكثر تطرفا وأقرب إلى روسيا، وهذا ما حاولت إبعاد اليمين المتطرف الفرنسي هذه الصورة عنها. لذلك ثمة خلافات أو اختلافات معتبرة بين اليمين في الدول الأوروبية المختلفة، ولكن هل سوف يشكلون قوة موحدة؟ هذا سؤال آخر. فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية، إن سياسات الهجرة تشكل المشهدية، وثمة مقترحات أخرى يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأيضا ثمة تغير في أجواء المحافظين ليس فقط الشعب، لذلك أتوقع سياسات هجرة أكثر تقليدية أو أكثر صرامة، وأيضا فيما يتعلق بالاقتصاد. لذلك نعم، اتجاه أكثر نحو اليمين، ولكن ليس من جبهة موحدة لأحزاب اليمين في أوروبا.
0: طيب، الآن نتحدث عن الوضع في ألمانيا وارتدادات ما حصل، وإن كان هناك ربما إمكانية لأن يحصل العكس، يعني لا يكون هناك تأثير لهذا الحزب على السياسات الألمانية، إنما يدفع به إلى تغيير نوع من قناعاته كما حدث مع ميلوني في إيطاليا، هل هذا وارد؟
4: أنا أرى الجدل قائما في ألمانيا، وكل حزب وبلد يسأل نفسه، أي كل حزب في كل بلد يسأل كيف يستميل الناخبين مجددا، وكل حزب يعطي أجوبة مختلفة. وميلوني ترى من البعض على أنها قد يحكم معها في أحزاب اليمين، حيث أنها ترى إذا ما تم تشارك الحكم معها أنها قد تصبح معتدلة وتشكل تحالفا معهم. ولكن في ألمانيا تاريخيا ثمة تردد أكثر بهذا الصدد، وحزب البديل من أجل ألمانيا كيف تطور في السنوات الأخيرة أكثر تطرفا بكثير من هذه المسألة.

0: الديمقراطية الليبرالية الأوروبي قد فشل، أين فشلت الأحزاب التقليدية في أوروبا؟ يعني ما الأسباب التي دفعت إلى موجة اليمين مؤخرا؟
1: هذا جدل كبير وعميق. البعض يقول إنه يتعلق بالاقتصاد، آخرون بالعولمة، آخرون بالحداثة، بمسائل ثقافية كزواج المثليين إلى آخره، ومن ثم مسألة الهجرة. كل هذه المسائل هي ذات أهمية، ولكن أعتقد أنه أيضا من المثبت إلى حد كبير أنه في حين أنه ثمة مشاكل اقتصادية، فالمؤشر الأكبر هو الإحساس. هل تم خداعي وأعطي امتيازاتي للمهاجرين واللاجئين؟ لذلك كان ثمة قضية ضحايا يشعروا أنهم يريدون أن يلوموا الآخرين. لذلك الاقتصاد والهجرة هي عوامل، ولكن السردية والمشاعر هي التي تولد هذا الزخم بهذا القوة. وأحزاب أخرى تعاني ليكون لديها صدى معنوي بهذا الحجم مع منخبيها، وإذا ما لم يكن ثمة حشد بهذا الحجم سوف يكون من الصعب مواجهة اليمين.
0: شكرا لك من برلين رافائيل بوسون، كبير الباحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية.

في ليبيا تعود مجددا مسألة الهجمات بالمسيرات إلى الواجهة مع إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن ضبط وتفكيك خلية تضم ليبيين وأجانب. قالت إنها متورطة في الهجمات الجوية بالمسيرات التي طاولت مواقع نفطية وأخرى أمنية، لكن اللافت في هذه الهجمات أنها تزامنت مع توصل آلية 4+4 إلى تفاهم سياسي تم توقيعه نهاية أغسطس الماضي لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهراً. إذن مشاهدين، قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن وزارة الدفاع نفذت عملية أمنية واستخباراتية نوعية أسفرت عن القبض على 5 أشخاص من جنسيات ليبية وأجنبية. وأكدت أن العملية الأمنية التي أدت إلى القبض على عناصر الخلية التخريبية المنظمة كشفت تورطها في هجمات بالمسيرات الانتحارية استهدفت خزانات النفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية. أشار البيان الليبي إلى إحباط مخططات أخرى كانت على وشك التنفيذ، في مقدمتها استهداف محطة كهرباء جنوب طرابلس إلى جانب منشآت حيوية وقيادات سياسية وأمنية وعسكرية. خلال الشهر الماضي تم تسجيل هجمات شبه يومية بمسيرات معدة للتفجير استهدفت عددا من المنشآت الحيوية الليبية، من بينها خزانات نفطية ومحطات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بمدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية. المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن الاعتداءات استهدفت منشآت وخزانات للوقود ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية، مع التشديد على استمرار العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين والمنشآت وضمان استقرار الإمدادات. كما أصدرت وزارة الدفاع بيانا بشأن الاعتداءات على المنشآت النفطية أكدت فيه متابعة الوضع الأمني حول مصفات الزاوية والمنشآت النفطية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، مشيرة إلى أن استهدافها يمثل تهديدا للأمن الوطني والاقتصاد الليبي. لما تقتصر المعلومات التي كشفتها وزارة الدفاع على الهجمات التي نفذت بالفعل، إذ قالت إن التحقيقات أظهرت وجود مخططات جديدة كانت في طور التنفيذ، بينها استهداف محطة كهرباء جنوب طرابلس ومنشآت حيوية أخرى. اللافت في هذه الهجمات هو أنها جاءت بالتزامن مع الجهود الأممية والدولية لإنهاء الانقسام بعد تتويج ذلك بالإعلان عن توقيع اتفاق لجنة 4+4 في طرابلس برعاية بعثة

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وعليه يبقى السؤال، من المستفيد من هذه الهجمات التي استهدفت مقدرات وطنية تشكل شرياناً حيوياً لملايين الليبيين؟

0: معنا لنقاش من طرابلس عبد الرحيم الشيباني الباحث السياسي وعضو لجنة الحوار المهيكل. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحيم. ما تم الإعلان عنه من ضبط وتفكيك لخلايا تضم ليبيين وغير ليبيين شاركوا في الاستهدافات التي طاولت منشآت نفطية وخزانات للوقود، هل يعطينا ربما مؤشرات أو يقدم لنا رواية متكاملة فيما يتعلق بالمستفيد من هذه الضربات، وما يعني ما الاتصالات، ما زوايا القضية، يعني من الذي يقف وراءها؟
1: مساء الخير. هو طبعا حتى الآن لدينا رواية الحكومة واللي تابعناها من خلال هذا البيان اللي تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي. لم تكن حقيقة هناك مؤتمرات صحفية للإجابة على الأسئلة. هذا البيان وضح بأنه تم تفكيك شبكة، يعني الأمر تجاوز الشبهة أو تجاوز التحقيق، ويبدو أن الحكومة حسب التصريح أن لديها دلائل حقيقية ولديها أيضا أشخاص تحت القبض، تم القبض عليهم وبهم شخصية أجنبية. قد يكون حقيقة الانتظار أن تكون هناك تفاصيل أكثر يساعد في قراءة الفرضيات التي تكون أسباب أو وراء هذه الاعتداءات. ما رأينا حتى الآن هو قبل توقيع الاتفاق اللي كان اتفاق 4+4 اللي كان في 30 أغسطس، هو اعتداء على خزان وقود وعلى محطة تحويل طاقة كهربائية في مدينة الزاوية، وهي تقع في مصفات الزاوية تقريبا 50 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس. والحقيقة أن هذه الاعتداءات حدثت أثناء فترة من الاشتباكات بين تشكيلات مسلحة في المنطقة، يعني حتى إذا كان هذا استهداف من أيدي أو من شبكة خفية فقد استغل هذه الظروف، ظروف الاشتباكات والتي حقيقة هي كانت أكثر من مرة في مدينة الزاوية وعلى مدار سنوات. يعني فالفرضية أن تكون هناك يد أجنبية أو مصلحة لدولة أجنبية ضد دولة يعني تبقى ضعيفة حتى الآن، باعتبار أن ما تم استهدافها هي سواء كان في الزاوية أو في طريق المطار. طريق المطار يعني لا تبعد أمتار على مقر وزارة الدفاع، وهي منطقة مراقبة بدقة يعني ومراقبة شديدة أمنيا، فالتحرك فيها ليس سهل. فإذا اعتبرنا أن هناك أيدي أجنبية ضد مصالح دول أخرى فلن تكون في قنوات توزيع الوقود، بل ستكون في مواني، ستكون في حقول نفطية، في مصادر النفط أو الغاز إذا كان هي فعلا مستهدف بها مصالح دول أوروبية مثلا، إذا كان يعني صحت هذه الفرضية. فرضية أن حقيقة طبيعة الليبي المواطن الليبي، مهما نحن نعلم أن خزانات أو مستودع طريق المطار للغاز وللبنزين والديزل هو كان في مرمى النيران يعني على مدى أكثر من 15 سنة وعمره ما كان فيه استهداف مباشر ليه. الأعلام الأعمال التخريبية المباشرة ليست من طبيعة الليبيين أو أطراف الصراع في ليبيا. طيب. بل هي لازالت نحن ننتظر التفاصيل من الحكومة حتى نعرف.
0: بما أننا نتعامل مع معطيات تم الإعلان عنها من قبل وزارة الدفاع أو الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، هل تعتقد بأن هذه الجهات الرسمية معنية بالكشف عن ارتباطات هذه الخلية ومن يقف وراءها؟
1: طبعا يعني على الأقل مؤتمرات صحفية يعني تجاوب فيها على الأسئلة. المسألة ليست بسيطة، هذا سلاح نوعي، هو ليست أسلحة تقليدية، الأمر سيكون ملحق حتى دوليا. لدينا فريق الخبراء المكلف من بعثة الأمم المتحدة أكيد سيتناول هذا التفصيل، من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة، من استخدمها، من تدرب عليها، كيف دخلت، من استوردها، من المصنع. فأكيد فيها أمر آخر يرتبط بالحالة الاقتصادية، الحالة يعني لحساسية الموضوع. يعني طبعا الحكومة تطمح إلى إيجاد مشاريع نفطية أو مشاريع إنشائية جديدة مع شركاء أو مستثمرين سواء كان من أمريكا أو بريطانيا أو دول أجنبية، فهذا الخلل سيكون يعني محل قلق عند هذه الدول التي تنوي أن تشارك الليبيين في استثمارات سواء كان في قطاع النفط أو غيره. فالحكومة مسؤولة بأن تعطي أكثر بيانات للرأي العام الليبي وللمستثمرين الأجانب المستهدفين بمشاركة في مشاريع في ليبيا.
0: طيب، هذه العمليات التحقيق التي تقوم بها الحكومة الليبية، هل في تقديرك إن كانت تقود بالفعل إلى من يقف وراء هذه العمليات ستساعد المسار السياسي في التقدم لاحقا؟ يبدو بأننا فقدنا ضيفنا، تفضل سيد عبد الرحمن.
1: نعم طبعا المسار، نعم الاتفاق السياسي أو المشهد السياسي عموما هو يحتاج إلى استقرار، يعني يحتاج إلى أن تكون
0: استقرار أمني،
1: المسألة الأمنية على الأقل، وإذا كان نعم استقرار أمني، خصوصا وإحنا مستهدفين انتخابات، يعني الانتخابات هي خروج الناس والذهاب إلى الصناديق، الاستقرار الأمني مهم جدا للعملية الانتخابية. يعني طبيعي أن أي خلل أمني أو أعمال بمثل هذا المستوى قد تستهدف منشآت حيوية سواء كانت المياه أو النفط أو الكهرباء أو غيرها، سيكون لها مردود سلبي على الاستقرار وعلى المسار السياسي في عمومه. يعني
0: شكرا جزيلا لك من طرابلس عبد الرحيم الشيباني، باحث سياسي وعضو لجنة الحوار المهيكل. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، بعد قليل ساعة إخبارية مع سونيا الوافي. إلى اللقاء.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
8: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
7: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
8: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
7: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
9: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
10: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
11: هناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
12: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. معارك متواصلة في مختلف جبهات الساحل الغربي باليمن. القوات الحكومية تؤكد تقدمها على جبهتي الجوف والبيضاء، وجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إن غارات استهدفت مركز إصلاح في الجوف أسفرت عن سقوط ضحايا. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة تعلن استشهاد 9 أشخاص في كفر رمان، وتؤكد ارتفاع عدد ضحايا الاستهدافات خلال 3 أيام إلى 27 شهيدا. إيران تقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بلغت مراحلها النهائية، وانخفاض حركة المرور عبر المضيق إلى أدنى مستوى منذ مايو. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن مستوطن في نابلس، واعتقال عشرات الفلسطينيين من محيط منزل كانت تحاصره في بلدة قبلان.

0: أهلا بكم، والبداية من التصعيد الميداني بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، حيث تتسع رقعة المواجهات بينهما على أكثر من جبهة من الضالع وتعز والحديدة، حيث أعلنت القوات الحكومية تحقيقها تقدما في جبهتي الجوف والبيضاء وسط البلاد واستهدافها تجمعات لأنصار الله الحوثيين غربي تعز في الساحل الغربي للبلاد.
1: التقدم يا زلمة استمر نحو محافظة الجوف ما بعد الجوف.
2: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية. مشاهد توثق ما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين، لكن المعارك لا تبقى حبيسة خطوط التماس وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
3: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية، ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
2: وفي غرب تعز تنتقل أثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أمانا بعيدا عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات، وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هاس جروندبرغ أطراف الصراع في البلاد إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكرية التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. وأضاف جروندبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. الآن إلى جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا كبيرا، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان من قضاء النبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
4: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة هنا في الرمان. كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضاً. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام، وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوقى، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة فالرمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام من فالرمان. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في بلدة بني حيان جنوب لبنان، وتظهر مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان في البلدة. يأتي هذا في ظل استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في عدد من بلدات جنوب لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في كفر تبنيت بتزامن مع الغارات على النبطية الفوقى. اتهم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حزب الله بجر لبنان إلى حربين متتاليتين، ما تسبب في احتلال إسرائيل لمساحة واسعة في الجنوب اللبناني. رجي طالب خلال كلمته في أعمال الدورة العادية للجامعة العربية بتقديم الدعم للجيش اللبناني حتى يتمكن من نزع سلاح الجماعات المسلحة حسب تعبيره.
5: خلال السنتين الماضيتين أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، علماً بأننا كنا قد حذرنا مراراً وتكراراً من مخاطر العبث بأمن لبنان وجره إلى مثل هذه الحروب العبثية المدمرة. وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفداً قطرياً زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عرقشي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. وأوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضاً وفوداً من سلطنة عمان وباكستان، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
6: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملاً معرقلاً لهذا المسار لأكثر من مرة. وأشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطاً جيداً ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحاً أن يتم التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريباً جداً لدى المنظمة البحرية الدولية.
7: أجر دار
6: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك معنا، نتابع معك كل التصريحات المتعلقة بمضيق هرمز من قبل إيران خلال اليوم.
8: الواضح بالرغم من أن طهران تريد إبقاء معادلة الميدان في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، مواجهة التصعيد الأمريكي أو أي تصعيد أمريكي سيتخذ لاحقا بتصعيد مضاد وربما بسقف أعلى كما يقول محمد باقر قاليباف، خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي تعتبرها طهران استراتيجية وتتعلق بالطاقة وصادرات إيران النفطية. ولكن بموازاة هذا تريد طهران أيضا أن تحافظ أيضا على إبقاء المسار الدبلوماسي حيا، وهي في ذات الوقت تستقبل الوفود من بينها الوفد القطري كما وصل يوم أمس، كما أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. سبقه أيضا كانت هناك حضور لوفدي باكستان وعمان في طهران الأسبوع الماضي، وجرى أيضا مناقشة التصعيد ما بين طهران وواشنطن، وهي محاولات وجهود لخفض التصعيد كما تقول طهران. وهذا يعني بالضرورة بأن طهران لا تريد إغلاق الباب الدبلوماسي وإنهائه، بالرغم من أنها تريد الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بذات السقف فيما يتعلق بأي خطوة تصعيدية تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. بموازاة الجهود الدبلوماسية أيضا، لا يزال التأكيد الإيراني قائم، والكلام هنا تحديدا للخارجية الإيرانية، بأن المسار التفاوضي مع الجانب العماني بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز المستقبلية تصل إلى مراحلها النهائية ولمساتها الأخيرة، وهذا ما تعول عليه طهران وصولا إلى تثبيت ذلك لدى المنظمات البحرية الدولية، وهي تريد من خلال هذا أن تستند في أي مذكرة تفاهم أو اتفاق إن كان على مستوى إقليمي أو دولي بما يتم التوصل إليه وإسناده في المنظمات الدولية، وتعتبر ذلك انتصارا دبلوماسيا لها، خاصة في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقراءة الإيرانية، وذلك المتمثل بعرقلة هذا المسار عبر خلق خطوط ومسارات جديدة تحديدا في الجنوب من مضيق هرمز والقريبة من الجانب العماني الذي تعتبره طهران انتهاكا لما يتم التوصل عليه مع الجانب العماني.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. أظهرت بيانات شحن أن 10 سفن للسلع الأولية في المتوسط كانت تعبر مضيق هرمز يوميا خلال الأيام 10 الماضية، وهو أدنى معدل منذ مايو الماضي. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن عن منطقة بحرية جديدة خارج المضيق وعن خرائط لمسارات عبور سفن تم الاتفاق عليها مع سلطنة عمان.
7: هرمز الذي حاولته الحرب مع الأيام من مجرد ممر مائي تعبره الناقلات إلى نقطة اشتعال في المنطقة تتأرجح تارة بين احتمال تسوية وتنحدر تارة أخرى إلى احتمال الانفجار. في ظل تصعيد لا يتوقف، طهران تدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة، وفي قلب معطيات متصاعدة تبرز العقدة الكبرى مضيق هرمز. وبشأنه تابعت طهران برسائل شديدة اللهجة، هذه المرة إلى سول.
9: أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بمضيق هرمز نعتبره دعما للمعتدي، وستترتب عليه عواقب خطيرة.
7: تحذيرات تأتي على خلفية مصادر حكومية كورية أشارت إلى أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية العام. وإعلانات إيرانية جديدة بخصوص هرمز، أولها منطقة حظر بحرية خارج المضيق خلال أيام تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج. يصحبها تحذير بأن أي سفينة تدخل دون إذن المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات الإيرانية بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. إعلان آخر إيراني تحدث عن قرب التوقيع على اتفاق بين مسقط وطهران بخصوص خريطة طريق تنظم دخول السفن وخروجها من المياه الخليجية وإليها، ولكن دون تفاصيل إضافية. على الضفة الأخرى، إسرائيل تدخل على خط التهديد. نتنياهو يتوعد إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال مهاجمتها. أمام مشهد متراكم بالأحداث، واشنطن تصر على أن النفط ما زال يعبر هرمز بالملايين من البراميل. أما بيانات شركة كابلر تناقض مزاعم التدفق الأمريكي وتعلن تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. بين برميل نفط على متن ناقلة تنتظر العبور، وبين سفينة حائرة في اختيار مسار شمالي أو جنوبي، يقف المضيق في المنتصف، هو مفتوح على الخريطة ومغلق في الحسابات السياسية والعسكرية.
0: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين الكبار في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم ضغوط ناجمة عن الحرب.
10: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني، بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أوسرين شمالية الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا على البلدة ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال حوصروا بسبب اقتحام البلدة. بدأت جرافات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالضفة الغربية، واعتدى المستوطنون وجيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
11: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4,000 دنم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22,000 دنم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من 3 بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان هنا وعلى مسافة تبعد نحو 1,000 متر من الجدار الفاصل. قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة مع بعضها البعض من خلال هذه الطرقات، أم أن الجيش سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المساحة وتقترب أكثر من منازل المواطنين الفلسطينيين ومناطقهم السكنية. عشرات آلاف من أشجار الزيتون مزروعة هنا في هذه البلدة، وهي مصدر رزق وحيد لعدد كبير من العائلات. نحو 5000 مواطن فلسطيني يسكنون في هذه البلدة، يسكنون على نحو 740 دنما فقط. يقوم المستوطنون بمهاجمتهم بهذه الجرافة، هذه الجرافة وعدة جرافات تقوم بشق هذه الطرقات، إن كان سيتم أيضا عملية ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في داخل أراضي هذه البلدة مع بعضها البعض. في الجهة الشرقية ابتلع الاحتلال ما يقارب من 4000 دنم. تعرض الناس لعمليات اعتداء عندما حاولوا منع المستوطنين من التوقف في تجريف أراضيهم. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال بلغت تسيطر اليوم على نحو 42% من مساحة إجمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقوم أيضا بمصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في إطار السيطرة عليها والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.
0: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمالي القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس إن الهدم طاول منازل قائمة منذ 20 عاما ويسكنها أكثر من 20 فلسطينيا. وأشارت المحافظة في بيانها إلى منع قوات الاحتلال أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها. وهاجم مستوطنون بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وأشعلوا النار في عدة مركبات، حيث حاول السكان إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. كما نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 4 شهداء سقطوا بغارة جوية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمالية خان يونس. لم تعد خزانات المياه في قطاع غزة مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
12: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
13: إحنا بنسوي المستحيل إن نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
12: تمنع إسرائيل إدخال كل شيء تقريبا إلى قطاع غزة، وفي مخيمات الإيواء حيث يسكن مئات الآلاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
14: قبل يومين سعرت برميل 200 لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. تاني إشي الأواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
12: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
15: تتحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان، أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
16: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
17: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصليب الأحمر الدولي سيزور الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. ووفقا للمصادر التي نقلت عنها القناة 12، فإن الصليب الأحمر سيبدأ زيارة الأسرى يوم 4 المقبل. وذكرت القناة بأن ممثلين عن الصليب الأحمر وصلوا إلى إسرائيل بالفعل، على أن يصل آخرون خلال الأيام المقبلة. عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري دورته العادية، ناقش الاجتماع الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والأزمة السودانية واليمنية والعملية السياسية في ليبيا. ودعا المجلس في بيانه الختامي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية جنيف إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والقائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساوندرز إن الوكالة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية إذا لم تحصل على التمويل اللازم خلال الشهرين المقبلين. أضاف ساوندرز في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن تراجع التمويل سيؤثر على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا في الغذاء والصحة والتعليم.
18: إذا لم تتلقى منظمة الأونروا تمويلا خلال الشهرين القادمين، فسيتعين علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية، وفي نهاية المطاف سيتضرر اللاجئون الفلسطينيون، سيحرم الأطفال من التعليم، وستحرم العائلات من الرعاية الصحية. لن نتمكن من توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، إننا نتحدث عن وضع بالغ الخطورة.
0: طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى التي رفعتها ضدها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل. وأكدت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة الدولية جوليا مونار أن الوقائع التي عرضتها نيكاراغوا ترسم صورة غير دقيقة ومشوهة وفق تعبيرها.
19: سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، تخضع جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، كما هو الحال مع أي دولة أخرى، لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية. وخلافاً لما تدعيه نيكاراغوا، فإن متطلبات الترخيص هذه لا تترك أي مجال للسلطات الألمانية لتجاهل التزامات ألمانيا أمام القانون الدولي.
0: قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان. واعتبر سالم في تصريحات خاصة بالتلفزيون العربي أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها.
20: نتمنى إنه هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان، ولكنهم يأتون بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس.
0: ميدانيا أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمرة الوز في شمالية كردفان والسيطرة عليها. وفي منشور أعلن الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غربية كردفان عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق. اتهمت بعثة طقس الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين.
9: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
0: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة أن تشمل تعديلات مشروع قانون العقوبات تنفيذ حكم الإعدام على مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة ومختطفي القُصر والمنكلين بهم. وكانت 4 أحزاب سياسية جزائرية أعلنت معارضتها العودة إلى عقوبة الإعدام بعد آخر تنفيذ لها عام 1993، هي حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جيل جديد. أعلنت السلطات القضائية الجزائرية حبس 4 متهمين للاشتباه بتورطهم في إضرام حرائق عمدا داخل مناطق غبية بولايتي تيزي وزو وسطيف شرقية البلاد. وأوضح مجلس قضاء الجزائر أن 2 من المشتبه بهم أوقفا في تيزي وزو، أحدهما متلبس بإشعال النار، فيما أظهر تسجيل مصور قيام المشتبه به الثاني بإضرام حريق ورشق عناصر الحماية المدنية بالحجارة أثناء تدخل لإخماده. وفي سطيف يشتبه بتورط شخصين آخرين في إشعال حريق بغابة مونتانو، حيث تم تأكيد وجودهما في موقع الحريق. أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء غارة روسية ب4 قنابل جوية استهدفت مناطق سكنية في مدينة كراماتورسك. وأفادت الخدمة بانتشال 1 القتيلين من تحت أنقاض مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق، مشيرة إلى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد تفكيك نحو 700 كيلوغرام من الهياكل الإنشائية المتضررة. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. وأوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مضيفا أن رئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم.
1: على وقع المساعي الأمريكية لدفع مسار التسوية في أوكرانيا، لا تهدأ جبهات القتال. الضربات المتبادلة تتسع رقعتها من الموانئ الأوكرانية إلى مدن روسية تطاولها المسيرات. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها استهدفت سفينة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بدعوى أنها كانت تحمل شحنة عسكرية. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية طاولت مناطق عدة في مقاطعة خاركيف، بالإضافة إلى هجمات على ماريوبول وزابروجيا شرقي البلاد. أما في الجانب الروسي فتحدثت السلطات عن ضحايا في بلغرود إثر هجوم بمسيرة استهدف سيارة. المسيرات الأوكرانية لا تزال شبحا يخيم على روسيا. السلطات قالت إنها أسقطت 100 منها فوق مناطق مختلفة من البلاد، منها نحو 30 مسيرة استهدفت روستوف. التصعيد يأتي بعد ضربات روسية واسعة داخل أوكرانيا، منها استهداف مواقع في محيط كييف، في وقت ربط فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجمات بمحاولات واشنطن تحريك مسار التفاوض. فعلى خطى الدبلوماسية ركزت زيارة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في كييف بعد قدومهما من موسكو على إحياء مسار المحادثات، وتصريحهما بأن الجانب الروسي طرح أفكارا جديدة من دون الكشف عن تفاصيلها. مشهد ميداني متوتر مقابل حراك دبلوماسي متسارع، وبين الاثنين يبقى السؤال: هل تنجح واشنطن في تحويل الزخم الذي تحدثت عنه إلى هدنة فعلية، أم أن النيران ستواصل فرض إيقاعها على طاولة المفاوضات؟
0: أعلنت الحكومة السويدية أنها تعتزم شراء منظومات راجمات صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع بقيمة 7 مليارات كرونة، أي ما يعادل 730 مليون دولار لتسليح جيشها. وقال وزير الدفاع بول جونسون إن الاتفاق يشمل نحو 10 شاحنات مجهزة بمنصات إطلاق، فضلا عن كمية كبيرة من الذخائر بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السويدية. وكشفت الحكومة أيضا عن إعلان مشترك مع جارتها فنلندا لتعزيز التعاون في مجال منظومات راجمات الصواريخ. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا المصنف يمينيا متطرفا حقق انتصارا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا إنهالت، ويؤهله لبناء أولي حكومة في تاريخه. هذا الانتصار جاء على حساب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، خاصة حزب المستشار الألماني فريدريش ميرس الذي أقر بهزيمة الحزب ولكنه رفض التراجع عن سياساته أو التخلي عن منصبه.
3: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يمينا متطرفا لا يعني حكما تلقائيا، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
21: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا، ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهالت.
3: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ-فوربومان وبرلين.
22: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
3: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا في خطوة أعادت الجدل بشأن اهتمام ترامب بتغيير الأسماء داخل بلاده وخارج الجغرافيا الأمريكية.
23: على واجهة المباني الضخمة في نيويورك،
2: أو على جدران القاعة الكبرى في واشنطن، أو حتى في تقاطعات الطرق السريعة في فلوريدا. اسم ترامب بات حاضرا بقوة في الفضاءات الأمريكية، يزاحم اسم جون كينيدي على جدار مركزه الشهير للفنون الأدائية رغم الاعتراضات القانونية، ويسقط اسم بالم بيتش من مطار المدينة الدولية رغم تحفظ سكانها. في المشاريع العسكرية والوطنية ومشاريع التأمين الصحي والحسابات المالية وحتى على الدولار الأمريكي، 5 أحرف فرضت على الأمريكيين فرضاً وبتوقيع الرئيس. لكن هل توقف هوس ترامب بتغيير الأسماء عند المساحات العامة للأمريكيين؟ بالطبع لا. وعلى منصته تروث سوشيال يستعرض التغيير، يشطب ترامب اسم ولاية نيو مكسيكو ويستبدله بكلمة نيو أمريكا، يشطب اسم بحيرة أونتاريو الحدودية مع كندا ويعوضه باسم بحيرة أمريكا. Changing the name of Lake Ontario. وقبل ذلك يشطب تسمية خليج المكسيك من الخريطة ليصبح خليج أمريكا. هل توقف هوس ترامب بتغيير الأسماء عند إقليم بلاده؟ بالطبع لا. هذه صورة نشرها قبل أيام لما يقول إنه الاسم الجديد لمضيق هرمز بزعم السيطرة الأمريكية، مضيق ترامب، اسم جذاب على قول الرئيس لا مانع عنده من أن يرافقه بصورة وجهه الأيقونية على خريطة الجغرافيا الإيرانية. فهل يتوقف هوس التغيير لدى ترامب عند حدود الاسم والرسم؟
0: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اتفاق شراكة مع غرينلاند بقيمة 200 مليون يورو في خطوة قالت إنها تعكس الأهمية الاستراتيجية للجزيرة القطبية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
4: اليوم لدينا 3 مواضيع رئيسية ومهمة. لقد وقعنا كما شاهدتم للتو على الإعلان المشترك. أصدرنا حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند بقيمة 200 مليون يورو لهذا العام والعام المقبل، وناقشنا أولى نتائج حزمة الشراكة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن.
0: من باريس ينضم إلينا الدكتور طارق وهبي الباحث في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية. دكتور طارق أهلا بك معنا. أوروبا إذن تعزز حضورها الاقتصادي في القطب الشمالي، كيف يخدم هذا أوروبا وكذلك غرينلاند الرافضة للخضوع إلى السيطرة الأمريكية؟
5: مساء الخير يا سيدتي وشكرا للاستضافة. يعني حان الوقت أن تتحرك أوروبا في هذا الموضوع بعد كل هذا يعني الحديث الطويل والعميق الذي يريده الرئيس ترامب بوضع اليد على هذه الجزيرة المهمة التي هي

0: القرى النائية، إن كان من الاتصالات وإن كان من الكهرباء. وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي هذا يدفع لما نسمينه الاستثمار المتعلق بالمعادن النادرة، وأيضا يجعل من هذه المدن الجديدة أو القرى الجديدة نوع من كولوني، يعني بمعنى استقرار تستقر به عدد من الشركات التي تستطيع أن تأتي وترسل وتوفد العاملين منها إلى هذه المنطقة، وهناك سيتم نوع من تشكيل اقتصادي جديد ينعش الجزيرة، بمفهوم أن هذه الجزيرة التي هي تعتبر بالمفهوم الاقتصادي غير موجودة ستكون حاضرة. ولكن هناك أيضا العامل الاستراتيجي وهذا الأهم. لماذا؟ لأن أوروبا أحست أن الرئيس ترامب يريد وضع اليد على مفهوم ما يسمى المنطقة الشمالية التي هي في القطب الشمالي، والتي تعتبر هذه المنطقة الممر القادم ما بين آسيا وأوروبا عبر مضيق بيرينغ الذي يفصل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من جهة، وأيضا جزيرة غرينلاند من المنطقة الثالثة. لذلك الموضوع استراتيجي هو يختبئ وراء المفهوم الاقتصادي، لأن الاتحاد الأوروبي كالعادة هدفه الرئيسي هو الاقتصاد.
1: والسؤال هنا، تعزيز الحضور الاقتصادي الأوروبي في غرينلاند هو يعني بطبيعة الحال خطوة باتجاه تعزيز الحضور بشكل كامل في غرينلاند، ولكن هل يشكل رادع للرغبة والإصرار الأمريكي على السيطرة على الجزيرة؟
0: لا أعتقد، لأنه قابلية الرئيس ترامب هي دائما مفتوحة باتجاه هذه الجزيرة.
1: شهية مفتوحة.
0: هناك شهيته مفتوحة. أكثر من ذلك، هناك نوع من يعني تحضير لتكبير ما يسمى المساحة التي هي محددة أو مرخصة للقاعدة الجوية الأمريكية الموجودة حاليا في غرينلاند. وهناك محادثات لا نسمع بها كثيرا ولكنها موجودة، وهذا ما يدفع الرئيس ترامب القول طيب أنا أستطيع أن أدفع لكي أكبر هذه المساحة، ولكن بنفس الوقت لا تزال الفكرة التي تقول أنني سأدفع ثمن غرينلاند موجودة. ولكن نحن أمام دولة أو بالأحرى يعني أرض لها سيادة وفيها شعب، وإذا هذا الشعب لا يريد الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا إلى الدنمارك، ولكن فقط يعترف بالعرش الدنماركي وكأنه هو الوصي على هذه الأرض، فهذا لن يكون ببساطة في عصرنا الحالي، يعني في القرن 21، بمفهوم ما يسمى الخيار الديمقراطي للشعوب. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس ترامب ستظل لديها هدف مهم، الاستحصال على هذه الجزيرة وتعقيد ممارسات الاتحاد الأوروبي، ولو أنه الاتحاد الأوروبي يفاوض الولايات المتحدة الأمريكية ممكن لبعض المشاريع المشتركة، لأنه الكل يعرف جيدا أن إهمال غرينلاند بدأ بالاتحاد الأوروبي وليس بأمريكا، وانطلاقا من ذلك يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية كبرى لعدم الاهتمام في هذه الجزيرة، وخصوصا أنها تعج بما يسمى المعادن النادرة، وأهمها المعادن السيمي كوندكتور، يعني الواصل الكهربائي الذي هو من أساس ما يسمى الشرائح الإلكترونية التي يتنافس عليها كبرى الشركات الآن في العالم.
1: والآن الاتحاد الأوروبي يحاول إعادة إحياء هذه الشراكة بينه وبين الجزيرة، ولكن يعني إلى جانب هذا التقدم الاقتصادي والاستثمار الاقتصادي، وإلى جانب هذه المفاوضات الاقتصادية أيضا التي تقوم بها أوروبا، ما هو هامش ومسارات التحرك الأوروبية الأخرى التي ممكن أن تسلكها دول أوروبا باتجاه المحافظة على الجزيرة؟
0: لا يعني الآن هناك مناورات عسكرية تسمى مناورات مع القطب الشمالي مع الناتو في المنطقة، وهذا يبرهن إلى أي مدى أن الموضوع العسكري والاستراتيجي يهم الاتحاد الأوروبي ويهم الناتو في هذا الموضوع. وهذه المناورات تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن كل ما يحصل. ولكن يا سيدتي، مثلا نرى أن الرئيس ماكرون في فرنسا يريد أن يدفع ببعض الشركات، لأنه قام بزيارة رسمية إلى إلى إلى غرينلاند، وكان معه عدد من رؤساء الشركات التي لهم علاقة بالصناعات التحويلية، وطلب منهم أن يدرسوا عدد من الملفات التي لها علاقة بالاستثمار في الجزيرة. إذن

0: أنا أعتقد أنه ألمانيا كمان مستعدة في هذا الموضوع. الكلام الرئيسي في كل القضية أن جزيرة غرينلاند هي موقع استراتيجي مهم أيضا بين ما يسمى خطوط التجارة بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وأيضا كما قلت لك بين أوروبا وآسيا لاحقا إذا حقيقة توصلنا. للأسف الشديد ما يحصل الآن هو بالتغيير المناخي، هذا الممر في الشتاء هو مقفل بسبب الجليد، ولكن مع التغيير المناخي قد يكون هذا الملف، هذا الممر يعني ممر مضيق بيرينغ مرورا إلى غرينلاند مفتوحا، وستستعمل غرينلاند كموقع قدم للاتحاد الأوروبي أو للأوروبيين عامة لإيقاف البضائع ثم باتجاه الاتحاد الأوروبي أو لبيع البضائع من الاتحاد الأوروبي باتجاه آسيا باتجاه الصين أو غير دول أخرى. لذلك الكل في الاتحاد الأوروبي يطمح أن يقوم بعمل ما، وخصوصا أن كما قلت لك شهية الرئيس ترامب فتحت أمام الأوروبيين جميعا بالقول أنه إذا الرئيس ترامب يرغب بذلك فيعني هناك نوع من كنز موجود في هذه الجزيرة.
1: ينظر دكتور وهبي ينظر إلى هذه الجزيرة دائما من يعني عين اقتصادية أو مالية أو ربحية، ينظر لها أحيانا كشركة أصلا. يعني هذا الباب دخلت منه أوروبا الآن، وكذلك ترامب في وقت سابق حاول تسعير الجزيرة. ما هي فرضية فعليا يعني المناورة على الجزيرة اقتصاديا، أم هذا ربما تعترضه عقبات ثقافية وتاريخية وما إلى ذلك برأيك؟
0: العلاقات الدولية هي علاقات المصالح يا سيدتي، وهذه المصالح يجب أن تكون على قاعدة رابح رابح. لا يمكن أن تخسر الجزيرة وفقط يربح الآخرين. إذا أنت لم تقومي بمفهوم الاستثمار ورفع من ما يسمى البنية التحتية، وهذا ما أرادته فاندر لاين، انظري إلى الخارطة، هي تتكلم عن الاتصالات الدولية ساتلايت، عن الفيبر أوبتيك للإنترنت، وأيضا الكهرباء إن كان كهرومائية أو حتى بموضوع الهواء أو حتى بموضوع الطاقة الشمسية في أماكن معينة. إذن الكل ذاهب باتجاه أن يكون يعني يدلل قليل الحكومة الموجودة بالقول أنا أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، فعليكم أن تقبلوا مشروعي. إذن أنا لا أعتقد أنهم سيرفضوا، ولكن القدرة التي تريدها أوروبا، يعني عندما تقول السيدة فاندرلاين 600 مليون يورو هذا ما شيء، يعني هم يعطون 2 مليار للزراعة في الاتحاد الأوروبي، فجزيرة تأخذ 600 مليون بغض النظر أنه لا توجد في هذه الجزيرة ماكسيموم يوجد تقريبا 200 ألف نسمة لا أكثر ولا أقل.
1: مفهوم.
0: ولكن الموضوع هو المستقبل، ماذا نفعل؟
1: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور طارق وهدي الباحث في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية، كنت معنا من باريس.
0: شكرا لك.
1: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك من أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مستوى يهدد البشرية. تيرك قال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه يشارك مسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل خطراً وجودياً داعياً إلى وضع ضمانات صارمة بشأن سلامته وأمنه قبل فوات الأوان.
2: أشارك الخبراء والعاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي مخاوفهم من أن تشكل الأنظمة المتقدمة خطراً وجودياً على البشرية، فالذكاء الاصطناعي الذي يفلت من بيئة الاختبار أو يبتز مطوريه لمنعهم من إيقافه هو ذكاء اصطناعي بالغ القوة وخارج عن نطاق السيطرة، وأدعو اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة وراسخة لسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه قبل فوات الأوان.
1: تتواصل معاناة الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال بعدما فقد آلاف منازلهم ومصادر رزقهم واضطروا إلى الاحتماء بمراكز إيواء مؤقتة، فيما ينتظرون حلولا تعيد إليهم حياة استقرت تحت وطأة الكارثة.
3: في هذا المكان يتجمع عشرات ممن قلبت الفيضانات حياتهم رأسا على عقب، ولم تدمر بيوتهم وتسليبهم رغد الحياة فحسب، بل غدت معيشتهم في نيبالا بعد الكارثة ضنكا. لم يبقى لهذه الجدة بعد أن أخذ السيل ابنها وزوجته، سوى حفيد تعاني وإياه سوء الحال في مركز لإيواء المنكوبين.
4: أنا بلا مأوى وأحتاج إلى المال لبناء منزل، أحتاج إلى المال لإطعام حفيدي الصغير هذا وتعليمه، لا أستطيع العودة إلى نفس المكان، أحتاج إلى مكان آخر للإقامة، كان لدي عمل من قبل والآن كل شيء قد ذهب.
3: ولما كانت أعداد اللاجئين من هول ما جرى في ازدياد، كان لابد من تجهيز مزيد من مراكز الإيواء لإغاثتهم، ما دفع الحكومة المحلية في المناطق المنكوبة إلى إنشاء ما يزيد على 25 مركزاً للإيواء لجأ إليها أكثر من 4000 غدوا بعد الكارثة بلا مأوى، وتقول إنها تضع معاناتهم في حساباتها.
5: تولي الحكومة أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح في مراكز الإيواء هذه انطلاقا من الجانب الإنساني، ونركز بشكل خاص على كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء. هذه مراكز إيواء مؤقتة، وبعدها سنعمل على توفير سكن دائم لهم. الحكومة تعمل في هذا الاتجاه ولدينا خطة جاهزة.
3: خطة سيظل سكان المناطق المنكوبة داخل مخيمات الإيواء المؤقت في انتظار ما ستأتي به من حلول بعد أن قطعت الكارثة أوصالهم. لم تنتهي كارثة القرى والبلدات النبالية الواقعة على ضفاف نهر تريشولي بانحسار مياه الفيضان، فمعاناة من كانوا يسكنون المناطق المتضررة ونجوا من براثن السيل لا تزال قائمة في مراكز إيواء مؤقتة، إذ لا يعلمون متى يأتي الفرج ويستقرون في بيوت من جديد. ناصر عبد الحق من أحد مراكز الإيواء في بلدة بتار شمال نيبال.
1: ختام هذه النشرة، تلتقيكم على رأس الساعة سهام بابا، في أمان الله.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس المعوض اليوم.
2: عباس إبراهيم، المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
1: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
3: في عام 2005 تم اغتيال الحريري، هل تتوقع؟
2: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

احصاء اخباريه من التلفزيون العربي. نبدا بالعالم. معارك متواصلة في مختلف جبهات الساحل الغربي باليمن. القوات الحكومية تقول إنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في الضالع وتجدد قصفها على تعز. والجماعة تقول إن غارات استهدفت مركز إصلاح في الجوف أسفرت عن سقوط ضحايا. قوات راجلة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية تقتحم بلدة عناتا ومخيم شعفاط. الجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق عملية أمنية شمالية القدس بدعوى استهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة تعلن استشهاد 9 أشخاص في كفر رمان وتؤكد ارتفاع عدد الضحايا خلال 3 أيام إلى 27 شهيد. إيران تقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بلغت مراحلها النهائية، وانخفاض حركة المرور عبر المضيق إلى أدنى مستوى منذ مايو.

0: أهلا بكم. البداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة. فقد أعلنت القوات الحكومية خوضها معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مرس بالضالع. وقالت السلطات في مأرب إن طفلين قتلا وأصيب 15 آخرون بينهم 8 أطفال إثر استهداف جماعة الحوثي بصاروخ باليستي مأوى لنازحين بمديرية رغوان. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الجماعة استهدفت محيط مستشفى الثاني من ديسمبر في المخا بصاروخ باليستي. في الأثناء، وثقت مشاهد تحركات للقبائل نحو منطقة ليتما بمحافظة الجوف. وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق استهداف ليتما تمهيدا لدخول القوات والقبائل.
1: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة. هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية، مشاهد توثق ما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين. لكن المعارك لا تبقى حبيسة خطوط التماس، وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز، يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف، بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
2: ما حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
1: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات، وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ، وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أطراف الصراع في اليمن إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكرية التابعة للأمم المتحدة لمنع تصعيد أو مزيد من التصعيد. أضاف جرونبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. إلى ضفة الغربية، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق عملية مركزة في عناتا ومخيم شافات لاستهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية والاتجار بها بحسب وصفه. واقتحمت قوات راجلة من قوات الاحتلال مخيم شافات شمال مدينة القدس، وتظهر المشاهد تجول عدد من قوات جيش الاحتلال في المخيم. وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة معززة بجرافات عسكرية. وتأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات القدس وما يرافقها من عمليات هدم وتجريف. في في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أوسارين شمالي الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا على البلدة ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. قال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال حوصروا بسبب اقتحام البلدة. بدأت تجرفات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوطة غرب نابلس أو غرب سلفيت في الضفة الغربية. واعتدى المستوطنون وجيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
3: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4000 دونم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22000 دونم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من 3 بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان. هنا وعلى مسافة تبعد نحو كيلومتر 1000 متر من الجدار الفاصل قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة مع بعضها البعض من خلال هذه الطرقات أم أن الجيش سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المساحة وتقترب أكثر من منازل المواطنين الفلسطينيين ومناطقهم السكنية. عشرات آلاف من أشجار الزيتون مزروعة هنا في هذه البلدة وهي مصدر رزق وحيد لعدد كبير من العائلات، نحو 5000 مواطن فلسطيني يسكنون في هذه البلدة، يسكنون على نحو 740 دونما فقط. يقوم المستوطنون بمهاجمتهم بهذه الجرافة، هذه الجرافة وعدة جرافات تقوم بشق هذه الطرقات إن كان سيتم أيضا عملية ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في داخل أراضي هذه البلدة مع بعضها البعض. في الجهة الشرقية ابتلع الاحتلال ما يقارب من 4000 دونم. تعرض الناس لعمليات اعتداء عندما حاولوا منع المستوطنين من التوقف في تجريف أراضيهم. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال بلغت تسيطر اليوم على نحو 42% من مساحة إجمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقوم أيضا بمصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في إطار السيطرة عليها والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
0: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في بلدة بيت حنين شمالي القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الهدم طاول منازل قائمة منذ 20 عاما يسكنها أكثر من 20 فلسطينيا. أشارت المحافظة في بيانها إلى منع قوة الاحتلال أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها. وهاجم مستوطنون بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وأشعلوا النار في عدة مركبات، حيث حاول السكان إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى بنقل جثمان طفل استشهد إثر قصف مباشر استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. كما نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 4 شهداء سقطوا بغارة جوية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمالي خان يونس. لم تعد خزانة المياه في قطاع غزة مجرد وسيلة لتخزين المياه، بل تحولت إلى حاجة أساسية يصعب على كثير من العائلات تأمينها في ظل استمرار أزمة المياه. ومع ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة يلجأ الغزيون إلى إصلاح ما يمكن العثور عليه بين الركام، بينما تعتمد الغالبية الساحقة من أبناء القطاع على الصهاريج المتنقلة للحصول على المياه.
4: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملاً بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضاً ليست في المتناول.
5: إحنا بنسوي المستحيل إن نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير يعني بدل 50 خزق وستين خزق. بعدين إحنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
4: تمنع إسرائيل إدخال كل شيء تقريبا إلى قطاع غزة، وفي مخيمات الإيواء حيث يسكن مئات الآلاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
6: قبل يومين سعر البرميل للمتين لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش ان انت تحط فيه. تاني اشي الاواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
4: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
7: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان. أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
4: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
8: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصليب الأحمر الدولي سيزور الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. ووفقا للمصادر التي نقلت عنها القناة 12، فإن الصليب الأحمر سيبدأ زيارة الأسرى يوم الأربعاء المقبل. ذكرت القناة بأن ممثلين عن الصليب الأحمر وصلوا إلى إسرائيل بالفعل، على أن يصل آخرون خلال الأيام المقبلة. عقد مجلس الجامعات العربية على المستوى الوزاري دورته العادية، وناقش الاجتماع الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والأزمة السودانية واليمنية والعملية السياسية في ليبيا. دعا المجلس في بيانه الختامي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول الأعضاء في اتفاقية جنيف إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والقائم بأعمال المفوض العام للأونروا إن الوكالة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية إذا لم تحصل على التمويل اللازم خلال الشهرين المقبلين. أضاف ساوندرز في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن تراجع التمويل سيؤثر على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا في الغذاء والصحة والتعليم.
9: إذا لم تتلقى منظمة الأونروا تمويلا خلال الشهرين القادمين فسيتعين علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية، وفي نهاية المطاف سيتضرر اللاجئون الفلسطينيون، سيحرم الأطفال من التعليم وستحرم العائلات من الرعاية الصحية. لن نتمكن من توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، إننا نتحدث عن وضع بالغ الخطورة.
0: طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى التي رفعتها ضدها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل. أكدت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة الدولية جوليا مونار أن الوقائع التي عرضتها نيكاراغوا ترسم صورة غير دقيقة ومشوهة وفق تعبيرها.
10: سيد الرئيس، أعضاء المحكمة، تخضع جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل كما هو الحال مع أي دولة أخرى لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية. وخلافاً لما تدعيه نيكاراغوا، فإن متطلبات الترخيص هذه لا تترك أي مجال للسلطات الألمانية لتجاهل التزامات ألمانيا أمام القانون الدولي.
0: إلى جنوب لبنان، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء نبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان. أضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. في بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام 3 الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصاً ونحو 70 جريحاً من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
11: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة. هنا في الرمان كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضا. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوق، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة فالرمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام من كفر رمان. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان، تظهر مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان في البلدة. يأتي هذا في ظل استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في عدد من بلدات جنوب لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في كفر تبنيت بالتزامن مع الغارات على نبطية الفوقة. وكان مراسلنا في القدس قد تحدث في وقت سابق عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والموقف الأمريكي منها.
12: إسرائيل تأمن العقوبة. إسرائيل تعتقد أن الأوضاع على الجبهة اللبنانية رغم اشتعالها ورغم عدوانية إسرائيل فيها إلا أنها حتى الآن أقل من أن تستدعي غضبا أمريكيا. القصف على الجنوب اللبناني لا يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما كان يثيره استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت أو حتى في مدينة بيروت نفسها. يبدو أن هذا الوضع أيضا لا يستفز إيران بنفس الدرجة التي استفزها فيها في الصيف الماضي عندما أصرت على وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. وحتى الآن لا توجد مفاوضات حتى تهدد الحكومة اللبنانية بإلغائها وأيضا رد حزب الله في الميدان. على الرغم مما تتحدث عنه إسرائيل من إطلاق طائرات مسيرة، طائرتين مسيرتين تقريبا كل يومين يطلقهما حزب الله في الجنوب اللبناني بحسب المزاعم الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاشتباك وجها لوجه اليوم في محيط قلعة شقيف. لكن كل هذه الأمور تعتقد إسرائيل أنها لا تؤدي إلى تفجير الوضع بالكامل على الجبهة اللبنانية. إسرائيل تفحص حدودها على هذه الجبهة من وقف تام لإطلاق النار، لا يشمل طبعا تدمير منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني الذي استمر خلال اتفاق وقف إطلاق النار بل تكثف. هذا الأمر مع الاعتداءات الحالية تشعر إسرائيل أنه لن يؤدي إلى انفجار الأوضاع، فبالتالي هي مستمرة في فحص حدودها، في رفع هذه الحدود يوما بعد الآخر في محاولة لمعرفة ما هو الخط الأحمر عند حزب الله أو عند الولايات المتحدة أو عند إيران أو عند اللاعبين الإقليميين. حتى الآن خلال الساعات الماضية لم يصدر أي تصريح من الإدارة الأمريكية، تصريح جدي يطلب من إسرائيل وقف اعتداءاتها في الأراضي اللبنانية. كذلك لم يصدر تصريح من هذا النوع من إيران من مختلف الجهات، فبالتالي إسرائيل تفهم من كل هذه الإشارات أنها قادرة على الاستمرار في استهداف اللبنانيين.
0: اتهم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حزب الله بجر لبنان إلى حربين متتاليتين ما تسبب في احتلال إسرائيل لمساحة واسعة في الجنوب اللبناني. طلب رجي خلال كلمته في أعمال الدورة العادية للجامعة العربية بتقديم الدعم للجيش اللبناني حتى يتمكن من نزع سلاح الجماعات المسلحة بحسب تعبيره.
13: خلال السنتين الماضيتين أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، علما بأننا كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر العبث بأمن لبنان وجره إلى مثل هذه الحروب العبثية المدمرة. وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، ذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. أوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
14: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. أشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
14: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: استعرض مراسل التلفزيون العربي في طهران آخر التصريحات والمواقف الإيرانية إزاء عدة مسائل خلافية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى الحركات الدبلوماسية التي تجريها طهران مع الأطراف الإقليمية.
15: الواضح بالرغم من أن طهران تريد إبقاء معادلة الميدان في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، مواجهة التصعيد الأمريكي أو أي تصعيد أمريكي سيتخذ لاحقا بتصعيد مضاد وربما بسقف أعلى كما يقول محمد باقر قاليباف، خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي تعتبرها طهران استراتيجية وتتعلق بالطاقة وصادرات إيران النفطية. ولكن بموازاة هذا تريد طهران أيضا أن تحافظ أيضا على إبقاء المسار الدبلوماسي حيا، وهي في ذات الوقت تستقبل الوفود من بينها الوفد القطري كما وصل يوم أمس، كما أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. سبقه أيضا كانت هناك حضور لوفدي باكستان وعمان في طهران الأسبوع الماضي، وجرى أيضا مناقشة التصعيد ما بين طهران وواشنطن، وهي محاولات وجهود لخفض التصعيد كما تقول طهران. وهذا يعني بالضرورة بأن طهران لا تريد إغلاق الباب الدبلوماسي وإنهائه، بالرغم من أنها تريد الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بذات السقف فيما يتعلق بأي خطوة تصعيدية تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. بموازاة الجهود الدبلوماسية أيضا، لا يزال التأكيد الإيراني قائم، والكلام هنا تحديدا للخارجية الإيرانية، بأن المسار التفاوضي مع الجانب العماني بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز المستقبلية تصل إلى مراحلها النهائية ولمساتها الأخيرة، وهذا ما تعول عليه طهران وصولا إلى تثبيت ذلك لدى المنظمات البحرية الدولية، وهي تريد من خلال هذا أن تستند في أي مذكرة تفاهم أو اتفاق إن كان على مستوى إقليمي أو دولي بما يتم التوصل إليه وإسناده في المنظمات الدولية، وتعتبر ذلك انتصارا دبلوماسيا لها، خاصة في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقراءة الإيرانية، وذلك المتمثل بعرقلة هذا المسار عبر خلق خطوط ومسارات جديدة تحديدا في الجنوب من مضيق هرمز والقريبة من الجانب العماني الذي تعتبره طهران انتهاكا لما يتم التوصل عليه مع الجانب العماني.
0: أظهرت بيانات الشحن أن 10 سفن للسلع الأولية في المتوسط كانت تعبر مضيق هرمز يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى معدل منذ مايو الماضي. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن عن منطقة بحرية جديدة خارج المضيق وعن خرائط لمسارات عبور السفن تم الاتفاق عليها مع عمان.
16: هرمز الذي حاولته الحرب مع الأيام من مجرد ممر مائي تعبره الناقلات إلى نقطة اشتعال في المنطقة تتأرجح تارة بين احتمال تسوية وتنحدر تارة أخرى إلى احتمال الانفجار. في ظل تصعيد لا يتوقف، طهران تدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة، وفي قلب معطيات متصاعدة تبرز العقدة الكبرى مضيق هرمز. وبشأنه تبعث طهران برسائل شديدة اللهجة، هذه المرة إلى سول.
17: أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بمضيق هرمز نعتبره دعما للمعتدي، وستترتب عليه عواقب خطيرة.
16: تحذيرات تأتي على خلفية مصادر حكومية كورية أشارت إلى أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية العام. وإعلانات إيرانية جديدة بخصوص هرمز، أولها منطقة حظر بحرية خارج المضيق خلال أيام تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج. يصحبها تحذير بأن أي سفينة تدخل دون إذن المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات الإيرانية بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. إعلان آخر إيراني تحدث عن قرب التوقيع على اتفاق بين مسقط وطهران بخصوص خريطة طريق تنظم دخول السفن وخروجها من المياه الخليجية وإليها، ولكن دون تفاصيل إضافية. على الضفة الأخرى، إسرائيل تدخل على خط التهديد. نتنياهو يتوعد إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال مهاجمتها. أمام مشهد متراكم بالأحداث، واشنطن تصر على أن النفط ما زال يعبر هرمز بالملايين من البراميل، أما بيانات شركة كابلر تناقض مزاعم التدفق الأمريكي وتعلن تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. بين برميل نفط على متن ناقلة تنتظر العبور، وبين سفينة حائرة في اختيار مسار شمالي أو جنوبي، يقف المضيق في المنتصف، هو مفتوح على الخريطة ومغلق في الحسابات السياسية والعسكرية.
0: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
18: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتباراً من يوم الثلاثاء، مضيفة أن سعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان. اعتبر سالم في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها.
19: أتمنى أن هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم يأتون بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس زيادة.
0: ميدانيا أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمر الوز في شمال كردفان والسيطرة عليها. وفي منشور أعلن ناطق رسمي باسم قوات العمل الخاص في غربي كردفان عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق. اتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين.
17: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
0: نظمت عائلات وزوجة المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام النقطة الرئيسية للأمم المتحدة في قرية نبع الفوار بمحافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم وكشف مصيرهم. رفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.
20: أشهدكم بالله وبكل ما هو مقدس لديكم، نحن أهالي وعائلات المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحملكم هذه الأمانة، أمانة سلامة أبنائنا أولا والسعي بكل الجد والحزم لإطلاق سراحهم.
0: أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة أن تشمل تعديلات مشروع قانون العقوبات تنفيذ حكم الإعدام على مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة ومختطفي القُصر والمنكلين بهم. وكانت 4 أحزاب سياسية جزائرية أعلنت معارضتها العودة إلى عقوبة الإعدام بعد آخر تنفيذ لها عام 1993، هي حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جيل جديد. هذا وأعلنت السلطات القضائية الجزائرية حبس 4 متهمين للاشتباه بتورطهم في إضرام حرائق عمدا داخل مناطق غابية بولايتي تيزي وزو وسطيف شرقي البلاد. أوضح مجلس قضاء الجزائر أن 2 من المشتبه بهم وقفا في تيزي وزو، أحدهما متلبس بإشعال النار، فيما أظهر تسجيل مصور قيام المشتبه به الثاني بإضرام حريق ورشق عناصر الحماية المدنية بالحجارة أثناء التدخل لإخماده. وفي سطيف يشتبه بتورط 2 آخرين في إشعال حريق بغابة مانتانو، حيث تم تأكيد وجودهما في موقع الحريق. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. أوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مضيفا أن الرئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم. وكان مراسلنا في واشنطن محمد بالدين تحدث في وقت سابق عن المساعي الأمريكية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
21: الأمريكيان كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عادا بموقف متفائل هذه المرة بعد زيارتهما لكل من موسكو وكييف، وهي إعادة إحياء لهذا الملف. آخر مفاوضات كانت قد رعتها الولايات المتحدة بين الجانبين الروسي والأوكراني، أي مفاوضات في إطارها الثلاثي الولايات المتحدة روسيا وأوكرانيا، كانت في جنيف خلال شهر فبراير، أياما فقط قبل أن تقوم الولايات المتحدة بدخول في حرب أمريكية إسرائيلية على إيران بحلول آخر يوم من الشهر من شهر فبراير الماضي. بعد 6 أشهر يبدو أن الخلاف الذي كان وقت ذاك متركزا حول المسائل الحدودية رغم تحقيق بعض الاختراقات ما يزال حاضرا على طاولة النقاش بين الجانبين الروسي والأوكراني عبر الوسيط الأمريكي. لكن هذه المرة يقول ستيف ويتكوف بأن هنالك تفاؤلا بعقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في الأفق المنظور، وبأن روسيا أبدت استعدادها للتفاوض. أيضا يتقاطع ذلك مع ما نقلته وسائل إعلام أمريكية ووسائل إعلام فرنسية عن أن الرئاسة الفرنسية حاطت الصحفيين بأن الجانب الأمريكي أبلغ المجموعة الأوروبية الثلاثية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة هذه المجموعة بأن الجانب الروسي مستعد أو عبر عن استعداده ورغبته في الدخول في التفاوض، لكن بعد انتهاء انتخابات مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى للبرلمان الروسي يفترض أن تعقد ما بين 18 و20 من سبتمبر الجاري. فوق ذلك أيضا هنالك احتمالات لأن يتم عرقلة أو أن لا تعقد تلك الجولة التي أبدأ ويتكوف تفاؤلا بعقدها بعد الموقف الروسي خاصة الذي صدر عن الخارجية الروسية الذي ينتقد بشدة تسليم الولايات المتحدة لمنظومة صاروخية متطورة من طراز MK-41 وهي قادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك إلى إلى النرويج. هذه المنظومة سلمتها الولايات المتحدة في أغسطس الماضي وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، ويفترض أنها جزء من إطار تعزيزات تقوم الولايات المتحدة بتثبيتها في أقرب النقاط، وخاصة الدول الإسكندنافية والدول في شمال شرق أوروبا الأقرب من الحدود الروسية، في إطار استعداداتها وأيضا كنوع من إظهار أن الولايات المتحدة مستعدة لأي احتمال لأن تقوم روسيا بانتهاك سيادة إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو. وهذا هو محور الزيارة التي قام بها جون راتكليف رئيس أو مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، تلك الزيارة التي كان يراد لها أن تكون سرية لكنها لم تكن كذلك، تم كشف أمرها بوصول بحلول وصول الطائرة العسكرية، طائرة النقل العسكرية الخاصة التي وصلت إلى موسكو، حيث التقى راتكليف مع كبار المسؤولين الروس وحذرهم باسم الولايات المتحدة من القيام بأي خطوة من هذا القبيل للتحرك تجاه إحدى دول حلف شمال الأطلسي الناتو، لأن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة أوسع. على كل حال هنالك انتظار، مؤشرات إيجابية سمعت من الجانبين الروسي والأوكراني، ونقلها الجانب الأمريكي إلى الحلفاء إلى المجموعة الأوروبية الثلاثية، وكذلك صرح بها ستيف ويتكوف هذا اليوم.
0: أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غارة روسية بأربع قنابل جوية استهدفت مناطق سكنية في مدينة كراماتورسك. وأفادت الخدمة بانتشال أحد القتيلين من تحت أنقاض مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق، مشيرة إلى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد تفكيك نحو 700 كيلوغرام من الهياكل الإنشائية المتنامية.
1: على وقع المساعي الأمريكية لدفع مسار التسوية في أوكرانيا، لا تهدأ جبهات القتال. الضربات المتبادلة تتسع رقعتها من الموانئ الأوكرانية إلى مدن روسية تطاولها المسيرات. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها استهدفت سفينة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بدعوى أنها كانت تحمل شحنة عسكرية. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية طاولت مناطق عدة في مقاطعة خاركيف، بالإضافة إلى هجمات على ماريوبول وزابوروجيا شرقي البلاد. أما في الجانب الروسي فتحدثت السلطات عن ضحايا في بلغرود إثر هجوم بمسيرة استهدف سيارة. المسيرات الأوكرانية لا تزال شبحا يخيم على روسيا. السلطات قالت إنها أسقطت مئات منها فوق مناطق مختلفة من البلاد، منها نحو 30 مسيرة استهدفت روستوف. التصعيد يأتي بعد ضربات روسية واسعة داخل أوكرانيا، منها استهداف مواقع في محيط كييف، في وقت ربط فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجمات بمحاولات واشنطن تحريك مسار التفاوض. فعلى خطى الدبلوماسية ركزت زيارة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في كييف بعد قدومهما من موسكو على إحياء مسار المحادثات، وتصريحهما بأن الجانب الروسي طرح أفكارا جديدة من دون الكشف عن تفاصيلها. مشهد ميداني متوتر مقابل حراك دبلوماسي متسارع، وبين الاثنين يبقى السؤال، هل تنجح واشنطن في تحويل الزخم الذي تحدثت عنه إلى هدنة فعلية، أم أن النيران ستواصل فرض إيقاعها على طاولة المفاوضات؟
0: أعلنت الحكومة السويدية أنها تعتزم شراء راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية بقيمة 7 مليارات كرون، أي ما يعادل 730 مليون دولار لتسليح جيشها. وقال

0: أقر بهزيمة الحزب، لكنه رفض التراجع عن سياساته أو التخلي عن منصبه.
1: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
2: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا أنهالت.
1: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ فوربومان وبرلين.
3: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
1: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: أعلنت رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاق شراكة مع غرينلاند بقيمة 200 مليون يورو، في خطوة قالت إنها تعكس الأهمية الاستراتيجية للجزيرة القطبية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
4: اليوم لدينا ثلاثة مواضيع رئيسية ومهمة. لقد وقعنا كما شاهدتم للتو على الإعلان المشترك. أصدرنا حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند بقيمة 200 مليون يورو لهذا العام والعام المقبل، وناقشنا أولى نتائج حزمة الشراكة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن.
0: شيعت صربيا القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش المدان بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بينها مجزرة سيبرنيتسا، ورفع مؤيدون صوره ووصفوه بالبطل، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي تمجيده مناقضاً للقيم الأوروبية.
5: في بلغراد يودع بطل في عيون أنصاره، وفي البوسنة غضب يعيد سؤالا مؤلما إلى الواجهة: كيف يكرم رجل أدانه القضاء الدولي بالإبادة الجماعية؟ آلاف يصطفون أمام كنيسة القديس لوقا، بينهم قدامى محاربين ومؤيدون يرفعون الأعلام السربية وصور راتكو ميلاديتش، وفي الداخل نعش الجنرال الذي عرف عالميا بلقب جزار البوسنة، قبل على صورته وشموع وصلوات، مشاهد تكريم لرجل مات وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ميلاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الذي ارتبط اسمه بأحد أكثر فصول حرب البوسنة دموية، من مذبحة سربرينيتشا إلى حصار سراييفو. في سربرينيتشا وحدها قتلت قوات صرب البوسنة أكثر من 8000 رجل وصبي من المسلمين البوشناق عام 95، لكن في بلغراد تروى سيرة أخرى لافتات تمجد الجنرال وقمصان تحمل صورته

0: ومؤيدون يرون فيه بطلا ومدافعا عن شعبه. مشاهد أشعلت غضبا واسعا خارج صربيا. مفوضة الاتحاد الأوروبي اعتبرت أن تمجيد ميلاديتش يتناقض مع القيم التي يقوم عليها المسار الأوروبي لصربيا. أما رئيس مجلس الرئاسة الثلاثي في البوسنة والهرسك فذهب أبعد من ذلك، معتبرا ما جرى تماهيا من قيادة صربيا مع واحد من أسوأ القتلة في التاريخ الأوروبي. وبين صورتين لرجل واحد، بطل قومي في عيون أنصاره ومجرم حرب في أحكام القضاء الدولي وذاكرة ضحاياه، تكشف جنازة ميلاديتش أن حرب البوسنة انتهت منذ أكثر من 3 عقود، لكن حرب الذاكرة لم تنتهي بعد.
1: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مستوى يهدد البشرية. وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إنه يشارك مسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل خطرا وجوديا، داعيا إلى وضع ضمانات صارمة بشأن سلامته وأمنه قبل فوات الأوان.
0: أشارك الخبراء والعاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي مخاوفهم من أن تشكل الأنظمة المتقدمة خطرا وجوديا على البشرية. فالذكاء الاصطناعي الذي يفلت من بيئة الاختبار أو يبتز مطوريه لمنعهم من إيقافه هو ذكاء اصطناعي بالغ القوة وخارج عن نطاق السيطرة. وأدعو اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة وراسخة لسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه قبل فوات الأوان.
1: بينما تتواصل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة يدفعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها نجاحه كصانع السلام من خلال ملف أوكرانيا. كما تناولت صحف تداعيات فوز حزب البديل اليميني المتطرف في ولاية ساكسوني أنهالت الألمانية.
2: في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة إندبندنت البريطانية في افتتاحيتها أن من الخطأ الاعتقاد بأن جهود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر الأخيرة في روسيا ستنجح، إذ تبدو احتمالات إنهاء الحرب بشكل عادل ودائم شبه معدومة. واعتبرت أن استمرار الجمود في ملف إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة يدفعان ترامب للبحث عن فرصة ليثبت فيها نجاحه كصانع سلام، إلا أن رهانه على رغبة بوتين في السلام ستضيع عليه هذه الفرصة. فبحسب الصحيفة، ربما يكون بوتين قد رأى فائدة في تشجيع الأمريكيين على الضغط على كييف لقبول شروط جائرة ومهينة لمجرد إنهاء احتمالية قتال في شتاء سيكون قاسيا بشكل استثنائي. لكن هذا لا يعني أنه يريد التخلي عن هدفه الاستراتيجي. وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحرب ستستمر حتى العام المقبل وربما لفترة أطول كصراع دائم لا يستطيع فيه أي من الطرفين توجيه ضربة قاضية. في صحيفة واشنطن بوست، رأى بدوره ماكس بوت أن ليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد الهجمات الروسية السرية على أوروبا بوتيرة متسارعة، فالردود الضعيفة من قبل الغرب دفعت فلاديمير بوتين إلى زيادة حدة هجماته. وبينما اعتبر أن حلف الناتو يحتاج إلى رد حازم لردع بوتين عن تصعيد هجماته على أوروبا، أشار بوت إلى أن الأولوية القصوى لأوكرانيا الآن هي تحسين دفاعاتها الجوية ضد التهديد المتزايد من الصواريخ البالستية الروسية والطائرات المسيرة النفاثة. كما رأى أيضا أنه في حين لا تزال أوروبا وأمريكا متردّدتين في تزويد أوكرانيا ب 300 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة، فإن تحويل هذه الأموال إلى كييف سيكون أقوى إشارة من الغرب بأن الهجوم الروسي على أوروبا غير مقبول. صحيفة نيويورك تايمز تناول مارك لاندر فوز حزب البديل في انتخابات ولاية ساكسوني أنهالت الألمانية، ونقل عن محللين أنه أعطى زخما جديدا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تأمل في الفوز بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا العام المقبل. وأضاف أن رسالة الحزب الشعبوية والمناهضة للهجرة تشبه الخطاب الذي تتبناه أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ما يجعل فوزه نموذجا قد تستفيد منه هذه الأحزاب في انتخاباتها المقبلة، وبينما لفت إلى أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة يأتي وسط استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار والبطالة ومن عجز الحكومات عن معالجة أزمات المعيشة والاقتصاد والهجرة. أضاف أنه مع ذلك فإن فوز هذه القوى ليس حتمياً إذا تمكنت الأحزاب التقليدية في أوروبا من معالجة الأزمات الاقتصادية واستعادة ثقة الناخبين. صحيفة لوموند الفرنسية رأت أيضا في افتتاحيتها أن فوز حزب البديل يمثل درسا قاسيا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لا سيما أنه لم يسبق لأي حزب يميني متطرف أن فاز في انتخابات إقليمية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واعتبرت أنه رغم تجديده سياسة الهجرة الألمانية بشكل ملحوظ منذ انتخابه مستشارا في مايو 2025 لم يوقف ميرتس صعود اليمين المتطرف بل ساهم في تأجيجه. وأضافت أنه على الرغم من أن حزب البديل لا يمكن أن يقود الحكومة المحلية لافتقاره إلى الأغلبية المطلقة، فإن صعوده التاريخي يجعل تشكيل ائتلاف مستقر شبه مستحيل. وخلصت الصحيفة إلى أنه قد يميل المرء إلى طمأنة نفسه بأن ولاية ساكسوني أنهالت لا تمثل سوى 2.5% من سكان ألمانيا، لكن هذا خطأ، فحين يحصد حزب يتبنى برنامجا متطرفا ما يقارب نصف الأصوات ينهار الحزب الحاكم الرئيسي. ينبغي عندها أن تشعر أوروبا بأسرها بالقلق.
1: ختام هذه النشرة يلقاكم على رأس الساعة الزميل جمال عز الدين. إلى اللقاء.

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في الضالع وتجدد قصفها على تعز، والجماعة تقول إن غارات استهدفت مركز أسلاح في الجو أسفرت عن سقوط ضحايا. قوات راجلة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية تقتحم بلدة عناتا ومخيم شعفات. الجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق عملية أمنية شمالية القدس لاستهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة تعلن استشهاد 9 أشخاص في كفر رمان وتؤكد ارتفاع عدد ضحايا الاستهدافات خلال 3 أيام إلى 27 شهيدا. إيران تقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بلغت مراحلها النهائية. انخفاض حركة المرور عبر المضيق إلى أدنى مستوى منذ مايو.

0: البداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية مع جماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة. فقد أعلنت القوات الحكومية خوضها معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مرس بالضالع. وقالت السلطات في مأرب إن الطفلين قتلا وأصيب 15 آخرون بينهم 8 أطفال إثر استهداف جماعة الحوثي بصاروخ باليستي مأوى للنازحين بمديرية رغوان. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الجماعة استهدفت محيط مستشفى الثاني من ديسمبر في المخا بصاروخ باليستي. في الأثناء وثقت مشاهد تحركات للقبائل نحو منطقة اليتمى بمحافظة الجوف. وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق أعلن استهداف اليتمى تمهيدا لدخول القوات والقبائل.
1: التقدم لا زال واستمر نحو محافظة الجوف ما بعد الجوف.
2: تتسع إذن ساحة الاقتتال في اليمن من الضالع إلى مأرب وما بينهما الجوف والبيضاء. القوات الحكومية اليمنية تعلن توسع رقعة عملياتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ليس في أي مكان بل في مواقع استراتيجية تابعة لهم، حيث دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية جديدة. هنا في قلب الصحراء على الحدود مع السعودية، مشاهد توثق ما قال جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهداف لاجتماع ضم قادة عسكريين. لكن المعارك لا تبقى حبيسة خطوط التماس وسط حديث كل طرف عن إحراز تقدم في هذه الجبهات المحتدمة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المخا على الساحل الغربي الرابط بتعز يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة لما يمنحهم موقعها من نفوذ أقرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، لكن كلفة التصعيد تبقى الأثقل على المدنيين. هنا مطعم عند مدخل المدينة تحول إلى هدف للقصف بينما خلف صاروخ باليستي ضحايا جددا بعد أن كان ميناؤها قد تعرض لهجوم حوثي أدى إلى تعليق عملياته.
3: حدث اليوم من قصف لأحد في مفرق المخاء بصاروخ باليستي في أحد المطاعم الشعبية ما هو إلا امتداد لميليشيات الحوثي في قصف الأعيان المدنية والمدنيين.
2: وفي غرب تعز تنتقل آثار المعارك من ساحات القتال إلى المستشفيات، جرحى مدنيون يتلقون العلاج في ظل شح في المستلزمات الطبية، بينما تبحث عائلة عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن مناطق الاشتباك. نزوح وإصابات وأسر تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة حرب لم تطوى صفحتها بعد، رغم سنوات الاقتتال وتصعيد متسارع وأثار مخاوف من انزلاق البلاد من جديد إلى أتون حرب أهلية ظاهرها صراع يمني على السلطة والنفوذ وباطنها تنافس إقليمي على الأرض وموازين القوة.
0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن القوات الحكومية ماضية في أداء مهامها حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأشاد العليمي بالمكاسب الميدانية التي تحققت خلال الفترة أو الساعات الأخيرة وبالدور الذي يقوم به سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل مع التهديدات وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية والقانونية. وحمل العليمي جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد، مضيفا أن رفض الجماعة قرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع أو تعطيل جهود استعادة مؤسسات الدولة. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرغ أطراف الصراع إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكرية التابعة للأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد. وأضاف جروندبرغ في بيان له أن على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق عملية مركزة في عناتا ومخيم شعفات لاستهداف ما وصفها بظاهرة حيازة الوسائل القتالية والاتجار بها بحسب وصفه. واقتحمت قوة راجلة من قوة الاحتلال مخيم شعفات شمال مدينة القدس، وتظهر المشاهد تجول عدد من قوات جيش الاحتلال في المخيم. وفي بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة معززة بجرافات عسكرية. وتأتي العملية في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات القدس وما يرافقها من عمليات هدم وتجريف. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود محسن برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس بزعم طعنه مستوطنا قرب أوسرين شمالية الضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في البلدة وفرضت حصارا شاملا على البلدة ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة إليها. وقال مدير التربية والتعليم في نابلس إن 130 من الطواقم التعليمية وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال حوصروا بسبب اقتحام البلدة. كما بدأت جرافات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال شق طريق في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة في بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالضفة، واعتدى المستوطنون وجيش الاحتلال على المواطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا إيقاف عمل الجرافات.
4: هذا هو مقطع الجدار الفصل العنصري كما يصفه الفلسطينيون في الجهة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. ابتلع هذا الجدار نحو 4000 دونم خلفه من قبل ويملكها المواطنون الفلسطينيون من أصل 22000 دونم مساحة هذه البلدة. لم يكتف المستوطنون بذلك، وإنما أقدموا على زرع هذه البؤرة الاستيطانية هنا. هي واحدة من ثلاث بؤر استيطانية زرعت على ما تبقى من أراضي بلدة دير بلوط بالرغم من عزلها خلف الجدار. أقدم المستوطنون بعد زرع هذه البؤر على عمليات شق طرقات في المكان. هنا وعلى مسافة تبعد نحو كيلومتر 1000 متر من الجدار الفاصل، قام المستوطنون بشق هذه الطرقات بين أراضي المواطنين الزراعية. لا يعرف الناس هل سيقوم المستوطنون بربط البؤر الاستيطانية التي زرعت على أطراف البلدة مع بعضها البعض من خلال هذه الطرقات، أم أن الجيش سيقوم بنقل هذا الجدار إلى هذه المساحة وتقترب أكثر من منازل المواطنين الفلسطينيين ومناطقهم السكنية. عشرات آلاف من أشجار الزيتون مزروعة هنا في هذه البلدة، وهي مصدر رزق وحيد لعدد كبير من العائلات. نحو 5000 مواطن فلسطيني يسكنون في هذه البلدة، يسكنون على نحو 740 دونما فقط. يقوم المستوطنون بمهاجمتهم بهذه الجرافة. هذه الجرافة وعدة جرافات تقوم بشق هذه الطرقات إن كان سيتم أيضا عملية ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في داخل أراضي هذه البلدة مع بعضها البعض. في الجهة الشرقية ابتلع الاحتلال ما يقارب من 4000 دونم. تعرض الناس لعمليات اعتداء عندما حاولوا منع المستوطنين من التوقف في تجريف أراضيهم. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال بلغت تسيطر اليوم على نحو 42% من مساحة إجمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقوم أيضا بمصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في إطار السيطرة عليها والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
0: كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمالي القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الهدم طاول منازل قائمة منذ 20 عاما ويسكنها أكثر من 20 فلسطينيا. وأشارت المحافظة في بيانها إلى منع قوات الاحتلال أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها. هذا فيما تتواصل هجمات المستوطنين في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة، وأشعلوا النار في عدة مركبات، حيث حاول السكان إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة كفر رمان قضاء نبطية أسفرت عن سقوط 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان. وأضاف البيان أن غارة أخرى على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى سقوط شهيد مسعف وجرح 2 في كشافة الرسالة. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الإسرائيلية في الأيام 3 الماضية أدت إلى استشهاد 27 شخصا ونحو 70 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
5: في هذا المكان سجلت الاعتداءات الإسرائيلية أكبر حصيلة من الشهداء والجرحى في غارة واحدة. هنا في الرمان كان هذا الركام عبارة عن مبنى مؤلف من طابقين، دمرته الغارة الإسرائيلية وسوته أرضا. هذا المكان تحول إلى كومة ركام نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت فجر هذا اليوم. الأضرار لم تقتصر فقط على المبنى المدمر، وصلت إلى المباني المحيطة، وهو ما يفسر عدد الجرحى الذين سقطوا في المكان. هذه الصور هي جزء من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ قبل أيام وترجم في ساعات الليل وساعات الفجر بغارات على مدينة النبطية، على النبطية الفوق، وأيضا على عرب صليم. هذه المنطقة هنا هي قريبة من مرتفعات دوحة فالرمان والطبشي ومرتفعات علي الطاهر، وبالتالي هي نقطة وجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام من فالرمان. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا زار طهران والتقى وزير الخارجية عباس عراقجي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. أوضح بقائي أن طهران استقبلت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفودا من سلطنة عمان وباكستان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأخرى.
6: استقبلنا وفودا من عمان وباكستان مؤخرا، وقد زارنا أمس وفد قطري أيضا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر للمساعدة في خفض التوترات. وقد أجرى الوفد أيضا لقاء جيدا مع وزير الخارجية الإيراني. الاتصالات بين إيران وبعض دول المنطقة مستمرة، وهذا مسار متواصل، وسنستخدم أدوات الدبلوماسية على أفضل نحو ممكن.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تدخل بعض الأطراف في مسار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كان عاملا معرقلا لهذا المسار لأكثر من مرة. أشار بقائي إلى أن المفاوضات مع مسقط قطعت شوطا جيدا ووصلت لمرحلتها النهائية، مرجحا أن يتم التفاهم مع عمان بشأن مسار آمن ومؤقت في مضيق هرمز قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
6: لقد لاحظتم في بعض المراحل تذبذبا في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. الأمر يعود إلى تدخل أطراف أخرى وممارسة نفوذها لعرقلة هذا المسار، لكننا أحرزنا مؤخرا تقدما ممتازا ووصلنا إلى المرحلة النهائية الآن، ومن المرجح أن يسجل التفاهم المشترك بشأن مسار آمن ومؤقت قريبا جدا لدى المنظمة البحرية الدولية.
0: أعلنت الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين على المستهلكين في خطوة تأتي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على البلاد وتفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب.
7: في خطوة تعكس عمق الاختناق الاقتصادي، الحكومة الإيرانية ترفع أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري حاجز 110 لترات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر اعتبارا من يوم الثلاثاء، مضيفة أن السعري الشريحتين الأولى والثانية لن يتغيرا، وأن الزيادة ستستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية من الوقود. قرار يأتي كارتداد مباشر لسياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة عبر تشديد عقوباتها الاقتصادية وتقليص قدرة طهران على تصدير النفط، في وقت تراجع فيه الريال الإيراني إلى نحو 2,200,000 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. ولمواجهة هذه التحديات أنشأت طهران ما سمته مقر الحرب الاقتصادية داخل وزارة الاقتصاد الإيراني، بهدف إيجاد حلول سريعة للمشاكل الناجمة عن ظروف الحرب وضمان التنسيق بين المؤسسات المعنية وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزادة قال إن بلاده ستواجه خنق اقتصادها عبر إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنمية التجارة والاستثمار، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المعركة الرئيسية إلى جانب الجبهة العسكرية أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطن. لكن طهران التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم تواجه معدل تضخم حاد بفعل الحرب ناهز 88% على أساس سنوي وفق ما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من الضعف خلال شهر واحد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
0: قال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم إن بلاده لن تتعاطى مع المقترحات الأمريكية الخاصة بحظر السلاح في السودان. اعتبر سالم في تصريحات خاصة بالتلفزيون العربي أن أي حظر للسلاح على الجيش السوداني سيعمق الأزمة الحالية ويطيل أمدها.
8: نتمنى إنه هذا العالم يصحى ويصحح مثل هذه الأخطاء التي يعني ليس من ورائها إلا زيادة التوتير والمشاكل على الناس. يعني هذه يتحدثون عن حقوق الإنسان ولكنهم يأتون بمثل هذه القرارات أو مشاريع القرارات ليزيدوا معاناة الناس زيادة.
0: ميدانيا أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول منطقة حمرة الوز في شمالي كردفان والسيطرة عليها. وفي منشور أعلن الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غربي كردفان أعلن عن دفع تعزيزات عسكرية وصفها بالضخمة إلى محاور القتال في كردفان، كاشفا عن قرب وصول تعزيزات إضافية لمحور النيل الأزرق. وقد اتهمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان اتهمت طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال إن شبكة عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات والمقاتلين.
9: استنادا إلى الأدلة التي جرى الاستماع إليها، خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
0: نظمت عائلات وزوجات المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظموا وقفة احتجاجية أمام نقطة الرئيسة للأمم المتحدة في قرية نبع الفوار بمحافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم وكشف مصيرهم. ورفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.
10: نشهدكم بالله وبكل ما هو مقدس لديكم. نحن أهالي وعائلات المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحملكم هذه الأمانة، أمانة سلامة أبنائنا أولا والسعي بكل الجد والحزم لإطلاق سراحهم.
0: قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر منصة إكس إن المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية حققت تقدما جوهريا. وأوضح ويتكوف أن المباحثات الأخيرة في موسكو وكييف أحرزت تقدما نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية، مضيفا أن الرئيس ترامب يعمل جاهدا لوقف القتل والسعي إلى إرساء سلام دائم. أعلنت الحكومة السويدية أنها تعتزم شراء راجمات صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع بقيمة 7 مليارات كرونة، أي ما يعادل 730 مليون دولار، لتسليح جيشها. وقال وزير الدفاع بول جونسون إن الاتفاق يشمل نحو 10 شاحنات مجهزة بمنصات إطلاق، فضلا عن كمية كبيرة من الذخائر بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السويدية. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا المصنف يمينا متطرفا حقق انتصارا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، يؤهله لبناء أول حكومة في تاريخه. هذا الانتصار جاء على حساب تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، خاصة حزب المستشار الألماني فريدريتش ميرز الذي أقر بهزيمة الحزب لكنه رفض التراجع عن سياساته أو التخلي عن منصبه.
11: زلزال أزرق يعيد رسم حدود السياسة الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يكتسح انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت بفارق واسع عن باقي الأحزاب التقليدية، لكن انتصار الحزب المصنف يميناً متطرفاً لا يعني حكماً تلقائياً، فالحزب أخفق في بلوغ الأغلبية المطلقة وما زال يحتاج إلى شريك لتشكيل أول حكومة يقودها في تاريخ ألمانيا.
12: نحن الآن ننتظر تكليفاً بتشكيل حكومة الولاية. لقد حققنا أفضل نتيجة لحزب سياسي في الولاية منذ عام 1990، وهذه النتيجة يجب أن تنتهي بتكليف لتشكيل الحكومة، وقد أكدنا أن هذا التكليف يجب أن يكون مشروطاً بالبقاء مخلصين لقيم حزبنا ولن نصبح مثل الأحزاب الأخرى التي عوقبت يوم أمس في انتخابات ساكسونيا-أنهالت.
11: في برلين تتجاوز تداعيات الاقتراع حدود الولاية الشرقية، فالنتيجة تضغط على باقي الأحزاب لمراجعة خطابها وسياساتها في ملفات الهجرة والاقتصاد وتكاليف المعيشة التي فاز بسببها حزب البديل في الانتخابات. كما تضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومستشاره فريدريش ميرتس أمام اختبار صعب في استحقاقات انتخابية قادمة في ولايتين ألمانيتين نهاية الشهر الحالي، هما مكلنبورغ-فوربومان وبرلين.
13: استقالة ميرس قد تكون بادرة رمزية، ومن المحتمل أن يضطر ميرس للاستقالة لأن الأوضاع السياسية فرضت نفسها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيقلل من صعوبة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لحزبه على المستوى الوطني.
11: يراهن حزب البديل على تحويل نجاحه المحلي إلى دليل على قابلية تمدده على المستوى الوطني، بينما يخشى خصومه أن تعزز العزلة السياسية للحزب صورته لدى ناخبين يرون أنفسهم خارج حسابات السلطة. فوز حزب البديل في ساكسونيا-أنهالت لا يمنحه مفاتيح الحكم، بل يغير موازين القوة في برلين وبقية الولايات ويقلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، فهي لم تعد تواجه تحدي منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فقط، بل تواجه كيفية استعادة ثقة ناخبين منحوا ذلك الحزب نتيجة تاريخية قبل انتخابات ربما تختبر هذا الصعود من جديد. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اتفاق شراكة مع غرينلاند بقيمة 200 مليون يورو في خطوة قالت إنها تعكس الأهمية الاستراتيجية للجزيرة القطبية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
14: اليوم لدينا 3 مواضيع رئيسية ومهمة. لقد وقعنا كما شاهدتم للتو على الإعلان المشترك. أصدرنا حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند بقيمة 200 مليون يورو لهذا العام والعام المقبل، وناقشنا أولى نتائج حزمة الشراكة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ الآن.
0: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك من أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مستوى يهدد البشرية. وقال تيرك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إنه يشارك مسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل خطراً وجودياً داعياً إلى وضع ضمانات صارمة بشأن سلامته وأمنه قبل فوات الأوان.
9: أشارك الخبراء والعاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي مخاوفهم من أن تشكل الأنظمة المتقدمة خطراً وجودياً على البشرية، فالذكاء الاصطناعي الذي يفلت من بيئة الاختبار أو يبتز مطوريه لمنعهم من إيقافه هو ذكاء اصطناعي بالغ القوة وخارج عن نطاق السيطرة، وأدعو اليوم إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة وراسخة لسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه قبل فوات الأوان.
0: تتواصل معاناة الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال بعدما فقد آلاف منازلهم ومصادر رزقهم واضطروا إلى الاحتماء بمراكز إيواء مؤقتة، فيما ينتظرون حلولا تعيد إليهم حياة استقرت تحت وطأة الكارثة، وهي معاناة رصدت كاميرا التلفزيون العربي جانبا منها.
15: في هذا المكان يتجمع عشرات ممن قلبت الفيضانات حياتهم رأساً على عقب، ولم تدمر بيوتهم وتسليبهم رغد الحياة فحسب، بل غدت معيشتهم في نيبالا بعد الكارثة ضنكا. لم يبق لهذه الجدة بعد أن أخذ السيل ابنها وزوجته سوى حفيد تعاني وإياه سوء الحال في مركز لإيواء المنكوبين.
14: أنا بلا مأوى وأحتاج إلى المال لبناء منزل، أحتاج إلى المال لإطعام حفيدي الصغير هذا وتعليمه، لا أستطيع العودة إلى نفس المكان، أحتاج إلى مكان آخر للإقامة، كان لدي عمل من قبل والآن كل شيء قد ذهب.
15: ولما كانت أعداد اللاجئين من هول ما جرى في ازدياد، كان لابد من تجهيز مزيد من مراكز الإيواء لإغاثتهم، ما دفع الحكومة المحلية في المناطق المنكوبة إلى إنشاء ما يزيد على 25 مركزاً للإيواء لجأ إليها أكثر من 4000 غدوا بعد الكارثة بلا مأوى، وتقول إنها تضع معاناتهم في حساباتها.
13: تولي الحكومة أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح في مراكز الإيواء هذه انطلاقاً من الجانب الإنساني، ونركز بشكل خاص على كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء. هذه مراكز إيواء مؤقتة، وبعدها سنعمل على توفير سكن دائم لهم. الحكومة تعمل في هذا الاتجاه ولدينا خطة جاهزة.
15: خطة سيظل سكان المناطق المنكوبة داخل مخيمات الإيواء المؤقت في انتظار ما ستأتي به من حلول بعد أن قطعت الكارثة أوصالهم. لم تنتهي كارثة القرى والبلدات النيبالية الواقعة على ضفاف نهر تريشولي بانحسار مياه الفيضان، فمعاناة من كانوا يسكنون المناطق المتضررة ونجوا من براثن السيل لا تزال قائمة في مراكز إيواء مؤقتة، إذ لا يعلمون متى يأتي الفرج ويستقرون في بيوت من جديد. ناصر عبد الحق من أحد مراكز الإيواء في بلدة بتار شمال نيبال.
0: ختام هذه النشرة الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
16: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. الذكاء الاصطناعي يخترق قائمة أكبر شركات السلاح في العالم، وأزمة نقص الديزل وارتفاع أسعاره تشطح العالم، والصين تغير شكل الدوري الألماني لكرة القدم.

هيمنة أمريكية وحضور إسرائيلي يزداد قوة. نتحدث هنا عن خريطة السلاح العالمية، لكن المفاجأة الأكبر هذه المرة أن من يقود السباق ليس اسما عسكريا تقليديا، بل شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فأحدث تصنيفات منصة ديفنس نيوز العالمية لأكبر 100 شركة دفاع يكشف عن تحولات غير مسبوقة رغم استمرار الهيمنة الأمريكية بصدارة لوكهيد مارتن. التحول الأبرز هو غزو عمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ اقتحمت سبيس أكس المركز 40 بقائمة أكبر الشركات، وحلت بالنتير في المرتبة 70، وجاءت أندوريل لتقنية حروب المسيرات في المرتبة 67. تركيا تتقدم أيضا مع دخول 4 شركات تركية إلى القائمة بإيرادات تجاوزت 15 مليار دولار. في أوروبا عادت شركات السلاح بقوة. إيرادات راين متال الألمانية مثلا قفزت 50%، فيما حافظت إسرائيل على وجودها في القائمة بثلاث شركات. أما الصين فثبتت موقعها كقوة عسكرية كبرى، لديها 5 شركات من بين أكبر 40 شركة سلاح في العالم، إلى جانب نمو نشاط الشركات اليابانية والكورية. إليكم الآن أبرز 7 أسماء شركات في قمة اللائحة.

0: أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور غازي العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. أهلا بك معنا دكتور. برأيك وبحسب ما تبعناه في هذا التقرير، هل فعلا شكل مستقبل التسليح بدأ يتغير بشكل ملموس؟
1: شكرا جزيلا وعد على هذه الاستضافة وأتشرف بها. حقيقة أولا لابد من الإشارة أن التصنيف الذي أعلن هو تصنيف يرتبط بصفقات السلاح التي تمت على مدار والتعاقدات التي تمت على مدار السنوات الماضية، أي هي عبارة عن فواتير دفعت خلال الفترة 2022-2024. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الشكل الأوضح والصورة الأوضح لتبلور هذه الصناعة سيتضح الآن وصاعدا خلال السنوات القادمة. وهذا نعم صحيح، لأن هناك تغير فيما يسمى بنية القوة. القوة اليوم تنتقل في الصناعات الدفاعية من المعدات ذات الكلفة العالية إلى المعدات ذات الدقة العالية كالمسيرات، والتي عادة تكلفتها أقل،
0: وهذا كله بناء على تقنيات الذكاء الاصطناعي يلي تم توظيفها بشكل أكبر وأكبر بشركات الدفاع، صحيح؟
1: نعم صحيح. اليوم شركات سبيس إكس أو شركات الذكاء الاصطناعي، جزء كبير من هذه الشركات دخلت فيما يسمى دورة الابتكار، ودورة الابتكار هذه اليوم تؤثر وعد فيما يسمى سرعة القرار، لأن اليوم في الصناعات الدفاعية سرعة القرار في التنفيذات الدفاعية باتت هي الشغل الشاغل والمتغير الأبرز في الطلب على الصناعات الدفاعية. والذكاء الاصطناعي من خلال البيانات التي يجمعها، من خلال الصور التي يحصل عليها، ومن خلال حتى الخبرة التي بنيت في الحرب الروسية الأوكرانية وتجميع كم هائل من البيانات الضخمة، استطاعت شركات الذكاء الاصطناعي أن توظف كل هذا الكم الهائل من البيج ديتا لتوظيفها في تطوير هذه الصناعات الدفاعية، وبالتالي أعتقد أنه سيكون لها موضع قدم أكبر خلال السنوات القادمة.
0: تماماً، هذا اللي كان بدي أسألك عنه. لحد العام 2024، يعني قبل الفورة والطفرة السريعة بالذكاء الاصطناعي، كان في سبيس أكس وعدة شركات ذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا، وبالتالي نتوقع تقدم وسيطرة أكبر في التقارير المقبلة.
1: 100%، كما ذكرت لك التصنيف يتحدث عن إيرادات أكبر 100 شركة على مدار سنة 2025، وكما تعلمين وعد سنة 2025 هذا يعني أن أغلب التسليمات والفواتير والعقود التي نفذت هي كانت خلال الفترات التي تسبق 2025،
0: والخير لقدام.
1: نعم، وهذا يعني أن كل ما يمكن أن يعكس اليوم هو سيظهر في التصنيفات القادمة بعد عام 2026 و27.
0: طيب، هل لاحظت شيء بين الشركات؟ هل لاحظت هناك في أي تغير لناحية الدول؟ مثلا تركيا عندها 4 شركات تركية.
1: أولا، الشيء الثابت أن الشركات الأمريكية 4 البيج فور على رأسها لوكهيد مارتن والآر تي إكس لا تزال تسيطر بشكل كبير على رأس هذه القائمة، وأنا أعتقد أنها ستسيطر إلى فترة من الزمن. ما تغير
0: كدفاع تكنولوجيا وذكاء اصطناعي،
1: نعم 100%، وحتى كحجم إيرادات، نعم. لكن ما تغير كما تفضلتي أن هناك تغير في التنافس على بعد هذه القائمة، لأن هناك توسع في الرقعة الجغرافية واضح وبارز، هناك دخول ل منافسين جدد، تركيا، أوكرانيا حتى دخلت، كوريا، كل هذه الصناعات عبارة عن شركات بدأت تدخل بقوة في تطوير بعض التكنولوجيا، وما يميزها أعتقد أنها بدأت تحتفظ أو بدأت تنشئ ما يسمى تصاميمها الخاصة في الصناعات الدفاعية، وهذا ما جعلها يظهر في سوق الصناعات الدفاعية وتغيرات.
0: بأي مجالات تحديدا؟ المسيرات
1: في أوكرانيا على سبيل المثال، هناك ثورة كبيرة في صناعة المسيرات، وكما ذكرت تستفادوا بشكل كبير من الحرب العملية الجارية التي ابتدأت يعني في آخر 3-4 سنوات، وجمعت كم هائل من البيانات الدقيقة، لأن تطوير المسيرات تحديدا يعتمد بطبيعة الصناعة الدفاعية على كثير من ما يسمى البيج ديتا، وهذه البيج ديتا وفرت من خلال الحرب التي كانت مع روسيا، وبالتالي دفعت، وكان هناك بنى تحتية ملائمة، فدفعت أوكرانيا لأن تكون إلى حد ما رائدة في صناعة المسيرات.
0: ماذا عن الشركات العربية؟
1: يعني دعينا نقول أن ظهر جزء من الشركات العربية أعتقد في هذه القائمة، وأنا أعتقد أنه جزء من هذه الشركات هي أقرب لحجم مبيعات منها إنتاج، لأنه الإنتاج لا زال في المراحل الأولى. المراحل الأولى هنا أقصد أنها لا زالت في طور التجميع لا تمتلك اليوم تصاميم خاصة بها،
0: يعني شراء قصدك
1: جزء منها تجميع في مراحل أولية، معدات بسيطة لا تحتمل أو لا تمتلك تكنولوجيا عالية باستثناء بعض الصناعات، نأمل أن تتطور خلال المستقبل، لكن أعتقد أن لازلنا نحتاج التركيز على ما يسمى البحث والتطوير في هذه الصناعات، لأن الدول العربية متراجعة في موضوع البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية.
0: هناك طفرة أوروبية هائلة أيضا، هذا يتماشى مع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وشو منشوف من وراء هذه الأرقام؟
1: هذه نقطة مهمة وجوهرية، لأنه أعتقد أن ألمانيا وفرنسا هي التي تقود إلى حد ما هذه الطفرة، لكن دعينا أقول من الملاحظة العامة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل عام لديها فجوة ما بين التمويل والتنفيذ، هناك تمويل عالي، هناك إعلان لموازنات عالية في الدفاع، لكن لا تستطيع أن تواكب القدرة الإنتاجية لهذا التمويل، وهذا تماما ما يفسر لماذا تستورد ما زال الاتحاد الأوروبي ودول الناتو جزء كبير من الأسلحة وصناعاتها الدفاعية من أمريكا ومن دول الخارج، لأن هناك بعض العقبات التي يمكن أن تخفف من هذه المرونة أو مرونة يعني مواكبتها للتطور، وأهمها وكنا نعلم اللي هي الفجوة الفنية والعمالية، لأن هناك مشكلة في الفنيين والعمال الذين يتخصصون في هذه الصناعات، وبالتالي لا يمكن مواكبة القدرة الإنتاجية للقدرة المالية خاصة في الاتحاد الأوروبي. فالطفرة موجودة لكن هناك فجوة في هذه الطفرة.
0: بناء على ما تتفضل به دكتور، ألمانيا هل الصناعة الدفاعية عم تأخذ من مكان الصناعات الأخرى اللي كانت معروفة فيها؟
1: هذا جدل موجود يعني منذ سنوات حقيقة،
0: يعني
1: حتى في
0: اليوم
1: الاتحاد
0: الأوروبي. القطاعات الصناعية الألمانية عم تنهار بينما عم نشوف أن الصناعات الدفاعية عم تتقدم.
1: أعتقد أن التخطيط الاقتصادي للتنمية الاقتصادية في ألمانيا تحديدا يحاول أن يعوض جزء من الانهيارات والتراجعات في الصناعات المعروفة خاصة صناعة السيارات في ألمانيا بتطوير الصناعات الدفاعية، لأنه نعتقد اليوم قاعد ينظرون إلى الصناعات الدفاعية كتعويض للفاقد الموجود وليس أن تحل محلها، لأن هناك خسارة خاصة في صناعات الهيفي ديوتي ماشينز على رأس السيارات، وبالتالي هذا التراجع ترى ألمانيا وكثير من دول الاتحاد الأوروبي أنه يمكن تعويضه من خلال تسريع عجلة التنمية في الصناعات الدفاعية، لأنها قد تعوض نعم جزء
0: مع ترسيخ وجود الشركات الصينية للأسلحة ضمن هذه القائمة. برأيك يعني كيف ينظر إلى الأسلحة الصينية؟ هل هناك موثوقية عالية بها أم يبقى سوق محدد بمناطق معينة وتحالفات سياسية معينة؟
1: هذا سؤال مهم. الصين لا زال هناك دعينا نقول نوع من أنواع المغالطات أو المفارقة الكبيرة. الصين اليوم هي ثاني أكبر دولة منفقة إنفاق عسكري، لكنها هي خامس دولة مصدرة في الأسلحة. هذه الفجوة تعكس تماما أو تعطي تعريف واضح لغياب الثقة التي أو الموثوقية التي لا زالت اليوم تطفو على السطح، لكن الانتباه إلى أن الصين اليوم تحاول أن تحتفظ بالتكنولوجيا العسكرية وتحاول اليوم أن تركز على قضية أنها تلبي احتياجها. السوق الصيني ضخم جدا، تحتاج سنوات لأن تبدأ بالهيمنة على السيطرة على سوق الأسلحة. أمريكا تسيطر على 42% من صادرات الأسلحة، الصين لا زالت 5%، تسبقها فرنسا، روسيا، دول كثيرة. لا زالت اليوم الصين تعزز قدراتها الإنتاجية، تركيزها على الإنتاج وليس التصدير، سوقها كبير وكبير جدا، تحتفظ بجزء كبير من التكنولوجيا السرية جزء منها، وأعتقد أنه انطلاقها للتصدير سيحتاج عقد من الزمن أو أكثر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور غازي العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. شكرا.

بسرعة كبيرة وخلال بضعة أيام فقط حلقت أسعار الديزل، والمشكلة أنك رح تدفع ثمنه حتى لو ما كان عندك سيارة ديزل. فهل يجب أن نقلق من القادم؟ تابعوا معي. أولاً، السعر خيالي. برميل الديزل اليوم ب $200 مع انفجار هامش التكرير، يعني العالم يدفع علاوة قدرها $100 فوق سعر النفط الخام. ثانياً، في أمريكا الديزل حطم الأرقام القياسية، $1.5 للليتر الواحد، يعني تعبئة سيارة ديزل تكلف تقريباً $90. في أوروبا الأزمة أكبر، السعر $2.5. في فرنسا وألمانيا السعر فوق $2.5. وفي الدنمارك وهولندا تقريباً يلامس $3. والسبب أن النقص ليس في الخام بل في قدرة المصافي على التكرير، خاصة بعد حظر الصادرات الروسية. وفي الشرق الأوسط الاضطرابات مستمرة منذ عام أو نصف عام بتزامن مع أعمال صيانة دورية في المصافي. الديزل يسمى عند خبراء الاقتصاد الضريبة الخفية أو وقود الغلاء، لأنه عصب الشحن والزراعة والصناعة والتدفئة. طبعاً الأزمة متدحرجة ويتوقع أن تتضاعف في أكتوبر مع بدء مواسم الحصاد والشتاء. كيف سينجو الاقتصاد العالمي من هذه الضغوط؟ سنجيب على ذلك بعد قليل، لكن دعونا الآن نتابع أغلى وأرخص أسعار الديزل في العالم.

0: الآن مرحب بضيفتي من لندن كارول نخلي، الرئيسة التنفيذية لشركة كريستال أنرجي. أهلا بك معنا سيدة كارول. يعني بدأت الأسعار تظهر أزمة ديزل بشكل واضح، وهناك أيضا من يقول إننا لم نرى سوى قمة جبل الجليد، ما رأيك؟
1: هلا أنا ما بحب أكون مصدر

0: مرتفعة بتخلي المستهلك يعدي استهلاكه أو يفتش على بدائل أخرى أو يخفف من استهلاكه، وهذا الشيء بيخفف من عبء الأزمة. يعني بدي أقول نحن على الأكيد فايتين بأزمة كتير كبيرة، بس الوضع منه منيح اليوم، ولكن
1: بعض
0: مش
1: الاستهلاك
0: بالضرورة رح يكون في
1: ليس
0: عنا أزمة
1: اختياري،
0: الفاقم.
1: يعني مثل التدفئة بعد
0: لا
1: شوي.
0: بالعكس بيكون مزبوط، ولكن عندك كمان خيار انه بتنقلي على شيء تاني او بتفتشي على مصادر اخرى. هلا لازم تطلع مثلا باوروبا، مطرح ما انا قاعده هلا بلندن، المشكله الاساسيه انه كانت اوروبا على مدار سنوات طويله بتعتمد على الديزل الجاي من روسيا، روسيا من اهم المنتجين والمصدرين للديزل، ولكن بعد حرب اوكرانيا اتجهت اوروبا لاسواق اخرى لمنتجين اخرين مثل الشرق الاوسط، واليوم عندك المشكله مع مضيق هرمز مش عم بتقدم هذه السبلايز. وروسيا بسبب الحرب مع
1: صحيح،
0: أوكرانيا والاعتداءات الأوكرانية على محطات التكرير بروسيا قلصت روسيا من صادراتها، ولكن فات
1: نعم،
0: بالصورة الأخرى الهند، يعني بتشتري الخام من روسيا وبتبيع ديزل. فالسوق لازم على طول يكون في عنا نتقبل أنه السوق على طول عم بيتحرك ومنا صورة ثابتة، يعني الوضع اللي عم نحكيه اليوم معقول كتير يتغير بكرة.
1: الأسباب يلي ذكرتين واللي هن معروفين ومفهومين وصلوا سعر الديزل إلى 200 دولار للبرميل، ولكن لماذا لم نرى هذا الارتفاع بالأسعار في البنزين مثلاً؟
0: لانه حسب قد ايه في المحطات التكرير عم بتحط بالاسواق، يعني اذا كان اول شيء في عندك كذا عامل بناخده بعين الاعتبار، بس خليني اوضح شغله لانه ذكرت بالاول انه بتختلف بين حكومه واخرى بين دوله واخرى. لما نقارن اسعار الديزل حول العالم بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه في بلدان بتحط ضرائب مرتفعه على الديزل، وفي بلدان اخرى مثل فنزويلا عندها دعم كتير قوي للديزل. فيا ممكن يعني نحن سعر الديزل هو سعر السوق الحالي موجود وين ما كان، ولكن ما ناخذ بعين الاعتبار انه مثلا باوروبا اذا بتروحي هون بلندن تتعبي سيارتك او الشاحنه تبعولك بديزل بتدفعي اكثر من النصف ضرائب للحكومه، يعني الحكومات في عندها مجال تعدل بضرائبها لحتى تخفف شوي من العبء الضريبي على
1: هل
0: المستهلك.
1: هذا
0: هلا
1: إجراء
0: من ناحيه
1: يمكن
0: ثانيه
1: فعلا
0: غلاف
1: أن
0: في عندنا
1: تتخذه الحكومات؟
0: نعم بعض الحكومات اتخذته لانه هيدي اهين طريقه في الحكومات تستعمل لحتى تخفف من العبء على المستهلك وعلى يعني المستهلك والمصانع كمان من ناحيه العبء الاقتصادي من نتيجه ارتفاع اسعار الديزل.
1: هل هناك بدائل يعني مباشرة للديزل؟ نسمع عن البيوديزل.
0: يعني تسمعك عن كتير اشياء، ولكن البايو ديزل انا شوي هيك ما كتير مقتنعه فيها، لانه ما عم بقول انه منه مفيد. اكيد كل شيء لما يكون في عندك ازمه حيلا لتر من حيلا مصدر تاني بيساعد، ولكن نحكي من ناحيه الكميات قد ايه البايو ديزل بيقدر يحل من ناحيه الانتاج الديزل الجاي عن الطريقه التقليديه يعني من نفط مثلا. فمن هذه الناحيه انا عندي شك انه البايو ديزل ما بيقدر يحل، بس اكيد ممكن يساعد. هلا من ناحية الديزل اليوم المشكلة الأساسية بعتبر إنه نحن فايتين على موسم الشتوية، مش بس موسم الشتوية من ناحية الاستهلاك والتدفئة، ولكن إجمالا بموسم الخريف في عنا شغلتين بتصير. أول شيء محطات التكرير الريفاينريز بيفوتوا بيعملوا إعادة تأهيل، بيعملوا مينتنس، يعني ما فيهم يشتغلوا أكثر من 90% أو شوي تحت 100% كل السنة، بيضطروا يوقفوا لحتى يعملوا إعادة الصيانة، وهيدي بدنا نشوف قد إيه فيهم يدفشوا بإنتاجيتهم اليوم بلا ما يعملوا هيدي الصيانة. والناحية الثانية موسم الأعاصير بالولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي منتج كتير مهم للديزل، ونحن بنعرف بموسم الخريف خاصة بشهر 10 بأكتوبر الشهر الجاي يعني ببلش موسم الأعاصير وبيأثر إجمالا على إنتاج من الولايات المتحدة. فهي دول الشغلتين عم تعطينا مخاوف زيادة من ناحية التوقعات لأسواق الديزل لهيدي السنة أو لما تبقى لهيدي السنة.
1: شكرا جزيلا لك كارول نخلي، الرئيسة التنفيذية لشركة كريستال انرجي، كنت معنا من لندن. شكرا جزيلا.

ما علاقة الصين بالدوري الألماني لكرة القدم؟ وما علاقة المنافسة الشرسة بين السيارات الصينية والسيارات الألمانية بنوادي كرة القدم؟ القصة هي بالضغط الذي تتعرض له شركة فولكسفاجن الألمانية، وهي الشركة المالكة لأودي، بورش، لامبورغيني وبنتلي. تقول تقارير إن الشركة بصدد تقليص دعمها التاريخي لأندية البوندسليغا وبيع حصصها في الأندية لتوفير السيولة وتطوير صناعتها. إذن الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على الأندية. وبالنسبة لبايرن ميونخ، فإن أودي تفكر ببيع حصتها التي تبلغ 8% من النادي وعدم تجديد الرعاية له بعد عام 2029. أيضاً الشركة تفكر ببيع حصتها في نادي إنغولشتات. أما بورش فتخطط لبيع حصتها في نادي شتوتغارت. أقل المتضررين هو نادي فولسبورغ والمملوك بالكامل لفولكسفاجن، الذي لن يتعرض لعملية بيع لارتباطه بهوية المدينة، لكن الشركة ستقلص الدعم المالي المقدم له. الآن دعونا نتابع تراجع أداء فولكسفاجن بالأرقام.

0: معي في الاستوديو الصحفية في التلفزيون العربي عهد حسان. أهلا بك عهد.
1: أهلا بك.
0: يعني فولكس فاجن دمرت الأندية الألمانية كما تقول التقارير، برأيك كيف رح يكون تأثير سحب التمويل وخفضه في بعض الأوقات، وهل بدأ هذا الموضوع يثير البلبلة في ألمانيا؟
1: بالفعل بدأ يثير البلبل اليوم، وعد خاصة أن قطاع السيارات اليوم تحت التهديد من القطاع أو الشركات الصينية التي اجتاحت العالم اليوم وخاصة أيضا أوروبا. لذلك الأندية اليوم التي تعتمد على قطاع السيارات تهديد ربما في ميزانيتها المالية. هناك العديد من الأندية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الرعاة لنقول، هذه الشركات الألمانية. اليوم التأثير لن يكون بشكل متساوي. مثلا بايرن ميونخ نعلم أن القاعدة التجارية له كبيرة جدا، إذا سحبت لنقول أودي تمويلها بالنسبة إلى بايرن ميونخ لن تتأثر بشكل كبير مثل الأندية الأخرى. ربما ماليا أكيد ستتأثر، ولكن لديها دعم من شركات أخرى مثل أديداس، أليانز وغيرها. أيضا التأثير الكبير كما ذكرتي للأندية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على فولكسفاجن مثل فولسبورغ لنقول، لأنها هي المالك والممول الأساسي لهذا النادي. لذلك سيكون هناك تغيير في الهيكلية المالية وكيفية التمويل، وخاصة أن
0: رح نشوف كيف. ولكن هناك من يقول أنه أساسا الأندية الألمانية تعاني منذ سنوات من ضائقة مالية، والمؤشر هو عدم نشاطها الكبير في صحيح. سوق الانتقالات، يعني لا تشتري لاعبين كثر.
1: صحيح، كله يؤثر بشكل كبير، وعدم يمكن دخول أيضا الأندية الألمانية منذ سنوات في البطولات وعدم حصولها على بطولات أيضا، هذا يؤثر بشكل كبير. يعني نتحدث عن الدوري الأوروبي آخر مرة في 2019، ولكن ما تعتمده ألمانيا اليوم هو قوانين لتحمي أنديتها. لذلك هناك بعض المستثمرين الأجانب
0: تغير هذه القوانين الآن.
1: صحيح، يعني هذا البند أو القانون معروف 50+1 الذي يحمي الأندية الأم وأعضاها أيضا، أن هي القرار النهائي لها والتحكم بمصير الأندية. لذلك المستثمرين الأجانب لديهم حصة صغيرة، ممكن الدخول في العلامات التجارية، ممكن في تطوير الملاعب الأكاديميات، ولكن يعني محصور شركتهم مع هذه الأندية. تحاول الأندية الأوروبية اليوم ورابطة الألمانية الحفاظ على الهوية الداخلية وعدم، يعني مثل الأندية الإنجليزية هناك فرق كبير جدا بينها وبين الأندية الألمانية.
0: هناك غزو لرجال الأعمال الأمريكيين في الدوري الإنجليزي، هل نتوقع سيناريو مشابه في ألمانيا؟
1: إذا كان هناك ضغط مالي وأزمة مالية كبيرة ممكن أن نصل إلى هذا الموضوع، ولكن الأندية الإنجليزية اليوم اشتغلت على هذا الموضوع منذ سنوات كثيرة، وهي مثل كأنها منتج تجاري عالمي استطاع أن يبيع هذا المنتج وهذه الأندية للعالم. هناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الأندية الألمانية، ومنها أيضا حقوق البث التي اليوم الأندية الألمانية لا تبيع حقوق بثها إلى عالميا مثل الأندية الإنجليزية بفضل الأندية أيضا وشهرتها والفرق بينها.
0: شكرا كثير لك عهد حسان، الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي. شكرا.
1: شكرا لك.
0: ختام حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في الضالع وتجدد قصفها على تعز، والجماعة تقول أن غارات استهدفت مركز إصلاح في الجوف أسفرت عن 10 قتلى على الأقل. قوة راجلة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية تقتحم بلدة عناتة ومخيم شعفاط وتفرض حظرا للتجوال. جيش الاحتلال يقول أنه أطلق عملية أمنية شمالية القدس المحتلة لاستهداف ظاهرة حيازة الوسائل القتالية. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة تعلن استشهاد 9 أشخاص في كفر رومان وتؤكد ارتفاع عدد ضحايا الاستهدافات خلال 3 أيام إلى 27 شهيداً.